0: تصعيد داخلي تمتد نيرانه إلى السعودية وإلى باب المندب، يدخل الصراع في اليمن مرحلة حرجة في ظل أوضاع حساسة تمر بها المنطقة، واقتصاد عالمي هو بأمس الحاجة إلى إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط.
1: وننوه الآن بهذا الخبر العاجل، المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بالمنطقة الشرقية في السعودية. إذن المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بالمنطقة الشرقية في السعودية. هذا وأعلنت قوات حكومية يمنية تدمير 5 مركبات مدرعة تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين خلال محاولتها التقدم نحو مطار ذباب بالساحل الغربي، وأفادت بمصرع كل من كانوا على متن المركبات. ونشرت القوات الحكومية مقطع فيديو على منصة إكس يظهر عمليات الاستهداف. تواجه مدينة تعز جنوب غربي اليمن نقصا حادا في الوقود بعد إغلاق الطريق الرئيسي الذي يربطها بعدن. يأتي ذلك وسط تصاعد القتال بين جماعة أنصار الله الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية.
2: بعيدا عن خطوط النار تشتعل جبهة الوقود في تعز، معركة تخوضها المدينة لتبقي حياتها دائرة. هنا تصل الحرب من طريق آخر إلى سائق يتعطل رزقه وعامل يصعب عليه الوصول إلى عمله وعائلة تحسب كلفة كل رحلة.
3: شوارع فاضية لا يوجد أي دبابة أو أي مواصلات، حيث وإن لا يوجد البترول، ونتمنى أن يوجد مراقبة على المحطات البترول حتى لا يكون لا يتم بيعها بالسوق السوداء.
2: مع تعطل طرق الإمداد جراء المواجهات يتسلل نقص الوقود إلى تفاصيل الحياة، ما يتوافر منه يصبح أغلى وما يغيب يعطل الحركة، وهكذا تدفع تعز فاتورة القتال حتى حين لا يصل الرصاص إلى شوارعها. الوقود شريان المدينة، وحين يشح تتباطأ حركة الناس والبضائع وتزداد صعوبة الوصول إلى الخدمات، حتى المشوار القصير يصبح قراراً مؤجلاً أو نفقة تقتطع من حاجة أخرى.
4: نحن الآن المحطات المبندات ولا يبيعون في السوق السوداء اللتر ب8000 ريال، يخرجون للمواطن تهريب يروح يبيعون لأصحاب البترول، يبيعون لأصحاب المترات من 8000 ريال اللتر. إيش السبب؟ ليش؟ على سنة إيش يسدون الخناق داخل تعز؟
2: السلطات التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين تقول إن طرقا مؤمنة متاحة لنقل السلع. شركة النفط في صنعاء تعلن استعدادها لتوفير الوقود بالسعر الرسمي، لكن السكان يشكون استمرار القيود وارتفاع الأسعار. بين وعود الإمداد وواقع النقص تحاول تعز مواصلة يومها، فالحرب لا تحتاج إلى دخول كل شارع لتعطل الحياة فيه، يكفي أن تقطع الطريق إليه.
1: وللمزيد ينضم إلينا الآن من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي. عبد الرحمن أهلا بك، قربنا أكثر من تصريحات المسؤولين الأمريكيين سواء وزير الخارجية أو الرئيس ترامب بشأن ما يجري في السعودية وعلى جبهة اليمن.
5: نعم حامد، وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو في آخر تصريح له على منصة إكس أدان الهجمات الأخيرة التي شنتها جماعة الحوثي على مطار الرياض، ونتج عنها مقتل مواطنين مدنيين وأيضا منهم مواطن أمريكي بحسب ما صرح به وزير الخارجية مارك روبيو. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم في البيت الأبيض عند التوجيه سؤال له حول مشاركة الولايات المتحدة عسكريا مع المملكة لشن ضربات وصد الضربات من الحوثيين، قال الرئيس ترامب ربما يحدث ذلك، نفكر في الأمر وسنتخذ قرار ودائما نتخذ قرارات سريعة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحسب تقارير إعلامية متردد بشكل كبير في موضوع أنه يشارك المملكة العربية السعودية في شن هذه الضربات والدفاع عن المملكة من قبل الحوثيين، أم يتريث ويحاول أن يكون هناك حلول أخرى مثل تبادل المعلومات الاستخباراتية مع السعودية عوض المشاركة المباشرة.

0: مباشرة العسكرية، لأن لديه انتخابات نصفية ويتخوف بشكل كبير جدا على أسعار الديزل وأسعار الوقود. وحتى إن لم يكن هناك ضربات أمريكية على إيران، وإيران ليست جماعة الحوثي، وجماعة الحوثي لا يوجد لديها القدرات العسكرية الإيرانية الحالية، ولكن بطبيعة الحال يستطيع الحوثيون أن يعملوا على إعاقة الملاحة في البحر الأحمر، فضلا عن إعاقة السفن الأمريكية والمصالح الأمريكية المنتشرة في الشرق الأوسط، وهذا أكثر ما يقلق الإدارة الأمريكية. التقارير الإعلامية هنا أيضا تبرز رفض ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التطبيع مع إسرائيل، ولذلك هناك غضب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل شخصي من أن السعودية رفضت التطبيع مع إسرائيل. الرئيس ترامب كان يريد هذا التطبيع وهذه أن تنضم السعودية لاتفاقية السلام حتى يكون في صالحه سياسيا، ويعمل على الحديث عن هذا الأمر مرارا، وبأنه انتصار كبير جدا سياسي بالنسبة لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية. وبسبب هذا الغضب من قبل المملكة العربية السعودية لم يشارك حتى الآن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في صد الهجمات على المملكة العربية السعودية، أو شن هجمات هجومية عنيفة على الحوثيين. حتى هذه اللحظة لا نعلم إن كانت واشنطن فعلا ستغير من هذا الفكر وتبدأ في شن هجمات على الحوثيين، لأن هجمات الحوثيين الأخيرة هجمات غير مسبوقة على المملكة العربية السعودية، وأنهم بدأوا في استهداف المدنيين في المطارات السعودية كما ذكر مارك روبيو قبل قليل، فضلا عن مقتل مواطن أمريكي كان في المطار أثناء تنفيذ هذه الهجمات الحوثية على المملكة العربية السعودية.
1: طيب عبد الرحمن، اسمح لنا
0: كثير من التحديات
1: أن ننوه بهذا الخبر العاجل. يبدو أن الرئيس ترامب يتحدث الآن في هذه اللحظات وقال أعتبر الهجوم على السعودية أمرا فظيعا. الرئيس ترامب يقول أعتبر الهجوم على السعودية أمرا فظيعا. وبالتالي عبد الرحمن، يعني في أي اتجاه تذهب ربما الترجيحات في واشنطن الآن، لا سيما وأن هناك مواطن أمريكي قد قتل في هذه الهجمات؟
0: نعم، ربما كنا نتحدث عن هذا الأمر حامد، بأن واشنطن ربما تغير من وجهة نظرها بأن فقط تدين حتى هذه اللحظة إدانة واضحة من قبل الرئيس الأمريكي ومن قبل وزير الخارجية مارك روبيو على هذه الهجمات. وبطبيعة الحال سيدرس مجلس الأمن القومي الأمريكي بأن الحوثيين بدأوا في استهداف المطارات المدنية والمدنيين وبمن فيهم مقتل مواطن أمريكي. إن كان ذلك سيغير من وجهة النظر الأمريكية، ولكن لابد أن أيضا يضعوا الحسابات الداخلية الخاصة بأسعار الديزل وأسعار الوقود، وأيضا اللوبي الصهيوني داخل الإدارة الأمريكية الذي لا يريد لواشنطن أن تشارك المملكة العربية السعودية في شن هجمات على الحوثيين بسبب رفض المملكة العربية السعودية المشاركة في اتفاقات إبراهام مع إسرائيل، وهذا أكثر ما يهتم به الإعلام الأمريكي في هذه الأثناء، خاصة أن المملكة العربية السعودية من أبرز الحلفاء للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وللولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق
1: طيب
0: الأوسط،
1: عبد الرحمن، يعني
0: ويوجد اتفاقات ومعاهدات.
1: ماذا يقال عن الأسباب؟ يعني لماذا تتردد الولايات المتحدة الأمريكية تحجم عن مساعدة السعودية والمشاركة في الهجمات على الحوثيين؟ هل الأمر مرتبط بالاتفاق العام الماضي مع الحوثيين بين الولايات المتحدة الأمريكية والحوثيين؟ هل هو مرتبط بالانتخابات، بالخوف من تصاعد أسعار الطاقة، نقص ربما في الذخائر؟ هل الأسباب التي يجري الحديث عنها واضحة؟
0: نعم، هناك أسباب كما ذكرت، هناك أسباب عسكرية واقتصادية وسياسية. السبب العسكري الأول المباشر ولا يخفى على أحد هو نقص الصواريخ الدفاعية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، نقص في المخزون الاستراتيجي. هذا لا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية لا يوجد لديها صواريخ دفاعية، يوجد لديها صواريخ دفاعية ولكن ليس بالكم المطلوب حتى لمحاربة إيران في هذه الأثناء، وذلك بحسب تقارير البنتاغون الرسمية التي أرسلت للكونغرس في شهر أغسطس الماضي. صواريخ الثاد وصواريخ البيتريوت تريد الولايات المتحدة الأمريكية استغلالها الاستغلال الأمثل عند شن هجمات واسعة كما هو متوقع على إيران بعد الانتخابات النصفية. ومن الممكن وبكل سهولة عند إرسال الحوثيين للطائرات المسيرة لإحداث عوائق كثيرة في البحر الأحمر، عند صد هذه المسيرة ربما يكلف ذلك الأمريكيين ويكلف القيادة الوسطى الأمريكية ملايين الدولارات لكل طائرة مسيرة لا تتخطى ربما 45,000 دولار. السبب الآخر الاقتصادي، هناك معاناة اقتصادية يعيشها المواطن الأمريكي الآن بسبب غلاء الأسعار، غلاء سعر الديزل الجالون، سعر الجالون، والجالون هو 3.7 من 10 لتر من الديزل، حوالي 6 دولارات و35 سنت، وهذا مثل مشكلة كبيرة جدا للفئة التي تصوت دائما للحزب الجمهوري وهم المزارعون. السبب الآخر كما ذكرت سبب سياسي متعلق بالاتفاقية بين واشنطن وبين الحوثيين، وأيضا لا يريد أن يغضب اللوبي الصهيوني الذي لا يريد أن يكون هناك تعاون عسكري أمريكي بين أمريكي سعودي فيما يخص صد هذه الهجمات وشن هجمات على الحوثيين.
1: شكرا جزيلا لك عبد الرحمن البرديسي من واشنطن. ننوه بهذا الخبر العاجل، القيادة الوسطى الأمريكية قواتنا عطلت سفينة شحن تجارية في خليج عمان حاولت الالتفاف على الحصار البحري ضد إيران. إذن القيادة الوسطى الأمريكية تقول قواتنا عطلت سفينة شحن تجارية في خليج عمان حاولت الالتفاف على الحصار البحري ضد إيران. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا بتعرض ناقلة نفط كانت في طريقها للخروج من مضيق هرمز لإصابة في الجانب الأيسر بقذيفة مجهولة المصدر، وأضافت أن ذلك تسبب في اندلاع حريق على متن الناقلة وأن أفراد الطاقم بخير. وكانت بحرية الحرس الثوري الإيراني قد أكدت اشتعال ناقلة نفط عملاقة إثر اصطدامها بلغم بحري في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن الناقلة كانت تحاول عبور مسار غير مصرح به بعد تعطيل أنظمة الملاحة وتحديد المواقع على متنها. وأظهرت مشاهد نشرها الجيش الحرس الثوري اندلاع حريق كبير في ناقلة نفط وسط مياه المضيق. هذا وتتواصل الهجمات على سفن الطاقة في مضيق هرمز، في حين وثقت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية نحو 41 حادثا من أصل 59 حادثا استهدفت الملاحة التجارية منذ 6 يوليو ووقعت على طول المسار الجنوبي.
2: مضيق هرمز ساحة مفتوحة لحرب المسارات وتبادل الرسائل بالضغط وبالنار. هجمات متواصلة على السفن وناقلات النفط تركزت في المسار الجنوبي من مضيق هرمز بالتوازي مع حصار أمريكي مشدد. ناقلات نفط وغاز تعرضت لما يقل عن 12 هجوما بين 28 من سبتمبر والخامس من أكتوبر في أعلى وتيرة أسبوعية منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من 7 أشهر. المسار الجنوبي المحاذي لعمان كان مسرحا لمعظم الحوادث، إذ وثقت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية 41 حادثا من أصل 59 استهدفت الملاحة التجارية منذ 6 يوليو. وفق الهيئة البحرية الدولية قتل 24 بحارا على الأقل في أكثر من 93 حادثا منذ أواخر فبراير. وبينما تلوح إيران بعرقلة الملاحة تتزايد مخاطر الشحن والتأمين، أما واشنطن فتبحث عن مسارات بديلة لتصدير النفط تقلص اعتمادها على المضيق. رويترز كشفت عن علاقات مالية لتوم براك مبعوث ترامب مع شركة مرتبطة بمشروع خط أنابيب تتجاوز كلفته 15 مليار دولار لنقل النفط عبر العراق وسوريا بعيدا عن هرمز. لكن البديل يحتاج إلى وقت، فالتقارير تشير إلى أن إنجاز خط كركوك بنياس قد يستغرق 4 سنوات. بين محاولات فرض مسارات للملاحة التجارية، يظل مضيق هرمز ورقة ضغط حاضرة بحرب لم تحسم بعد من يملك فيها مفاتيح الملاحة والطاقة.
1: إلى التطورات الميدانية في غزة، حيث تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية في مناطق متفرقة من القطاع. وأفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي في وقت سابق باستشهاد 7 فلسطينيين في غارات للاحتلال على مدينة غزة. وفي شرق مدينة غزة، أفاد مراسل التلفزيون العربي بنقل إصابتين خطيرتين، إحداهما لسيدة، إلى مجمع الشفاء الطبي عقب غارة إسرائيلية قرب صيدلية الأسرة في شارع النفق. كما أفاد مراسل التلفزيون العربي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارة على حي الشجاعية في مدينة غزة. خرج آلاف المتضامنين مع فلسطين في مظاهرة بمدينة كيب تاون في الذكرى 3 لحرب الإبادة على غزة، وانطلقت المسيرة من حي ديستريكت المرتبط في الذاكرة بعمليات التهجير القسري التي نفذها نظام الفصل العنصري بحق سكانه في 60ياته و70ياته القرن الماضي. وهتف المتظاهرون مطالبين بوقف الإبادة الجماعية في غزة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وبعد 3 سنوات من الحرب على غزة، تعود شوارع لندن لتمتلئ بعشرات الآلاف من المتظاهرين الداعمين لفلسطين، مسيرة حملت العلامة الفلسطينية وصور الضحايا والصحفيين، وطالبت بوقف الحرب ومحاسبة المسؤولين عنها، في حين قال بعض المشاركين إن استمرار احتجاجهم رسالة بأن غزة لم تنسى.
3: من سماء العاصمة لا يكاد هذا الحشد تبدو نهايته. على أطراف نهر التيمز تدق طبول المحتجين، عشرات آلاف المتظاهرين تداعوا إلى وسط لندن يرددون شعارات كثيرة يجمع بينها اسم فلسطين. 3 سنوات من حرب الإبادة الجماعية في غزة تركت في الشارع البريطاني أثراً عميقاً في موقفه السياسي وفي تعريفه لهويته الإنسانية.
4: بالنسبة لي هذا لا يتعلق بفلسطين فحسب، هذا يتعلق بالإنسانية وبالقانون الدولي وبالصواب والخطأ.
3: بين الأعلام واللافتات تطل وجوه أخرى بين الجموع، صور صحفيين اغتالتهم إسرائيل في غزة، أسماؤهم تحضر في هتافات المحتجين أيضاً.
5: أعتقد أن الصحفيين الذين ينقلون لنا ما يحدث ويخاطرون بحياتهم أبطال بكل معنى الكلمة، وأعتقد أنه من المعيب أننا لا نستطيع إرسال صحفيين غربيين ليذهبوا وينقلوا لنا ما يحدث بالضبط.
3: الغضب باد في الوجوه كما في الكلمات، غضب من حرب مستمرة ومن حكومة يقول كثيرون إنها لم تفعل شيئا لوقف المجزرة.
6: من الشائن أن الإبادة الجماعية مستمرة منذ 3 سنوات ولا يتم فعل أي شيء. لا أعرف إن كان هذا يحدث فرقنا، لكنه بالتأكيد يظهر أن لا أحد نسي الفلسطينيين والناس في غزة.
3: كم يصل من أصوات هؤلاء إلى داخل دوائر صنع القرار؟ لا أحد يعلم تماما، لكن الثابت أن هذه الأصوات نجحت في إبقاء غزة وأهلها حاضرين دوما في النقاش السياسي البريطاني.
7: بعد سنوات من المسيرات والاحتجاجات، لا يزال أنصار فلسطين هنا في لندن يراهنون على الشارع كوسيلة للضغط على الحكومة البريطانية، وبينما تغيرت تطورات الحرب والمواقف السياسية منذ انطلاق هذه الاحتجاجات، يقول المشاركون إن مطلبهم الأساسي لم يتغير: وقف الحرب، حرب الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل في غزة. زاهر عمرين، التلفزيون العربي، لندن.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يجب تغيير الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي. يأتي ذلك بعدما أعربت كييف عن غضبها من اتفاق الديزل بين واشنطن وموسكو. بدوره أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه من الاتفاق وإمكانية استغلال روسيا عائدات النفط في مواصلة الحرب على أوكرانيا.
8: بعد غرينلاند، الحرب الأوكرانية والديزل الروسي يوتران العلاقات، والقلق الأوروبي تجاه واشنطن يتزايد. الصفقة المفاجئة لضخ وقود روسي في الأسواق يقدر بنحو 5 ملايين طن من الديزل أثارت موجة عارمة من التداعيات السياسية والاقتصادية. في الداخل الأمريكي، حيث يسعى ترامب عبر الديزل إلى تقليب رأي الشارع مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي وتراجع شعبية الجمهوريين، دخل الرئيس في صدام جديد مع الديمقراطيين الذين اعتبروا الصفقة خرقاً لقانون جراهام الذي يجرم شراء الطاقة الروسية. وقادة الحزب في مجلس الشيوخ وصفوا الأمر بالخيانة لأوكرانيا والحلفاء الأوروبيين والأمن القومي الأمريكي، في حين يتحدث الإعلام الأمريكي عن استثناء مكن ترامب من عقد الصفقة، لكن لا يوجد له أي تفاصيل بعد. غضب في كييف، فالصفقة خلطت الموازين وقلبت سنوات من الضغط على موسكو لإنهاء الحرب المستمرة منذ 4.5 سنوات تقريباً. الرئيس فولاديمير زيلينسكي قال إن الصفقة دليل واضح على الضعف وأن روسيا ستستغلها لمواصلة الحرب التي يجب إنهاؤها. الموقف الأوكراني رد عليه ترامب بدعوة إلى تغيير الرئيس.
9: اقترحت عليهم اختيار رئيس جديد قادر على إبرام اتفاق. زيلينسكي كان بإمكانه إبرام العديد من الاتفاقات، لكنه لسبب ما لا يفعل ذلك أبداً. لو كنت رئيساً لما وقعت تلك الحرب، وما كان لها أن تبدأ من الأساس.
8: القلق الأوكراني نفسه يثير مخاوف الأوروبيين الذين اعتبروا الصفقة انفراجة لروسيا من أجل الحصول على التمويل اللازم لمواصلة الحرب على أوكرانيا، وفق مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس. من جهتها، أكدت ألمانيا إبقاء العقوبات المفروضة على روسيا، وقال المتحدث باسم الحكومة إن برلين تعمل مع الشركاء الأوروبيين على فرض عقوبات إضافية. كذلك بريطانيا تعهدت بمواصلة الضغط على روسيا من خلال ما وصفته بأنه أشد نظام عقوبات فرضته على الإطلاق. وسط تلك الجلبة الدولية التي أحدثتها ما باتت تعرف إعلامياً بصفقة الديزل، الرخصة 135 الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية والتي تجيز استيراد الديزل الروسي حتى 7 أبريل العام القادم، إما أن تحقق مراد ترامب منها فتخفض الأسعار وتحصد الأصوات للجمهوريين، أو أنها ستحل كاللعنة عليهم وتزيد انخفاض شعبية حزب الرئيس التي لم تعد في أفضل أحوالها عقب الحرب على إيران، وأصبحت عند أدنى مستوى منذ تولي ترامب ولايته الرئاسية الثانية.
1: إلى التطورات في أوكرانيا، حيث أفاد عمدة العاصمة الأوكرانية كييف بإصابة 6 أشخاص، أحدهم في حالة خطيرة إثر هجمات روسية استهدفت منطقة أوبولون. وأضاف أن الهجمات أسفرت عن تضرر منزل، فضلا عن اندلاع حرائق في مباني خشبية وفي منطقة أخرى مفتوحة. أعلنت شبكة أطباء السودان مقتل أم وأطفالها 3 في مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان. وقالت الشبكة بحسب معلومات أولية إن الأسرة قتلت جراء قصف مدفعي نفذته قوات الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو المتحالفة مع الدعم السريع. وأدانت الشبكة هذا القصف وحملت قوات الحركة الشعبية المسؤولية، داعية إلى وقف استهداف المدنيين وتوثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها. نهاية هذه النشرة، تتابعون الآن إعادة لبرنامج تواصل. إلى اللقاء.
10: مشاهدي التلفزيون العربي وتواصل، مرحبا بكم. هذه قصة تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. وصمة عار على جبين النرويج، ترامب يهاجم لجنة نوبل وإسرائيل غاضبة والفائزة تسخر. نموذج ذكاء اصطناعي يرسل بلاغا كاذبا عن جريمة قتل للشرطة. هتلر موسوليني يفوز بالانتخابات، ما قصته هتلر الطيب؟

0: شو شايفين بالصورة؟ ترامب، وترامب معصب على جائزة نوبل، ما هيك؟ طيب ليه؟ لأنه ما أخذها. طيب سؤال، هو مش السنة الماضية عصب كمان لما طالب فيها وما أخذها؟ مزبوط. يعني كل سنة بهيدا التوقيت يلي بتتوزع فيه جوائز نوبل بيكون ترامب معصب، لأنه كل سنة بيطلب ياخدها ولجنة الجائزة بترفض طلبه. نسأل سؤال، طيب ليه؟ ما منعرف، ولكن يبدو أنه اللجنة مش مقتنعة بإدراج ترامب ضمن من يستحقون جائزة السلام. وهكذا نستطيع أن نقول أن علاقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجائزة نوبل للسلام علاقة غير صحية وتتسم بالتوتر والشد الدائمين، يعني it's complicated أو أنه toxic relationship. في نهاية المطاف يترجم ترامب موقفه إلى هجوم حاد يشنه على اللجنة والمنظمة والبلد المستضيف للحدث والفائزين بها. يعني الزلمة عتبان قلبه على البشرية كلها، والله يعين بس يعتب قلبه. آخر عتاباته على لجنة جوائز نوبل عبر عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي بمدينة سيراكيوز في ولاية نيويورك، إذ وقف على المنصة التي يخاطب منها جمهوره وانتقد قرار اللجنة بمنحها جائزة السلام لعام 2026 للقاضية السابقة في المحكمة الجنائية الدولية نافي بيلاي. ترامب كان معصب ومعصب كتير يعني من فوز الجنوب إفريقية نافي بيلاي بالجائزة، وهاجمها في خطابه ولكن بلهجة الاستنكاف والاستهجان، ووصفها بالشخص النكرة الذي لا يعرفها أحد، إذ قال: من هي هيدي؟ لا أنا ولا أي حدا سامع فيها، من تكون هذه؟ في الحقيقة ترامب لم يتوقف عند مهاجمة الفائزة بالجائزة، بل هاجم أيضا دولة النرويج باعتبارها الراعية للجائزة وتؤدي دورا حصريا في اختيار الفائز بجائزة السلام على وجه التحديد، ووصف موقفها بأنها وصمة عار لا تمحى على جبين النرويج.
1: Despite all of this and all of these unbelievable accomplishments, the Nobel Prize was given out today to a liberal person who works at the United Nations who nobody has ever heard of. I've never heard of the person. I know a lot of people, I never heard of this particular person, but congratulations anyway. In all of the wars that I have settled, I never spoke to the United Nations. They were of no help to me. The United States of America, represented by me as your president, should have received the Nobel Peace Prize, but didn't. And this is an indelible stain on the country of Norway and those people that made such a disgraceful and embarrassing decision. The Nobel Peace Prize has been forever discredited by a handful of radical ideologues who are anti-democracy and really enemies of civilization.
0: هلا هو ما بيعرف انه اللجنة مستقلة، بس قال لك يلا كل شيء بياخذوا معي على الطريق، وقال لهم بالاخر انه مبروك يلا معلش اعطيتوها اياها. بيلاي ردت على هجمات ترامب بطريقة ساخرة، وشو قالت بعد موجة تصفيق كرمتها عقب فوزها بالجائزة: اذا وصلتم التصفيق فيتحتم علي مشاركة الجائزة مع ترامب. مهضومة بيلاي، يعني بتستاهل جائزة نوبل على الهضامة مش بس على إنجازاتها.
2: If you clap a little bit more, I may share this prize with Trump. So now I don't know about this, so my question is it true?
3: It's not April
0: Fool's. Yeah. بحس بكرة الصبح بيطلع بيعمل فيديو وبيغضب على الجمهور لأنه ما زقف زيادة لأنه كانت شراكته بالجائزة. طوشة وغضب جائزة نوبل للسلام مش بس بأمريكا ومع ترامب بس مشاهدينا، إسرائيل أيضا دخلت في حالة استنفار معنوي بسبب هذه الجائزة. ليه؟ لأنه فوز القاضية نافي بيلاي بجائزة العام أثار موجة غضب واسعة في الأوساط الإسرائيلية، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتقد بشدة فوز بيلاي بجائزة نوبل للسلام وقال في تغريدة على منصة إكس: فقدت لجنة نوبل ووصلتها الأخلاقية، لقد منحت أرفع جوائزها لمتعصبة ساهمت في شيطنة اليهود. وزارة الخارجية في دولة الاحتلال أيضا دخلت على الخط ونشرت بيانا شديد اللهجة عبرت فيه عن استنكارها الحدث وقالت: لو كانت هناك جائزة تمنح للأكاذيب والكراهية لكانت بيلاي في طليعة المتنافسين عليها. البيان أيضا تضمن مشاهدين مقاربة خطيرة مع النازية الألمانية، إذ شبه بيلاي بغوبلز وزير الدعاية لهتلر، وقال إن لجنة نوبل جعلت جوزيف غوبلز وزير الدعاية النازي يصفق لنافي بيلاي من الجحيم. يعني هون شبهوا السيدة الحائزة على أكبر جائزة للسلام في العالم بسلوكيات النازية. طيب، كل هذا التحامل على مقرري جائزة نوبل للسلام وهجمات متواصلة على السيدة الفائزة بها من إسرائيل، ترى ما خلفياته؟ هون اللي لازم نسأل. الهجمة الإسرائيلية جاءت يا أعزائي على خلفية دور بيلاي في الإقرار بارتكاب جيش الاحتلال جرائم ضد الإنسانية في غزة أثناء حرب الإبادة الجماعية. خلونا هلأ نشوف شو هي علاقة بيلاي بغزة. أثناء حرب غزة كانت بيلاي تشغل منصب رئيسة لجنة التحقيق الدولية المستقلة والتابعة للأمم المتحدة والمعنية بتعقب ما يجري في غزة. اللجنة أصدرت في سبتمبر 2025 تقريراً مفصلاً من 72 صفحة اعتبرت فيه رسمياً إن إسرائيل ترتكب أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. التقرير أقر بأن إسرائيل ارتكبت 4 أفعال من أصل 5 محددة في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وتشمل الجرائم: القتل الواسع، إلحاق الأذى الجسدي والنفسي الجسيم، فرض ظروف معيشية قاسية مثل التجويع والتهجير قسراً، والعنف الجنسي. يعني كل شيء عملته إسرائيل بس بتزعل بس حدا يقول لي عملتيه. إلى جانب اتهام مسؤولين إسرائيليين كبار فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتحريض المباشر على الإبادة. تعوا لنحكي شوي عن بيلاي عشان المرة الجاية بس يقول ترامب إنه ما حدا بيعرفها نقول لهم بلا منعرفها ومكترين. نافي بيلاي هي قاضية وحقوقية جنوب إفريقية بارزة، ولدت عام 1940، تعد واحدة من أهم الشخصيات في مجال القانون الدولي وحقوق الإنسان. هي أول امرأة غير بيضاء تعين قاضية في المحكمة العليا بجنوب إفريقيا بقرار من نيلسون مانديلا. شغلت منصب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بين أعوام 2014 و2018، كما ترأست المحكمة الجنائية الدولية لرواندا. خلونا هلأ نروح على تعليقات المغردين. لوكاس ساندرس يوجه كلامه إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويقول: لن تحصل على جائزة نوبل للسلام مقابل شن حرب على إيران. منعم حميد يقول: ترامب رئيس لا يملك من قيم النوبل ذرة، وشخص أكل الحزن والأسى والحقد قلبه برأي منعم. عم يحكي عنه كتير. هانس علق على بيان الخارجية الإسرائيلية وقال: لو كانت هناك جائزة للأكاذيب والكراهية لكان بن كفير وسموتريتش في طليعة المرشحين لنيلها. وأخيرا كتب محمود جلال: إسرائيل تؤكد مجددا حقيقة أنها تعيش وحيدة في كنف أكاذيبها وأوهامها، منعزلة عن العالم بدولة وشعوب ومؤسساتها السياسية والعلمية والأدبية، لأنها تتهم كل من ما بيخالفها الرأي بترويج الأكاذيب والافتراءات وبث الكراهية ضدها.

يا جماعة، شكلنا صراحة بطلنا نفهم شيء مع الذكاء الاصطناعي. قبل يومين فقط أبلغ نموذج للذكاء الاصطناعي عن الشرطة عن جريمة قتل كان يخطط لها، وقاد الشرطة إلى المشتبه بها لاتخاذ اللازم. حكينا بتواصل بشكل مفصل عن تفاصيل هذه القصة، ولكن اليوم الوضع مختلف. إحدى نماذج AI من شركة أنثروبيك أرسل بلاغاً كاذباً للشرطة، يعني بكرة ممكن الواحد فينا يلاقي حاله بقفص الاتهام وهو بريء. طيب، ما تفاصيل هذه القصة وما احتمالاته أن تتكرر هذه الأخطاء؟ خلينا نشوف. بدأت القصة بعدما أعلنت السلطات الأمريكية أن نموذج ذكاء اصطناعي طورته شركة أنثروبيك أرسل بلاغاً كاذباً إلى شرطة فيلادلفيا بالولايات المتحدة بشأن جريمة قتل لم تحل، وذلك حسب ما أعلنت الشرطة منتقدة الشركة لتأخرها شهرين في الإبلاغ عن الواقعة. شهرين. شرطة فيلادلفيا ذكرت أن البلاغ الكاذب قدم في تموز الماضي عبر موقع philyandsulfidemurders.com، وهو موقع إلكتروني عام يتيح للأشخاص مشاركة معلومات حول جرائم قتل لم تحل. وبحسب ما أوضحته أنثروبيك للشرطة، كان النموذج يخضع لاختبار يتضمن التفاعل مع مواقع إلكترونية مختارة عشوائيا عندما وصل إلى الموقع المعني وأرسل معلومات كاذبة بشأن جريمة قتل لم تحل. طيب، كيف أرسل الرسائل؟ ما هي الصيغة عشان نتفادى هالشي لو حتى صار معنا أنه مش ناقصنا؟ الشرطة أوضحت أن البلاغ الزائف المؤرخ في 18 من يوليو صنف كرسالة غير مرغوب فيها بتصلنا على إيميلاتنا اسمها سبام، ولم يصل مطلقاً إلى مركز الجريمة في الوقت الفعلي التابع للإدارة لغرض التحقق منه. المصيبة مش هون، المصيبة أنه نموذج الذكاء الاصطناعي قدم نفسه للموقع الإلكتروني على أنه شخص يمتلك معلومات حول القضية. طبعاً أعادت هذه الحادثة التذكير بحالات سابقة سجلت في الآونة الأخيرة وتصرفت فيها نماذج ذكاء اصطناعي بصورة ذاتية غير مطلوبة منها، ومن بينها واقعة تمكن فيها نموذج طورته شركة أوبن AI من الخروج من بيئة الاختبار خلال تقييم أمني واختراق أنظمة منصة هاجينج فيس. طيب، شو تأثير هذا الاختراق على المستقبل؟ بحسب خبراء، أثارت الحادثة مخاوف من توسع قطاع الذكاء الاصطناعي في استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيلة، وهي أنظمة مبرمجة لتنفيذ إجراءات متعددة الخطوات من دون إشراف بشري. أنثروبيك كانت قد نشرت تقريراً يسلط الضوء على أنواع متعددة من الأفعال غير المقصودة التي صدرت عن نماذجها، من بينها الحادثة المتعلقة بالموقع الإلكتروني لشرطة فيلادلفيا. القصة ما وقفت على الشرطة، جهات أخرى ومن بينها البيت الأبيض ووكالات حكومية أمريكية أخرى تأثرت بهذه الحوادث. تقرير أنثروبيك كشف أن الحوادث كان لها تأثير ضئيل على أرض الواقع وكانت أقل خطورة بكثير من حوادث أمن سبراني أخرى أبلغ عنها سابقاً. هلأ تأثير قليل تأثير كبير، هالشي ما بينفي إنه موجودة وممكن تكون أخطاء واختراقات أكبر بالمستقبل. ممكن وزارة الحرب البنتاغون، من يدري عزيزي المشاهد، ما بنعرف، نحن ما بنقول. أنثروبيك حددت 4 فئات من الحوادث التي رصدتها خلال مراجعة داخلية لنموذج كلود، وهي استغلال ثغرات برمجية أساسية وإرسال نماذج عبر مواقع إلكترونية وتجاوز متطلبات الرموز أو الرسوم واستخدام روابط مختصرة للالتفاف على قيود أخرى. طيب، هل اتخذت أنثروبيك أي إجراءات لإصلاح وتفادي تلك الأخطاء الكارثية؟ الشركة أوقفت إمكانية وصول النموذج كلود إلى الإنترنت أثناء جميع الاختبارات الداخلية في الوقت الحالي، وذلك إلى حين التأكد من أن تدابير الشركة الأمنية والرقابية والتمكن من رصد هذه السلوكيات بشكل موثوق، وهذا بحسب تقرير الشركة. منصة التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلاً مع هذا الموضوع. جوزيف أبورو قال لم تبلغ الشرطة الشركة تبلغ الشركة الشرطة إلا بعد شهرين من اكتشافها للأمر. تطبق هذه النماذج بالفعل على أنظمة حقيقية دون ضوابط أو رقابة
واضحة، إذا كانت هذه مرحلة تجريبية فستواجه عملية الإنتاج مشكلة. بيل باتينود قال يطلب الإذن 40 مرة لتعديل ملف التعليمات ويقدم بلاغاً عن جريمة قتل دون استئذان ولو لمرة واحدة. وقال جون وساخراً ربما لهذا السبب يطلبون من الجميع عدم الإساءة إلى كلود لأنه قد يؤدي ذلك إلى تقديم بلاغ كاذب ضدك لدى الشرطة. أما كيب فقد قال في البداية شاركت معلومات من قاعدة بيانات الرعاية الصحية والآن شاركت والآن لديها إمكانية الوصول إلى موقع الشرطة الإلكتروني. نعم نحن نجلس على قنبلة موقوتة.

عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، ماذا تفعل إذا أخبرتكم إنه هتلر حي وعايش؟ وماذا سيكون رد فعلكم إذا قلت لكم إنه موسوليني كمان عايش؟ خبر صادم بصراحة، ويمكن أول شيء الواحد بيعمله لما بيسمع هيك خبرية إنه يلجأ لمنصات التواصل الاجتماعي عشان يشوف إذا هالخبر حقيقي أو كذب. ولكن خلوني أخبركم شيء، هيدي الحقيقة، إنه هتلر موسوليني يلي شايفينه بالصورة هو بطل قصتنا، هو اسمه هذا الشخص يلي شايفينه هون، شايفينه هيدا هتلر موسوليني مع بعض، خلطة أسماء إنما إيه أورجانيك يعني. اسمه الكامل هتلر موسوليني سيميون فلوريس، هو مواطن عادي من مدينة كيروبالكا، هذه المدينة النائية واقعة على سفوح جبال الأنديز ببيرو بأمريكا اللاتينية. طيب شو هي قصة هتلر موسوليني؟ كان قبل يومين هيدا الرجل رجل عادي لا يعرفه كثيرون غير أهل بلدته التي لا يتجاوز عدد سكانها 1000 شخص، بس هيدا السلامة اشتهر بين عشية وضحاها بعد أن فاز في الانتخابات المحلية وصار عمدة المدينة. ويبدو أن قرية نائية بهذا الحجم الصغير لا يعير سكانها اسم هتلر أو موسوليني اهتماماً واضحاً إلا إذا نشر هذا الاسم في وسائل الإعلام كما حدث مع بطل هذه القصة الذي حصل على غالبية أصوات المنتخبين. بعد فوزه في الانتخابات تداولت وسائل إعلام بيروفية باهتمام واسع طبعاً حصول هتلر موسوليني على المرتبة الأولى. بعضهم رجح أن يكون اسمه الغريب جداً والذي يجمع بين زعيمي النازية الألمانية أدولف هتلر والفاشي الإيطالي بينيتو موسوليني قد أثار فضول الناس فصوتوا له من باب الفضول، لقوا اسم هتلر موسوليني قالوا لك هذا اللي حيخلص الكرة الأرضية، خلص شيء بيدنا كلنا. هلأ للأمانة الاسم يعني بهد ركاب، يعني بيخوف، إنه بيخوف كتير، ولكن ليست هذه سابقة غير معروفة في البيرو. ففي عام 2018 فاز رجل اسمه هتلر ألبا سانشيز في الانتخابات المحلية وحظي بمنصب عمدة بلدية يونغار بعد سحقه منافسه على المنصب. بس احذروا معي شو اسم المنافس، لينين فلاديمير كان اسم المرشح يلي أقصاه هتلر العمدة. يعني دخيلك يا الله ودخيل حكمتك على الأسماء، تخيلوا يعني العمدة أو بيكون هتلر أو لينين. اسم هتلر ليس شائعا فقط في بعض مناطق أمريكا اللاتينية بل يشهد انتشارا أيضا في بعض أجزاء القارة الإفريقية. في عام 2020 فاز رجل يدعى أدولف هتلر أونونا في الانتخابات المحلية في ناميبيا، وهذه هي صورته، وطبعا في وقتها أثار جدل كبير ودهشة كثيرين. بعد انتشار هذه الأسماء في وسائل الإعلام طرحت تساؤلات كثيرة بشأن شيوعها وكثرة تداولها في المناطق المذكورة. موقع بي بي سي البريطاني رد على هذه الأسئلة في مقال أشار فيه إلى أن دولة بيرو تصنف كأكثر دولة في العالم بتضم مواطنين اسم هتلر، وقالت نحو 3943 شخصا يحملون هذا الاسم وفقا للسجل الوطني للأحوال المدنية. أما صحيفة ميامي هيرالد الأمريكية فقد ذكرت أن اسم هتلر ينتشر بكثرة بالإكوادور، وأوضحت أنه غالباً ما تختار العائلات عادة هي بتنقل أسماء بناء أسماء قادة تاريخيين متناقضين دون خلفية إيديولوجية، فتجد شخصاً اسمه هتلر وخيه يعني شقيقه يدعى ستانلين، فهيدول بيأكلوا على نفس الطاولة وبيعيشوا بنفس البيت. إلى منصات التواصل الاجتماعي لرصد آراء المتابعين. إيفان تشيبتش يقول الأغرب في الموضوع أنه هتلر موسوليني ينتمي لليسار وتفوق على أقرب منافسي يلي بينتمي للمعسكر اليميني بفارق 25 صوت، أمر ما بيصد عقل. مارتن شابيرو كتب يعد هتلر موسوليني ثاني شخص يحمل اسم هتلر وبيفوز بانتخابات البيرو خلال السنوات الأخيرة، وبذلك يصل عدد الأشخاص الذين يحملون هذا الاسم وفازوا انتخابياً بالبيرو إلى 2، متجاوزة بذلك ألمانيا التي لم تشهد بتاريخها سوى حالة واحدة. أليكسي بيقول يتمتع والدهم بحس دعابي رائع، هناك بعض الأسماء يلي لا ينبغي السماح بها حقا. وبتغريدة لويس بالاتشيو نختم هذه القصة إذ قال ساخرا من ذا الذي يكره ابنه لهذه الدرجة حتى يسميه هتلر؟ برأيه أنه لا يصدق.

عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، طبعاً بتعرفي أنك عزيزتي، بتعرفوا هذا الشيء اللي بإيدي صح؟ علكة لبان عادية، يعني غالباً ما تكون موجودة بشنطتنا نحن النساء، والرجال كمان بيعلكوا، أصلاً أنا جايبتها من عند صديقنا وزميلنا رجل. أوكي، إجمالاً تعد العلكة حاجة غير ذي قيمة يعني، أو أهمية إذا بدنا نقول، ولكن الواقع أثبت غير ذلك. هذا المنتج البسيط أثبت أنه قادر على حل أكبر الألغاز بعالم الجريمة. القصة كلها بتدور حول علكة سلة القاتل كان عم يمضغها نفذ جريمة بشعة عام 1978، وبعد نحو نصف قرن كشفت العلكة هويته. كيف؟ هلأ بخبركم كيف، وخلونا نبدأ بالقصة من الأول. بال27 من مارس عام 1978 خرجت الطفلة ماريسا هارفي وكان عمرها آنذاك 15 عاماً. خرجت في رحلة لركوب الخيل في حديقة جولدن جيت بمدينة سان فرانسيسكو بكاليفورنيا، لكنها لم تعد إلى المنزل. طبعاً التصرف الطبيعي في هذه الحالة أنه الأهل يبلغوا الشرطة، وفعلاً اتصلت أسرة ماريسا بالشرطة. خرجت فرق متخصصة بالبحث عن المفقودين لتمشيط المناطق التي يشتبه أن المغدورة زارتها. بعد يوم من البحث عثرت الشرطة على ماريسا في منتزه سوترو هايتس، ولكن للأسف كانت جثة هامدة. فوراً بدأت الشرطة بالتحقيق في الواقعة، جمعت الأدلة الجنائية من مسرح الجريمة، ومن ضمن الأشياء التي احتفظوا بها في إطار الأدلة علكة جافة ممضوغة كانت لاصقة بثياب الضحية. التحقيقات الجارية حينها توصلت إلى الاشتباه بعدة أشخاص، بينهم هذا الرجل يلي شايفينه بالصورة، اسمه مارك بيرسو نيت، بقي قيد الاعتقال لفترة ثم خرج حراً لعدم كفاية الأدلة. مرت سنون وعقود على الحادثة ولم تتوصل الشرطة إلى نتيجة، فأغلقت الملف ضد مجهول وأدرجتها كقضية غير محلولة، أو اسمها cold case كما تسمى بالعرف الشرطي بأمريكا. ولكن عام 2020، أي بعد 43 عاماً، عادت الشرطة وفتحت الملف من جديد ضمن خطة لإعادة فتح القضايا غير المحلولة بهدف التوصل إلى الجاني، مستخدمة تقنية الحمض النووي DNA. يبدو أن تطور علم الأنساب الجيني الاستقصائي الذي يستخدمه FBI مكن محققيهم من ربط البصمة الوراثية التي وجدت على سترة الضحية ماريسا والعلكة العالقة بملابسها بالبصمة الحمضية للمشتبه به آنذاك مارك بيرسونيت. وهكذا تأكد المحققون من أن القاتل هو مارك بيرسونيت، فتم إلقاء القبض عليه بديسمبر عام 2021 وحولت أوراقه إلى النائب العام وهيئة المحلفين. بال30 من أيلول عام 2026، أي بعد 5 أعوام من المحاكمة، أصدر مكتب المدعي العام بسان فرانسيسكو حكماً بالسجن مدى الحياة على بيرسونيت الذي يبلغ من العمر هلأ 80 سنة. هيك خلصت قصة القاتل مارك بيرسونيت مع الحرية وهو الآن خلف القضبان. ولكن هذا النوع من القضايا لا توكل إلى المحققين العاديين مشاهدينا، إنما تسلم إلى وحدات خاصة تسمى Cold Case Units، هي تابعة للشرطة الفيدرالية FBI والتي تعتمد في عملها على علم الأنساب الجيني الاستقصائي. إلى منصة التواصل الاجتماعي بول يقول: لقد حظي هذا الرجل بعقود من الحرية ما كان ينبغي له أن ينالها أصلاً، وقد نال ما يكفيه الآن، حان وقت الحساب. جوال بتقول: كيف صمد الدليل كل هالمدة؟ ألا تؤدي عملية التحلل والرطوبة إلى إتلاف كل شيء؟ هل قاموا باستخراج الجثة أم أنهم يحتفظون بتلك الأجزاء مخزنة في مكان ما؟ يعني عم تطرح مجموعة من الأسئلة. وأخيراً كتب هانسن: ظلت القضية دون حل لأكثر من 4 عقود، غير أن المحققين امتلكوا دليلاً لم يكن بوسع القاتل أن يعلم بوجوده. مشاهدينا، انتهت للأسف يعني حلقة التواصل لهذا اليوم، ولكن قصصنا طبعاً لا تنتهي. انتظروا قصصاً جديدة كل يوم في تواصل، وتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

0: كلمة واحدة يمكن أن تقود إلى قرار، وقرار واحد يمكن أن يغير الاتجاه.
1: وقبل كل خبر إعداد وتحضير وبحث عن مصادر موثوقة.
2: نحيط بالحدث من كل جوانبه ونسلط الضوء على مختلف الزوايا. من الميدان تكتمل الصورة ويصل الصوت، لأننا ندرك قيمة الكلمة ولا نسعى إلا إلى الحقيقة.
3: الآن يصل جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى المنطقة التي نتواجد فيها، يشهر جنود الاحتلال الإسرائيلي السلاح في وجهنا. الآن جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق الكاميرا لمنع التلفزيون العربي من الإسرائيلي.
4: القوات الروسية تهاجم العاصمة الأوكرانية وبكثافة.
5: تطورات ميدانية متسارعة ورسائل سياسية وعسكرية تعيد رسم المشهد.
6: محطة جديدة ستقود إلى تحول اتساع دائرة التصعيد بين جانبين.
5: وقائع تتغير على الأرض وحسابات تتبدل في العواصم. متابعة مستمرة لتطورات الحرب الروسية الأوكرانية لحظة بلحظة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
7: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في القدس؟ يعني أن أواكب انقساماً سياسياً يتسع، وتظاهرات تطالب بالصفقات والانتخابات، وأن أعيش توترات ميدانية وتدابير أمنية تعيد رسم تفاصيل الحياة اليومية لأصحاب الأرض. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

أهلا بكم مشاهدينا، هذه ساعتنا إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، نستهلها بالعناوين. السعودية تعلن وفاة 12 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين في هجوم على مطار الملك خالد الدولي بالرياض. قوات التحالف في اليمن تتوعد برد حازم، وترامب يقول إن الهجوم مروع وإنه سيتخذ قرارا. الحرس الثوري الإيراني يعلن اندلاع حريق في ناقلة نفط إثر اصطدامها بلغم في مضيق هرمز. الهيئة البحرية البريطانية تؤكد إصابة ناقلة أخرى بمقذوف في المضيق، والجيش الأمريكي يقول إنه عطل سفينة حاولت كسر الحصار على إيران. سبعة شهداء على الأقل وعدد من الجرحى في غارات للاحتلال على مدينة غزة والنصيرات وخان يونس، ومظاهرات مؤيدة لفلسطين في عواصم عالمية تزامنا مع الذكرى الثالثة لحرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع.

أهلا بكم. قالت هيئة الطيران المدني السعودي إن 12 شخصا توفوا إثر اعتداء استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض. كما أفادت الهيئة بإصابة 309 أشخاص، جراح بعضهم حرجة، وأكدت أنها تواصل حصر الأضرار المادية. وقالت الهيئة السعودية إن من بين الوفيات 4 سعوديين و2 من بنغلاديش و6 من الجنسيات الأمريكية والمصرية والأردنية والسورية والفلسطينية والسودانية. في الأثناء قال المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن بقيادة السعودية تركي المالكي إن الهجوم الذي نفذته جماعة أنصار الله الحوثيين على مطار الملك خالد في الرياض جريمة حرب مكتملة الأركان. وأضاف المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف سترد على الاعتداء بحزم وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. وفي ردود الفعل قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة تندد بشدة بالهجمات التي استهدفت السعودية في الأيام القليلة الماضية. وأضاف روبيو أن الهجوم على مطار الملك خالد في الرياض أودى بحياة العديد من الأبرياء منهم مواطن أمريكي. كما كتب على منصة إكس أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب السعودية وشعبها. وذكر روبيو أن تلك الهجمات التي وصفها بالمشينة تظهر استخفافا صارخا بأرواح المدنيين الأبرياء، مشددا على ضرورة وقفها فوراً.

0: هجوم جديد على مطار الملك خالد الدولي يؤدي إلى إغلاقه ووقوع إصابات عدة وفق هيئة الطيران المدني السعودية، بينما دعت دول غربية رعاياها إلى تجنب المطار، استهداف تعهد عقبه الرئيس الأمريكي باتخاذ قرار ردا على سؤال بإمكانية المشاركة في الحرب على الجماعة.
1: سننظر في الأمر، لقد علمنا للتو عن الهجوم الأخير على مطار الرياض، سنتخذ قرارا، نحن نتحرك بسرعة كبيرة.
0: هجوم ليس الأول من نوعه، سبقته هجمات أخرى خلال الأيام الماضية خلفت قتلى وجرحى، كما سبقه هجوم على مطار صنعاء. 4 غارات شنتها مقاتلات سعودية على المطار أسفرت عن وقوع قتيلين وفق جماعة أنصار الله الحوثيين، تصعيد غير مسبوق يتزامن مع اشتداد حدة المعارك على الأرض في اليمن. تتحدث القوات الحكومية عن توجيه نحو 2000 ضربة لقوات الجماعة في الجبهات الشرقية والغربية. معارك مشتعلة في محافظة تعز، خاصة في الجبهة الشرقية منها، يدعي طرفاها أي القوات الحكومية وقوات أنصار الله تحقيق نصر فيها. الأخيرة تعلن إحراز تقدم ملموس في المحافظة واستسلام مجاميع لها، وتتهم القوات السعودية بشن هجوم أسفر عن قتلى وجرحى. بالمقابل تتحدث القوات الحكومية عن مهاجمة الحوثيين في نقاط عدة، وغير بعيد عنها وعند باب المندب وفي محيط مطار ذوباب، قوات درع الوطن الموالية للحكومة وبإ

0: وللمزيد أرحب الآن من واشنطن بمراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي. عبد الرحمن أهلا بك، قربنا أكثر من المواقف والتصريحات المتعلقة بالهجوم الحوثي على السعودية.
1: نعم حامد، آخر ما صدر من تصريحات المسؤولين الأمريكيين جاء من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين عندما سألته إحدى الصحفيات قائلة: هل ستشارك الولايات المتحدة الأمريكية في الدفاع عن السعودية؟ ورد ترامب: السعوديون يستطيعون الدفاع عن أنفسهم، فهم بارعون، وأعلم أنهم تلقوا ضربات مروعة. وأيضا بعد تكرار السؤال من أحد المراسلين الآخرين ذكر ترامب بأننا سنرى ما الذي سيحدث، والسؤال كان نفسه: هل ستشارك الولايات المتحدة الأمريكية ضربات بجانب المملكة العربية السعودية ضد الحوثيين؟ وقال: سنرى ما الذي سيحدث، ولكنه ذكر بأن هناك اتصالات تجرى في هذه الأثناء مع الحوثيين، مكررا بأن ما حدث كان أمرا مروعا وكانت ضربات قوية جدا. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اكتفى بالإدانة قبل قليل عندما صرح على منصة إكس بأن الولايات المتحدة تدين الهجمات الأخيرة على مطار خالد الدولي في الرياض، والتي نتج عنها مقتل عدة مدنيين أبرياء من بينهم مواطن أمريكي، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تقف بجانب المملكة العربية السعودية في هذه الأثناء. حتى هذه اللحظة ما ينتج عن تصريحات المسؤولين الأمريكيين إما أن القرار اتخذ بعدم المشاركة أو القرار لم يتخذ بعد، ويريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مناقشته بطريقة أوسع مع فريق الأمن القومي الأمريكي. كما نعلم ترامب كان في تينيسي، وهو في ترك ولاية تينيسي الآن، وكان يعمل على مؤتمر انتخابي للحزب الجمهوري، ولم يتحدث بحسب ما ذكرت التقارير الإعلامية، لم يتحدث مع أي من المسؤولين الأمريكيين قبل اتخاذ هذا القرار الكبير. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذكر أيضا أنه سيتصل بولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعد تكرار السؤال إن كان قد تواصل مع ولي العهد السعودي بعد هذه الهجمات. الولايات المتحدة الأمريكية لديها عدة تحديات قبل الشروع في وقف الهجمات الحوثية وقبل الهجوم على الحوثيين، تحديات سياسية بسبب أن هناك هدنة بين واشنطن وبين الحوثيين أبرمت العام الماضي، وأيضا تحديات اقتصادية تتمثل في ارتفاع باهظ لأسعار الوقود، وستنفجر الأمور أكثر وأكثر إن كان هناك هجمات أمريكية على الحوثيين، بسبب أنهم بكل بساطة كما تقول الأوساط الإعلامية هنا يمكن أن يعيقوا حركة الملاحة في البحر الأحمر. وأيضا السبب الآخر وهو سبب عسكري، قلة الصواريخ الدفاعية بحسب الأرقام الرسمية وبحسب بيانات وزارة الحرب الأمريكية البنتاغون. حتى هذه اللحظة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خلال تصريحاته، خاصة هذا التصريح الذي قال فيه: السعوديون يستطيعون الدفاع عن أنفسهم، فهم أقوياء للغاية، يمكن القول بأنه لم يتخذ القرار بعد في المشاركة، وأن القرار ربما سيتم دراسته بعناية، خاصة أن بعض من يعني المحللين الأمريكيين ذكروا بأنه ربما يريد ترامب أن يضغط أكثر وأكثر على المملكة العربية السعودية حتى توافق على الانضمام لاتفاقات أبراهام للسلام للتطبيع بطريقة أو بأخرى مع إسرائيل، خاصة مع تكرار رفض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للانخراط في هذه الاتفاقات، وخاصة أن هناك رفض دولي لإسرائيل بسبب ارتكاب المجازر في غزة وفي لبنان. ويريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يكون هناك أي نوع من الإيجابية على المستوى الدولي بالنسبة لإسرائيل، وإن كان هناك تطبيع أو على الأقل موافقة مبدئية من المملكة العربية السعودية فهذا سيكون في صالح إسرائيل وفي صالحه بطريقة قوية جدا، ولكن هناك رفض كبير جدا من المملكة العربية السعودية بحسب آخر التقارير.

0: الإعلامية، ولذلك مشاركة ترامب في صد الهجمات الحوثية ربما مؤشرات ضعيفة للغاية، خاصة الأمور الاقتصادية الكبيرة التي يعاني منها في هذه الأثناء. سريعا أيضا حامد، عند سؤاله على إيران قال نحن نضمن أنهم لن يمتلكوا السلاح النووي وسنوقف هذه الحرب، ولكننا ضربناهم ضربات موجعة، في إشارة إلى أنه يقلل من شأن الاحتمال الذي كان يقول خلال الأيام الماضية عبر مسؤولين أمريكيين لربما يضرب إيران ويشن هجمات على إيران قبل الانتخابات النصفية، وهذا يعتبر احتمال ضعيف جدا، خاصة بعدما أكده الرئيس ترامب بنفسه على تروث سوشيال وعلى للصحفيين عندما قال لن نضرب إيران قبل الانتخابات النصفية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشعر بإحباط شديد فيما يتعلق بأسعار الوقود، ونتج عن هذا الإحباط إبرام اتفاق مع روسيا لاستيراد الديزل حتى لا يكون هناك مشاكل للمزارعين الأمريكيين الذين يصوتون دائما للحزب الجمهوري قبل الانتخابات النصفية المقبلة في أوائل نوفمبر.
1: كل شيء مؤجل ربما لأسباب مختلفة عبد الرحمن، ولكن يعني مقتل ربما مواطن أمريكي في هذه الهجمات الحوثية على الرياض إلى أي حد يمكن أن يثير جدلا في الولايات المتحدة، وربما أيضا يشكل ضغطا إضافيا على الإدارة الأمريكية للتحرك؟
0: نعم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتحدث صراحة على مقتل المواطن الأمريكي، فقط ذكر أن الهجمات كانت مروعة وكانت هجمات قوية للغاية. وزير الخارجية الأمريكي اكتفى ببيان الخارجية وهو الإدانة القوية والوقوف بجانب المملكة العربية السعودية، مع ذكره عن مقتل المواطن الأمريكي مع بقية الضحايا الذين قتلوا في هذه الهجمات، وذكره أيضا وتحدث عن مارك روبيو، وذكره أيضا بأن الحوثيين بدأوا في استهداف المطارات المدنية التي يستخدمها المدنيون في رحلاتهم اليومية. وهذه هي المفارقة في هذه اللحظة، بأن الحوثيين صعدوا كثيرا من الهجمات، هذه المرة مختلفة، هذه المرة ليست ككل مرة، ولذلك هناك ضغط على الإدارة الأمريكية، حتى ضغط في الأسئلة من الصحفيين الذين رافقوا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في رحلته إلى تينيسي، بأنه هل يكون هناك نوع من رد الفعل على هذه الهجمات القوية. ترامب اكتفى بأن الهجمات كانت مروعة وكانت قوية، واكتفى أيضا كما ذكرنا بأن السعوديين يستطيعون الدفاع عن أنفسهم فهم أقوياء، ولكنه في سؤال آخر ذكر بأننا سنرى ما الذي سيحدث، في إشارة إلى أن الأمر ما زال ربما يدرس أو سيتم دراسته بعد الاجتماع مع مجلس الأمن القومي الأمريكي، خاصة بعد الاطلاع على الإحاطات الاستخباراتية التي يكون لديها دقة في نوعية هذه الضربات، وأيضا فيما قاله بأننا نتصل مع الحوثيين، وكأنه اختار طريقة دبلوماسية مع الحوثيين بإجراء اتصالات مكثفة مع الحوثيين في هذه الأثناء عوض الخيار الآخر وهو مهاجمة الحوثيين. وكما ذكرت حامد بأن هناك اتفاق أبرم العام الماضي بين واشنطن وبين الحوثيين، والرئيس الأمريكي كانت له ضمانات في أول هذه الاشتباكات عبر مسؤولين أمريكيين، عندما ذكر الحوثيون لهم بأنهم لن يستهدفوا المصالح الأمريكية ولا المصالح الإسرائيلية، وذكروا أن هذه الحرب فقط مع المملكة العربية السعودية وسيستهدفون المصالح السعودية فقط. ولذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يريد ربما الانخراط سريعا في شن هجمات على الحوثيين والوقوف بجانب المملكة العربية السعودية، حتى لا يمثل ذلك عبئا عسكريا واقتصاديا وحتى سياسيا عليه، لأن إسرائيل لن ترتاح ولن ترحب بهذا الفكر، وهو فكر انضمام واشنطن للمملكة العربية السعودية لصد هذه الهجمات.
1: شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل عبد الرحمن البرديسي من واشنطن. أعلنت قوات حكومية يمنية تدمير 5 مركبات مدرعة تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين خلال محاولتها التقدم نحو مطار ذباب بالساحل الغربي. وأفادت بمصرع كل من كانوا على متن المركبات. ونشرت القوات الحكومية مقطع فيديو على منصة إكس يظهر عمليات الاستهداف.

0: تواجه مدينة تعز جنوب غربي اليمن نقصا حادا في الوقود بعد إغلاق الطريق الرئيسي الذي يربطها بعدن. يأتي ذلك وسط تصاعد القتال بين جماعة أنصار الله الحوثيين والقوات الحكومية.
1: بعيدا عن خطوط النار تشتعل جبهة الوقود في تعز، معركة تخوضها المدينة لتبقي حياتها دائرة. هنا تصل الحرب من طريق آخر إلى سائق يتعطل رزقه، وعامل يصعب عليه الوصول إلى عمله، وعائلة تحسب كلفة كل رحلة.
2: شوارع فاضية لا يوجد أي دبابة أو أي مواصلات، حيث وإن لنا لا يوجد البترول، ونتمنى أن يوجد مراقبة على المحطات البترول حتى لا يكون لا يتم بيعها بالسوق السوداء.
1: مع تعطل طرق الإمداد جراء المواجهات يتسلل نقص الوقود إلى تفاصيل الحياة، ما يتوافر منه يصبح أغلى، وما يغيب يعطل الحركة، وهكذا تدفع تعز فاتورة القتال حتى حين لا يصل الرصاص إلى شوارعها. الوقود شريان المدينة، وحين يشح تتباطأ حركة الناس والبضائع وتزداد صعوبة الوصول إلى الخدمات، حتى المشوار القصير يصبح قراراً مؤجلاً أو نفقة تقتطع من حاجة أخرى.
3: نحن الآن المحطة في المبندات، ولا يبيع لنا في السوق السوداء قلت ب8000 ريال، يخرج لنا للمواطن تهريب ويروح يبيع لنا لأصحاب البترول، يبيع لنا لأصحاب المترات من 8000 ريال اللتر. ايش السبب؟ ليش؟ على سنة ايش يسدوا الخناق داخل تعز؟
1: السلطات التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين تقول إن طرقا مؤمنة متاحة لنقل السلع، شركة النفط في صنعاء تعلن استعدادها لتوفير الوقود بالسعر الرسمي، لكن السكان يشكون استمرار القيود وارتفاع الأسعار. بين وعود الإمداد وواقع النقص تحاول تعز مواصلة يومها، فالحرب لا تحتاج إلى دخول كل شارع لتعطل الحياة فيه، يكفي أن تقطع الطريق إليه.
0: إلى التطورات في مضيق هرمز، حيث قالت القيادة الوسطى الأمريكية إنها قصفت مؤخرة سفينة تجارية ترفع علم بنما بذخيرة دقيقة، مما أدى إلى تعطيل نظام دفع السفينة بالكامل دون إلحاق ضرر بالطاقم. وأضافت أن السفينة تجاهلت التحذيرات وحاولت اختراق الحصار البحري الحالي على إيران وعبور المياه الإقليمية بعد مغادرة ميناء إيراني. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغاً بتعرض ناقلة نفط كانت في طريقها للخروج من مضيق هرمز لإصابة في الجانب الأيسر بقذيفة مجهولة المصدر، وأضافت أن ذلك تسبب في اندلاع حريق على متن الناقلة وإن أفراد الطاقم بخير. وكانت بحرية الحرس الثوري الإيراني قد أكدت اشتعال ناقلة نفط عملاقة إثر اصطدامها بلغم بحري في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن الناقلة كانت تحاول عبور مسار غير مصرح به بعد تعطيل أنظمة الملاحة وتحديد المواقع على متنها. وأظهرت مشاهد نشرها الحرس الثوري اندلاع حريق كبير في ناقلة نفط وسط مياه المضيق. هذا وتتواصل الهجمات على سفن الطاقة في مضيق هرمز، في حين وثقت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية نحو 41 حادثا من أصل 59 حادثا استهدفت الملاحة التجارية منذ 6 من يوليو ووقعت على طول المسار الجنوبي.
4: مضيق هرمز ساحة مفتوحة لحرب المسارات وتبادل الرسائل بالضغط وبالنار. هجمات متواصلة على السفن وناقلات النفط تركزت في المسار الجنوبي من مضيق هرمز بالتوازي مع حصار أمريكي مشدد. ناقلات نفط وغاز تعرضت لما يقل عن 12 هجوما بين 28 من سبتمبر والخامس من أكتوبر في أعلى وتيرة أسبوعية منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من 7 أشهر. المسار الجنوبي المحاذي لعمان كان مسرحا لمعظم الحوادث، إذ وثقت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية 41 حادثا من أصل 59 استهدفت الملاحة التجارية منذ 6 يوليو. وفق الهيئة البحرية الدولية قتل 24 بحارا على الأقل في أكثر من 93 حادثا منذ أواخر فبراير. وبينما تلوح إيران بعرقلة الملاحة تتزايد مخاطر الشحن والتأمين، أما واشنطن فتبحث عن مسارات بديلة لتصدير النفط تقلص اعتمادها على المضيق. رويترز كشفت عن علاقات مالية لتوم براك مبعوث ترامب مع شركة مرتبطة بمشروع خط أنابيب تتجاوز كلفته 15 مليار دولار لنقل النفط عبر العراق وسوريا بعيدا عن هرمز. لكن البديل يحتاج إلى وقت، فالتقارير تشير إلى أن إنجاز خط كركوك بنياس قد يستغرق 4 سنوات. بين محاولات فرض مسارات للملاحة التجارية، يظل مضيق هرمز ورقة ضغط حاضرة بحرب لم تحسم بعد من يملك فيها مفاتيح الملاحة والطاقة.
0: إلى التطورات الميدانية في غزة، حيث تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية في مناطق متفرقة من القطاع. وأفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي في وقت سابق باستشهاد 7 فلسطينيين في غارات للاحتلال على مدينة غزة. وفي خان يونس جنوبي القطاع استشهد فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها في غارة إسرائيلية يوم أمس. وفي شرق مدينة غزة، أفاد مراسل التلفزيون العربي بنقل إصابتين خطيرتين، إحداهما لسيدة، إلى مجمع الشفاء الطبي عقب غارة إسرائيلية قرب صيدلية الأسرة في شارع النفق. لا إله إلا الله. كما أفاد مراسل التلفزيون العربي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارة على حي الشجاعية في مدينة غزة. بعد 3 أعوام من الحرب، تجثم ملايين الأطنان من الركام على مساحات واسعة من الأحياء والمدن المدمرة بفعل آلة الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة. وتواجه المؤسسات المحلية صعوبة في إزالة الركام في ظل عدم توفر المعدات والإمكانات، كما هو الحال مع الدفاع المدني الذي يحاول انتشال جثامين آلاف الشهداء من تحت الأنقاض دون جدوى.
5: الدمار وجه غزة الحقيقي في حرب لم تنتهي بعد. أينما وليت تصطدم بجبال من الركام، ليس لمنازل معدودة أو لأحياء، بل لمدن شطبت من جغرافيا المكان وما زالت أنقاضها جاثمة حتى الآن. أكثر من 60 مليون طن من الركام في غزة بحسب تقديرات أممية، بما نجا من الحرب من وسائل متهالكة لم تستطع البلديات بالتعاون مع المؤسسات الدولية ترحيل سوى ما يربو على 1 مليون طن على مدار عام كامل.
6: نحن كبلديات نجد صعوبة كبيرة في التعاون مع هذا الركام الكبير. نحن بحاجة إلى سنوات عديدة، سنوات طويلة من أجل التعاون مع هذا الكم الكبير من الركام في ظل محدودية الإمكانيات وشح الموارد، خاصة وأن الاحتلال استهدف كل منظومة العمل الخدماتي على مستوى بلديات قطاع غزة.
5: المعدات الهندسية ذاتها التي دمرها الاحتلال ويمنع إدخال الجديد منها هي ما يحتاج إليه الدفاع المدني، لا لرفع الأنقاض بل لانتشال جثامين نحو 8000 شهيد فقدوا تحتها على مدار سنوات الحرب. وهذا المكان واحد من مواقع بحث عديدة.
7: هناك الآلاف من الجثامين ما زالت تحت الركام في قطاع غزة، ونحن نعمل جاهدياً ومن خلال المؤسسات الدولية من توفير إمكانيات، حتى تم أخيراً من خلال المؤسسة الدولية لصالحنا استئجار هذا الباقر الذي يعمل ولكن قديم وعطله يعني باستمرار، وهو بحاجة دائمة للصيانة والزيوت وغير ذلك. فظل الحصار لا توجد إمكانيات في القطاع لاستكمال عملية الإنشال بالسهولة أو بالشكل المطلوب.
5: أمام حجم الكارثة والإمكانات المتاحة، فإن عملية إزالة الركام والأنقاض ستتطلب نحو 10 أعوام على الأقل بحسب تقديرات دولية، وبذلك سيحرم أيضا آلاف الشهداء من قبر يضم ما بقي من رفاتهم.
8: لم تدمر آلة الحرب الإسرائيلية أكثر من 80% من الكتلة العمرانية في غزة فحسب، بل سعت لتدمير ذاكرة المكان والهوية مع الإمعان في منع إعادة الإعمار واستمرار احتلالها 70% من مساحة القطاع. من وسط قطاع غزة، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
0: خرج آلاف المتضامنين مع فلسطين في مظاهرة بمدينة كيب تاون في الذكرى الثالثة لحرب الإبادة على غزة، وانطلقت المسيرة من حي ديستريكت المرتبط في الذاكرة بعمليات التهجير القسري التي نفذها نظام الفصل العنصري بحق سكانه في 60ات و70ات القرن الماضي. وهتف المتظاهرون مطالبين بوقف الإبادة الجماعية في غزة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. بعد 3 سنوات من الحرب على غزة، تعود شوارع لندن لتمتلئ بعشرات الآلاف من المتظاهرين الداعمين لفلسطين، مسيرة حملت العلامة الفلسطينية وصور الضحايا والصحفيين، وطالبت بوقف الحرب ومحاسبة المسؤولين عنها، في حين قال بعض المشاركين إن استمرار احتجاجهم رسالة بأن غزة لم تنسى.
9: من سماء العاصمة لا يكاد هذا الحشد تبدو نهايته. على أطراف نهر التيمز تدق طبول المحتجين. عشرات آلاف المتظاهرين تداعوا إلى وسط لندن، يرددون شعارات كثيرة يجمع بينها اسم فلسطين. 3 سنوات من حرب الإبادة الجماعية في غزة تركت في الشارع البريطاني أثراً عميقاً في موقفه السياسي وفي تعريفه لهويته الإنسانية.
10: بالنسبة لي هذا لا يتعلق بفلسطين فحسب، هذا يتعلق بالإنسانية وبالقانون الدولي وبالصواب والخطأ.
9: بين الأعلام واللافتات تطل وجوه أخرى بين الجموع، صور صحفيين اغتالتهم إسرائيل في غزة، أسماؤهم تحضر في هتافات المحتجين أيضاً.
11: أعتقد أن الصحفيين الذين ينقلون لنا ما يحدث ويخاطرون بحياتهم أبطال بكل معنى الكلمة، وأعتقد أنه من المعيب أننا لا نستطيع إرسال صحفيين غربيين ليذهبوا وينقلوا لنا ما يحدث بالضبط.
9: الغضب باد في الوجوه كما في الكلمات، غضب من حرب مستمرة ومن حكومة يقول كثيرون إنها لم تفعل شيئاً لوقف المجزرة.
12: من الشائن أن الإبادة الجماعية مستمرة منذ 3 سنوات ولا يتم فعل أي شيء. لا أعرف إن كان هذا يحدث فرقاً، لكنه بالتأكيد يظهر أن لا أحد نسي الفلسطينيين والناس في غزة.
9: كم يصل من أصوات هؤلاء إلى داخل دوائر صنع القرار؟ لا أحد يعلم تماماً، لكن الثابت أن هذه الأصوات نجحت في إبقاء غزة وأهلها حاضرين دوماً في النقاش السياسي البريطاني.
13: بعد سنوات من المسيرات والاحتجاجات، لا يزال أنصار فلسطين هنا في لندن يراهنون على الشارع كوسيلة للضغط على الحكومة البريطانية. وبينما تغيرت تطورات الحرب والمواقف السياسية منذ انطلاق هذه الاحتجاجات، يقول المشاركون إن مطلبهم الأساسي لم يتغير: وقف الحرب، حرب الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل في غزة. زاهر عمرين، التلفزيون العربي، لندن.
0: إلى التطورات في الضفة الغربية، حيث اعتقل جنود الاحتلال شابا فلسطينيا خلال اقتحام قرية الطبقة جنوب مدينة دورا في الخليل، كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة الخليل وسط حملة دهم لعدد من المنازل.

0: هذا واندلعت مواجهة بين الأهالي من جهة وجيش الاحتلال والمستوطنين من جهة أخرى في بلدة دير أبو مشعل شمال غربي رام الله، وكان المواطنون قد تجمعوا لقطف ثمار الزيتون في أراضيهم قبل مهاجمتهم من قبل المستوطنين وتدخل جيش الاحتلال الذي أطلق القنابل الصوتية والغازية والرصاص الحي تجاههم.
1: يطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي قنابل الصوت والغاز والرصاص الحي والمطاطية تجاه قاطفي الزيتون من الفلسطينيين هنا في بلدة دير أبو مشعل في الشمال الغربي من مدينة رام الله. تدخل جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد هجمة من قبل المستوطنين تجاه الأهالي وقاطفي الزيتون الذين يجرون أذيال الخيبة نتيجة فشلهم في قطف ثمار الزيتون. الرافد الاقتصادي الهام بالنسبة للمواطنين الفلسطينيين في هذا الموسم الذي يتعرض فيه الفلسطينيون لاعتداءات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وكذلك أيضا من قبل المستوطنين. يسعى الناس للوصول إلى مساحات شاسعة من أراضيهم المزروعة بعشرات آلاف أشجار الزيتون لقطفها في هذا الموسم الهام، والرافد الاقتصادي بالنسبة لهم يسعى جيش الاحتلال الإسرائيلي لمنع المواطنين الفلسطينيين من الاقتراب بعد هجمة من قبل المستوطنين على الأهالي. هنا في دير أبو مشعل كان المستوطنون قد منعوا الناس من الوصول إلى زيتونهم، ومن ثم أيضا أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على التدخل وما زال يقوم بمنع الناس من الوصول إلى أراضيهم. سجلت إصابات بالاختناق بالغاز إضافة إلى إصابات بالرصاص المطاطي نتيجة هذه الهجمة. هنا بعد أن عاد الناس تحت تهديد سلاح جيش الاحتلال الإسرائيلي وكذلك إطلاق القنابل الصوتية والغازية، ينسحب الحال على نقاط مختلفة من الضفة الغربية المحتلة في برقة أيضا شرق رام الله. كذلك أيضا أقدم المستوطنون على منع الأهالي من قطف ثمار الزيتون. تسعى سلطة الاحتلال الإسرائيلي إلى ضرب الاقتصاد الفلسطيني وكذلك أيضا السيطرة على المساحات الشاسعة المزروعة بأشجار الزيتون في هذه المنطقة التي نتواجد فيها وسط الضفة الغربية وكذا أيضا في نقاط مختلفة من الضفة. تقول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إنه سجل يوم الجمعة صباحا خلال أقل من 7 ساعات 19 هجوما من قبل المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين. تغيرت وتنوعت أشكال هذه الاعتداءات ما بين خلع أشجار الزيتون واقتلاعها وأعمال حريق وهجمات أصيب فيها المواطنون الفلسطينيون ولم يصلوا إلى زيتونهم. فهد العصا، تلفزيون العربي، بلدة دير أبو مشعل شمال غرب رام الله.
0: إلى لبنان، حيث تسبب القصف الإسرائيلي بدمار كامل لبعض القرى الواقعة تحت الاحتلال في جنوب لبنان ومنها قرى الشريط الحدودي. ومن خارج الخط الأصفر يظهر حجم الدمار وانعدام الحياة في مناطق تتمركز فيها القوات الإسرائيلية وتواصل تدميرها.
2: تجاهر إسرائيل باحتلال الأرض وترفع وراية الترهيب في وجه أصحابها. من أطراف بلدة شقرة الواقعة عند الحدود الشمالية للخط الأصفر تظهر بلدات الشريط الحدودي والقرى المحتلة، بلدات محت آلة الحرب الإسرائيلية آثارها، حولتها إلى أرض محروقة وهجرت سكانها. هنا ميس الجبل، إحدى بلدات الشريط الحدودي المحتلة. في قلعتها رفعت إسرائيل علمها وعلم لواء جولاني، وتمركز جيشها في مستشفى البلدة وفجر المدرسة. وهنا على أطراف ميس الجبل في بلدة شقرة يحاول شاكر بناء حياته من جديد.
3: نحن كثير عم نتأثر بهذا الموضوع وكثير عم تكون حصرة بقلبنا انه عم نشوف ضيعتنا عم تدمر قدام عيوننا ومش قادرين نعمل شيء نحن بهذا الوقت.
2: من محيط قلعة شقيف عند أطراف قضاء مرج عيون وصولا إلى بلدة مركبة، لا مكان هنا إلا للدمار. تبدلت معالم البلدات وتبدلت ألوان الحياة. يعيش علي على مقربة من بلدته التي اضطر لتركها قبل 3 سنوات ولا يعرف إن كان سيعود إليها. أمل العودة ممزوج بمرارة الفقد.
4: المشهد مبكي، يعني مش هين إنه أرجع تفرج على ضيعتي عم تنجرف وعم تنبيد وبنفس الوقت يعني رزقك عم بيروح شقة عمر.
2: هنا جرفت إسرائيل الطريق الذي يربط مركبة وحولة المحتلتين بشقرة الواقعة عند أطراف الخط الأصفر، ودمرت ما تبقى من المنازل في حولة التي هجر أهلها في الأسابيع الأولى من الحرب. لكن آلة الحرب الإسرائيلية لم تتوقف عند هذا الحد، بل تعمد بشكل يومي إلى مواصلة تدمير ما تبقى وتفجير ما أمكن. هذه بلدة حولة المحتلة ضمن ما يقارب 70 بلدة تحت الاحتلال الإسرائيلي، وبعد 3 أعوام على المواجهة لا يرى السكان أفقاً لاستعادة قراهم، فيما يخشى سكان القرى المحاذية للقرى المحتلة من توسع الدمار والحزام الأصفر مع تصاعد وتيرة القصف على محيطها. جيس الحشخوري، التلفزيون العربي، شقرة، جنوب لبنان.
0: مع استمرار الغارات والتفجيرات الإسرائيلية في جنوب لبنان تتراكم خسائر البلاد الاقتصادية، بينما قدر رئيس الوزراء نواف سلام أن كلفة الحرب قد تتجاوز 27 مليار دولار.
5: لم يهدأ غبار الحرب بعد في جنوب لبنان، ما أبقته الغارات وقذائف الدبابات، تنسفه المتفجرات وتنبشه الجرافات. هنا يهدم ما تبقى، فاتورة حرب مفتوحة وخسائر تتراكم، وأثقل الخسائر ما لا يعوضه الإعمار، نحو 9000 قتيل وأكثر من 30000 جريح. بحسب رئاسة الحكومة، دمرت الحرب الأخيرة 91000 وحدة سكنية كلياً أو جزئياً، إضافة إلى نحو 230000 وحدة تضررت في الحرب السابقة. خلف كل رقم عائلة تبحث عن سقف، ولا تقف الخسائر عند البيوت بل تمتد إلى الحقول والمرافق الصحية والمدارس. هؤلاء الأطفال عادوا إلى الدراسة لكنهم لم يجدوا مدرستهم.
6: كراسي ما فيه، طاولات ما فيه، وكل شيء ما فيه.
5: وفي السياحة، ضربت الحرب موسمي صيف عامي 2024 و2026 وقطعتا تعافيا بدأ بينهما. تراجعت حركة الزوار ومعها أرزاق الفنادق والمطاعم. تقدر الحكومة أن كلفة الحرب قد تتجاوز 27 مليار دولار والانكماش الاقتصادي ب 6.4%. وفي المناطق المتأثرة جنوباً، تقدر وزارة الزراعة خسائر الإنتاج ب 530 مليون دولار ونصف المليون. أمام هذه الخسائر قرض من البنك الدولي ب 250 مليون دولار، ومساهمة فرنسية ب 75 مليون يورو، وإغاثة أمريكية معلنة ب 100 مليون دولار. تمويل للإعمار والإغاثة ووعود أمريكية بحشد المزيد مع الشركاء الدوليين. لكن إعمار المناطق التجريبية في المسار الذي ترعاه واشنطن يرتبط بنزع سلاح الجماعات المسلحة وتولي الجيش المسؤولية الأمنية ومنع وصول أموال الإعمار إلى تلك الجماعات. بين الركام وشروط إعمار لبنان ينتظر أهل الجنوب، فالعودة تحتاج إلى بيت، والبقاء تحت سقفه مرهون بأمان يمنع الحرب من أن تطل برأسها مجدداً.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يجب تغيير الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي. يأتي ذلك بعدما أعربت كييف عن غضبها من اتفاق الديزل بين واشنطن وموسكو. بدوره أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه من الاتفاق وإمكانية استغلال روسيا عائدات النفط في مواصلة الحرب على أوكرانيا.
7: بعد غرينلاند، الحرب الأوكرانية والديزل الروسي يوتران العلاقات، والقلق الأوروبي تجاه واشنطن يتزايد. الصفقة المفاجئة لضخ وقود روسي في الأسواق يقدر بنحو 5 ملايين طن من الديزل أثارت موجة عارمة من التداعيات السياسية والاقتصادية. في الداخل الأمريكي، حيث يسعى ترامب عبر الديزل إلى تقليب رأي الشارع مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي وتراجع شعبية الجمهوريين، دخل الرئيس في صدام جديد مع الديمقراطيين الذين اعتبروا الصفقة خرقاً لقانون غراهام الذي يجرم شراء الطاقة الروسية. وقادة الحزب في مجلس الشيوخ وصفوا الأمر بالخيانة لأوكرانيا والحلفاء الأوروبيين والأمن القومي الأمريكي، في حين يتحدث الإعلام الأمريكي عن استثناء مكن ترامب من عقد الصفقة، لكن لا يوجد له أي تفاصيل بعد. غضب في كييف، فالصفقة خلطت الموازين وقلبت سنوات من الضغط على موسكو لإنهاء الحرب المستمرة منذ 4 سنوات ونصف تقريبا. الرئيس فولاديمير زيلينسكي قال إن الصفقة دليل واضح على الضعف وأن روسيا ستستغلها لمواصلة الحرب التي يجب إنهاؤها. الموقف الأوكراني رد عليه ترامب بدعوة إلى تغيير الرئيس.
8: اقترحت عليهم اختيار رئيس جديد قادر على إبرام اتفاق. زيلينسكي كان بإمكانه إبرام العديد من الاتفاقات، لكنه لسبب ما لا يفعل ذلك أبداً. لو كنت رئيساً لما وقعت تلك الحرب، وما كان لها أن تبدأ من الأساس.
7: القلق الأوكراني نفسه يثير مخاوف الأوروبيين الذين اعتبروا الصفقة انفراجة لروسيا من أجل الحصول على التمويل اللازم لمواصلة الحرب على أوكرانيا، وفق مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس. من جهتها أكدت ألمانيا إبقاء العقوبات المفروضة على روسيا، وقال المتحدث باسم الحكومة إن برلين تعمل مع الشركاء الأوروبيين على فرض عقوبات إضافية. كذلك بريطانيا تعهدت بمواصلة الضغط على روسيا من خلال ما وصفته بأنه أشد نظام عقوبات فرضته على الإطلاق. وسط تلك الجلبة الدولية التي أحدثتها ما باتت تعرف إعلاميا بصفقة الديزل، الرخصة 135 الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية والتي تجيز استيراد الديزل الروسي حتى 7 أبريل العام القادم، إما أن تحقق مراد ترامب منها فتخفض الأسعار وتحصد الأصوات للجمهوريين، أو أنها ستحل كاللعنة عليهم وتزيد انخفاض شعبية حزب الرئيس التي لم تعد في أفضل أحوالها عقب الحرب على إيران، وأصبحت عند أدنى مستوى منذ تولي ترامب ولايته الرئاسية الثانية.
0: إلى التطورات الميدانية في أوكرانيا، حيث أفاد عمدة العاصمة الأوكرانية كييف بإصابة 6 أشخاص أحدهم في حالة خطيرة إثر هجمات روسية استهدفت منطقة أوبولون، وأضاف أن الهجمات أسفرت عن تضرر منزل فضلا عن اندلاع حرائق في مبان خشبية وفي منطقة أخرى مفتوحة. دفعت الهجمات الروسية الأخيرة على العاصمة الأوكرانية كييف العديد من الجامعات إلى اعتماد التعليم عن بعد حرصا على سلامة الطلاب والأساتذة، خيار يبقي المحاضرات مستمرة لكنه يطرح تحديات تتعلق باستيعاب المواد والتفاعل والتدريب العملي.
9: من شقتها في ضواحي كييف تحاول ديانا التأقلم مع إيقاع جديد للدراسة بعدما دفعت الهجمات الروسية إدارة جامعة كييف الثقافية إلى اعتماد التعلم عن بعد، انتقال يتجاوز تغيير مكان المحاضرة ليعيد تشكيل تفاصيل يومها وصلتها بالحياة الجامعية.
10: الوصول إلى الجامعة صعب جداً عند انطلاق صفارات الإنذار مع ازدحام المترو والحافلات الصغيرة. برأيي التعليم الحضوري أفضل بالتأكيد، أما عندما أكون في المنزل فالدراسة تصبح أصعب لأن انتباهي يشتت بين أمور مختلفة.
9: على الجانب الآخر من الشاشة يخوض الأساتذة التحدي نفسه من زاوية مختلفة، كيف يمكن الحفاظ على روح قاعة الدرس حين تختصرها نافذة صغيرة على الحاسوب؟ والسؤال يصبح أكثر تعقيداً في تخصصات تعتمد على التدريب العملي والتواصل المباشر.
11: الانتقال إلى التعلم عن بعد فرض تعديلات على طريقة التدريس، لا سيما أن تخصصاتنا إبداعية. اكتسبنا خبرة ساعدتنا على التكيف معه خلال السنوات الماضية، أما بالنسبة إلى الجوانب العملية في التدريس فالأمر معقد جدا.
9: تحاول الجامعات الأوكرانية إبقاء العملية التعليمية على مسارها، أما وزارة التعليم الأوكرانية فتركت للجامعات في عموم البلاد تحديد نمط الدراسة وفق ظروفها الأمنية وإمكاناتها.
12: بين سفرات الإنذار والمحاضرات الافتراضية تحاول جامعة أوكرانيا الحفاظ على سلامة الطلبة والطاقم التدريسي إلى جانب الحفاظ على المسار الأكاديمي. التعليم هنا لم يتوقف، لكنه يتكيف يوما بعد يوم مع حرب جعلت حتى الذهاب إلى الجامعة قرارا مرهونا بالأوضاع الأمنية. إياد السيتية، التلفزيون العربي، كييف.
0: أعلنت شبكة أطباء السودان مقتل أم وأطفالها الثلاثة في مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان. وقالت الشبكة بحسب معلومات أولية إن الأسرة قتلت جراء قصف مدفعي نفذته قوات الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو المتحالفة مع الدعم السريع. وأدانت الشبكة هذا القصف وحملت قوات الحركة الشعبية المسؤولية، داعية إلى وقف استهداف المدنيين وتوثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها. لا تقتصر أزمات فنزويلا على السياسة والاقتصاد، إذ تتعمق تأثيرات التغير المناخي في الريف، حيث تتقلب مواسم الأمطار وتتراجع منسوبات المياه في الأنهار والسدود، الأمر الذي لا يربك الزراعة فقط بل يضغط على البنية التحتية الحيوية ويهدد مستقبل الريفيين.
13: جفاف ممتد في الريف الفنزويلي. الحرائق قد تكون مشهدا نمطيا عن تأثير التغير المناخي، لكن الواقع هنا في ريف ولاية غواريكو أكثر تعقيدا وأشد قسوة. يبدو مشهد البحيرة خلف سد غواريكو خلابا، أفق مائي وخضرة محيطة، لكن الاقتراب قليلا يكشف الكارثة. انخفاض تاريخي في منسوب المياه. هنا عند هذه البوابات العطشة تبدأ القصة الحقيقية لتأثير التغير المناخي في الريف الفنزويلي.
14: تعاني البحيرة خلف السد من تراجع غير مسبوق في منسوب المياه، إنها جافة عمليا. قبل 4 سنوات كانت الأمواج تصل للحافة العليا هناك. هذا الواقع يحرمنا من مياه الشرب ويضغط على نظام الري بأكمله.
13: وزارة المياه قالت إن 17 مسطحا مائيا من أصل 55 تمر بمرحلة حرجة. سكان مئات البلدات يعانون من أجل الوصول لمياه الشرب. حين تذبل الحقول يضيق هامش الفرص ويدفع بالريفيين لخيارات تعقد المشهد. وفقا لدراسة حديثة أعدها مركز الأبحاث المجتمعية، فإن 27% من الريفيين يفكرون في الرحيل عن قراهم. وسط هذا القلق يطور المهندسون الزراعيون أبحاثا على سلالات جديدة صممت لتقاوم الجفاف والتقلبات المناخية الحادة.
15: لدى فنزويلا حاليا عدة شركات تطور عوامل مكافحة بيولوجية لتخفيف استخدام المواد المعالجة كيميائيا. هذا يقلل تكاليف الإنتاج ويمنحنا منتجات مناسبة مع البيئة ويخفف أثر التغير المناخي الذي يهدد الإنتاج الزراعي في البلاد.
13: أنهار كانت تنبض بالحياة تبدو اليوم أقرب لسيول طينية. خداع هو هذا الاخضرار، إذ يخفي خلفه طقسا مضطربا فتأخر هطول الأمطار، والأمطار الغزيرة التي تباغت الأرض في غير موعدها باتت تربك تقاويم المزارعين وتضرب محاصيلهم في مقتل. في الريف الفنزويلي لا يهدد التغير المناخي الزراعة فقط، بل مقومات الأمن الغذائي لآلاف العائلات أيضا. وعد موسى، التلفزيون العربي، كالابوسو، ريف ولاية غواريكو.
0: توقفت الصحف العالمية عند فيلم نازا وكيف عرى منظومة القتل الإسرائيلية، وتناولت كذلك رهانات ترامب الانتخابية التي قد ترتد على حزبه حتى في معاقله، كما ناقشت عودة جذور اليمين المتطرف الغربي إلى التجربة الإيطالية.
16: في صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية يناقش ماهيول سيرفاستافا فيلم نازا لمخرجيه يوفال أبراهام وراشيل شور، والذي حاول كسر حالة الإنكار والتبرير داخل المجتمع الإسرائيلي عبر شهادات 24 جنديا وضابطا من استخبارات الجيش كشفت كواليس تحول الحرب على غزة إلى مصنع أهداف آلي ومنهجي أودى بحياة أكثر من 74,000 فلسطيني. واستند الكاتب في حديثه مع المخرج يوفال أبراهام الفائز بجائزة أوسكار عن فيلم لا أرض أخرى، الذي تناول الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وكيف أنه استلهم نازا من اختصار عسكري عبري يعني الأضرار الجانبية، وكيف أن المصطلح يكشف عن اختزال حياة الأهالي في غزة إلى أرقام ضمن حسابات القتل، إضافة إلى دور أنظمة المراقبة والذكاء الاصطناعي في تعقب الأهداف بما في ذلك نظام NP والذي استخدم لاختراق هواتف أفراد من عائلاتهم وتحديد وجوههم في منازلهم قبل قصفها. مضيفا أن يوفال هدف من وراء إخراج الفيلم إلى دافع المجتمع الإسرائيلي إلى مواجهة ما جرى في غزة عبر مواجهتهم بشهادات جنود شاركوا في القتل. ونقل الكاتب عن إيميلي تريب المديرة التنفيذية لمنظمة إير وورز المعنية بتوثيق آثار الحروب قولها إن حجم الضرر المدني في غزة خلال الأسابيع الأولى تجاوز كل ما وثقته المنظمة في أي حرب سابقة. صحيفة وول ستريت جورنال تناولت تكتيف دونالد ترامب جولاته الانتخابية في المناطق الجمهورية لحشد الناخبين الأقل مشاركة في محاولة لتفادي خسائر حزبه في انتخابات التجديد النصفي وسط ارتفاع الأسعار وتداعيات الحرب مع إيران وتراجع شعبية الرئيس. وقالت إن فريق ترامب يعول على التجمعات الجماهيرية والإعلانات الرقمية والرسائل والاتصالات الهاتفية لتعبئة الناخبين الذين قد لا يشاركون عادة في الانتخابات، بينما نقلت عن مستشار سابق لترامب أن كثيرا من الناخبين الذين دعموه عام 2024 يشعرون بخيبة أمل. ورغم أن مؤسسة كوك غير الحزبية عدلت توقعاتها لصالح الديمقراطيين في 3 سباقات لمجلس الشيوخ و18 سباقا لمجلس النواب، فإن الجمهوريين يحتفظون بتفوق مالي كبير، إذ بلغت السيولة لدى اللجنة الوطنية الجمهورية واللجنتين الانتخابيتين للحزب أكثر من 233 مليون دولار مقابل أكثر من 130 مليونا لدى نظيرتها الديمقراطية، إضافة إلى نحو 416 مليون دولار لدى لجنة ماغا المؤيدة لترامب. أما صحيفة إنديبندنت البريطانية فكان لها رأي آخر، إذ اعتبرت في تقرير لجون سوبل أن زيارة ترامب للولايات كانت في السابق فرصة ينتظرها المرشحون الجمهوريون لحشد مؤيديهم باتت تثير مخاوفهم، إلى درجة أن بعضهم بات يأمل الآن في ابتعاد الرئيس عن حملاتهم. وقالت إن الجمهوريين يواجهون احتمال خسارة واسعة في انتخابات التجديد النصفي مع تحول ولايات اعتبرت طويلا معاقل آمنة للحزب مثل تكساس وكنساس وآيوا وأوهايو وألاسكا إلى منافسات متقاربة مع احتمال تصدر موجة زرقاء أي انتصار ديمقراطي واسع قد يعيد تشكيل موازين القوى في الكونغرس ويلحق ضررا سياسيا كبيرا بالرئيس. ويستند الكاتب إلى تحولات خريطة الانتخابات لدى كوك بوليتيكال ريبورتس حيث باتت ولايات كانت تميل للجمهوريين ضمن دائرة المنافسة فيما أصبحت ولايات تميل للديمقراطيين، وضرب مثالا بتكساس التي فاز بها ترامب بفارق 14 نقطة عام 2024 حيث يتقدم المرشح الديمقراطي جيمس تالاريكو ب6 نقاط على منافسه الجمهوري كين باكستون. واعتبر الكاتب أن الإنفاق الانتخابي الجمهوري يعكس تصاعد القلق داخل الحزب، إذ تتجه الأموال إلى ولايات كان يفترض ألا تحتاج إلى حملات مكثفة مثل تكساس وكارولاينا الجنوبية وكنساس في محاولة لحماية مقاعد مهددة. ختاما في مجلة فورين بوليسي الأمريكية تناول ميشيل باربيرو عرض ومراجعة كتاب جيسون هورويترز بعنوان المهمة الإيطالية مذكرات مراسل أمريكي في روما، والذي سلط الضوء على الدور التاريخي لإيطاليا كمختبر سياسي أنتج ظواهر اليمين المتطرف قبل انتقالها إلى أوروبا والولايات المتحدة. وقال إن إيطاليا باتت بمثابة بوصلة ومختبر للسياسات الشعبوية والقومية التي تمددت لاحقاً لتشمل السويد وهولندا وفرنسا وألمانيا عبر مكاسب حزب البديل من أجل ألمانيا مستغلة التحديات الاقتصادية وشيخوخة المجتمعات وأزمة الهجرة والبطالة. ولفتت إلى أن الكاتب يبرز كيف شكلت فترة حكم سيلفيو بيرلسكوني القطب الإعلامي ورئيس وزراء إيطاليا الأسبق النموذج الممهد والملهم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ أثبت بيرلسكوني أن النظام السياسي التقليدي الضعيف قابل للاختراق من قبل رجل أعمال ثري ذي نزعة شعبية وعلاقات واسعة بالشاشات، فضلا عن تبني الأساليب ذاتها في التعامل مع الملاحقات القضائية. وأضاف أن بيرلسكوني مهد الطريق أيضا لتيار اليمين المتطرف عبر كسر العزل السياسي ودمجه في الائتلاف الحكومي، ما قاد لاحقا لصعود ماتيو سالفيني ووصول جورجيا ميلوني إلى رئاسة الحكومة كأول زعيمة يمينية متطرفة في غرب أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
0: وهكذا وصلنا إلى نهاية هذه الساعة الإخبارية، تتابعونا بعد قليل إعادة لبرنامج حوارات العرب. شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: من كل أنحاء العالم نواكب الأحداث دون انقطاع.
1: يبدو أن المعارك كانت ضارية.
2: ضربة الآن.
0: وكلما ازدادت التحديات ازداد إصرارنا على التحقق من الوقائع
3: الصورة كما هي
0: والوصول إلى الحقيقة. مهما صعبت المهمة لن نتوقف.
4: حالة حرب حقيقية.
0: دائما نتابع
5: تفعيل الدفاعات الجوية. شباب كونوا معنا
0: ودائما مستعدون، لأن السعي وراء الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
6: دقيقة ونجهز نكون على الهواء.
0: التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
7: ماذا يعني أن أكون مراسلة للتلفزيون العربي في فرنسا؟ يعني أن أراقب تعامل باريس مع قضاياها وقضايا المنطقة، وأن أواكب المحاولات الحثيثة لحماية المصالح في الساحة المشتعلة. وبين هذا وذاك أبحث عن ملامح الدور الجديد لواحد من كبار القارة الأوروبية، يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
0: جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
8: صاروخ من طائرة حربية سمع ذوي انفجاره في أرجاء مدينة غزة.
0: أصوات الانفجارات لا تهدأ.
9: يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجميع بأن الحرب لا تزال قائمة.
0: نرصد المستجدات لحظة بلحظة.
10: واقع إنساني صعب ومأساوي للغاية.
0: وننقل الصورة كما هي.
11: المشهد كارثي.
12: الوضع مأساوي.
0: التغطية مستمرة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حوارات العربي، تأتيكم معي أنا عبد القادر عبد الحليم من مدينة حيفا. بعد مرور 3 سنوات على 7 أكتوبر، كيف تبدو إسرائيل اليوم سياسيا وأمنيا؟ كيف تغيرت مقارباتها عما كانت عليه سابقا؟ وماذا عن الملف القانوني في المحكمة الجنائية والعدل الدولية؟ وكيف تتعامل إسرائيل مع هذا الملف؟ ونناقش أيضاً ملف الانتخابات وماذا ستغيره هذه الانتخابات في اليوم التالي للاقتراع.

0: وفي محاولة لتفكيك هذا المشهد وسيناريوهات المرحلة المقبلة، أرحب بضيوف هذه الحلقة من حوارات العربي. دكتور هبة يزبك، المحاضرة والنائبة السابقة عن التجمع. جاكي خوري، الصحفي والمختص في الشأن الإسرائيلي. عبير بكر، المحامية المتخصصة بمرافعات بمجال حقوق الإنسان. أهلا بكم جميعا. وأبدأ معك دكتور هبة يزبك، بعد 3 سنوات من 7 أكتوبر، كيف تبدو صورة إسرائيل اليوم وفق تقديرك سياسيا وأمنيا؟
1: نعم، يعني الواضح أنه الحرب على غزة، ومع مرور 3 سنوات يعني على الحرب على غزة، الواضح أنه يعني هنالك عدة مسارات لتقييم واقع إسرائيل عالميا دوليا والصورة العامة. أولا على الصعيد الشعبي العام، على صعيد الشعوب، ليس فقط الشعوب العربية إنما شعوب العالم جميعا، نحن نرى يعني ونشهد وشهدنا أيضا حالة من الغضب تجاه النظام الإسرائيلي، وحالة من العزلة أيضا اتجاه المؤسسة الإسرائيلية واتجاه القيادات الإسرائيلية واتجاه السياسات الإسرائيلية عموما. فالواضح أن الحرب على غزة وحرب الإبادة ساهمت بحالة من العزلة الشعبية دوليا وعالميا. لا شك أنه على الصعيد الدبلوماسي والسياسي العام، وجود حليف كالولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل هو مصدر قوة لا شك به، ولكن هذا لا يترجم فعليا بحالة الدعم الدبلوماسي الواسع. نحن رأينا ولا زلنا نرى خلال 3 سنوات الأخيرة حالة من الحرج، هنالك حالة حرج دبلوماسي من إسرائيل ومن جرائم إسرائيل وسياسات إسرائيل. وبالتالي أنا أعتقد أن الحالة هي حالة قوة ربما ونوع من الثبات في علاقة القوة مع الولايات المتحدة، ولكن بالمقابل نحن نرى حالة من العزلة الشعبية دوليا، وبالإضافة إلى حالة من الحرج الدبلوماسي في المجتمع الدولي. وأنا أعتقد أنه يعني هذا يعني إسرائيل اليوم هي موجودة بواقع ليس بسهل على الصعيد العالمي وعلى الصعيد الدولي، وهي أيضا يعني في موقع مساءلة، في موقع مساءلة يعزز عزلتها الدبلوماسية ويعزز أيضا عزلتها السياسية والشعبية في العالم.
0: أستاذ جاكي، بالحديث عن العزلة وكل هذه الحالة الخارجية، من الواضح أنه على الأقل على مستويات شعبية هناك عزلة، على مستويات رسمية قد تكون أقل قليلا، لكن لو تحدثنا عن الداخل الإسرائيلي، ما يعيشه بعد 3 سنوات من 7 أكتوبر سياسيا وأمنيا، الصورة السياسية الحالية والمشهد الأمني، ما الذي تبنته إسرائيل من سياسة أمنية عقب هذه السنوات الثلاث؟
2: نعم، تحياتي لك وللضيوف والمشاهدين. أعتقد أن موضوع العزلة ليس القضية الأبرز الآن بالنسبة للرأي العام في إسرائيل، وتحديدا ليس لنتنياهو الذي يحدد وقع الأحداث شئنا ما بين، بمعنى نتنياهو يبادر إلى خطوات بعد ذلك تأتي المعارضة الإسرائيلية إما في تقليده وإما في محاولة طرح بديل، ولكن ليس بشجاعة لتقول أن البديل في أمور كثيرة. نعم، تستمع إلى بعض الدبلوماسيين السابقين، إلى بعض السياسيين الذين يقولون نحن في عزلة، ولكن التركيز الآن على الحلبة الداخلية، وتحديدا نتنياهو يريد أن ينجح في الانتخابات. لديه قناعة أنه بعد الانتخابات يمكن تصليح الوضع، وبالتالي هو يحاول أن يوجه الآن من ينتبه. حتى في الأسبوع الأخير فجأة يخاطب المجتمع العربي، بعد ذلك يريد أن يتحدث إلى من يصفهم بالأقل تطرف داخل الحلبة الحزبية السياسية. بدأنا نسمع عن مبادرات لربما لتشكيل حكومة وحدة وطنية، كل هذه المصطلحات لأنه يريد أن يقول للمجتمع الإسرائيلي وأيضا لقاعدته الشعبية الانتخابية أنه لديه أفكار وأنه لن يكون رهينة بيد سموتريتش وبنغفير وآخرين. وبالتالي موضوع العزلة مطروح، هذا صحيح، ولكنه ليس القضية الأبرز الآن على الأجندة. بالبعد الأمني انتبه، ما الذي يفعل نتنياهو؟ يحاول أن يصدر للرأي العام، وخاصة في الأيام الأخيرة كيف قصف في كل مواقع، على فكرة حتى في الدقائق الأخيرة في غزة، يقصف في لبنان، تهديدات جديدة الآن باستهداف إيران، بمعنى

0: عفوا إسرائيلية للمعارضة تجاه غزة أبدا؟ هل هنالك رؤية مختلفة بالنسبة للمشهد الأمني؟ غير موجود. هي بعض التعديلات، بعض الإصلاحات التي يريد أن يطرحها في الخطط العسكرية، ولكن يركز على قضايا الفساد، يركز على أمور أخرى، وبالتالي العزلة ليست موضوع مهم للناخب الإسرائيلي في هذه المرحلة. المشهد السياسي أن تكون أكثر تطرف وأكثر حاد في توجهك العسكري، وعليه نحن لا نناقش الآن موضوع انتخابات إسرائيلية فعلا على هذه القضايا، وإنما على قضية شخص اسمه بنيامين نتنياهو، هل سيبقى في سدة الحكم أم لا؟
1: إذن العزلة ليست مهمة للناخب الإسرائيلي
0: في هذه المرحلة، في هذه المرحلة. نعم.
1: لكن سنعود ونتعمق في تفاصيل المشهد داخليا وخارجيا وكل ملف على حدة، لكن أتوجه أيضا لعبير بالسؤال عن الأبعاد القانونية. دكتور هبة ذكرت العزلة، وجزء من هذه العزلة كان مسارات قانونية بدأتها جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية، ثم بعد ذلك محكمة الجنايات الدولية كذلك أصدرت يعني مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالنت وغيرهم. أين وصلت هذه المسارات حاليا، وكيف ترين تصرف إسرائيل تجاه هذا الملف بصورة عامة؟ وأمس كانت هناك عقوبات أمريكية على محكمة الجنايات بأسرها وليس فقط على أفراد.
2: صحيح. مساء الخير أولا، شكرا على الاستضافة. المسارات ما زالت قائمة، القضايا ما زالت قائمة. محكمة العدل الدولية حددت مؤخرا برنامجها بالنسبة لتقديم المذكرات. نتحدث عن المحكمة التي قامت فيها دولة جنوب أفريقيا بتقديم دعوة ضد إسرائيل لانتهاكها، يعني لارتكابها جرائم إبادة الإبادة. وهذه القضية وصلت الآن إلى مرحلة الرد، هنالك رد منتظر من جنوب أفريقيا. المحكمة أمهلت جنوب أفريقيا حتى نوفمبر 27، فيما بعد أعطي الموعد الذي على إسرائيل أن تقدم المذكرة المضادة هو يعني أيار 29. الإجراءات مستمرة، نحن أقل منشغلين في هذه القضية، وكأنه الشعور أنه حاجتنا للمحكمة جاءت لحماية الفلسطينيين في غزة أبان خلال حرب الإبادة. والبعض طبعا استاء من أنه المحكمة لم تسعف الفلسطينيين، بمعنى الأوامر الاحترازية التي تم اتخاذها وأصدرت لم تسعف ولم تحمي بالقدر الوافي الفلسطينيين. ولكن علينا أن نذكر أنه هذا إجراء القصد منه ليس أوامر احترازية، وإنما أكثر قضائيا نحن ننتظر نتيجة الحكم النهائي للدعوة، بمعنى هل ارتكبت إسرائيل جرائم إبادة جماعية بحق أهل غزة والقطاع أم لا. وهذا ما زلنا يعني
1: مسار طويل.
2: هذا نعم مسار طويل. الآن محكمة الجنايات هي محكمة توجه تهم فردية، لذلك استصدرت قامت باستصدار حتى الآن أمرين، أمراء اعتقال ضد بنيامين نتنياهو ويؤاف جالنت. يؤاف جالنت هو من كان وزير الحرب، وزير الأمن الإسرائيلي. ومن المهم جدا أن يعني أن ننوه أنه أهمية استصدار أوامر الاعتقال ليس الاعتقال الفعلي. يعني حينما تقوم المحكمة بالإعلان عن أمر اعتقال فهي تعلم مسبقا أن هذا الأمر لن يتحقق بسهولة، لأنه المعتقل أو المشتبه سيقوم بأخذ كل المحاذير والتدابير حتى لا يصل إلى مرحلة وضعه بالأصفاد. الغرض من استصدار الأوامر الاعتقال بتلك المرحلة هو أكثر توجيه الأسهم إلى باقي الدول لتأخذ دورها أيضا في المحاسبة، لأن قضية المحاسبة، المحاسبة القانونية، لا تعتمد فقط على توجيه أعمال وأفعال للدولة المجرمة أو المشتبه بها بقيام بجرائم، وإنما تعتمد كثيرا على مدى التزام الدول يعني ووفائها لالتزاماتها وفقا للقانون الدولي. وفي هاي الحالة طبعا التوقع من الدول أنه أنت الآن تحاسبين، فيما إذا سمحتي لنتنياهو وجالنت في أن تطأ يعني أقدامهم بلادك. فبالتالي موضوع اليوم في عنا إجراء ثالث اللي قلما تناولناه، وهو جديد جدا، يعتبر حتى وكأنه سابقة، وهو شكوى ودعوة ضد ألمانيا بضلوعها والشراكة بالإبادة الجماعية والتواطؤ. وهذا شيء جديد، عادة يتم توجيه التهم للدولة نفسها التي ترتكب.

0: التركيب. هذا إجراء جديد ننتظر أيضاً
1: هذا الإجراء التقدم. مرتبط في نهاية المطاف أيضاً بأن تقرر المحكمة أن إسرائيل ارتكبت إبادة، وبالتالي تبدأ ربما مسار البحث عن الدول التي قد تكون انخرطت في صحيح. مساعدة بهذه
0: صحيح الدولة. حالياً إجرائياً الآن السؤال الذي يجب أن تبت فيه المحكمة فيما إذا وجب ضم إسرائيل إلى هذا الإجراء، إلى هذه الدعوة ضد ألمانيا أم لا. ولكن أهميته أخ عبد القادر إنه قضية المحاسبة هي أيضا محاسبة الدول المتواطئة، وعلى كل دولة أن تعرف إنه النتيجة الحتمية وما آلت إليه الأوضاع والحرب في غزة هي أيضا نتيجة لتواطؤ مع إسرائيل، سواء عبر الأسلحة وكل التعاقدات الموجودة. وهذا مهم لأنه هذا اللي بيحقق بالأخير الإمكانية إنه لاحقا هاي الدول تأخذ تدابير وتعلم إنه أي تواطؤ
1: تشكيل رادع
0: ردع، وستكون أيضا ملامة قضائيا.
1: صحيح. سنعود إلى محكمة الجنايات ومسألة العقوبات الأمريكية أيضا على هذه المحكمة، لكن أستاذ جاكي أعود إليك بالسؤال عن اعتقاد كان لدى كثيرين أن إسرائيل ربما يعني كانت الصورة العامة أن إسرائيل غير قادرة على خوض حروب متعددة الجبهات لفترات زمنية طويلة. كان البعض حتى وربما حتى في حركة حماس يعولون على إمكانية إنهاء الحرب نتيجة ما لمسوه سابقا من الدور الإسرائيلي أو طريقة إسرائيل في إدارة حروب سابقة تحديدا مع قطاع غزة، لكن الأمر اختلف بصورة كاملة. يعني كانت هناك حرب على إيران بالتزامن قصف في لبنان، بالتزامن قصف في غزة، أثناء وقف إطلاق النار قصف في غزة، قصف في لبنان، رغبة بفتح جبهة مجددا مع إيران. كيف وصلت إسرائيل إلى هذا التغير في عقيدتها الأمنية؟
2: يعني أولا يجب أن ندرك أن الحرب لم تكن أمام دول، بمعنى كانت الحرب أمام تنظيمات بالأساس. إذا أخذنا حماس من جهة، حزب الله من جهة أخرى، الدولة الوحيدة التي كانت في مواجهة هي إيران. ونحن لا نتحدث عن جبهة مباشرة كما هو الحال بالنسبة للحدود مع قطاع غزة وكذلك مع جنوب لبنان. ولكن بعد 7 أكتوبر، أولا 7 أكتوبر شكل منعطف أساسي في إعادة يعني الحسابات الإسرائيلية في كل ما يرتبط بآلية الردع وآلية التعامل، وبدأوا يتحدثون أيضا عن منطلقات جديدة. ما قاله سموتريتش قبل أسبوع أن نسيطر على أراضي ونحتل أراضي لمن يهاجمنا، يعني هذا على الأرض طبق من قبل نتنياهو. من يراقب الصورة الآن ويعود إلى بعض الكلمات التي تحدث فيها نتنياهو خلال فترة الحرب، تحدث عن حزام أمني في مختلف الجبهات. الآن قطاع غزة 60% من القطاع تحت السيطرة الإسرائيلية أو تحت الاحتلال الإسرائيلي. هنالك مساحة أيضا في جنوب لبنان ولا أحد يعلم متى ستنسحب إسرائيل. هنالك المساحة الموجودة أيضا في الجنوب السوري، بما معنى هذه المناطق الآن من يتحدث عن خط الحدود والخط الأصفر، بمعنى يجب أن لا نبالغ إذا قلنا أن عملية الانسحاب قد تستغرق سنوات وسنوات طويلة جدا تحديدا بالنسبة لقطاع غزة. وإذا أخذنا الضفة الغربية، ما يحدث من تطبيق فعلي لموضوع الضم في المناطق سي وما يحدث الآن في موسم الزيتون من خلال التوغل حتى في مناطق ألف وباء وفق اتفاقية أوسلو، هذا معناه أن هنالك محاولة فرض حقائق على الأرض. ولكن أيضا نتنياهو بعد الهجوم الذي حصل في 7 أكتوبر وأيضا ما حصل في الحرب مع إيران يذهب الآن إلى نقل المعركة إلى أرض العدو، وهي نظرية إسرائيلية موجودة منذ زمان طويل. الفرق عمليا هو أن لا تنتهي الحرب بسرعة، هو عمليا. وأنا أيضا يعني لا أعتقد أنه استخدام مصطلح الحرب والمواجهة تحديدا في لبنان وتحديدا في غزة يمكن أن نستخدمه بعبارة الحرب الكلاسيكية. أنت الآن لا تواجه أحد في غزة،
1: من طرف
2: يعني
1: واحد.
2: هي حرب من طرف واحد، استهدافات. صحيح. كل شرطي في حماس هو مستهدف، كل ناشط في حزب الله هو مستهدف. لا يوجد الآن تهديد بالمفهوم الذي كان. وأعتقد أن جزئية أساسية بالنسبة لنتنياهو في عدم الانسحاب وأيضا مرتبط في الانتخابات، وهذا ما ذكرنا أيضا عبر شاشتكم على مدار الأشهر الماضية، رغم الحديث عن مجلس السلام ورغم الحديث عن خطة ترامب وكوشنر وويتكوف والجلسات المكوكية التي كانت والمفاوضات التي كانت في روما وفي واشنطن مع اللبنانيين، لا يمكن لنتنياهو في هذه الحكومة أن يقوم بأي خطوة تفسر إسرائيليا وتفسر للرأي العام على أنها انسحاب، لأن أي عملية إعادة انتشار حتى لا أستخدم مصطلح انسحاب، هو مؤشر بالنسبة للرأي العام الإسرائيلي أنه فيه نوع من التراجع، وأعتقد هذا الوضع سيستمر إلى الانتخابات. بعد ذلك إذا شكل نتنياهو الحكومة وأمامه هنالك مساحة ليتحرك ويناور سياسيا ويذهب إلى فترة طويلة من المفاوضات في مسألة الانسحاب، وإذا خسر الانتخابات سيسلم هذه الكرة الملتهبة لأيزنكوت ولحلفائه ويقول لهم أنتم الذين ستقومون بالانسحاب وليس أنا، وهذا سيسجل على حسابكم لأنه يبني أيضا على فترة قد تكون محدودة بالنسبة لأي انتخابات أو لأي حكومة بديلة. وبالتالي نحن أمام مشهد معقد، ولكن الرؤية الأمنية الإسرائيلية أنه حقق انتصار كبير. بقي موضوع إيران لم يحسم بالناس بالنسبة لسقوط النظام، ولكن إيران الآن بالرؤية الإسرائيلية وبالرؤية الأمريكية الضعيفة يحاولون أن يحاربوها اقتصاديا، ولكن المسألة بالنسبة لإيران ليست مرهونة فقط بقرار نتنياهو، رغم كل الحديث في الساعات الأخيرة أنه قد يوجه ضربة خلال الفترة القريبة عشية الانتخابات. أي ضربة بالنسبة لإيران من قبل إسرائيل لإيران بحاجة إلى ضوء أخضر من الولايات المتحدة. هل سيعطي ترامب لنتنياهو هذا الضوء وهذا له انعكاس كبير على الانتخابات الداخلية في الولايات المتحدة؟ أنا أشك في ذلك في هذه المرحلة.
1: دكتور هبة، تحدث جاكي عن منهج أمني جديد، احتلال مناطق والمدافعة وفق المصطلح الإسرائيلي من خطوط أمامية لمن تصفهم إسرائيل بأعدائها. في لبنان هناك تدمير ممنهج لعشرات القرى اللبنانية، يعني كاتس وزير الأمن الإسرائيلي تحدث بصورة علنية عن ما بين 15,000 إلى 20,000 منزل دمرت بصورة كاملة في لبنان. في قطاع غزة ذات الأمر أحياء كاملة أبيدت وحذفت من الخرائط. حتى كل هذه المنهجية الإسرائيلية الجديدة، هل تعتقدين أنها قابلة للتغير؟ هل يمكن أن نرى انسحابا إسرائيليا بتولي حكومة بديلة لحكومة نتنياهو؟ وهل نتنياهو لم يمتلك مربعا كافيا للمناورة، أم أنه لم يرغب أساسا بالتوصل إلى اتفاقيات سياسية؟
3: تماما، يعني الواضح أنه الحرب خلال الثلاث سنوات الأخيرة وتوسيع مسألة توسيع الجبهات وتوسيع رقعة الحرب وإشعال المنطقة يهدف أيضا فيما يهدف أيضا إلى حاجة نتنياهو إلى انتصارات، حتى لو كانت مجرد انتصارات وهمية، ولكنها لا تعتبر ولا تعد ولا يمكن التعاطي معها على أنها مسألة حسم. يعني صحيح أنه هناك كان استخدام مفرط ويعني للعسكرة ولتوسيع الجبهات وإشعالها، لكن هذا لا يعني أنه تم الحسم. وإذا نظرنا إلى الاستطلاعات لمراكز الأبحاث الإسرائيلية، يعني معظم المجتمع الإسرائيلي لا يرى أن هنالك يعني أي انتصار فعلي أنجز على الجبهات المختلفة.
1: لا يرى أن هناك انتصارا لأنه يريد تطرف أكثر من التطرف الذي كان،
3: ولأنه
1: هذا أيضا مفهوم من مفاهيم الانتصار.
3: صحيح، ولكن هنالك وجه آخر أيضا، وهو اعتبار أنه رغم الهجمات العسكرية ورغم حرب الإبادة في غزة ورغم إشعال الجبهات المختلفة، ولكن رغم هذا كله يعني هنالك يعني لم تستطع إسرائيل فعليا ولم تتمكن فعليا يعني من التوصل وتحقيق الغايات التي هي وضعتها لنفسها والأهداف التي أعلنت الحرب لأجلها. وبهذا المفهوم المجتمع الإسرائيلي بغالبيته لا يعتقد أنه هنالك انتصارات عسكرية على أرض الواقع، بل بالعكس تماما يعتقد أنه هنالك حالة من الفشل. يعني الاستطلاعات الأخيرة التي أجريت في سياق ثلاث سنوات على مرور 7 أكتوبر تشير بشكل واضح إلى أنه شعور الأمن والأمان لم يرتفع يعني ما بعد الحرب أو خلال الحرب. يعني بمعنى أنه المجتمع الإسرائيلي أولا لا يرى أنه هنالك انتصارات، يرى أنه أيضا المجتمع ذاته دفع الثمن، وبالإضافة إلى ذلك هنالك مسألة الانقسامات الداخلية التي تأججت. وهذا يحيلنا إلى نتائج الانتخابات المتوقعة، حتى بحالة مثل ما تفضلت بحالة تغيير بنية الحكومة المستقبلية، هل هذا يعني أنه هنالك تغير جذري بهذا المنحى؟ أنا لا أعتقد. يعني هنالك المتغير المتحول وهنالك الثابت أيضا في تشكيلات الحكومات الإسرائيلية. وأنا أعتقد أنه المعركة الانتخابية الآن لا تدور حول الحسم على الجبهات، لا تدور حول الأفق السياسي، لا تدور حول التداولات السياسية أو خطط سلام أو عملية السلام، هذا كله غير قائم في قاموس الانتخابات الحالي. الانتخابات الحالية تدور فقط حول معسكر نتنياهو أو معسكر تغيير شخص نتنياهو، وهذا أمر هام جدا أيضا لقراءة الصورة السياسية المستقبلية والأفق السياسي المستقبلي في إسرائيل.
1: أستاذ جاكي، لو تحدثنا عن نحن نتحدث عن تبعات السابع من أكتوبر، نريد أن نتناول ملفات كل على حدة. قطاع غزة كان دائما الحديث خلال الحرب عن اليوم التالي اليوم التالي اليوم التالي للحرب على القطاع. توقفت الحرب يفترض، القصف الإسرائيلي لم يتوقف خلال توقف الحرب، أكثر من 1300 قتلتهم الطائرات الإسرائيلية طيلة الفترة الماضية. ولكن هناك سؤال، هل اليوم التالي الذي يشكل حاليا، إن كان يشكل أصلا بصيغة واضحة، هل هو يشكل بصبغة فلسطينية إقليمية دولية، أم أن إسرائيل تلعب الدور الأكبر في تشكيله رغم المسميات، يعني مجلس السلام وملادينوف وغيرهم من الشخصيات المنخرطة في هذا المجلس؟
2: يعني أعتقد أنه يجب أن ننتبه إلى محطة مهمة. عندما تم تحرير الرهائن الإسرائيليين جميعا الأحياء، وبعد ذلك تحرير كل من بقي هناك من جثامين بما في ذلك الشرطي الأخير، تبدلت وجهة النظر يعني حتى أمريكيا وإسرائيليا وللأسف دوليا. تعاطف، هنالك تعاطف كبير، الشوارع في العديد من العواصم في العالم تتحرك تجاه الملف الفلسطيني وتحديدا في غزة. ولكن هل هنالك مشروع سياسي واضح؟ يعني قد يكون للبعض نعم. أولا هنالك مشروع سياسي لأطراف عديدة في إسرائيل تريد التهجير، وهذا الأمر ما زال موجود ويستخدم ويتم استخدامه الآن في الحملة الانتخابية، بمعنى مشروع التهجير ما زال موجود ومطروح، وهنالك من يحاول تطبيقه ولكن بهدوء تحت الرادار، بمعنى إخراج العشرات هنا وهناك، ولكن هذا لا يغير الواقع الديموغرافي بشكل كبير. هنالك مشروع مجلس السلام، وبرأي هذا المشروع أيضا له أبعاد أكبر بكثير من غزة، بمعنى أن يأتي ملادينوف ليكون المندوب السامي الجديد الممول من قبل بعض الدول وتحديد الولايات المتحدة ليحكم غزة من خلال اللجنة الوطنية لإدارة شؤون القطاع. إذا نجح هذا النموذج في غزة فليستنسخ إلى الضفة الغربية بشكل أو بآخر، وهذا المشروع أيضا موجود. ولكن هنالك أيضا المشروع العربي الفلسطيني، للأسف اللي غير محسوس إطلاقا على أرض الواقع، بمعنى ما الذي تطرحه أنت كبديل أمام كل هذه المشاهد؟ هنالك الصورة العامة، الدولة الفلسطينية، الوحدة بين غزة والضفة، كل هذه الأمور على الأقل موجودة، ولكن إلى أي مدى تفاعلها بشكل حقيقي على هذا علامة استفهام كبيرة. ناهيك عن موضوع الأزمة الداخلية الفلسطينية في مسألة الانتخابات، واليوم تم تأجيل الانتخابات ولهذا أيضا انعكاس كبير. ولكن أيضا عندما نذهب إلى إسرائيل، إذا أخذت الدائرة الإسرائيلية الآن، وهذا ما ذكرت لك في مداخلة الأولى، أي مشروع يطرح من قبل المعارضة، البعض يعود إلى سنوات مضت، إذا أخذنا حتى من مؤتمر مدريد رغم أن هنالك تفاصيل كثيرة، جاء رابين في حينه وعرض مشروع سياسي أمام شامير كقائد لليمين، وتغيرت الأمور وتبدلت، وكان هنالك اتفاقية أوسلو بمساوئه وبإيجابياته. بعد ذلك نجح نتنياهو في الانتخابات، جاء باراك وذهبوا إلى كام ديفيد، فشل باراك ذهب شارون وقام حتى بخطة فك الارتباط، وكان هنالك بعد ذلك بفترة بضغوط أمريكية مورست بمعنى خارطة الطريق التي عرضها الرئيس بوش الابن بفعل تداعيات إقليمية أيضا مرتبطة بالعراق وبحرب العراق. بمعنى الآن لا يوجد شيء. يعني أنا أسألك الآن في كل الواقع الذي حصل مع إيران، مع الدول المحيطة، حتى داخليا فلسطينيا، يعني كل ما حصل بعد 7 أكتوبر وما زلنا نتحدث عن الانقسام وما زلنا نتحدث عن خلافات، لم يتقدم شيء. إسرائيل ماضية في مشروعها هو إدارة الصراع، لديك إدارة أمريكية غير مهتمة تنظر إلى غزة بمفهوم الذكاء الاصطناعي والبناء الأبراج على الورق وعلى شبكات الحاسوب، ولكن لا يوجد مشروع سياسي واضح إلا إذا كان موضوع التهجير ما زال فعلا حقيقي، أو أن يبقى الأمر على حاله لسنوات طويلة، بمعنى وهذا ما ذكرته، نتنياهو يريد أن يسلم أي حكومة قادمة هذه الكرة الملتهبة ويقول لهم أي انسحاب أنتم تحاسبون عليه، أي تقدم تجاه الفلسطينيين بحل سياسي. وأنت تعلم الآن، انظر ما الذي يحدث في الشوارع وأنا في طريقي، يعني اليمين أو فلسطين، يعني أصبح موضوع الدولة الفلسطينية هو الفزاعة يعني الجديدة التي يصدرها.
1: نتنياهو رفع السقف عاليا جدا في تطرف حكومته الأخيرة إلى درجة تقول أن الشارع الإسرائيلي لن يقبل بكثير ما دون هذا التطرف،
2: ومن يقول أنا البديل لا يجرؤ حتى أن يتفوه بمصطلح كهذا في هذه المرحلة.
1: عبير، لو تحدثنا أيضا عن مزيد من التبعات القانونية، نعود إلى محكمة الجنايات الدولية. أمس الولايات المتحدة أصدرت عقوبات تستهدف المحكمة كمؤسسة بحد ذاتها، قبل ذلك كان استهداف لأفراد يعملون داخل هذه المحكمة. إلى أي درجة تستطيع وتقدر هذه المحكمة، محكمة الجنايات الدولية، أن تحتفظ باستقلاليتها في ظل هذا التدخل الأمريكي من اللاعب الأقوى يعني عالمياً؟
0: كل محاولات الترهيب والتخويف والتدخلات بدأت قبل الإجراءات الأخيرة، بمعنى نذكر أنه في اللحظة التي تم الاعتراف باختصاص محكمة الجنايات بالقضايا الفلسطينية وبدأت التحقيقات، كانت آنذاك المدعية العامة بن سادو، وكان فيما بعد تم الكشف أنه كان في تعقب لحركاتها وأيضاً قضايا اللي هي تمس بخصوصيتها وكانت تحت الرقابة وعلى ما يبدو
1: وبعائلتها الشخصية كما أذكر من جهاز الموساد أيضا في تحقيق لذا جارديان في حينه.
0: صحيح، وهذه المضايقات أيضا طالت كريم خان الذي أيضا يعني فيما بعد تولى منصب المدعي العام. لم نفاجأ من ردود الفعل المحكمة، على الأقل بشكل علني قالت أكثر من مرة أنها لن ترضخ ولا تأبه، وهي مستمرة طبعاً بعملها وفقاً لالتزامها والقانون. الآن هذا ما يتم الإفصاح والإعلان، على الأقل ما نسمعه علناً. لا أعلم إلى أي مدى هذه المخاوف أو يعني كل محاولات الترهيب والمضايقات الشخصية ليس فقط كمؤسسة على المحكمة، ولا أعلم يعني الولايات المتحدة هي أصلاً هي مش زوج، يعني هي ليست عضو من نظام في نظام روما، ولذلك ليس لديها أي سيطرة مباشرة على المحكمة،
1: لكنها تسيطر على شركات الائتمان.
0: صحيح، الكل القضايا الاقتصادية، وهنا أعني بموضوع الاستهداف الشخصي أيضاً، ورأينا ذلك حتى مع البنيز، السيدة فرانشيسكا البنيز أيضا كانت هنالك ملاحقات ومضايقات. حتى الآن المحكمة ماضية في سواء محكمة العدل الدولية أم محكمة الجنايات، لا نعلم إن كانت هنالك أوامر اعتقال استصدرت ولم يتم الإبلاغ عنها. وهون يعني أريد أن أتوقف قليلا حول أهمية وجود أوامر اعتقال غير معلن عنها. هي حينما تريد المحكمة بالفعل تحقيق هدف الاعتقال فهي لن تعلن عن هذا الأمر، ولكن الوزراء على مستوى وزاري إسرائيلي، كل الوزراء أو معظمهم اللي لديهم أي يعني علاقة مع اتخاذ قرارات اللي هن جزء من الحكومة فبالتالي لهم علاقة، كل عندهم مخاوف من يعني المجازفة، لأنه في هاجس وهذا كل الوقت موجود إنه قد تكون هنالك أوامر اعتقال غير معلنة.
1: هناك مسار آخر عبير، وهو ملاحقة المؤسسات على مستوى فردي لجنود إسرائيليين يحملون صحيح. جنسيات مزدوجة، مؤسسة هند رجب وغيرها من المؤسسات تعمل في دول أوروبية كثيرة، ونسمع بين الفينة والأخرى عن حتى عمليات ذات طابع استخباراتي تقريبا لخروج جندي في اللحظة الأخيرة من دولة أوروبية ما. هذا المسار يعول عليه أيضا بالنظر أيضا إلى الأعداد الكبيرة لمن يحملون جنسيات مزدوجة ضمن الجيش الإسرائيلي.
0: فهذا مسار موازي لاختصاص المحكمة العدل الدولية أو محكمة الجنايات، بمعنى دول هنالك دول معينة اللي تبنت منظومة قانونية قضائية تتيح لها باستخدام ولايتها للقضائية لمحاكمة مجرمي حرب. وكيف بالتالي طبعا العبء جدا، يعني هو ليس الأمر ليس سهلا على كل من يريد أن يحاكم، ولذلك نرى كل هذه الخطوات التي تقوم فيها مؤسسة هند رجب وكل التعقب ويعني إشراكنا حتى بالملاحقات وكيفية، يعني لأنك بدك تثبت أنه هنالك شخص متورط في الإبادة الجماعية أو في جرائم حرب على أنواعها ورجله وطأت هذه الدولة. ولكن لمسنا أيام شارون كانت هنالك في محاولات لمحاكمات مثل هذا النوع، إلا أنه في نهاية المطاف تم للأسف يعني عرقلت الإجراءات وتم الاعتراف بحصانته آنذاك.
1: لكن ربما حجم الجرائم المرتكبة هذه المرة قد يكون مختلف يعني في واقع تلك الدول أيضا.
0: صحيح، أنت تريد أن ترمض ما بين الشخص والواقعة وضلوعه بالواقع العينية، وهذا أمر جدا صعب، خاصة أنه إسرائيل تتستر طبعا عن أغلب يعني الأدلة، لا نملك أي شيء، وغزة يعني ممحية. وواحدة من القرارات التي يعني القرارات الأولية التي جاءت فيها محكمة العدل الدولية آنذاك هي قضية الأدلة وجمع الأدلة، وحذرت من محاولات طمس الأدلة، لأنه في النهاية نحن في يعني في قضاء ومراحل اللي تلزم ثبوت الأدلة. للأسف قد يكون هذا عائقا، والسبب هو طبعا إنه الوضع في غزة لم يترك العديد من الأدلة اللي بالإمكان كانت أن تدين فلان أي أم علان.
1: أعود إليك هبة مع مسألة الانتخابات الإسرائيلية. نحن على بعد أيام قليلة من صناديق الاقتراع، فتح صناديق الاقتراع، تحدثت عن ما هو متغير وما هو متبدل وما هو ثابت في السياسة الإسرائيلية. إذا أردنا أن نتحدث بتفصيل هنا، ما الذي يمكن أن يتغير مع حكومة إسرائيلية جديدة وفق الصورة السياسية الإسرائيلية الحالية، وما الذي سيظل ثابتاً؟ أي المواضيع تحظى بإجماع إسرائيل عملياً؟
3: نعم، الواضح أن نقطة الانطلاق في الانتخابات القريبة، أولاً دعنا نعود للبداية، يعني نحن نتحدث عن أول انتخابات منذ 3 سنوات، منذ 7 أكتوبر. هناك من ينتظر هذه الانتخابات لتصفية حسابات سياسية أمنية متعلقة بالسابع من أكتوبر ومعانيه، وتحميل المسؤولية لنتنياهو وللمسؤولين في الحكومة الحالية. وهناك من جهة أخرى من يريد أن يثبت هذه الحكومة المتطرفة اليمينية الفاشية بقيادة نتنياهو وبالشراكة مع بن غفير وسموتريتش. فعمليا نحن لا نتحدث عمليا عن قضايا جوهرية تشغل الرأي العام الإسرائيلي أو تشغل الأحزاب السياسية المتنافسة، وبهذا المفهوم العقيدة الأمنية والقضايا الجوهرية السياسية هي أمر ثابت في ملامح العملية أو المعركة الانتخابية أو حتى في البرامج الانتخابية المعلنة والمكتوبة للأحزاب السياسية المتنافسة. يعني إحنا اليوم لا يعني لم نعد حتى نميز حتى أنه أحزاب ما يسمى اليسار الصهيوني، المركز يسار صهيوني، هي أنت لا تستطيع أن تفرقها من حيث الخطاب ومن حيث المضمون عن أحزاب ما يسمى اليمين. بهذا المفهوم في القضايا المتعلقة بالقضايا الأمنية الكبرى والقضايا السياسية الكبرى المتعلقة بما يسمى حسم الصراع، نحن لا نراها على طاولة الحوار، لا نراها قضايا حارقة في المشهد الانتخابي والمشهد الحزبي والمشهد السياسي عموما. ما نراه فعليا في لب المعركة الانتخابية هي القضايا المتعلقة بالانقسامات الإسرائيلية الداخلية، قضايا المتعلقة في مكانة المحكمة العليا، قضايا متعلقة فيما يسمى الدفاع عن بقايا الديمقراطية الإسرائيلية لدى أوساط إسرائيلية محدودة أيضا في داخل الشارع الإسرائيلي، قضايا متعلقة في تغيير شخص نتنياهو فيما يتعلق بتهم الفساد وفيما يتعلق بمسؤوليته عن 7 أكتوبر. فبالتالي القضية الأساسية هي متعلقة بتغيير نتنياهو، وكما ذكر جاكي سابقا يعني اليافطات المركزية تقول إما نتنياهو وهو اليمين وإما باقي الأحزاب ما يسمى أحزاب التغيير التي تسمي نفسها في إسرائيل أحزاب التغيير، وهي تسميها يعني حملة نتنياهو تطلق عليها تسمية فلسطين، بمفهوم أن التحريض الأساسي أو المركزي هو متعلق باصطفافات تتعلق بأين وجهتك في المعركة الانتخابية. هل أنت إلى جانب نتنياهو وليس إلى جانب أحزاب اليمين لننتبه؟ هل أنت إلى بصف نتنياهو والأحزاب الائتلاف المشكلة لهذه الحكومة، أو أنك في الطرف الآخر أي في طرف الأعداء؟ وهذا طبعا يعني هذه حملة انتخابية لا تمت بالواقع بصلة، بمفهوم أنه الحملة الانتخابية يعني هذا ترويج، محاولة ترويج أو ترويع الشارع الإسرائيلي فعليا مما يسمى حكومة التغيير. ولكن إذا نظرنا بعمق للبرامج السياسية المقدمة والمقترحة من قبل الأحزاب السياسية التي تخوض الانتخابات، نحن لا نرى فروقات مركزية ما بين الأحزاب، نحن نرى عملية تقلص ببرامج الأحزاب السياسية وانزياحها بشكل كامل نحو اليمين والاصطفاف اليميني.
1: إذن نتنياهو يقود حملة للترهيب من المعسكر الآخر، ويتخذ من مواضيع أمنية أحيانا ذريعة لهذا الترهيب، رغم أنك كما ذكرت يعني في البرامج السياسية لا يطرح ما هو مختلف أمنيا بصورة كبيرة عن ما طرحه أو ما طرحته حكومة نتنياهو تحديدا في المواضيع الخارجية. لكن هل ينجح نتنياهو بهذه السياسة؟ يعني الأسابيع الماضية هناك تصاعد في استطلاعات الرأي لمعسكر نتنياهو مقارنة بالمعسكر الآخر.
2: والسؤال هنا الذي لا نملك الإجابة عليه في هذه المرحلة، هل هذا بفعل نجاح نتنياهو في حملته أم بفعل فشل المعارضة وفشل المعارضة الذريع وعدم إدارتهم للحملة الانتخابية؟ من يبادر هو نتنياهو، قد تقول لي هو رئيس الحكومة والذي يحدد السياسات، نعم، ولكن يعني ما يحاول نتنياهو أن يفعله في الفترة الأخيرة وخاصة نحن الآن في 7 أكتوبر بتداعياته، يقول نعم حصل فشل ذريع في 7 أكتوبر وكل ما حصل بعد ذلك بشكل مباشر، من يتحمل المسؤولية؟ لست أنا بشكل شخصي، لأن هنالك من لم يقم بإيصال الرسالة بشكل كامل، وكان هنالك سيرورة أحداث وعناوين، كان الكشف للصحفي شلومي إلدار بالنسبة للمعلومة التي وصلت لنتنياهو، وحتى الحديث مع رئيس دولة الإمارات، بعد ذلك جاءت الرسالة من شخصيات فلسطينية أنهم نقلوا بعض الرسائل في الأيام الأخيرة. من كان السكرتير عسكري لنتنياهو يقول بشكل واضح تم تزوير بروتوكولات وعمليا ضربات متتالية. من المفروض بأي منطق سليم في دولة ما زال فيها هنالك أسس ديمقراطية سليمة أن يؤدي هذا إلى انهيار معسكر نتنياهو؟ الذي يحصل أن نتنياهو يستغل هذه الأمور ويقول الكل يريد إسقاطي، الكل يريد أيضا أن أبتعد عن سدة الحكم، لأنهم يخططون لما هو فيه نوع من التمايز حتى مع الموقف الفلسطيني، وبالتالي يستخدم هذه الفزاعة بشكل كبير. وطالما هنالك حرج لدى المعارضة وعدم جرأة أقول وإذعان حتى للحملة التي يقودها نتنياهو، أنهم لا يقولون نعم نحن بحاجة إلى تسوية سياسية مع الفلسطينيين، لأنه كل من تتحدث إليه تحت الهواء وفي الهواء على الهواء مباشرة يقولون أي استخدام لعبارة تسوية سياسية أمام الفلسطينيين نحن أمام خسارة مقاعد. وبالتالي نتنياهو هو الذي يحدد واقع الأحداث ليس دفاعا عنه، ولكن هذا الذي يحدث بشكل واضح هو يريد أن يقول أمرين أساسيين: نعم كان هنالك فشل في 7 أكتوبر، أنا كمستوى سياسي لا أتحمل المسؤولية بل قادة الأجهزة الأمنية، ولكن أنا قمت بأخذ هذا الفشل واستغليته بشكل كبير وقمت بتصفية قيادات حركة حماس، قيادات حزب الله، القيادات الإيرانية. نحن الآن أمام شرق أوسط جديد، ليس بمفهوم شمعون بيرس القديم بل بمفهوم أن هنالك الآن دولة قوية لديها القدرة العسكرية لأن تضرب في كل مكان، لدينا غطاء أمريكي لا يتعامل مع موضوع العزلة، يعتبره أمر مرحلي إلى ما بعد الانتخابات. السؤال إلى أي مدى هذا سيكفي لكي يحقق الإنجاز؟ وأنا أعتقد أن الرهان بالنسبة لنتنياهو الآن هو أساسي، أن يصل إلى 55-56 عضو كنيست، بعد ذلك يحرج أيضا المعارضة في عدم التقدم في أي مسار لتشكيل حكومة بديلة إلا إذا شكلت حكومة وحدة وطنية برئاسته، وإذا فشل هذا الموضوع سنذهب إلى انتخابات أخرى خلال 4 أشهر، هذا معناه يستمر في الحكم كحكومة انتقالية لا يستطيعون إسقاطها، وبعد ذلك لكل حادث حديث. عامل كسب الوقت هو مصطلح يستخدم في الرياضة، نتنياهو يستخدمه بشكل كبير خاصة في السنوات الأخيرة.
1: عبير، في الدعاية الإسرائيلية الانتخابية لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الأسرى الفلسطينيون كانوا دائما في صلب هذه الدعاية. في هذه السنوات الثلاث ما الذي تغير؟ يعني بن غفير هو يتدخل في مصلحة السجون وحاول أن يسيطر عليها قبل 7 أكتوبر، لكنه ربما ضعف من سرعة تطبيق هذا الأمر عقب 7 أكتوبر. ما الذي يمر فيه الأسير الفلسطيني اليوم في السجون الإسرائيلية؟ ماذا عن من يحملون صفة مقاتل غير شرعي؟ أين تقف هذه الملفات؟
0: أولا، الوزير الأمن القومي بن غفير قبل 7 أكتوبر كان هدفه الواضح كسر الحركة الأسيرة، بمعنى ليس فقط الإساءة إلى الأسرى بمفهوم الظروف المعيشية، وإنما كل قضية التنظيمات والقيادة والقوة السياسية داخل السجون هو أراد استهدافها، حاول استهدافها بعدة طرق قبل 7 أكتوبر، ولكن مع أحداث 7 أكتوبر رأينا أنه أول تشريع في الكنيست يتم تمريره، أول تشريع هو السماح لمصلحة السجون بوضع أسرى وسجناء بشكل اللي هو يجتاز المعايير القانونية الملزمة لقضية الاكتظاظ، وهذا طبعا ما رأيناه لاحقا ولد قضية مرض الجرب والأمراض وكل يعني الأمور اللي ألمت بالأسرة سواء من تنكيل وأمراض وتجويع وما إلى ذلك. الهدف الأساسي كان قبل الإساءة هو ضرب الحركة الأسيرة وغربلة الأسرة، بمعنى أنه ما يبقى في تنظيمات داخل السجون، لأنه الأسرة هم دائما كانوا قوة سياسية، يعني هم كانوا يؤثرون على اتخاذ القرارات على مستوى حتى أي صفقة تحرير أسرة. أعتقد أنه تاريخيا لأول مرة الأسرة الفلسطينيون لا يشاركون باتخاذ القرار بقضية تحرير الأسرة وهوية الأسرة. على البعد الحياة الظروف المعيشية رأينا سواء يعني قضايا التجويع، الإساءة بالمعاملة، قضايا الأمراض المتفشية، عدم تقديم العلاج الطبي، وصلت العديد من الالتماسات إلى المحكمة العليا الإسرائيلية. للأسف في السنة الأولى حتى في السنتين حتى نهاية 2024 المحكمة تباطأت، يعني تلكأت بقضية الإسعاف، إسعاف الأسرى، بمعنى أن تأمر السجن بتزويدهم غذاء وعلاج طبي لحجج عديدة لم تصدق الملتمسين في بعض الالتماسات، أثارت الشكوك حول الشهادات لأنه جئنا بشهادات جدا قاسية ولم تصدق، السجن كان يفند هذه الشهادات فيما بعد اقتنعت، ولكن الموضوع مع الأسرى أبعد حتى من الظروف المعيشية. تحدث عن فوق يعني عدد اليوم يتعدى 93 أسير استشهد داخل السجون الإسرائيلية. حتى الآن لائحة اتهام واحدة قدمت بقضية الشهيد أبو عصب يعني قبل شهرين، وأيضا يعني تهم مش القتل المتعمد، ولكن حتى الآن لا نعلم ما إيش مصير باقي الأسرى. التحقيقات فتحت، أعلن عن فتح تحقيق وتم إغلاق هاي التحقيقات، وهي طبعا نهج نراه أيضا رأيناه
1: في مسألة اغتصاب الأسرى الفلسطينيين، أيضا
0: رأينا بأمي أعيننا جميعا، الأمر كان متلفز، الاعتداء على الأسير الفلسطيني في زدي تيمان، تم الإعلان عن تقديم لائحة اتهام فيما بعد قامت الدنيا ولم تقعد، وبعدها صار الموضوع المركزي قضية تسريب الشريط والتسجيل، وهذا بالنهاية أدى إلى يعني النائبة العسكرية طبعا تم إقالتها لتورطها بشو هالجريمة، يعني هذه هي الجريمة التي نسبت إليها، وتم شطب لائحة الاتهام ضد الجنود. فلذلك لا توجد مساءلة، المشكلة في إسرائيل أبعد من قضية الإساءة إلى الأسرى، أنت لا تستطيع أن تشتكي إلى أي جهة، فلا توجد محاسبة ولا مساءلة لا على مستوى السجون نفسها ولا على مستوى المستشارة القضائية للحكومة التي يتم وكأنه وصفها كمن يعني هي العدو الأول للحكومة بمفهوم أنها تقف وراء سلطة سيادة القانون وتدافع عن المحكمة العليا ومبادئ الديمقراطية. فيما يتعلق بالفلسطينيين لا محاسبة، لا توجد إجراءات اللي هي نزيهة،
1: وهذا اعتدناه يعني تاريخيا. وهذا يقودني للسؤال دكتور هبة، بما أننا نتحدث عن حكومة إسرائيلية ذات هوامش في التغيير ليست كبيرة، تحدثنا عن ملفات خارجية، لكن قد يقول أحدهم أنه أن يتولى وزير كإيتمر بن غفير وزارة الأمن القومي في مقابل أن يتولاها شخصية أخرى من الوسط الصهيوني على سبيل المثال، هو قد يحدث فرقا في مسائل معينة. أن يتولى وزارة الأمن الإسرائيلية شخص بتطرف بن غفير من يطالب بهذه الوزارة في مقابل أشخاص آخرين في المعسكر الآخر قد يحدث فارقا معينا، قد لا يكون كبيرا، لكن خيار بين السيء والأسوأ. ومن هنا يأتي يعني أريد أيضا التحدث عن القوائم العربية. الشعار للقائمتين، للقائمة المشتركة وللقائمة الموحدة، هو إسقاط حكومة نتنياهو. كيف تنوون في المشتركة فعل ذلك حين يتعلق الأمر بنتنياهو؟
3: نعم.
1: في الموحدة واضح هم يريدون أن يكونوا جزءا من الحكومة.
3: نعم. دعني أتطرق أولا للشق الأول من سؤالك المتعلق ببن غفير. يعني إذا تتبعنا مسيرة بن غفير وهو وزير الأمن القومي اليوم في إسرائيل، يعني هذا الشخص كان يعتبر غير شرعي سابقا، يعني نتنياهو رئيس الحكومة كان يخجل من مجرد التقاط صورة مع بن غفير قبل عدة سنوات، ولكن بسبب الإشكالية الائتلافية لنتنياهو يعني اضطر بالنهاية أن يدخل بن غفير كجزء من الحكومة. وأن عمليا يعطي هذه الشرعية لبن غفير وأن يحوله أيضا لوزير وأن يخضع لإملاءات بن غفير. وهذا مهم جدا أيضا، يعني نتنياهو يريد أن يكون رئيس حكومة حتى بثمن الخضوع لإملاءات الصهيونية الدينية برئاسة بن غفير. فعمليا هذا إحدى يعني أحد المؤشرات المركزية أيضا لحالة الضعف لدى نتنياهو. هذه ليست صورة قوة، هذا ليس واقع قوة لدى نتنياهو، بل بالعكس تماما. يعني نتنياهو أيضا يعلم أنه محاصر أيضا حزبيا وسياسيا، وبالتالي هو عليه أن يقبل يعني بكل من يريد يستطيع، وأن يقبل بالدخول بائتلاف معه، وبالتالي أيضا أن يضع إملاءاته عليه. وهذا يحيلنا إلى سؤالك الثاني أيضا المتعلق بالمشهد السياسي لدى الأحزاب العربية في الانتخابات القريبة. الواضح أنه يعني وجود حكومة نتنياهو بن غفير سموتريتش هي كانت يعني إحدى الحكومات يعني الأكثر فاشية وعنصرية تجاهنا كفلسطينيين في البلاد، وأيضا اتجاه الشعب الفلسطيني عموما. هذا أمر لا شك فيه، يعني هذا لا يعفي طبعا الحكومات السابقة من جرائمها ولا من سياساتها، ولكن نحن نتحدث عن حكومة يعني أعطت المجال وأفسحت المجال أيضا لتيارات الصهيونية الدينية ولتيارات المستوطنين وإغال الاستيطان وتثبيت الاستيطان وإعطاء الشرعية للاستيطان بشكل فعلي. المطلب الأساسي اليوم لنا كقائمة مشتركة والأحزاب العربية، ولكن كنت أتحدث عن القائمة المشتركة، هو عمليا لا يتعلق فقط بإسقاط الحكومة الحالية، هو يتعلق أيضا بمقولات وأفق سياسي متعلق بقوة الناخبين العرب، بقوة المواطنين العرب، بمعنى القوة للناخبين العرب والمواطنين العرب أيضا بالتمثيل السياسي أمام أي حكومة ستشكل، خاصة وأنه كما ذكرنا وقلنا سابقا أي حكومة مستقبلية ستتشكل هي بالضرورة حكومة يمينية، يعني إن كانت حكومة وحدة وطنية بحال تشكلت، وإن كانت حكومة ما يسمى بتيار أو معسكر التغيير. فبالتالي أنت تتحدث عن حكومة يمينية تحتاج مواجهة، تحتاج قوة، تحتاج وحدة أيضا بالتعامل مع السياسات المستقبلية. طبعا يعني لا يوجد أي وهم بأنه إسقاط حكومة نتنياهو بن غفير سموتريتش ستحضر لنا حكومة أقل عنصرية، لا يوجد مثل هذا الوهم، ولكن نحن نعلم جيدا أن القدرة على التعامل مع مثل هذه الحكومات هي أيضا تحتاج قوة سياسية، تحتاج وحدة سياسية، تحتاج برنامج سياسي، تحتاج أفق وأفق سياسي أيضا. ولكن أيضا إن كنا نتحدث وفقا للمعطيات، وفقا للاستطلاعات، وفقا للمعطيات الجافة دعنا نقول يعني والحسابية، الواضح أنه تصاعد قوة وتمثيل الأحزاب العربية سيؤثر على معسكر نتنياهو وعلى قدرته على تشكيل حكومة. والواضح الآن أنه كلا المعسكرين يعني لا يوجد لديهم أي إمكانية فعلية في الوقت الحالي لتشكيل حكومة. والسؤال هو عمليا كيف تتمكن الأحزاب العربية من أخذ هذا المعطى وتحويله لنقطة قوة للمواطنين العرب؟
1: سيد جاكي، كيف تتمكن من ذلك؟ هل كيف تقيم أولا حتى اللحظة دور الأحزاب العربية في الحملات الانتخابية؟ وهل بالفعل هناك قدرة أن يكون الصوت العربي في هذه الانتخابات مغيرا لوجه الحكومة الإسرائيلية لتركيبتها، أم أننا في معسكر يقف في المنتصف ولن يكون قادرا على تغيير هذه التركيبة؟
2: يعني أولا دعني أقول كلمة قد تبدو صعبة، أفضل من يقود الحملة الانتخابية للأحزاب العربية هو إيتمار بن غفير. يعني حتى أفسر نفسي، أن يصل بن غفير على جرافة في الطور وهي تهدم، هذا يستفز كل مواطن عربي في كل مكان. أن يصل بن غفير ويتجول في قرانا وفي بلداتنا العربية ويبتسم وهو يهدم بيت وينفذ حملات في النقب في الجليل وفي كل مكان، هذا يستفز المواطنين العرب. أنا أقول هذا بألم، ولكن ما يتصرف به هذا الشخص وما قامت به مجموعة الصهيونية المتدينة قبل فترة في منطقة الجليل في مجد كروم، هذا أيضا يثير المصوت العربي أكثر من أي حملة انتخابية، مع احترامي لكل ما يحدث الآن على الشارع. ولكن من يحرك الشارع، ونحن الآن نتحرك بعاطفة بشكل كبير جدا، هذه الصور قبل أي حملة انتخابية والرسائل التي تصدر، هذا أولا. ثانيا، ما يدور الآن في فلك المجتمع الإسرائيلي والساحة السياسية الإسرائيلية، مع الاحترام لنا وللفلسطينيين بشكل عام ولكل ما يحدث، ليست القضايا المرتبطة بنا، ليس المشروع السياسي الفلسطيني، هذا موجود كفزاعة لتخويف القاعدة الشعبية لنتنياهو، وأيضا من يفكر مما يسمى باليمين الليبرالي، هل سأذهب إلى بنت وليبرمان وأيزنكوت أم سأعود إلى نتنياهو، لأن هنالك أيضا الفزاعة المرتبطة بالفلسطيني. ولكن لاحظ الذي يناقش الآن، أولا شخص نتنياهو هل يريدون أن يبقى في الساحة السياسية أم لا، في ظل كل ملفات الفساد المنسوب إليه والمسؤولية المباشرة عن ما حصل في 7 أكتوبر لتصل الأمور إليه وليس فقط قادة الأجهزة الأمنية. القضية الثانية كل موضوع التجنيد بالنسبة للحريديم، وعليه أيضا موضوع مثلا إدخال العرب في الخدمة الوطنية، قضايا التعديلات القضائية لم نذكر هذا الأمر ولكن هذا مهم، استقلالية القضاء، استقلالية هذا الجهاز وإلى أي مدى تتمتع بحقوق، بمعنى إذا أخذنا كل هذه الأمور وكل هذه الملفات مجتمعة بعد ذلك قد يناقش الموضوع السياسي وكل هذه قضايا داخلية بالأساس. وعلى هذه يعني على هذا الانتخابات ليس الموضوع الفلسطيني بالمفهوم دولة فلسطينية أم لا، يعني رغم كل ما يستخدم الآن من قبل نتنياهو ولكن ليس على هذا الموضوع سيذهب المصوت الإسرائيلي. بالنسبة للأحزاب العربية هنالك ما بين التغيير وما بين التأثير، أولا حسب المعادلات والمعطيات الموجودة الآن حتى مع الموحدة وبدون المشتركة لا يمكن الوصول إلى 61، وأيضا هنالك الخوف الكبير من إذا شكلت حكومة أقلية، يعني الشعار الذي يستخدم أيزنكوت الآن ماذا؟ أنا سأذهب إلى منصة الكنيست إذا وصلت إلى 55 56 أو 57 أقول لدي حكومة أقلية وأنتم كعرب تصرفوا، وهو يقول لهم إما تعيدوا بن غفير ونتنياهو وإما تتغيبوا عن الجلسة لأكون أنا حكومة أقلية. ولكن هل هذه الحكومة تستطيع أن تصمد أمام ماكينة التحريض التي يعرف نتنياهو وفريقه كيف يستخدموها بشكل كبير؟ وعليه أن ستسمع بشكل مباشر وغير مباشر حتى من داخل الأوساط في المجتمع العربي، الأفضل لنا أقل تحريضا علينا أن يذهبوا إلى حكومة وحدة وطنية، لأن حكومة أقلية تعتمد بشكل غير مباشر على شبكة أمان عربية ليس باتفاق وإنما بالتغييب عن بعض الملفات وبعض القرارات، ستستمر عملية التحريض لفترة طويلة وعندها لن تصمد هذه الحكومة ويعود نتنياهو وفريقه مرة أخرى. المشهد معقد مركب، ولكن أقول بشكل واضح أيضا لمشاهديكم القضية ليست الموضوع الفلسطيني بالمفهوم السياسي، ليس موضوع ما يحدث على مستوى المنطقة. نعم يريدون التطبيع، يريدون اتفاقية سلام مع سوريا، يريدون اتفاقية سلام مع لبنان، ولكن بالمفهوم الإسرائيلي الأهم أن لا تكون تسوية سياسية مع الفلسطينيين في هذه المرحلة.
1: عبير سنبتعد في دقيقة ونصف عن المواضيع القانونية، أريد أيضا منك أن أعرف تقديرك لسيناريو اليوم التالي للاقتراع، ما الذي تتوقعينه من نتائج الانتخابات الإسرائيلية؟
0: أنا أتفق هنا أنه الموضوع بالأساس الإسقاطات ستكون على الأمور الداخلية لأنه هذا الهم الشاغل للإسرائيليين على مستوى مواطنين، حتى من باب يعني عملي أنا لا أعتقد أنه حتى تغيير حكومة سيبشر خيراً بمفهوم سيحدث انقلاب والحياة ستصبح وردية. نحن الوضع السيء عملياً التعيينات في الوزارات وأيضاً في المحاكم تعيينات قائمة، هؤلاء الأشخاص سيبقون معنا سنوات عديدة، بمعنى أنه التغيير داخل المؤسسات وإنفاذ القانون حدث وهذا سيلقي ظلاله علينا لفترة طويلة، وإن حتى لو تم يعني تغيير الحكومة
1: بمعنى تغييرات جذرية وليست شكلية يعني في طبعاً. في جوهر الاستيطان على سبيل
0: وكان المكان. هنالك أيضا تطبيع لكل هاي التغييرات، يعني لم نرى أي احتجاج فعلي. الآن نحن نعيش فترة عنصرية اللي هي عنصرية يعني تأتي من الشارع من المواطنين وليس عنصرية على مستوى سياسات، وهذا أخطر ما يكون. نحن نتحدث على اعتداءات تقريبا أصبحت يومية أسبوعية عنصرية ضد فلسطينيين من الداخل، سواء يعني هنا سائق حافلة هنا وطبيب هنا، تحريض ضد الأطباء العرب بشكل وتساهل يعني، لذلك في تطبيع للعنصري والعنصرية هي برأيي بكثير أصعب من التمييز لأنه ترجمتها الفعلية هو عنص مباشر ضد المواطنين.
1: دكتور هبة في دقيقة أيضا السيناريو المرجح وفق تقديرك لليوم التالي للاقتراع.
3: نعم يعني أولا أنا أعتقد أنه التنبؤ بأي نتيجة ممكنة هو أمر صعب بهذه المرحلة، الأمور معقدة يعني، ولكن أنا أعتقد أنه يعني إمكانية تشكيل حكومة لأي واحد من المعسكرات هي تبدو أمر صعب بهذه المرحلة. فممكن أن تتجه يعني أن نتجه إلى أن تكون دورة انتخابات مستقبلية أيضا في الأشهر القريبة، وهذا أمر مرجح جدا. وأنا أعتقد أنه في الأيام القليلة المتبقية نتنياهو سيقوم بكل ما يستطيع به عمليا لمحاولة ترجيح الكف إلى صالحه. ونحن نرى أن هنالك مسألة التلويح بقضية الحرب وبقضايا أمنية أخرى التي نتنياهو يعتقد أنه من خلالها يستطيع أن يكسب المزيد من النقاط. لكن الشيء المؤكد عبد أنه نحن لن نفيق في 28 أكتوبر على واقع
1: مختلف
3: جديد.
1: جدا حتى ان تغيرت
3: صحيح
1: وجوه الحكومة الإسرائيلية. صحيح. وصلنا إلى ختام حلقتنا، شكرا لكم ضيوفنا.

0: الخير مراسلة التلفزيون العربية محمد زاوية.
1: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في أوكرانيا؟ يعني أن أسلط الضوء حيث ينقطع التيار وأرمم الصورة حيث تقصف البنية التحتية ونحضر في أروقة المحادثات والتنازلات المحتملة. يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.
2: بمثابة الترخيص،
3: هل بقي من القانون الدولي في الفترة الترامبية التي نعيشها شيخ؟
4: تتكامل الأصوات فتصير الجمل مفهومة، يفكك ما هو مركب، يستدعى السياق.
5: وهناك احتمال لأن تتجدد الأعمال القتالية من جديد.
6: دول المنطقة الآن أعتقد أنها تسابق الوقت لتجهيز دفاعاتها إذا أي هجوم إيراني.
4: وترافق المعلومة كل الآراء، نقاش بين مختصين ومتابعين، ومواكبة عبر شبكة ممتدة من المراسلين. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
7: في عالم سريع الإيقاع يولد الخبر في لحظة ويختفي في أخرى، وبين ضجيج الأخبار ننطق المعلومة ونقدمها كما تستحق. منصاتنا تقف عند جوهر الحدث، تسأل، تتحقق وتضيء الزوايا المظلمة. تابعونا على منصات التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
8: كلمة واحدة يمكن أن تقود إلى قرار، وقرار واحد يمكن أن يغير الاتجاه.
9: وقبل كل خبر أعداد وتحضير وبحث عن مصادر موثوقة.
10: نحيط بالحدث من كل جوانبه ونسلط الضوء على مختلف الزوايا. من الميدان تكتمل الصورة ويصل الصوت، لأننا ندرك قيمة الكلمة ولا نسعى إلا إلى الحقيقة.

ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل، والبداية بأبرز العناوين. وفاة 12 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين في هجوم على مطار الرياض. قوات التحالف تتوعد برد حازم على جماعة أنصار الله الحوثيين، وترامب يصف الهجوم بالمروع ويقول إن لديه اتصالات مع الجماعة. الحرس الثوري الإيراني يعلن اندلاع حريق في ناقلة نفط بعد اصطدامها بلغم في مضيق هرمز. الهيئة البحرية البريطانية تؤكد إصابة ناقلة أخرى بمقذوف في المضيق. والجيش الأمريكي يقول إنه عطل سفينة حاولت كسر الحصار على إيران. سبعة شهداء على الأقل وعدد من الجرحى في غارات للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة ونصيرات وخان يونس، ومظاهرات مؤيدة لفلسطين في عواصم عالمية تزامنا مع ذكرى الثالثة لحرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع. ترامب يطالب بتغيير الرئيس الأوكراني بعد انتقاده اتفاق الديزل مع روسيا، ويقول إن بوتين يرغب في التوصل إلى تسوية في حرب أوكرانيا.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام. قالت هيئة الطيران المدني السعودي إن 12 شخصا توفوا إثر اعتداء استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض. كما أفادت الهيئة بإصابة 309 أشخاص، جراح بعضهم حرجة، وأكدت أنها تواصل حصر الأضرار المادية. الهيئة السعودية قالت أيضا إن من بين الوفيات 4 سعوديين و2 من بنغلاديش و6 من الجنسيات الأمريكية والمصرية والأردنية والسورية والفلسطينية والسودانية. هذا وأكد المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن بقيادة السعودية اللواء تركي المالكي، أكد أن الهجوم الذي نفذته جماعة أنصار الله الحوثيين على مطار الملك خالد في الرياض جريمة حرب مكتملة الأركان. وأضاف المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف سترد على الاعتداء بحزم وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. كما أعلن المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن بقيادة السعودية اللواء تركي المالكي سقوط مقذوف في محيط مطار الملك فهد الدولي بالدمام. وفي سلسلة بيانات متلاحقة قال المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن إنه جرى اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بالمنطقة الشرقية في السعودية، وتم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي في محافظة الخرج بالمملكة. وصف رئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجمات الأخيرة التي استهدفت السعودية بالفظيعة، وأكد ثقته في أن السعودية أو أن السعوديين قادرون على الدفاع عن بلادهم. وأكد ترامب أن الإدارة الأمريكية على تواصل مع جماعة أنصار الله الحوثيين، وأضاف أن الهجوم على مطار الملك خالد في الرياض غير مقبول.
1: السعوديون مقاتلون أكفاء، لكنني أعتقد أن الهجوم كان أمرا مروعا.
0: بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة تندد بشدة بالهجمات التي استهدفت السعودية في الأيام القليلة الماضية، وأضاف أن الهجوم على مطار الملك خالد في الرياض أودى بحياة العديد من الأبرياء ومنهم مواطن أمريكي. كما كتب روبيو على منصة إكس أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب السعودية وشعبها، وذكر أن تلك الهجمات التي وصفها بالمشينة تظهر استخفافا صارخا بأرواح المدنيين الأبرياء، وشدد على ضرورة وقفها فوراً.

0: ينضم إلينا من لوس أنجلوس السيد توفيق طعمة، الكاتب والباحث السياسي. مرحبا بك سيد توفيق. سيد توفيق، يعني ما نسمعه من الرئيس الأمريكي غير واضح، هل هو على تواصل مع الحوثيين من جهة، ومن جهة أخرى يقول أن السعوديين قادرون على حماية بلادهم، وعندما سئل إن كان يمكن أن يشارك في الرد على الحوثيين قال من الممكن أن نفعل ذلك، سنفكر، سأتخذ قرار. هل من الواضح ما الذي سيفعله الرئيس الأمريكي؟
1: نعم، تحياتي أستاذ حامد وتحية المشاهدين الكرام. الواضح أن الرئيس الأمريكي لا يريد أن التدخل عسكريا في هذه الحرب مع المملكة العربية السعودية وحلفائها في اليمن لعدة أسباب. والسبب الأول يتعلق بالداخل الأمريكي والانتخابات القادمة، لأن أي دخول عسكري الآن مع اليمن هذا ليس مضمون النتائج، النتائج غير مضمونة بالنسبة للولايات المتحدة وللناخب الأمريكي، لأن حزب الرئيس والمرشحين من الحزب الجمهوري يعانون الآن من شعبية، ويمكن أن يخسروا، وبتقديري من المؤكد أنهم سيخسروا الانتخابات القادمة، الانتخابات النصفية القادمة. هذا من جهة. الأمر الآخر هو إذا أراد التدخل في هذه في الحرب في اليمن، أيضا ماذا سيفعل؟ سيتم إغلاق المضيق، وأيضا سترتفع الأسعار إلى $200 للبرميل. الأمر الآخر

0: في المنطقة. هذا اللي بنظر إليه الرئيس الأمريكي، مسرحية إسرائيلية والمسرحية الأمريكية بغض النظر ما سيحدث في المنطقة. يعني حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية تعتبر من حلفاء الولايات المتحدة والمفروض أن تدافع عنها، ولكن هي تركتها لوحدها تخوض هذه الحرب، علما أن الرئيس أو علما أن يعني محمد بن سلمان طلب المساعدة منذ أن قامت الحوثيون باحتلال أو بالسيطرة على مضيق باب المندب، والرئيس
1: طيب
0: رفض ذلك. يعني الرئيس لا يريد التدخل عسكريا، يكتفي بتوفير يعني يوفر لهم المعلومات الاستخباراتية وأيضا يساعدهم دبلوماسيا.
1: طب ما الذي يمكن أن يحققه من خلال تفاوضه مع الحوثيين؟ يعني هو يقول لدي اتصالات مع الحوثيين، ليفعل ماذا من خلال هذه الاتصالات؟ ما هو هدفه؟
0: أعتقد أنه هو بالدرجة الأولى يعني يريد ضمان مضيق باب المندب أن يكون مفتوحا لجميع السفن، أن لا يكون هناك سهدف حتى منها المملكة العربية السعودية. يريد وقف التصعيد في المنطقة، في منطقة باب المندب. وكون أن الولايات المتحدة وعندها اتفاقيات ووصلت إلى اتفاق بعد 50 يوم من الحرب والهجمات الأمريكية وحلفائها على الحوثيين، كان هناك اتفاق. فتصريحات الرئيس اليوم أن هناك تواصل مع الحوثيين، هذا يعني قد يكون هناك مفاوضات بحيث أن تتراجع الحوثيون عن سيطرتهم على مضيق باب المندب، وأن وحرية الملاحة، وأيضا أن يكون هناك اتفاق مع المملكة العربية السعودية، أن يكون هناك توقف المملكة العربية السعودية وحلفائها من استهداف الحوثيين، وبالمقابل أيضا يقوم الحوثيون بعدم استهداف المناطق، يعني أو المناطق في داخل المملكة العربية السعودية. يعني قد تلعب دورا الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الخلاف، وبالتقدير تستطيع، لكن هي لا تريد. وأنا أعتقد أستاذ حامد هناك هدف آخر، يريدون توريط المملكة العربية السعودية، والرئيس الأمريكي لا يريد مساعدة المملكة العربية السعودية لهدف، لأنها رفضت التطبيع مع إسرائيل. هم يريدون الضغط على المملكة العربية السعودية حتى تأتي إلى طاولة التطبيع مع الكيان الصهيوني. لهذا السبب نرى هذه أحد الأسباب، أن الرئيس الأمريكي لا يريد التدخل وترك المملكة العربية تخوض هذه الحرب لوحدها ولا يسأل عن النتيجة، حتى يعني بما أنه المصالح الأمريكية بشكل جيد تسير بشكل جيد، وأيضا مصالح إسرائيل تمشي بشكل جيد.
1: يعني المصالح الأمريكية ليست في أفضل أحوالها في نهاية الأمر، لأنه جماعة أنصار الله الحوثيين هم يضربون المنشآت النفطية أيضا السعودية، وبالتالي كمية النفط التي تخرج من الشرق الأوسط ليست بالكمية التي، على الأقل الكمية التي تخرج هي التي دفعت الرئيس الأمريكي لأن يتجه إلى بوتين، إلى روسيا، ليبحث عن صفقة للحصول على الديزل. ورأيت أنت الانتقادات التي وجه بها الرئيس الأمريكي بسبب هذه الصفقة. في النهاية هناك مشكلة تتعلق بالنفط في المنطقة، وهناك رغبة لدى الحوثيين أن يزيدوا الضغط على السعودية من خلال هذه الضربات. وفي لحظة ما سيكون الرئيس الأمريكي عليه أن يختار، إما أن يتدخل لحماية الحلفاء لأنها لها مصداقية، لا يتعلق أيضا مصداقية الولايات المتحدة، أو أن يسكت عن الموضوع. في تقديرك لو زادت ضربات الحوثيين، هل هذا يضع ترامب في الزاوية، يجعله ينضم إلى هذه الحرب، أم أنه في كل الأحوال ونظرا للانتخابات لن ينضم؟
0: أنا أعتقد أستاذ خالد، وأعتذر سميتك خالد،
1: ما في مشكلة
0: حامد، لكن خالد تحياتي. أنا أعتقد أن الرئيس الأمريكي يبحث عن مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية الآن. الآن هناك نقص في النفط، في الطاقة، في العالم. طلب من روسيا، طلب 100,000 طن أو 500,000 طن، لا نعرف، هناك لتزويدهم بالديزل الولايات المتحدة الأمريكية، لأن هناك في خفض في يعني تسويق النفط في العالم. بتقديري أن هذه الولايات المتحدة تريد يعني من هذه الحرب خفض التصعيد في مضيق باب المندب، أيضا لأنه لا يخدمها على المدى البعيد. يعني الآن يطالب من روسيا يعني بتزويدهم بالديزل، أو طلب قبلها من فرنسا وأيضا من ألمانيا. لكن هذه لا تحل مشكلة بعيدة

0: المدى. إذا بدهم حل بعيدة المدى يجب أن يكون هناك حلا سياسيا في بين الحوثيين وبين المملكة العربية السعودية، وأن لا تسيطر وأن لا يسيطر الحوثيون على مضيق هرمز. فبالنسبة للولايات المتحدة وبالنسبة لترامب لا يريد التدخل عسكريا كما قلت سابقا، كما قلت لأنه هناك انتخابات داخلية، وأي حرب أي تدخل عسكري غير مضمون النتائج بالنسبة للداخل الأمريكي. فبالتالي الآن الرئيس الأمريكي يبحث عن حلول، لأنه هو وصل لحالة من اليأس، لأنه الحرب اللي شنها على إيران لسبعة شهور ولم تحقق الأهداف التي سعى لها منذ البداية. فالآن هو ورط نفسه، أو إسرائيل ورطته في هذه الحرب، ترامب ورط منطقة الخليج، وأيضا ورط المجتمع الدولي في مأزق اقتصادي كبير جدا. إذن الرئيس الأمريكي بتقدير يستطيع حل هذه المشكلة مع إيران ومع الحوثيون، العودة للمفاوضات لما حدث لما كان في اتفاق بينهم من مذكرة التفاهم 14 بند.
1: لا.
0: والمسألة كل ما يريد الإيرانيون الإفراج عن وقف الحرب، رفع الحصار، الإفراج عن الأرصدة، هذا كل ما يريد الإيرانيين. أنا أعتقد أن هذه مطالب تعجيزية، مطالب تعجيزية على الطرف الأمريكي، لكن يبدو أن هناك إصرار من الطرف الأمريكي الإسرائيلي إلى إضعاف إيران في المنطقة، ولا يريدون أن يعززوا إيران أن تكون قوة إقليمية في المنطقة.
1: أشكرك سيد توفيق طعمة، الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من لوس أنجلوس. وداخل اليمن، أعلنت قوات حكومية يمنية تدمير 5 مركبات مدرعة تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين خلال محاولتها التقدم نحو مطار ذباب بالساحل الغربي. وأفادت هذه القوات الحكومية بمصرع كل من كانوا على متن المركبات، ونشرت مقطع فيديو على منصة إكس يظهر عمليات الاستهداف كما قال. هذا وتواجه مدينة تعز جنوبي أو جنوب غربي اليمن نقصا حادا في الوقود بعد إغلاق الطريق الرئيسي الذي يربطها بعدن. يأتي ذلك وسط تصاعد القتال بين جماعة أنصار الله الحوثيين والقوات الحكومية.
2: بعيدا عن خطوط النار تشتعل جبهة الوقود في تعز، معركة تخوضها المدينة لتبقي حياتها دائرة. هنا تصل الحرب من طريق آخر إلى سائق يتعطل رزقه، وعامل يصعب عليه الوصول إلى عمله، وعائلة تحسب كلفة كل رحلة.
3: شوارع فاضية لا يوجد أي دبابة أو أي مواصلات، حيث وإن لا يوجد البترول، ونتمنى أن يوجد مراقبة على محطات البترول حتى لا يكون لا يتم بيعها بالسوق السوداء.
2: مع تعطل طرق الإمداد جراء المواجهات يتسلل نقص الوقود إلى تفاصيل الحياة، ما يتوافر منه يصبح أغلى، وما يغيب يعطل الحركة، وهكذا تدفع تعز فاتورة القتال حتى حين لا يصل الرصاص إلى شوارعها. الوقود شريان المدينة، وحين يشح تتباطأ حركة الناس والبضائع وتزداد صعوبة الوصول إلى الخدمات، حتى المشوار القصير يصبح قراراً مؤجلاً أو نفقة تقتطع من حاجة أخرى.
4: يعني الآن المحطات مبندات، ولا يبيعون له بسوق السوداء قلت ب8000 ريال، يخرجون له المواطن تهريب ويروح يبيعون له لأصحاب البترول، يبيعون له أصحاب المترات من 8000 ريال اللتر. إيش السبب؟ ليش؟ على سنة إيش يسدوا الخناق داخل تعز؟
2: السلطات التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين تقول إن طرقا مؤمنة متاحة لنقل السلع. شركة النفط في صنعاء تعلن استعدادها لتوفير الوقود بالسعر الرسمي، لكن السكان يشكون استمرار القيود وارتفاع الأسعار. بين وعود الإمداد وواقع النقص تحاول تعز مواصلة يومها، فالحرب لا تحتاج إلى دخول كل شارع لتعطل الحياة فيه، يكفي أن تقطع الطريق إليه.
1: وفي تطورات مضيق هرمز، قالت القيادة الوسطى الأمريكية أنها قصفت مؤخرة سفينة تجارية ترفع علم بنما بذخيرة دقيقة، مما أدى إلى تعطيل نظام دفع السفينة بالكامل دون إلحاق ضرر بالطاقم. وأضافت القيادة الوسطى أن السفينة تجاهلت التحذيرات وحاولت اختراق الحصار البحري الحالي على إيران وعبور المياه الإقليمية بعد مغادرة ميناء إيراني. هذا وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا بتعرض ناقلة نفط كانت في طريقها للخروج من مضيق هرمز بتعرضها لإصابة في الجانب الأيسر بقذيفة مجهولة المصدر. وأضافت الهيئة أن ذلك تسبب في اندلاع حريق على متن الناقلة وأن أفراد الطاقم بخير. وكانت بحرية والحرس الثوري الإيراني قد أكدت اشتعال ناقلة نفط عملاقة إثر اصطدامها بلغم بحري في مضيق هرمز، وأشارت إلى أن الناقلة كانت تحاول عبور مسار غير مصرح به بعد أن أوقفت أنظمة الملاحة وتحديد المواقع على متنها. وأظهرت مشاهد نشرها الحرس الثوري أظهرت اندلاع حريق كبير في ناقلة نفط وسط مياه المضيق.
5: مضيق هرمز ساحة مفتوحة لحرب المسارات وتبادل الرسائل بالضغط وبالنار. هجمات متواصلة على السفن وناقلات النفط تركزت في المسار الجنوبي من مضيق هرمز بالتوازي مع حصار أمريكي مشدد. ناقلات نفط وغاز تعرضت لما يقل عن 12 هجوما بين 28 من سبتمبر والخامس من أكتوبر في أعلى وتيرة أسبوعية منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من 7 أشهر. المسار الجنوبي المحاذي لعمان كان مسرحا لمعظم الحوادث، إذ وثقت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية 41 حادثا من أصل 59 استهدفت الملاحة التجارية منذ 6 يوليو. وفق الهيئة البحرية الدولية قتل 24 بحارا على الأقل في أكثر من 93 حادثا منذ أواخر فبراير. وبينما تلوح إيران بعرقلة الملاحة تتزايد مخاطر الشحن والتأمين، أما واشنطن فتبحث عن مسارات بديلة لتصدير النفط تقلص اعتمادها على المضيق. رويترز كشفت عن علاقات مالية لتوم باراك مبعوث ترامب مع شركة مرتبطة بمشروع خط أنابيب تتجاوز كلفته 15 مليار دولار لنقل النفط عبر العراق وسوريا بعيدا عن هرمز. لكن البديل يحتاج إلى وقت، فالتقارير تشير إلى أن إنجاز خط كركوك بنياس قد يستغرق 4 سنوات. بين محاولات فرض مسارات للملاحة التجارية يظل مضيق هرمز ورقة ضغط حاضرة بحرب لم تحسم بعد من يملك فيها مفاتيح الملاحة والطاقة.
1: نقلت وكالة بلومبرج عن مسؤولين غربيين وصفتهم بالمطلعين، نقلت عنهم قولهم إن إيران رغم تعرضها للقصف الأمريكي والإسرائيلي على مدى أشهر تمكنت من الحفاظ على مصانع الصواريخ والطائرات المسيرة، وهو ما يتيح لها تعويض ما فقدته من أسلحة بشكل سريع، وخاصة الصواريخ الباليستية وبعض الأسلحة المضادة للسفن. وأضاف المسؤولون بحسب الوكالة دائما أن روسيا تزود إيران بالصواريخ، وهو ما يتوافق مع تقييم سابق صدر في يونيو الماضي. أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بأن وزارة الحرب الأمريكية رفعت مجددا حصيلة القتلى والمصابين في صفوف العسكريين الأمريكيين في العمليات المرتبطة بالحرب على إيران. ونقلت الصحيفة أن الجيش الأمريكي أقر بمقتل 21 عسكريا مقارنة بالحصيلة السابقة التي أشارت إلى مقتل 18 عسكريا، فيما بلغ عدد المصابين 865 عسكريا بزيادة قدرها 98 جريحا منذ أغسطس الماضي. إلى قطاع غزة المحتل، حيث تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية في مناطق متفرقة. مصادر طبية أفادت للتلفزيون العربي باستشهاد 7 فلسطينيين في غارات للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة. كما أفاد مراسل التلفزيون العربي بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارة على حي الشجاعية في مدينة غزة. وأفادت مصادر طبية أخرى باستشهاد مواطن وإصابة آخرين جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مجموعة مواطنين على شارع صلاح الدين شرقي مخيم منه سيارات للاجئين وسط القطاع. بعد 3 أعوام من الحرب تجثم ملايين الأطنان من الركام على مساحات واسعة من الأحياء والمدن المدمرة بفعل آلة الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، وتواجه المؤسسات المحلية صعوبة في إزالة الركام في ظل عدم توفر المعدات والإمكانيات، كما هو الحال مع الدفاع المدني الذي يحاول انتشال جثامين آلاف الشهداء من تحت الأنقاض دون جدوى.
6: الدمار وجه غزة الحقيقي في حرب لم تنتهي بعد، أينما وليت تصطدم بجبال من الركام، ليس لمنازل معدودة أو لأحياء، بل لمدن شطبت من جغرافيا المكان وما زالت أنقاضها جاثمة حتى الآن. أكثر من 60 مليون طن من الركام في غزة بحسب تقديرات أممية، بما نجا من الحرب من وسائل متهالكة لم تستطع البلديات بالتعاون مع المؤسسات الدولية ترحيل سوى ما يربو على 1 مليون طن على مدار عام كامل.
7: نحن كبلديات نجد صعوبة كبيرة في التعاون مع هذا الركام الكبير، نحن بحاجة إلى سنوات عديدة وسنوات طويلة من أجل التعاون مع هذا الكم الكبير من الركام في ظل محدودية الإمكانيات وشح الموارد، خاصة وأن الاحتلال استهدف كل منظومة العمل الخدماتي على مستوى بلديات قطاع غزة.
6: المعدات الهندسية ذاتها التي دمرها الاحتلال ويمنع إدخال الجديد منها هي ما يحتاج إليه الدفاع المدني، لا لرفع الأنقاض بل لانتشال جثامين نحو 8000 شهيد فقدوا تحتها على مدار سنوات الحرب، وهذا المكان واحد من مواقع بحث عديدة.
8: هناك الآلاف من الجثامين ما زالت تحت الركام في قطاع غزة، ونحن نعمل جاهدياً ومن خلال المؤسسات الدولية من توفير إمكانيات، حتى تم أخيراً من خلال المؤسسة الدولية لصلاح استئجار هذا الباقر الذي يعمل ولكن قديم وعطله يعني باستمرار، وهو بحاجة دائمة للصيانة والزيوت وغير ذلك. فظل الحصار لا توجد إمكانيات في القطاع لاستكمال عملية الإنشال بالسهولة أو بالشكل المطلوب.
6: أمام حجم الكارثة والإمكانات المتاحة، فإن عملية إزالة الركام والأنقاض ستتطلب نحو 10 أعوام على الأقل بحسب تقديرات دولية، وبذلك سيحرم أيضاً آلاف الشهداء من قبر يضم ما بقي من رفاتهم.
9: لم تدمر آلة الحرب الإسرائيلية أكثر من 80% من الكتلة العمرانية في غزة فحسب، بل سعت لتدمير ذاكرة المكان والهوية مع الإمعان في منع إعادة الإعمار واستمرار احتلالها 70% من مساحة القطاع. من وسط قطاع غزة، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
1: في جنوب إفريقيا خرج آلاف المتضامنين مع فلسطين في مظاهرة بمدينة كيب تاون في الذكرى 3 لحرب الإبادة على قطاع غزة. المسيرة انطلقت من حي ديستريكت المرتبط في الذاكرة بعمليات التهجير القسري التي نفذها نظام الفصل العنصري بحق سكانه في 60ينيات و70ينيات القرن الماضي. وهتف المتظاهرون مطالبين بوقف الإبادة الجماعية في غزة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. كما خرج الآلاف من سكان مدينة مكسيكو سيتي إلى الشوارع في مظاهرة ضمن فعاليات اليوم العالمي للتحرك من أجل فلسطين. وعدت شوارع لندن لتمتلئ بعشرات الآلاف من المتظاهرين الداعمين لفلسطين بعد 3 سنوات على الحرب، مسيرة حملت الأعلام الفلسطينية وصور الضحايا والصحفيين من الضحايا أيضا، وطالبت بوقف الحرب ومحاسبة المسؤولين عنها.
10: من سماء العاصمة لا يكاد هذا الحشد تبدو نهايته. على أطراف نهر التيمز تدق طبول المحتجين، عشرات آلاف المتظاهرين تداعوا إلى وسط لندن يرددون شعارات كثيرة يجمع بينها اسم فلسطين. ثلاث سنوات من حرب الإبادة الجماعية في غزة تركت في الشارع البريطاني أثراً عميقاً في موقفه السياسي وفي تعريفه لهويته الإنسانية.
11: بالنسبة لي هذا لا يتعلق بفلسطين فحسب، هذا يتعلق بالإنسانية وبالقانون الدولي وبالصواب والخطأ.
10: بين الأعلام واللافتات تطل وجوه أخرى بين الجموع، صور صحفيين اغتالتهم إسرائيل في غزة، أسماؤهم تحضر في هتافات المحتجين أيضاً.
12: أعتقد أن الصحفيين الذين ينقلون لنا ما يحدث ويخاطرون بحياتهم أبطال بكل معنى الكلمة، وأعتقد أنه من المعيب أننا لا نستطيع إرسال صحفيين غربيين ليذهبوا وينقلوا لنا ما يحدث بالضبط.
10: الغضب باد في الوجوه كما في الكلمات، غضب من حرب مستمرة ومن حكومة يقول كثيرون إنها لم تفعل شيئاً لوقف المجزرة.
13: من الشائن أن الإبادة الجماعية مستمرة منذ 3 سنوات ولا يتم فعل أي شيء. لا أعرف إن كان هذا يحدث فرقاً، لكنه بالتأكيد يظهر أن لا أحد نسي الفلسطينيين والناس في غزة.
10: كم يصل من أصوات هؤلاء إلى داخل دوائر صنع القرار؟ لا أحد يعلم تماماً، لكن الثابت أن هذه الأصوات نجحت في إبقاء غزة وأهلها حاضرين دوماً في النقاش السياسي البريطاني.
14: بعد سنوات من المسيرات والاحتجاجات لا يزال أنصار فلسطين هنا في لندن يراهنون على الشارع كوسيلة للضغط على الحكومة البريطانية. وبينما تغيرت تطورات الحرب والمواقف السياسية منذ انطلاق هذه الاحتجاجات، يقول المشاركون إن مطلبهم الأساسي لم يتغير: وقف الحرب، حرب الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل في غزة. زاهر عمرين، التلفزيون العربي، لندن.
1: إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث اعتقل جنود الاحتلال شابا فلسطينيا خلال اقتحام قرية الطبقة جنوب مدينة دورة في الخليل. كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة الخليل وسط حملة دهم لعدد من المنازل. وفي وقت سابق اندلعت مواجهات بين الأهالي من جهة وجيش الاحتلال والمستوطنين من جهة أخرى في بلدة دير أبو مشعل شمال غرب رام الله، وكان المواطنون قد تجمعوا لقطف ثمار الزيتون في أراضيهم قبل مهاجمتهم من قبل المستوطنين.
15: يطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي قنابل الصوت والغاز والرصاص الحي والمطاطي تجاه قاطفي الزيتون من الفلسطينيين هنا في بلدة دير أبو مشعل في الشمال الغربي من مدينة رام الله. تدخل جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد هجمة من قبل المستوطنين تجاه الأهالي وقاطفي الزيتون الذين يجرون أذيال الخيبة نتيجة فشلهم في قطف ثمار الزيتون. الرافد الاقتصادي الهام بالنسبة للمواطنين الفلسطينيين في هذا الموسم الذي يتعرض فيه الفلسطينيون لاعتداءات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وكذلك أيضا من قبل المستوطنين. يسعى الناس للوصول إلى مساحات شاسعة من أراضيهم المزروعة بعشرات آلاف أشجار الزيتون لقطفها في هذا الموسم الهام، والرافد الاقتصادي بالنسبة لهم يسعى جيش الاحتلال الإسرائيلي لمنع المواطنين الفلسطينيين من الاقتراب بعد هجمة من قبل المستوطنين على الأهالي. هنا في دير أبو مشعل كان المستوطنون قد منعوا الناس من الوصول إلى زيتونهم، ومن ثم أيضا أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على التدخل وما زال يقوم بمنع الناس من الوصول إلى أراضيهم. سجلت إصابات بالاختناق بالغاز إضافة إلى إصابات بالرصاص المطاطي نتيجة هذه الهجمة. هنا بعد أن عاد الناس تحت تهديد سلاح جيش الاحتلال الإسرائيلي وكذلك إطلاق القنابل الصوتية والغازية، ينسحب الحال على نقاط مختلفة مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، في برقة أيضا شرق رام الله. كذلك أيضا أقدم المستوطنون على منع الأهالي من قطف ثمار الزيتون. تسعى سلطة الاحتلال الإسرائيلي إلى ضرب الاقتصاد الفلسطيني، وكذلك أيضا السيطرة على المساحات الشاسعة المزروعة بأشجار الزيتون في هذه المنطقة التي نتواجد فيها وسط الضفة الغربية، وكذا أيضا في نقاط مختلفة من الضفة. تقول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إنه سجل يوم الجمعة صباحا خلال أقل من 7 ساعات 19 هجوما من قبل المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين. تغيرت وتنوعت أشكال هذه الاعتداءات ما بين خلع أشجار الزيتون واقتلاعها وأعمال حريق وهجمات أصيب فيها المواطنون الفلسطينيون ولم يصلوا إلى زيتونهم. فهد العصا، تلفزيون العربي، بلدة دير أبو مشعل، شمال الغرب رام الله.
1: إلى لبنان، وتحديدا إلى الجنوب اللبناني، حيث تسبب القصف الإسرائيلي بدمار كبير لبعض القرى الواقعة تحت الاحتلال في جنوب البلاد، ومنها قرى الشريط الحدودي. ومن خارج الخط الأصفر يظهر حجم الدمار وانعدام الحياة في مناطق تتمركز فيها القوات الإسرائيلية وتواصل تدميرها.
16: تجاهر إسرائيل باحتلال الأرض وترفع وراية الترهيب في وجه أصحابها. من أطراف بلدة شقرة الواقعة عند الحدود الشمالية للخط الأصفر تظهر بلدات الشريط الحدودي والقرى المحتلة، بلدات محت آلة الحرب الإسرائيلية آثارها، حولتها إلى أرض محروقة وهجرت سكانها. هنا ميس الجبل، إحدى بلدات الشريط الحدودي المحتلة. في قلعتها رفعت إسرائيل علمها وعلم لواء جولاني، وتمركز جيشها في مستشفى البلدة وفجر المدرسة. وهنا على أطراف ميس الجبل في بلدة شقرة يحاول شاكر بناء حياته من جديد.
17: نحن كثير عم نتأثر بهذا الموضوع، وعم كثير عم تكون حصر بقلبنا انه عم نشوف ضيعتنا عم تدمر قدام عيوننا ومش قادرين نعمل شيء نحن بهذا الوقت.
16: من محيط قلعة شقيف عند أطراف قضاء مرج عيون وصولاً إلى بلدة مركبة، لا مكان هنا إلا للدمار. تبدلت معالم البلدات وتبدلت ألوان الحياة. يعيش علي على مقربة من بلدته التي اضطر لتركها قبل 3 سنوات ولا يعرف إن كان سيعود إليها. أمل العودة ممزوج بمرارة الفقد.
18: المشهد مبكي، يعني مش هين انه ارجع اتفرج على ضيعتي عم تنجرف وعم تنبيد، وبنفس الوقت يعني رزقك عم بيروح شقه عمر.
16: هنا جرفت اسرائيل الطريق الذي يربط مركبة وحولة المحتلتين بشقرة الواقعة عند اطراف الخط الاصفر، ودمرت ما تبقى من المنازل في حولة التي هجر اهلها في الاسابيع الاولى من الحرب. لكن آلة الحرب الاسرائيلية لم تتوقف عند هذا الحد، بل تعمد بشكل يومي إلى مواصلة تدمير ما تبقى وتفجير ما أمكن. هذه بلدة حولة المحتلة ضمن ما يقارب 70 بلدة تحت الاحتلال الإسرائيلي. وبعد 3 أعوام على المواجهة لا يرى السكان أفقاً لاستعادة قراهم، فيما يخشى سكان القرى المحاذية للقرى المحتلة من توسع الدمار والحزام الأصفر مع تصاعد وتيرة القصف على محيطها. جيس الحشخوري، التلفزيون العربي، شقرة، جنوب لبنان.
1: ومع استمرار الغارات والتفجيرات الإسرائيلية في جنوب لبنان تتراكم خسائر البلاد الاقتصادية، بينما قدر رئيس الوزراء نواف سلام أن كلفة الحرب قد تتجاوز 27 مليار دولار.
19: لم يهدأ غبار الحرب بعد في جنوب لبنان، ما أبقته الغارات وقذائف الدبابات، تنسفه المتفجرات وتنبشه الجرافات. هنا يهدم ما تبقى، فاتورة حرب مفتوحة وخسائر تتراكم، وأثقل الخسائر ما لا يعوضه الإعمار، نحو 9,000 قتيل وأكثر من 30,000 جريح. بحسب رئاسة الحكومة دمرت الحرب الأخيرة 91,000 وحدة سكنية كليا أو جزئيا، إضافة إلى نحو 230,000 وحدة تضررت في الحرب السابقة. خلف كل رقم عائلة تبحث عن سقف، ولا تقف الخسائر عند البيوت بل تمتد إلى الحقول والمرافق الصحية والمدارس. هؤلاء الأطفال عادوا إلى الدراسة لكنهم لم يجدوا مدرستهم.
20: كراسي ما فيها، طاولات ما فيها، وكل شيء ما فيه.
19: وفي السياحة ضربت الحرب موسمي صيف عامي 2024 و2026 وقطعتا تعافيا بدأ بينهما. تراجعت حركة الزوار ومعها أرزاق الفنادق والمطاعم. تقدر الحكومة أن كلفة الحرب قد تتجاوز 27 مليار دولار والانكماش الاقتصادي ب 6.4%. وفي المناطق المتأثرة جنوباً تقدر وزارة الزراعة خسائر الإنتاج ب 530 مليون دولار ونصف المليون. أمام هذه الخسائر قرض من البنك الدولي ب 250 مليون دولار ومساهمة فرنسية ب 75 مليون يورو وإغاثة أمريكية معلنة ب 100 مليون دولار. تمويل للإعمار والإغاثة ووعود أمريكية بحشد المزيد مع الشركاء الدوليين. لكن إعمار المناطق التجريبية في المسار الذي ترعاه واشنطن يرتبط بنزع سلاح الجماعات المسلحة وتولي الجيش المسؤولية الأمنية ومنع وصول أموال الإعمار إلى تلك الجماعات. بين الركام وشروط إعمار لبنان ينتظر أهل الجنوب، فالعودة تحتاج إلى بيت، والبقاء تحت سقفه مرهون بأمان يمنع الحرب من أن تطل برأسها مجدداً.
1: في تصريحات قد تزعج حلفائه الأوروبيين، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرى أنه يجب تغيير الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي. يأتي ذلك بعدما أعربت كييف عن غضبها من اتفاق الديزل بين واشنطن وموسكو. بدوره أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه من الاتفاق وإمكانية استغلال روسيا عائدات النفط لمواصلة الحرب على أوكرانيا.
21: بعد غرينلاند، الحرب الأوكرانية والديزل الروسي يوتران العلاقات، والقلق الأوروبي تجاه واشنطن يتزايد. الصفقة المفاجئة لضخ وقود روسي في الأسواق يقدر بنحو 5 ملايين طن من الديزل أثارت موجة عارمة من التداعيات السياسية والاقتصادية. في الداخل الأمريكي، حيث يسعى ترامب عبر الديزل إلى تقليب رأي الشارع مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي وتراجع شعبية الجمهوريين، دخل الرئيس في صدام جديد مع الديمقراطيين الذين اعتبروا الصفقة خرقاً لقانون جراهام الذي يجرم شراء الطاقة الروسية. وقادة الحزب في مجلس الشيوخ وصفوا الأمر بالخيانة لأوكرانيا والحلفاء الأوروبيين والأمن القومي الأمريكي، في حين يتحدث الإعلام الأمريكي عن استثناء مكن ترامب من عقد الصفقة، لكن لا يوجد له أي تفاصيل بعد. غضب في كييف، فالصفقة خلطت الموازين وقلبت سنوات من الضغط على موسكو لإنهاء الحرب المستمرة منذ 4.5 سنوات تقريبا. الرئيس فولاديمير زيلينسكي قال إن الصفقة دليل واضح على الضعف وأن روسيا ستستغلها لمواصلة الحرب التي يجب إنهاؤها. الموقف الأوكراني رد عليه ترامب بدعوة إلى تغيير الرئيس.
22: أقترح عليهم اختيار رئيس جديد قادر على إبرام اتفاق. زيلينسكي كان بإمكانه إبرام العديد من الاتفاقات، لكنه لسبب ما لا يفعل ذلك أبداً. لو كنت رئيساً لما وقعت تلك الحرب قط، فما كان لتلك الحرب أن تبدأ من الأساس.
21: القلق الأوكراني نفسه يثير مخاوف الأوروبيين الذين اعتبروا الصفقة انفراجة لروسيا من أجل الحصول على التمويل اللازم لمواصلة الحرب على أوكرانيا، وفق مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس. من جهتها أكدت ألمانيا إبقاء العقوبات المفروضة على روسيا، وقال المتحدث باسم الحكومة إن برلين تعمل مع الشركاء الأوروبيين على فرض عقوبات إضافية. كذلك بريطانيا تعهدت بمواصلة الضغط على روسيا من خلال ما وصفته بأنه أشد نظام عقوبات فرضته على الإطلاق. وسط تلك الجلبة الدولية التي أحدثتها ما باتت تعرف إعلامياً بصفقة الديزل، الرخصة 135 الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية، والتي تجيز استيراد الديزل الروسي حتى 7 أبريل العام القادم، إما أن تحقق مراد ترامب منها فتخفض الأسعار وتحصد الأصوات للجمهوريين، أو أنها ستحل كاللعنة عليهم وتزيد انخفاض شعبية حزب الرئيس التي لم تعد في أفضل أحوالها عقب الحرب على إيران، وأصبحت عند أدنى مستوى منذ تولي ترامب ولايته الرئاسية الثانية.
1: ومع انتقاده للرئيس الأوكراني، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يرغب في التوصل إلى اتفاق بشأن الحرب مع أوكرانيا، واتهم زيلينسكي بعدم الرغبة في ذلك.
22: أعتقد أنه ينبغي عليهم إجراء انتخابات. كان بإمكانه تسوية هذا الأمر في مناسبات عديدة، كما أنه لا يستطيع رفع أسعار النفط فلديه ما يكفي. هذه حرب ما كان ينبغي لها أن تقع أبدا. لو كنت رئيسا لما وقعت هذه الحرب، لكن الرئيس زيلينسكي كان بإمكانه إنهاؤها، أو كان بوسعه التوصل إلى اتفاق في مرات عديدة.
1: أفاد رئيس بلدية دنيبرو الأوكرانية بأن هجوماً روسياً بمسيرة من طراز شاهد استهدف مبنى سكني مكون من 9 طوابق في المدينة، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص وفق حصيلة أولية، كما تسبب الانفجار في أضرار لحقت بالمباني المجاورة. قال نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار إنه لا حديث ممكن عن صحافة حرة في تونس دون الحديث عن الصحفيين المجونين والملاحقين، كما جدد الدعوة إلى إطلاق سراح الصحفيين المجونين، وجاء ذلك خلال انطلاق أعمال المؤتمر الانتخابي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
0: واستقلالية الصحف لا يمكن أن تصمد دون حقوق مهنية واجتماعية ومؤسسات إعلامية قادرة على الاستمرار، ولا يمكننا اليوم أن نتحدث عن واقع الصحافة دون الوقوف عند المحاكمات والتتبعات التي طالت عشرات الصحفيين والصحفيات، ومن بينهم من يقبعون في السجون ومن يواجهون تتبعات وأحكاما قضائية ومن اضطر غير باغ لمغادرة البلاد.
1: من جهته قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي، قال إن اتحاد الشغل استنفذ كل أبواب الحوار، وإن المسيرة الوطنية الكبرى التي دعا إليها الاتحاد وعدد من المنظمات الوطنية هي خطوة أولى ستعقبها خطوات أكبر وأشمل، وحذر من أن تكسير طاولات الحوار سينقل الحوار إلى الشارع على حد تعبيري.
3: لما يغلق باب الحوار ويقع تكسير طاولات الحوار فإن الحوار ينتقل إلى الشارع. نعم، ننقل نحن الحوار إلى الشارع، لأنه لا ملاذ لدينا وما عندناش سلاح وما يشنا فلاقة وما يشنا وما يشنا وما يشنا، وبالتالي الشارع هو متخ... تصبح كل الساحات هي طاولات كبيرة للحوار في كل الملفات ومع كل المنظمات ومع كل القوى الحية.
1: شهدت العاصمة الهندية نيودلهي السبت احتجاجات ضد مراجعة القوائم الانتخابية وسط انتقادات من المعارضة لما وصفته بقمع المظاهرات ومحاولة حرمان ملايين الناخبين من حقوقهم، وطالب المتظاهرون باستقالة رئيس مفوضية الانتخابات ووقف المراجعة التي تقول المعارضة إنها أزالت أكثر من 130 مليون اسم من قوائم الانتخابات، فيما تنفي الحكومة والمفوضية اتهامات التلاعب وتؤكد أن الهدف هو حذف الأسماء المكررة وغير المؤهلة. لا تقتصر أزمات فنزويلا على السياسة والاقتصاد، إذ تتعمق تأثيرات التغير المناخي في الريف حيث تتقلب مواسم الأمطار وتتراجع منسوبات المياه في الأنهار والسدود، الأمر الذي لا يربك الزراعة فقط بل يضغط على البنية التحتية الحيوية ويهدد مستقبل الريفية.
4: جفاف ممتد
2: في الريف الفنزويلي. الحرائق قد تكون مشهدا نمطيا عن تأثير التغير المناخي، لكن الواقع هنا في ريف ولاية غواريكو أكثر تعقيدا وأشد قسوة. يبدو مشهد البحيرة خلف سد غواريكو خلابا، أفق مائي وخضرة محيطة، لكن الاقتراب قليلا يكشف الكارثة، انخفاض تاريخي في منسوب المياه. هنا عند هذه البوابات العطشة تبدأ القصة الحقيقية لتأثير التغير المناخي في الريف الفنزويلي.
22: تعاني البحيرة خلف السد من تراجع غير مسبوق في منسوب المياه، إنها جافة عمليا. قبل 4 سنوات كانت الأمواج تصل للحافة العليا هناك، هذا الواقع يحرمنا من مياه الشرب ويضغط على نظام الري بأكمله.
2: وزارة المياه قالت إن 17 مسطحا مائيا من أصل 55 تمر بمرحلة حرجة، سكان مئات البلدات يعانون من أجل الوصول لمياه الشرب. حين تذبل الحقول يضيق هامش الفرص ويدفع بالريفيين لخيارات تعقد المشهد. وفقا لدراسة حديثة أعدها مركز الأبحاث المجتمعية، فإن 27% من الريفيين يفكرون في الرحيل عن قراهم. وسط هذا القلق يطور المهندسون الزراعيون أبحاثا على سلالات جديدة صممت لتقاوم الجفاف والتقلبات المناخية الحادة.
4: لدى فنزويلا حاليا عدة شركات تطور عوامل مكافحة بيولوجية لتخفيف استخدام المواد المعالجة كيميائيا، هذا يقلل تكاليف الإنتاج ويمنحنا منتجات مناسبة مع البيئة ويخفف أثر التغير المناخي الذي يهدد الإنتاج الزراعي في البلاد.
2: أنهار كانت تنبض بالحياة تبدو اليوم أقرب لسيول طينية. خداع هو هذا الاخضرار، إذ يخفي خلفه طقسا مضطربا فتأخر هطول الأمطار، والأمطار الغزيرة التي تباغت الأرض في غير موعدها باتت تربك تقاويم المزارعين وتضرب محاصيلهم في مقتل. في الريف الفنزويلي لا يهدد التغير المناخي الزراعة فقط، بل مقومات الأمن الغذائي لآلاف العائلات أيضا. معاذ موسى، التلفزيون العربي، كالابوسو، ريف ولاية غواريكو.
1: إلى الصحف العالمية الآن التي توقفت عند فيلم نازا، هذا الفيلم الذي عرى منظومة القتل الإسرائيلية. الصحف تناولت أيضا رهانات ترامب الانتخابية التي قد ترتد على حزبه حتى في معاقله، كما ناقشت عودة جذور اليمين المتطرف الغربي إلى التجربة الإيطالية.
5: في صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية يناقش ماهيول سيرفاستافا فيلم نازا لمخرجيه يوفال أبراهام وراشيل شور، والذي حاول كسر حالة الإنكار والتبرير داخل المجتمع الإسرائيلي عبر شهادات 24 جنديا وضابطا من استخبارات الجيش كشفت كواليس تحول الحرب على غزة إلى مصنع أهداف آلي ومنهجي أودى بحياة أكثر من 74,000 فلسطيني. واستند الكاتب في حديثه مع المخرج فال أبراهام الفائز بجائزة أوسكار عن فيلم لا أرض أخرى، الذي تناول الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وكيف أنه استلهم نازا من اختصار عسكري عبري يعني الأضرار الجانبية، وكيف أن المصطلح يكشف عن اختزال حياة الأهالي في غزة إلى أرقام ضمن حسابات القتل، إضافة إلى دور أنظمة المراقبة والذكاء الاصطناعي في تعقب الأهداف بما في ذلك نظام NP والذي استخدم لاختراق هواتف أفراد من عائلاتهم وتحديد وجوههم في منازلهم قبل قصفها. مضيفا أن يوفال هدف من وراء إخراج الفيلم إلى دفع المجتمع الإسرائيلي إلى مواجهة ما جرى في غزة عبر مواجهتهم بشهادات جنود شاركوا في القتل. ونقل الكاتب عن إيميلي تريب المديرة التنفيذية لمنظمة إير وورز المعنية بتوثيق آثار الحروب قولها إن حجم الضرر المدني في غزة خلال الأسابيع الأولى تجاوز كل ما وثقته المنظمة في أي حرب سابقة. صحيفة وول ستريت جورنال تناولت تكتيف دونالد ترامب جولاته الانتخابية في المناطق الجمهورية لحشد الناخبين الأقل مشاركة، في محاولة لتفادي خسائر حزبه في انتخابات التجديد النصفي وسط ارتفاع الأسعار وتداعيات الحرب مع إيران وتراجع شعبية الرئيس. وقالت إن فريق ترامب يعول على التجمعات الجماهيرية والإعلانات الرقمية والرسائل والاتصالات الهاتفية لتعبئة الناخبين الذين قد لا يشاركون عادة في الانتخابات، بينما نقلت عن مستشار سابق لترامب
6: راديو الحرية
7: 97.7 FM.
8: أنتم تستمعون لبرنامج على البدري مع راضي كرامة. مع راضي كرامة.
23: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من جديد نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم على الهواء مباشرة استمرارا لتغطيتنا الإخبارية وربما الأخبار الدورية. هذا الصباح تطغى بشكل كبير فيما يتعلق بملف الترقبات والتحذيرات العالمية وكذلك الدولية من حرب ربما ستكون بالأفق خلال الأيام أو الأسابيع القليلة القادمة. تابعنا وقرأنا آخر التطورات الميدانية على مستوى إيران، على المستوى العالمي، كذلك حرب الحوثيين واليمنيين، حرب السعودية والحوثيين، كذلك الحروب المختلفة التي نتابعها من العالم هذا الصباح، والتوترات السياسية على مستوى العالم بشكل عام. مرة تانية صباح الخير لكم، وبرعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية نستمر معكم في متابعة الأخبار مع بداية صباح يوم جديد. الليلة الماضية كانت هناك قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، نتابع من خلال هذه النقطة يعني تحركات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. قوات الاحتلال اعتقلت الليلة الماضية أو أفرجت بداية عن نافذ عمار أبو عيش من مدينة الخليل، حيث تم اعتقاله أول أمس وتم الإفراج عنه يوم أمس في منزله. كذلك كان هناك استفزاز من قبل المستوطنين الإسرائيليين للمواطنين الساكنين منازلهم في محيط البلدة القديمة في مدينة الخليل. قوات الاحتلال أيضا داهمت مخيم العروب، حطمت ممتلكات منازل المواطنين. حسب شهود العيان في مخيم العروب كان في هناك حملة إسرائيلية واسعة في المنطقة. جيش الاحتلال كذلك تواجد في منطقة الحرس، وكان في هناك اعتقال لأحد المواطنين الفلسطينيين دون التبليغ طبعا عن اسمه. كذلك تم الحديث هنا عن اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي للشاب عمر أيمن أبو زيني من الخليل 19 عاما في منطقة واد أبو كتيلة بعد اقتحام قوات الاحتلال للمدينة الليلة الماضية. كذلك من بين ما تم الحديث عنه هو تفتيش منزل في منطقة أبو كتيلة وأيضا مناطق مختلفة من المدينة. كان الحديث هنا عن اعتقال الشاب هيثم فايز دنديس وهو مصور يعمل في أحد الاستوديوهات في الخليل، هذا بالإضافة إلى قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بمداهمة حي الجامعة واعتقال شاب يبلغ من العمر 15 عاما. هذا ما جاء طبعا من خلال متابعة الأخبار والأحوال طبعا الإسرائيلية والاعتقالات الإسرائيلية في مناطق مختلفة الليلة الماضية من الضفة الغربية. طيب، نكمل معكم فيما تبقى من أخبار وعناوين إن شاء الله في الجزء الثاني من هذه الجولة الصباحية المستمرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية، الموجة العاملة 92.7 من الخليل في فلسطين. وما زلنا طبعا نتابع معكم آخر التطورات الميدانية. الليلة الماضية كان ربما من أبرز الأخبار الدولية هو إغلاق المجال الجوي في إيران، حسب يعني ما جاء في متابعة الأخبار الدولية وكذلك العالمية. سنتابع تفاصيل إخبارية مختلفة حاضرة ستكون معنا إن شاء الله على الهواء مباشرة خلال تغطيتنا المستمرة هذا الصباح عبر أثير إذاعة منبر الحرية 92.7 من الخليل في فلسطين. طيب، شكرا لكل من كان معنا بالاستماع بالمشاهدة والمتابعة، ونبقى معكم بمتابعة لآخر التطورات الإخبارية هذا الصباح برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. انتهى برنامج على بدري، بعد قليل حلقة جديدة من برنامج مساحة حرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية، فابقوا ويانا.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.

0: النصراوي عالم من التسالي.
1: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا من 8 صباحا حتى 4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026 وطن واحد.
2: الساعة الآن 7:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: عرض استثنائي ولمرة واحدة فقط من شركة سامسونج العالمية وبالتعاون مع المهندس سنتر، نقدم لكم فرصة مميزة لا تتكرر بعروض خاصة وأسعار استثنائية لفترة محدودة. إذا كنت تفكر باقتناء أجهزة سامسونج، هذا الوقت المناسب من العرض قبل انتهائه. غسالة سامسونج 9 كيلو 1999، غسالة سامسونج 11 كيلو 2799، شاشة 55 بوصة كيوليد 1790، شاشة 43 بوصة ب 999، شاشة 56 بوصة ب 1950، ثلاجة سامسونج 530 لتر ب 3799، ثلاجة سامسونج 580 لتر ب 4199، مكنسة سامسونج كهربائية 350، مايكرويف سامسونج 23 لتر 450، والعديد العديد من الخصومات والعروضات داخل المعرض. اغتنموا الفرصة والعرض لفترة محدودة. زورونا في أحد فروع المهندس سنتر، حل حول الشارع الرئيسي، عين سارة بالقرب من مسجد الحسين وسنجر الشارع الرئيسي.

0: بيرو تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: التوصيل صار أقرب وأسهل لفترة محدودة. استمتع بخدمة التوصيل إلى كافة مناطق الضفة بعشرة شيكل فقط بدل 20 شيكل. اطلبوا منتجاتكم المفضلة من برنس حمان عبر التطبيق وستصلكم أينما كنتم، وهذه مجرد البداية. العديد من المفاجآت والعروض بانتظاركم قريبا. تابعونا، التوصيل إلى كافة مناطق الضفة، اطلب الآن عبر تطبيق حمان.
3: الخليل مش مكب نفايات، لا ترمي من شباك السيارة ولا من العمارة ولا بالأراضي الفاضية. هاي مدينتك وهذا شارعك، إذا بتحب بيتك نظيف حب مدينتك وخليها نظيفة. الخليل إلنا والنظافة مسؤوليتنا. انتماء شركاء في الثقافة والنظافة.
2: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة، مع شركة الحداد قسم المشط الفوت جوباه الشوارع نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال، الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السادة الكرام في كل مكان نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم على الهواء مباشرة هذا الصباح. أجمل ترحيب ونحييكم دائما وأبدا نحيي كل وجوه الخير في أرض الخير في أرض الخليل في أرض فلسطين لكل الذين بادروا يوم أمس بالتبرع لصالح حملة 4 مرضى فلسطينيين. وهذه الحملة التي أطلقت عبر أثير إذاعة منبر الحرية بعنوان لأجلهم. هذه الحملة التي انطلقت بمبادرة من إذاعة منبر الحرية لإكمال طريق بدأ لعلاج عدد من المرضى الفلسطينيين بسملة وغيرها طبعا وكذلك القواسم مالك وغيره طبعا من المرضى. لأجلهم هي حملة انطلقت منذ يوم أمس لبدئها طبعا وانطلاقتها كان لابد من أن يكون هناك يعني حقيقة تواجد للمواطنين تواجد أيضا للمؤثرين وتواجد أيضا لكل الذين لهم بصمة في هذا الموضوع. تكمل الحملة اليوم مسيرتها لجمع 400,000 شيكل تقريبا لاستكمال علاج 4 مواطنين أطفال فلسطينيين مرضى بحاجة إلى العلاج، فمدوا لهم يد العون والمساعدة بإذن الله تعالى. حياكم الله دائما وأبدا. نحن وأنتم هذا الصباح بضيافة شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية على الهواء مباشرة لهذا اليوم الأحد 11 من أكتوبر 2026 الشهر العاشر من السنة الميلادية 2026 هو اليوم 30 والأخير من الشهر الرابع شهر ربيع الثاني من سنة 1448 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. نبدأ وإياكم هذا الصباح بأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
3: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
2: طيب في آخر تحديث لأحوال الطرق هذا الصباح البداية من منطقة يطا ومنطقة الشرق تحديدا زيف لبويب سالكين أم الشقحان سالك خلة المي البادية كرمة بني نعيم إشارات كليات 4 سالك بالاتجاهين. منطقة الخليل الوسط فرش الهوى سالك راس الجورة مغلق بيت عنون مغلق إشارات 35 البلوط الفحص ووادي السمن سالك بالاتجاهين. إلى تقرير الخليل منطقة الجنوب الفوار مغلق دورة رئيسية سالك دورة وادي الشاجني عبدة الترابية بيلي سالك السموع البوابة مغلق سالك بجانب البوابة مع توخي الحذر السموع المرمل سالك مع ضرورة توخي الحذر الظاهرية أبو العزج البوابة مغلقة سالك بجانب البوابة مع توخي الحذر والظاهرية أبو العرجان سالك مع ضرورة توخي الحذر شويكة الترابية سالك بالاتجاهين. أما في تقرير الخليل منطقة الشمال جسر حلحول جسر بيت كاحل إشارات النبي يونس سالكين سعير وادي الشرق سالك للداخل حاجز الخارج سعير العديس سالك مع ضرورة توخي الحذر بيت أمر الكلية تحت الجسر سالك العروب فوق جسر بيت أمر مغلق العروب العجوري مغلق العروب أبو شمعة مغلق وترقومي المصانع سالك بالاتجاهين. أخيرا إلى تقرير بيت لحم مراح رباح المنشية دوار قوع مسلمون جورة الشمعة بيت البركة عصيون دوار فرات النشاش عقبة حسنة بيت جالة دي سي أو عشغراب وبيت صحور جميعهم سالكين وادي النار سالك الكونتينر سالك العزرية كثافة مرور عالية جدا بالاتجاهين. هذا آخر تحديث لأحوال الطرق بالتعاون مع مجموعة نحن يطا وإذاعة منبر الحرية.
3: حالة الطرق والمداخل الرئيسية وفق آخر التحديثات.
0: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
4: الأحوال الجوية على هوا الحرية.

0: أما في حالة الطقس لهذا اليوم للأيام القليلة القادمة في الخليل لهذا اليوم الأحد يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها فوق معدلاتها السنوية العامة بقليل. رح يكون الطقس بشكل عام غائم جزئي إلى غائم مع بداية صباح هذا اليوم، بالإضافة إلى ذلك خلال ساعات يعني النهار أو المساء والليل تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، تكون الفرصة مهيئة لسقوط أمطار محلية مصحوبة بالرعد والعواصف في بعض المناطق غير الشاملة. طبعا رح يكون الطقس مائلا للبرودة. غدا الاثنين يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها فوق معدلاتها السنوية العامة بقليل. رح يكون الطقس غائما جزئين إلى غائم، تبقى الفرصة مهيئة لسقوط أمطار محلية مصحوبة بالرعد وكذلك في بعض المناطق الغير شاملة صباحا ونهارا. خلال ساعات المساء والليل رح يكون الطقس مائلا للبرودة بإذن الله تعالى. يوم الثلاثاء القادم ترتفع درجات الحرارة قليلا لتصبح فوق معدلاتها السنوية العامة بقليل. رح يكون الجو بشكل عام غائم أو ربما هنا يعني رح يكون الطقس معتدل في الجبال، حار نسبي في بقية المناطق خلال ساعات النهار، غائما بسحب عالية مائلة للبرودة أثناء ساعات المساء والليل. اليوم العظمى تسجل بالخليل 25 درجة مئوية تنخفض ل 18، بكرة الاثنين 23-17، يوم الثلاثاء 24-14. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم.
1: الأحوال الجوية على هوا الحرية.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.
0: الساعة الآن 7:15 بتوقيت بن زحيمان. التوصيل صار أقرب وأسهل لفترة محدودة. استمتع بخدمة التوصيل إلى كافة مناطق الضفة بـ10 شيكل فقط بدل 20 شيكل. اطلبوا منتجاتكم المفضلة من بن زحيمان عبر التطبيق وستصلكم أينما كنتم، وهذه مجرد البداية. العديد من المفاجآت والعروض بانتظاركم قريبا. تابعونا. التوصيل إلى كافة مناطق الضفة، اطلب الآن عبر تطبيق زحيمان.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

فإذن حيكم من جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة ضمن هذه التغطية الإخبارية المستمرة والمتواصلة على 92.7 من الخليل في فلسطين. نحيي كل من بدأ معنا بالاستماع بالمشاهدة وبالمتابعة أيضا مع بداية نهار جديد. نسأل الله أن يكون نهار خير علينا وعليكم جميعا. الليلة الماضية كان الحديث عن غارات جوية على مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين في محيط مدينة تعز باليمن، شراكة دولية لحصار واجتثاث ربما الحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن. نتحدث هنا عن تحالفات دولية لأجل هذا الأمر. وقال ترامب بالأمس ربما نفكر في عملية يعني أو في دخول هذه المعركة. بالحديث عن الأخبار الدولية الليلة الماضية كان في حديث يعني بقوة الليلة الماضية عن يعني ربما ضربة، ربما هنا حرب، ربما نزاع جديد وفتيل حرب أخرى تشتعل في المنطقة. لكن يعني بفضل الله استيقظنا ولم يكن هناك أي حرب. يعني الليلة الماضية المجال الجوي الإيراني تم إغلاقه، يعني وكان الحديث هنا عن ضربات استعدادات إسرائيلية وتكثيف لمواقع مختلفة في تل أبيب الكبرى ل يعني ربما يعني وضع هنا مضادات للصواريخ وتكثيف وضع المضادات في مناطق مختلفة من تل أبيب الكبرى حسب ما جاء طبعا في الإعلام الإسرائيلي.

طب على الصعيد المحلي الفلسطيني، الليلة الماضية كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت عدة مناطق في الخليل، وكانت ربما عملية اعتقال لعدد من المواطنين الفلسطينيين. في الأخبار المحلية الفلسطينية، كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي دهمت منطقة حي أبو كتيلة، منطقة الحرس وجامعة الخليل، بالإضافة إلى منطقة بيت أمر ومخيم العروب إلى الشمال من المحافظة، بالإضافة إلى استفراد المستوطنين بعمليات استنزاف أو استفزاز هنا للمواطنين الفلسطينيين في محيط البلدة القديمة من خلال ربما أعمال عربدة، وكذلك أعمال استفزازية كان المستوطنون قد قاموا بها بمحيط الحرم الإبراهيمي الشريف الليلة الماضية. جيش الاحتلال اعتقل الليلة الماضية مصور صحفي في الخليل، بالإضافة إلى مواطن يبلغ من العمر 15 عاما. كذلك كان الحديث هنا عن اعتقال المواطن عمر أيمن أبو زين من الخليل، بالإضافة إلى قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بعملية يعني تنكيل بعدد من المواطنين الفلسطينيين، بالإضافة إلى ذلك قيامهم بعملية تفتيش لعدد من منازل المواطنين الفلسطينيين الليلة الماضية. هذا طبعا كله في خلال يعني ربما ساعات القليلة الماضية. ترامب يقول في الأخبار الدولية: الهجوم الحوثي على مطار الملك خالد في الرياض غير مقبول، وسأتحدث مع ولي العهد السعودي بشأنه. هذا طبعا في إطار تغطيتنا المستمرة والمتواصلة على الهواء مباشرة للأخبار الدولية والمحلية.

0: طيب في هذا الشأن أعلنت هيئة الطيران المدني السعودي وفاة 12 شخصا بينهم 4 سعوديين جراء الاعتداء الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض، فيما أعلن المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي أن الاعتداء على المطار يمثل عملا إرهابيا وسيتم الرد عليه بحزم. هذا وقالت الهيئة أن الاعتداء نتج عنه وفاة 4 مواطنين سعوديين ومقيمين من الجنسية البنغلاديشية وأمريكي واحد ومصري واحد وأردني واحد وسوري واحد وفلسطيني واحد وسوداني واحد. كما أعلنت أن الاعتداء نتج عنه إصابة 309 آخرين بينهم حالات حرجة، وأسفر عن أضرار مادية يجري فحصها. طيب أخيرا، تعرضت ناقلة نفط مساء أمس لإصابة بمقذوف مجهول المصدر أثناء توجهها للخروج من مضيق هرمز، ما أدى طبعا إلى اندلاع حريق على متنها في وقت كشفت فيه وسائل إعلام إسرائيلية عن استعدادات في إسرائيل لاحتمال استئناف الحرب على إيران قبيل انتخاب الكنيسة البرلمانية، وسط تقارير عن مباحثات أمريكية إسرائيلية بشأن شن هجوم جديد على إيران. وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا بتعرض ناقلة نفط كانت في طريقها للخروج من مضيق هرمز لإصابة من جانبها أو في جانبها الأيسر بقذيفة مجهولة المصدر، مما تسبب في اندلاع حريق على متنها. طيب جولتنا مستمرة معكم على الهواء مباشرة. من جديد صباح الخير لكل حدا بيتابعنا بهاي اللحظات، صباح الخير للأباء للأمهات، صباح الخير لأبنائنا الطلبة، صباح الخير للذين بدأوا هذا الصباح متوكلين على الله سبحانه وتعالى، للعاملين للكادحين لكل فئات المجتمع بهذا الصباح، أكيد صباح الخير لهم جميعا. خلينا نروح مباشرة لزاوية النصائح اليومية المقدمة عبر أثير إذاعة منبر الحرية. ينضم لنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وائل الجعبة أبو حمودة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة. أبو حمودة صباح الخير وأهلا بك معنا بهذا الصباح.
1: صباح الخير،
0: يسعد صباحك يا رب، أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. اليوم إيش النصيحة الممكن نقدمها للسادة المتابعين مع بداية صباح نهار جديد؟
1: اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن يعني مشهد من المشاهد اللي شاهدناه في الطريق قبل يومين.
0: نعم.
1: ماشي إحدى المركبات الشاحنات الثقيلة الحملة تمام، وصلت الرمزوان انفتح الباب الخلفي لها والطمام وين صار على الطريق. هذا المشهد يعني بيطلب منا يعني ان تتفائق، انا اتاكد دائما من الحموله دائما تكون مربوطه، الاقفال مسكره، الباب مسكر بشكل جيد قبل ما ابدا سفرتي. النقطه الثانيه بتحتم انه كل سائق بكون ماشي ورا مركبه خاصه كانت حمله مواد متناثره زي هيك يحاول يبتعد عنها بزياده شوي، لانه صار يعني ربنا كثر لو كان في مركبه ماشي ورا المركبه هذا قريبه منها لصار كل التمر هذا وقع على هذه المركبه. على اساس هيك انا كسائق ابعد عن هذه المركبه بزياده شويه، اترك مسافه كافيه مسافه وقوف امن بحيث انه صار اي حدث انه ما يتاثر منه. كمان كمشاهد يعني سياره واقفه مثلا على رمزون او امر زي هيك الحمد لله تمام، حاول ايش اني ابتعد عنها ما اكون حواليها ليكون هيك التلاميذ
0: يسلموا
1: نفس السلامه جدا ان شاء الله،
0: يعني اعطي دائما مسافه امنه حتى نبعد عن الخطر ان شاء الله.
1: بالضبط ان شاء الله.
0: اشكرك جزيل الشكر وبنتمنى السلامه دائما للجميع والانتباه من السائقين بشكل عام والمشاة والراكبين. شكرا جزيلا لك الأستاذ وائل الجعبة أبو حمودة من مدرسة الأوائل لتعليم السياقة، كنت معنا عبر الخط الهاتفي هذا الصباح. طيب الجولة ما تزال مستمرة معكم على الهواء مباشرة ضمن هذه التغطية الإخبارية المستمرة والمتواصلة برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. مرة تانية صباح الخير لكل متابعينا في كل مكان، بنحييكم دائما وبنرحب بتواجدكم دائما حولنا لمتابعتنا والاستماع إلى برامجنا المختلفة. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل إن شاء الله بنرجع لكم لنتابع وإياكم الجزء الأخير من هذه الجولة الصباحية المستمرة حتى الثامنة عبر أثير إذاعة منبر الحرية.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
3: صيفك فريش وصحتك بتهمنا. تعبت من الخضار الدبلانة والفواكه اللي بدون طعم؟ بمحل الرامي للخضار والفواكه جهزنا أكبر تشكيلة بتفتح النفس وبتسر العين. تشكيلة واسعة من الفواكه الموسمية المنتقاة بعناية، خضروات طازجة يوميا لتملأ مائدتكم بالصحة والنشاط. زورونا في محل الرامي للخضار والفواكه واكتشفوا عروضنا اليومية وجودة التعقيم والنظافة. نستناكم في ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشا بإدارة غسان وجاد الله الجعبري. 0595-300-358 أو 0569-841-414. منرحب بزيارتكم وبنسعد بخدمتكم دائما. وتذكروا بأنه شعارنا الجودة والأمانة وحسن التعامل.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

الجنادي إلنا كنا. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا. طيب نحييكم من جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة هذا الصباح ضمن هذه التغطية الإخبارية المستمرة والمتواصلة، برنامج مساحة حرة عبر أثير إذاعة منبر الحرية. قبل مروا على الأخبار العبرية، دعونا نرسل بتبرقة تعزية ومواساة إلى عائلة عبيدو التميمي الكرام بوفاة ابنهم الشاب لؤي كامل محمد عبيدو التميمي الذي انتقل إلى جوار ربه، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وحسن العزاء. إنا لله وإنا إليه راجعون. نروح مباشرة الآن إلى زاوية الأخبار العبرية وقراءة لأبرز ما جاء من أخبار وعناوين هذا الصباح على الهواء مباشرة. ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذ مازن أبو شمسية الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي. صباح الخير أبو أحمد وأهلا وسهلا فيك معنا من جديد.
2: حياتي، صباح الخير، أهلين أخيرا، يسعد صباحك أنت والجميع.
1: يسعد صباحك، صباح الورد، أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا. ماذا كتب الإعلام الإسرائيلي هذا الصباح؟
2: نعم صديقي، يعني آخر خبر راح يكون لماذا أو يعني لماذا طلبت وزارة الخارجية الإسرائيلية من مصر معاقبة أحد الطيارين المدنيين أو طيار مدني مصري، خليها هذا آخر خبر.
1: نعم نعم،
2: لكن دعني أتحدث عن بداية الموقع معريب الأمس قال بأنه أمريكا طلبت من إسرائيل أن تقوم بالهجوم لوحدها على إيران، وبأنه أمريكا حاليا منشغلة بالانتخابات النصفية.
1: نعم.
2: إلا أنه يعني رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي يتحفظ على هذا الموضوع ويقول بأنه الجيش غير مستعد لهذه الحرب ويريد أن يكون هناك تعاونا أمريكيا مع هذه الحرب ضد إيران. وجميع الأجواء تقول بأنه ربما يكون هناك تصعيد عسكري خلال أقل من أسبوع.
1: نعم نعم،
2: يعني ما قبيل الانتخابات في إسرائيل، الأمر الذي لم يرفض نتنياهو، بل بالعكس يريد أن يطبقه وأن يشعل المنطقة أكثر فأكثر فيما يتعلق بإيران. ولكن حتى اللحظة لا يوجد قرار أمريكي. طبعا أمريكا بتقول لك أنه حسب الإعلام العبري أنه يعني لا تريد حاليا هذه الحرب، ولكن في المحصل الإعلام العبري يقول بأنه تعودنا على مفاجآت ترامب. إذن عمليا الأجواء أصبحت مشحونة ما قبل الانتخابات في إسرائيل.
1: نعم.
2: بمتعلق في الانتخابات راضي، أصبحت ليست الانتخابات هي الانتخابات الإسرائيلية، بل انتخاب نتنياهو أو عدم انتخاب نتنياهو والوصول إلى 61 مقعد أو عدم الوصول إلى 61 مقعد.
1: نعم.
2: هذا الشيء المهم في الانتخابات. لماذا؟ لأنه مواقع عبرية كثيرة استعرضت حوالي 5 أو 6 استطلاعات في عدة أماكن، معظمها أن هناك تساوي في المعسكر، معسكر يعني في بين المعسكرين، معسكر نتنياهو أو معسكر اليمين أو معسكر التغيير، 52 مقعد 52 مقعد.
1: نعم.
2: بمعنى آخر بأنه لا يوجد ما يمكن أن يعني لأي معسكر أن يشكل حكومة إلا إذا كان هناك أحد المعسكرات يريد أن يضم الأحزاب العربية، ولكن قالوها بشكل واضح لا يريد الأحزاب العربية، وبالتالي ممكن أن يكون هناك حكومة واسعة، والأمر الذي في النهاية يتطلب من هو رئيس الوزراء سواء كان نتنياهو أو إيزنكوت. ولكن كل الأنظار تقول بأنه ربما يعود نتنياهو لكي يكون هو رئيس الوزراء القادم.
1: نعم.
2: هيك
1: نعم.
2: تقريبا معظم الاستطلاعات. وبالتالي يعني نرجع ونأكد على الفكرة بأنه رغم التحذيرات التي تلقاها نتنياهو وظهور قضية التزوير من قبل صاحب رابرمان اللي هو مدير مكتب نتنياهو الذي اعترف بتزوير أو بتغيير وقت الساعة عندما كان في الصباح السابع من أكتوبر، يعني هذا كله يعني يدل على أن المجتمع الإسرائيلي حتى اللحظة لم يلفظ ولم يعني ولم يريد أن يعني يذهب نتنياهو وينهي العملية السياسية.
1: نعم.
2: لأنه على
1: نعم.
2: قناعة بأنه هو من يقود المرحلة.
1: مهم.
2: هذا ثانيا، وثالثا اليوم كمان في محاكمة نتنياهو. اليوم معظم المجتمع الإسرائيلي بتطلع على محاكمة نتنياهو اليوم، وبات معززة من الشرطة الإسرائيلية ورجال الأمن سيعملوا على حماية المحكمة اليوم، ليس فقط بسبب نتنياهو بل لأنه اليوم الشهادة الأخطر في هذه الحكومة المحكمة، وهي شهادة المستشار القانوني السابق للحكومة الإسرائيلية الذي يمكن أن تقوم إفادته أو شهادته بتوريط نتنياهو في هذه القضية. لكن حتى اللحظة يعني محاكمة نتنياهو تسير نوعا ما بطريقة معينة ترضي محامي نتنياهو، وأن يكون هناك عفو عام ما قبل الانتخابات، ما قبل إصدار القرار. هذا من جانب. جانب آخر نرجع لموضوع جائزة نوبل للسلام. يعني هذا ترامب مقبع معه، شايف بقول لك أنه أنا اللي سويت وأنا اللي عملت ومين هاي وأنا مش سمعت فيها. بتعرف هذه اللي هي كثير في ناس لما بدهم يقللوا من حدا بقول لك أنا مش سمعت فيه، يكون سامع وعارف كل شيء. فهو من جن من هاي القضية بأنه ما حصلش على جائزة نوبل في السلام، هذا مش مهم لا ترامب ولا غيره. لكن المهم في الموضوع أخ راضي هو الغضب عارم في الإعلام العبري وفي إسرائيل على هذا المنح لهذه المرأة. لماذا؟ لأنه هذه المرأة نشرت تقارير، وهي طبعا مسؤولة في محكمة أو قاضية في محكمة الجنايات الدولية، ونشرت تقارير كثيرة تقول بأن إسرائيل نفذت إبادة جماعية في غزة.
1: نعم.
2: واعتبروها بأنها تشكل يعني عنصر مناوئ لإسرائيل، وبأنه مجرد منح هذه الجائزة وعمليا شرعنت ما قالت ضد إسرائيل. ولذلك هناك حالة غضب شديد في إسرائيل من منح هذه المرأة جائزة نوبل للسلام. وهي طبعا حتى قالت أنه حتى يعني هذه اللجنة فقدت مغزاها وفقدت محتواها وفقدت كل أخلاقيتها. لكن هي ما بتنساش أنه زمان أعطت جائزة نوبل للسلام لشمعون بيريس وإسحاق رابين زعيم الراحل ياسر عرفات رحمه الله. يعني القضية أنه اللي بيحكي ضدنا هو اللي بيعجبناش. الآن في موضوع الفتاة الدرزية في الباص، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في إسرائيل عندما قامت إحدى الفتيات الدرزيات بالاعتداء على أحد الباصات، وكانت تتحدث بالهاتف باللغة العربية. وهذه الفتاة تعرضت للشتم ومحاولة الاعتداء وقال انه انت مالكش مكان في الدولة وانزلي من الباص واطلعي من الدولة، ومسحوا الارض فيها. وطبعا يعني ما في حدا وقف لجنبها بهذه الفتاة، ولكن تبين فيما بعد بانها اخت احد يعني اخوها طيار في سلاح الجو الاسرائيلي وابوها جندي في الجيش الاسرائيلي. يعني تصور لحد وين، ومع ذلك تعرضت لهذا الشيء وقدمت شكوى للشرطة، ولكن الشرطة ما عملت شيء. هذا الموضوع أشعل فتيل الأزمة داخل الوسط الدرزي بالأمس، لأنه هي القصة يوم الجمعة حصلت، لأنه يعني الموضوع يعني بقول لك أنه حتى أصبحوا يفكرون في حتى المساس بالدروز. وقال سموتريتش واتبي سكوت وبنغوير قالوا احنا بدنا نهود الجليل، يعني بدنا نهوده. يعني فيش مجال، يعني حتى بدهم يهدموا بيوته من الحكي هذا. ولذلك يعني هذا الموضوع يتصاعد شيئا فشيئا كل يوم عن يومه. الان فيما يتعلق بالطيار قبل هيك، تصدرت تركيا القائمة الدول الخطيرة على اسرائيل ما بعد ايران. تصور لحد وين، بأنه كان في استطلاع ما بين الإسرائيليين إنه من هي الدولة التي تشكل خطر على إسرائيل ما بعد إيران، اللي هي طبعا تصدرتها تركيا، طبعا بعدين السعودية ومصر وتونس ومش عارف إيش وكذا، لكن في المحصلة تركيا اعتبروها خطر استراتيجي دائم على إسرائيل. آخر خبر نحكي سيد راضي،
1: تفضل.
2: في طائرة إسرائيلية من طيران العال هبطت في مطار القاهرة كالعادة طيران،
1: نعم.
2: وهذه قام هذا الطائر المصري بتصوير طائرة يعني طائرة إلعال، ويعني في في في زاوية هذه الصورة طائرة مصر للطيران، ونشر هذه الصورة، ولكن على خلفية خطاب كان للسادات، للرئيس المصري الراحل أنور السادات، عندما قال العين بالعين والسن بالسن والبادئ أظلم. الآن ونشر هذا الفيديو، هذا الفيديو أثار ردود غاضبة ومرعبة في الإعلام العبري، بقول لك إنه يعني طب شو يعني هذا المصري ليش بحكي هيك، يعني إنه يعني صور طائرة إلعال على خلفية الطيران المصري مع هذا الخطاب من أنور السادات اللي عمل اتفاقية سلام مع إسرائيل. ولذلك يعني طبعا التعليقات اشتعلت على هذا الفيديو، وطالبت الوزارة الخارجية الإسرائيلية من مصر أن تعاقب هذا الطيار. طبعا ما الخبر لحد هون انتهى، ما بنعرف إيش عملوا المصريين، لكن هذا الموضوع يعني كل التعليقات كانت تقول إنه الشعب المصري ساكت، والشعب المصري خطير، والشعب المصري راح يفاجئنا، وبننساش إيش عملوا فينا، وكل التعليقات هاي على مواقع التواصل الاجتماعي.
1: نعم نعم نعم نعم.
2: هاي الأخبار سيد عبد.
1: خلينا أشكرك على كل هذه القراءات، كنت معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ مازن أبو شمسية الخبير والمختص في الشأن الإسرائيلي، كنت معنا عبر الخط، يسعد صباحك، شكرا جزيلا لك ويعطيك ألف مليون عافية يا رب. طيب الجولة ما تزال مستمرة معكم هذا الصباح في أخبارنا العاجلة، غارات مكثفة على مواقع وتعزيزات لأنصار الله الحوثيين في مواقع بمحيط تعز. الكرملين يقول نقل الرؤية الإيرانية تم بموافقة طهران في إطار جهود دبلوماسية تهدف إلى إيجاد مسار جديد للحل. في تطورات العالم المختلفة، إصابة ناقلتي نفط في هرمز، وإسرائيل تبحث هجوما جديدا على إيران. في اليمن التحالف يتوعد بالرد على اعتداء مطار الرياض، وترامب يتحدث عن اتصالات مع الحوثيين. في إيران انفجار في ناقلة نفط عملاقة بهرمز، إسرائيل تستعد لهجوم قبل الانتخابات، 12 قتيلا و309 مصابين باعتداء على مطار الرياض، والتحالف يتوعد بالرد. حكومة جديدة بموريتانيا وأبرز التعديلات في وزارات الدفاع والداخلية والطاقة، البابا ليو يندد باتريوس يقول بأن العقوبات عقوبات الإعدام، ترامب يدرس بث إعدام على الهواء، ندد بهذا الملف تحديدا. ترامب يدعو لتغيير الرئيس الأوكراني، وزيلنسكي يهاجم اتفاق الديزل، بينهم قادة حزب الصراصير، اعتقالات بالآلاف لمتظاهرين بنيو دلهي. طبعا لمن يعرف أو لا يعرف ما هو اتفاق أو صفقة الديزل، حيث بين خيبة الأمل والإصرار على التحدي، تحاول دول الاتحاد الأوروبي إظهار القدرة على احتواء القرار المفاجئ لرئيس دونالد ترامب برفع العقوبات عن وقود الديزل الروسي، ثم الدعوة إلى قيادة جديدة في أوكرانيا بتجديد الضغط على موسكو وزيادة العقوبات ضدها، بينما اعتبر الرئيس الأوكراني الاتفاق المعلن استثمارا في حرب كان ينبغي إنهاؤها. لكن بغض النظر عن الحسابات الدولية، فمع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي في ظل الصعوبات الكبيرة التي يواجهها معسكره الجمهوري، يأمر ترامب في كبح أسعار الوقود التي ارتفعت بشدة بسبب الحرب على إيران، وهو الهدف من الاتفاقيات المبرمة هذا الصيف مع فنزويلا والآن مع روسيا. ينظر إلى الاتفاق على نطاق واسع في أوساط الدبلوماسية الأوروبية بمثابة طعنة في الظهر في وقت تستمر فيه الحرب الروسية على أوكرانيا للعام الخامس على التوالي دون أفق للسلام. طيب إجا ترامب قالهم لا لا للرئيس الروسي، قال له بدنا نعمل اتفاقية معك، قال له شو الاتفاقية؟ قال له أسعار الديزل تنخفض، نرفع عنك العقوبة فيما يتعلق بموضوع توريدها إلى المناطق العالمية تحديدا إلى أمريكا. فالرئيس الروسي يعني هو بحاجة للفلوس أو مش بحاجة كثير للفلوس، لكن هو مش فارقة معاه، يعني إنه وردنا أو ما وردنا في هناك مستهلكين آخرين، لكن لو زدنا حصة الإنتاج لتمويل الحرب وزيادة الاقتصاد الروسي مش خسارة. فقال إنه أوكي فيش مشكلة، نورد لكم الديزل وبترفعوا عنا العقوبة المتخصصة في هذا الملف. جني جنون مين؟ الاتحاد الأوروبي إنه كيف أنت يا ترامب في ظل وفي خضم الحرب المستمرة من 5 سنوات مش قادر تحل هذا الموضوع، رح تتفق مع روسيا أنه أتصل تورد لنا وبزيادة شوي، وهذا يساعدها في إمداداتها العسكرية وزيادة ورفع اقتصادها الداخلي والمحلي طبعا من أجل زيادة ربما نسبة إنتاج الأسلحة الروسية. حرضوا الجماعة، سكرت معهم شوي، فترامب هدى الجو ولطفوا شوي، فقال لهم يجب تغيير الرئيس الأوكراني. زيلنسكي طبعا طلع عن الملة كلها. طبعا هذه الأعمال حسب محللين بيقولوا أنه الانتخابات النصفية الأمريكية على الأبواب، وترامب في فترته كانت ربما أعلى أسعار وصلت إليها أسعار المحروقات في أمريكا خلال فترته وبعد اندلاع الحرب الإيرانية. طبعا هو يكذب، أنه بقول لك أنه اليوم هرمز يعني يتم من خلاله تدفق النفط أضعاف ما كان قبل الحرب. لو كان هذا الشيء صحيح ما كان ترامب اليوم يسعى لفرض أو ربما هنا اتفاق مع روسيا على توريد الديزل، وأيضا ما كان ليسعى للحديث هنا عن اعتقال مادورو في فنزويلا وتغيير نظام الحكم وشكل الحكم هناك من أجل الاتفاقيات المبرمة هذا الصيف مع فنزويلا، تحديدا فيما يتعلق بموضوع زيادة الواردات النفطية إلى أمريكا من أجل تخفيض نوعا ما يعني سعر البترول والوقود داخل أمريكا قبل الانتخابات النصفية. اللي قلنا بنقوم بالحرب بتكون معنا قائمة كمان فيما يتعلق بموضوع رفع الجاهزية، زيادة عدد الصواريخ الباتريوت تحديدا والمضادات الخاصة طبعا بالصواريخ، هذا اللي كان موجود يوم أمس، بالإضافة إلى المجال الجوي الروسي الإيراني الذي أغلق الليلة الماضية يعني استعدادا لهذه الحرب. استيقظنا على خير وإن شاء الله دائما نبقى نحن وأنتم في خير. شكرا لكل من كان معنا بالاستماع بالمشاهدة وبالمتابعة، شكرا لشركة الجنيدي راعي البرنامج، الشكر موصول هنا لزميلي ربحي أبراموس في هندسة الصوت، يعطيك ألف مليون عافية ربحي، شكرا كتير إلك، وهذه محبتي لكم في تقديم البرنامج. راضي كرامة وإلى اللقاء.
3: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعى مسويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
5: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
6: طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
7: الشارع إلنا مش لغيرنا. لما ترمي نفايتك بالشارع انت بتوسخ مكان انت وولادك بتتمشوا فيه. لا ترميها وين مكان. الخليل بيتنا الكبير والبيت بده نظافة. انتماء، شركاء في الثقافة والنظافة.
6: عرض استثنائي ولمرة واحدة فقط من شركة سامسونج العالمية وبالتعاون مع المهندس سنتر، نقدم لكم فرصة مميزة لا تتكرر بعروض خاصة وأسعار استثنائية لفترة محدودة. إذا كنت تفكر باقتناء أجهزة سامسونج، هذا الوقت المناسب من العرض قبل انتهائه. غسالة سامسونج 9 كيلو 1999، غسالة سامسونج 11 كيلو 2799، شاشة 55 بوصة كيوليد 1790، شاشة 43 بوصة ب 999، شاشة 56 بوصة ب 1950، ثلاجة سامسونج 530 لتر ب 3799، ثلاجة سامسونج 580 لتر ب 4199، مكنسة سامسونج كهربائية 350، مايكرويف سامسونج 23 لتر 450، والعديد العديد من الخصومات والعروضات داخل المعرض. اغتنموا الفرصة والعرض لفترة محدودة. زورونا في أحد فروع المهندس سنتر، حل حول الشارع الرئيسي، عين سارة بالقرب من مسجد الحسين وسنجر الشارع الرئيسي.
8: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
5: لكل صوت يبحث عن الحرية وللحق الذي يجب أن يعلو، صوت الناس ومضة إذاعية توعوية تخصصها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ديوان المظالم للإجابة على أسئلة حقوقية. صوت الناس نافذة مفتوحة أمام الناس لإعلاء صوت الحق وترسيخ المعرفة بالحقوق. الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ديوان المظالم.
1: الترشح للانتخابات التشريعية مستمر حتى 13 من تشرين الأول. تسلم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة ومكتب لجنة الانتخابات في دير البلح يوميا من 8 صباحا حتى 4 عصرا بما فيها أيام العطل الرسمية. للتفاصيل زوروا الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
9: الساعة الآن 8:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. الرياض تعلن وفاة 12 شخصاً وإصابة أكثر من 300 في هجوم على مطار الملك خالد الدولي. قوات التحالف تتوعد بالرد على جماعة أنصار الله الحوثيين، وترامب يصف الهجوم بالمروع ويقول إنه على اتصال بالجماعة. معارك مستمرة في اليمن وغارات مكثفة على مواقع وتعزيزات لأنصار الله الحوثيين في محيط تعز. اندلاع حريق في ناقلة نفط إثر اصطدامها بلغم في مضيق هرمز. الهيئة البحرية البريطانية تؤكد إصابة ناقلة أخرى بمقذوف في المضيق، والجيش الأمريكي يقول إنه عطل سفينة حاولت كسر الحصار. بعد انتقاده اتفاق ديزل مع روسيا، ترامب يطالب بتغيير زيلينسكي ويقول إن بوتين يرغب في التوصل إلى تسوية للحرب في أوكرانيا.

0: نبدأ هذه الساعة بالهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد، إذ قالت هيئة الطيران المدني السعودي إن 12 شخصاً توفوا إثر اعتداء استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض. كما أفادت الهيئة بإصابة 309 أشخاص، جروح بعضهم حرجة، وأكدت أنها تواصل حصر الأضرار المادية. وقالت الهيئة السعودية إن من بين المتوفين 4 سعوديين و2 من بنغلاديش و6 من الجنسيات الأمريكية والمصرية والأردنية والسورية والفلسطينية والسودانية. في الأثناء أكد المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن بقيادة السعودية لواء تركي المالكي أن الهجوم الذي نفذته جماعة أنصار الله الحوثيين على مطار الملك خالد في الرياض جريمة حرب مكتملة الأركان. وأضاف المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف سترد على الاعتداء بحزم وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. كما أعلن المالكي سقوط مقذوف بمحيط مطار الملك فهد الدولي بالدمام. وفي سلسلة بيانات متلاحقة قال إنه تم اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بالمنطقة الشرقية في السعودية، إضافة إلى اعتراض وتدمير صاروخ باليستي في محافظة الخرج بالمملكة. وفي ردود الفعل المتتالية على الهجوم، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجمات الأخيرة التي استهدفت السعودية بالفظيعة، مؤكدا ثقته في أن السعوديين قادرون على الدفاع عن بلادهم. وأكد ترامب أن الإدارة الأمريكية على تواصل مع جماعة أنصار الله الحوثيين، مضيفا أن الهجوم على مطار الملك خالد في الرياض غير مقبول.
1: السعوديون مقاتلون أكفاء، لكنني أعتقد أن الهجوم كان أمراً مروعاً.
0: كما توالت مواقف الإدانة من عواصم خليجية وعربية ومنظمات أممية بعد الهجوم على مطار الملك خالد الدولي في الرياض. دولة قطر أدانت بأشد العبارات الاعتداء الذي استهدف المطار، واعتبرته انتهاكاً خطيراً لسيادة السعودية وتهديدا مباشرا لأمن المنطقة وسلامة المدنيين والأعيان المدنية والملاحة الجوية. وقال مجلس التعاون الخليجي إن استهداف ميليشيات الحوثي للمطارات المدنية والمدنيين في السعودية يستدعي تحركا دوليا جادا وإجراءات حاسمة تكفل ردعها. وأعلن الأردن تضامنه مع السعودية ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. كما أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرغ أن الهجوم على مطار الرياض تصعيد خطير، متهما جماعة أنصار الله الحوثيين بالوقوف وراءه، فيما ندد الأمين العام للأمم المتحدة بالهجوم. ميدانياً أعلنت القوات الحكومية تدمير 5 مركبات مدرعة تابعة لأنصار الله الحوثيين خلال محاولة الجماعة التقدم نحو مطار ذباب بالساحل الغربي، وأفادت بمقتل كل من كانوا على متن المركبات. ونشرت القوات الحكومية مقطع فيديو على منصة أكس يظهر عمليات الاستهداف. وأفاد مراسل التلفزيون العربي عن مصادر عسكرية بتنفيذ غارات مكثفة على مواقع وتعزيزات لأنصار الله الحوثيين في مواقع بمحيط تعز. ينضم إلينا من صنعاء مراسل التلفزيون العربي خليل القاهري، ومن عدن مراسل التلفزيون العربي عمر المقرمي. سأبدأ معك عمر بشأن آخر التطورات الميدانية إذن في عدن.
2: صباح الخير نضال. نعم، تعز تشهد لأول مرة قصفا جويا بهذه الكثافة، إذ سمع دوي انفجارات عنيفة متتالية في مواقع متفرقة في محيط مدينة تعز، إذ استهدفت غارات عنيفة للطيران الحربي اليمني بثلاث غارات استهدفت مواقع وتعزيزات للحوثيين في جبهة الأقروض، كما استهدفت غارتان جويتان تبتي المقرمي والسلال شرقية المدينة، وكذلك هنالك غارات أخرى عنيفة استهدفت تحركات للحوثيين في منطقة الستين، تزامنت مع غارات عنيفة استهدفت مواقع الحوثيين في جبهة الأربعين أو في شارع الأربعين كذلك وفي منطقة الزنوج، وغارات أخرى استهدفت مواقع وتحركات للحوثيين في محيط المدينة تحديدا في الشرقية والغربية وكذلك في منطقة الدفاع الجوي. هذه التحركات أو القصف الجوي النشط الذي استهدف تحركات وتعزيزات وآليات وتحصينات للحوثيين كذلك في محيط مدينة تعز تزامنت مع اشتداد المعارك في جبهة الأقروض والجبهة الشرقية في المدينة. القوات الحكومية هناك أعلنت عن إسقاطها طائرة مسيرة للحوثيين في سماء في منطقة العروس أعلى قمة في جبل صبر الاستراتيجي المطل على مدينة تعز، وكانت القوات الحكومية قد استهدفت بالمدفعية الثقيلة آليات عسكرية.

0: العسكرية لا تنقطع إلى تلك المواقع. لم أو القوات العمالقة هناك تقول إنها استهدفت 5 مركبات عسكرية للحوثيين كانت في طريقها إلى مطار مديرية ذباب على ساحل تعز الغربي. إذن هناك عمليات عسكرية ومواجهات شديدة الوطأة في مواقع عسكرية سواء على ساحل تعز الغربي وتحديدا في مواقع وتحديدا في مديرية ذباب أو كذلك في مديرية المضاربة بمحافظة لحج جنوبية اليمن، إذ تدفع قبائل الصبيحة هناك ومعها قوات درع الوطن والعمالقة الجنوبية تدفع بتعزيزات ثقيلة لمنع تقدم الحوثيين باتجاه تلك المناطق، أو على كذلك المواجهات الشديدة في منطقة الكدحة وكذلك في منطقتي الدفاع الجوي وكذلك في الجبهتين الشرقية والغربية. كل هذه المعارك تأتي تحت قصف جوي مكثف لطائرات الحربية التابعة للجيش اليمني، وكانت القوات الجوية أو وكانت القوات المسلحة اليمنية قد حددت أهدافا حوثية لاستهدافها بغارات جوية، وعلى رأس هذه الأهداف تأتي ضمن ما أدرجته القوات المسلحة بصناديق القتل، وعلى رأسها هذه الغارات تستهدف قطع إمدادات الحوثيين في ريف المدينة الشرقية والغربية. هذه التطورات العسكرية حتى هذه اللحظة يمكن أن نجمله في هذه الساعة فيما يخص تعز. هذه التطورات ترافقت مع العمليات العسكرية المستمرة في محافظتي مأرب والجوف. القوات المسلحة اليمنية هناك تقول إنها أحرزت تقدما جنوبي مأرب، وكذلك معارك شديدة في جبهة الكسارة وغارة جوية هناك استهدفت مواقع الحوثيين عند مفرق هيلان على الخط الإسفلتي الرابط بين مدينتي صنعاء ومأرب. هذا ما يمكن نضال أن نجمل به نجمل به التطورات اليمنية حتى هذه الساعة.
1: شكرا لك حتى الساعة عمر المقرمي مراسل التلفزيون العربي من عدن إلى صنعاء، حيث يطلعنا بكل تأكيد خليل القاهري على أهم الأحداث والتصريحات من جماعة أنصار الله أيضا.
2: مرحبا نضال، صباح الخير. يعني المشهد في صنعاء يكاد يكون مقتضبا إن صح التعبير، أو يعني يقتصر فقط على ما يتعلق بالحديث عن هذه الغارات التي تقول الحكومة في عدن إنها تشنها وتنفذها إسنادا لقواتها على الأرض واستهدافا لثكنات عسكرية وتجمعات ومواقع ومنصة إطلاق صواريخ تابعة لقوات حكومة صنعاء، بينما تقول صنعاء بأن هذه الغارات تنفذها الجانب السعودي ويعني تنفذ عملية إحصاء يومي لهذه الغارات، يعني حتى تقول إنها الآن يعني تقترب من 2000 غارة منذ بدء التصعيد. ولكن اللافت هو في بعض البيانات السياسية الصادرة عن صنعاء وخاصة ما يتعلق بما أعلن من وزارة الخارجية التابعة للحكومة في صنعاء، والتي تقول بأنها مستعدة، أن الأطراف جميعها مستعدة، أو أن الوزارة تؤكد وأن صنعاء تؤكد استعداد جميع الأطراف لتحييد الأهداف ذات البعد الإنساني وفي مقدمتها المطارات والموانئ، سواء من الاستهداف بالعمليات العسكرية أو من عمليات الحصار كما جاء في البيان الصادر عن وزارة الخارجية هنا في صنعاء، وذلك على خلفية يعني ما يدور من ردود الفعل ما يتعلق باستهداف المطارات والموانئ، مع أن الحكومة في صنعاء أو البيانات العسكرية أيضا أحصت خلال الساعات الماضية عددا من الغارات، تتحدث عن أنها أيضا أسقطت ضحايا من المدنيين سواء في تعز أو في غيرها من المناطق والمحافظات اليمنية. في المجمل أيضا هناك حديث عن أو ما بث من قبل الإعلام الحربي في صنعاء من يعني صد هجمات لقوات الحكومة في عدن في أكثر من اتجاه، وأيضا ما أطلق عليه تأمين بقية المناطق في تعز وتحديدا في الاتجاهات الجنوبية والغربية في المواسط وسامع والصلو، وبثت مشاهد لهذه العمليات التي يعني تقول القوات التابعة للحكومة في صنعاء بأنها عملية تأمين بعد أن سيطرت على النطاق الأوسع من هذه المديريات في محافظة تعز، وبالتالي المشهد يركز على هذه الزاوية، يتوعد أيضا بمزيد من العمليات في الداخل السعودي السعودي في حال استمرار الغارات، ذلك أن البيانات العسكرية الصادرة من صنعاء تقول فقط بأن السعودية هي وحدها التي تنفذ هذه الغارات وتعدها تصعيدا يقتضي أو يفرض مزيدا من المضي فيما كان قد أطلق عليه هنا في صنعاء عملية أو معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار منذ أواخر يوليو الماضي، ومن حينها أو منذ ذلك الموعد أو التوقيت نفذت أعداد كبيرة من العمليات العسكرية.

0: العسكرية سواء بالطائرات المسيرة أو بالصواريخ البالستية، ويتم تبنيها بشكل دائم من قبل البيانات العسكرية وأيضا البيانات السياسية والإعلامية. نعم. هنا في صنعاء.
1: شكرا لك خليل القاهري مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من صنعاء. أرحب في الاستوديو باللواء محمد صمادي محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي، كما أرحب أيضا بأنور العنسي الصحفي والخبير في الشأن اليمني، أهلا بكما معنا. سأبدأ معك اللواء محمد صمادي بشأن استهداف مطار مطار الملك خالد في الرياض. وصول هذا العدد من الخسائر والضحايا، كيف تقرأه؟
2: يعني أرى بأنه هذه عقيدة توازن الردع، هناك ادعاءات من قبل كلا الطرفين باستهداف الأعيان المدنية وهذا غير مبرر لكلا الطرفين، هذا يرتقي إلى جريمة حرب.
3: راديو الحرية 97.7 FM. الساعة الآن 8:15 بتوقيت بن زحيمان. التوصيل صار أقرب وأسهل لفترة محدودة، استمتع بخدمة التوصيل إلى كافة مناطق الضفة ب10 شيكل فقط بدل 20 شيكل. اطلبوا منتجاتكم المفضلة من بن زحيمان عبر التطبيق وستصلكم أينما كنتم، وهذه مجرد البداية، العديد من المفاجآت والعروض بانتظاركم قريبا. تابعونا، التوصيل إلى كافة مناطق الضفة، اطلب الآن عبر تطبيق زحيمان. راديو الحرية
2: 97.7 FM. 1061 كيلومتر، وحسب ما أشارت وكالة رويتر لم يكن هناك تحذير يوم الأمس قبل وصول الصاروخ، وعادة أي صاروخ يطلق يجب أن يكون هناك عملية كشف مبكر، تتبع لمسار الصاروخ، وأن يكون هناك اعتراض. ولذلك يثبت الحوثي بأنه لديه قدرات ردعية في عقلية وعقيدة توازن الردع، والآن هناك محاولة واستماتة من قبل الحوثيين لأنهم يتعرضوا إلى ضغوطات كبيرة جدا في العمليات القتالية التي تجري في الداخل اليمني. هذا اليوم هناك غارات عنيفة جدا لم تشهدها الأحداث منذ بدء هذه العمليات في منطقة تعز، وباعتقادي الآن سيكون هناك مزيد من التصعيد من قبل كلا الطرفين. وقلنا مرارا وتكرارا يجب أن يكون هناك رجل رشيد لإيقاف هذا الهدر للأرواح والمقدرات لكلا الطرفين، ولكن نستطيع أن أرى بأن القوة الجوية غير قادرة على أن تحقق الحسم العملياتي، والقوة الأرضية الموجودة للقوات الحكومية والفصائل المساندة لها كذلك غير قادرة على أن تحقق السيطرة المستدامة في ميادين القتال، ولذلك نحن مقبلين على مرحلة أوسع وأخطر مما جرى في الأيام الماضية.
1: نعم، سيد أنور العنسي، قراءتك لما يحدث الآن في تعز تحديدا؟
4: بصراحة يعني المشهد كله اختلف إلى حد ما، صحيح أن جزء من لا يزال قديما، ولكن هناك معطيات جديدة وفي غاية الأهمية، ومن ذلك مثل ما تحدث سيادة اللواء أن هناك محاولة للموازنة في القدرة على الردع بين الحوثيين وبين خصومهم اليمنيين والتحالف الذي يدعمهم. ما حدث في تقديري من قبل الحوثيين في الوصول إلى مطار الملك خالد، صحيح أنهم استهدفوا المطار غير مرة،
1: هناك أيضا مقذوف في مطار الملك فهد في الدمام، يعني
4: نعم
1: وصل الأمر لهنا.
4: طبعا كلها في نهاية المطاف أراضي سعودية، واستهدافها هو مساس بسيادة السعودية وسلامة أراضيها، والمتوقع هو أن ترد السعودية كما قال المتحدث باسم التحالف التركي المالكي بأنه سيكون هناك رد بحزم. ما هي طبيعة هذا الرد؟ ما هي حدوده؟ ما مدى؟ وإلى أي مدى يمكن أن يعيد الخلل في موازين القوة في مسألة الردع وغيره لصالح التحالف والقوات اليمنية يعني المدعومة من قبله؟
1: هناك هذا المعطى في استهداف الأعيان المدنية كما أشرنا، يقول مراسلنا في صنعاء أن الجماعة قالت أنها ترغب في تحييد المنشآت المدنية.
4: طيب ممتاز، المهم ألا تستخدمها لأغراض عسكرية، يعني الفارق في استهداف مطار صنعاء ومطار الملك خالد أنه مطار صنعاء مغلق ولا يوجد أحد فيه، ربما باستثناء بعض الموظفين وعمال النظافة، لكن عندما تتحدث عن مطار الملك خالد فأنت تتحدث عن 40 مليون مسافر سنوياً بمتوسط 112 ألف مسافر في اليوم الواحد. فالأمران هنا مختلفان. إذا أثبت الحوثي أنه لا يستخدم الموانئ والمطارات لغير أغراض التهريب والأنشطة العسكرية فسيدان أي استهداف لهذه الأماكن. لكن حتى الآن إحنا ما نلاحظه هو أنه في جرأة في التجاوز من قبل الحوثيين باتجاه الداخل وباتجاه الخارج، في تكثيف غير مسؤول للموجات البشرية التي تقاتل في مأرب، وتكثيف للنيران التي تستخدم في أرياف محافظة تعز. وفي الوقت نفسه
1: لماذا وصفته بغير المسؤول؟
4: في في في في تقصد في مأرب؟
1: قلت تكثيف غير مسؤول للعنصر البشري.
4: نعم نعم، لأنه هو يقاتل في مأرب بطريقة مختلفة عن قتاله في تعز. في تعز مناطق جبلية لا يستطيع أن يقاتل فيها من خلال أنساك أو موجات بشرية كبيرة، فهو يستخدم مجموعات صغيرة للتسلل هنا والتواغل هنا. أما في صحراء مأرب والجوف فهو مكشوف ولا يستطيع أن يرسل مجموعة صغيرة لأنها ستستهدف على الفور. لهذا هو يدفع بموجات وأنساق من البشر في أنساق طويلة جدا من جنوب محافظة الجوف شمالا وحتى شمال محافظة شبوة جنوب مأرب. وبالتالي لك أن تتخيل كيف يمكن أن تتصدى جبهات مأرب لهذه الجحافل التي تهاجمها. لابد من أنها ستبيدها، ستعمل على ابتلاعها بالنيران بالقبور بالرمال. الوضع في مأرب مختلف تماما من ناحية تكتيكية واستراتيجية عما هو عليه في تعز. لكن دعني أقول لك ما أتمنى أنا كمراقب وكيمني أيضا وعربي هو أن يكون هناك حل للمشكلة. كيف يمكن أن يكون هناك حل؟ طبعا تكثيف الضغط العسكري على الحوثيين لن يدفعهم إلى التفاوض، وإذا قدموا إلى طاولة المفاوضات فسيفعلوا مثل ما فعلوا كل مرة، يوقعوا على اتفاق وبمجرد خروجهم أو قبل أن يجف حبر هذا الاتفاق سيلتفون عليه. هل يعني استئصال شأفتهم وإنهاء وجودهم؟ هذا أيضا صعب ومستحيل. هم في نهاية المطاف أرض يعني يمنيون ولديهم أرض ولديهم مكونات ولديهم قوة. صحيح أن القوة التي لديهم ليست قوتهم الذاتية، هي إمكانات إيران وسلاح إيران وخبراء إيران يعني يمدونهم ويعملون معهم داخل الأراضي اليمنية. المشكلة أكبر من الحوثيين. طيب. وأكبر من اليمنيين وحدهم، هي مشكلة لندع مع إيران.
1: لندع الحل إلى السؤال القادم. سأعود إلى اللواء صمادي. لواء محمد صمادي، الدعوة إلى تحييد الأعيان المدنية، أنت أشرت إلى أنها جريمة ضد القانون الدولي الإنساني. إلى أي مدى تعتقد أنه بعد ما وصلنا إليه بعد انفتاح الجبهات واستهداف يعني تقريبا كل أنواع الأهداف ممكن العودة إلى هذا الاتفاق أو إلى هذه النقطة؟ يعني
2: يمكن هذا التصعيد أن يؤدي إلى أن يكون هناك كوابح من قبل كلا الطرفين، لأنه يثبت للقاصي والداني بأن الحوثي يمتلك القدرة على التهديد والقدرة على الإيذاء، وهو يسمى تنظيم ما دون الدولة ولكنه أعلى من تنظيم ما دون الدولة ضمن القدرات. يعني إذا أخذنا الصواريخ الموجودة لدى الحوثي قد يكون يتفوق على كل الدول العربية التي تمتلك جيوش بهذه القدرات الصاروخية. الآن عملية التصعيد مقابل التصعيد لا يبدو بأنها ستكون وستؤدي إلى مآلات لحل، ولكن باعتقادي هذه تضع الآن محاذير. حتى ولو كان اليوم من قبل الطيران السعودي غارات لرد الاعتبار، لأنه عملية استهداف العاصمة السياسية، استهداف مطار الملك خالد، استهداف المطار في الخرج، استهداف مطار الملك فهد في الدمام، نحن نتحدث الآن عن عقلية الاستهداف، ليس مطار واحد، إنما هو تعطيل للحياة الاقتصادية وللحياة التجارية وللمنشآت وللمطارات ولها رمزيتها، ولذلك حتى ولو كان هناك رد فعل سعودي ما هي مآلاته؟ جربت هذه العمليات، يعني ما حد دراسات الاستراتيجية والدولية يقول بأنه منذ عام 2015 أطلقت مئات الصواريخ، وبأن هناك توثيق لما يزيد عن 162 عملية اعتراض، وأربعة على الأقل إلى سبعة من الأكثر دموية كانت على مناطق لا يوجد بها حماية من الدفاعات الجوية. جغرافيا السعودية كبيرة وواسعة، والقدرات الحوثية ما زالت موجودة على الرغم من كثافة الغارات، ولكن أقول بأنه يعني التفوق الجوي السعودي لا يمنع التهديدات الحوثية لغاية الآن، قد يحد منها قد يضعفها ولكنه لن ينهيها بالمطلق، ولذلك يجب أن يكون هناك احتكام لصوت العقل للوصول إلى تسوية لحقن دماء السعوديين وحقن دماء اليمنيين.
1: سنصل بكل تأكيد إلى الحل، ولكنك تشير إلى مخزون الصواريخ الباليستي لا يمكن التعامل معه.
2: يعني مخزون الصواريخ هنا يوجد معضلة، الحوثي لا يستورد الصاروخ كامل، لديه قدرة تصنيعية، وهناك العديد من مراكز الدراسات في المملكة المتحدة وغيرها تشير بأنه يقوم في عمليات التطوير، وما زال يصل مكونات لهذه الصواريخ في الوقت الحالي للأرض اليمنية. هناك أهداف أبعد مما نراه، أهداف خبيثة وخفية تستهدف ليس فقط اليمن، تستهدف المملكة العربية السعودية، على الرغم من أنه قد يبدو بعضا من هذه الأطراف أنهم حلفاء للمملكة العربية السعودية، ولكن الأمن السعودي والأمن العربي مستهدف حتى يكون هناك إمكانية للتوطئة لإعادة رسم المشهد الجيوسياسي في المنطقة، ولذلك يجب أن يكون كل الأطراف حذرة مما يجري، هناك أمور أخطر مما نشاهده على أرض الواقع.
1: كيف تقرأ سيد العنسي تصريح ترامب أن الإدارة الأمريكية على تواصل مع جماعة أنصار الله الحوثيين، وفي المقابل هو يثق أن السعوديين قادرون على الدفاع عن بلادهم؟
4: اسمح لي قبل أن أنتقل إلى هذه النقطة أقول أنه إذا أردنا يعني قياس موازين القوة بين السعودية والحوثيين، لا شك أن السعودية التي تتسلح منذ عقود من الزمن، بل منذ بعد تأسيسها بأحدث النظم والمعدات العسكرية، لا شك أنها تملك من المخزون ومن الإمكانات ما هو أفضل مما لدى الحوثيين، ولكن يمكن أن أقول أنه مخزون الحوثيين من الصواريخ لا يزال كثير ويتم تطويره باستمرار، ولا ويكفي أن يطلق الحوثيون صاروخا على الدمام أو على الرياض أو على أبها أو على أي مدينة سعودية ليحدث صدى إعلاميا وارتدادات سياسية في غاية الخطورة أكثر مما يحدثه الأثر المادي لهذا الصاروخ على موقع الاستهداف. هذا أمر يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، أن الحوثي والدوائر التي تدعمه في إيران وغيرها تتقن فن توظيف أي حدث أو أي صاروخ يطلقه الحوثيون على السعودية وحتى داخل الأراضي اليمنية. الأمور ستتضح على كل حال خلال الساعات القليلة القادمة، لأنني أتصور أنه رد الفعل السعودي بدأ منذ منتصف ليل أمس ومستمر حتى هذه اللحظة، وسنرى إلى أي مدى يمكن أن يذهب. فيما يتعلق بموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقع الأمر أنا لا أرى تناقضا كبيرا، هذا هو دونالد ترامب، ولكن لا يجب التعويل عليه. الرجل في المرة الماضية كان بحاجة إلى إتمام زيارة تاريخية مهمة جدا له لإبرام صفقات ضخمة مع دول الخليج، فكان بحاجة إلى تهدئة، ولهذا دخل مع الحوثيين في نوع من التفاهم يقال أنه سلطنة عمان رعته وبركته المملكة العربية السعودية من أجل أن تمر زيارة الرئيس الأمريكي بسلام، ويبدو أنه تم تمديد هذا التفاهم. لكن اليوم يقول الرئيس ترامب أنه على تواصل مع الحوثيين، طبعا في هذا تناقض كبير، كيف تأتي أنت من بعد سلفك جو بايدن لترفع تصنيف الحوثيين من منظمة إرهابية عالمية إلى منظمة إرهابية أجنبية، وهو التصنيف الأخطر على لوائح الإرهاب الأمريكي والأمريكية، وتقول الآن أنه أنت على تواصل مع الحوثيين؟ طبعا الحوثيين هم لا يقلوا، وإيران من وراهم طبعا لا يقلوا عنه دهاء، هم طالما وأنهم سيتجنبون المواجهة معه بحكم أنه يعيش الآن ظروف الانتخابات التجديد النصفي للكونغرس، فلا مانع من أنهم يعملون على الأرض بأقصى ما يستطيعون وليصلوا إلى ما يصلون إليه، إلى أقصى ما يستطيعون الوصول إليه بانتظار نتائج الانتخابات الأمريكية، وما إذا ستكون هناك ضربة يعني مرجحة لإيران أم لا. ف يعني حتى أن تتم الانتخابات ويتخذ الرئيس الأمريكي موقفا نهائيا من إيران ومن الحوثيين لا يمكن للناس الانتظار، والصواريخ تتساقط على رؤوسهم، على مدنهم، على أكراهم وعلى مطاراتهم، على هذا أمر صعب. أريد أن أقول مسألة أخرى، كنت في نشرة سابقة تحدثت عن أنه السعودية أمام ضرورة لتغيير في استراتيجية مواجهتها للحوثيين. طبعا من بين السيناريوهات المتخيلة أنه تتم استهداف استهدافات لقيادة الحركة الحوثية، وهنا أستطيع أن أقول لك أنه الحوثيين ليسوا مثل حزب الله، يعني أنت الآن أنه يسقط الرأس وخلاص. الحوثيين لديهم صف ثاني وثالث ورابع يمكن أن يشغل مكان من سبقه يعني خلال ساعات يعني، بل هم جاهزين الآن. لا، المطلوب استراتيجية شاملة يعني تعتمد على التقنية، تعتمد على التقدم البري، تعتمد
1: أكيد على يفكرون في ذلك الآن.
4: وعلى مسائل أخرى.
1: شكرا لك أنور العنسي.
3: راديو الحرية.
5: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: عرض استثنائي ولمرة واحدة فقط من شركة سامسونج العالمية وبالتعاون مع المهندس سنتر، نقدم لكم فرصة مميزة لا تتكرر بعروض خاصة وأسعار استثنائية لفترة محدودة. إذا كنت تفكر باقتناء أجهزة سامسونج، هذا الوقت المناسب من العرض قبل انتهائه. غسالة سامسونج 9 كيلو 1999، غسالة سامسونج 11 كيلو 2799، شاشة 55 بوصة كيوليد 1790، شاشة 43 بوصة ب 999، شاشة 56 بوصة ب 1950، ثلاجة سامسونج 530 لتر ب 3799، ثلاجة سامسونج 580 لتر ب 4199، مكنسة سامسونج كهربائية 350، مايكرويف سامسونج 23 لتر 450، والعديد العديد من الخصومات والعروضات داخل المعرض. اغتنموا الفرصة والعرض لفترة محدودة. زورونا في أحد فروع المهندس سنتر حال حول الشارع الرئيسي، عين سارة بالقرب من مسجد الحسين وسنجر الشارع الرئيسي.

0: بيروتيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولا متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءا من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولا إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM FM FM.
4: أفادت صحيفة نيويورك تايمز أن وزارة الحرب الأمريكية رفعت من جديد حصيلة القتلى والمصابين في صفوف العسكريين الأمريكيين خلال العمليات المرتبطة بالحرب على إيران. ونقلت الصحيفة أن الجيش الأمريكي أقر بمقتل 21 عسكريا مقارنة بالحصيلة الرسمية السابقة التي أشارت إلى مقتل 18، في حين بلغ عدد المصابين 865 عسكريا بزيادة قدرها 98 مصابا منذ أغسطس الماضي. في قطاع غزة تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق متفرقة، وأفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي باستشهاد 7 فلسطينيين في غارات للاحتلال على مدينة غزة. وفي خان يونس جنوبي القطاع استشهد فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها في غارة إسرائيلية أمس. كما أفاد مراسل التلفزيون العربي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارة على حي الشجاعية في مدينة غزة. وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد مواطن وإصابة آخرين جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي مجموعة مواطنين على شارع صلاح الدين شرقي مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة. بعد 3 أعوام من الحرب تجثم ملايين الأطنان من الركام على مساحات واسعة من الأحياء والمدن المدمرة بفعل آلة الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، وتواجه المؤسسات المحلية صعوبة في إزالة الركام في ظل عدم توفر المعدات والإمكانات، كما هو الحال مع الدفاع المدني الذي يحاول انتشال جثامين آلاف الشهداء من تحت الأنقاض دون جدوى.
5: الدمار وجه غزة الحقيقي في حرب لم تنتهي بعد، أينما وليت تصطدم بجبال من الركام، ليس لمنازل معدودة أو لأحياء، بل لمدن شطبت من جغرافيا المكان وما زالت أنقاضها جاثمة حتى الآن. أكثر من 60 مليون طن من الركام في غزة بحسب تقديرات أممية، بما نجا من الحرب من وسائل متهالكة لم تستطع البلديات بالتعاون مع المؤسسات الدولية ترحيل سوى ما يربو على 1 مليون طن على مدار عام كامل.
6: نحن كبلديات نجد صعوبة كبيرة في التعاون مع هذا الركام الكبير، نحن بحاجة إلى سنوات عديدة وسنوات طويلة من أجل التعاون مع هذا الكم الكبير من الركام في ظل محدودية الإمكانيات وشح الموارد، خاصة وأن الاحتلال استهدف كل منظومة العمل الخدماتي على مستوى بلديات قطاع غزة.
5: المعدات الهندسية ذاتها التي دمرها الاحتلال ويمنع إدخال الجديد منها هي ما يحتاج إليه الدفاع المدني، لا لرفع الأنقاض بل لانتشال جثامين نحو 8000 شهيد فقدوا تحتها على مدار سنوات الحرب، وهذا المكان واحد من مواقع بحث عديدة.
2: هناك الآلاف من الجثامين ما زالت تحت الركام في قطاع غزة، ونحن نعمل جاهدياً ومن خلال المؤسسات الدولية من توفير إمكانيات، حتى تم أخيراً من خلال المؤسسة الدولية لصلب استئجار هذا الباقر الذي يعمل ولكن قديم وعطله يعني باستمرار، وهو بحاجة دائمة للصيانة والزيوت وغير ذلك. فظل الحصار لا توجد إمكانيات في القطاع لاستكمال عملية الإنشال بالسهولة أو بالشكل المطلوب.
5: أمام حجم الكارثة والإمكانات المتاحة، فإن عملية إزالة الركام والأنقاض ستتطلب نحو 10 أعوام على الأقل بحسب تقديرات دولية، وبذلك سيحرم أيضاً آلاف الشهداء من قبر يضم ما بقي من رفاتهم.
7: لم تدمر آلة الحرب الإسرائيلية أكثر من 80% من الكتلة العمرانية في غزة فحسب، بل سعت لتدمير ذاكرة المكان والهوية، مع الإمعان في منع إعادة الإعمار واستمرار احتلالها 70% من مساحة القطاع. من وسط قطاع غزة، أحمد البطة، التلفزيون العربي.
4: تسبب القصف الإسرائيلي بدمار كامل لبعض القرى الواقعة تحت الاحتلال في جنوب لبنان، ومنها قرى الشريط الحدودي. ومن خارج الخط الأصفر يظهر حجم الدمار وانعدام الحياة في مناطق تتمركز فيها القوات الإسرائيلية وتواصل تدميرها.
8: تجاهر إسرائيل باحتلال الأرض وترفع راية الترهيب في وجه أصحابها. من أطراف بلدة شقرة الواقعة عند الحدود الشمالية للخط الأصفر تظهر بلدات الشريط الحدودي والقرى المحتلة، بلدات محت آلة الحرب الإسرائيلية آثارها، حولتها إلى أرض محروقة وهجرت سكانها. هنا ميس الجبل، إحدى بلدات الشريط الحدودي المحتلة. في قلعتها رفعت إسرائيل علمها وعلم لواء جولاني، وتمركز جيشها في مستشفى البلدة وفجر المدرسة. وهنا على أطراف ميس الجبل في بلدة شقرة يحاول شاكر بناء حياته من جديد.
9: نحن كثير عم نتأثر بهذا الموضوع، وكثير عم تكون حسرة بقلبنا أنه عم نشوف ضيعتنا عم تدمر قدام عيوننا ومش قادرين نعمل شيء نحن بهذا الوقت.
8: من محيط قلعة شقيف عند أطراف قضاء مرج عيون وصولاً إلى بلدة مركبة، لا مكان هنا إلا للدمار. تبدلت معالم البلدات وتبدلت ألوان الحياة. يعيش علي على مقربة من بلدته التي اضطر لتركها قبل 3 سنوات، ولا يعرف إن كان سيعود إليها. أمل العودة ممزوج بمرارة الفقد.
10: المشهد مبكي، يعني مش هين إنه أرجع أتفرج على ضيعتي عم تنجرف وعم تنبيد، وبنفس الوقت يعني رزق عم بيروح شاء عمر.
8: هنا جرفت إسرائيل الطريق الذي يربط مركبة وحولة المحتلتين بشقرة الواقعة عند أطراف الخط الأصفر، ودمرت ما تبقى من المنازل في حولة التي هجر أهلها في الأسابيع الأولى من الحرب. لكن آلة الحرب الإسرائيلية لم تتوقف عند هذا الحد، بل تعمد بشكل يومي إلى مواصلة تدمير ما تبقى وتفجير ما أمكن. هذه بلدة حولة المحتلة ضمن ما يقارب 70 بلدة تحت الاحتلال الإسرائيلي، وبعد 3 أعوام على المواجهة لا يرى السكان أفقاً لاستعادة قراهم، فيما يخشى سكان القرى المحاذية للقرى المحتلة من توسع الدمار والحزام الأصفر مع تصاعد وتيرة القصف على محيطها. جيس الحشخوري، التلفزيون العربي، شقرة، جنوب لبنان.
4: مع استمرار الغارات والتفجيرات الإسرائيلية في جنوب لبنان تتراكم خسائر البلاد الاقتصادية، بينما قدر رئيس الوزراء نواف سلام أن كلفة الحرب قد تتجاوز 27 مليار دولار.
11: لم يهدأ غبار الحرب بعد في جنوب لبنان، ما أبقته الغارات وقذائف الدبابات، تنسفه المتفجرات وتنبشه الجرافات. هنا يهدم ما تبقى، فاتورة حرب مفتوحة وخسائر تتراكم، وأثقل الخسائر ما لا يعوضه الإعمار، نحو 9000 قتيل وأكثر من 30,000 جريح. بحسب رئاسة الحكومة دمرت الحرب الأخيرة 91 ألف وحدة سكنية كليا أو جزئيا، إضافة إلى نحو 230 ألف وحدة تضررت في الحرب السابقة. خلف كل رقم عائلة تبحث عن سقف، ولا تقف الخسائر عند البيوت بل تمتد إلى الحقول والمرافق الصحية والمدارس. هؤلاء الأطفال عادوا إلى الدراسة لكنهم لم يجدوا مدرستهم.
12: وكراسي ما فيها، طاولات ما فيها، وكل شيء ما فيها.
11: وفي السياحة ضربت الحرب موسمي صيف عامي 2024 و2026، وقطعتا تعافيا بدأ بينهما. تراجعت حركة الزوار ومعها أرزاق الفنادق والمطاعم. تقدر الحكومة أن كلفة الحرب قد تتجاوز 27 مليار دولار والانكماش الاقتصادي ب 6.4%. وفي المناطق المتأثرة جنوباً تقدر وزارة الزراعة خسائر الإنتاج ب 530 مليون دولار ونصف المليون. أمام هذه الخسائر قرض من البنك الدولي ب 250 مليون دولار، ومساهمة فرنسية ب 75 مليون يورو، وإغاثة أمريكية معلنة ب 100 مليون دولار. تمويل للإعمار والإغاثة ووعود أمريكية بحشد المزيد مع الشركاء الدوليين. لكن إعمار المناطق التجريبية في المسار الذي ترعاه واشنطن يرتبط بنزع سلاح الجماعات المسلحة وتولي الجيش المسؤولية الأمنية ومنع وصول أموال الإعمار إلى تلك الجماعات. بين الركام وشروط إعمار لبنان ينتظر أهل الجنوب، فالعودة تحتاج إلى بيت، والبقاء تحت سقفه مرهون بأمان يمنع الحرب من أن تطل برأسها مجدداً.
4: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يجب تغيير الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. يأتي ذلك بعدما أعربت كييف عن غضبها من اتفاق الديزل بين واشنطن وموسكو.
13: بعد غرينلاند، الحرب الأوكرانية والديزل الروسي يوتران العلاقات، والقلق الأوروبي تجاه واشنطن يتزايد. الصفقة المفاجئة لضخ وقود روسي في الأسواق يقدر بنحو 5 ملايين طن من الديزل أثارت موجة عارمة من التداعيات السياسية والاقتصادية. في الداخل الأمريكي، حيث يسعى ترامب عبر الديزل إلى تقليب رأي الشارع مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي وتراجع شعبية الجمهوريين، دخل الرئيس في صدام جديد مع الديمقراطيين الذين اعتبروا الصفقة خرقاً لقانون جراهام الذي يجرم شراء الطاقة الروسية. وقادة الحزب في مجلس الشيوخ وصفوا الأمر بالخيانة لأوكرانيا والحلفاء الأوروبيين والأمن القومي الأمريكي، في حين يتحدث الإعلام الأمريكي عن استثناء مكن ترامب من عقد الصفقة، لكن لا يوجد له أي تفاصيل بعد. غضب في كييف، فالصفقة خلطت الموازين وقلبت سنوات من الضغط على موسكو لإنهاء الحرب المستمرة منذ 4.5 سنوات تقريباً. الرئيس فولوديمير زيلينسكي قال إن الصفقة دليل واضح على الضعف، وأن روسيا ستستغلها لمواصلة الحرب التي يجب إنهاؤها. الموقف الأوكراني رد عليه ترامب بدعوة إلى تغيير الرئيس.
14: أقترح عليهم اختيار رئيس جديد قادر على إبرام اتفاق. زيلينسكي كان بإمكانه إبرام العديد من الاتفاقات، لكنه لسبب ما لا يفعل ذلك أبداً. لو كنت رئيساً لما وقعت تلك الحرب قط، فما كان لتلك الحرب أن تبدأ من الأساس.
13: القلق الأوكراني نفسه يثير مخاوف الأوروبيين الذين اعتبروا الصفقة انفراجة لروسيا من أجل الحصول على التمويل اللازم لمواصلة الحرب على أوكرانيا، وفق مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس. من جهتها أكدت ألمانيا إبقاء العقوبات المفروضة على روسيا، وقال المتحدث باسم الحكومة إن برلين تعمل مع الشركاء الأوروبيين على فرض عقوبات إضافية. كذلك بريطانيا تعهدت بمواصلة الضغط على روسيا من خلال ما وصفته بأنه أشد نظام عقوبات فرضته على الإطلاق. وسط تلك الجلبة الدولية التي أحدثتها ما باتت تعرف إعلامياً بصفقة الديزل، الرخصة 135 الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية والتي تجيز استيراد الديزل الروسي حتى 7 أبريل العام القادم، إما أن تحقق مراد ترامب منها فتخفض الأسعار وتحصد الأصوات للجمهوريين، أو أنها ستحل كاللعنة عليهم وتزيد انخفاض شعبية حزب الرئيس التي لم تعد في أفضل أحوالها عقب الحرب على إيران، وأصبحت عند أدنى مستوى منذ تولي ترامب ولايته الرئاسية الثانية.
4: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يرغب في التوصل إلى اتفاق بشأن الحرب مع أوكرانيا، متهما الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعدم الرغبة في ذلك.
15: أعتقد أنه ينبغي عليهم إجراء انتخابات، كان بإمكانه تسوية هذا الأمر في مناسبات عديدة، كما أنه لا يستطيع رفع أسعار النفط فلديه ما يكفي. هذه حرب ما كان ينبغي لها أن تقع أبدا، لو كنت رئيسا لما وقعت هذه الحرب، لكن الرئيس زيلينسكي كان بإمكانه إنهاؤها أو كان بوسعه التوصل إلى اتفاق في مرات عديدة.
4: ميدانياً أفاد رئيس بلدية دنيبرو الأوكرانية أن هجوماً روسياً بمسيرة من طراز شاهد أصاب مبنىً سكنياً مكوناً من 9 طوابق في المدينة، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص في حصيلة أولية، كما تسبب الانفجار في أضرار بالمباني المجاورة. واستهدفت هجمات بمسيرات أوكرانية مواقع ومنشآت داخل الأراضي الروسية، شملت مستودعات ومنشآت لوجستية في مدينة فلاديمير ومحيط العاصمة موسكو، في حين أظهرت مشاهد متداولة محاولات أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعتراض المسيرات والتصدي للهجمات الأوكرانية. انضم إلينا من كييف مراسل التلفزيون العربي محمد زاوي. محمد، لو نبدأ بأن تطلعنا على آخر التطورات الميدانية، ثم سنصل بالتأكيد إلى آخر التصريحات السياسية أيضا.
16: نعم نضال، طبعا في الشق الميداني استمرت الضربات بين الجانبين. قبل لحظات ذكر سلاح الجو في الجيش الأوكراني بأن القوات الروسية هاجمت أوكرانيا ليلا وصباح اليوم ب 116 مسيرة، أغلبها كانت مسيرات نفاثة من طراز شاهد، وكذلك مسيرات من طراز جربيرا، بالإضافة إلى مسيرات خداعية تعرف بباروديا. يقول بأن الدفاعات الجوية الأوكرانية تمكنت من إسقاط أزيد من 90 مسيرة، وأن هناك إصابات مباشرة ل10 مسيرات في عدد من المواقع. طبعا وفقا لآخر التحديثات من الإدارات العسكرية، يبدو أن الهجوم تركز على المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية. نتحدث أساسا عن أوديسا، حيث ذكرت السلطات المحلية إصابة مدنيين ومنشآت للبنية التحتية. أيضا في منطقة ميكولايف المجاورة ضربت مسيرات روسية منشآت حيوية ومباني سكنية، ما أدى إلى إصابة بعض المدنيين. وغير بعيد أيضا في خيرسون، تقول الإدارة العسكرية بأن أكثر من 6 بلدات تعرضت لهجمات روسية، سواء بالمسيرات أو بالمدفعية خلال الساعات القليلة الماضية، وأن هناك أضرار واسعة وإصابات في صفوف المدنيين. بالإضافة إلى ذلك، طبعا هجمت القوات الروسية بشكل كبير منطقة دنيبروبيتروفسك، عدد من الأحياء تعرضت لأضرار وأصيب عدد من المدنيين في هذه المنطقة. بينما يقول سلاح الجو في الجيش الأوكراني بأن الهجمات الروسية لازالت لحد الساعة متواصلة مع بقاء عدد من المسيرات في الأجواء الأوكرانية. وفي غضون ذلك، ارتفعت حصيلة قتل الهجوم الروسي خلال اليوم الماضي إلى 20 قتيلا وما يقرب من 40 مصابا في حصيلة ثقيلة ضمن هجوم روسي واسع. قالت الإدارة العسكرية بأن أكثر من 900 ضربة تعرضت لها المقاطعة بما فيها عشرات البلدات خلال الساعات القليلة الماضية. في الجانب الآخر، طبعا أوكرانيا أيضا واصلت هجماتها في العمق الروسي. تتحدث المصادر دون تأكيد طبعا من جانب الجيش الأوكراني عن إصابة لمخازن تابعة لشركة ياندكس، بيانات في منطقة فلاديمير، أيضا هناك هجمات في مقاطعة سمارة وفي مقاطعات خاصة تلك المجاورة للأراضي الأوكرانية في بولغراد وكذلك بريانسك، بالإضافة إلى المواقع التي تسيطر عليها روسيا في لوغانسك ودونيتسك.
4: من ناحية أخرى صرح الرئيس الأمريكي بأنه يجب اختيار رئيس جديد لأوكرانيا، هل هناك أصداء لهذا التصريح؟
16: نضال، طبعا التصريحات الرئيس الأمريكي وقبلها الاتفاق مع الرئيس الروسي كانت صدمة بالنسبة للأوكرانيين، بالنسبة طبعا لردود الفعل. كان الرئيس الأوكراني اعتبر أن هذا الاتفاق غير عادل، وأنه طبعا ربما يعطي لروسيا الفرصة لمواصلة الحرب على بلاده. أما فيما تعلق بقضية أنه يجب أن يتنحى الرئيس زيلينسكي، كان فيه رد وحيد من وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها، الذي أكد بأن أوكرانيا بلد ديمقراطي وأن الشعب الأوكراني هو من يقرر من يحكمه وليس أي طرف آخر. يبدو أننا أمام حالة من التوتر في العلاقات الأمريكية الأوكرانية، وهذه التصريحات يبدو أنها ستأخذ هذه العلاقة في مسار آخر، لأنه فيه مصادر أوكرانية أيضا تؤكد بأن أوكرانيا رغم هذا الاتفاق الروسي الأمريكي ستواصل ضرباتها إلى العمق الروسي، إلى مصافي النفط، لأن هذه هي الورقة الوحيدة ربما للضغط على الجانب الروسي من أجل وقف هجماته على الأراضي الأوكرانية برغم الاتفاق الأمريكي.
4: شكرا جزيلا لك محمد زاوي مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من كييف. أعلنت شبكة أطباء السودان مقتل أم وأطفالها الثلاثة في مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان، وقالت الشبكة بحسب معلومات أولية إن الأسرة قتلت جراء قصف مدفعي نفذته قوات الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو المتحالفة مع الدعم السريع. وأدانت الشبكة هذا القصف وحملت قوات الحركة الشعبية المسؤولية، داعية إلى وقف استهداف المدنيين وتوثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها. قال نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار إنه لا حديث ممكن عن صحافة حرة في تونس دون الحديث عن الصحفيين المسجونين والملاحقين، كما جدد الدعوة إلى إطلاق سراح الصحفيين المسجونين، وجاء ذلك خلال انطلاق أعمال المؤتمر الانتخابي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
17: واستقلالية الصحف لا يمكن أن تصمد دون حقوق مهنية واجتماعية ومؤسسات أعلامية قادرة على الاستمرار، ولا يمكننا اليوم أن نتحدث عن واقع الصحافة دون الوقوف عند المحاكمات والتتبعات التي طالت عشرات الصحفيين والصحفيات، ومن بينهم من يقبعون في السجون ومن يواجهون تتبعات وأحكاما قضائية ومن اضطر غير باغ لمغادرة البلاد.
4: اشتدت قوة الإعصار سيمون ليتحول إلى إعصار من الفئة الرابعة مع اندفاعه بسرعة نحو الساحل المكسيكي وسط رياح عاتية بلغت سرعتها القصوى 240 كيلومترا في الساعة. وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن العواصف التي تصل سرعة رياحها إلى هذه القوة أو تتجاوزها تصنف ضمن الأعاصير الرئيسية. لقي 4 أشخاص على الأقل حتفهم جراء العاصفة إيساياس التي ضربت ولايتي فلوريدا وألاباما الأمريكيتين. وأفادت السلطات المحلية أن 100,000 المنازل والمنشآت جنوب الولايات المتحدة تعاني من انقطاع في التيار الكهربائي.
18: راديو الحرية.
19: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
18: افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: الساعة الآن 9:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: عرض استثنائي ولمرة واحدة فقط من شركة سامسونج العالمية وبالتعاون مع المهندس سنتر، نقدم لكم فرصة مميزة لا تتكرر بعروض خاصة وأسعار استثنائية لفترة محدودة. إذا كنت تفكر باقتناء أجهزة سامسونج، هذا الوقت المناسب من العرض قبل انتهائه. غسالة سامسونج 9 كيلو 1999، غسالة سامسونج 11 كيلو 2799، شاشة 55 بوصة كيوليد 1790، شاشة 43 بوصة ب 999، شاشة 56 بوصة ب 1950، ثلاجة سامسونج 530 لتر ب 3799، ثلاجة سامسونج 580 لتر ب 4199، مكنسة سامسونج كهربائية 350، مايكرويف سامسونج 23 لتر 450، والعديد العديد من الخصومات والعروضات داخل المعرض. اغتنموا الفرصة والعرض لفترة محدودة. زورونا في أحد فروع المهندس سنتر حل حول الشارع الرئيسي، عين سارة بالقرب من مسجد الحسين وسنجر الشارع الرئيسي.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين ايديك، افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية، لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: وسط البلد.
1: مساحة جريئة لطرح المشاكل ومعالجتها عبر التواصل بين المواطن والمسؤول.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.
3: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: وسط البلد، عينك على كل البلد.
1: أستاذ محمود، في صراحة مشكلة بنعاني منها، يعني يمكن بطعنا أكثر من مرة شك وشك وفين ثلاث.
0: وسط البلد،
2: نحن مع الشكوى، لكن لا يكفي أن نتصل ونقول أن هناك مشكلة، يجب متابعة هذه المشكلة. هذا هو مبدأنا سيداتي وسادتي.
0: وسط البلد، عينك على كل البلد.
3: والله بهنيك على البرنامج المحترم الزي.
2: مرة تانية، هذا الشارع
4: في جورة نص متر كل جورة.
5: شرفني أن أخاطب هذا الشعب العظيم من خلال هذه الإذاعة، فشكرا لجميع الزملاء وشكرا لإذاعتكم.
2: ليش ما يكون الإشي على الطاولة علنا قدام الناس؟
6: هدفنا إيصالك للهدف، وسط البلد عبر الحرية.
0: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم سيداتي وسادتي، أهلا بكم، ها نحن معكم من جديد في وسط البلد. اليوم الأحد، اليوم 11 من شهر أكتوبر تشرين أول للعام 2026. نرحب بكم مع بداية مشوار هذا الصباح. برنامج وسط البلد كعادته يأتيكم بالتعاون مع شركة جوال. أهلا بكم جميعا وبجوال وبكل العاملين فيها. صباح الخير لكل متابعينا والمستمعين في كل موقع وفي كل مكان. البرنامج حتى تمام 11 بإذن الله تعالى، وكما عودناكم دائما للخير وعلى الخير نلتقي، وبإذن الله تعالى دائما سعينا خطواتنا إلى الخير وأنتم فيها شركاء. صباح الخير لكل الخيرين من أبناء شعبنا الفلسطيني، صباح الخير لكل المحترمين الذين يتابعون برنامجنا، صباح الخير لكل الذين لهم بصمة في حياة الأمة جمعة، صباح الخير لجوال، لفريق العمل أيضا، وهذه تحياتي لربحي أبو رموز من الهندسة الصوتية والإخراج الإذاعي. صباحك خير ربحي، أنت وكل الإخوة طاقم العمل. ونبدأ معكم المشوار، هذه تحياتي لكم جميعا، معكم في الإعداد والتقديم محمود قنيبي. صباح الخير.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: طيب أكيد صباح الخير للخليل وناسها لأهلها لمحترميها جميعا. وتعالوا نبلش بتمنيات السلامة لأخونا حبيبنا أبو رامي حسان، الأخ سمير حسان رئيس لجنة أهالي الأسرى الذي يرقد في المستشفى الأهلي في الخليل إثر وعكة صحية ألمت به، نتمنى له من الله الشفاء العاجل. أخونا أبو رامي كل السلامة باسمي باسم العائلة والأصدقاء باسم جميع الأهل والأحبة، نتمنى لك من الله كل السلامة أخونا أبو رامي، وربنا يشافيك ويعافيك وترجع لنا سالم غانم معافى بإذن الله تعالى. صباح الخير لمتابعينا جميعا، وبدي أتمنى عليكم بحق يعني مشاركة البرنامج للأهمية، يعني أتمنى أن نشارك جميعا هذا اللقاء لأنه هذا اللقاء يحوي الكثير من التفاصيل المهمة. صباح الخير لأهلنا في الشيوخ، صباح الخير لأهلنا في خراس وريف بيتولة ونوبة، صباح الخير لأهلنا في دورة، وصباح الخير لأهل الخليل وباقي المدن والبلدات، لكن خصيت هاي المناطق لأن ما نتحدث به اليوم أو ما سنتحدث به يخص هذه المناطق تحديدا، فإن شاء الله بيكون في أذان صاغية لهذا الموضوع اللي بدي أحكي فيه، ألا وهو استكمال وليس حملة، هو استكمال لما بدأنا به. من الصعب جدا كسر القواطر، وكسر القواطر كارثة، هناك من وعد وللأسف يعني الوعد تلاشى، هناك من أعطي الأمل والأمل تبخر، سنعيد هذا الأمل بإذن الله تعالى لأولئك الذين حق لهم أن نستكمل معهم المسيرة حتى النهاية. راح أحكي لكم تفاصيل أكثر بعد دقات الساعة، خليكم معنا.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 9:15 بتوقيت بنز حيمان. التوصيل صار أقرب وأسهل لفترة محدودة، استمتع بخدمة التوصيل إلى كافة مناطق الضفة بعشرة شيكل فقط بدل 20 شيكل. اطلبوا منتجاتكم المفضلة من بنز حيمان عبر التطبيق وستصلكم أينما كنتم، وهذه مجرد البداية، العديد من المفاجآت والعروض بانتظاركم قريبا. تابعونا، التوصيل إلى كافة مناطق الضفة، اطلب الآن عبر تطبيق حيمان.
3: وسط البلد، عينك على كل البلد.

0: في الكون.
1: الخيار لا إله لون ولا إله اسم ولا إله طعم ولا إله شكل ولا إله مكان ولا جغرافيا. الخير خير أمر به رب العالمين، واليوم جايين نستكمل إحنا وإنتوا بإذن الله تعالى مسيرة الخير، مسيرة الخير التي بدأت من زمان واستمرت إلى أن وصلت إلى حملة مالك وبسملة. وكلكم تابعتوا أكيد، الكل متابع حالة مالك وتفاصيله. اليوم مالك كلنا بندعي له إن شاء الله ربنا بياخذ بيده سريعا بيتمم شفاء وإجراء العملية اللي أقرت له. لما جينا عملنا لمالك الحملة السابقة يعني كان المطلوب 1,600,000 شيكل، تم جمع ما يعادل 1,700,000 تقريبا. في ذلك الوقت كان في عندنا حدا يعني بحاجة لزراعة كلية بشكل عاجل، أب لثلاث أطفال في الثلاثينات من عمره بيغسل 4 أيام في الأسبوع كلى في المستشفى، عايش حالة مأساوية من 5 سنوات وهو بيعاني كتير كتير كتير. كان توجه إلينا، توجه إلى المحافظ، توجه إلى كل الجهات، وفي النهاية من حملة مالك تم إقرار إعطائه 100,000 شيكل لاستكمال المبلغ اللي عنده. هو كان جامع مبلغ معين وتم إقرار دفع 100,000 شيكل من حملة مالك لهذا الشاب. وبالفعل بلش الشاب فعليا بإجراءات التسجيل وإجراءات التنسيق للسفر إلى مصر لإجراء عملية زراعة كلية. ولكن طرأت على حالة مالك يعني تطورات شفتوها كلكو وعرفتوها. مالك تعرض لانتكاسة معينة، دخل على إثرها إلى العناية المكثفة، أجريت له 3 عمليات قسطرة متتابعة خلال أقل من يعني 40 ساعة. فهون صار في احتمالية إنه مالك يحتاج إلى متابعة وإلى تكاليف إضافية للعمل للعملية. فعشان هيك يعني قرروا الإخوة القائمين على حملة مالك وهم اللي متصرفين طبعا في الأموال، إحنا كانت مهمتنا جمع هذه الأموال، لكن القائمين على الحملة قالوا والله ما بنقدر نصرف من مصاري مالك ولا شيكل، خوفا من إنه لا سمح الله يحتاج فلوس أكثر. هون شاب أحمد الشروف، أحمد من خراس أعتقد من الخط الغربي، أحمد صابته انتكاسة تانية، مش بس إله لعائلته لكل حدا بيعرف في قصته. بعد ما صار عنده أمل وبعد ما بدأ التنسيق، وعلى فكرة أحمد لازم نهاية هذا الأسبوع يكون موجود في مصر بعد ما سجل ونسق ودفع جزء من المبلغ اللي معه، لما تم سحب هذا التبرع منه الزلم إصابته انتكاسة. وأعتقد كتير منكم شافوا مبارح قديش حالته يعني حتى النفسية في تراجع، لأنه صار عنده أمل والأمل كان كبير والأمل مشى، وهو وعائلته وولاده وزوجته وإخوته وأهله كلهم. فللأسف يعني رجع يقول تسكرت كل الأبواب. قلنا له لا، الباب ما تسكر ولا بيتسكر طول ما في ناس محترمين في بلد الخير فلسطين. وهنا أقصد كل فلسطين اللي شاركت في حملة مالك وحملة بسملة اللي هبت من أقصاها إلى أقصاها، وأنا أعني ما أقول من أقصاها من جوار الأقصى الشريف في القدس مرورا بالنقب والساحل والجليل والمثلث وكل المناطق والضفة الغربية بأكملها. قلنا له طول بالك، تفقدش الأمل، قول يا رب إحنا معاك حتى النهاية. الحالة الثانية كانت للطفل سند اللي محافظ طول كرم مشكورا طبعا لما سمع بقصته وكيف تبرع، كان في 80,000 شيكل زيادة عن حملة بسملة كانوا ما وصلوش لسه من بلدية طول كرم ومن العاملين في بلدية طول كرم. فقرر محافظ طول كرم انه اهداء سند 80,000 شيكل اعتقادا منه بانه سند بحاجة الى 80,000 شيكل، والحقيقة ان سند بحاجة الى 80,000 دولار مش 80,000 شيكل. فبعد ما اتصلنا فيه وتحدث إلى المحافظ على الهواء وتحدث إلى بعض الشخصيات على الهواء وقدام الناس وإنه خلص علاجك عنا، اعتقد هو إنه 80,000 دولار متوفرات، وعائلته فرحت كتير. وأعتقد شفتوه سند هذا الطفل اللي بيعاني من العظم الزجاجي. للأسف يعني كان فكره إنه 80,000 دولار لا، هو اللي إجاه 80,000 شيكل، وهون توقفت عملية العلاج. وبرضه قلنا له وكلها لرب العالمين يعني أهل الخير مش رح يتركوك في نص الطريق. الحالة الثالثة للشاب أحمد العسيلي اللي تعرض لصاعقة كهربائية قبل حوالي 8 أشهر، ويعني هاي الصاعقة أدت إلى بتر أطرافه، وأعتقد شفتوه كمان، وإيديه تنتين ما في إيدين، فعملية تركيب إيدين إله وغيره من العلاجات بتحتاج إلى حوالي 30,000 دولار. عائلته يعني إذا بقولكوا إنه وضعهم أصعب مما تتخيلوا كمان، ومع احترامي لعائلة العسيلي وأنا أوجه لها نداء اليوم لتكون شريك في إنقاذ هذا الشاب، يعني الزلمة يعني أهله صاروا في حيرة، شاب في مقتبل العمر كلكم شفتوا 16 سنة عمره بحاجة إلى مساعدة في تركيب أطراف على الأقل اللي يقدر يقوم باحتياجاته الأساسية، يأكل يشرب يروح على الحمام يشرب حبة دواء هذا. وفي عندنا طفل كان موجود هون، شاب عمره 21 سنة لكن حجمه يوحي بأنه طفل بحاجة إلى علاجات، كان وعد قبل حوالي سنة بأنه يساعدوه، وللأسف تمت مساعدته لمدة شهر، هو بحاجة إلى علاجات وكريمات وشاش وقطن وغيره ومعقمات بس لتخفيف الوجع، مش لإزالة الوجع بس لتخفيف الوجع، لأنه كمان ما في عنده أطراف، المرض الجلدي اللي عنده أدى إلى تآكل الأطراف، فيش إيدين بالمرة، فيش قدمين، فيش يعني جسمه كله بيعاني من مشاكل صحية، هو بحاجة بس لعلاجات لتخفيف الألم، وناشد كل الجهات المعنية، وكان عندنا هون وساعدنا شوي صغيرة، وتعهدت إحدى الجهات في حينه بمساعدته، ساعدوا لمدة شهر وبعد هيك تركوه وما كملوا معه. هاي الحالات كلها جمعناها وحصرناها لقينا إنها بتحتاج إلى 400,000 شيكل. 400,000 شيكل أمام هذا الشعب العظيم مش إشي كتير، اللي جمع حوالي 10 مليون شيكل خلال شهر. 400,000 يعني إنقاذ 4 أسر 4 عائلات. قلنا بدنا نكمل المشوار ونتمنى أن نستطيع، نتمنى ونأمل على الله أننا قادرون بهمة الناس، لأنه مش إحنا اللي بنعمل، الناس اللي بتعمل. وبالفعل بدأنا أمس مساء بعملية استكمال علاج لأجل هؤلاء الأربعة اللي بيستاهلوا، لأنه لو فكرنا فيها، لو حطينا الموضوع بين عيوننا، تخيلوا لو إنه هذا ابني أو ابنك، لو أحمد أخي أو أخوك، وأنا حدا مجرب في هذا الموضوع تحديدا، يعني أنا فقدت من العائلة شاب عمره 24 سنة في مقتبل العمر في زهرة شبابه بمرض الكلى. أنا بتخيل لو أحمد عسيلة هو ابن حدا فينا بدون إيدين فجأة نتيجة حادث، بتخيل لو كمان سند ابني أو ابنك وقلنا له إنه خلص هي علاجك جاهز، وفجأة يكتشف إنه هو اللي متوفر 80,000 شيكل بدل 80,000 دولار، يعني بتصور انتكاسة لكل العيلة مش بس إله. فقررنا إنه يا جماعة الخير بلشنا مشوار الخير، تعالوا نكمله للآخر، على وعد بأن تكون هذه آخر حملة يعني في الوقت الحالي على الأقل إلى حين الترتيب لإشي وعدنا فيه ورح نكمله، بس بعدين لقدام ولقدام كتير ورح ياخد وقت، ألا وهو مرضى الكلى. بدنا نعمل إشي لمرضى الكلى الكثر اللي بيعانوا وبيتعبوا، والله العظيم إنه مرضى الكلى يعني بتعذبوا بشكل يومي، ويمكن الحملات الماضية أعطتهم أمل كبير. إن شاء الله لقدام بيكون في إشي، إحنا شغالين على إشي إن شاء الله إنه بينجح لصالح مرضى الكلى، لكن رح ياخد وقت ورح ياخد جهد كبير ولقدام. لكن حاليا قدامنا هاي الأربع عائلات، الأربع أسر، الأربع حالات. هاي الحالات مش حملة جديدة ولا حملة بدنا نطلع فيها لهدف، الهدف الوحيد هو استكمال وإعادة الأمل لهذه العائلات اللي فقدت الأمل في لحظة إجا يعني هاتف من بعيد يقول لها لا والله موضوعك صعب، يعني كان في أمل وبطلنا. لا، فيش إشي اسمه بطلنا، في إشي اسمه الخير في أمة محمد باق إلى يوم القيامة. وكل حدا بشارك اليوم معانا هو يضع لبنة في بناء الخير، هذا البناء اللي بلش وإن شاء الله ما بوقف وإن شاء الله كلها بتتكاتف. أنا سعيد جدا بما شاهدت أمس في الظهرية، تم جمع مبلغ لصالح سيارة إسعاف. سعيد جدا بما تم جمعه في حملة في بيت لحم لإجراء عملية زراعة كلى لأحد الشباب. أنا سعيد بأنه هذا نهج أصبح عند كتير من الناس وعم بيشتغلوا عليه، وإن شاء الله أنه الكل بيقدر وإن شاء الله الكل بينجح. لكن إحنا اليوم يا أهل البلد، يا محترمين يا طيبين، أنا أدعو أولا يعني العائلات، عائلة الشروف في خراس، عائلة المشني في الشيوخ، عائلة العسيلي في الخليل، وعشيرة الشرحة الكبيرة جدا في دورة، إنه تكونوا أول المساندين إلنا لإنقاذ هؤلاء الأربعة والوقوف إلى جانبهم ومساعدتهم على تخطي هذه الأزمة وهذه الانتكاسة وإعادة الأمل والحياة لهؤلاء الأربعة. يعني أنا بستنى أهلنا في دورة حقيقة ينجدوا عمر الشرحة اللي ممكن يكون بداية لكتير حالات في دورة شبيهة بعمر، وأنا بستنى من عائلة الشرحة تحديدا أنه يكون لها دور مؤثر في هذا الموضوع. أنا بستنى كمان إخواننا آل العسيلي في الخليل، واللي هم يعني كتير منهم أصدقاء وأحبة نفتخر ونعتز بهم، وإحنا ما بنقول أنه قادرين كلهم على المساهمة، لكن أعتقد جزء كبير منهم قادر على المساهمة معنا لإنقاذ هذا الشاب اللي الله امتحنه بهذه الحادثة. يعني هي إرادة ربنا في الأول وفي الآخر، ما حدا إله عليها سلطان، وتقادير ربنا أحسن من تقاديرنا دائما، وإله حكمة سبحانه له في خلقه شؤون. عائلة العسيلي في الخليل اليوم وأصدقائهم وجيرانهم وحبايبهم ونسائبهم كمان مطالبين بأنه يكونوا جزء من هذا الخير الكبير اللي بدنا نعمله لإعادة الأمل والحياة لهذا الشاب. عائلة المشني في الشيوخ، الشيوخ البلد الرائع، البلد المحترم، البلد اللي فيه إلي أصدقاء كتير فيها من الناس المحترمين، الشيوخ اللي فيها قادرين، في ناس ما بتقدر بس في ناس قادرين. أنا بتمنى على الشيوخ وعائلة المشني تحديدا إنه يكون لهم دور معانا في إنقاذ هؤلاء الأربعة. وبرجع على خراس وعلى أحمد الشروف وعائلة الشروف والخط الغربي كله، يعني إخواننا في الخط الغربي كلهم مطالبين بأنه يكونوا جزء من هذا الخير، يعني اللي بتمنى أنه ما يوقف عند أحمد، بالعكس بعد أحمد نكمل أكتر. يعني أنا بتمنى على أخي ثائر، على محمد فراش، على الإخوة اللي بيقدروا كمان يساهموا في موضوع أحمد إنه ما يقصروا، لأنه إحنا بلد خير. والموضوع اليوم بأيدي لجنة مكونة من الشيخ الدكتور طلب أبو صبيح، الحاج شعبان دوفش عضو لجنة زكاة الخليل، والأستاذ مازن أبو شمسية، وكمان معهم الأستاذ المدقق القانوني مدقق الحسابات الأستاذ الحاج صابر علامي أبو حازم. هؤلاء الأربعة إضافة إلى الأخ نهاد الطويل كمحاسب وكمحامي أيضا، هم اللجنة المالية المكلفة بمتابعة هذه الحالات الأربعة وجمع وحصر المبلغ اللي هو 400,000 شيكل، وأعتقد أنه مش قصة كبيرة على أهل الخليل، وتم جمع جزء منه مبارح. بمجرد إطلاق هذه الحملة مبارح تم جمع مبلغ يعني يعادل حوالي 60,000 شيكل لصالح هؤلاء الأشخاص. يعني كنا بنتمنى أكتر بس يعني إجت الشغلة فجأة، وإحنا بنعرف إنه إجت فجأة. أنا اليوم جاي لأقولكو تعالوا نكمل هالمشوار، مشوار الخير سوا. جماعة بحاجة إلى إعادة حياة وإحياء نفوس. إحنا بنحكيش على شخص، بنحكي على أربعة، على أربع حالات. الأربع حالات تستحق المتابعة، تستحق الوقوف إلى جانبها، تستحق إنه نساعدها ونساندها. أنا أدعو أهلي وإخواني وأحبابي ومحبي الخير إلى المساهمة مع هؤلاء الأربعة في إعادة الأمل إلهم وإنقاذهم من الوجع والألم اللي هم فيه. أدعو إخواني في كل فلسطين من الشمال إلى الجنوب، أدعو أهلنا في القدس الشريف، يعني أيوب وأيوب والشباب اللي معاهم، مهتدي والشباب اللي معاهم، كل أهلنا في القدس، أدعو أهلنا في الداخل المحتل، إخواننا القادرين على المساهمة إنه نرجع الأمل لهؤلاء الأربعة اللي في لحظة فقدوا الأمل. لا، ما في إشي اسمه فقدوا الأمل، في شعب عظيم زي شعبنا. أنا أتمنى على الجميع إنه يساهم، يشارك، ما يقصر مع هؤلاء الأربعة ويكمل معاهم للنهاية مشوار الخير اللي بلش. ما بينفع بعد ما قلنا لهم علاجكو إن شاء الله رح يتم نقولهم والله آسفين بنقدرش. يعني إنسانيا، وأنا أدعو الناس من ناحية إنسانية من ناحية عقائدية دينية، أي حدا قادر على المساهمة، أي حدا عنده زكاة ماله، أي حدا عنده أي أموال إضافية إلى علاقة بالصدقات لوجه الله تعالى، عن روح والده، عن روح والدته، عن روح أخوه، عن روح عن يعني يا سيدي دفع بلا زي ما بقولوها، إنه يساهم معانا. وكل شيكل في هذا الموضوع بيفرق. إحنا بدأنا هذا المشوار أمس وسننهيه اليوم، وأتمنى على إخواننا في المناطق اللي ذكرتها، يعني في مدينة الخليل أتمنى ما حدا يقصر مع الشاب أحمد العسيلي، في الشيوخ وسعير والمناطق المحيطة فيها أتمنى إنه ما حدا يترك سند لحاله، سند المشني، في خراس وبيتولة ونوبة وصريف الخط الغربي كله أتمنى إنه تكون إيدكم معانا لإنقاذ أحمد شروف اللي المفروض إنه نهاية هذا الأسبوع يسافر على مصر لإجراء عملية الزراعة. أنا بتمني يعني كمان على أهلنا في دورة عدم ترك الطفل عمر الشرحة بدون إسناد، لأنه هو مش بحاجة لكتير، هو بحاجة إلى 30,000 شيكل أو 10,000 دولار. قلنا بدنا نحطهم في حساب خاص باسمه في البنك، رح تحطهم اللجنة المكونة من كل من الدكتور الشيخ طلب أبو صبيح مشكورا الله يجزي الخير، الأستاذ الحاج شعبان دوفش عضو لجنة زكاة الخليل، الأستاذ الفاضل مازن أبو شمسية أستاذنا القدير، الأستاذ صابر علامة، والأستاذ نهاد الطويل. هاي اللجنة المالية اللي لها علاقة بالفلوس رح تاخد مبلغ معين 10,000 دولار تحطه في حساب خاص لعمر في البنك، ورح تكون مسؤولة عن الصرف منه لعلاج عمر فقط لا غير، ممنوع ولا لأي شيء تاني إلا لعلاجاته اللي يوميا بتكلف حوالي 100 شيكل، يعني كل شهر حوالي 3,000 شيكل أو 2,500 زي ما هو قال. الشاب يعني والده موظف بسيط زي كل هالموظفين اللي ما بيقدرش على هذه التكاليف الإضافية. هذا اللي عندنا وهو استكمال ومش حملة جديدة، بالعكس يعني حملة بسملة كانت آخر الحملات، لكن اللي صار فيها من تراجع عن التبرع لأحمد شروف ولسند هو اللي خلانا بدنا نكمل معاهم هالمشوار مشوار الخير. وأعتقد بلدنا فيها خير ورجالها رجال خيرين وفيها نخوة وما شاء الله عنهم، وعمرهم ما قصروا، وإحنا عمرنا ما توجهنا لهالشعب العظيم بإشي ورجعنا خايبين، لا بالعكس. يعني دايما بنعرف إنه هذا شعب رائع، شعب عظيم، واليوم عندكم لجنة معروفة بإمكان الجميع مراجعة هذه اللجنة، الشيخ طلب أبو صبيح، كمان الأستاذ مازن أبو شمسية، الأستاذ شعبان دوفش عضو لجنة زكاة الخليل، والأستاذ نهاد الطويل وصابر علامة، 4 أو 5 أشخاص يعني معروفين للجميع، معروفين بنزاهتهم، بثقتهم، بمحبة الناس إلهم، كمان بإيدهم اللي ممدودة للخير دائما، من خلالهم سيتم المساعدة في إنقاذ هذه الأربع عائلات، عملية إنقاذ للأربع عائلات. وأعيدكم بعدها أن نتوقف لفترة إلى أن نرتب شيئا لمرضى الكلى اللي بيستنوا على نار إنه يكون في إشي إلهم مستقبلا، وإن شاء الله بيصير. على كل هذا الموضوع عندكم، حطينا كل التفاصيل، أتمنى على الجميع إنه يحط إيده مع بعضه زي ما تعودنا منكم دائما، إيد على إيد رحمة وإيد على إيد بتساعد، ونفس الرجال بيحيي الرجال. يسعد صباحكم، فاصل قصير وسنعود.
0: يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

الجنادي إلنا كنا. لكل صوت يبحث عن الحرية وللحق الذي يجب أن يعلو، صوت الناس ومضة إذاعية توعوية تخصصها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ديوان المظالم للإجابة على أسئلة حقوقية. صوت الناس نافذة مفتوحة أمام الناس لإعلاء صوت الحق وترسيخ المعرفة بالحقوق. الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ديوان المظالم.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: بدك تحكي إنك بتحب الخليل؟ ورجينا، لا ترمني فايتك بالشارع ولا من شباك السيارة ولا بالأراضي. الانتماء مش كلمة، الانتماء فعل. نظف مكانك واحفظ مدينتك. انتماء شركاء في الثقافة والنظافة.
4: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة، مع شركة الحداد قسم المشط الفوت جباه الشوارع نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال، الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.
5: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

يسعد صباح الجميع كمان مرة وأهلا وسهلا فيك وعلى الهواء مستمرين معاك وبرنامج وسط البلد لليوم عبر إذاعة منبر الحرية. حكينا وأتمنى أن نرى الآن النتيجة. يسعد صباحكم. يعني أتمنى على إخواننا اللي ذكرناهم في كل مناطق فلسطين وخاصة مناطق شيوخ مناطق الخط الغربي صوريف بيتولا نوبة وخراس في دورة وفي الخليل في القدس وفي الداخل في كل منطقة ممكن حدا يمد إيده ويساهم في إنقاذ هؤلاء الشباب الأربعة أتمنى أن يفعلوا ذلك يعني بإذن رب العالمين إيد بإيد ونفس الرجال بيحيي رجال بنقدر نساعد هذه الأربع عائلات على تخطي الأزمة اللي هي فيها. عائلة المشني في الشيوخ يعني أتمنى أن يكون لكم دوركم في هذا الموضوع وهي رسالة أتمنى أن تصلكم. عائلة العسيلي في الخليل كمان يعني أتمنى أن يكون لكم دوركم البارز. أتمنى أن يكون لعشيرة الشرحة هذه العشيرة الكبيرة في دورة أن يكون لها دور في إنقاذ هذا الطفل ومساعدته في تخفيف الألم على الأقل مش أكتر. وكمان الشاب أحمد شروف وأحمد العسيلي سند المشني وعمر الشرحة أربعة من أربع مناطق مختلفة من المحافظة ومحافظة الخليل كانت دائما سندا للجميع. اليوم احنا يمكن بنقول بدنا مساعدة الكل بس اعتقد انه محافظة الخليل كانت طول عمرها سند لكل الدنيا واليوم اولادها طالبين مساندتها فان شاء الله ما رح نقصر معهم. طبعا بامكان الجميع التوجه الى مبنى اذاعة منبر الحرية. ارقام تليفوناتنا كمان متاحة للجميع. كمان عندنا حساب بنكي باسم الأستاذ مازن أبو شمسية. الأستاذ مازن المعروف للجميع الأستاذ مازن أبو شمسية اللي أنا بوجه له كل التحية. الشيخ طلب أبو صبيح الله يكرمه ويجزيه كل خير. احنا على الهواء مكملين ومعنا كمان الحاج شعبان دوفش عضو لجنة زكاة الخليل المركزية يعني انسان ثقة وعلى قدر عالي من المسؤولية والأدب كل الاحترام لإله. اتمنى كمان يعني على الجميع اما الاتصال باحد هؤلاء الاشخاص او التوجه الى البنك. البنك في حساب بنكي اذا حدا حابب يحول عليه لصالح هؤلاء الأشخاص وحساب خاص بالأستاذ مازن أبو شمسية اللي كلنا نشهد له بالثقة والنزاهة. الأستاذ مازن حسابه البنكي بنك فلسطين لحساب 300608 300608. هذا حساب الأستاذ مازن أبو شمسية في بنك فلسطين بإمكان أي حدا يساعد من خلاله هؤلاء الأربعة اللي بحاجة فعلا لمساعدة ومساندة عاجلة وإن شاء الله إحنا بنكون معاهم. يعني أحمد شروف يجب أن يسافر إلى مصر خلال هذا الأسبوع يعني باقي كم من يوم ولازم يكون بعد ما حجز ورتب أموره على أنه يسافر ويعمل العملية. لكل أصدقائنا والمتابعين يعني امبارح بدأنا وأطلقنا هذه الحملة تم جمع مبلغ ما يعادل حوالي 60,000 شيكل. يعني القصة مش كبيرة والله العظيم احنا عارفين أنه القصة مش كبيرة. القصة كلها يعني 100,000 دينار. 100,000 دينار قول متوفر منهم 10 أو 12,000 دينار يعني بتحكي على 90,000 دينار. يعني 90 شخص من كل المحافظة يعني لو من دورة 2 ومن الظهرية 3 ومن سعير 2 ومن الخليل 4 ومن هون 5 صدقوني كل الموضوع يمكن أن ينتهي وبأسرع ما يمكن. أتمنى على الله تعالى أن نكون يدا واحدة أن نقف إلى جانب هذه العائلات المكلومة هؤلاء الأشخاص اللي بيستنوا بارقة أمل من الله تعالى بمساعدة أهل الخير. بدنا فزعة يا جماعة يعني أتمنى أنه نقدر كلنا نكون سند لهؤلاء الأشخاص صار عندهم أمل حرام نسحب هذا الأمل منهم. أبواب إذاعة منبر الحرية مفتوحة وكل حدا بيتبرع بشيكل يجب أن يسجل ويأخذ فيه وصل. طبعا اللجنة المالية المكلفة بهذا الموضوع هي كل من الشيخ طلب أبو صبيح الدكتور الشيخ طلب أبو صبيح وكلكم بتعرفوا الشيخ طلب يعني إنسان مشهود له بالنزاهة والثقة. الأستاذ شعبان دوفش عضو لجنة زكاة الخليل الحاج أبو معتز يعني حدا بنفتخر أصلا بوجوده معانا. كمان بنفتخر بوجود الأستاذ صابر علامة
والأستاذ مازن أبو شمسية والأستاذ نهاد الطويل، أسماء كلها يعني أسماء نعتز ونفتخر بها جميعا. وأتمنى أن نوصل هذا الصوت، مجرد مشاركتك لهذا البث للناس تعرفهم أنه في عندنا هيك صار مع هؤلاء الأشخاص الأربعة، يعني الأربعة وعدوا بالعلاج، وعدوا بالمتابعة، لكن للأسف يعني تم سحب الوعود منهم. وربنا في كتابه قال إن الله لا يخلف وعده، ووعد بأن بعد كل عسر يسر، ووعد بأنه لا يكلف نفسا إلا وسعها. اليوم إحنا بنقول كمان لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كل حدا بقدرته باستطاعته، زي ما صار في حملة مالك وبسملة في ناس اتبرعت بعشرين شيكل، في أطفال تبرعوا بحصلاتهم. احنا اليوم طالبين من رجال الأعمال، من الشخصيات الاعتبارية، واحنا على فكرة راسلنا مجموعة منهم للمشاركة في هذه الحملة، أتمنى أن يكون لهم دور أيضا. يعني هي مش حملة، هي استكمال لخير بدأ أصلا، يعني حرام يعني في نص الطريق نقول لهم وقفنا، لا يعني فيش حدا أحسن من حدا، كل الناس تستحق، وكل الناس يعني بسوى إنه نوقف معها، بس والله لو عنا الإمكانيات ما بنخلي ولا حدا. بس هاي الأربع حالات يعني وعدت من قبل مؤسسات ومن قبل شخصيات، وفي النهاية تم سحب الوعد. يعني شو مطلوب؟ هل مطلوب نقعد نتفرج عليهم ونقول خلاص يعني ملكوش نصيب، ولا نكمل هالمشوار مشوار الخير سوا؟ قولوا يا رب يا رجال، قولوا يا الله. يعني أنا عشمي كبير في أهل البلد ورجال البلد وولاد البلد اللي نخوتهم دايما مشهود لها، في نسائنا وعجايزنا وكبارنا اللي ما شاء الله عنهم. يعني إذا بدنا نستذكر منهم أسماء، صدقوني في عنا أسماء سيدات نفتخر بها في هذا البلد الطيب. كل الاحترام، وأنا أتمنى أنه ما حدا يقصر مع هاي الحالات الأربعة، الحالات الإنسانية. طبعا كمان بإمكان حدا يتواصل معنا على الهواء مباشرة على الرقم سلم 3546، سلم 3546 لوجه الله تعالى. وكمان في عنا الرقم 0595-25-25-93، إذن 0595-25-25-93، هذا رقم إضافي بإمكانكم التواصل من خلال الواتس أب أو من خلال التليفون والاستفسار والسؤال والمتابعة. أتمنى كمان تشاركوا البث هذا حتى يوصل لأبعد مدى. بإمكانكم كمان زيارة مبنى الإذاعة، الإذاعة متاحة ومفتوحة للجميع. الله يا رب يجيب اللي فيه الخير.

0: وينهم أولاد البلد أصحاب النخوة وأصحاب الشهامة والكرامة اللي دائما تعودنا عليهم دائما في الطليعة ودائما رافعين راسهم ورافعين راس البلد؟ أنا بتمنى استفسروا عن كل حالة، اقعدوا مع كل حدا من هاي الحالات. الحالات الأربعة كانت امبارح موجودة عندنا في مبنى الإذاعة وظهروا شوي على البث، لكن اتضح انه يعني في محاذير لإظهار هاي الحالات، خاصة اللي ايديهم يعني مبتورة واللي بيعانوا كتير. اظهارهم على البث بالصورة كان في له محاذير تقنية لها علاقة بمنصات التواصل الاجتماعي، فعشان هيك احنا نزلناهم، بس هم موجودين واي حدا حابب يتواصل معاهم مباشرة. وبعدين يعني انا بدي اقول شغلي كمان، يعني هم كمان عائلاتهم اقاربهم اصدقائهم بامكانهم التواصل معاهم، منهم لهم مباشرة يبلغوهم انه انا بدي اشارك معك، انا بدي اساهم معك، انا بدي اوقف معك. يعني بتمنى انه اصحابهم اهلهم، وين القرايب، وين الاصدقاء، وين الاصهار، وين الانسبة، كل حدا بيعرف بحالة هؤلاء الاربعة يعني اليوم مطالب بانه يكون شريك في هذه الحملة، يكون شريك في هذا النشاط، يكون شريك في هذا الخير لانقاذ الاربعة، الاربعة اللي فعليا بيستاهلوا، لانه الاربعة وعدوا والاربعة اعطوا امل والاربعة يعني بلشوا يرتبوا امورهم على انه ان شاء الله خلص يعني ها صار في امل، رح نتعالج، رح نرجع كويسين. احمد يعني اولاده وزوجته واهله كلهم كمان في عنا للي حابب يتبرع في صندوقين، في مجمع الهيبرون سنتر الف والمجمع الهيبرون سنتر بي، في A و B في صندوقين عند الاخ نضال ابو نجمة ابو ثائر في مجمع الهيبرون سنتر. كمان مرة برجع بأكد للي حابب يتبرع من خلال صناديق الهيبرون سنتر، هلأ في الهيبرون سنتر A والهيبرون سنتر B في وسط البلد عنا بالخليل بإمكانه يعمل هيك. بإمكان إخواننا في الشيوخ حاليا يعني يحطوا صندوق هناك ويجمعوا تبرعات لصالح الطفل سند، يعني مش قصة كبيرة. وأعتقد أنه في الشيوخ ناس ممكن تأثر على أهل البلد وتحكي معهم في موضوعه في خراس أو في بيتولة أو في نوبة، يعني أخونا ثائر أو أخونا محمد فراش أو أي حدا فيهم بيقدر كمان يحط صندوق في خراس أو في بيتولة أو في نوبة أو في ترقومية حتى ويجمعوا لصالح أحمد. كمان في الخليل احنا عنا صندوقين حاليا في الهيبرون سنتر A و B، وكمان في عنا مبنى إذاعة منبر الحرية على دائرة السير. في دورة بإمكان أي حدا من عشيرة الشرحة الكبيرة، هذه العشيرة الكبيرة جدا، بإمكانه كمان انه يكون هو وسيط ووسيلة خير لصالح هذا الشاب، مكان معروف في دورة، من خلاله يجمعوا التبرعات لصالح الطفل عمرو الشرحة اللي يعني ظهر على وسائل الإعلام كتير وناشد كتير على رأيه مبارح لما قال إلي 21 سنة بناشد وما حدا وقف جنبي. للأسف كمان وعد بالمساعدة قبل حوالي سنة وشوي، ولكن المساعدة كانت لشهر واحد وبعديها للأسف يعني توقفت. هذا اللي خلانا نطلق هذا النداء، هذا نداء خير مش حملة، هذا نداء لاستكمال الخير اللي بدأ، نداء لاستكمال خير بدأ مع هؤلاء الأربعة وانقطعت فيهم الطريق في نصها. احنا بدنا نرجع نرجع لهم الأمل، نساعدهم ونساندهم حتى يكملوا علاجهم لوجه الله تعالى، مش لأي شيء، لا طالبين شهرة ولا طالبين صورة ولا طالبين أي شيء. أنا أتمنى على الشركات كمان، يعني شركة الزرو للمواد الغذائية، الله يسعد صباحكم، عم براسلوني هلأ، صباح الورد إلكو. أنا أتمنى يكون لكم دور على شركاتنا الكبرى، على مؤسساتنا، بتمنى يكون لهم دور فعال في إنجاز هذا الموضوع. الموضوع هذا اليوم لازم يتم وننهيه علشان أحمد شروف يستكمل رحلة العلاج اللي بدأها ويستكمل التنسيق والترتيب لمشواره لمصر لزراعة كلية. ومش غريب على أهل البلد إنه ينجدوا أربعة شباب كلهم ما شاء الله. يعني أحمد العسيلي تعرض لصعقة كهربائية بعمر 16 سنة، أحمد شروف عمره 34 سنة، عنده 3 أولاد وعنده زوجة وإخوة وأخوات، سند طفل عمره 4 سنوات لكن ما شاء الله عليه، والله العظيم هالطفل يعني وين ما تشوفوه رح تحبوه، طفل بريء وواعي كمان ونبيه ما شاء الله. وكمان عندنا عمر يعني سابق سنه، والله يعني عمره 21 سنة، يعني يمكن شكلا بتقولش انه عمره 21 سنة، اقل من هيك بكتير، لكن هو عقلا وتفكيرا واسلوبا يعني أكبر من عمره بكتير، فاهم واعي مثقف فهمان والله يعني، ويمكن اللي بيعرفوه بيعرفوا عن شو بحكي. فعشمنا بالله، عشمنا بالله أولا وآخرا، وإحنا مجرد وسيلة ووسيط. قلنا لكم في لجنة مكلفة بهذا الموضوع اليوم على رأس الشيخ طلب أبو صبيح والأستاذ شعبان دوفش عضو لجنة زكاة الخليل. الشيخ طلب معروف يعني الإمام والخطيب المعروف الشيخ طلب أبو صبيح، كمان الأستاذ مازن أبو شمسية يعني المعروف مازن أبو شمسية بوقفاته المحترمة معنا في الحملات السابقة، الأستاذ صابر العلامي مدقق الحسابات القانوني والمحاسب المخضرم والرجل ذو السمعة الطيبة، وكمان أخونا المحامي نهاد الطويل. أربعة أو خمسة هم أعضاء اللجنة المالية المكلفة بالإشراف على هذا المشروع لاستكمال. كمان مرة برجع بقول ما في حملات جديدة يا جماعة، مش حملة بس جماعة يعني في نص الطريق قلنا لهم خلص مش قادرين نكمل، بنفع نقول لهم مش قادرين نكمل؟ والله ما بينفع، لأنه صار عندهم أمل كبير. تخيل واحد تقول له أنت يعني، أقول لك أبسطها، تقول له أنت بدي أجيب لك الدواء وما تجيب له شيء بعديها، شو بصير فيه؟ ما بتصيبه انتكاسة، وهذا الخطية في رقبة كل إنسان قادر وبيقصر مع هؤلاء الأشخاص. كمان مرة برجع بقول وين أهل الشيوخ؟ وين أهل خراس وبيتولة ونوبة والخط الغربي كله؟ وين أهل دورة وقراها؟ وين أهل الخليل؟ يعني وين أهل كل فلسطين؟ وين أهل القدس عنا؟ وين أهل الداخل المحتل؟ ما يوقفوا مع هؤلاء الأربعة، أربع عائلات ممكن نعاود نحيي فيها الأمل ونرجع لها الأمل ونرجع ثقتها بحالها وبالناس وبالشعب وبالأمة، لأنه هذا أمر رباني، هذه الزكاة، الصدقات، مساعدة الغير، الوقوف إلى جانب الآخرين، إسنادهم، المسلم للمسلم، ولا إحنا مسلمين بس بالحكي، لا، المسلم للمسلم كالبنيان، كالبنيان يشد بعضه بعضا. أنا بتمنى من رب العالمين ودائما رجائي على رب العالمين إنه يسهل هاي الناس، ناس يعني قادرة على عمل الخير وفيها خير، وإن شاء الله الخير موجود إلى يوم القيامة في هذه الأمة الغراء شعب فلسطين. فاصل، بعده نعود. هلا أنا حكيت اللي عندي، أنا الدور عليك، وهلا أنا بتمنى نسمع أخبار طيبة من خلال الناس الطيبة المحترمة. يعني بإمكانك تحكي مع صاحبك، بإمكانك تحكي مع نسيبك، مع قريبك، إذا بتعرف حدا عنده خير ممكن يساند هاي الناس احكي له تعال انت زور هاي العائلات في بيوتها، كمان ما عندها مشكلة، اعرف طبيعة حياتها، شوف قديش بيعانوا، شوف ظروفهم قديش صعبة، شوف الامل اللي كان عندهم كيف انتكسوا مرة واحدة. لا احنا بنقول لهم ما تنتكسوا وما تيأسوا، قولوا يا رب، رب العالمين قادر على انه يغير الحال، رب العالمين كيف يعني سخر الناس لمالك ولبسملة ولكتير حالات قبلهم، قادر كمان على انه يسخر لكم ناس زي ما سخرنا لخدمتكم، يسخر لكم ناس للتبرع وتكملوا مشوار العلاج والتخلص من الامل من الالم عفوا بالامل باذن الله تعالى. فاصل ونعود.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الان 10:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. عرض استثنائي ولمرة واحدة فقط من شركة سامسونج العالمية، وبالتعاون مع المهندس سنتر نقدم لكم فرصة مميزة لا تتكرر بعروض خاصة وأسعار استثنائية لفترة محدودة. إذا كنت تفكر باقتناء أجهزة سامسونج، هذا الوقت المناسب من العرض قبل انتهائه. غسالة سامسونج 9 كيلو 1999، غسالة سامسونج 11 كيلو 2799، شاشة 55 بوصة كيوليد 1790، شاشة 43 بوصة ب 999، شاشة 56 بوصة ب 1950، ثلاجة سامسونج 530 لتر ب 3799، ثلاجة سامسونج 580 لتر ب 4199، مكنسة سامسونج كهربائية 350، مايكرويف سامسونج 23 لتر 450، والعديد العديد من الخصومات والعروضات داخل المعرض. اغتنموا الفرصة والعرض لفترة محدودة. زورونا في أحد فروع المهندس سنتر حل حول الشارع الرئيسي، عين سارة بالقرب من مسجد الحسين وسنجر الشارع الرئيسي.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كلنا.
2: صيفك فريش وصحتك بتهمنا، تعبت من الخضار الدبلانة والفواكه اللي بدون طعم؟ بمحل الرامي للخضار والفواكه جهزنا أكبر تشكيلة بتفتح النفس وبتسر العين. تشكيلة واسعة من الفواكه الموسمية المنتقاة بعناية، خضروات طازجة يوميا لتملأ مائدتكم بالصحة والنشاط. زورونا في محل الرامي للخضار والفواكه واكتشفوا عروضنا اليومية وجودة التعقيم والنظافة. نستناكم في ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشا بإدارة غسان وجاد الله الجعبري، 0595-300-358 أو 0569-841-414. منرحب بزيارتكم وبنسعد بخدمتكم دائما، وتذكروا بأنه شعارنا الجودة والأمانة وحسن التعامل.
3: الخليل مش مكب نفايات، لا ترمي من شباك السيارة ولا من العمارة ولا بالأراضي الفاضية. هاي مدينتك وهذا شارعك، إذا بتحب بيتك نظيف حب مدينتك وخليها نظيفة. الخليل إلنا والنظافة مسؤوليتنا. انتماء شركاء في الثقافة والنظافة.
4: طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
5: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
6: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 10:15 بتوقيت بن زحيمان. التوصيل صار أقرب وأسهل لفترة محدودة. استمتع بخدمة التوصيل إلى كافة مناطق الضفة بـ10 شيكل فقط بدل 20 شيكل. اطلبوا منتجاتكم المفضلة من بن زحيمان عبر التطبيق وستصلكم أينما كنتم. وهذه مجرد البداية. العديد من المفاجآت والعروض بانتظاركم قريبا. تابعونا. التوصيل إلى كافة مناطق الضفة. اطلب الآن عبر تطبيق زحيمان.
0: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
2: طيب رجعنا، هلا نكمل معاكم مشوار الخير، وإن شاء الله إنه مشوار خير. أمجد الطروي صباح الخير، يعطيك العافية. زهرة عمان تحياتي، يعطيك العافية. بتمنى تشاركوا البث على صفحاتكم لحتى نوصل صوت هالأربع أشخاص المكلومين الموجوعين. مخضر أبو داود كمان شاركي معانا مش غلط. مجدي الحايك، أنا يا مجدي بدي أعتذر منك والله على موضوع يعني تسجيل الولد. قلنا لك بإمكانك تجيب الأوراق والثبوتيات كلها،

0: تجي تسجل وإذا صار إشي لقدام جاهزين، لكن حاليا والله إنه صعب. كمان فرج نفس الإشي، يعني إحنا حاليا خلينا نخلص هالأربعة ونعطي الناس فرصة استراحة، لأنه بالفعل أرهقنا الناس في الفترة الأخيرة، لكن والله للضرورة. إحنا ما طلعنا نحكي هذا الحكي إلا لأنه هدول الأربعة يعني بيستاهلوا إنه نوقف جنبهم، لأنه حرام يعني بعد ما صار عندهم أمل كبير بأنهم يتعالجوا نتركهم، وإلا أصلا الناس مرهقة يعني وتعبانة ماديا بسبب الظروف العامة اللي بتمر فيها البلد. إم يزن أبو عيشة، محمد الرواشدي، عبد السلام الأطرش، أبو حبيب، إم لؤي إدريس، وعامر الزرو، صباح الخير يا عامر، تحياتي إليك. إم همام دميري، إم رمزي الخطيب، كمان عبد الكريم الشلالدة. عبد الكريم يعني أنتوا أهل سعير وأهل الشيوخ، بدنا وقفة يعني منكم مع أهلنا وإخوان آل المشني في الشيوخ وسند الطفل اللي بحاجة فعلا لعلاج. أبو عبد نصار، يعني أنا بعرف دائما نفسك الطيب، وإن شاء الله بنشوف نفسك معانا كمان هالمرة يعني لصالح هالأربعة اللي فعلا بيستاهلوا. أبو مؤمن المحتسب، وجدي كاتبة، صباح الخير. ماجدة مسالمة، رانيا رباح، أصدقاء البرنامج الدائمين هدول، رنا أحمد وإم صالح الزير، أنا بتمنى يكون لكم دور في المساهمة معانا. الحج بسام العملة وأبو الوليد، إم كندا، صباح الخير. إم معتصم الجنازري، شكرا لك على مشاركة البرنامج. ليث الفروخ، أبو مراد وعبد الهادي الجياوي، كمان إم محمد الجنيدي وإم عبد الله القدسي، صباح الخير لكم. أبو لؤي سيدر بول، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير للجميع. أخي أبو رامي، ياريت الكل يدعي لصديقنا وصديق إذاعة منبر الحرية الأخ أبو رامي حسان، يدعو له بالشفاء العاجل يا رب، الله يشفيه ويعافيه أبو رامي. أم محمد الجنيدي، أم إبراهيم الدغامين، طبعا ولاء عمر، أخونا زاهر الأطرش، هاي الأصدقاء الدائمين للبرنامج. حسني وزوز، الله يسعد صباحك وكل أهلنا في شارع الشلالة. هيفا مسودة من القدس، وين همة أهل القدس يا هيفا؟ عبد الجبار العزة، ماجدة أو مجدي الحايك، كمان مرة عبد السلام الأطرش، أبو حبيب، أم جلال، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة إلكو كلكو. مأمون الخطيب، صباح الخير. تامر مرسي الشيخ درة وعبد الرؤوف اللهالية، صباح النور. كمان عبد الله جمال القواسمي، الله يعطيكوا العافية جميعا وبتمنى تكونوا شركاء دائما معنا. حسين العواوي، صباح الخير. أبو سند، تحياتي. مها شاور، صباح الخير إليك. رفعت دويك، صباح الخير يا أستاذ رفعت، تحياتي إليك ويعطيك ألف مليون عافية. على الخير بإذن الله تعالى. وحكينا على أربعة، الأربعة أولاد البلد ممكن يكونوا إخوتنا وأهلنا وحبايبنا. أنا أدعو مرة أخرى عشيرة الشرحة للمساهمة معنا في مساعدة الطفل عمرو الشرحة اللي بتوجع، فعلا بتوجع، ومش مطلوب إنهاء وجعه لأنه صعب، المطلوب تخفيف الوجع، تخفيف الوجع من خلال توفير الأدوية والعلاجات اللازمة لإله. قصته مش كبيرة وعشيرة الشرحة كبيرة، وما في كبير على الكبار، فأتمنى إنه يكون لكم دور. أهل دورة كمان وينهم؟ يعني أنا أتمنى أن نرى دورا لدورة في موضوع الطفل عمر الشرحة. كمان في موضوع أحمد العسيلي، الشاب أحمد أكرم العسيلي اللي أصيب بصعقة كهربائية، والله العظيم إنه اللي بقعد معاهم بيعرف قديش الوجع والمعاناة. أحمد إيدين بالمرة ما فيه، بحاجة إنه حدا يساعده في تركيب الأطراف الصناعية بعد الألم والوجع اللي تعرض له. كمان أحمد الشروف، وين أهل الخط الغربي؟ وينهم؟ يعني بعد ما شفنا أحمد صار عنده أمل وبلش يرتب أموره وبلش يجهز حاله للسفر عشان يتعالج، مرة واحدة نقول له صعب خلاص منقدرش؟ والله إنها صعبة، وصعبة كتير عليه وعلى كل اللي حواليه. وكمان طفل سند الطفل السند المشني من الشيوخ اللي صار عنده أمل إنه يتعالج، بس كان اعتقاد المتبرعين إنه 80,000 شيكل علاجه، $80,000 بالأوراق والثبوتيات، وطبعا كل واحد في هدول الأربعة في معاه جزء من المبلغ. المطلوب للأربعة 400,000 شيكل تقريبا أو 100,000 دينار. أتمنى إنه نقدر بهمتكم بهمة أهل الخير، ندائي إلك وإلك ولكل حدا بيقدر إنه ما يقصر مع هدول الناس. إحنا اللي علينا عم نعمله لوجه الله تعالى، وإن شاء الله إنه بنقدر، وإن شاء الله بهمتكم بنقدر. يزن أبو غليون وإم طارق البشيتي، صباح الخير إلكم. معنا اتصال تليفوني. ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: سعد صباحكم.
0: صباح الورد يا أبو يعقوب.
1: صب عليك وعلى رجل وعلى المستعرب.
0: الله يسعد صباح الجميع.
1: أبو محمد أبو سليم.
0: نعم.
1: وعلى الحبايب كلهم عبدا.
0: يا رب يا رب.
1: داود وعلى بعلاء المكة.
0: نعم.
1: وعلى الحبايب كلهم نعطيك 500 شيك من الله.
0: وهي 500 شيكل من أخونا أبو يعقوب، الله يكرمك ويبارك فيك. هاي أبو يعقوب الجبالي 500 شيكل لصالح هؤلاء الأربعة، إن شاء الله ربنا بيبارك لك وبيعطيك يا أبو يعقوب. والله ربك ما بيضيع أجر، يعني إن الله لا يضيع أجر المحسنين، هيك ربنا قال. أبو يعقوب الجبالي 500 شيكل لصالح هؤلاء الأربعة، بارك الله فيك، والله يا ربي يعطيك من فضله صحة وستر من عنده. شكرا شكرا يا أبو يعقوب، شكرا. يعني أبو يعقوب استفتح هذا اليوم ب 500 شيكل لصالح هذه الحملة، يعني 500 شيكل و100 شيكل و200 شيكل و1000 و2000 و3000، صدقوني مش صعبة، مش صعبة بالمرة على أهل هالبلد الطيبين. وما بدنا نضيع الأمل، ما بدنا نضيع الأمل، إنه بلد الخير دائما إيدها ممدودة ودائما حاضرة لاحتضان أبنائها. ما بدنا نفقد الأمل، وبدنا نضل دائما نفتخر بإنه الخليل، الخليل بلد الطيبين، بلد الخيرين، بلد المحسنين، بلد العطاء اللي ما بيتوقف أبدا. فقولوا الله يا رجال، هاي أبو يعقوب استفتحها اليوم ب 500 شيكل. قلنا طبعا أبواب الإذاعة مفتوحة، الهيبرون سنتر، في عندك صندوقين موجودين في الهيبرون سنتر A والهيبرون سنتر B، كمان في عندك رقم حساب بنكي إذا حابب من خلال رقم الحساب البنكي للأستاذ مازن أبو شمسية اللي مشهود له باليد البيضاء. رقم الحساب هو بنك فلسطين 300-608-300-608. بإمكانكم كمان التواصل مع الرقم 0595-25-25-93. بإمكانكم التواصل مع عائلات هؤلاء الأشخاص الأربعة، الأربعة صاروا عندكم، صاروا معروفين إلكم، صاروا معروف تفاصيلهم، معروف أسمائهم، عائلاتهم، أماكن تواجدهم. بإمكانكم التواصل معهم منكو إلهم كمان مباشرة، مش غلط. ربنا يقدركم ويقدرنا على فعل الخير، ونكون دائما سند للناس المحتاجين. وللعلم يعني اليوم عند سند وأحمد وأحمد وعمر، بكرة ممكن يكون أنا أو أنت أو أي حدا محتاج. فعشان تلاقي ناس تسندك لازم تسند الناس. أبو نهاد قفيشة، صباح الخير إلك يا أبو نهاد، تحياتي. وكمان همتك معانا يا أبو نهاد، صباح الخير لأبو سند كمان، تحياتي إلك ولأبو يعقوب. هدى غيث كمان يعطيك العافية، ويا هدى يعني بدنا كمان همتك معانا ودورك معانا. بتمنى على رب العالمين اليوم طبعا رح نبلش بث الساعة 5 المساء، 5 مساء رح تنطلق موجة لإسناد هؤلاء الأربعة لاستكمال، كمان مرة بقول استكمال وليس بداية، لأنه إحنا ما بلشنا حملة، مش حملة، هي موضوع أصلا كان مبلش. يعني لما أحمد شروف وعد بمئة ألف شيكل من حملة مالك ولأسباب خاصة، وإحنا طبعا بنقدر الظروف اللي بمر فيها مالك القواسمة. اليوم مالك يمكن يحتاج مبلغ إضافي لأنه تعرض لأربع أو ثلاث عمليات قسطرة متتابعة خلال 40 ساعة، وهذه كلها إجراءات طبية بتكلف، فممكن جدا أنه يحتاج مبلغ إضافي. فعشان هيك ما بنلوم انه تم التراجع عن تقديم المئة ألف شيكل لأحمد، بس أحمد كمان شو ذنبه في هذا الموضوع؟ أحمد صار عنده وعد، أحمد تعلق بأمل وأمل كبير وبلش فعليا، وإذا حدا بيشكك في الموضوع أحمد موجود وجاهز لمقابلة أي شخص. هو بلش فعليا بإجراءاته للسفر، والمفروض انه آخر هذا الأسبوع يسافر على مصر لإجراء عملية الزراعة. فبعد ما صار عنده هذا الأمل الكبير، يعني صعب نجي نقول له والله يعني معلش تحملنا مش قادرين نكمل معك. لا، أنا أدعو الجميع ولوجه الله تعالى مش لحدا ودون أي وساطة من حدا، يعني اللي بده يساهم معاهم مباشرة، في عنا لجنة مالية، لجنة مكونة من أشخاص كلنا بنقدرهم بنحترمهم، الأستاذ شعبان دوفش عضو لجنة زكاة الخليل، أبو معتز شخصية يعني معروف بطيبته وإيده الممدودة للخير وبنزاهته، الأستاذ الدكتور طلب أبو صبيح، الشيخ طلب يعني المحاضر والإمام والخطيب المعروف جدا بمواقفه الإيجابية ونزاهته، الأستاذ مازن أبو شمسية اللي معروف بنزاهته، الأستاذ صابر العلامي كمان المدقق القانوني، مدقق حسابات قانوني ومعروف بنزاهته وطيبته، الأستاذ نهاد الطويل المحامي اللي بيساهم معانا في الإشراف على اللجنة المالية. هذول الأشخاص بإمكانكم من خلالهم التواصل ومساعدة هؤلاء الأربعة لعل الطريق تكون موصولة إلى من بعدهم، لكن بدها وقت، بدها وقت، بس خلينا يعني على الأقل نقدر ننجد هدول الأربعة، نرجع لهم الأمل اللي في لحظة فقدوا وممنوع يفقدوا، وإحنا بنرجع وبنقول ممنوع يفقدوا الأمل في بلد زي الخليل. أنا أتمنى يعني أنه رب العالمين يقدر يقدرنا أنه نوقف جنبهم ونساعدهم. أخت ريهام يعني بتقولي أمانة حاول، أنا ببعت لك من الضغط، أمانة أمانة أنك تشوف لنا حدا يساعدنا، وحياة الله وحياة الله ما بعت إلا عن جد، داءت الدنيا أجبر بخاطري. يعني أنا والله بودي يا ريهام أنه أجبر بخاطر كل الناس، وإن شاء الله أنه بنقدر، إن شاء الله، يعني أنا دائما بقول إن شاء الله ولعله خير، هذه الكلمات اللي أنا متعود أحكيها لكل الناس، لأنه ولا مرة بفقد الأمل في أهل بلدنا، أنه في ناس محتاجة ومحتاجة لسند، محتاجة لدعم، وقفوا معاها يا جماعة، يعني ربنا يقدرنا ويقدركم، يعني أنه نكون سند لهاي الناس.

0: نداءنا اليوم لأهل الخير، للناس المحترمين، للناس اللي فيها خير، للناس اللي بتقدر، زي أخونا أبو يعقوب اللي استفتح لقائنا هذا ب500 شيكل لصالح هؤلاء الناس. الناس هاي اللي بتشعر بالناس وبتحس بوجع الناس، الناس اللي عايشة مع الناس، مش اللي عايشة في برج عاجي ومش حاسة بآلام وأوجاع الناس المكلومين، الناس الموجوعين. وربنا يشفي كل مريض، وربنا يعافي كل الناس. والله المرض إنه صعب، وخاصة لما بيكون مرض مزمن، مرض دائم، مرض صعب زي الكلى، زي فقد الأطراف، زي المرض الجلدي اللي عند عمر، يعني كلهم هدول أشخاص والله والله والله إنهم بيستحقوا كل سند وكل دعم وكل مساندة من كل حدا. وإحنا زي ما قلت لكم يعني بلشنا وبنعمل اللي علينا. اليوم الساعة 5 رح يكون في موجة مفتوحة، ورح تكون أبواب الإذاعة مفتوحة لمساندة هؤلاء الأشخاص الخمسة. إن شاء الله بتقدروا، وإن شاء الله بتساهموا معانا، وبتكونوا يعني بذرة خير في هالبلد. حلو نعلم أولادنا ونعلم أهل بلدنا، وأعتقد أنه كان لنا تجربة رائعة في الحملات السابقة كيف البلد افتخرت ورفعت راسها أنه قدرت تنجد أولادها. الموضوع اليوم مش واحد ولا اثنين، الموضوع 4 أشخاص كان عندهم أمل، والأمل هذا انسحب منهم في لحظة. لا، بدنا نرجع هذا الأمل بإذن الله، بإذن الله، مش بإذن حدا، ولا بشطارة أبو رامي، ولا بشطارة أبو جهاد، ولا بشطارة فلان ولا علان. لا، هي بإرادة رب العالمين. يعني ما في حدا في العالم كان بيتوقع، ولا حتى أبو بسملة ولا أهلها كلهم كانوا بيتوقعوا إنه في أسبوع يتم جمع المبلغ الخيالي 7,600,000 شيكل لصالح هاي الصبية. ربنا سخر لها الناس كلها لحتى تساندها وتساعدها، وربنا قادر، قادر على كل شيء. ما بين طرفة عين وانتباهاتها يغير الله من حال إلى حال. ربنا قادر على أنه يسخر لهذول الناس كمان ناس تساندهم وتساعدهم. احنا بنعرف أنه الناس يعني مرهقة، الناس منهكة من الحملات السابقة ومن الوضع الاقتصادي اللي أصلا صعب، لكن هذا لا يمنع أنه في بلدنا في خير، وفي ناس قادرة على عمل الخير، وفي ناس قادرة على مساندة ومساعدة هدول الناس. أنا بدعو اليوم بشكل خاص عائلات المشني في الشيوخ، عائلة العسيلي في الخليل، عائلة الشرحة أو عشيرة الشرحة الكبيرة في دورة، وعائلة الشروف في الخط الغربي، إنه يكون لكم الدور الأكبر. يعني بتقدر كل عائلة تاخد على حالها جزء من هذا الموضوع، وإحنا بنكمل المشوار. طبعا كل واحد من الأربعة عنده جزء من المبلغ المطلوب لعلاجه، عشان هيك قررنا إسنادهم ومساعدتهم ونكمل معهم المشوار، مش إنه حملة وجديدة. لا، هو واحد زي أحمد شروف، يعني لما قالوا له في لك 100,000 شيكل وتصور، وفرحة الدنيا كلها لفرحه ولا إمكانية علاجه، مرة واحدة نقول له فيش إلك 100,000 شيكل، فيش إلك ولا شيكل، شو بده يصير فيه وفي اللي حواليه؟ سند نفس الإشي، نفس الإشي. عمر وعدوه بإنه بدنا نوفر لك هالعلاج، هالعلاج للعمر كله إن شاء الله، كل شهر نعطيك العلاج، بيعطوه لشهر واحد وبعديها بوقف الموضوع. طب شو بصير فيه في هذا الشاب؟ الليلة سمعته لما قال أنا إلي 21 سنة بناشد. طب والله العظيم يعني حدا غيره كان يئس وكان فقد الأمل في الدنيا كلها، لكن عنده أمل ما شاء الله عنه، يعني هو صابر محتسب وعنده أمل كبير بالله قبل كل حدا في الدنيا. فبعرفش يعني بسوى ولا ما بسوى نوقف جنب دول الناس، يعني إنقاذ حياتهم ما بيسوى إنه نوقف جنبهم ونتبرع بشيء من المال. المال اللي هو يعني هو المال ضرورة، ضرورة بس في عند الناس عندها فائض وقادرة على انها تكون سند، ايد على ايد رحمة. يا عائلة الشرحة، يا عائلة المشني، يا عائلة العسيلي، يا عائلة الشروف، اولا يعني انتو كعائلات مطالبين بانه يكون لكم دور، واحنا معاكو، معاكو للنهاية. وان شاء الله اليوم بنختم هذا المشروع بفرحة وسجدة شكر لله تعالى من الأربعة، إنه ربنا رح يتمم شفاهم بمساعدتكم، بمساعدة أهل الخير. تعالوا نروح لفاصل، وبعده بنواصل.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
2: الساعة الآن 10:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بينظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضه. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-47-32 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
3: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة، سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيكل واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
4: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1,000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
5: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: آخر جزء في لقاء اليوم من برنامجنا وسط البلد، وفي هذا الجزء يعني آخر نداء لكل أصحاب الأيادي البيضاء، يعني آخر نداء لإنقاذ هؤلاء الأربعة. اليوم الساعة 5 راح تكون في موجة مفتوحة في إذاعة منبر الحرية لصالح هؤلاء الأربعة، لأنه الأربعة بيستاهلوا. الأربعة هم أحمد شروف مريض الكلى اللي جهز أموره على أساس يسافر في آخر لحظة، قالوا له آسفين الـ100,000 شيكل اللي تبرعنا لك فيها ما بنقدر لأنه الظروف ما بتسمح، وما بنلوم حدا فعلا الظروف، يعني يمكن شوي احنا مطلعين ممكن انه مالك فعلا يعني بحاجة الى اجراءات طبية اضافية، ممكن يحتاج المبلغ كله وما يقدرش يتبرع منه ولا بشكل. طيب ماشي، طب واحمد اللي صار عنده وعد وصار عنده امل؟ ما رح نتركه باذن الله، ما رح نتركه بهمة الناس المحترمين. سند اللي قالوا له علاجك عنا على اعتقاد منهم بانه 80,000 شيكل، وكل الاحترام، والـ80,000 شيكل موجودين، بس علاج سند 80,000 دولار مش شيكل، يعني في 80,000 شيكل من أصل 80,000 دولار، يعني ناقص حوالي 160,000 شيكل على علاجه. عشان نرجع له الأمل قررنا نكمل معاه المشوار بهمتكم وبهمة الناس المحترمين وبفضل رب العالمين، لأنه كله فضل من الله. هذا المال مال رب العالمين، والناس اللي بتتبرع معظمها تحت مسمى فاعل خير، لأنهم مؤمنين واثقين بأنه هذا مال رب العالمين مش مالنا. أحمد العسيلي ضربته الكهرباء، صعقة كهربائية مفاجئة إجت بدون سابق إنذار، ضيعت له إيديه التنتين، ضيعت له رجليه، والشاب عايش حياة مأساوية فعلا، ما بيقدر يقوم بأي شيء. لو بده يستخدم محرمة لتنظيف أنفه بده حدا يساعده فيها، لو بده يغسل وجهه بده حدا يساعده، لو بده يأكل لازم حدا يساعده لأنه فيش إيديه. طيب إنقاذه مش معجزة ومش مستحيل، إنقاذه بتأمين مبلغ تركيب الأطراف الصناعية إله، واللي هو حوالي يعني 100,000 شيكل. 100,000 شيكل بيسكروا له موضوع العلاج. وسند قلنا، وأحمد الشروف قلنا، ضل عمر بحاجة بس لعلاجات مرطبات وشاش وفازلين. الفازلين العادي اللي بنستخدمه هذا بيستخدم كل يوم علبتين لدهان جسمه كامل بالفازلين وبعض المرطبات والمعقمات حتى يخفف بس الوجع. هذا الشاب قلنا له بدنا نأمن لك بس مبلغ في البنك تحت إشراف اللجنة القائمة، واللي هي الشيخ طلب أبو صبيح، الأستاذ مازن أبو شمسية، الأخ شعبان دوفش عضو لجنة زكاة الخليل، والأستاذ صابر العلامي، والأستاذ نهاد الطويل، كلهم شخصيات محترمة رح تشرف على صرف العلاج لهذا الشاب لفترة. قلنا يعني لو 10,000 دولار بكفوه لفترة لحد ما نلاقي له حل. هذا اللي مطلوب اليوم. خلينا ناخذ هالاتصال وبعده بنكمل. الو
1: صباح الخير ابو رامي.
0: هلا يا ابو الفايد، صباح النور،
1: كيف حالك؟
0: الله يخليك ويكرمك ربنا.
1: بشكرك على سعة صدرك وعلى الجهد اللي بتقوم فيه تجاه المرضى. سمعتك بتناشد اهالي وعشيرة الشعوف نعم. وهالي هذولا
0: نعم،
1: بسمعتكش بتناشد ناس ثانيين، يعني
0: زي
1: المفروض انك تناشدهم زي. او تطلب منهم.
0: طب زي قول لي زي مين؟
1: يعني رئيس الوزراء مثلا. الوزراء يعني.
0: طيب انت
1: الوكلاء.
0: طيب شكلك مش
1: المدراء العامون.
0: شكلك مش متابعنا من امبارح.
1: لا متابعك
0: امبارح المساء.
1: المساء لا والله يا عم.
0: طيب الاربع حالات كانت موجودة هون في الاذاعة وحكوا علنا قدام الكل، وانا ناشدت وطالبت مش بس في هدول الحالات، حكيت عن حالات تانية، بس هم حكوا انه ما خلوا باب من هاي الابواب اللي انت ذكرتها الا راحوا له، ولا باب.
1: شو شو استفادوا يعني من دعوة على الباب
0: ولا إيش ولا إيش ولا إيش
1: وليش منضل إحنا نحكي ونطالب في حقوقنا يعني مثلا يعني
0: ومين قالك إنه بدناش نحكي ما هينا بنحكي ورح نضل نحكي
1: بدي ضل أحكي أنا وأطالب شو يعني
0: طيب
1: هذا الطفل اللي حكيت عنه من ضرع سيل اللي فقد إيديه طيب يعني شو بصير إذا عملت له وزارة الصحة إيدين إله عديش بكلفوا يا أخي هدول الإيدين
0: 100,000 شيكل مئة ألف شيكل
1: فكرك يعني بتعجز وزارة الصحة عن تأمينهم لمريض مثل هذا
0: والله المفروض يعني إنه لا
1: مثلا
0: المفروض إنه لا
1: والشاب اللي حكيت عنه بيطلع الدود من جسمه وفي كمان شاب بده الشاش والوزلين والمش عارف شو
0: نعم
1: مش علاج يعني لتخفيف الألم
0: بس لتخفيف الوجع مش أكتر
1: وزارة الصحة تكفلت إنه تقدم له العلاج قدمت له يا مرة
0: شهر
1: وطقعت له بعدين
0: شهر قدموا له العلاج شهر واحد
1: شايف يعني بدنا نضلنا نطالب إحنا ولا يمكن الثاني يسكن عن المطالبة بحقوقنا هذا إنه حق مشروع السفراء الوزراء القناصل
0: نعم
1: المدراء العامون يا اخي كل واحد راتبه فوق 5-6,000 شيكل بيقدر يتبرع 500 أو 1,000 ابو يعقوب الجبال يعني مثلا بصير ولا بصير يا اخي بلا من نتريات لمكتب الوزير يا اخي كل شهر يمكن ياخذ له نتريات لمكتبه 1,000 ولا 2,000 شيكل مثلاً يعني بلاش مطاردة في هالسيارات الحكومة على الفاضي بدير لها بنزين وسولار على حساب المواطن الغلبان اللي مش لاقي علاج له مثلاً يعني مثلاً بدي أقول لك مثلاً يعني حملني أبرام
0: لا والله معك والله والله إنه معك حق
1: معي حق يعني
0: ها طبعاً
1: خلاص قلبي منهي أنا مش قادر
0: والله العظيم أنا إني موجوع قدك
1: لما بحكي بتعب كثير بتاخذ لي شبرامي وشكرا لك على ساعة صدرات
0: حياك الله
1: والله يصبحك
0: يعني إذا أنت قلبك موجوع إيراد أنا قلبي موجوع ألف لأنه أنا شفت هاي الناس وقعدت معاها وعشت معاها وشفت قديش وجعها وقديش معاناتها وبعرف قديش عندهم أمل برب العالمين إنه يقدروا يتعالجوا يخففوا هالوجع اللي هم عايشين فيه هم وعائلاتهم البعض بيعتقد إنه واحد اللي موجوع مش واحد اللي موجوع مش واحد اللي موجوع يا جماعة اللي موجوع ناس كتير حواليه يعني أحمد شروف زوجته أولاده خواته وإخوانه أهله كلهم حواليه نسايبه وقرايبه كل هاي الناس موجوعة أحمد العسيلي شاب 16 سنة فجأة هيك فقد أطرافه فقد إيديه التنتين غير الضرر التاني اللي صار عنده طب ما هو مش بس هو الموجوع إمه مقهورة عليه وأبوه مقهور عليه وعمه كان أكتر حدا بتواصل معاي بخصوصه اليوم عمه بسبب الضائقة المالية محبوس عشان تعرفوا بس يعني لأنه بيعاني ضائقة مالية محبوس تخيلوا أن هذول لو معاهم ما بتوجهوا لإلنا ولا بيحكوا معنا ولا بطلبوا منا ولا منكم ولا من أي حدا بس ما معهم ربنا خلقهم هيك إمكانياتهم المادية بسيطة عشان هيك عندهم أمل بأهل الخير إنه يوقفوا معهم ويساندوهم في هذا الموضوع اللي هو موضوع إنساني موضوع عقائدي بالدرجة الأولى إحنا بنحكي على ناس يعني ربنا أمرنا بأن نوقف معهم فيعني أكيد إذا ربنا أمرنا ما رح نتركهم ونوقف اليوم الساعة 5 رح نلتقيكم من جديد في موجة لاستكمال وكمان مرة بقول مش حملة هي استكمال ناس يعني بالعربي وصلت مرحلة معينة وانقطع فيها الحبل، لا ما رح نترك الحبل ينقطع، رح نضل مثابرين، رح نضل مكملين، رح نقول يا رب يا رب وقف معهم وقف معنا لنكمل لهم علاجهم بإذن الله تعالى. عندي قبل ما ننهي يعني بس رسالة تهنئة واجبة علينا من إذاعة منبر الحرية ومن أخونا أبو جهاد ومن ربحي ومني ومن الجميع لأخونا محمد الشطريط مفوضنا في شركة جوال أبو إيلا أو أبو أيلا وزوجته إم أيلا، منهم لنسيبهم محمد بمناسبة التخرج بامتياز من كلية الهندسة في جامعة بيرزيت، ألف ألف مبروك. كمان تهنئة على الدكتور جميل السعادة والدكتورة وفداء بمناسبة تخرج ابنهم محمد من كلية الهندسة بتقدير امتياز من جامعة بيرزيت، ألف ألف مبروك. يعني وخاصة هاي التهنئة من مفوضنا في شركة جوال محمد الشطريط أبو أيلا وزوجته إم أيلا لأنسبائهم دكتور جميل والدكتورة وفاء ولابنهم محمد بمناسبة التخرج الأخير من كلية الهندسة، ألف ألف مبارك بالتوفيق وإلى الأمام دائما. شكرا لكم يا سادة، نلقاكم على خير اليوم بإذن الله تعالى عصرا أو بعد العصر، الخامسة مساء موعدنا لاستكمال الموجة، لاستكمال هذا اللقاء الذي بدأناه بخير وسننهي بإذن الله تعالى على خير بمساعدة من يستحقون المساعدة، الحالات الأربعة الذين تم التراجع عن الوعود لهم لأسباب معينة. اليوم سنستكمل هذه الوعود على أمل أن نوصلهم بر الأمان بمساعدتكم بوقوفكم معنا. شكرا لكم جميعا، نلقاكم على خير، تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

0: لجنيد من صغري للباء من عمر.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة مع شركة الحداد قسم المشت الفوت جوباه الشوارع. نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشت الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشت الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.
4: لكل صوت يبحث عن الحرية وللحق الذي يجب أن يعلو، صوت الناس ومضة إذاعية توعوية تخصصها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ديوان المظالم للإجابة على أسئلة حقوقية. صوت الناس نافذة مفتوحة أمام الناس لإعلاء صوت الحق وترسيخ المعرفة بالحقوق. الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ديوان المظالم.

0: من قلب الشارع ومن وجع الناس من حلم العدالة. برنامج صوت الناس، مساحة لكل حكاية ولكل صوت يبحث عن الحرية.
1: هل كبار السن يجدون مكانة واحتراما في حياتنا اليومية كما في السابق؟
2: نعم نعم، إلهم احترامهم، إلهم تقديرهم، إلهم كلمتهم يا عمي، الكل بسمع إلهم، بدون كبير ما في تدبير.
3: بصراحة لا، إلهم واجبات على الدولة بموجب القوانين الفلسطينية، ومش شايف إنه هاي الواجبات متوفرة أو معمول فيها كما يجب.
4: طبعا لا، لأنه حتى المواطن العادي بدون النظر إلى السن تاعه مش ماخذ حقوقه.
5: ثقافتنا الفلسطينية بشكل عام لا، احنا بنحترم كبار السن وبالنهاية هم بركتنا.
6: حقوق الكبار السن على مستوى العائلة لا، في مقدار حقوقهم لكن مش الكل، يعني في برضه في قصور من بعض الأبناء من بعض الأسر بحق الكبار السن.
5: كبار السن مش مخدين حقوقهم لأن الدولة أصلا مش معطيتهم أماكن الرعاية المطلوبة، ولا حتى في رقابة على الموضوع، وما في علاج مجاني لهم، وحتى المصاريف تاعتهم مش كافية أبدا إنها لتعطيهم حقهم.
2: بصراحة مش شايف أنا أي إشي حق إنه ما حدا ما ياخد حقه بأي إشي، حتى مش على الكبار، في كل القطاعات كمان ما مش عارف، في خلل، في مشكلة صلها سنين هلأ مش متعالجة.
1: مكانة كبار السن قيمة اجتماعية أصيلة، وهي أيضا حق قانوني في الحماية والرعاية، الحفاظ عليها مسؤولية الجميع.
0: صوت الناس ومضة إذاعية تنتجها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ديوان المظالم.
7: الساعة الآن 11:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

أهلا بكم إلى ساعة إخبارية جديدة من التلفزيون العربي في روسيل، وهذه أبرز العناوين. عقب هجوم على مطار الملك خالد في الرياض أوقع قتلى وجرحى، قوات التحالف تتوعد جماعة أنصار الله الحوثيين بالرد. وترامب يصف الهجوم بالمروع ويقول إنه على اتصال بالجماعة. معارك محتدمة في جبهات القتال باليمن، غارة مكثفة على مواقع وتعزيزات لجماعة أنصار الله الحوثيين في محيط تعز. ووزارة الصحة في الحكومة اليمنية تحذر من تداعيات إنسانية خطيرة تهدد المحافظة. اندلاع حريق في ناقلة نفط إثر اصطدامها بلغم في مضيق هرمز. الهيئة البحرية البريطانية تؤكد إصابة ناقلة أخرى بمقذوف في المضيق، والجيش الأمريكي يقول إنه عطل سفينة حاولت كسر الحصار. بعد انتقاده اتفاق الديزل مع روسيا، ترامب يطالب بتغيير زيلينسكي ويقول إن بوتين يرغب في التوصل إلى تسوية للحرب في أوكرانيا.

0: نبدأ هذه الساعة بالهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد، إذ قالت هيئة الطيران المدني السعودي إن 12 شخصاً توفوا إثر اعتداء استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض. كما أفادت الهيئة بإصابة 309 أشخاص، جروح بعضهم حرجة، وأكدت أنها تواصل حصر الأضرار المادية. وقالت الهيئة السعودية إن من بين المتوفين 4 سعوديين، 2 من بنغلاديش، 6 من الجنسيات الأمريكية والمصرية والأردنية والسورية والفلسطينية والسودانية. في الأثناء، أكد المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن بقيادة السعودية لواء تركي المالكي أن الهجوم الذي نفذته جماعة أنصار الله الحوثيين على مطار الملك خالد في الرياض جريمة حرب مكتملة الأركان. وأضاف المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف سترد على الاعتداء بحزم وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. كما أعلن المالكي سقوط مقذوف بمحيط مطار الملك فهد الدولي بالدمام، وفي سلسلة بيانات متلاحقة قال إنه تم اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بالمنطقة الشرقية في السعودية، إضافة إلى اعتراض وتدمير صاروخ باليستي في محافظة الخرج بالمملكة. وجهت جماعة أنصار الله الحوثيين تحذيرات لشركات الطيران والمسافرين من استخدام المطارات والأجواء السعودية. وذكر المتحدث باسم أنصار الله الحوثيين يحيى سريع في بيان أن مطارات المملكة معرضة للاستهداف من قبل الجماعة باستثناء مطاري مكة المكرمة والمدينة المنورة. وفي ردود الفعل المتتالية على الهجوم، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجمات الأخيرة التي استهدفت السعودية بالفظيعة، مؤكدا ثقته في أن السعوديين قادرون على الدفاع عن بلادهم. وأكد ترامب أن الإدارة الأمريكية على تواصل مع جماعة أنصار الله الحوثيين، مضيفا أن الهجوم على مطار الملك خالد في الرياض غير مقبول.
1: السعوديون مقاتلون أكفاء، لكنني أعتقد أن الهجوم كان أمراً مروعاً.
0: كما توالت مواقف الإدانة من عواصم خليجية وعربية ومنظمات أممية بعد الهجوم على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، دولة قطر أدانت بأشد العبارات الاعتداء الذي استهدف المطار، واعتبرته انتهاكاً خطيراً لسيادة السعودية وتهديدا مباشرا لأمن المنطقة وسلامة المدنيين والأعيان المدنية والملاحة الجوية. وقال مجلس التعاون الخليجي إن استهداف ميليشيات الحوثي للمطارات المدنية والمدنيين في السعودية يستدعي تحركا دوليا جادا وإجراءات حاسمة تكفل ردعها. وأعلن الأردن تضامنه مع السعودية ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. كما أكد المبعوث الأممي للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غرانبرغ أن الهجوم على مطار الرياض تصعيد خطير، متهما جماعة أنصار الله الحوثيين بالوقوف وراءه، فيما ندد الأمين العام للأمم المتحدة بالهجوم. أعلنت السفارة الأمريكية في السعودية إلزام موظفي الحكومة الأمريكية بالحصول على تصريح خاص لاستخدام المطارات الرئيسية في الرياض وجدة والدمام، وذلك على خلفية الهجمات الأخيرة التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض. وقالت السفارة في بيانها إن الإجراء يشمل مطار الملك خالد الدولي إلى جانب مطاري جدة والدمام. ميدانياً في اليمن، أعلنت القوات الحكومية تدمير 5 مركبات مدرعة تابعة لأنصار الله الحوثيين خلال محاولة الجماعة التقدم نحو مطار ذوباب بالساحل الغربي، وأفادت بمقتل كل من كانوا على متن المركبات. ونشرت القوات الحكومية مقطع فيديو على منصة إكس يظهر عمليات الاستهداف. ونقل مراسل التلفزيون العربي عن مصادر عسكرية تنفيذ غارات مكثفة على مواقع وتعزيزات لأنصار الله الحوثيين في مواقع بمحيط تعز.
2: ما شاء الله، كم ضربات. ما هو الخبر؟ واحدة، ثنتين، ثلاث، وهناك
3: هذا الطائرة المسيرة للعدو.
0: أعلنت القوات الحكومية اليمنية إسقاط طائرة مسيرة لجماعة أنصار الله الحوثيين في منطقة العروس بمحافظة تعز جنوب اليمن.
3: أولا العظماء، حياكم الله يا رجال صبير. هذا الطائرة المسيرة للعدو تم إسقاطه لله الحمد بأيدي هؤلاء الأبطال. هؤلاء العظماء، حياكم الله يا رجال صبير.
0: الآن معي من صنعاء مراسل التلفزيون العربي خليل القاهري، ومن عدن مراسل التلفزيون العربي عمر المغرمي. أبدأ معك عمر، غارات غير مسبوقة على تعز طوال الليل وحتى الصباح، أين تتركز هذه الغارات وما هي نتائجها حتى الساعة على الأرض؟
4: نعم، وعد نتائج هذا القصف هو تدمير عدد من الآليات العسكرية واستهداف تعزيزات للحوثيين في جبهة الأقروض والشقب، وكذلك في الجبهتين الغربية والشرقية. تقول القوات الحكومية إن تعزيزات ثقيلة وكبيرة قدمت نحو الخطوط الأمامية لهذه الخطوط التماس بالمنطقتين الشرقية والغربية، فاستهدفتها مقاتلات الجيش اليمني. تركز القصف في تبتي السلال والمقرمي شرقي المدينة، وهناك مواقع للحوثيين في هذه التباب. تركز القصف كذلك في الستين والأربعين، وتركز القصف أيضا في منطقة في جبهة الزنوج وجبل جرة والدفاع الجوي، وهذه هنا استهدفت مواقع للحوثيين في هذه التباب نحو في محيط مدينة تعز. يأتي هذا القصف الجوي تزامنا مع اشتداد وطأة المعارك في جبهتي الشقب والأقروض، بالإضافة إلى الجبهات المحيطة بالمدينة، الجبهة الشرقية وجبل حذران والصياحي المطلة على جبهة على خط الضباب الاستراتيجي. لكن بعد قطع الحوثيين للخط الرئيس بين مدينتي التربة وتعز وإحكام السيطرة عليه على هذا الخط من قبل الحوثيين، هناك تقيد الوصول الخدمات الأساسية للمواطنين، وهذا يفاقم معاناة نحو 30 شخص في مدينة تعز، بينهم نحو 140 ألف نازح في من

0: إجبار الحوثيين على التراجع إلى منطقة الوازعية ومنها كذلك نحو منطقة أو نحو مفرق البرح بعد غارات جوية لمقاتلات الجيش اليمني وكذلك قصف عنيف من قبائل الصبيحة وقوات العمالقة الجنوبية. قوات العمالقة أيضا أعلنت أنها استهدفت 5 مركبات مدرعة للحوثيين ومقتل من كانوا على متنها وهي في طريقها إلى مطار ذباب. قوات العمالقة كانت قد أحكمت في تصريح سابق أحكمت سيطرتها على كما أكدت في تصريح سابق أكدت أن إحكام السيطرة على جبال كهبوب جميعها الحاكمة والمطلة على مضيق باب المندب الاستراتيجي من الناحية الشمالية الشرقية. هذه التطورات في الوازعية وساحل تعز الغربي والوازعية والمضاربة ترافقت مع تطورات عسكرية محتدمة في جبهة حيفان الحدودية مع محافظة لحج جنوبي اليمن. هذه التطورات أيضا ترافقت مع غارات جوية استهدفت مواقع الحوثيين في منطقتي الصيل وسامع. كل هذه التطورات في محيط مدينة تعز وعلى الريف الغربي والجنوب الشرقي لمدينة تعز وكذلك الوازعية حارسة باب المندب وساحل تعز الغربي ترافقت مع عمليات عسكرية مستمرة حتى هذه اللحظة في جبهتي مأرب والجوف شمال شرقي اليمن. القوات الحكومية تقول إنها استهدفت براجمات صواريخ مواقع الحوثيين في جبهة المتون وكذلك على خط المرازيق القريبة من مدينة الحزم مركز محافظة الجوف. وإلى ذلك أكدت مصادر عسكرية في المنطقة العسكرية الثالثة بمحافظة مأرب استهداف قواتها لمواقع الحوثيين في جبهتي صرواح وروضة جهم وكذلك في الجبهة الجنوبية لمأرب وتحديدا في جبهة الفليحة الصحراوية نحو منطقة الجوبة جنوبية مأرب الخاضعة لسيطرة الحوثيين. إلى ذلك وعد تعهد الرئيس اليمني رشاد العليمي في الماضي قدما مع السعودية بعملية فجر اليمن بإنهاء ما وصفه بالتهديد الإرهابي لجماعة الحوثيين واستعادة مؤسسات الدولة مهما كلف ذلك من تضحيات. جاء هذا التصريح من قبل الرئيس العليمي غدات هجوم صاروخي دام من قبل الحوثيين استهدف مطار الملك خالد في الرياض. هذه هي التطورات السياسية والعسكرية على المشهد اليمني حتى هذه الساعة وعد.
1: أشكرك عمر المغرمي كنت معنا من عدن. خليل، هل فعلا الغارات على تعز تؤثر على محاولات تقدم الحوثيين؟ وأيضا نعرض معك لما جاء في البيانات المتتالية والمواقف الحوثية لا سيما التهديد المفتوح لمطارات وأجواء السعودية.
2: مرحبا وعد، يعني بالنسبة للبيانات السياسية والعسكرية هي قبل قليل كان البيان الذي جدد التحذير أيضا وفقا لما جاء في هذا البيان وفي مضمونه لجميع شركات الطيران والمسافرين من استخدام المطارات السعودية باعتبارها كما قال البيان مسرح عمليات مفتوحة وسيستثني يعني ستستهدف جميع المطارات ما عدا كما جاء في البيان مطاري مكة والمدينة. وبالتالي فإن هذا البيان يأتي استكمالا لبيانات سابقة كانت قد تم الإعلان عنها أكثر من مرة وتؤكد على أن يعني صنعاء وفقا لهذه البيانات ماضية فيما أطلقت عليه معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار. اللافت أن هذا البيان أيضا الذي صدر قبل أقل من ساعة من الآن قال بأنه يحمل الجانب السعودي مسؤولية فشل الاعتراضات لهذه العمليات الاستهدافية مؤكدا أنها ستمضي بشكل أكبر أن هذه العمليات لن تتوقف كما قال إلا بوقف التصعيد المتمثل بشن هذه الغارات المكثفة لأن على اليمن بطبيعة الحال لأن صنعاء تقول بأن السعودية هي التي تشن هذه الغارات في تصعيد كبير منذ يعني أوائل أغسطس الماضي وتقول بأنه لا علاقة لقوات الحكومة في عدن بهذه الغارات بل على العكس من ذلك السعودية تنفذ هذه الغارات كما تقول هذه البيانات بشكل يومي بطبيعة الحال وتتحدث عن أن هذه الغارات الآن تقترب من 2000 غارة استهدفت عددا كبيرا من المحافظات والمناطق الواقعة تحت سيطرة حكومة صنعاء. وبالتالي نحن أمام مشهد لا يزال يشهد تصاعد في العمليات العسكرية وفي أيضا في المواقف السياسية والعسكرية المعلنة. تقول يعني صنعاء بأن هذه الغارات نتج عنها ضحايا من المدنيين بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية وتتحدث بالمقابل عن أنه تزامنا مع هذا التصعيد في الغارات الجوية في أكثر من اتجاه، إنها تتحدث عن تحقيقها تقدما في جبهات عدة سواء في

0: جبهات الساحل الغربي وتبث مشاهد تقول بأنها لتقدمها وإعلانها السيطرة على عدد من المواقع وإحرازها تقدما، كما بثت هذه المشاهد أو بثت هذه المشاهد. وخلال الساعات الماضية كانت هناك مشاهد تم بثها لإعلانها التقدم في جبهات الصلو وسامع والمواسط وكهبوب والوازعية. الصورة باختصار تبدو حتى الآن بهذا الشكل وعد حتى الآن.
1: أشكرك من صنعاء خليل القاهر، شكرا جزيلا. حذرت وزارة الصحة في الحكومة اليمنية من تداعيات صحية وإنسانية خطيرة تهدد محافظة تعز جراء استمرار الحصار المفروض عليها من قبل أنصار الله الحوثيين. وفي بيان لفتت إلى أن النقص الحاد في الإمدادات الطبية والوقود ينذر بتوقف عدد من الخدمات الصحية المنقذة للحياة مع استمرار الحصار وعرقلة وصول الإمدادات الضرورية. وطالبت الوزارة برفع الحصار وفتح طرق الإمداد بصورة فورية وضمان المرور الآمن للمرضى وسيارات الإسعاف والطواقم الطبية. كما دعت الوزارة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية إلى التحرك العاجل لتأمين إيصال الأدوية والأكسجين والوقود إلى المرافق الصحية في المحافظة.
2: بعيدا عن خطوط النار تشتعل جبهة الوقود في تعز، معركة تخوضها المدينة لتبقي حياتها دائرة. هنا تصل الحرب من طريق آخر إلى سائق يتعطل رزقه وعامل يصعب عليه الوصول إلى عمله وعائلة تحسب كلفة كل رحلة.
3: شوارع فاضية لا يوجد أي دبابات أو أي مواصلات، حيث وإن لا يوجد البترول، ونتمنى أن يوجد مراقبة على المحطات البترول حتى لا يكون لا يتم بيعها بالسوق السوداء.
2: مع تعطل طرق الإمداد جراء المواجهات يتسلل نقص الوقود إلى تفاصيل الحياة، ما يتوافر منه يصبح أغلى وما يغيب يعطل الحركة، وهكذا تدفع تعز فاتورة القتال حتى حين لا يصل الرصاص إلى شوارعها. الوقود شريان المدينة، وحين يشح تتباطأ حركة الناس والبضائع وتزداد صعوبة الوصول إلى الخدمات، حتى المشوار القصير يصبح قراراً مؤجلاً أو نفقة تقتطع من حاجة أخرى.
4: نحن الآن المحطات المبندات ولا يبيع لنا بسوق السوداء قلت ب8000 ريال، يخرج لنا للمواطن تهريب ويروح يبيع لنا لأصحاب البترول، يبيع لنا لأصحاب المترات من 8000 ريال اللتر. إيش السبب؟ ليش؟ على سنة إيش يسدوا الخناق داخل تعز؟
2: السلطات التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين تقول إن طرقاً مؤمنة متاحة لنقل السلع، شركة النفط في صنعاء تعلن استعدادها لتوفير الوقود بالسعر الرسمي، لكن السكان يشكون استمرار القيود وارتفاع الأسعار. بين وعود الإمداد وواقع النقص تحاول تعز مواصلة يومها، فالحرب لا تحتاج إلى دخول كل شارع لتعطل الحياة فيه، يكفي أن تقطع الطريق إليه.
1: الآن معنا من مأرب محمد المعزب، مستشار الشؤون الإنسانية في الحكومة اليمنية، أهلا وسهلا بك معنا. وزارة الصحة تتحدث وتحذر من تداعيات صحية وإنسانية خطيرة جدا في محافظة تعز، ما هو تقييمكم للوضع والاحتياجات هناك؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال إذن بمستشار الشؤون الإنسانية في الحكومة اليمنية محمد المعزب. نحاول الوقوف عند الاحتياجات الإنسانية بعد تقرير وزارة الصحة من وتحذيرها من تداعيات صحية وإنسانية خطيرة تهدد محافظة تعز. إذن نواصل في أخبارنا. في تطورات مضيق هرمز، قالت القيادة الوسطى الأمريكية إنها قصفت مؤخرة سفينة تجارية ترفع علم بنما بذخيرة دقيقة، ما أدى إلى تعطل نظام دفع السفينة بالكامل من دون إلحاق ضرر بطاقمها. وأضافت القيادة الوسطى أن السفينة تجاهلت التحذيرات وحاولت اختراق الحصار البحري على إيران وعبور المياه الإقليمية بعد مغادرة ميناء إيراني. قالت القنصلية الهندية في دبي إنه تم إنقاذ جميع أفراد طاقم السفينة التي تعرضت لواقعة قبالة ساحل رأس الخيمة الإماراتي. وأكدت القنصلية إنقاذ جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 22 شخصا. وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد أعلنت تلقيها بلاغا عن حادث على بعد 13 ميلا بحريا غرب سواحل الإمارات يفيد بإصابة السفينة بمقذوف مجهول ما أدى إلى اندلاع حريق فيها. وكانت بحرية الحرس الثوري الإيراني قد أكدت اشتعال ناقلة نفط عملاقة إثر اصطدامها بلغم بحري في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن الناقلة كانت تحاول عبور مسار غير مصرح به بعد أن أوقفت أنظمة الملاحة وتحديد المواقع على متنها. وأظهرت مشاهد نشرها الحرس الثوري اندلاع حريق كبير في ناقلة نفط وسط مياه المضيق. على صعيد آخر، نقلت وكالة بلومبرغ عن مسؤولين غربيين مطلعين قولهم إن إيران رغم تعرضها للقصف الأمريكي والإسرائيلي على مدى أشهر تمكنت من الحفاظ على مصانع الصواريخ والطائرات المسيرة، وهو ما يتيح لها تعويض ما فقدته من أسلحة بشكل سريع، خاصة الصواريخ البالستية وبعض الأسلحة المضادة للسفن. وأضاف المسؤولون بحسب الوكالة أن روسيا تزود إيران بالصواريخ، وهو ما يتوافق مع تقييم سابق صدر في يونيو الماضي. أفادت صحيفة نيويورك تايمز أن وزارة الحرب الأمريكية رفعت من جديد حصيلة القتلى والمصابين في صفوف العسكريين الأمريكيين خلال العمليات المرتبطة بالحرب على إيران. ونقلت الصحيفة أن الجيش الأمريكي أقر بمقتل 21 عسكريا مقارنة بالحصيلة الرسمية السابقة التي أشارت إلى مقتل 18، في حين بلغ عدد المصابين 865 عسكريا بزيادة قدرها 98 مصابا منذ أغسطس الماضي. دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا بدير البلح وسط قطاع غزة، وانتهجت قوات الاحتلال سياسة تدمير المربعات السكنية بصورة موسعة في الأشهر الأخيرة، وهو ما تسبب في تشريد عدد كبير من الأسر. وسع جيش الاحتلال نطاق انتشار مكعبات الخط الأصفر في الجهة الغربية من حي الشجاعية لتصل إلى مسافة نحو 10 أمتار فقط من شارع صلاح الدين. وبالتزامن مع ذلك بدأت عشرات العائلات الفلسطينية بالنزوح من أماكن إقامتها في محيط المنطقة مع اقتراب المكعبات من الشارع الحيوي. وتأتي هذه التطورات وسط مخاوف من اتساع نطاق التقدم الإسرائيلي وانعكاساته على السكان المدنيين وحركة التنقل في المنطقة.

0: إذن جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة لا يتوقف عن توسيع الخط الأصفر عبر تحريك مكعبات الحد للخط الأصفر في عدة جهات، لا سيما مؤخرا في حي الشجاعية، وقد وصلت إلى مسافة نحو 10 أمتار من شارع صلاح الدين. للمزيد ينضم إلي من خان يونس مراسل التلفزيون العربي أحمد البطة. إذن ماذا في التفاصيل أحمد؟
1: وعد بعد ساعات من إطلاق نار مكثف وتقديم للمكعبات الصفراء في المناطق الشرقية في مدينة غزة، حي شجاعية تحديدا الذي يسيطر على معظم مساحته أصلا جيش الاحتلال، وأصيب أيضا عدد من المواطنين الذين يقطنون عند مفترق هذا الحي على شارع صلاح الدين. هذه العائلات كانت قد نزحت من داخل الحي خلال السنوات الماضية وخلال أيضا الأشهر الماضية مع استمرار تقديم هذه المكعبات نحو الغرب. هذه الليلة أصيب أكثر من 5 من الفلسطينيين، منهم نزحوا تحت وابل من الرصاص، حوصروا عدة ساعات، ثم بعد انسحاب جيش الاحتلال وتقديم المكعبات الصفراء وتحديد هذه الحدود الجديدة لنقاط السيطرة الإسرائيلية في هذه المنطقة، بدأت العائلات بالنزوح والخروج من المنطقة، كونها أصبحت مناطق تحت سيطرة إسرائيلية بالنار وتصبح بطبيعة الحال خطيرة ومدعى لاستهداف أي من الفلسطينيين الذين يتجاوزونها، مع التأكيد أن جيش الاحتلال لا يستثني أحدا داخل هذه المنطقة أو حتى خارج هذه المنطقة، أي في مناطق تواجد الفلسطينيين يقصف يوميا هذه المناطق، يستشهد عدد كبير منهم، يوم أمس أكثر من 6 شهداء بينهم طفلين على الأقل، وأيضا نحن نتحدث عن عشرات الجرحى في استهدافات عديدة، وأيضا عشرات العائلات وعد أيضا يوم أمس نزحت من منازلها التي استهدفت بعد إشارات إخلاء قصري في مدينة غزة في حي لتوام في مدينة دير البلح وسط القطاع خلال ساعات مساء أمس. تتابع هذا التصعيد الإسرائيلي خلال الليلة الماضية مع تقديم المكعبات الصفراء.
0: نعم أحمد، كيف أثر ذلك على حياة الناس؟ يعني هناك أخبار عن نزوح البعض.
1: بالضبط وعد، مع نزوح عشرات العائلات مجددا من هذه المنطقة تصبح المناطق الغربية لمدينة غزة أكثر تكدسا بالفلسطينيين، كون المدينة صغيرة بمساحتها الجغرافية، المساحة التي يسيطر عليها جيش الاحتلال من حي الزيتون، حي التفاح، حي الدرج والمناطق الشمالية للمدينة الشمالية الشرقية وشمال قطاع غزة، يكدس الفلسطينيين الذين يعيشون في تلك المناطق بتعداد يزيد عن 1 مليون فلسطيني في تلك المساحات الضيقة في المناطق الغربية لمدينة غزة، مناطق صغيرة نسبيا، وبهذه السيطرة يسيطر على مساحة كبيرة ويقترب أكثر من شواهد تاريخية لمدينة غزة القديمة، كوننا نتحدث عن حي الشجاعية وامتدادها إلى امتداد هذا الحي إلى الشرق، يعني نتحدث عن مدينة غزة والبلدة القديمة، حي الدرج والمناطق الشمالية للمدينة الشمالية الشرقية وشمال قطاع غزة، يكدس الفلسطينيين الذين يعيشون في تلك المناطق بتعداد يزيد عن 1 مليون فلسطيني.
2: راديو الحرية
3: 92.17 FM.
4: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
5: الساعة الآن 11:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: الشارع إلنا مش لغيرنا، لما ترمي نفايتك بالشارع انت بتوسخ مكان انت وولادك بتتمشوا فيه. لا ترميها وين مكان، الخليل بيتنا الكبير والبيت بده نظافة. انتماء شركاء في الثقافة والنظافة.
0: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: استهدافات التي تقصف الفلسطينيين بشكل مباشر وتقتلهم، والاستهدافات التي تهجر أعداد جديدة من الفلسطينيين وتجعلهم نازحين في أرضهم دون مأوى، وقد كانوا يتمسكون في مأوى أخير في بعض منازل هي متضررة أساسا. وعد المنازل في غزة ليست بحالها الأول، كل المنازل في قطاع غزة المتبقية هي منازل متضررة، منها ما هو آيل للسقوط، منها ما هو متضرر بشكل جزئي وأيضا بشكل كلي، لكن الفلسطيني يحاول أن يتعايش مع ما بقي من جدران وبعض الأسقف التي يواصل جيش الاحتلال تدميرها بشكل ممنهج.
4: أشكرك من خان يونس، مراسل التلفزيون العربي أحمد البطة. وفي الضفة الغربية اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي شابا فلسطينيا خلال اقتحامهم قرية الطبقة جنوب مدينة دورة في الخليل. كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة الخليل ونفذت حملة دهم لعدد من المنازل.

0: في لبنان أفاد مراسل التلفزيون العربي بشن الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على بلدة كفر تبنيت جنوبا، وهذه المشاهد المصورة وثقت لحظة شن الغارة. مع استمرار الغارات والتفجيرات الإسرائيلية في جنوب لبنان تتراكم الخسائر، خسائر البلاد الاقتصادية، بينما قدر رئيس الوزراء نواف سلام أن كلفة الحرب قد تتجاوز 27 مليار دولار.
1: لم يهدأ غبار الحرب بعد في جنوب لبنان، ما أبقته الغارات وقذائف الدبابات، تنسفه المتفجرات وتنبشه الجرافات. هنا يهدم ما تبقى، فاتورة حرب مفتوحة وخسائر تتراكم، وأثقل الخسائر ما لا يعوضه الإعمار، نحو 9000 قتيل وأكثر من 30000 جريح. بحسب رئاسة الحكومة، دمرت الحرب الأخيرة 91000 وحدة سكنية كلياً أو جزئياً، إضافة إلى نحو 230000 وحدة تضررت في الحرب السابقة. خلف كل رقم عائلة تبحث عن سقف، ولا تقف الخسائر عند البيوت بل تمتد إلى الحقول والمرافق الصحية والمدارس. هؤلاء الأطفال عادوا إلى الدراسة لكنهم لم يجدوا مدرستهم.
2: كراسي ما فيها، طاولات ما فيها، وكل شيء ما فيه.
1: وفي السياحة ضربت الحرب موسمي صيف عامي 2024 و2026 وقطعتا تعافيا بدأ بينهما. تراجعت حركة الزوار ومعها أرزاق الفنادق والمطاعم. تقدر الحكومة أن كلفة الحرب قد تتجاوز 27 مليار دولار والانكماش الاقتصادي ب 6.4%. وفي المناطق المتأثرة جنوبا تقدر وزارة الزراعة خسائر الإنتاج ب 530 مليون دولار ونصف المليون. أمام هذه الخسائر قرض من البنك الدولي ب 250 مليون دولار، ومساهمة فرنسية ب 75 مليون يورو، وإغاثة أمريكية معلنة ب 100 مليون دولار. تمويل للإعمار والإغاثة ووعود أمريكية بحشد المزيد مع الشركاء الدوليين. لكن إعمار المناطق التجريبية في المسار الذي ترعاه واشنطن يرتبط بنزع سلاح الجماعات المسلحة وتولي الجيش المسؤولية الأمنية ومنع وصول أموال الإعمار إلى تلك الجماعات. بين الركام وشروط إعمار لبنان ينتظر أهل الجنوب، فالعودة تحتاج إلى بيت، والبقاء تحت سقفه مرهون بأمان يمنع الحرب من أن تطل برأسها مجدداً.
0: وتسبب القصف الإسرائيلي بدمار كامل لبعض القرى الواقعة تحت الاحتلال في جنوب لبنان، ومنها قرى الشريط الحدودي. ومن خارج الخط الأصفر يظهر حجم الدمار وانعدام الحياة في مناطق تتمركز فيها القوات الإسرائيلية وتواصل تدميرها.
3: تجاهر إسرائيل باحتلال الأرض وترفع وراية الترهيب في وجه أصحابها. من أطراف بلدة شقرة الواقعة عند الحدود الشمالية للخط الأصفر تظهر بلدات الشريط الحدودي والقرى المحتلة، بلدات محت آلة الحرب الإسرائيلية آثارها، حولتها إلى أرض محروقة وهجرت سكانها. هنا ميس الجبل، إحدى بلدات الشريط الحدودي المحتلة. في قلعتها رفعت إسرائيل علمها وعلم لواء جولاني، وتمركز جيشها في مستشفى البلدة وفجر المدرسة. وهنا على أطراف ميس الجبل في بلدة شقرة يحاول شاكر بناء حياته من جديد.
4: نحن كثير عم نتأثر بهذا الموضوع، وكثير عم تكون حسرة بقلبنا أنه عم نشوف ضيعتنا عم تدمر قدام عيوننا ومش قادرين نعمل شيء نحن بهذا الوقت.
3: من محيط قلعة شقيف عند أطراف قضاء مرج عيون وصولاً إلى بلدة مركبة، لا مكان هنا إلا للدمار. تبدلت معالم البلدات وتبدلت ألوان الحياة. يعيش علي على مقربة من بلدته التي اضطر لتركها قبل 3 سنوات، ولا يعرف إن كان سيعود إليها. أمل العودة ممزوج بمرارة الفقد.
5: المشهد مبكي يعني مش هين انه ارجع تفرج على ضيعتي عم تنجرف وعم تنباد وبنفس الوقت يعني رزق عم بيروح شقه عمر.
3: هنا جرفت إسرائيل الطريق الذي يربط مركبة وحول المحتلتين بشقرة الواقعة عند أطراف الخط الأصفر، ودمرت ما تبقى من المنازل في حولة التي هجر أهلها في الأسابيع الأولى من الحرب. لكن آلة الحرب الإسرائيلية لم تتوقف عند هذا الحد، بل تعمد بشكل يومي إلى مواصلة تدمير ما تبقى وتفجير ما أمكن. هذه بلدة حولة المحتلة ضمن ما يقارب 70 بلدة تحت الاحتلال الإسرائيلي، وبعد 3 أعوام على المواجهة لا يرى السكان أفقاً لاستعادة قراهم، فيما يخشى سكان القرى المحاذية للقرى المحتلة من توسع الدمار والحزام الأصفر مع تصاعد وتيرة القصف على محيطها. جيس الحشخوري، التلفزيون العربي، شقرة، جنوب لبنان.
0: انضم إلينا الآن من بلدة جبشيد جنوب لبنان مراسل التلفزيون العربي إدمو ساسين. أهلا بك إدمو، كيف يبدو المشهد الميداني في جنوب لبنان وسط كل الاعتداءات الإسرائيلية اليومية ومحاولات الناس لاستمرار الحياة؟
6: نعم، منذ الصباح الباكر شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارتين على بلدة المنصوري وأيضا على بلدة أكفر تبنيت. طبعا بلدتا المنصوري وأكفر تبنيت هما بلدتان محتلتان من قبل الجيش الإسرائيلي، ولكن الغارات الإسرائيلية وعلى الرغم من سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على تلك البلدات الواقعة ضمن الخط الأصفر، إلا أن الطائرات الحربية الإسرائيلية تغير بين يوم وآخر على تلك البلدات الواقعة تماما على المحاذاة تماما من ضمن الخط الأصفر مع البلدات الأخرى المحررة. طبعا كان هناك قصف مدفعي خلال ساعات الفجر وساعات الصباح الأولى، قصف مدفعي متفرق طاول بلدات مختلفة طبعا هي ضمن الخط الأصفر، وكان القصف يطاول أطراف تلك البلدات بمحاذاة البلدات المحررة. أيضا يمكن القول أنه خلال الأيام القليلة الماضية نشعر بهدوء نسبي مقارنة بما شهدناه في الأسابيع الماضية من تصعيد إسرائيلي من خلال الغارات التي كانت تصل إلى عمق أكبر وكانت تؤدي إلى حصيلة من الشهداء والجرحى. يعني خلال الأيام القليلة الماضية الغارات هي ضمن الخط الأصفر المحتل، وأيضا هناك غارات قليلة مقارنة بالأعداد المرتفعة في الأسابيع الماضية. يعني نستفيد من الهدوء الميداني النسبي في الجنوب لنضيء على هذه المبادرة. نحن في بلدة جبشيت مع الزميل شربل فرانسيس، هناك مجموعة من المواطنين قد أتوا من صيدا، من طرابلس ومن أقصى الشمال في عكار من أجل مساعدة أبناء الجنوب وأبناء بلدة جبشيت على عملية قطف الزيتون. وطبعا شجرة الزيتون هي يعني الشجرة لها رمزية أكثر من حتى أنها يعني مصدر رزق للمواطنين في الجنوب، هي لها رمزية كبيرة في الجنوب اللبناني. رئيس بلدية جبشيت إلى جانبنا، شو رأيكم بهذه المبادرة؟ مجموعة من المواطنين إجوا من أقصى شمال يعني أكثر من 200 كيلومتر من صيدا، من طرابلس، من انتماءات مختلفة تيكونوا معكم داخل جبشيت.
7: أهلا وسهلا فيكم، أهلا وسهلا بالصحفيين الكرام اللي شرفتونا. ومثل ما العنوان هي مبادرة، هالمبادرة حتما تحمل رسالة، ورسالة واضحة فيها من المعاني الكثيرة التي تعني أن جميع اللبنانيين من أقصى الشمال مثل ما شايفين، فعندنا أهلنا من الشمال، أهلنا من صيدا، أهلنا من طرابلس، أهلنا من بيروت، وكذلك أهلنا من البلد ومن الجنوب، فكلهم عم يشاركونا هذا اليوم، يوم قطاف الزيتون. وشجرة الزيتون تعني ما تعني لأهل الجنوب. وأما الرسالة هي واضحة، أنه إحنا اللبنانيين إحنا كلنا من طينة وحدة، كلنا إحنا عم نفتش أو نحن نفتش بالعمق عن العيش المشترك، نحن نعيش العيش المشترك فعلياً. والدليل أنه أهلنا بالشمال أجوا عنا على جنوب، مثل ما أهل جنوب بيطلعوا بالحرب أهل الشمال تهجروا راحوا فتحوا لهم بيوتهم أهل الشمال أهل الجنوب، كذلك الأمر هل الآن أهل الشمال يأتون إلى الجنوب ليه يكون يقف حتى أهل الجنوب بهذا الموسم هو موسم طم زيتون ليعبروا إنه هن فعلًا هن شعب واحد، نحن شعب واحد، نحن طينة واحدة، ونحن كلنا قلبنا على جنوب اللي هو قلب لبنان.
6: شكرًا رئيس بلدية جبشيط. طبعًا مع المشاهد هنا لأبناء صيدا وطرابلس وعكار، نختم هذه الرسالة من أحد بساتين الزيتون هنا في منطقة جبشيط. وطبعًا يعني نختم بهذه الأغنية التي يرددونها بين الحين والآخر.
8: مشتاق لهم رف الحمام، اسأل لي إني يم نادي بعد ممنوع الأحلام، وإلا أيام بالبالي والله بتعز الأيام، يا رايح صوب النبطي دخلك وصل السلام، بلد أهالي النبطي وطل شوية على خيام، إلا إنه الحج محمد مشتاق الأحلام في حي السلام
0: أشكر الزميل إدمو ساسين من جنوب لبنان. والآن بالعودة إلى التطورات في اليمن، خاصة في تعز، ينضم إلينا من مأرب محمد المعزب مستشار الشؤون الإنسانية في الحكومة اليمنية. أهلا بك معنا. نسألك بداية عن تقييمكم للوضع الإنساني في محافظة تعز بعد تحذير وزارة الصحة من تدهور كبير في الأوضاع الصحية والإنسانية.
9: أهلا وسهلا بكم، حياكم الله وحيا الله مشاهدي قناة العربية. ما يخص التحذير الذي أصدرته وزارة الصحة، هو تحذير يجب أن يؤخذ بجدية بالغة، لأنه نقص الأدوية والوقود والأكسجين لا يهدد وجود جودة الخدمات الصحية فحسب، بل يهدد حياة المرضى. ولذلك إن الأولوية اليوم هي ضمان وصول الإمدادات الطبية عادلة وحماية استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وخاصة منهم المرضى اللي يقدم أمراض مزمنة، النساء الحوامل، الأطفال. الوضع الصحي اللي لم يعني قدر الإمدادات الطبية مستمرة على مدار الساعات، إن وضع الآلاف من هؤلاء المرضى في كثير من المستشفيات وخاصة في مدينة تعز والذي يبلغ يعني تعداد سكانها 6 مليون سيكون وضع كارثي.
0: نعم، ما هي الاحتياجات الأكثر إلحاحا حاليا؟ هل هي المعدات الطبية أو المواد الطبية أو الوقود؟
9: التحذير الذي أصدرته وزارة الصحة واضح، هي تتكلم عن الإمدادات الطبية والوقود والأكسجين وغيره من الأدوات الطبية العادلة المنقذة للحياة. فهذه توفر هذه الأشياء في المستشفيات الكبيرة والمراكز الصحية على امتداد المديريات بشكل عام هو أمر ضروري وحتمي لحياة إنقاذ حياة الأمراض بشكل عام، وهذه ضرورة إنسانية قبل أن تكون ضرورة يعني لوجستية. لابد أن ينظر الجميع المعنيين بالأمر الواقع اليوم على أنه هناك أشياء وخطوط حمراء يجب أن يتعامل معها الكل وفقا للقانون الدولي الإنساني، وهي حماية المدنيين وعدم التعرض لهم وإيذائهم، وكذلك فتح الممرات والطرق وعدم استهداف المنشآت المدنية وغيرها من هذه يعني بهذا الحصار الخان.
0: طيب، في ظل يعني المخاطر على طرق الإمداد الرئيسية، هل هناك يعني خطة بديلة؟ وهل جرى تواصل مع المنظمات الدولية للمساعدة في هذا الشأن؟
9: الحكومة واضحة يعني في بيانها وزارة الصحة، والتواصل مع المنظمات الدولية والمحلية قائم على قدم وساق، وهناك تدخلات واسعة داخل المحافظة من قبل المنظمات المدنية أو المحلية الوطنية، وكذلك مكاتب المتحدة الموجودة أو المنظمات الموجودة داخل المدينة بيشتغلوا على بطاقاتهم الموجودة ومخزونهم الموجود على مدار الساعة. الوضع الآن كيف يمد هؤلاء بالنقص الحاد الذي سيواجهونه من خارج المدينة، وهي يعني مغلقة بسبب الاعتداءات العسكرية هي الحاصلة اليوم في على كثير من مداخل المدينة، وعليه يعني الأمم المتحدة يعني ستكون هناك طرق بديلة ممكن تعملها بإنزال هذه الأدوات عبر الطيران، ما عنده مشكلة في هذا الموضوع إذا ساعدت في ذلك الحكومة اليمنية ممثلة في وزارة الدفاع وهيئة الأركان بالسماح لهم بإمداد الوضع الطبي والصحي داخل المدينة بإمدادهم عن طريق الجو.
0: شكرا جزيلا لك. من مأرب محمد المعزب مستشار الشؤون الإنسانية في الحكومة اليمنية. أعلن رئيس الإدارة الحكومية في العاصمة الأوكرانية كييف تواصل عمليات إخماد الحريق الذي اندلع في منشأة صناعية بمنطقة بوتشا نتيجة هجوم ليلي بطائرة مسيرة روسية، وبحسب مصادر محلية لم تسجل أي وفيات أو إصابات. استهدفت هجمات بمسيرات أوكرانية مواقع ومنشآت داخل الأراضي الروسية، شملت مستودعات ومنشآت لوجستية في مدينة فلاديمير ومحيط العاصمة موسكو، في حين أظهرت مشاهد متداولة محاولات أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعتراض المسيرات والتصدي للهجمات الأوكرانية. من كييف معي مراسل التلفزيون العربي محمد زاوي، كيف يبدو المشهد في العاصمة كييف بعد هذه الهجمات الروسية؟
10: وعد أعلنت مجددا حالة التأهب الجوي ودوت صفارات الإنذار هنا في العاصمة الأوكرانية كييف خلال هذا اليوم لأكثر من 3 مرات، يعني مع تواصل التهديدات الروسية بالمسيرات وفق سلاح الجو في الجيش الأوكراني. كما ذكرت في الخبر كان هناك استهداف لمستودعات تابعة لمنشأة صناعية في حي بوتشانسكي في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف، وكان هيئة الطوارئ أكدت بأن رجال الإنقاذ يتعاملون مع مخلفات هذا الحادث دون أن تذكر بوقوع قتلى أو مصابين في هذا الاستهداف الروسي. لكن على العموم منطقة بوتشانسكي وضواحي العاصمة الأوكرانية كييف والمدن التابعة لها تعيش حالة من التوتر مع تواصل التهديدات الجوية بالمسيرات على هذه المنطقة تحديدا وحتى على الأحياء الوسطى هنا في العاصمة الأوكرانية كييف. طبعا هذا الهجوم واستهداف لهجمات متكررة الليلة الماضية وصباح اليوم شملت تحديدا المناطق الجنوبية والشرقية من أوكرانيا، وقبل أيضا نحو ساعة من الآن ذكر عمدة مدينة خاركيف بأن مسيرة روسية أصابت مبنى سكني في أحد الأحياء بالمدينة، وأن هناك هجمات متكررة على مدينة خاركيف وعلى عشرات البلدات في المنطقة الشرقية تجري في الساعات الأخيرة. سلاح الجو في الجيش الأوكراني تحدث عن استخدام القوات الروسية لأزيد من 116 مسيرة روسية خلال الليلة الماضية وصباح اليوم. أغلب هذه المسيرات كانت مسيرات نفاثة سريعة والتي تشكل صعوبة للدفاعات الجوية الأوكرانية في التعامل معها، وإن تمكنت طبعا الدفاعات كما قال سلاح الجو من إسقاط العديد من هذه المسيرات إلا أن هناك إصابات مباشرة في 10 مواقع على الأقل. نتحدث تحديدا عن المناطق الجنوبية في أوديسا في ميكولايف وكذلك في خيرسون، هناك تتحدث السلطات المحلية عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين، عن أضرار واسعة في منشآت صناعية ومنشآت للبنية التحتية وغيرها، وأيضا سجل إصابة عدد من المدنيين في منطقة دنيبروبيتروفسك في الجنوب الشرقي من أوكرانيا، وأيضا هذه الهجمات أثرت بشكل كبير جدا على وضع الكهرباء في أوكرانيا، حيث قبل دقائق أعلنت شركة الكهرباء الأوكرانية عن انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي في عدد من المقاطعات نتيجة هذه الاستهدافات الروسية. في المقابل الصورة أيضا لم تتوقف فيها الهجمات الأوكرانية على العمق الروسي لمراكز لوجستية خاصة في مقاطعة فلاديمير وكذلك مقاطعات أخرى كما تقول الرواية هنا في كييف. وعد
0: أشكرك محمد زاوي، كنت معنا من كييف. طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتغيير الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي متهما إياه بعدم الرغبة في التوصل إلى اتفاق بشأن الحرب في أوكرانيا خلافا لموقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفق قوله.
11: التوتر بين ترامب وزيلينسكي يعود من جديد بسبب صفقة الديزل التي توصل إليها الرئيس الأمريكي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. ترامب يطالب بتغيير الرئيس الأوكراني الغاضب من الصفقة، متهما إياه بعدم الرغبة في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، في مقابل إشادته بموقف نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
12: أعتقد أنه ينبغي عليهم إجراء انتخابات. كان بإمكانه تسوية هذا الأمر في مناسبات عديدة، كما أنه لا يستطيع رفع أسعار النفط فلديه ما يكفي. هذه حرب ما كان ينبغي لها أن تقع أبدا. لو كنت رئيسا لما وقعت هذه الحرب، لكن الرئيس زيلينسكي كان بإمكانه إنهاؤها أو كان بوسعه التوصل إلى اتفاق في مرات عديدة.
11: Financial Times بدورها تشير إلى خلفية التوتر، وتقول إن استمرار كييف في تجاهل مطالبات ترامب بوقف استهداف منشآت الطاقة الروسية بوصفه عامل ضغط على الأسواق العالمية قد يدفع واشنطن لقطع الدعم الاستخباري عن نظام زيلينسكي. تطور سياسي على وقع ميدان مشتعل وسط تساؤلات بشأن تداعيات التوتر بين واشنطن وكييف، لا سيما أن خطوة ترامب تأتي بالتزامن مع استئناف المباحثات الهادفة إلى إيجاد تسوية للحرب خلال اجتماع في ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية بمشاركة مسؤولين أوكرانيين وأوروبيين. لكن الخلاف مع واشنطن لا يجري بمعزل عن الميدان، إذ تتواصل الهجمات الروسية على المدن الأوكرانية. ففي أحدث التطورات استهدفت مسيرة روسية من طراز شاهد مبنى سكنيا من 9 طوابق في مدينة دنيبرو بالتزامن مع هجمات على مناطق في كييف خلفت إصابات وأضرارا، وذلك بعد ساعات من قصف صاروخي روسي على زابوريجيا أوقع مزيدا من القتلى. التوتر بين ترامب وزيلينسكي يفتح بابا جديدا للضغوط على كييف ويزيد تعقيدات مسار التسوية السياسية وسط غموض يحيط بأفاق إنهاء الحرب مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية وما قد تفرضه من اعتبارات داخلية وخارجية على حسابات ترامب.
0: في السودان قتل وأصيب عمال مناجم في غارات جوية على مواقع للتعدين شمالا، فيما فر آلاف العمال إلى الجبال. ونقلت تقارير محلية عن أحد العمال أن طائرات حربية شنت أكثر من 5 غارات على منجم العقيدات قرب سوق الأنصار للتعدين بولاية نهر النيل قرب الحدود المصرية. وقال المصدر إن 20 مصابا على الأقل نقلوا لتلقي العلاج، فيما يواجه الفارون أوضاعا إنسانية صعبة. ولم تتضح الحصيلة النهائية للضحايا، وكان الموقع نفسه قد تعرض لهجوم مماثل في يونيو الماضي. من أم درمان ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي وائل محمد الحسن. أهلا وائل، نرصد معك تفاصيل وحجم هذا الهجوم على منجم بولاية نهر النيل، إضافة إلى أي تطورات ميدانية بارزة أخرى.
13: حتى الآن وعد لم ترد حصيلة موثقة عن عدد الضحايا الذين سقطوا في هذه الغارة الجوية على منجم العقيدات بمنطقة شمال الوادي القريبة من الحدود السودانية المصرية، ولكن بحسب مصادر صحفية وبعض المقاطع المصورة التي بثها المعدنون أن حجم الغارة كان كبير جدا وعدد الغارات أيضا كان كبير، ما أدى إلى مقتل عدد كبير من المعدنين. وبعض المقاطع المصورة أوضحت جثامين للضحايا من المعدنين بهذا المنجم الذي يتعرض للمرة الثانية من خلال المسيرات أو الطائرات الحربية. كان قد تعرض سابقا في يونيو الماضي وأدى أيضا إلى مقتل العشرات وإصابة العشرات من المعدنين السودانيين في هذا المنجم. وأيضا كان هنالك استهجان للاستهداف السابق من قبل القوى الدولية والقوى السياسية المحلية، وكانت قد طالبت الجيش السوداني والحكومة السودانية بحماية المعدنين التقليديين في هذه المناجم، حتى الآن لم يصدر أي بيان ليوضح المسؤولية جراء هذه الاستهدافات على منجم العقيدات. وكان سابقا قد اتهم الجيش المصري باستهداف هذا المنجم، وقام الجيش المصري بإصدار بيان نفى فيه تعرضه للمنجم، ولكنه قال أنه كان يطارد مهربين وتجار مخدرات ومعدنين غير قانونيين. وهذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها هذا المنجم الذي يضم آلاف المعدنين التقليديين السودانيين من أنحاء متفرقة من السودان. هذا المنجم يقع بالقرب من الحدود السودانية المصرية، إداريا يتبع إلى ولايتي نهر النيل والبحر الأحمر، وهو قريب من سوق الأنصاري، أحد أكبر الأسواق المتواجدة في هذه المنطقة. إلى حين مزيد من المعلومات وعدوا عن ماهية هذا الاستهداف ومن تسبب فيه، ننتقل إلى العمليات الميدانية بين الجيش السوداني والقوات الدعم السريع. اليوم صباحا كان هادئ جدا في جميع محاور القتال، إذا كان في النيل الأزرق أو في شمال
0: كردفان. سنكتفي بهذا القدر.
13: كردفان عاد استهدافات بالمسيرات.
0: شكرا جزيلا لك وائل محمد الحسن من أم درمان. ختام هذه الساعة الإخبارية، يلقاكم على رأس الساعة محمد غنوش.

0: كنت من مدرسة الموت ولا الاعتراف.
1: جبريل رجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية.
2: أنت تعرفت على فتح وفكر فتح والنضال الوطني الفلسطيني خلال مرحلة السجن.
0: أنا يا أخي عندي كل أسرار فتح، غاب عني 30. قال لي استمر في دراستك.
2: لأول مرة أعتقد كنت تلتقي ياسر عرفات.
0: عيني مساعده لشؤون الأرض المحتلة. معادلة الاحتلال إنه هاي مقابر أحياء، معادلة الحركة الوطنية الفلسطينية إنه هاي أكاديميات ومدارس.
2: إلى أي مدى ما تزال هذه الاستراتيجيات قائمة إلى اليوم؟
1: وفي رواية أخرى،
3: راديو الحرية
4: من 97.10 FM.
3: الساعة الآن 12:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. عرض استثنائي ولمرة واحدة فقط من شركة سامسونج العالمية وبالتعاون مع المهندس سنتر، نقدم لكم فرصة مميزة لا تتكرر بعروض خاصة وأسعار استثنائية لفترة محدودة. إذا كنت تفكر باقتناء أجهزة سامسونج، هذا الوقت المناسب من العرض قبل انتهائه. غسالة سامسونج 9 كيلو 1999، غسالة سامسونج 11 كيلو 2799، شاشة 55 بوصة كيوليد 1790، شاشة 43 بوصة ب 999، شاشة 56 بوصة ب 1950، ثلاجة سامسونج 530 لتر ب 3799، ثلاجة سامسونج 580 لتر ب 4199، مكنسة سامسونج كهربائية 350، مايكرويف سامسونج 23 لتر 450، والعديد العديد من الخصومات والعروضات داخل المعرض. اغتنموا الفرصة والعرض لفترة محدودة. زورونا في أحد فروع المهندس سنتر حل حول الشارع الرئيسي، عين سارة بالقرب من مسجد الحسين وسنجر الشارع الرئيسي.

0: الشراوي عالم من التسالي
1: مع مصرف الصفا. الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجمة الأخيرة التي استهدفت السعودية بالفظيعة، مؤكدا ثقته في أن السعوديين قادرون على الدفاع عن بلادهم. وأكد ترامب أن الإدارة الأمريكية على تواصل مع جماعة أنصار الله الحوثيين، مضيفا أن الهجوم على مطار الملك خالد في الرياض غير مقبول.
6: السعوديون مقاتلون أكفاء، لكنني أعتقد أن الهجوم كان أمرا مروعا.
5: كما تولت مواقف الإدانة من عواصم خليجية وعربية ومنظمة أممية بعد الهجوم على مطار الملك خالد الدولي في الرياض. دولة قطر أدانت بأشد العبارات الاعتداء الذي استهدف المطار، واعتبرته انتهاكا خطيرا لسيادة السعودية وتهديدا مباشرا لأمن المنطقة وسلامة المدنيين والأعيان المدنية والملاحة الجوية. وقال مجلس التعاون الخليجي أن استهداف ميليشيات الحوثي للمطارات المدنية والمدنيين في السعودية يستدعي تحركا دوليا جادا وإجراءات حاسمة تكفل ردعها. وأعلن الأردن تضامنه مع السعودية ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. بدوره استنكر العراق الاعتداء، وعبرت الحكومة عن رفضها لكل تصعيد للأعمال العسكرية والعدوانية، خصوصا ما يطول المدنيين والمنشآت المدنية وبما يعمق من جذور الخلافات ويترك أثرها السلبية على مجمل السلم في المنطقة. كما أكد مبعوث الأمم المتحدة لليمن هانس غراندنبرغ إلى أن الهجوم على مطار الرياض تصعيد خطير، متهما جماعة أنصار الله الحوثيين بالوقوف وراءه، فيما ندد الأمين العام للأمم المتحدة بالهجوم. أعلنت السفارة الأمريكية في السعودية إلزام موظفي الحكومة الأمريكية بالحصول على تصريح خاص لاستخدام المطارات الرئيسية في الرياض وجدة والدمام، ذلك على خلفية الهجمات الأخيرة التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض. وقالت السفارة في بيانها أن الإجراء يشمل مطار الملك خالد الدولي إلى جانب مطاري جدة والدمام. ميدانيا في اليمن، أعلنت القوات الحكومية تدمير 5 مركبات مدرعة تابعة لجماعة أنصار للحوثيين خلال محاولة الجماعة التقدم نحو مطار ذباب في الساحل الغربي، وأفادت بمقتل كل من كانوا على متن المركبات. ونشرت القوات الحكومية مقطع فيديو على منصة إكس يظهر عملية الاستهداف. ونقل مراسل التلفزيون العربي عن مصادر عسكرية تنفيذ غارات مكثفة على مواقع وتعزيزات لأنصار الله الحوثيين في مواقع بمحيط تعز. أعلنت القوات الحكومية اليمنية إسقاط طائرة مسيرة لجماعة أنصار الله الحوثيين في منطقة العروس بمحافظة تعز جنوب اليمن. ينضم إلينا من صنعاء مراسل التلفزيون العربي خليل القاهري، ومن عدن مراسل التلفزيون العربي عمر المجرمي. أهلا بكما. أبدأ معك خليل بخصوص المشهد الميداني والتطورات على الجبهات في اليمن.
3: مرحبا محمد. يعني قبل قليل كانت هناك غارات وفقا لما أعلن رسميا في صنعاء عن عدة غارات استهدفت منطقة نهم في محافظة صنعاء، وبهذا يعني يبدو أن الغارات مكثفة على مواقع ومناطق مختلفة، يعني أشدها كانت على تعز ومواقع مختلفة من تعز شرقا وغربا وشمالا وجنوبا بالتزامن مع احتدام المعارك، لكن وفقا يعني البيانات العسكرية في صنعاء فإن عدد هذه الغارات الآن يقترب من 2000 غارة، وفي المواقف السياسية هي الأبرز يعني خلال الساعات الماضية. وفي بيان لوزارة الخارجية في صنعاء كانت قد أعلنت أنه يجب على كافة الأطراف أو استعداد كافة الأطراف لتحييد الأهداف ذات الطابع الإنساني من عمليات الحصار أو الاستهدافات، وذلك يعني في ظل ما يعني يتم الحديث عنه سعوديا من استهداف المطارات وسقوط الضحايا. وبالتالي أيضا في بيان المتحدث العسكري قال بأن هذه بأنه جدد التحذير لكل شركات الطيران والمسافرين من استخدام المطارات السعودية باعتبارها أهدافا مشروعة ومسرح عمليات للهجمات التي تنفذ من قبل صنعاء. وقال إنه في البيان قال إنه يحمل الجانب السعودي مسؤولية فشل الاعتراضات، مؤكدا أن هذه العملية ماضية للاستهداف للمطارات باستثناء مطاري مكة والمدينة كما جاء في البيان، وهذه العمليات كما قال مستمرة يعني، وذلك في إطار معادلة التصعيد بالتصعيد التي تتخذها حكومة صنعاء منذ يعني تم الإعلان عنها في نهاية يوليو الماضي، وتعلن أنها ستنفذ المزيد من العمليات في الداخل السعودي. وبالتالي أيضا تتحدث في المقابل عن تطورات الميدان بأنها تحرز تقدما في عدد من الجبهات خاصة في جبهات تعز، نشرت مشاهد لما قالت أنه إتمام السيطرة على مديريات سامع والمواسط والصلو خلال الساعات الماضية، وأيضا بالمقابل بثت مشاهد لتقدمها في كل من كهبوب والوازعية في الاتجاه الغربي من تعز.
5: شكرا لك خليل القاهري في صنعاء إلى عدن. ونسألك عمر المجرمي أيضا بخصوص التطورات في ظل تصاعد وتيرة الاشتباكات هناك في تعز أيضا.

0: أو يأتي هذا بعد قطع الخط الرئيس بين مدينتي تعز والتربة، وهذا يقيد الخدمات يقيد وصول المواطنين للخدمات الأساسية ويفاقم معاناة نحو 3 ملايين شخص ومواطن داخل مدينة تعز، بالإضافة إلى نازحين جدد نزحوا من مناطق القتال بالمحافظة سواء من الريف الغربي أو الجنوب الشرقي نحو المدينة. أما بما يخص المواجهات العسكرية فهناك مواجهات محتدمة في الأثناء في جبهة الأقروض وكذلك في الشقب، إذ استهدف الحوثيون قرى سكنية وفق مصادر محلية استهدف بأكثر من 100 مقذوف حوثي من منذ أمس وحتى هذه اللحظة، وكذلك اشتداد المعارك هذه تأتي تزامنا مع مواجهات محتدمة في جبهة حيفان على الجنوب الغربي لمدينة تعز، وكذلك مواجهات مشتعلة في الجبهتين الشرقية والغربية، وتأتي هذه المواجهات تحت قصف جوي مكثف منذ فجر اليوم إلى قبل ساعة من الآن، إذ استهدفت غارات جوية لمقاتلات حربية للجيش اليمني استهدفت مواقع الحوثيين في تبتي المقرمي والسلال شرقي المدينة، واستهدفت كذلك غارات مواقع الحوثيين وتحركاتهم في شوارع في شارعي 40 و60، بالإضافة إلى غارات جديدة استهدفت جبهة الزنوج ومواقع الحوثيين نحو جبل جرة، وكذلك في الدفاع الجوي إضافة إلى غارات مكثفة استهدفت جبهة الأقروض والجبهة الغربية وتحديدا في جبل هان وحذران والصياحي، إضافة إلى الجبهة الشرقية المحيطة بجولة القصر. قالت المصادر الحكومية إن تعزيزات ثقيلة للحوثيين قدمت إلى خطوط التماس في الجبهة الشرقية دمرتها مقاتلات الجيش اليمني، وكذلك عززت القوات الحكومية إلى خطوط التماس عند هذه الجبهة وكذلك الجبهة الغربية عند الخط الرئيس في منطقة الضباب الاستراتيجية، إذ يسعى الحوثيون لقطع الخط الرئيس والشريان الحيوي في هذه المنطقة، لكن القوات الحكومية كما تقول عززت بأسلحة ثقيلة ووحدات بشرية مقاتلة إلى هذه الجبهة أجبرت الحوثيين على التراجع. هذا التطورات في محيط مدينة تعز ترافقت مع عمليات عسكرية شديدة الوطأة في منطقة الوازعية وتحديدا على مواقع مطلة على مديرية المضاربة في جبهة المحاولة، هناك قبائل الأغبرة في محافظة لحج مدعومة بقوات عسكرية من درع الوطن، وكذلك العمالقة الجنوبية دفعت بتعزيزات عسكرية أجبرت الحوثيين على التراجع نحو منطقة الوازعية وكذلك محور البرح. قوات العمالقة الجنوبية أكدت كذلك استهداف 5 مركبات عسكرية مدرعة للحوثيين كانت في طريقها إلى مطار ذوباب ومقتل من كانوا على متنها، بالإضافة إلى تأكيدها حصارها على كتيبة حوثية بينها عناصر وعناصر من الحرس الثوري كما تفيد مصادر في القوات العسكرية في العمالقة الجنوبية، وكذلك استهدفت عناصر وتحركات للحوثيين نحو هذه المنطقة نحو منطقة كهبوب الاستراتيجية المطلة على مضيق باب المندب من الناحية الشمالية الشرقية. هذه التطورات العسكرية فيما يخص تعز وساحلها الغربي ترافقت مع تطورات عسكرية في محافظتي مأرب والجوف وكذلك في محور حرض الحدودي من محافظة حجة شمال غربي اليمن. هذه هي التطورات أو ما يمكن أن نجمل به تطورات اليمن العسكرية حتى هذه اللحظة. محمد،
1: أريد عمر أن أستطلع منك أيضا التطورات بالشأن الإنساني قبل أن نختم المداخلة. ما الذي يمكن إحصاؤه اليوم في ما يعنى بالنازحين، بأوضاع النازحين، بأهالي محافظة تعز أمام ما وصفته حقيقة بأنه حصار خانق؟
0: نعم محمد، الحصار الخانق يطل برأسه، وهذا شبح الحصار يطل برأسه من جديد لمدينة تعز بعد قطع الخط الرئيس الفاصل بين مدينتي التربة وهو شريان حيوي يغذي المدينة بجميع السلع الأساسية والخضروات، قطعه الحوثيين، وبعد أن أحكم سيطرته على هذا الخط مدينة تعز بكلها تعاني ويعني تفاقم هذا الانسداد قطع الخط يفاقم معاناة النازحين المواطنين في مدينة تعز، بالإضافة إلى أن هناك 150,000 نازح في مدينة تعز قدموا من مناطق مختلفة بعد أن شهدت مناطقهم قتالا بين القوات الحوثية.
2: راديو الحرية
3: من 97.10 FM.
2: الساعة الآن 12:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: التوصيل صار أقرب وأسهل لفترة محدودة. استمتع بخدمة التوصيل إلى كافة مناطق الضفة بعشرة شيكل فقط بدل 20 شيكل. اطلبوا منتجاتكم المفضلة من برمز حمان عبر التطبيق وستصلكم أينما كنتم، وهذه مجرد البداية. العديد من المفاجآت والعروض بانتظاركم قريبا. تابعونا، التوصيل إلى كافة مناطق الضفة، اطلب الآن عبر تطبيق حمان. راديو الحرية
1: 97.7 FM. إدانات متجددة محمد للاستهدافات التي يقوم بها الحوثي على السعودية. هذه الإدانة الأخيرة التي صدرت بعد استهداف مطار الملك خالد في الرياض. الأردن أدان الاعتداءات المستمرة على السعودية، وأكد أيضا وقوفه المطلق مع كل ما تتخذه المملكة من إجراءات من أجل الحفاظ على أمنها واستقرارها، واعتبر هذه الإدانة هي خرق للسيادة وأيضا خرق للقانون الدولي، وأنها تهدد الأمن والاستقرار في السعودية. كذلك وزارة الخارجية الأردنية أعلنت عن وفاة مواطن أردني إثر هذا الاعتداء على المطار في الرياض وإصابة 4 آخرين، وأعلنت أنه يتم التنسيق مع السلطات السعودية من أجل نقل جثمان المواطن الأردني إلى الأردن، وأيضا يجري الاطمئنان على الإصابات في المطار. هذه الاعتداءات التي يدينها الأردن باستمرار، ويؤكد على وقوفه مع الحكومة اليمنية. في 4 من شهر الجاري كان وزير الخارجية الأردني قد استقبل وزيرة الخارجية في الحكومة اليمنية، وأكد أيضا وقوفه مع الحكومة اليمنية واليمن أجل استعادة السيادة، ووقوفه مع كل ما تتخذه الحكومة اليمنية الشرعية من إجراءات من أجل الحفاظ على أمنها واستقرارها، ومع تجديد الاعتداءات الحوثية على السعودية وعلى مناطق أخرى من اليمن. هذا الموقف الأردني الذي يتجدد من خلال وزارة الخارجية، وأيضا من الذي يصدر من الموقف من الحكومة الأردنية بإدانة هذه الاعتداءات، وتأكيده على أنها تهدد الأمن القومي للمنطقة وأنها تنذر بتصعيد في المنطقة. محمد،
2: هذه فيما يعنى بالمواطن الأردني، هذا الموضوع لابد أيضا أنه مهم جدا بالنسبة للمملكة الأردنية. أسألك عن التعليقات بخصوص هذا الأمر والإجراءات، ومتى من المتوقع أن يصل الجثمان؟ هذه الأمور هل اتضحت حتى اللحظة؟
1: حتى اللحظة لم تتضح الإجراءات، لكن وزارة الخارجية كانت قد أعلنت في بيانها أنها قامت بالتنسيق مع السلطات السعودية من أجل تنسيق نقل جثمان المواطن الأردني. هناك العديد من المغتربين في الأردنيين في المملكة العربية السعودية في عدة مدن، ويبدو أنه أثناء الاستهداف على المطار هؤلاء كانوا يتواجدون في الموقع، وهذا المواطن الذي كان قد نشر معلومات عنه واسمه وأيضا تفاصيل عمله في السعودية، قال الأردن أنه يجري التنسيق لنقل جثمانه. وأيضا قام السفير الأردني في السعودية بزيارة المصابين هناك الذين أصيبوا إثر هذه الاعتداءات، والناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية جدد إدانة الاعتداءات المستمرة على السعودية، وهذه المرة الأولى التي يكون فيها اعتداء يسفر عن عدد كبير من الإصابات وجنسيات أخرى منها المواطن الأردني. كان الأردن سابقا قد أدان الاستهداف الذي أسفر عن مقتل 3 من المواطنين السعوديين، أيضا هذا الاستهداف الذي كان نحو مطار الملك خالد في الرياض. محمد،
2: شكرا لك هادي النماس في عمان. أتنضم لنا من بغداد مراسلة التلفزيون العربي من نظاهر، من أهلا بك. أيضا العراق يدين الاستهداف ببيان واضح.
3: نعم محمد، هذا البيان صدر عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية، قبل قليل، حيث أن الحكومة العراقية تدين الأعمال التي تجري على أراضي المملكة العربية السعودية، ودعت إلى تجنيب المنطقة المزيد من الصراعات، وأن العراق يدعم لغة الحوار. هذا هو مبدأ الحكومة العراقية، مبدأ النأي بالنفس، وكذلك مبدأ أن تكون هنالك مبادئ حسن الجوار وعدم الاستهدافات. إضافة إلى أن الحكومة العراقية تأسفت على وقوع عدد من الضحايا المدنيين في استهداف مطار الملك خالد الدولي، إضافة إلى أن دعواها كانت واضحة وصريحة بعد اشتداد الأزمة خاصة بين المملكة العربية السعودية واليمن. أيضا إن بيان الحكومة العراقية تضمن الكثير من النقاط، منها أن العراق يدعو إلى يعني تغليب المصلحة بين البلدين وتجنيب الحروب والأعمال العسكرية، وأيضا هنالك دعوات أيضا من وزارة الخارجية العراقية سوف تصدر ببيان حول ما يحصل في المملكة العربية السعودية. أيضا مآلات هذه الحروب محمد ذكرها بيان الحكومة العراقية الذي صدر على لسان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان، مآلات هذه الحروب والتأثيرات. هذه الرؤية التي جاءت من العراق وفي البيان العراقي بعد هذه التجربة، تجربة الحروب وكذلك تجربة المآسي التي خاضها العراق، لا يريدها أن تتكرر في بلدان لم يعني تحصل فيها حروب ومناوشات عسكرية مثل المملكة العربية السعودية. هذا هو البيان، بيان الذي صدر عن الحكومة العراقية ورؤيتها. هنالك بيان أيضا سوف يصدر عن رئاسة الجمهورية العراقية ووزارة الخارجية العراقية، ونحن نتابع أيضا هذه التطورات كون لها انعكاسات على الواقع العراقي، خاصة بعد اشتداد هذه الأزمة وتحولها إلى أعمال عسكرية واستهدافات للمدنيين. نعم،
2: شكرا لك من ظاهر في بغداد. ينضم إلينا من مأرب العميد يحيى محمد الحاتمي، رئيس قطاع الإعلام العسكري في القوات المسلحة اليمنية. أهلا بك معنا عميد محمد. ما الذي يمكن استخلاصه الآن من مشهد المواجهات في الجبهات المتعددة في اليمن؟
4: تحية لك أستاذ والأستاذ المشاهدين. المعركة مستمرة مع هذا التنظيم الإرهابي، تنظيم جماعة الحوثية الإرهابية، ونحن في هذه المعركة على مختلف مسارح العمليات القتالية تجري هذه المواجهات دون انقطاع. العمليات العسكرية اليوم التي تحصل في تعز والضغط الذي يحصل على مدينة تعز ونتيجة الفشل الذريع في مختلف الجبهات، اليوم تحاول الميليشيات الإرهابية أن تنظم أو تقوم بهذا الضغط على محافظة تعز للمحاولة للمحافظة على مكاسبها التي اكتسبتها في الأيام السابقة، ولكن دون جدوى. اليوم القوات المسلحة قامت بعملية التفاف ناجحة كبيرة جدا في منطقة ذباب، ووصولا إلى باب المندب، وطهرت باب المندب وذباب، واتجهت الوازعية، والوازعية اليوم بهذا الاتجاه في هذا المحور المهم جدا، اليوم أصبحت على قاب قوسين أو أدنى من التحرير، وهو ما سيفك الحصار عن مدينة تعز. هذه المرة المختلفة أن الميليشيات توجهت من المدينة نحو من الريف عفوا نحو المدينة، وهو ما كان مختلفا على 2015. 2015 الريف هو من فك الحصار عن المدينة، اليوم العكس تماما، فقامت بشراء الولاءات. طبعا يعرف الجميع أن هذا التنظيم الإرهابي لم يدخل معركة وانتصر فيها أبدا، وإنما ينتصر بالخيانات وتسليم الأرض من قبل عملاء اشتراهم مسبقا من مشايخ أو زعماء أو أصحاب نفوذ في تلك المديريات، ولذلك دخل إلى الصر ودخل إلى المصراخ وثم خرج منها مسرعا بضعف ضربات الأبطال في هذه الجبهات. لذلك اليوم مسرح العمليات مشتعل تماما، والطيران الجوي اليوم يقوم بضربات نوعية ضد هذا التنظيم في محاولة اليوم لكسر شوكة هذا التنظيم في محافظة داعش. الجبهات الأخرى المشتعلة اليوم سواء في مأرب أو في الجوف أو في صعدة أو في حجة، والذي شملتها اليوم الضربات النوعية لطيران التحالف، والذي يهدف إلى ضرب العمق الاستراتيجي للميليشيات الإرهابية وتحييد القوة الصاروخية والقوة الطيران المسيب التي كانت تعتبر القوة الضاربة لدى هذا التنظيم الإرهابي. فلذلك اليوم عندما يقوم الطيران باستهداف العمق واستهداف مراكز السيطرة والقيادة، فهذا يعني الإرباك الشديد وقطع. أيضا كما قام الطيران اليوم بقطع خطوط الإمداد كاملة وضرب التعزيزات التي
5: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: الساعة الآن 12:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: الجنيدة من صغري للباقي من عمري.
1: بدك تحكي انك بتحب الخليل؟ ورجينا، لا ترمني فايتك بالشارع ولا من شباك السيارة ولا بالأراضي. الانتماء مش كلمة، الانتماء فعل. نظف مكانك واحفظ مدينتك. انتماء شركاء في الثقافة والنظافة.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيكل واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: تحييد المركز هكذا السيطرة ومراكز المعلومات ومراكز الاستخبارات، وهو ما يقوم به اليوم طيران الجو اليمني، وكذلك بإسناد من قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية. فلذلك هذه العمليات كلها تأتي تمهيدا للعمل للهدف الاستراتيجي، وهو الوصول إلى العاصمة صنعاء وتحرير اليمن من درش هذا التنظيم الإرهابي، وقطع اليد الإيرانية في اليمن والمنطقة العربية، وتأمين اليمن وإعادة السيادة وإعادة القرار العسكري وقرار الحرب بيد الجمهورية اليمنية وبيد الدولة، وكذلك حصر السلاح حصريا بيد الدولة، وهو هذه الثلاثة الأهداف هي من أهم عملية فجر اليمن، وتأمين أيضا اليمن ألا يكون تهديدا لجيرانه. فلذلك هذه الأهداف الأساسية هي أهداف استراتيجية، والعمل جاري على تحقيقها على قدم وساق في أبو الميدان، والجبهات التي ستشهد في الأيام القادمة.
7: شكرا لك العميد يحيى محمد الحاتم. وضحت الصورة، رئيس قطاع الإعلام العسكري في القوات المسلحة اليمنية. في تطورات مضيق هرمز، قالت القيادة الوسطى الأمريكية أنها قصفت مؤخرة سفينة تجارية ترفع علم بنما بذخيرة دقيقة، ما أدى إلى تعطل نظام دفع السفينة بالكامل من دون إلحاق ضرر بطاقمها. وأضافت القيادة الوسطى أن السفينة تجاهلت التحذيرات وحاولت اختراق الحصار البحري على إيران وعبور المياه الإقليمية بعد مغادرة ميناء إيراني. قالت القنصلية الهندية في دبي أنه تم إنقاذ جميع أفراد طاقم السفينة التي تعرضت لواقعة قبالة ساحل رأس الخيمة الإماراتي. وأكدت القنصلية إنقاذ جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 22 هنديا. وكانت هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية قد أعلنت تلقيها بلاغا عن حادث على بعد 13 ميلا بحريا غرب سواحل الإمارات يفيد بإصابة السفينة بمقذوف مجهول، ما أدى إلى اندلاع حريق فيها. كانت بحرية الحرس الثوري الإيراني قد أكدت اشتعال ناقلة نفط عملاقة في إثر اصطدامها بلغم بحري في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن الناقلة كانت تحاول عبور مسار غير مصرح به بعد أن أوقفت أنظمة الملاحة وتحديد المواقع على متنها. أظهرت مشاهد نشرها الحرس الثوري اندلاع حريق كبير في ناقلة نفط وسط مياه المضيق. دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا بدير البلح وسط قطاع غزة. انتهجت قوات الاحتلال سياسة تدمير المربعات السكنية بصورة موسعة في الأشهر الأخيرة، وهو ما تسبب في تشريد عدد كبير من الأسر. وسع جيش الاحتلال نطاق انتشار مكعبات الخط الأصفر في الجهة الغربية من حي الشجاعية لتصل إلى مسافة نحو 10 أمتار فقط من شارع صلاح الدين. وأفاد مراسل التلفزيون العربية أن حي الشجاعية تحت سيطرة جيش الاحتلال. بالتزامن مع ذلك بدأت عشرات العائلات الفلسطينية بالنزوح من أماكن إقامتها في محيط المنطقة مع اقتراب المكعبات من الشارع الحيوي. تأتي هذه التطورات وسط مخاوف من اتساع نطاق التقدم الإسرائيلي وانعكاساته على السكان المدنيين وحركة التنقل في المنطقة. أفاد مراسل التلفزيون العربي بشأن الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على بلدة كفر تبنيت جنوبية لبنان. هذه المشاهد المصورة وثقت لحظة شن الغارة. ومع استمرار الغارات والتفجيرات الإسرائيلية في جنوب لبنان تتراكم خسائر البلاد الاقتصادية، بينما قدر رئيس الوزراء نواف سلام أن كلفة الحرب قد تتجاوز 27 مليار دولار.
4: لم يهدأ غبار الحرب بعد في جنوب لبنان، ما أبقته الغارات وقذائف الدبابات، تنسفه المتفجرات وتنبشه الجرافات. هنا يهدم ما تبقى، فاتورة حرب مفتوحة وخسائر تتراكم، وأثقل الخسائر ما لا يعوضه الإعمار، نحو 9000 قتيل وأكثر من 30000 جريح. بحسب رئاسة الحكومة دمرت الحرب الأخيرة 91000 وحدة سكنية كليا أو جزئيا، إضافة إلى نحو 230000 وحدة تضررت في الحرب السابقة. خلف كل رقم عائلة تبحث عن سقف، ولا تقف الخسائر عند البيوت بل تمتد إلى الحقول والمرافق الصحية والمدارس. هؤلاء الأطفال عادوا إلى الدراسة لكنهم لم يجدوا مدرستهم.
5: كراسي ما فيها، طاولات ما فيها، وكل شيء ما فيها.
4: وفي السياحة ضربت الحرب موسمي صيف عامي 2024 و2026 وقطعتا تعافيا بدأ بينهما. تراجعت حركة الزوار ومعها أرزاق الفنادق والمطاعم. تقدر الحكومة أن كلفة الحرب قد تتجاوز 27 مليار دولار والانكماش الاقتصادي ب 6.4%. وفي المناطق المتأثرة جنوبا تقدر وزارة الزراعة خسائر الإنتاج ب 530 مليون دولار ونصف المليون. أمام هذه الخسائر قرض من البنك الدولي ب 250 مليون دولار ومساهمة فرنسية ب 75 مليون يورو وإغاثة أمريكية معلنة ب 100 مليون دولار. تمويل للإعمار والإغاثة ووعود أمريكية بحشد المزيد مع الشركاء الدوليين. لكن إعمار المناطق التجريبية في المسار الذي ترعاه واشنطن يرتبط بنزع سلاح الجماعات المسلحة وتولي الجيش المسؤولية الأمنية ومنع وصول أموال الإعمار إلى تلك الجماعات. بين الركام وشروط إعمار لبنان ينتظر أهل الجنوب، فالعودة تحتاج إلى بيت، والبقاء تحت سقفه مرهون بأمان يمنع الحرب من أن تطل برأسها مجدداً.
7: توغلت دورية إسرائيلية في ريف درعا الغربي بمنطقة حوض اليرموك، وقال مراسل التلفزيون العربي أن الدورية تضمت 3 سيارات عسكرية دخلت الوادي المحاذي لقرية عابدين، منعت المزارعين من العمل وأجبرتهم على المغادرة، كما ألحق جنودها أضرارا بدراجة نارية لأحد السكان.

0: هذه هي الصور، هي من تلك المنطقة. بالمناسبة تتسع التوغلات الإسرائيلية في مناطق متفرقة حقيقة، هناك في الجنوب السوري ما يحدث انتهاكا ويحدث أضرارا واسعة بأراضي السوريين الزراعية، وما يؤثر على حياتهم اليومية، حتى أننا شاهدنا في بداية هذه المقاطع المصورة تواجد أطفال في المكان. إذن وسيحيطنا بالتفاصيل في دمشق مراسل التلفزيون العربي خالد الإدلبي. خالد، أسألك عن الميدان في البداية، عن حجم التوغل الإسرائيلي وتفاصيله، وكذلك عن ردود الفعل.
1: نعم محمد، توغل جديد لقوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط منطقة عابدين، حيث قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتوغل بعدد من الآليات باتجاه الأراضي الزراعية منذ صباح اليوم. اعترض الطريق المزارعين الذين كانوا يحاولون الوصول إلى أراضيهم الزراعية، قامت بطرد المزارعين الذين كانوا أيضا يعملون منذ الصباح الباكر في المنطقة، ومنعت الآخرين من الوصول. أيضا قامت بإيقاف أحد المزارعين على دراجاته النارية، وقامت بتحطيم الدراجة النارية الحق أضرار كبيرة جدا بها في هذه المنطقة. أيضا كان هناك تهديدات للمزارعين بعدم العودة إلى هذه المناطق والوصول إلى هذه المناطق. قوات الاحتلال الإسرائيلي في هذه التوغلات خلال الفترة الأخيرة تسعى أيضا إلى القيام بانتهاكات بحق الأهالي بشكل متكرر، لم تكتفي منذ أو كما كان يحصل سابقا بعمليات توغل فقط أو بعمليات قطع الطرقات فقط، إنما بدأت بعمليات الاعتداء على الأهالي بين الحين والآخر. هناك عمليات ضرب، هناك عمليات اعتداء على الممتلكات، عمليات نبش في السيارات وإلحاق أذية بسيارات الأهالي الذين يعبرون الطرقات في ريف القنيطرة. يرى الأهالي أن هذه الممارسات تهدف بها قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى منعهم من الوصول إلى الأراضي الزراعية أو التنقل بين القرى، وإجبارهم أيضا على مغادرة هذه المنطقة. قوات الاحتلال تسعى إلى توسيع المنطقة التي تصفها بالمنطقة الأمنية، تسعى إلى توسيع نقطة الرعب للأهالي لمنعهم أيضا من التقدم باتجاه المناطق المحتلة سابقا وأيضا المناطق المحتلة مؤخرا. كان هنالك أيضا يوم البارحة عدد كبير من هذه التوغلات محمد، كان هنالك أيضا عمليات تفتيش للمرة، كان هنالك عمليات قطع للطرق، وأيضا طرد لعدد من المزارعين من منطقة وادي الرقاد أيضا في ريف درعا، أيضا في ريف القنيطرة كان هنالك توغلات بالقرب من قرية جباتة الخشب، هذه القرية التي تتعرض بشكل متكرر لعمليات مضايقة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة الماضية. كان هنالك حوادث اعتقال، حالات قتل أيضا لأحد المدنيين في منطقة الحميدية. صباح هذا اليوم أيضا محمد في العاصمة دمشق، هنا أهالي المعتقلين لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي نظموا وقفة احتجاجية أمام وزارة الخارجية، طالبوا وزارة الخارجية السورية بتحمل مسؤولياتها أمام المجتمع الدولي والدخول بوساطة لإخراج أبنائهم المعتقلين في سجون الاحتلال. الاحتلال الذي يعتقل حتى الآن ما يقارب 50 مدنيا سوريا، حتى الآن لم توجه أي تهمة لهؤلاء المدنيين الموجودين في السجون. خلال الفترة الماضية أيضا محمد خرج عدد منهم من السجون، بين الحين والآخر يتم الإفراج عن بعض الأشخاص، لكن على الرغم من عمليات الإفراج هنالك عمليات اعتقال مستمرة بين الحين والآخر. بعض هؤلاء الأشخاص لا يزال في السجن منذ فترة سقوط نظام الأسد. أيضا الأعمال في خط صوفة 53 لا تزال مستمرة، حيث تقوم قوات الاحتلال بعمليات تجريف للأراضي الزراعية للأشجار وأيضا للأراضي المزروعة في محيط هذا الخط الذي تقيمه على مسافة تقدم بين 300 إلى 2 كيلومتر داخل الأراضي السورية، وهو طريق عسكري بعرض 8 أمتار وبساترين محيطين بهذا الطريق بارتفاع 5 أمتار. وأيضا تحاول منع الأهالي من التقدم من هذه النقطة عبر استهدافهم بين الحين والآخر، وأيضا إطلاق الطائرات المسيرة لمنعهم من الاقتراب من عمليات التجريف التي تحصل في هذه المنطقة. هنالك حالة امتعاض كبيرة جدا من الأهالي في ريف القنيطرة وريف درعا بسبب هذه التوغلات المستمرة. وزارة الخارجية السورية في بياناتها السابقة كلها أكدت أنها تسعى إلى إيجاد حلول سلمية إلى العودة إلى اتفاق عام 1974، لكن على ما يبدو حتى الآن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا ترغب بالعودة إلى هذا الاتفاق أو إنشاء أي اتفاق جديد مع الحكومة السورية تزامنا مع استمرار عمليات التوغل وعمليات الانتهاكات التي تقوم بها داخل الأراضي السورية.
0: شكرا جزيلا لك خالد الأدلبي في دمشق. قتل وأصيب عمال مناجم في غارات جوية على مواقع للتعدين شمال السودان في حين فر آلاف العمال إلى الجبال. نقلت التقارير المحلية عن أحد العمال أن طائرات حربية شنت أكثر من 5 غارات على مخيم العقيدات قرب سوق الأنصار للتعدين بولاية نهر النيل قرب الحدود المصرية. قال المصدر أن 20 مصابا على الأقل نقلوا لتلقي العلاج، فيما يواجه الفارون أوضاعا إنسانية صعبة ولم تتضح الحصيلة النهائية للضحايا. كان الموقع نفسه قد تعرض لهجوم مماثل في يونيو الماضي. ينضم لنا من أم درمان مراسل التلفزيون العربي وائل محمد الحسن. وائل أهلا بك، ما الذي عرف من تفاصيل هذا الهجوم حتى اللحظة؟ يبدو أننا خسرنا الاتصال وفقدنا الاتصال بوائل محمد الحسن، ربما نحاول معاودة الاتصال به. سنذهب إلى ما أعلنته أو أعلنه رئيس الإدارة الحكومية في العاصمة الأوكرانية كييف عن تواصل عمليات إخماد الحريق الذي اندلع في منشأة صناعية بمنطقة بوتشا نتيجة هجوم ليلي بطائرة مسيرة روسية. بحسب مصادر محلية لم تسجل أي وفيات أو إصابات. استهدفت هجمة بمسيرات أوكرانية مواقع ومنشأة داخل الأراضي الروسية، شملت مستودعات ومنشآت لوجستية في مدينة فلاديمير ومحيط العاصمة موسكو، في حين أظهرت مشاهد متداولة محاولات أنظمة الدفاع الجوية الروسية اعتراض المسيرات والتصدي للهجمات الأوكرانية. من كييف ينضم إلينا محمد زاوي. محمد أهلا بك. تقاطع بين تطورات سياسية مهمة وكذلك مشهد ميداني معقد، أسألك عن الوضع في كييف بعد موجة القصف الروسي.
2: محمد، دعنا نقول بأن التصعيد سيد الموقف حتى في هذه اللحظات التي نتحدث فيها مع تواصل الهجمات الروسية على مقاطعات عدة. لعل ربما أبرز نتائج ومخلفات الهجمات الروسية كانت قبل نحو ساعة، نصف ساعة من الآن، حين أصابت قنبلة جوية موجهة مبنى سكني في مدينة سلافيانسك في شرق أوكرانيا. هذه المدينة الاستراتيجية الواقعة على خط الجبهة ضربتها قنبلة جوية موجهة، حدثت دمار في المبنى، ولحد الساعة يواصل رجال الإنقاذ في تلك المدينة البحث تحت الأنقاض والتعامل مع مخلفات الهجوم. هنا في كييف أيضا قبل نحو ساعة من الآن ضربت مسيرة روسية أو سقطت بالأحرى بالقرب من محطة وقود، أصابت إحدى السيارات، لكن التوتر يبقى سيد الموقف مع تكرر موجة الهجمات سواء على كييف أو محيطها في استمرار للهجمات الروسية التي تشنها على أوكرانيا خلال منذ الليلة الماضية تقريبا وحتى ساعات هذا اليوم. وكانت مسيرات أصابت منشآت أو مستودعات تابعة لمنشأة صناعية في حي بوتشانسكي في العاصمة الأوكرانية كييف. على كل حال محيط العاصمة يشهد توتر مع تكرر الهجمات الروسية خاصة بالمسيرات. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل دقائق وفي منشور على تيليجرام يقول بأن القوات الروسية خلال أسبوع واحد فقط استخدمت أزيد من 1600 مسيرة هجومية على مناطق أوكرانية عديدة، وذكر أن 60% من هذه المسيرات هي مسيرات نفاثة، وكما نعرف المسيرات النفاثة سريعة وصعب التعامل معها من قبل الدفاعات الجوية الأوكرانية، مما طبعا تصيب في كل مرة إصابات مباشرة عدد من المواقع. حتى أنه سلاح الجو الأوكراني عندما يتحدث اليوم بأن القوات الروسية استخدمت 116 مسيرة في ضربات ليلية وصباحية على أوكرانيا، قال بأن أزيد من 90 مسيرة من هذه المسيرات كانت مسيرات نفاثة ضربت مناطق عدة في خاصة في المنطقة الجنوبية وكذلك المنطقة الشرقية في أوكرانيا. عمدة خاركيف ذكر ظهر أو قبل ظهر اليوم بأن القوات الروسية استهدفت مبنى سكني في أحد الأحياء، وقالت الإدارة العسكرية هناك بأن عشرات البلدات أيضا تعرضت لأضرار نتيجة هجمات متكررة. على الجانب المقابل أيضا القوات الأوكرانية واصلت استهداف العمق الروسي، نتحدث عن منشآت تابعة لشركة ياندكس الروسية المهمة التي توصف بجوجل روسيا، استهدفتها القوات الأوكرانية بمسيرات في مقاطعة فلاديمير. أيضا مطار سوتشي تعرض للاستهداف، ومنشآت عسكرية أخرى سواء في العمق الروسي أو في المناطق التي تسيطر عليها موسكو في المنطقة الشرقية من أوكرانيا، تحديدا في لوهانسك ودونيسك. وتأتي هذه التوتر أو هذا التصعيد محمد في ظل هذا التقارب الكبير بين موسكو وكذلك الجانب الأمريكي فيما يتعلق بصفقة الديزل، وسط انتقادات أوكرانية وصدمة إن صح التعبير هنا في كييف.
0: شكرا لك محمد زاوي في كييف. نعود إلى تفاصيل الحدث في السودان مع وائل محمد الحسن في أم درمان. وائل، ما الذي جرى تحديدا وماذا كشف من تفاصيل بخصوص المنجم؟
3: حتى الآن الأخبار الواردة من هناك تتحدث عن غارات جوية، مبهم ما استخدم فيها إذا كانت طائرات حربية أم إذا كانت مسيرات استراتيجية، ولكن بحسب شهود عيان وبعض المعدنين المحليين في مقاطع مصورة أن الغارات الجوية كانت ما لا يقل عن 5 غارات جوية على موقع المنجم في منطقة شمال الوادي، وهي منجم العقيدات ويعتبر من أكبر المناجم الموجودة بالقرب من الحدود السودانية المصرية، ويوجد به ما لا يقل عن 5000 معدن تقليدي من السودانيين. هذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها هذا المنجم للاعتداء والغارات الجوية، حيث شهد يونيو الماضي استهداف مماثل لهذا المنجم أدى إلى مقتل عشرات المعدنين وإصابة المئات. هذه هي المرة الثانية، وبحسب مصادر صحفية أن ما لا يقل عن 20 معدنا أصيبوا جراء هذا الاستهداف. وشاهدنا مقاطع مصورة بثها معدنون تقليديون من داخل المنجم لعدد من الضحايا الملقاة على باحة المنجم جراء هذا الاستهداف وهذه الغارات الجوية. في يونيو الماضي كان المعدنون قد اتهموا الجيش المصري بهذا الاستهداف، فيما نفى الجيش المصري في وقتها هذا الاستهداف وقال إنه كان قد استهدف تجار مخدرات ومهربين على الحدود السودانية المصرية. وهنالك مطالبات منذ يونيو الماضي من قبل بعض المكونات السياسية الحكومة السودانية بحماية المعدنين التقليديين داخل السودان من مثل هذه الهجمات. المخاوف الآن محمد من أن العشرات من المعدنين قد تاهوا وقد هربوا من هذه الاستهدافات في الصحراء، والمخاوف من أن تتزايد حصيلة القتلى جراء هذا الاستهداف الثاني على منجم العقيدات. وهنالك بعض المصابين الذين وصلوا بالفعل إلى سوق الأنصاري القريب من المنجم، وهو أحد الأسواق الكبرى في هذه المنطقة، منطقة شمال الوادي والتي تحتوي على عدد من المناجم داخل الحدود السودانية على رأسها منجم العقيدات. حتى الآن المعلومات المتوفرة لا تتحدث عن حصيلة كافية، ولم يرد حتى الآن أي بيان بخصوص المسؤولية عن هذا الاستهداف على منجم العقيدات بشمال السودان. أما بالنسبة للوضع العملياتي اليوم، الوضع العملياتي هادئ جدا في محاور القتال المختلفة عدا طلعات جوية لسلاح الجو السوداني والمسيرات التابعة للجيش السوداني تحديدا على محور النيل الأزرق واستهدافها لتجمعات لقوات الدعم السريع والحركة الشعبية في محوري الكرمك وقيسان. نعم محمد،
0: شكرا جزيلا لك وائل محمد الحسن من أم درمان. تناولت صحف عالمية تصعيد الحوثيين لهجماتهم ضد السعودية وتأثير حرب غزة على دول المنطقة والعالم، إضافة إلى تبعات اتفاقية الديزل بين ترامب وبوتين على أوكرانيا.
4: في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية نقرأ مقالا حول انعكاسات الضربات الحوثية ضد السعودية على العالم وأسعار الطاقة، وكيف أن التوتر المتصاعد جراء مهاجمة الحوثيين للمملكة العربية السعودية يزيد من اضطراب أسواق الطاقة ويهدد بجر مزيد من الدول إلى الصراع في منطقة تعاني من حروب متداخلة. وأضافت الصحيفة أن السعودية تحاول حتى الآن تجنب التصعيد وضبط النفس أملاً في عدم تصعيد الأوضاع في المنطقة، لكن استمرار هجمات الجماعة المسلحة في اليمن قد تدفع الرياض إلى الرد. وتابعت أن هجمات الحوثيين على البنية التحتية السعودية ومحاولة ضرب بدائل مضيق هرمز تمثل معضلة جديدة تضاف إلى تصعيد إيران للهجمات على السفن في المضيق. وختمت الصحيفة بأن تركيز إدارة ترامب المطلقة على إيران يجعل الصراع بين السعودية والحوثيين يتصاعد بشكل متزايد، حتى بات يشكل تهديداً للسعودية وغيرها من الدول في المنطقة أيضاً. ونقرأ في صحيفة الغارديان البريطانية مقال ستيف بلومفيلد حول تبعات حرب غزة على دول المنطقة والعالم، وأن اختفاء المساجد والمستشفيات التي كانت موجودة في غزة قبل 3 سنوات وامتلاء الشاطئ بالخيام بعدما كان خاليا يؤكد أن ما فعلته إسرائيل كان محاولة لإبادة شعب بأكمله. وأضاف الكاتب أن حرب غزة غيرت إسرائيل أيضاً، فباتت تفتعل حروباً في جميع أنحاء المنطقة من سوريا إلى جنوب لبنان، كما بدأت مع الولايات المتحدة حرباً لا يمكن كسبها مع إيران. وتابع أن ما فعلته إسرائيل دفع الحوثيين إلى الدخول على خط الصراع، وكان سبباً في توقيع السعودية اتفاقية دفاع مشترك مع باكستان وتركيا، ما يعني أن أكثر من 12 دولة تورطت الآن في الحروب. وختم الكاتب بأن أبرز ما غيرته حرب غزة هو إحلال القانون العسكري محل القوانين الدولية والأخلاقية، حيث كشفت عن صمت الحكومات الدولية رغم المجازر التي ارتكبتها إسرائيل في القطاع. إلى مجلة The Atlantic الأمريكية، ونقرأ فيها مقال ديفيد فروم الذي يعتبر أن بوتين يتلاعب بترامب، وأن صفقة الديزل التي أعلنها ترامب مع روسيا تمثل طوق نجاة بالنسبة لبوتين، أما بالنسبة لأوكرانيا فهي بمثابة خيانة الرئيس الأمريكي الأكثر فظاعة وقسوة لكييف حتى الآن. وأضاف الكاتب أن بوتين يحاول استغلال أهم أصول روسيا الاستراتيجية في حربه على أوكرانيا، لأن قبول الديزل من موسكو سيعني انهيار نظام العقوبات الذي تقوده الولايات المتحدة على روسيا. وتابع أن إعلان ترامب يعني ضمنياً رفضه الهجمات الأوكرانية التي تستهدف البنية التحتية للطاقة الروسية، والتي تمثل السلاح الوحيد الفعال لدى كييف في مساعيها لصد الهجمات الروسية. وختم الكاتب بأن الديزل الروسي يمثل الطعم الذي يريد بوتين الإيقاع بترامب من خلاله، أملاً في قطع المعلومات الاستخباراتية التي تزود واشنطن كييف بها في الحرب. ختاماً مع افتتاحية صحيفة تلغراف البريطانية والتي ناقشت حديث ترامب عن ضرورة إقالة الرئيس الأوكراني من منصبه، وأن دعوة دونالد ترامب إلى إقالة الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي من منصبه بسبب انتقاده صفقة الديزل التي وقعتها الولايات المتحدة مع روسيا أمر سيء للغاية. وأضافت الصحيفة أن الصفقة في جوهرها تمثل مصلحة شخصية بالنسبة لترامب، الذي يعتقد أنه سيجني بعض المكاسب السياسية قصيرة الأجل من هذا الإجراء قبل انتخابات التجديد النصفي. وتابعت أن الاتفاق الذي وصفه الرئيس الأوكراني بأنه هدية لبوتين يضخ الأموال اللازمة لتعزيز قدرات الحرب الروسية، ويمثل ضربة لعزيمة الغرب في مواجهة التهديدات المستمرة. وختمت الصحيفة بأن إزاحة زيلينسكي الذي أثبت جدارته كقائد استثنائي في زمن الحرب كانت هدفاً رئيسياً للكريملين منذ البداية، وهو ما تردده الآن أكبر قوة في الغرب والتي من المفترض أن تكون داعمة لكييف.
0: ختام هذه الساعة الإخبارية، جمال عز الدين على رأس الساعة.

0: كنت من مدرسة الموت ولا الاعتراف.
1: جبريل رجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية.
2: أنت تعرفت على فتح وفكر فتح والنضال الوطني الفلسطيني خلال مرحلة السجن.
0: أنا يا أخي عندي كل أسرار فتح، غاب عني 30. قال لي استمر في دراستك.
2: لأول مرة أعتقد كنت تلتقي ياسر عرفات.
0: عيني مساعده لشؤون الأرض المحتلة. معادلة الاحتلال إنه هاي مقابر أحياء، معادلة الحركة الوطنية الفلسطينية إنه هاي أكاديميات ومدارس.
2: إلى أي مدى ما تزال هذه الاستراتيجيات قائمة إلى اليوم؟
1: وفي رواية أخرى، الليلة 10 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي،
3: صاروخ من طائرة حربية سمع ذوي انفجاره في أرجاء مدينة غزة.
1: أصوات الانفجارات لا تهدأ.
4: يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجميع بأن الحرب لا تزال قائمة.
1: نرصد المستجدات لحظة بلحظة.
5: واقع إنساني صعب ومأساوي للغاية.
1: وننقل الصورة كما هي.
6: المشهد كارثي.
7: الوضع مأساوي.
1: التغطية مستمرة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
8: تضم إلينا من كاراكاس مراسل التلفزيون العربي معاذ موسى.
9: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في فنزويلا؟
10: نتواجد هنا أمام قاعدة العسكرية الجوية.
9: يعني أنا أشهد لحظة تحول تاريخي.
10: مقابلة حصرية للتلفزيون العربي مع الوزيرة السابقة،
9: وأنقل صوت الهتافات التي تتغير، تطلعات الناس لمستقبل أفضل. يعني أنا أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.
1: جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الساعة الإخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل. نبدأها بأبرز العناوين. عقب هجوم على مطار الملك خالد بالرياض أوقع 12 قتيلا وأكثر من 300 جريح. إدانات عربية ودولية واسعة وقوة التحالف تتوعد بالرد. معارك محتدمة في جبهات القتال باليمن، غارات على مواقع وتعزيزات لجماعة أنصار الله الحوثيين في محيط تعز في محافظة صنعاء، ووزارة الصحة في الحكومة اليمنية تحذر من تداعيات إنسانية خطيرة تهدد تعز. اندلاع حريق في ناقلة نفط إثر اصطدامها بلغم في مضيق هرمز. الهيئة البحرية البريطانية تؤكد إصابة ناقلة أخرى بمقذوف في المضيق، والجيش الأمريكي يقول إنه عطل سفينة حاولت كسر الحصار. الاحتلال الإسرائيلي يواصل توسيع الخط الأصفر ويسيطر بالكامل على حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ويجبر مزيدا من العائلات على النزوح من جديد باتجاه عمق القطاع.

0: نبدأ هذه النشرة بردود الفعل المتتالية على استهداف مطار الملك خالد الدولي بالرياض، حيث توالت مواقف الإدانة من عواصم خليجية وعربية ومنظمات أممية. دولة قطر أدانت بأشد العبارات الاعتداء الذي استهدف المطار، واعتبرته انتهاكا خطيرا لسيادة السعودية وتهديدا مباشرا لأمن المنطقة وسلامة المدنيين والأعيان المدنية والملاحة الجوية. وقال مجلس التعاون الخليجي أن استهداف ميليشيات الحوثي للمطارات المدنية والمدنيين في السعودية يستدعي تحركا دوليا جادا وإجراءات حاسمة تكفل ردعها. وأعلن الأردن تضامنه مع السعودية ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. بدوره استنكر العراق الاعتداء، وعبرت حكومته عن رفضها لأي تصعيد للأعمال العسكرية والعدوانية، خاصة ما يطاول المدنيين والمنشآت المدنية وبما يعمق من جذور الخلافات ويترك آثارها السلبية على مجمل السلم في المنطقة. الخارجية الإماراتية من جهتها أكدت أيضا إدانتها للهجوم على مطار الملك خالد، وقالت إن الهجمات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الرياض وتهديدا لأمنها واستقرارها. وكانت هيئة الطيران المدني السعودي قالت إن 12 شخصا توفوا إثر اعتداء استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، كما أفادت الهيئة بإصابة 309 أشخاص، جروح بعضهم حرجة، وأكدت أنها تواصل حصر الأضرار المادية. وقالت الهيئة السعودية إن من بين المتوفين 4 سعوديين و2 من بنغلاديش و6 من الجنسيات الأمريكية والمصرية والأردنية والسورية والفلسطينية والسودانية. أيضا وفي سياق متصل، أعلنت السفارة الأمريكية في السعودية أعلنت إلزام موظفي الحكومة الأمريكية بالحصول على تصريح خاص لاستخدام المطارات الرئيسة في الرياض وجدة والدمام، وذلك على خلفية الهجمات الأخيرة التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي. وتوعدت السعودية بالرد بحزم على استهداف جماعة أنصار الله الحوثيين مطار الملك خالد الدولي، في حين هددت الجماعة باستهداف المطارات السعودية في الوقت الذي تتجنب فيه واشنطن التدخل العسكري المباشر في حرب اليمن.
1: من سياسة تجنب الانخراط إلى حافة المواجهة، يجد الرئيس الأمريكي نفسه أمام مشهد يمني معقد، فرص التهدئة فيه تتراجع أمام اتساع دائرة الخطر. فاستهداف مطار الملك خالد برياض وضع أمن السعودي في صدارة المشهد، وزاد معه الضغط على واشنطن لاتخاذ موقف أكثر حسماً. أما عن الرسائل الصادرة من الرئيس الأمريكي فتبدو في مضمونها ضبابية بل ومقتضبة.
2: أعتقد أنه أمر فظيع، السعوديون محاربون أقوياء لكن الهجوم فظيع.
3: سيتم الالتفاف.
1: ترامب أشار أيضا إلى أنه يتواصل مع أنصار الله الحوثيين، لكن الشكل ونوع التواصل يظلان أمرا غامضا، فهل من اتفاق أو تسوية في الطريق؟ هذه جزئية في حديث ترامب لم تتضح بعد. أما قوات التحالف في اليمن بقيادة السعودية فأكدت أنها سترد بحزم على الاعتداء مع توالي الإدانات العربية والدولية للهجوم.
4: صادر عن القوات المسلحة.
1: بدورها صعدت الجماعة من لهجتها محذرة من أن مطارات المملكة في قلب الاستهداف باستثناء مطاري مكة المكرمة والمدينة المنورة. ويقابل تصعيدا لا يعرف أحد إلى أين يسير أزمة إنسانية تحمل وجها هو الأشد قسوة في الصراع، فملايين اليمنيين يواجهون انعدام الأمن الغذائي وسط نقص الأدوية والمستلزمات الطبية وعرقلة وصول الإمدادات بحسب وزارة الصحة في الحكومة اليمنية. وبين احتمالات التصعيد ومحاولات الاحتواء خط فاصل رفيع بين حرب لا تشي حتى الآن بأنها قد تضع أوزارها.
0: ميدانيا في اليمن، أعلنت القوات الحكومية تدمير 5 مركبات مدرعة تابعة لأسر لا الحوثيين خلال محاولة الجماعة التقدم نحو مطار ذوباب بالساحل الغربي، وأفادت بمقتل كل من حال أو كانوا على متن المركبات. ونشرت القوات الحكومية مقطع فيديو على منصة إكس يظهر عمليات الاستهداف. ونقل مراسل التلفزيون العربي عن مصادر عسكرية تنفيذ غارات مكثفة على مواقع وتعزيزات لأسر الله الحوثيين في مواقع بمحيط تعز، فيما نقلت وسائل أعلام تابعة للجماعة أن غارتين للطيران السعودي استهدفتا مديرية نهم بمحافظة صنعاء. إلى ذلك، أعلنت القوات الحكومية اليمنية إسقاط طائرة مسيرة لجماعة أنصار الله الحوثيين في منطقة العروس بمحافظة تعز.
5: حياكم الله يا رجال صبير.
0: إلى مراسلي التلفزيون العربي من صنعاء خليل القاهري ومن عدن عمر المجرمي، ونبدأ معك عمر بآخر تطورات الميدان لا سيما على جبهة تعز، مواجهات متواصلة غرب وجنوب تعز، تمتد أيضا إلى لحج ومواجهات على الساحل الغربي أيضا لا سيما في ذوباب.
6: نعم جمال، سلسلة غارات عنيفة لمقاتلات الجيش اليمني استهدفت حصن المخعف ومنطقة بلعان في جبهة الأقروض شرقية المدينة، بالإضافة إلى غارات شنت من مقاتلات التحالف من مقاتلات الجيش اليمني استهدفت مواقع الحوثيين في تبتي المقرم والسلال وجبل الجشعة شرقية المدينة، وكذلك غارات استهدفت مواقع وتحصينات للحوثيين في جبهة الزنوج، بالإضافة إلى تحركات للحوثيين في منطقتي 60 و40 استهدفتها غارات للجيش اليمني. ميدانيا أول المواجهات تدور في هذه الأثناء في منطقة حيفان على الجنوب الغربي لمدينة تعز، وكذلك في الجبهتين الغربية والشرقية مواجهات على أشدها في هذه اللحظات، خصوصا في الجبهة الغربية عند جبل حذران وهان والصياحي، حيث يحاول الحوثيون هناك بإمدادات وتعزيزات لا تنقطع باتجاه تلك الجبهة، في يحاول قطع خط الضباب الرئيس الشريان الحيوي نحو مدينة تعز، لكن القوات الحكومية هناك بالنسبة لهذه الجبهة هي حياة أو موت، بالتالي ترسل تعزيزات عسكرية متواصلة ووحدات عسكرية أجبرت الحوثيين على التراجع إلى مناطقهم وفق مصادر في القوات الحكومية وكذلك مصادر رفيعة في محور تعز تؤكد هذه المعلومة. كذلك شن الحوثيون هجمة عنيفة قبل ساعتين من الآن في الجبهة الشرقية عند محيط جولة القصر، تقول القوات الحكومية إنها صدت هذه الهجمة وعززت بمقاتلين وآليات عسكرية وشنت عملية عسكرية مضادة أجبرت الحوثيين على التراجع إلى مناطقهم باتجاه منطقة الحوبان. هذه المعارك المستمرة والضارية في محيط مدينة تعز تأتي تزامنا مع العمليات العسكرية المستمرة في مديرية المضاربة بمحافظة لحج جنوبي اليمن. هناك في منطقة المحاولة أو في عند قبائل الأغبرة تعزز هذه القبائل الصبيحة، بالإضافة إلى تعزيز

0: هي مدرعة للحوثيين ومقتل من كانوا على متنها، وهي في طريقها إلى مطار ذوباب وفق ما أكده بيان لقوات العمالقة الجنوبية. هذه التطورات في المضاربة وفي مضاربة لحج وعند مديرية ذوباب وكذلك في محيط باب المندب ترافقت مع عمليات عسكرية ومعارك شديدة الوطأة في منطقة الوازعية غربية المدينة. يحاول الحوثيون تأمين هذه الجبهة وحماية مناطق وحماية مواقعه المكشوفة في ساحل تعز الغربي. كذلك القوات الحكومية تدفع بتعزيزات ثقيلة إلى هذه المناطق. هذه التطورات العسكرية جمال في محيط مدينة تعز وعلى الريف الجنوب الغربي بمديرية حيفان وكذلك في مديرية مضاربة لحج وفي الوازعية ترافقت مع عمليات عسكرية في الجوف ومأرب وحجة في حرض تحديدا في حرض الحدودية مع السعودية. هذه هي التطورات العسكرية في اليمن. لكن الحصار الأول عملية الحصار التي فرضها الحوثيون على مدينة تعز تهدد حياة المدنيين في المدينة ومصادر عيشهم.
1: وكان هناك بيان من وزارة الصحة في عدن بخصوص الوضع الطبي والصحي المتفاقم أيضا في المدينة. شكرا جزيلا لك عمر المجرمي من عدن. نذهب إلى خليل القاهري من صنعاء. خليل، نتابع معك تطورات الميدان أيضا من جانب جماعة أنصار للحوثيين. آخر بيانات الجماعة تتحدث عن غارات جديدة على صنعاء على باب المندب وأيضا رسالة تصعيد أو رسالة تصعيد جديدة من المتحدث العسكري باسم الجماعة. خليل،
2: مرحبا جمال. بالنسبة للبيان العسكري كان قد تحدث مرة أخرى محذرا كما جاء في البيان شركات الطيران والمسافرين من استخدام المطارات السعودية، قائلا إنها مسرح عمليات مفتوحة ستنفذ من قبل قوات حكومة صنعاء فيما عدا مطاري مكة والمدينة كما جاء في هذه في هذا البيان. وقال بأن على السعودية أو أن السعودية تتحمل مسؤولية

متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أحبتنا في كل مكان. هذه حلقة جديدة من برنامج أطياف الوطن، نلتقي وإياكم ونحن معكم على الهواء مباشرة. حدث أحداث تجري في مناطق مختلفة من الضفة وقطاع غزة، سنطلعكم على تفاصيلها في سياق البرنامج. أما التطورات الإقليمية فلا زالت على حالها، إجمالا تطورات عديدة وتصريحات مختلفة خرجت من عدة جهات، إجمالا ما يتعلق بالحوثيين واليمن والسعودية وما يتعلق بأمريكا وإيران، هي المنطقتان الأكثر سخونة في الفترة الأخيرة. أما في الضفة وقطاع غزة فهنالك أيضا

أيضاً تطورات ميدانية، ومن بين هذه التطورات اعتداءات المستوطنين التي لا زالت مستمرة. وهذا الأسبوع كان هنالك تقديرات بأنه ربما يكون الأكثر صعوبة نتيجة اعتداء المستوطنين هذا في الوقت الذي يعتبر فيه قطف ثمار الزيتون في ذروته. على هندسة الصوت إيهاب نتشي، معكم عثمان أبو الحلاوة في التقديم. أوقات مفيدة نتمناها لكل من يتابع هذا الأثير.

أهلا بكم متابعينا الكرام، نبدأ بمتابعة الملفات الإخبارية المختلفة. بداية، كان الجيش الإسرائيلي وسع من سيطرته على ما تبقى من حي الشجاعية شرق مدينة غزة. الجيش نقل المكعبات الصفراء عشرات الأمتار باتجاه الغرب، وهو ما يعني السيطرة بالكامل على حي الشجاعية. مئات الفلسطينيين اضطروا للنزوح مجددا بعد أن أصبحت منازلهم داخل الخط الأصفر. إجمالا، شهدت أطراف حي الشجاعية عمليات قصف وتدمير لمباني خلال الأيام القليلة الماضية. وبحسب الدفاع المدني، فإن حوالي 1000 فلسطيني اضطروا مجددا للنزوح منذ يوم الجمعة.

نتابع وإياكم ما يجري من تطورات هذا ما كان في قطاع غزة. كانت هنالك حصيلة، هذه الحصيلة تحدثت عن 7 شهداء و28 إصابة في قطاع غزة فقط يوم أمس. وفق المعلومات التي وردت من وزارة الصحة الفلسطينية، فقد أعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان بالسابع من تشرين أول أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 74,377 شهيد وأكثر من 175,398 مصاب. قالت بأن 7 شهداء أحدهم متأثرا بجروحه استشهدوا وسجلت 28 إصابة، هذا ما وصل إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية.

0: صدمني بعلم
1: والله صدمني بشيء.
2: وفق تقرير نشر في وسائل إعلام عربية، فقد نفذت قوات الاحتلال عمليات مداهمة طالت عدد من المنازل، تخللها حملات اعتقال في مناطق مختلفة من الضفة، وسط تواصل هجمات المستوطنين على القرى وقاطفي الزيتون. كان من بين ذلك في ترمسعية سجل اعتقال لضابط إسعاف وسائق إسعاف، وكذلك كانت مداهمات هناك في ذات الوقت في قباطية، كانت إصابة لفلسطيني إثر تفجير باب منزله. أيضا كانت هنالك اعتقالات سجلت في جنين، وأيضا في مناطق مختلفة من الضفة الغربية بما في ذلك نابلس ومنطقة الخليل.

لكن من التطورات الإقليمية إجمالا هو ما يتعلق بالمملكة العربية السعودية. الهيئة العامة للطيران المدني السعودي أعلنت وفاة 12 شخصا وإصابة سجلت ل 309 آخرين جراء الهجوم الحوثي الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض يوم أمس. الطيران المدني السعودي قال في بيانه بأن حصيلة الوفيات ضمت 4 مواطنين ومقيمون، منهم مواطن فلسطيني وأمريكي ومصري وأردني وسوري وسوداني، إضافة إلى 2 من الجنسية البنغلاديشية. أضافت بأن المصابين يتلقون الرعاية الصحية اللازمة في عدد من المستشفيات، ومن بينهم إصابات حرجة، في حين أسفر الاعتداء عن أضرار مادية يجري حصرها. حسب البيان، تم تعليق العمليات التشغيلية في المطار مؤقتا لحين استكمال تقييم الأضرار والتحقق من سلامة المرافق بالتنسيق مع الجهات المختصة، وسيتم الإعلان عن المستجدات لاحقاً.

لكن في ذات السياق، جماعة الحوثيين اليمنية شددت اليوم تحذيرها لشركات الطيران والعاملين في قطاع الطيران والمسافرين من استخدام المطارات والأجواء السعودية باستثناء مطاري مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك بعد يوم من هجوم على مطار الرياض الدولي كما ذكرنا أدى إلى مقتل 12 شخصا. المتحدث العسكري باسم الجماعة قال بأن القوات المسلحة اليمنية تجدد تحذيرها لكل الشركات الملاحية الجوية والخبراء والموظفين والعاملين والمسافرين من استخدام المطارات والأجواء السعودية، معتبرا أنها معارضة للاستهداف ومسرح للعمليات من جانب قوات الحوثيين. دعا الجهات المعنية والمسافرين إلى أخذ التحذيرات على محمل الجد، محملا السعودية مسؤولية ما وصفه بأي اعتراضات فاشلة.

إلى ذلك وصف المتحدث باسم التحالف بقيادة السعودية اللواء ركن تركي المالكي، وصف الهجوم على مطار الملك خالد الدولي بأنه عمل إرهابي متواعدا بالرد عليه بحزم، وقال بأن الاعتداء الجبان الذي نفذته الميليشيا الحوثية يوم السبت على إحدى صالات المسافرين في مطار الملك خالد الدولي بالرياض وما نجم عنه من وفيات وإصابات بين المدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار يرتقي إلى جريمة حرب مكتملة الأركان. أضاف بأن الهجوم يمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وفعلا يتنافى مع المبادئ والقيم والأخلاق. أكد بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف سترد على هذا الاعتداء الإرهابي بحزم وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. إجمالا أثار أيضا الهجوم على مطار الرياض إدانات عربية أعلنت دول عربية وإسلامية وغربية تضامنها مع السعودية، محذرة من تداعيات الاعتداء على أمن المنطقة وسلامة المدنيين وحركة الطيران. تأتي هذه التطورات في إطار تصعيد عسكري يشهده اليمن منذ يوليو تموز 2026 بعد فترة من الهدوء النسبي أعقبت الهدنة التي بدأت في إبريل نيسان 2022 في بلد يشهد حربا منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء ومحافظات أخرى عام 2014 وتدخل التحالف بقيادة السعودية في مارس آذار 2015 دعما للحكومة اليمنية.

0: نواصل وإياكم المشوار على الهواء مباشرة، لكن بعد الانتقال إلى فاصل واستراحة قصيرة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: صيفك فريش وصحتك بتهمنا، اتعبت من الخضار الدبلانة والفواكه اللي بدون طعم؟ بمحل الرامي للخضار والفواكه جهزنا أكبر تشكيلة بتفتح النفس وبتسر العين. تشكيلة واسعة من الفواكه الموسمية المنتقاة بعناية، خضروات طازجة يوميا لتملأ مائدتكم بالصحة والنشاط. زورونا في محل الرامي للخضار والفواكه واكتشفوا عروضنا اليومية وجودة التعقيم والنظافة. نستناكم في ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشاء بإدارة غسان وجاد الله الجعبري، 0595-300-358 أو 0569-841-414. منرحب بزيارتكم وبنسعد بخدمتكم دائما، واتذكروا بأنه شعارنا الجودة والأمانة وحسن التعامل.
4: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
6: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
7: الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: تراها. مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: أنتم مع برنامج أطياف الوطن.

أهلا بكم متابعينا الكرام، عدنا لنواصل وإياكم المشوار ولازلنا على الهواء مباشرة. هاي الفترة هو موسم الزيتون، أكيد فيه بيطلع إرشادات كتيرة كيف أنه أنت تحصل على الجودة الأفضل. لكن تخيل أنه بنفس الوقت كان جهاز الأمن الوقائي هاي المرة قام بالتعاون مع وزارة الزراعة بضبط حوالي 10,000 لتر من زيت الزيتون غير الصالح للاستهلاك البشري. هذا وين؟ بأحد المخازن في إحدى بلدات محافظة نابلس. ولك أخذوا يعني حسب المكتب الإعلام الحكومي جرى سحب عينات من الكمية المضبوطة، أحالوها لمختبرات وزارة الزراعة وأظهرت النتائج عدم مطابقتها للمواصفات وعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري. أما بالانتقال قليلا إلى الجانب المالي والاقتصادي، وهون نتحدث عن جزئية تتعلق بالحكومة الفلسطينية وهي ضريبة الدخل في فلسطين. إيرادات ضريبة الدخل في فلسطين بلغت حوالي 562.9 مليون شيكل، هذا فقط خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026 على أساس الالتزام وفق بيانات وزارة المالية الفلسطينية. حسب المسح، ضريبة الدخل هي تشكل أحد روافد الإيرادات المحلية للسلطة في ظل الأزمة المالية الراهنة. أظهرت البيانات بأن إيرادات ضريبة الدخل شكلت حوالي 32% من إجمالي إيرادات الضرائب المحلية البالغة 1,738 مليون شيكل خلال هاي الفترة. بلغت حصتها حوالي 7.6% من صافي الضرائب اللي هو 7,434 مليون شيكل. هاي الأرقام يعني تبرز أهمية ضريبة الدخل في توفير الإيرادات المحلية للخزينة العامة، تمثل قرابة ثلث الضرائب المحلية، وهذا اللي بيعزز دورها في دعم الموارد المالية المتاحة للسلطة في ظل استمرار الأزمة المالية للحكومة. طبعا ضريبة الدخل تفرض على الفلسطيني الذي أقام في فلسطين مدة لا تقل عن 120 يوم خلال السنة اللي تحقق فيها الدخل، سواء كانت إقامته متصلة أو حتى متقطعة. واجب على الفلسطيني إذا كان خلال أي فترة من السنة موظف أو مستخدما لدى الحكومة أو أي هيئة محلية داخل فلسطين أو خارجها. وأيضا واجب على الشخص الطبيعي غير الفلسطيني اللي أقام في فلسطين خلال السنة ليتحقق فيها الدخل مدة لا تقل عن 183 يوم. هي واجبة على الشخص إذا كان مسجل في فلسطين وكان له فيها مركز أو فرع يمارس الإدارة والرقابة على العمل فيها.

اليوم الدولار بثلاثة شيكل فاصل 0.6 أجورا، والدينار بأربعة شيكل و32 أجورا، واليورو بثلاثة شيكل و43 أجورا.

نتحدث أيضا عن الجانب المالي والاقتصادي ليس فقط في فلسطين إنما عند الحكومة الإسرائيلية. فإسرائيل أيضا تواجه أعباء اقتصادية ومالية متراكمة جراء الحرب وسط ارتفاع الدين العام وتزايد النفقات العسكرية وتدهور مؤشرات الصحة والتعليم في وقت تحذر فيه تقديرات إسرائيلية من تقلص قدرة الاقتصاد على مواجهة أزمات جديدة وانتقال جزء من فاتورة الحرب إلى الأجيال المقبلة. إجمالا صحيفة كالكالست الإسرائيلية كشفت بأن تكلفة الحرب خلال الأعوام من 2023 لل 2026 بلغت 405 مليار شيكل ما يعادل 132 مليار دولار. هذا وفق تقديرات قدمها محافظ بنك إسرائيل شملت النفقات والالتزامات المالية المرتبطة بالعمليات العسكرية خلال هاي الفترة. حسب تقديرات بنك إسرائيل اللي أوردتها الصحيفة بقول لك إنه النفقات العسكرية الإجمالية بلغت 73% من التكلفة مقابل 14% لنفقات مدنية أخرى و8% لمدفوعات صندوق تعويضات أضرار الممتلكات و3.5% لمدفوعات الفوائد مع استمرار التزامات مالية لم تسدد بالكامل. كالكالست الصحيفة نقلت عن التقرير السنوي لبنك إسرائيل بقول لك إنه نصف تكاليف الحرب جرى تمويلها بالاقتراض عندما كانت التكلفة المقدرة تبلغ 350 مليار شيكل قبل إضافة قرارات الإنفاق العسكري اللاحقة. إجمالا الصحيفة قالت بأن الإسرائيليين نفسهم كمان تحملوا بالفعل جانب من الأعباء عبر الضرائب وفقدان الدخل والخدمة العسكرية الاحتياطية فضلا عن إجراءات ضريبية دخلت حيز التنفيذ عام 2025 تعادل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

بقول لك أنه كمان رغم تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية، أكدت الصحيفة بأن التعافي لا يعني تعويض الخسائر المتراكمة أو استعادة مسار النمو اللي كان ممكن تحقيقه دون الحرب. التوقعات أشارت إلى ارتفاع نسبة الدين العام الإسرائيلي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 70% خلال 26 و27، يعني سنة 26 و27 مقارنة ب60% كان قبل الحرب.

كمان عندهم مشاكل في أكثر من اتجاه. بالقطاع الصحي، بيانات صندوق المرضى الإسرائيلي كلاليت أظهرت، واللي هي طبعا بتشمل 5 مليون شخص مسجل مؤمن، أظهرت تراجع أو ارتفاع بمراجعات الأطفال والمراهقين لأقسام الطوارئ النفسية بنسبة 121% خلال السنة الثالثة للحرب مقارنة بفترة الأساس. نقلت الصحيفة بيانات عن الاتحاد العام لنقابات العمال في إسرائيل، أشارت إلى وصول فترات انتظار العلاج النفسي إلى عام كامل واقترابها من عامين في المناطق الطرفية. ظلت التشخيصات الجديدة لاضطراب ما بعد الصدمة بين النازحين من جنوب إسرائيل أعلى بست أضعاف، في حين سجلت مؤشرات عدم انتظام ضغط الدم لدى النازحين من الجنوب تدهور تراوح بين 30% و53% خلال السنوات الثلاثة. في قطاع التعليم كمثال إسرائيليا، في عملوا اختبارات بسموها اختبارات بيزا بسنة 2025 العام الماضي. كشفت هاي الاختبارات واللي انتشرت في سبتمبر أيلول عن تسجيل إسرائيل أدنى مستويات أداء لها على الإطلاق في الرياضيات والقراءة والعلوم. ولك حسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لم يبلغ 46% من الطلاب مستوى الكفاءة الأساسية في الرياضيات مقابل 41% في القراءة.

المعلن الصحيفة وصلت لنتيجة تقول لك أن الحكومة الإسرائيلية القادمة المقبلة رح تواجه ثلاث أعباء مترابطة تتمثل في ارتفاع الدين العام والإنفاق العسكري وتزايد الاحتياجات الصحية وتدهور رأس المال البشري. ولكن استمرار تحسن الناتج المحلي والأسواق المالية لا يعني انتهاء فاتورة الحرب. حذرت من أنه عدم معالجة هاي الالتزامات قد ينقل إلى الأجيال المقبلة بديونا أكبر وقدرة أضعف على توليد الإيرادات اللازمة للسداد. هذا بالنسبة للوضع الاقتصادي وجزء من الوضع الحياتي أو المعيشي الصحي في إسرائيل.

فعلا بكرة رح نتحدث عن جزئية الزيت والزيتون بشكل مفصل أكثر، خاصة أنه بقول لك أنه قلة الزيت هذا الموسم هون ممكن ترفع مخاوف تتعلق بالغش. فكان في سؤال أنه كيف ممكن الواحد يحمي نفسه من الخداع أنه ما يشتري زيت مغشوش. هذا كله رح نحكي فيه بالحلقة القادمة بكرة إن شاء الله بتفاصيل، لحتى كل واحد بده يشتري مثلا زيت خلال هاي الفترة يكون عارف إيش الخطوات الصحيحة ليتبعها. يلا اسمع أغانينا، نشارك في المحافل ونسبق الحضارات ويشوفون الأوائل. لكن قبل الختام وجب الانتقال إلى حالة الطقس التي يتوقع أن تتغير بالساعات القادمة.

حسب النشرة التفصيلية إجمالا، هنالك انخفاض طفيف اليوم على درجات الحرارة التي تبقى فوق المعدلات بقليل، طقس غائم جزئي إلى غائم أحيانا، لكن هذا حتى اللحظة. خلال ساعات المساء والليل من المتوقع أن تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وبالتالي تكون الفرصة مهيئة لسقوط أمطار محلية مصحوبة بالرعد في بعض المناطق غير الشاملة، والطقس يكون مائلا للبرودة. إجمالا وفق المعلومات الواردة والتقديرات، هذه الأمطار متوقع أن تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط للبرد أحيانا على بعض المناطق الجنوبية والشرقية. يحتمل أيضا بساعات الليل أن تمتد إلى بقية المناطق. الرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، البحر في غزة خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. لكن يوم غد الاثنين بمشيئته تعالى يكون الجو غائما إلى غائم جزئي، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة ستصبح أقل من المعدل السنوي العام بقليل. يتوقع بالتالي سقوط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق خاصة المناطق الجنوبية والشرقية. قد تكون هذه الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط للبرد أحيانا اعتبارا من ساعات الظهيرة من يوم غد الاثنين. تضعف فرصة سقوط الأمطار والرياح متوقع أن تكون شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر في غزة خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. بكرة يومك يا بلادي نبنى الفرحة في كل مكان. خلال ساعات المساء والليل غدا الاثنين متوقع أن يكون الجو مائلا للبرودة. أما بالنسبة ليوم الثلاثاء فيكون الجو غائما إلى غائم جزئي معتدل في معظم المناطق، لا تغير إجمالا على درجات الحرارة، فيما قالت مواقع أخرى بأنه ممكن ترتفع بدرجة أو تنتين. طقس معتدل بالجبال، حار نسبيا في بقية المناطق خلال ساعات النهار، غائم بسحب عالية ومائل للبرودة أثناء ساعات المساء والليل. سترتفع الحرارة يوم الأربعاء وبالتالي تصبح أعلى من المعدلات بحوالي 3 إلى 4 درجات مئوية. الطقس مائل للحرارة في الجبال مع ظهور السحب العالية، حار نسبيا إلى حار في بقية المناطق هذا بنهار. خلال ساعات المساء والليل تصبح الأجواء باردة نسبيا وتنشط الرياح يوم الأربعاء. في احتمالية انخفاض على درجات الحرارة يوم الخميس، وبالتالي هذا الانخفاض يعني متوقع أن يكون بصورة ملحوظة، وبالتالي بتحكي عن انخفاض 3 إلى 4 درجات مئوية تقريبا من الأربعاء للخميس. لكن جزئية الأمطار هنالك تقدير بأنه ممكن خلال ساعات النهار يكون في احتمال لسقوط أمطار خفيفة في المناطق الشمالية تحديدا. الأجواء بالليل ستبقى باردة، يعني بالنهار ممكن تلاقي دافي لكن بالليل في أجواء باردة أو مائلة للبرودة.

بالنسبة لدرجات الحرارة إجمالا 28 درجة مئوية الحرارة حاليا في قطاع غزة، بكرة حتكون 27 ويوم الثلاثة بتضل 27، بالليل بتنخفض لحوالي 21 درجة مئوية. في الخليل 25 الحرارة حاليا، بالليل بتنخفض إلى 17، بكرة حتكون الحرارة بالليل 14. أما بالنهار فالتنين والثلاثة في الخليل بتكون حوالي 24 درجة مئوية. هذا بالنسبة لحالة الطقس المتوقعة للأيام القادمة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم.

البرنامج هذا اليوم متابعينا الكرام انتهى، لكن اللقاء يتجدد بكم في وقت لاحق. أشكر لكم متابعتكم ودمتم في أمان الله.

0: التوصيل صار أقرب وأسهل لفترة محدودة. استمتع بخدمة التوصيل إلى كافة مناطق الضفة بعشرة شيكل فقط بدل 20 شيكل. اطلبوا منتجاتكم المفضلة من برنس حمان عبر التطبيق وستصلكم أينما كنتم، وهذه مجرد البداية. العديد من المفاجآت والعروض بانتظاركم قريبا. تابعونا، التوصيل إلى كافة مناطق الضفة، اطلب الآن عبر تطبيق حمان. طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولاً متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولاً من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
1: الشارع إلنا مش لغيرنا. لما ترمي نفايتك بالشارع انت بتوسخ مكان انت وولادك بتتمشوا فيه. لا ترميها وين مكان. الخليل بيتنا الكبير والبيت بده نظافة. انتماء شركاء في الثقافة والنظافة.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: نيو داي، كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيكو معجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان الخليل عقب التفوح. للاستفسار والمراجعة 0599-664342. نيو داي، كيكو معجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.
4: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
5: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
4: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
0: التوصيل صار أقرب وأسهل لفترة محدودة. استمتع بخدمة التوصيل إلى كافة مناطق الضفة بعشرة شيكل فقط بدل 20 شيكل. اطلبوا منتجاتكم المفضلة من برنس حمان عبر التطبيق وستصلكم أينما كنتم، وهذه مجرد البداية. العديد من المفاجآت والعروض بانتظاركم قريبا. تابعونا، التوصيل إلى كافة مناطق الضفة، اطلب الآن عبر تطبيق حمان. عرض استثنائي ولمرة واحدة فقط من شركة سامسونج العالمية وبالتعاون مع المهندس سنتر. نقدم لكم فرصة مميزة لا تتكرر بعروض خاصة وأسعار استثنائية لفترة محدودة. إذا كنت تفكر باقتناء أجهزة سامسونج، هذا الوقت المناسب من العرض قبل انتهائه. غسالة سامسونج 9 كيلو 1999، غسالة سامسونج 11 كيلو 2799، شاشة 55 بوصة كيوليد 1790، شاشة 43 بوصة ب999، شاشة 56 بوصة ب1950، ثلاجة سامسونج 530 لتر ب3799، ثلاجة سامسونج 580 لتر ب4199، مكنسة سامسونج كهربائية 350، مايكرويف سامسونج 23 لتر ب450، والعديد العديد من الخصومات والعروضات داخل المعرض. اغتنموا الفرصة والعرض لفترة محدودة. زورونا في أحد فروع المهندس سنتر حل حول الشارع الرئيسي، عين سارة بالقرب من مسجد الحسين وسنجر الشارع الرئيسي. الساعة الآن 2:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM FM FM.
3: زا أحمد البطة ومن أم درمان في السودان وائل محمد الحسن، أهلا بكم جميعا معنا. سنتابع تفاصيل التطورات والمواقف معكم جميعا، ونبدأ بردود الفعل العربية والدولية المتتالية على استهداف مطار الملك خالد الدولي بالرياض، حيث توالت مواقف الإدانة من عواصم خليجية وعربية ومنظمات أممية. دولة قطر دانت بأشد العبارات الاعتداء الذي استهدف المطار، واعتبرته انتهاكا خطيرا لسيادة السعودية وتهديدا مباشرا لأمن المنطقة وسلامة المدنيين والأعيان المدنية والملاحة الجوية. وقال مجلس التعاون الخليجي إن استهداف ميليشيات الحوثي للمطارات المدنية والمدنيين في السعودية يستدعي تحركا دوليا جادا وإجراءات حاسمة تكفل ردعها. وأعلن الأردن تضامنه مع السعودية ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. بدوره استنكر العراق الاعتداء، وعبرت حكومته عن رفضها لأي تصعيد للأعمال العسكرية والعدوانية، خاصة ما يطاول المدنيين والمنشآت المدنية وبما يعمق من جذور الخلافات ويترك آثارها السلبية على مجمل السلم في المنطقة. الخارجية الإماراتية أكدت أيضا إدانتها للهجوم على مطار الملك خالد، وقالت إن الهجمات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الرياض وتهديدا لأمنها واستقرارها. القاهرة من جانبها جددت إدانتها للهجمات المتكررة على السعودية، وقالت في بيان نعت فيه مواطنة مصرية قضت بالهجوم على مطار الملك خالد، قالت إن الاعتداءات الأخيرة على المملكة انتهاك صارخ للقانون الدولي. هذا وصدرت إدانات غربية واسعة للهجوم على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، حيث وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين ما جرى بالتصعيد الخطير، محذرة من تداعيات هجمات من وصفتهم بوكلاء إيران على استقرار المنطقة وخطوط النقل والطاقة. بدورها نددت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بما وصفته بعمل ترهيب مروع، مؤكدة أنه لا يمكن تبرير استهداف المدنيين والبنى التحتية المدنية. وفي برلين دان وزير الخارجية الألماني يوهان فاتفول الهجوم واصفا إياه بالإرهابي، فيما اعتبر وزير الدفاع البريطاني جون هيلي أنه يعكس نمطا متزايدا من هجمات الحوثيين على مواقع مدنية في السعودية. من جهته دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الهجوم بشدة، مؤكدا أن استهداف المدنيين والبنى التحتية المدنية انتهاك للقانون الدولي، داعيا إلى وقف هذه الهجمات فورا. وكانت هيئة الطيران المدنية السعودية قالت إن 12 شخصاً توفوا إثر اعتداء استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، كما أفادت الهيئة بإصابة 309 أشخاص، جروح بعضهم حرجة، وأكدت أنها تواصل حصر الأضرار المادية. وقالت الهيئة السعودية أن من بين المتوفين 4 سعوديين و2 من بنغلاديش و6 من الجنسيات الأمريكية والمصرية والأردنية والسورية والفلسطينية والسودانية. في سياق متصل، أعلنت السفارة الأمريكية في السعودية إلزام موظفي الحكومة الأمريكية بالحصول على تصريح خاص لاستخدام المطارات الرئيسية في الرياض وجدة والدمام، وذلك على خلفية الهجمات الأخيرة التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض. توعدت السعودية بالرد بحزم على استهداف جماعة أنصار الله الحوثيين مطار الملك خالد الدولي في الرياض، في حين هددت الجماعة باستهداف المطارات السعودية في الوقت الذي تتجنب فيه واشنطن التدخل العسكري المباشر في حرب اليمن.
1: من سياسة تجنب الانخراط إلى حافة المواجهة، يجد الرئيس الأمريكي نفسه أمام مشهد يمني معقد، فرص التهدئة فيه تتراجع أمام اتساع دائرة الخطر. فاستهداف مطار الملك خالد برياض وضع أمن السعودي في صدارة المشهد، وزاد معه الضغط على واشنطن لاتخاذ موقف أكثر حسماً. أما عن الرسائل الصادرة من الرئيس الأمريكي فتبدو في مضمونها ضبابية بل ومقتضبة.
4: أعتقد أنه أمر فظيع، السعوديون محاربون أقوياء لكن الهجوم فظيع.
1: ترامب أشار أيضاً إلى أنه يتواصل مع أنصار الله الحوثيين، لكن الشكل ونوع التواصل يظلان أمراً غامضاً، فهل من اتفاق أو تسوية في الطريق؟ هذه جزئية في حديث ترامب لم تتضح بعد. أما قوات التحالف في اليمن بقيادة السعودية فأكدت أنها سترد بحزم على الاعتداء مع توالي الإدانات العربية والدولية للهجوم.
5: صادر عن القوات
1: المسلحة. بدورها صعدت الجماعة من لهجتها محذرة من أن مطارات المملكة في قلب الاستهداف باستثناء مطاري مكة المكرمة والمدينة المنورة. ويقابل تصعيدا لا يعرف أحد إلى أين يسير أزمة إنسانية تحمل وجها هو الأشد قسوة في الصراع، فملايين اليمنيين يواجهون انعدام الأمن الغذائي وسط نقص الأدوية والمستلزمات الطبية وعرقلة وصول الإمدادات بحسب وزارة الصحة في الحكومة اليمنية. وبين احتمالات التصعيد ومحاولات الاحتواء خط فاصل رفيع بين حرب لا تشي حتى الآن بأنها قد تضع أوزارها.
3: مدنياً، أعلنت القوات الحكومية اليمنية استعادة السيطرة على منطقتين في قرية ذنيب بمنطقة الأقروض جنوب محافظة تعز، وفق ما أفاد به المركز العالمي لجبهة الأقروض التابع للحكومة. وأظهر مقطع فيديو مقاتلين من القوات الحكومية وهم يعلنون السيطرة على المنطقتين عقب تقدم ميداني، وأوضح المركز أن العملية نفذت بمشاركة المقاومة الشعبية، مشيرا إلى تكبيد أنصار الله الحوثيين خسائر كبيرة دون الكشف عن حصيلة دقيقة للخسائر. كما أعلنت القوات الحكومية تدمير 5 مركبات مدرعة تابعة لأنصار الله الحوثيين خلال محاولة الجماعة التقدم نحو مطار ذباب بالساحل الغربي، وأفادت بمقتل كل من كانوا على متن المركبات. ونشرت القوات الحكومية مقطع فيديو على منصة إكس يظهر عمليات الاستهداف. ونقل مراسل التلفزيون العربي عن مصادر عسكرية تنفيذ غارات مكثفة على مواقع وتعزيزات لأنصار الحوثيين في مواقع بمحيط تعز. في حين نقلت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الحوثيين أن غارتين للطيران السعودي استهدفتا مديرية نهم بمحافظة صنعاء. وأعلنت القوات الحكومية اليمنية إسقاط طائرة مسيرة لجماعة أنصار الله الحوثيين في منطقة العروس بمحافظة تعز جنوب اليمن. انضم إلينا من عدن مراسل التلفزيون العربي عمر المجرمي، ومن صنعاء مراسلنا خليل القاهري. أهلا بكما معنا، نتابع أيضا ردود الفعل حول استهداف مطار الملك خالد من عمان هدي النماس، ومن اسطنبول مراسلنا أحمد غنام، ومن واشنطن عماد الرواشدة. أحييكم جميعا، ونبدأ بتطورات الميدانية من عدن معك عمر المجرمي. وسط كل هذه التغييرات والتطورات المتسارعة، تغييرات فيما يتعلق بمناطق السيطرة وكذلك نقاط الاشتباك، ما الذي نعرفه من خلال بيانات القوات الحكومية؟
6: مرحبا سونيا، العمليات العسكرية مستمرة في اليمن خصوصا في تعز، لكن نبدأ بما استجد. غارة أو مقاتلات الجيش اليمني استهدفت بغارة عنيفة موقعا للحوثيين يحتوي على ذخائر

0: سلسلة غارات عنيفة استهدفت مواقع وتعزيزات للحوثيين في مناطق الأقروض وكذلك في تبتي المقرم والسلال والجعشة شرقي المدينة، وكذلك استهدفت تعزيزات وتحركات لهم في منطقة الأربعين وكذلك في الستين، إضافة إلى غارات استهدفت جبهة الزنوج وجبل جرة ومنطقة الدفاع الجوي. هذه غارات جوية تزامنت مع معارك شديدة على الأرض. في هذه الأثناء سوني مواجهات على أشدها في الجبهة الغربية وتحديدا عند جبل هان الاستراتيجي وجبل حذران والصياحي. هذه مواقع قتال مشتعلة في هذه الأثناء بين قوات الحكومة اليمنية مسنودة بالمقاومة الشعبية وبين الحوثيين. القوات الحكومية دفعت بتعزيزات عسكرية إلى هذه المنطقة، قالت إنها أجبرت الحوثيين على التراجع باتجاه مناطقهم. وكذلك في الجبهة الشرقية المحيط بجولة القصر، قالت القوات الحكومية إن الحوثيين شنوا هناك هجوما عنيفا صدته القوات الحكومية وشنت عملية عسكرية مضادة أجبرت الحوثيين على التراجع باتجاه منطقة الحوبان، وفق ما أفادت به مصادر عسكرية ميدانية. إلى ذلك قوات الحكومة اليمنية مسنودة بالمقاومة الشعبية كانت من استعادة منطقة الذنيب في جبهة الأقروض شرقي المدينة، كما تدور هناك معارك شرسة في هذه الأثناء في منطقة الشقب بصبر. وكانت قوات الحكومة اليمنية قد أعلنت إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين في منطقة العروس في أعلى جبل صبر الاستراتيجي المطل على مدينة تعز. هذه التطورات العسكرية في محيط المدينة ترافقت مع مواجهات محتدمة في جبهة حيفان بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين، بالإضافة إلى معارك شديدة في منطقة الوازعية غربية المدينة. وهذه المنطقة الوازعية هي محاذية لمديرية المضاربة بمحافظة لح جنوبية اليمن. تدور في هذه الأثناء هناك معارك قاسية بين قبائل الصبيحة إلى جانبها قوات درع الوطن والعمالقة الجنوبية وبين جماعة الحوثيين. المنطقة العسكرية الرابعة هنا من عدن أرسلت تعزيزات ثقيلة وقوات بشرية إلى هذه المناطق إلى خطوط التماس. قالت القوات الحكومية هناك مشاركة في العملية إنها أجبرت الحوثيين على التراجع باتجاه محور البرح غربي تعز. وكذلك تعزيزات للحوثيين قدمت من منطقة المخا والخوخة باتجاه جبهة الكدحة. طائرات مسيرة للقوات الحكومية استهدفت جزءا من هذه التعزيزات وفق مصادر عسكرية ميدانية في القوات الحكومية. البيان الرئاسي رشاد العليمي تعهد بالمضي قدما مع السعودية في عملية فجر اليمن، وصفا بالعمل وقال إنه سينهي هذا التهديد الحوثي التهديد الإرهابي كما وصفه الرئيس، وقال بأنه سوف يستعيد مؤسسات الدولة مهما كلف ذلك من تضحيات. هذا التصريح الرئاسي جاء بعد هجوم صاروخي دام لجماعة الحوثي استهدف مطار الملك خالد في الرياض. هذه التطورات العسكرية سونيا في تعز وكذلك في ساحلها الغربي، بالإضافة إلى مواجهات في مديرية ذباب التي تطل عليها مواقع كهبوب الاستراتيجية التي تسيطر عليها قوات العمالقة الجنوبية هناك بشكل كلي.
1: سنتابع كل هذه التطورات. أشكرك عمر المجرمي من عدن، وأرحب بمراسلة التلفزيون العربي من القاهرة تامر أبو عرب الذي ينضم إلينا الآن لمتابعة كذلك الموقف وردود الفعل المصرية. ولكن نستمر في متابعة التطورات الميدانية من صنعاء معك خليل القاهري، نتابع التطورات الميدانية وتصريحات الجماعة فيما يتعلق بالجبهة الداخلية وكذلك جبهة المملكة العربية السعودية بعد استهداف مطار ملك خالد الدولي في الرياض.
2: مرحبا سونيا، يعني خلال الساعات الماضية كانت هناك غارات على منطقة نهم في محافظة صنعاء وعلى منطقة النقيلين في السياني في محافظة إب. تقول وسائل إعلامية هنا في صنعاء بأن هذه الغارات استهدفت شبكة الاتصالات في المنطقة، كما تقول إن هذه الغارات غارات سعودية استهدفت أيضا منشآت مدنية بينها مدارس وبينها منشآت مدنية، كما جاء في البيانات السياسية وفي البيانات العسكرية والميدانية بطبيعة الحال المواكبة لطبيعة هذه التطورات. ولكن البيانات والمواقف تركز بشكل أكبر على ما يتعلق بهذه الغارات والتصعيد المتمثل بزيادة وتيرة هذه الغارات خلال الساعات الماضية والليلة الماضية وحتى الآن. هذه الغارات يبدو أنها لم تتوقف. صحيح أن الجزء الأكبر للغاية من هذه الغارات تركز في محافظة تعز تزامنا مع احتدام المواجهات في أكثر من جبهة، وتكاد هذه الغارات لم تستثني جبهة في تعز، سواء في محيط المدينة أو في

0: ولكن في المجمل تقول قوات الحكومة في عدن إنها هي التي تنفذ هذه الغارات وتستهدف ثكنات عسكرية وتجمعات ومنصات إطلاق صواريخ تابعة لقوات صنعاء، ولكن هذه الأخيرة تقول بأنه لا صحة لهذا الأمر، وإنما من ينفذ هذه الغارات هي الجانب السعودي بطبيعة الحال، وبالتالي تعده تصعيدا متواصلا يفرض المضي قدما في اتباع أو في تنفيذ ما أطلق عليه هنا منذ أواخر يوليو الماضي معادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار. بل إن البيان الصادر قبل ساعات من الآن، البيان العسكري الصادر قبل ساعات من الآن، قال أو جدد التحذير لشركات الطيران والمسافرين من عدم استخدام المطارات السعودية، واعتبرها مسرحا للعمليات التي ستنفذ في الداخل السعودي، مستثنيا مطاري مكة والمدينة كما جاء في منصوص هذا البيان. وقال إن على السعودية أن تتحمل الفشل في عمليات الاعتراض كما قال، وتوعد البيان بمزيد من العمليات خلال الأيام القادمة، وقال إنه لا مجال لتوقف هذه العمليات إلا بوقف للعمليات القتالية والغارات التي تنفذ سعوديا كما جاء في هذه البيان في هذا البيان. بالتزامن أيضا كانت هناك بيانات ومشاهد تتحدث عن إحراز تقدم في عدة جبهات خاصة في تعز وأيضا في منطقتي الوازعية وكهبوب، عرضت مشاهد لما أسمي إحكام السيطرة على هذه المناطق وعلى مناطق في تعز بينها السامع والمواسط والصلو. إذن البيان يركز، البيانات والمواقف تركز بشكل أكبر على التصعيد مع الجانب السعودي، وتقول أيضا بأنها تخوض أو تحقق تقدما في جبهات الداخل بالتزامن مع المواجهات التي تجري في أكثر من جبهة.
1: شكرا لك خليل القاهري من صنعاء. نتابع الآن المواقف العربية والدولية عقب استهداف مطار الملك خالد الدولي في الرياض. نبدأ من عمان معك هديل، ماذا قال الأردن؟
2: بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية سونيا أدانا هذا البيان الاعتداءات الحوثية المستمرة على السعودية، وتحديدا الاعتداء الأخير الذي استهدف مطار الملك خالد في الرياض. الأردن أكد أن هذه الاعتداءات تعد خرقا للقانون الدولي وتهدد الأمن والاستقرار في المملكة العربية السعودية، وأيضا الأردن أكد وقوفه مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات من أجل حماية أمنها واستقرارها والحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها. كذلك صدر بيان ثاني من وزارة الخارجية الأردنية أعلن فيه عن وفاة مواطن أردني إثر هذا الاعتداء الأخير، وأيضا أسفر هذا الاعتداء عن إصابة 4 مواطنين آخرين، وأكدت أنه يتم التنسيق مع السلطات السعودية من أجل تأمين نقل جثمان المواطن الأردني الذي تم من بين الضحايا في الاعتداء الأخير. وأيضا السفير في الأردني في الرياض قام بالإطمئنان على صحة المواطنين في المستشفيات، 2 منهم خرج من المستشفى، واثنتين من اثنتين مواطنتين أردنيتين ما تزالا تتلقى العلاج في الرياض. هذه الاعتداءات يؤكد الأردن أنه يستمر في إدانتها. في 4 من تشرين الجاري كان وزير الخارجية الأردني قد استقبل وزيرة الخارجية في الحكومة اليمنية، جدد خلال هذا اللقاء وقوفه مع اليمن والحكومة اليمنية ودعم السيادة الشرعية، وأيضا جدد فيه التأكيد على إدانة الأردن لهذه الاعتداءات التي تتم سواء على مناطق داخل اليمن من قبل الحوثيين أو حتى ما الاعتداءات على المملكة السعودية سونيا.
1: شكرا لك هديل نماس من عمان. نتابع الموقف المصري من القاهرة معك تامر أبو عرب. نعت مصر مواطنة مصرية وأدانت الهجمات المتكررة على المملكة، نتابع معك التفاصيل.
3: صحيح سونيا، قبل ساعة واحدة صدر بيان عن وزارة الخارجية المصرية نعت فيه المواطنة المصرية عز رمزي التي لقيت حتفها خلال هذه الهجمات على مطار الملك خالد، وهي تعمل مضيفة في إحدى شركات الطيران السعودية. وقالت الوزارة أنها تقوم حاليا بجهود تسريع عملية نقل الجثمان إلى القاهرة في أقرب وقت ممكن وتقديم كافة سبل الدعم لأسرة الفقيدة. أيضا ما يتعلق بمتابعة، هناك عدد من المصريين الذين أصيبوا في هذه الهجمات يتواجدون حاليا في المستشفيات السعودية، وهناك متابعة حثيثة من جانب السفارة المصرية في المملكة لأوضاعهم وأوضاعهم الصحية وما إذا كانوا يحتاجون لأي مساندة. فيما يتعلق بالموقف المصري مما يحدث الآن، هذا البيان هو الثالث خلال يوم واحد الذي يصدر عن وزارة الخارجية المصرية. خلال 24 ساعة صدرت 3 بيانات من الجانب المصري جميعها يدين هذه الهجمات ويعتبرها أعمال منافية للقانون الدولي وتهدد بتوسيع نطاق الفوضى في المنطقة وتدعو الجميع إلى سرعة إنهاء هذه العمليات. أيضا على المستوى الرئاسي كانت هناك زيارة للرئيس السيسي إلى إندونيسيا. قبل ساعتين تقريبا صدر بيان مشترك عن الرئيسين المصري والإندونيسي يدين العمليات أو يدين التصعيد بشكل عام في الخليج ويطالب بسرعة العودة إلى مائدة المفاوضات ووقف الأعمال العدائية التي تؤثر على سلامة الملاحة وعلى أمن الطاقة وعلى الأمن في المنطقة بشكل عام. هناك قلق مصري سونيا من تصاعد هذه العمليات، هناك قلق مصري أيضا من أن يؤدي ذلك إلى وجود تهديد لمضيق باب المندب المدخل الرئيس أو الوحيد لقناة السويس. هذا الأمر تتعامل مصر معه بجدية شديدة وتقول دائما أنها تقوم بمساعي دبلوماسية عبر وزارة الخارجية وعبر الأجهزة المصرية المختلفة في محاولة لتخفض هذا التصعيد.
1: شكرا لك تامر أبو عرب من القاهرة. أحمد غنام من إسطنبول، نتابع معك ردود الفعل من حلف مكة الذي فعل منذ أيام ومع بداية التصعيد في المملكة العربية السعودية فعل بنود الدفاع المشترك، ماذا يقول؟
4: مرحبا بك سونيا. بالفعل الموقف التركي كان قد أدان هذا التصعيد واستهداف مطار الملك خالد، وذلك في الهجمة الأولى التي استهدفت هذا المطار من قبل جماعة الحوثيين، ودعت تركيا إلى ضرورة العودة إلى الحوار والدبلوماسية لحل جميع مشاكل المنطقة والابتعاد عن استهداف البنى التحتية والمدنيين. هذا بالنسبة للموقف التركي الواضح، وكذلك بالنسبة لأن تركيا هي عضو في تحالف مكة، كان قد صرح وزير الخارجية هاكان فيدان مؤخرا بأن تركيا ستقدم المساعدة للسعودية في مجال الدفاع وذلك وخاصة في مجال الحرب الإلكترونية وكذلك الدفاعات الجوية من أجل الدفاع عن أراضي المملكة العربية السعودية، ونافيا أن يكون هدف تحالف مكة أن يكون هجومي وأن تركيا لن تشارك في أي عمل هجومي يستهدف ربما الحوثيين أو مناطق في داخل اليمن. فبالتالي هذا هو على أقل تقدير الموقف التركي سواء منفردا أو ضمن التحالف مكة بأنه سيدافع عن السعودية أو عن الأراضي السعودية وسيرسل تعزيزات عسكرية وكذلك المساعدات العسكرية، وذلك عقب توجيه الطلب للبرلمان التركي للموافقة على هذا التحالف بانضمام تركيا لتحالف مكة كتحالف دولي، ويعطي أيضا الإتاحة للرئاسة الجمهورية بإرسال المساعدات العسكرية سواء المعدات وكذلك الخبراء الفنيين للمشاركة والتشاور مع السعودية في غرف العمليات من أجل الدفاع عن الأراضي السعودية.
1: شكرا لك أحمد غنم مراسل التلفزيون العربي من إسطنبول. نتابع الموقف الأمريكي مع عماد رواجدة من واشنطن. عماد، ترامب قال نتحرك بسرعة، ما هي مؤشرات التحرك الأمريكي وهل هناك ما يدل فعليا على التقدم باتجاه المشاركة في ضرب الحوثيين؟
5: لا يوجد أي مؤشرات على ذلك. آخر تصريح للرئيس الأمريكي قال بأنه سيتصل بمحمد بن سلمان ولي العهد السعودي، وأيضا قال بأنه لديه خطوط مفتوحة مع الحوثيين، لديه اتصالات مع الحوثيين، قال بأن ما حدث غير مقبول، قال بأنه سيء جدا لأن هناك مواطن أمريكي أيضا.
6: راديو الحرية
7: 92.7 F

العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. التوصيل صار أقرب وأسهل لفترة محدودة. استمتع بخدمة التوصيل إلى كافة مناطق الضفة بعشرة شيكل فقط بدل 20 شيكل. اطلبوا منتجاتكم المفضلة من بنز حمان عبر التطبيق وستصلكم أينما كنتم، وهذه مجرد البداية. العديد من المفاجآت والعروض بانتظاركم قريبا. تابعونا. التوصيل إلى كافة مناطق الضفة، اطلب الآن عبر تطبيق حمان.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيك واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
2: الساعة الآن 2:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: راديو الحرية
3: 92.7
4: جددا. إذا ما تكرر أي اعتداء جديد على إيران لسنا مقيدين، ولدينا إمكانات وقدرات معروفة على نطاق واسع. سنواصل الدفاع وسنتخذ الإجراءات اللازمة لضرب العدو.
5: على صعيد آخر، نقلت وكالة بلومبرغ عن مسؤولين غربيين مطلعين قولهم أن إيران رغم تعرضها للقصف الأمريكي والإسرائيلي على مدى أشهر تمكنت من الحفاظ على مصانع الصواريخ والطائرات المسيرة، وهو ما يتيح لها تعويض ما فقدته من أسلحة بشكل سريع، خاصة الصواريخ الباليستية وبعض الأسلحة المضادة للسفن. وأضاف المسؤولون بحسب الوكالة أن روسيا تزود إيران بالصواريخ، وهو ما يتوافق مع تقييم سابق صدر في يونيو الماضي. من طهران ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي أمير جابر. أمير، أهلا بك. ماذا يجري في مضيق هرمز يا أمير، وما الذي تقوله البيانات الرسمية الإيرانية؟
6: سونيا، هو تشدد إيراني في مضيق هرمز لعرقلة الملاحة البحرية، وللتأكيد على أن طهران هي من تمسك بزمام الأمور في مضيق هرمز ولن تسمح بعبور السفن من المسار الجنوبي الذي يقع في المياه العمانية. يمكن القول بأن طهران تقول هناك اتفاق إيراني عماني لعبور آمن للسفن التجارية عبر هذا الممر الاستراتيجي، وتطالب دول المنطقة والعالم بأن تقبل بهذا الاتفاق لكي تعبر السفن بأمان من هذا المضيق. حتى الآن دول المنطقة رفضت هذا الاتفاق بين إيران وعمان، وكذلك الولايات المتحدة رفضت هذا الاتفاق، ولكن طهران مصرة على أن تقول بأنه اتفاق جاهز، وهو اتفاق مؤقت، حيث تعود الولايات المتحدة إلى طاولة التفاوض وتكون هناك صفقة ما بين إيران والولايات المتحدة حول البرنامج النووي وحول مضيق هرمز. حتى الآن يمكن القول بأن المؤسسة العسكرية تتحدث عن سيطرة تامة على المضيق، وتتحدث عن استهداف السفن وتكرار هذه الاستهدافات خلال الأيام الماضية. تقول، وعلى لسان رئيس أركان الجيش الإيراني حبيب الله سيار، يقول بأن لدينا قوات كافية ولدينا قدرات كافية في جنوب إيران المطلة على مضيق هرمز وعلى المياه الخليجية، وسنقوم باستهداف السفن التي تخالف الضوابط والقوانين التي وضعتها إيران لعبور السفن من هذا المضيق. إلى جانب هذه التطورات الميدانية في مضيق هرمز، يمكن أن نشير إلى المحادثات الهاتفية ما بين الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان وسلطان عمان هيثم بن طارق، وتأكيد من الرئاسة الإيرانية على أن بيزشكيان أكد على ضرورة استمرار التعاون الثنائي، وكذلك المشاورات فيما يتعلق بأمن المنطقة وكذلك أمن مضيق هرمز. بالإضافة إلى ذلك، التطورات هنا السياسية تشي بأن طهران ترى هناك تصعيد عسكري قادم، لذلك تحاول أن تتحدث بلغة القوة، وتقول بأن هناك جهوزية كافية في البلاد وخاصة فيما يتعلق بالاقتصاد الإيراني. وهناك حقيقة الحكومة الإيرانية تعول كثيرا على صمود الشارع الإيراني والمواطن الإيراني أمام هذه الضغوط الأمريكية والحصار البحري المفروض الآن على الموانئ والسفن التجارية الإيرانية. الرئيس الإيراني اليوم وفي اجتماع مع مسؤولي محافظة العاصمة الإيرانية طهران، يقول بأن التلاحم الوطني والتعاون ما بين الشعب الإيراني هو سر إفشال هذه الضغوط الأمريكية المتواصلة على الشعب الإيراني وتستهدف الوضع المعيشي للمواطن الإيراني.
5: شكرا لك أمير جابر، مراسل التلفزيون العربي من طهران. ننتقل الآن لمتابعة التطورات في قطاع غزة، حيث دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا بدير البلح وسط القطاع، وانتهجت قوات الاحتلال سياسة تدمير المربعات السكنية بصورة موسعة في الأشهر الأخيرة، وهو ما تسبب في تشريد عدد كبير من الأسر. وسع جيش الاحتلال نطاق انتشار مكعبات الخط الأصفر في الجهة الغربية من حي الشجاعية لتصل إلى مسافة نحو 10 أمتار فقط من شارع صلاح الدين. وأفاد مراسل التلفزيون العربي أن حي الشجاعية بات تحت سيطرة جيش الاحتلال، وبالتزامن مع ذلك بدأت عشرات العائلات الفلسطينية بالنزوح من أماكن إقامتها في محيط المنطقة مع اقتراب المكعبات من الشارع الحيوي. تأتي هذه التطورات وسط مخاوف من اتساع نطاق التقدم الإسرائيلي وانعكاساته على السكان المدنيين وحركة التنقل في المنطقة.
1: مكعبات إسمنتية صفراء تتحرك في غزة، فتتحرك معها خريطة سيطرة جيش الاحتلال على القطاع. ظهورها في الساعات الأخيرة بحي الشجاعية شرق مدينة غزة يعني أن المنطقة بالكامل أصبحت في نطاق جيش الاحتلال. ليلة واحدة تحركت فيها المكعبات غربا، فتحرك معها عمليا خط السيطرة داخل مدينة غزة، والنتيجة الأولى كانت مألوفة بالنسبة إلى سكان القطاع، نزوح جديد.
2: حتى لما قالوا في وقف إطلاق النار ما سمحونا نصل منازلنا في معسكر جباليا وعز الشجاعية، حطوا الخط الأصفر وكل يوم بيقدموا خط الأصفر.
1: عائلات وجدت نفسها فجأة في الجهة الشرقية من الخط، ومخيمات نزوح أقيمت أصلا للفارين من الحرب أصبحت هي نفسها أمام خطر الإخلاء.
7: الحجر الأصفر في أحضاننا، كنا نقول قريبين جدا من الخط الأصفر، الخط الأصفر الآن في خيامنا. إحنا بنناشد وبنطالب رئيس البلدية بتوفير مكان لسكان مفترق الشجاعية.
1: يقترب الخط أكثر فأكثر من محيط البلدة القديمة والمسجد العمري الكبير وكنيسة القديس يوفيريوس وصولا إلى الأسواق المركزية. اللافت أن هذه الحدود لا تحتاج إلى اتفاق جديد كي تتحرك، يكفي أن تضع آلية الاحتلال مكعباتها الإسمنتية الصفراء حتى تتحدد خريطة الأمر الواقع. بحسب أحدث تقرير لول ستريت جورنال، أقام الجيش الإسرائيلي أكثر من 30 موقعا عسكريا داخل غزة، ثلثها تقريبا بني بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. الخط الذي أنشئ في أكتوبر 2025 باعتباره خط انسحاب مؤقتا ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق تحول إلى كماشة تضيق يوما بعد يوم على أعناق الغزيين.
5: قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 5474 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار منذ توقيعه. وأضاف المكتب في بيان مع مرور عام على الاتفاق أن هذه الخروقات أسفرت عن استشهاد 1488 فلسطينيا وإصابة 5280 آخرين، إضافة إلى اعتقال 203 أشخاص. وأضاف أن عدد شاحنات المساعدات التي دخلت القطاع لم يتجاوز 34% من العدد المقرر بموجب الاتفاق، فيما بلغت نسبة الالتزام بحركة المسافرين من غزة وإليها 38%. المزيد نتابعه من خان يونس مع مراسل التلفزيون العربي أحمد البط. أحمد أهلا بك معنا، نتابع معك بطبيعة الحال الاستهدافات الإسرائيلية وأثارها على الوضع الإنساني، ولكن أيضا هذا الخط الأصفر المتحرك باستمرار، المكعبات الصفراء أصبحت أو وصلت إلى المناطق السكنية بين المواطنين في قطاع غزة، كيف يعني يؤثر ذلك على المتساكنين، على المساحة الباقية لهم في القطاع، وكيف يخنقهم بالتالي؟
8: سونيا، بداية الخط الأصفر وكل هذه المساحة المسيطرة عليها إسرائيليا أصلا هي مناطق سكنية، لكن دمرها جيش الاحتلال وتوغل بها في عمليات عسكرية مستمرة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وحتى هذا اليوم نسمع أصوات انفجارات ضخمة هي ناجمة لعمليات نسف يدمر فيها جيش الاحتلال ما تبقى من منازل الفلسطينيين في تلك المناطق. الخطير في الأمر هو أن ما يسمى الخط الأصفر وصل إلى وسط المدن والمحافظات في قطاع غزة، في خان يونس يصل إلى مفترق بني سهيلة وهو وسط المدينة، يفرق ما بين شرقها ووسطها أيضا. وأيضا نتحدث عن مدينة غزة، يصل المكعب الأصفر إلى محيط مفترق الشجاعية، وبالتالي يصبح حتى المساحة تصبح المساحة الموازية لطول الخط الأصفر في أي منطقة حتى خارج هذا الخط تكون خطيرة، لأن جيش الاحتلال يسيطر عليها ناريا ويطلق النار تجاه كل من يتحرك ويقترب، عدا عن نيران جيش الاحتلال بالمدفعية أو حتى بالرشاشات الآلية التي تضرب منازل الفلسطينيين وتستهدفهم في خيامهم في منازلهم. وحتى قبل دقائق من الآن الطلقات النارية وصلت إلى محيط مجمع ناصر الطبي، وهنا نتحدث من غرب مدينة خان يونس، ومصدر إطلاق النار هو المواقع العسكرية المتمركزة عند الخط الأصفر في المناطق القريبة من وسط المدينة. الطلقات أصبحت تصل إلى غرب المحافظة، بالتالي نزوح جديد، آلاف من الفلسطينيين في الشارع دون مأوى وإلى المجهول، وأيضا هم يستعدون لاستقبال الشتاء سونيا. الآن هم أصبحوا دون مأوى، دون مساحة أرض يمكن أن ينشئوا عليها خيمة، ودون خيمة أيضا، وتوفير الخيمة هي معركة أخرى في غزة في ظل منع جيش الاحتلال إدخال المساعدات الإنسانية كالشوادر كالخيام. ونحن مقبلون على فصل شتاء جديد، هو الرابع منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والناس يعيشون في خيام بالية مهترئة، شوادر، خيام قماشية وبعض الأخشاب، بعض الحديد المستخرج من المنازل المدمرة، وكل هذه التفاصيل لا تخي شتاء يغرق فيه الفلسطينيون في كل فصل وفي كل عام، والمأساة تتكرر، المشاهد ستتكرر مع الأسف، وهذا هو واقع الفلسطيني مع ما بعد إبادة لا نقول انتهت وإنما مستمرة بأشكال مختلفة حتى اللحظة.
5: شكرا لك أحمد البطة، مراسلة التلفزيون العربي من خان يونس. أفاد مراسل التلفزيون العربي بشن الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على بلدة كفر تبنيت جنوبية لبنان، ونتابع هذه المشاهد المصورة التي وثقت لحظة شن الغارة على كفر تبنيت. توغلت دورية إسرائيلية في ريف درعا الغربي بمنطقة حوض اليرموك، وقال مراسل التلفزيون العربي أن الدورية ضمت 3 سيارات عسكرية دخلت الوادي المحاذي لقرية عابدين ومنعت المزارعين من العمل وأجبرتهم على المغادرة، كما ألحق جنودها أضرارا بدراجة نارية لأحد السكان. إلى السودان، حيث قتل وأصيب عمال مناجم في غارات جوية على مواقع للتعدين شمال البلاد، في حين فر آلاف العمال إلى الجبال. ونقلت تقارير محلية عن أحد العمال أن طائرات حربية شنت أكثر من 5 غارات على منجم العقيدات قرب سوق الأنصار للتعدين بولاية نهر النيل قرب الحدود المصرية. وقال المصدر إن 20 مصابا على الأقل نقلوا لتلقي العلاج، فيما يواجه الفارون أوضاعا إنسانية صعبة ولم تتضح الحصيلة النهائية للضحايا، وكان الموقع نفسه قد تعرض لهجوم مماثل في يونيو الماضي. من أمدرمان ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي وائل محمد الحسن، أهلا بك وائل، نتابع معك تفاصيل آخر هذه التطورات.
9: نعم سونيا، بشأن هذه التطورات حتى الآن لم يرد أي تعليق من الداخلية السودانية أو حتى من الجيش السوداني بخصوص هذه الغارة الجوية على منجم العقيدات بمنطقة شمال الوادي بشمال السودان بالقرب من الحدود السودانية المصرية، ولم ترد حتى الآن حصيلة رسمية عن عدد القتلى والمصابين جراء هذا الاستهداف، ولكن بحسب منسقية لجان المقاومة الفشر أن عدد عدد القتلى جراء هذا الاستهداف بلغ 158 قتيل وأكثر من 60 مصاب، وصل بعضهم إلى سوق الأنصاري للرعاية الطبية. هذه ليست هي المرة الأولى التي يستهدف فيها هذا المنجم الذي بحسب مصادر يضم ما يزيد عن 5000 معد تقليدي سوداني، وأن هذا الاستهداف الثاني بخمس غارات بحسب بعض المعدنين وبعض المقاطع المصورة التي أوضحت وجود عشرات الجثث للمعدنين الملقاة بالمنجم، وبعض المصادر تتحدث عن أن المئات حتى الآن قد فروا من المنجم ناحية الصحراء، وهنالك مخاوف وقلق متزايد من ارتفاع حصيلة القتلى والجرحى جراء هذا الاستهداف. وبحسب بعض المقاطع المصورة أيضا سونيا أن الغارات لم تكن غارة واحدة وإنما أكثر من خمس غارات جوية على المنجم، وهو مجموعة من المناجم في نطاق ضيق وسط الجبال، وبالتالي الغارة الجوية بسبب هذه التضاريس أدت إلى هذا العدد الكبير من القتلى وربما لازدحام عدد المعدنين في هذا المنجم. كل ذلك زاد من ارتفاع حصيلة القتلى، وهنالك حتى الآن مصادر أيضا تتحدث على أن هنالك بعض الجثامين تحت الأنقاض أو داخل المناجم التي تم هدمها بواسطة هذه الغارات الجوية. نعم. في الاستهداف السابق كانت هنالك بعض الأصوات التي تتهم الجيش المصري باستهداف هذا المنجم، ولكن كان في وقتها الجيش المصري قد نفى استهداف هذا الموقع وقال إنه استهدف مواقع لتجار المخدرات وتجار البشر وبعض المعدنين غير القانونيين داخل الحدود المصرية.
5: شكرا لك وائل محمد الحسن مراسل التلفزيون العربي من أم درمان. طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتغيير الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي متهما إياه بعدم الرغبة في التوصل إلى اتفاق بشأن الحرب في أوكرانيا خلافا لموقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفق قوله.
4: التوتر بين ترامب وزيلينسكي يعود من جديد بسبب صفقة الديزل التي توصل إليها الرئيس الأمريكي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. ترامب يطالب بتغيير الرئيس الأوكراني الغاضب من الصفقة متهما إياه بعدم الرغبة في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في مقابل إشادته بموقف نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
10: أعتقد أنه ينبغي عليهم إجراء انتخابات. كان بإمكانه تسوية هذا الأمر في مناسبات عديدة، كما أنه لا يستطيع رفع أسعار النفط فلديه ما يكفي. هذه حرب ما كان ينبغي لها أن تقع أبدا. لو كنت رئيسا لما وقعت هذه الحرب، لكن الرئيس زيلينسكي كان بإمكانه إنهاؤها أو كان بوسعه التوصل إلى اتفاق في مرات عديدة.
4: Financial Times بدورها تشير إلى خلفية التوتر وتقول إن استمرار كييف في تجاهل مطالبات ترامب بوقف استهداف منشآت الطاقة الروسية بوصفه عامل ضغط على الأسواق العالمية قد يدفع واشنطن لقطع الدعم الاستخباري عن نظام زيلينسكي. تطور سياسي على وقع ميدان مشتعل وسط تساؤلات بشأن تداعيات التوتر بين واشنطن وكييف، لا سيما أن خطوة ترامب تأتي بالتزامن مع استئناف المباحثات الهادفة إلى إيجاد تسوية للحرب خلال اجتماع في ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية بمشاركة مسؤولين أوكرانيين وأوروبيين. لكن الخلاف مع واشنطن لا يجري بمعزل عن الميدان، إذ تتواصل الهجمات الروسية على المدن الأوكرانية. ففي أحدث التطورات استهدفت مسيرة روسية من طراز شاهد مبنى سكنيا من 9 طوابق في مدينة دنيبرو بالتزامن مع هجمات على مناطق في كييف خلفت إصابات وأضرارا، وذلك بعد ساعات من قصف صاروخي روسي على زابوريجيا أوقع مزيدا من القتلى. التوتر بين ترامب وزيلينسكي يفتح بابا جديدا للضغوط على كييف ويزيد تعقيدات مسار التسوية السياسية وسط غموض يحيط بأفاق إنهاء الحرب مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية وما قد تفرضه من اعتبارات داخلية وخارجية على حسابات ترامب.
5: من كييف ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي محمد زاوي. محمد أهلا بك معنا. يعود إذن التوتر بين ترامب وزيلينسكي، هل علق زيلينسكي على تصريحات ترامب المطالبة بتغييره؟
11: التعليق الوحيد سونيا الذي صدر في هذا السياق هو من وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها، الذي قال بأن بلاده دولة ديمقراطية وأن الشعب الأوكراني هو من لديه الصلاحيات والموقف بشأن رئاسة البلاد وليس طرف خارجي، ربما هذا الموقف الوحيد. زيلينسكي في معرض حديثه تحدث فقط عن استعداد أوكرانيا ليوقف الهجمات الروسية الأوكرانية على مصافي النفط الروسية ومنشآت الطاقة، في المقابل إذا توقفت روسيا عن ضرب منشآت الطاقة وكذلك الكهرباء في البلاد. ما عدا ذلك يبدو أن كييف ستواصل ضرباتها التي كما نعرف استمرت الليلة الماضية على منشآت في العمق الروسي. طبعا حالة من الصدمة هنا في كييف عبرت عنها بعض المواقف غير الرسمية من تصريحات الرئيس الأمريكي التي تعيد الخلافة من جديد بينه وبين الرئيس فولوديمير زيلينسكي، لكن هذه المرة تأتي في سياق يعني أكبر من خلال اتفاق واضح مع الجانب الروسي ضمن اتفاقية الديزل التي تعتبر ضربة بالنسبة للجانب الأوكراني وخيانة كما وصفها الكثيرون للعلاقة القائمة بين كييف وكذلك واشنطن في هذا السياق.
5: شكرا، شكرا جزيلا لك محمد زاوي مراسل التلفزيون العربي من كييف. تناولت صحف عالمية تصعيد جماعة أنصار الله الحوثيين لهجماتهم ضد السعودية وتأثير حرب غزة على دول المنطقة والعالم، إضافة إلى تبعات اتفاقية الديزل بين ترامب وبوتين على أوكرانيا.
12: في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية نقرأ مقالاً حول انعكاسات الضربات الحوثية ضد السعودية على العالم وأسعار الطاقة، وكيف أن التوتر المتصاعد جراء مهاجمة الحوثيين للمملكة العربية السعودية يزيد من اضطراب أسواق الطاقة ويهدد بجر مزيد من الدول إلى الصراع في منطقة تعاني من حروب متداخلة. وأضافت الصحيفة أن السعودية تحاول حتى الآن تجنب التصعيد وضبط النفس أملاً في عدم تصعيد الأوضاع في المنطقة، لكن استمرار هجمات الجماعة المسلحة في اليمن قد تدفع الرياض إلى الرد. وتابعت أن هجمات الحوثيين على البنية التحتية السعودية ومحاولة ضرب بدائل مضيق هرمز تمثل معضلة جديدة تضاف إلى تصعيد إيران للهجمات على السفن في المضيق. وختمت الصحيفة بأن تركيز إدارة ترامب المطلقة على إيران يجعل الصراع بين السعودية والحوثيين يتصاعد بشكل متزايد، حتى بات يشكل تهديداً للسعودية وغيرها من الدول في المنطقة أيضاً. ونقرأ في صحيفة الجارديان البريطانية مقال ستيف بلومفيلد حول تبعات حرب غزة على دول المنطقة والعالم، وأن اختفاء المساجد والمستشفيات التي كانت موجودة في غزة قبل 3 سنوات وامتلاء الشاطئ بالخيام بعدما كان خالياً يؤكد أن ما فعلته إسرائيل كان محاولة لإبادة شعب بأكمله. وأضاف الكاتب أن حرب غزة غيرت إسرائيل أيضاً، فباتت تفتعل حروباً في جميع أنحاء المنطقة من سوريا إلى جنوب لبنان، كما بدأت مع الولايات المتحدة حرباً لا يمكن كسبها مع إيران. وتابع أن ما فعلته إسرائيل دفع الحوثيين إلى الدخول على خط الصراع، وكان سبباً في توقيع السعودية اتفاقية دفاع مشترك مع باكستان وتركيا، ما يعني أن أكثر من 12 دولة تورطت الآن في الحروب. وختم الكاتب بأن أبرز ما غيرته حرب غزة هو إحلال القانون العسكري محل القوانين الدولية والأخلاقية، حيث كشفت عن صمت الحكومات الدولية رغم المجازر التي ارتكبتها إسرائيل في القطاع. إلى مجلة The Atlantic الأمريكية ونقرأ فيها مقال ديفيد فروم الذي يعتبر أن بوتين يتلاعب بترامب، وأن صفقة الديزل التي أعلنها ترامب مع روسيا تمثل طوق نجاة بالنسبة لبوتين، أما بالنسبة لأوكرانيا فهي بمثابة خيانة الرئيس الأمريكي الأكثر فظاعة وقسوة لكييف حتى الآن. وأضاف الكاتب أن بوتين يحاول استغلال أهم أصول روسيا الاستراتيجية في حربه على أوكرانيا، لأن قبول الديزل من موسكو سيعني انهيار نظام العقوبات الذي تقوده الولايات المتحدة على روسيا. وتابع أن إعلان ترامب يعني ضمنياً رفضه الهجمات الأوكرانية التي تستهدف البنية التحتية للطاقة الروسية والتي تمثل السلاح الوحيد الفعال لدى كييف في مساعيها لصد الهجمات الروسية. وختم الكاتب بأن الديزل الروسي يمثل الطعم الذي يريد بوتين الإيقاع بترامب من خلاله، أملاً في قطع المعلومات الاستخباراتية التي تزود واشنطن كييف بها في الحرب. ختاماً مع افتتاحية صحيفة تلغراف البريطانية والتي ناقشت حديث ترامب عن ضرورة إقالة الرئيس الأوكراني من منصبه، وأن دعوة دونالد ترامب إلى إقالة الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي من منصبه بسبب انتقاده صفقة الديزل التي وقعتها الولايات المتحدة مع روسيا أمر سيء للغاية. وأضافت الصحيفة أن الصفقة في جوهرها تمثل مصلحة شخصية بالنسبة لترامب، الذي يعتقد أنه سيجني بعض المكاسب السياسية قصيرة الأجل من هذا الإجراء قبل انتخابات التجديد النصفي. وتابعت أن الاتفاق الذي وصفه الرئيس الأوكراني بأنه هدية لبوتين يضخ الأموال اللازمة لتعزيز قدرات الحرب الروسية ويمثل ضربة لعزيمة الغرب في مواجهة التهديدات المستمرة. وختمت الصحيفة بأن إزاحة زيلينسكي الذي أثبت جدارته كقائد استثنائي في زمن الحرب كانت هدفاً رئيسياً للكريملين منذ البداية، وهو ما تردده الآن أكبر قوة في الغرب والتي من المفترض أن تكون داعمة لكييف.
5: ختم الظهيرة، يلتقيكم جمال عز الدين على رأس الساعة في نشرة جديدة في أمان الله.
13: راديو الحرية
14: 92.7 FM. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
15: لكل صوت يبحث عن الحرية وللحق الذي يجب أن يعلو، صوت الناس ومضة إذاعية توعوية تخصصها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ديوان المظالم للإجابة على أسئلة حقوقية. صوت الناس نافذة مفتوحة أمام الناس لإعلاء صوت الحق وترسيخ المعرفة بالحقوق. الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ديوان المظالم.
16: افتح أو غدي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
17: تنظيف بيوت، مكاتب شركات، تعقيم سجاد كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيزبط لك الدنيا، بينظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضه. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير، ورن لنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
18: طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتماد. اعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة، للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
13: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
18: الساعة الآن 3:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: عرض استثنائي ولمرة واحدة فقط من شركة سامسونج العالمية وبالتعاون مع المهندس سنتر، نقدم لكم فرصة مميزة لا تتكرر بعروض خاصة وأسعار استثنائية لفترة محدودة. إذا كنت تفكر باقتناء أجهزة سامسونج، هذا الوقت المناسب من العرض قبل انتهائه. غسالة سامسونج 9 كيلو 1999، غسالة سامسونج 11 كيلو 2799، شاشة 55 بوصة كيوليد 1790، شاشة 43 بوصة ب 999، شاشة 56 بوصة ب 1950، ثلاجة سامسونج 530 لتر ب 3799، ثلاجة سامسونج 580 لتر ب 4199، مكنسة سامسونج كهربائية 350، مايكرويف سامسونج 23 لتر 450، والعديد العديد من الخصومات والعروضات داخل المعرض. اغتنموا الفرصة والعرض لفترة محدودة. زورونا في أحد فروع المهندس سنتر حل حول الشارع الرئيسي، عين سارة بالقرب من مسجد الحسين وسنجر الشارع الرئيسي.

برنامج تكات، قضايا منوعة، مقولات مميزة، أمثال شعبية بنسمعها كثير بس ما بنعرف قصتها. في برنامج تكات رح ندردش بكل هاي الأمور اللي رح تكون معكم في هذا البرنامج تكات مع ملاك أبو رعيه.

مساء الخير لكم متابعينا ومستمعينا من جديد، وين ما كنتم بتسمعونا وين ما كنتم بتتابعونا في هذه اللحظات، يا اهلا وسهلا. تحياتنا لكم اللي بيسمعونا على 92.7 FM او اللي بيشاهدونا على HR Live على الفيسبوك كمان، يا مساء الخير. مساء الخير للي بيسمعونا في مكان شغلهم او اللي بالشارع او اللي بالتاكسي، اصحاب التكاسي او حتى الزباين اللي بالتاكسي اللي حاليا كمان بيسمعونا، الله يسعد مساكم وان شاء الله يكون يومكم موفق وتكون يعني الامور على الاقل شوي زي ما بدكم. كمان ما بدنا ننسى إيهاب النتشي، يا أهلا وسهلا يا إيهاب النتشي اللي دائما بده يطمن على وضع المادي والنفسي والتقني والكله يعني. فمساء الخير لإيهاب النتشي اللي رح يرافقني اليوم من الهندسة الإذاعية، وأنا رح أكون معكم من خلف المايك ملاك أبرعية، يا أهلا وسهلا.

فالله يمسيكم بالخير. وكمان بدنا يعني ما بدنا ننسى يعني احنا حاليا في خلينا نسميه الموسم الذهبي، موسم قطف الزيتون. يعني احنا كشعب فلسطيني كل اشي لازم يمر بغصة، لابد يعني. فكلنا بنعرف الوضع الحالي اللي احنا بنمر فيه حاليا، ويعني محاولاتنا على الأقل إحنا كشعب فلسطيني بأنه إحنا يعني نحصل على زيتاتنا بأقل الأضرار في ظل هاي الظروف اللي إحنا بنعيش فيها والاعتداءات المتكررة وكل هاي التفاصيل. يعني الواحد يمكن لما بده يطلع له شوية زيت بطلع الروح، تطلع روحه قبل ما يطلع شوية زيت يعني. فالله يفرجها علينا، وإن شاء الله يعني ربنا بيهدي البال، وللي بيقطف الزيتون وللي يعني مستمتعين في الوضع يلي في هذا الموسم. خلينا نحكي هي الزيت مش كثير يعني، حسب يعني الخبراء في هذا المجال، إنه أصلا الزيت كميات الزيت هاي السنة مش زي كل سنة، بس يعني إحنا نوصل الزيتونات، نوصل أراضينا، ولو كان الزيت قليل بنحط فيه البركة. فإحنا صرنا نعاني أصلا في الوصول لأرضنا، صرنا نعاني في إنه إحنا نصل هالزيتون اللي لو عليها كم حبة. فالله يفرجها. يعني إحنا يوميا بنشاهد الاعتداءات، ويوميا بنشاهد يعني الأشياء اللي أقسم بالله بتخلي الواحد يمكن أنا من الناس اللي ما عندي القدرة حتى بصراحة إنه أنا أكمل الفيديو، لما بدي أشوف اعتداءات على المزارعين والناس اللي بدها تروح تحاول تصل أرضها لتقطف الكم حبة اللي طالعين فيها الموسم. إشي قسما بالله بيخلي الواحد يحكي إنه إحنا وين ده توصل هاي الحياة فينا، أو لوين واصلة، أو ممكن نتوصل لأسوأ من هيك مثلا يعني. فالله يفرجها علينا، ومش عارف يعني بدنا نحاول نثبت في هاي الأرض، وشو ما صار وشو ما تعرضنا لأشياء، إحنا بالنهاية ما إلنا غير هاي الأرض. فبدنا نثبت ونثبت جذورنا بهاي الأرض، وما دام إحنا موجودين، ولو الزيت مش موجود هاي السنة بينوجد السنة الجاي، لو راحت الزيتونة بس إحنا موجودين. فلازم شوية أمل رغم فقدان كل إشي، بخلي عنا شوية أمل بهاي البلد. بس إن شاء الله بيعدي هذا الموسم على خير، بتكون خيراته أكثر إن شاء الله، وإحنا هنا موجودين، وسنة عن سنة إن شاء الله بيكون الموسم أفضل. وزميلي أصلا عثمان في قبل ساعة حكى شوي عن الزيت وسعر الزيت، يعني حكى بتفاصيل بسيطة عن هذا الموضوع. إن شاء الله يعني بتكون الأمور دائما أفضل مما سبق، وبتكون صحتنا إحنا ونفسيتنا أفضل أهم من أي شيء.

فالله يحمي هالبلاد ويحمي هالزيتونات ويحمينا ان شاء الله، لانه احنا ما دام احنا موجودين وما دام احنا متحملين وثابتين فاكيد الامور رح تكون افضل. انا دائما دائما ضد مقولة نموت ليحيى الوطن، لانه احنا الوطن، فلما احنا نموت الوطن لمين بده يضل؟ فبروح الوطن، بنروح احنا. فلا، احنا بدنا نضل وبدنا نعيش وبدنا نثبت وبدنا نقوى وبدنا نزرع ونصنع الامل عشان يضل. هو ما ضلش وطن كثير، ضل شوية وطن يعني، بس ان شاء الله بيرجع لنا الوطن ونضل اصحاب هاي الارض.

وطبعا قبل ما نفوت لموضوع حلقتنا اليوم أكيد في تحية مميزة بدنا نقدمها لمتابع لهي البرنامج محمد جعافري، كل التحية لإلك ويسعد مساك دائما. وأكيد هناك أشخاص مميزين سواء للبرنامج أو في حياة أي شخص يستحق منا التحية ومساء الخير لإلك يا محمد، وإن شاء الله دائما بتكون أمورك بخير وإن شاء الله يومك لطيف وسعيد بإذن الله.

0: يعني شكرا يا إيهاب على هالأغنية، يعني من الأغاني اللي بتخلي الواحد عن جد هيك شوي يعني شوي يحس بطاقة لطيفة حلوة، لأنه إحنا هي أغانينا من تراثنا وأغانينا هويتنا، فهي الأغاني أصلا يعني هي نفسيا ومن ناحية نفسية أغانينا الفلسطينية والوطنية هي بتأثر كثير على نفسيتنا وبتعطينا طاقة وبتعطينا الأمل إنه إحنا نتذكر كمان إنه هاي الأرض إلنا وهاي هويتنا وأغانينا كمان هويتنا. بدنا نخرج لدقات الساعة، وبعد دقات الساعة في معانا شخصية مميزة ومختلفة شوي عن اللي بستضيفه معاي عادة، عمو مهند، هو مهرج وصانع ابتسامة وفرحة في كل مكان بيكون موجود فيه. رح نعرف أكثر عن عمو مهند، ولكن خلينا نخرج لدقات الساعة وراجعين.
1: الساعة الآن 3:15 بتوقيت بنز حيمان. التوصيل صار أقرب وأسهل لفترة محدودة. استمتع بخدمة التوصيل إلى كافة مناطق الضفة ب10 شيكل فقط بدل 20 شيكل. اطلبوا منتجاتكم المفضلة من بنز حيمان عبر التطبيق وستصلكم أينما كنتم، وهذه مجرد البداية. العديد من المفاجآت والعروض بانتظاركم قريبا. تابعونا، التوصيل إلى كافة مناطق الضفة، اطلب الآن عبر تطبيق زحيمان.

فحين يصبح الضحك مقاومة. عمو مهند وصناعة الفرح رغم الوجع. احنا اليوم وكل يوم دائما طبعا احنا في وطن بتتزاحم فيه الحكايات الثقيلة وبيكبر فيه الأطفال أحيانا قبل أوانهم. في مين اختار انه يواجه الحزن بطريقة مختلفة، مش بالكلمات بل بالضحكة وبالفرحة بالألوان والفرح. فاليوم بدنا نعرف أكثر عن عمه مهند وكيف بتعامل مع حضوره وبتعامل مع الألوان، كيف إنها تكون رسالة إنسانية وكيف بيستطيع إنه يمنح الأطفال لحظات من الفرح وسط واقع صعب جداً.

فكثير من اللحظات احنا بمناسبات بلقاءات كثير احنا بنشوف مهرجين، ولكن المهرج هو انسان. خلف هذا المهرج وخلف هذا الشخص الملون في انسان، هذا الانسان له رسالة وهدف. فهذا الشخص بحس، والإشي اللي هو حابب يحس فيه بحسسه باللي حواليه. هذا الشخص بيلامس قلوب الأطفال أحياناً عفواً، إحنا كأشخاص كبار بحاجة لفرحة وبحاجة لشخص ملون، لشخص خلينا نسميه

0: هذا المهرج بحاجة لأنه فعلا يصنع الفرحة بداخلنا. فهذا الموضوع أنا شخصيا ما بعتبره فقط يخص الأطفال، إحنا بخصنا إحنا ككبار، وإحنا من أكثر الناس اللي عايشين بكبت بحاجة إنه إحنا نفرغ عن نفسنا. ضيفنا اليوم عمو مهند، تحياتنا لإنك. تحياتنا لإلك، شو أخبارك؟
1: يا رب أهلا وسهلا فيكم.
0: يعني هسا أنا أحكي لك عمو مهند ولا مهند؟
1: يعني بزبط التنين.
0: شو اللي بريحك؟
1: التنين بزبط، الناس بتحكي عمو مهند، هاي كلمة السر يعني.
0: خلاص هاي بدنا نحكي معناها اليوم إحنا عمو مهند. عمو مهند بداية ما بعرف أنت فاتح سبيكر إشي لأنه الصوت بيضرب.
1: خليني أشوف أتأكد.
0: لأنه بدنا الصوت يكون واضح أكثر إحنا. فبداية احكي لنا عمو مهند، مين هو؟ عمو مهند بعيدا عن ملابس المهرج والألوان والضحكات، حكينا من هو عمو مهند.
1: عمو مهند إنسان بسيط، كلف حياته كلياتها لخدمة الأطفال، ورسالته اللي لساتها مكملة من 18 سنة رسالة حب وسلام وأمان للأطفال وبهجة وفرح ومرح لكل أطفال فلسطين.
0: عمو مهند، كيف بلشت حياتك في هذا العالم؟ خلينا نحكي، لأنه أنت إحنا بنحكي مهرج أطفال عالم مختلف، خلينا نحكي عن العالم شوية اللي إحنا فيه. إيش يعني؟
1: قصتي القصة كتير حلوة وفكاهية بنفس الوقت، وفيها كمان تحدي وإصرار. يعني هاي كمان رسالة لكل طلبة التوجيهي. يعني لفتك النظر إنه طلاب التوجيهي ليش هلا منقول؟ هلا أنا كنت طالب توجيهي زي كأي طالب توجيهي، بنحكي مش حابب يدرس أو تعبان، مش حابب يعني ملان من ضغط المعلومات إلى آخره. طلعت عندي فكرة إني كيف أنا بدي أرفع عن حالي. قلنا خلاص بلشت حتى مش بملابس المهرج، بلشت بأواعي الصلاة. بلشت أعمل حفلات بأواعي الصلاة وأغير صوتي وإلى آخره، فزبطت معي الأمور.
0: حلو.
1: فصرت أنا أرفع عن حالي، أعمل حفلات، أخربش وجهي بألوان معينة. حتى كنت أخربش وجهي بألوان دفتر رسم، يعني عرفت كيف؟ ألوان خشبية وشمعية. ما يعني كانت الأشياء كلها بدائية. وبعدها بلشت أجمع في الأولاد وأتصور معهم، وبعدها بلشت تاني يوم أو تالت يوم جبت لبس مهرج، وإلى آخره بلشت أدور على دورات، بلشت أعمل هيك. فشفت حالي إنه أنا عن جد إنسان نجحت بإني أنا أرسم الابتسام على وجوه الأطفال، فليش ما أنا أرسم الابتسام على وجوه أهلي اللي هم حابين يشوفوني في مراتب أعلى ويشوفوني جايب علامات كويسة في المدرسة وأنجح في التوجيه. بالفعل والله، يعني أعطيت خطة، زي ما أنا أعطيت خطة كيف أنا بدي أنجح في رسالتي كمهرج، نجحت في رسالتي كطالب توجيهي. طبعا تحياتنا لكل طلبة التوجيه 2026-2027، تحياتنا لهم، هاي إن شاء الله بتكون رسالة لكم لحتى أنتوا تكونوا كمان مجتهدين وتاخدوا علامات بكل الوسائل
0: إن شاء الله.
1: وبالفعل الحمد لله نجحت وجبت علامات كويسة وكانت مرضية بالنسبة إلي، وبعدها كملت رحلتي ومسيرتي بشكل عام. درست صحافة وإعلام بجامعة النجاح، ومن وقتها بلشت أدرس كمهرج تربوي طبي لحد ما وصلت أنا اليوم من خلال الجامعة. درست في كل الجامعات اللي بتدرس مهرجين ابتداء من مصر، تركيا، دبي.
0: رائع.
1: وصلنا إسبانيا، مدرسة ريد نوز اللي هي درستنا كيف نكون أطباء مهرجين. يعني هذا الأكثر أنا مركز عليه يعني حاليا.
0: حلو، يعني أنت موضوعك كمان دراسة، مش بس هواية يعني.
1: نعم، هي طب. كانت هواية وصارت دراسة، والحمد لله لساتنا مكملين ولساتنا بنتعلم كتير، في أشياء عمالها تتطور، كتير في أشياء عمالها بتصير. ولسه يعني الحمد لله.
0: طب بدي أسألك، هل ممكن يعني أي حدا عنده القدرة أنه يكون مهرج؟ يعني هل أنا بزبط، أنا مثلا أنا كملاك أروح ألبس لبس المهرج وأعمل أجواء للأطفال، هل أي حدا عنده
1: هلا
0: القدرة؟
1: هلا هلا السؤال هذا كثير بنسأله بصراحة. بزبط انا اصير مهرج؟ بزبط انا بصير؟ هلا الاشي لازم تكون اول اشي كاريزما، حضور، قوة، إرادة. أنت بتقدر تضحك اللي حواليك. يعني الإشي ببلش من الصفر، وفي خطوة ورا خطوة لحتى توصل أنت مهرج محترف أو إنسان محترف. تقدر توقف قدام 1000 شخص، 2000 شخص، 5000 شخص، ما يصير عندك أي مشكلة، وما يختلف معك عدد الأعداد اللي يكونوا قدامك. هذا الإشي مهم جدا. قبل ما احنا نقول أنا بقدر ولا مش بقدر، شو الإمكانيات اللي عندك؟ أنت شو بتقدر تعمل؟ هل بتقدر تعمل فعلا حفلة ناجحة والناس يقول لك فعلا أنا بقدر أعمل حفلة ناجحة، ولا بس أنا بدي ألبس؟ هلا الموضوع عن جد صعب، قسما بالله أنا بحلف يمين هلا بحكي لكل جمهوري وبسمعوني، عن جد الإشي كتير صعب. حتى لو حتى الناس بقول لك أنا بدي أروح ألبس مهرج وأشتغل وأعتبرها مهنة وأرتاح وأضحك الناس وأخذ مصاري، لا بالعكس صدقا إنه إحنا كتير بنواجه شغلات بالحفلة ممكن تسبب في فشل الحفلة أو نجاح الحفلة صدقا. والإشي صعب مش سهل أبدا، حتى كمهنة المهرج أنا بقولها وبعلنها عبر الحرية، عن جد في أشياء صعبة. حتى رسم الابتسامة اليوم صارت صعبة
0: بالضبط
1: رغم الأشياء المحيطة اللي فينا، صعبة تضحك طفل أو
0: بالضبط. هون
1: نعم
0: هون الصعوبة، إنه صار الوضع عن جد بده جهد، وبده عن جد مش بسهولة إنك أنت تضحك طفل أو أي حدا. طيب عمو مهند، في المجتمع اللي إحنا فيه أحيانا بنختصر المهرج بشخص بيضحك الأطفال. هل أنت شعرت يوم من الأيام إنه الناس ما بتشوف عمق الرسالة اللي أنت بتقدمها؟
1: لا بالعكس بتشوف وبتشعر الرسالة انها بنقدمها صعبة، ولكن يعني ما شاء يعني انا في اكثر من مكان بسمع هاي الجملة، ما شاء الله احنا بنجيب فلان الفلاني ما بيجيب الاعداد اللي انت بتجيبها، شو الفرق بين فلان والفلان؟ كيف انت بتجيب الناس؟ عن جد يعني انا بصراحة قبل اسبوعين كنت في حديقة السلام، تمام؟ طبعا نوجههم تحية وتحية كبيرة لبلدية الخليل اللي
0: نورتنا.
1: رحبت ورحبت بالفكره، قلنا لهم انتم زمان ما عملتوا حفلات، خلينا نجرب نفرح هالاطفال. قال ما فيش مشكله، اهلا وسهلا فيك. كيف اعلنوا خلال يومين اجانا اكثر من 2500 طفل
0: ما
1: على
0: شاء الله.
1: الحديقه، وكان الاشي غير متوقع نهائيا، ما توقعوا يجي 2500 طفل غير اهاليهم. صح
0: حلو.
1: كان الاشي كان رمزي والى اخره، واحنا
0: سمعت انه
1: يعني
0: في لقاء
1: متاكد
0: آخر.
1: نعم ان شاء الله ان شاء الله هنا بنحاولين وبنسعى ان شاء الله ليكون لقاء اخر، لانه الناس ما يعني ما كان كافي الوقت اللي اعطيناهم اياه. عملنا 3 حفلة كانت 3 ساعات وتصوير 3 ساعات، كانت الحفلة 6 ساعات وما كانوا في اشباع على الاطفال. حسينا في قديش الاطفال محتاجين
0: متعطشين
1: هذا الاشي،
0: أكيد.
1: متعطشين للاشياء. ويعني احنا برضو رسالتنا مستمرة، بس لما رسالتنا تشوف الرسالة تبعتنا تشوف إنه في لسه أطفال ما وصلنا لإلهم، هنا إحنا عن جد بنزعل وبنحاول قديش قدر الإمكان نوصل لأكبر عدد ممكن من الأطفال اللي عن جد متعطشين لهيك حفلات. بتحس إنه أول مرة طفل بيشوف مهرج،
0: صح.
1: أول مرة بيشوف مهرج هيك بيضحك وفاني ومضحك وبيطلع أجواء حلوة.
0: طب عمو مهند، خلينا نحكي، هل شخصية عمو مهند، هي عمو مهند المهرج، هل
1: نعم
0: غيرت مهند الإنسان، ولا هو مهند الإنسان هو اللي صنع هاي الشخصية؟
1: يعني هو وجهين لعملة واحدة. أنا بدي أجاوب هذا السؤال. يعني يعني حفلات اللي بتنجح أو ما بت يعني كل حفلات الحمد لله ناجحة الحمد لله من 18 سنة، ولعمرنا ما كانت حفلتنا ناجحة، لأنه إحنا كان واثقين الخطوة إنه نكون الابتسامة دائما مرسومة على شفاه كل أطفالنا. هذا الإشي بيعزز مني، بيكبر موهبتي، بتخليني اسعى لاشياء، اطور من موهبتي اكثر، الاقي الاشياء اللي بحبوها اكثر الاطفال، احاول اتقرب منهم بشكل اكبر. هذا إشي بفرحني وبفرح اللي حوالي، يعني هذا الإشي كثير بفرحني. يعني انا كثير ما بكون مبسوط وسعيد، وحتى ممكن يعني اضطر اني اعيد الحفلة ثاني يوم، ما عندي مشكلة بالعكس، لانه بحس بإشي كثير حلو، شعور حلو إنه أشوف الأطفال مبسوطين وفرحانين ومتعطشين بنفس الوقت للحفلات.
0: طيب هل بتشعر انه مثلا في مسؤولية مضاعفة؟ يعني خلينا، يعني انت بتحكي عن مهرج، تمام، لأطفال فلسطينيين، بيعيشوا بواقع مختلف عن لما بدك تروح تعمل مثلا لأطفال بالأردن، ما بدنا بعد مثلا، فهل بتشعر بنوع من المسؤولية أو بيختلف الوضع عن لما أنه أنت تقيم
1: طبعا
0: حفلة
1: طبعا
0: هون أو برا؟
1: طبعا. احنا باخر 9 كان عندي جوله في الاردن لمده 4 ايام، ويعني وشاهدت وشفت كيف الاختلاف كتير كبير. طفل فلسطيني قديش هيك رغم المعاناه، وبيجي بيحضر الحفله والى اخره، وطفل يعني قريب علينا اشقائنا في الاردن، كل احترامنا والتقدير لإلهم اطفالنا. مش بعيد شوي يعني مبسوطين، في عندهم راحه، في يعني بيختلف عن الطفل الفلسطيني طبعا اكيد، يعني بكل الإمكانيات. بس أنا كنت في موقف يعني لا يحسد عليه. أنا طبعا كنت في مستشفى الحسين للسرطان، بشتغل أنا هناك طبيب نفسي للأطفال، وشاهدت يعني الأطفال كيف من حول العالم كان موجودين، يعني سواء كانوا من العراق، من سوريا، من الأردن، من مصر، حتى كمان شفت أطفالنا من غزة هناك. يعني في جو حلو، يعني في إشي طبي بنعمل هناك، إشي كتير حلو ومحترم، يعني في تقدير طبي
0: طب
1: هناك.
0: عمو مهند، بدي أسألك سؤال، بما أنك أنت هسه ذكرت معلومة أنك أنت طبيب نفسي للأطفال، كمان بتشتغل
1: نعم
0: بمستشفى الحسين، هل
1: نعم
0: بتشعر استجابة الطفل الحزين للفرح أنه بيفرح أكثر من الشخص اللي متعود على الفرح دائما، ولا العكس؟
1: يعني التنين نفس الإشي، يعني ما اختلف إشي كتير كبير، بالعكس يعني الإشي واضح ومميز وصريح. يعني
0: يعني احيانا مثلا انا يعني، او هي بتختلف من طفل لطفل، احيانا في طفل مثلا حزين او مكبوت باي شغله بتفرحه، لانه فعليا متعطش لهذا الشيء،
1: صحيح،
0: ومقابله شخص اخر عايش برفاهيه مطلقه.
1: وبشوفه أول مرة، يعني أول مرة هيك مثلا مهرج. طبعا أنا بستخدم أدوات، يعني هلا الطفل لطفل بيختلف شو اللي بستخدمه، خصوصا في المستشفيات، لأنه كل طفل على حدة، نتعامل معه على حدة، كل طفل له طريقة تعامل مختلفة عن أي طفل تاني. طبعا هذا من ناحية نفسية، أنا بديش أشرح عنه لأنه إشي بيطول في الشرح.
0: اكيد اكيد، يعني
1: كل طفل عن طفل تاني بيختلف كيف آلية التعامل معه. مثلا
0: تمام.
1: في طفل بستخدم معاه الأدوات، الألعاب الخفة السحرية، لأن هي بتصحصحه شوي وتخليه يفكر، ويخلي عنده نمو التفكير، يفكر شوي كيف طلعت هاي، كيف راحت هاي، كيف اختفت هاي. فبيختلف من واحد لواحد. واحد بعمل له إياها بقول لك أنا ها بعرفها، أنا بدي أجاوبك على سؤالك، لا والله هذا بعرفها كيف بيطلع علم فلسطين، أنا بعرفها أنت بتعمل هيك، فبيحاول يجيب النتيجة. وطفل لا، واو كيف عملتها، أول
0: صح.
1: مرة أشوف هيك، يعني من كيس صغير يطلع دبدوب كبير مثلا، عرفتي؟ هذا دائما انا بعملها، هي جديد اللعب عندنا، بقول لك اوه كيف بتطلع دبدوب كبير، ما هو كان كيس صغير، يعني انت طلعت الدبدوب من كيس صغير.
0: يعني هي أحيانا
1: فبيختلف استجابة الولد لواحد
0: بالضبط، هي
1: تاني.
0: استجابة الطفل من حدا لحدا بتختلف، كل واحد حسب وضعه النفسي وحسب الظروف المحيطة فيه. عمو مهند، احنا بدنا نخرج لفاصل قصير من الإعلانات وراجعين، عشان في كمان كومة أسئلة بدنا
1: يا
0: إجابتهم
1: سلام،
0: منك.
1: بس ما
0: خليك
1: تكونش
0: معي.
1: أسئلة صعبة
0: لا لا والله مش صعبة، حول الموضوع بس.
1: إن شاء الله.
2: الساعة الآن 3:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: ولادي لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: صيفك فريش وصحتك بتهمنا، تعبت من الخضار الدبلانة والفواكه اللي بدون طعم؟ بمحل الرامي للخضار والفواكه جهزنا أكبر تشكيلة بتفتح النفس وبتسر العين، تشكيلة واسعة من الفواكه الموسمية المنتقاة بعناية، خضروات طازجة يوميا لتملأ مائدتكم بالصحة والنشاط. زورونا في محل الرامي للخضار والفواكه واكتشفوا عروضنا اليومية وجودة التعقيم والنظافة. نستناكم في ضاحية حرم الرامي بجانب مطعم عشا بإدارة غسان وجاد الله الجعبري، 0595-300-358 أو 0569-841-414. منرحب بزيارتكم وبنسعد بخدمتكم دائما، وتذكروا بأنه شعارنا الجودة والأمانة وحسن التعامل.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك
1: في البلد. زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: بدك تحكي إنك بتحب الخليل؟ ورجينا، لا ترمني فايتك بالشارع ولا من شباك السيارة ولا بالأراضي. الانتماء مش كلمة، الانتماء فعل. نظف مكانك واحفظ مدينتك. انتماء شركاء في الثقافة والنظافة.
3: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة. مع شركة الحداد قسم المشط الفوت جباه الشوارع، نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال، الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.
4: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: رجعنا لكم متابعينا ومستمعينا من جديد لاستكمال حديثنا مع عمو مهند. عمو مهند بنجدد تحياتنا لك.
1: تحياتي لكم وأحلى مساء للجميع.
0: عمو مهند بدي أسألك عن سؤال، ممكن هذا سؤال اعتيادي وطبيعي إنه إحنا نسأله، هل في كل هاي في مسيرتك الطويلة هل مر عليك قصة طفل أنت ما عندك القدرة أنك تنساها، مثلا موقف هيك حسيت فيه إنه الطفل اللي أمامك هو مش محتاج بس إنه يضحك، هو محتاج إنه حدا يفهم حزنه هيك، إلا ما يكون يعني بما أنه كثير مر عليك أطفال من كثير مناطق
1: طبعا.
0: موقف استوقفك؟
1: نعم. والله بصراحة يعني الجواب رح يكون محزن شوي.
0: حكي لنا.
1: كل أطفال فلسطين هم اللي استوقفوني كاملين، يعني ما في طفل ما استوقفني، بس ولكن بشكل خاص استوقفوني أطفال مرضى السرطان. طبعا تحياتنا لهم، إن شاء الله ربنا يشفيهم دائما وأبدا. يعني إحنا دائما بنبلش احتفالاتنا بالدعاء لهم، وطبعا إن شاء الله يعني ألف سلامة للجميع. طبعا خلال جولاتي بشكل عام طبعا يوميا بيكون عندنا حفلات، أعياد ميلاد، مهرجانات، مؤسسات، مستشفيات، فيعني دائما بيستوقفنا أكثر إشي أطفال في المستشفيات هذولا. إحنا يعني إن شاء الله بتكون عليهم، تنزل عليهم الرحمة والشفاء التام والعاجل للجميع إن شاء الله. يعني هذول أكثر إشي بصراحة. في أطفال ما بنقدر ننساهم أبدا، يعني مررنا في ظروف كتيرة، أطفال كنا نلعبهم ونفرحهم ونراجعهم ونشوفهم دائما بشكل مستمر ونفقدهم، يعني ألف رحمة عليهم. يعني هدول أطفال كتير ما بنقدر ننساهم، أسماء كتير بصراحة، أطفال يعني بكون أنا بعالجهم دائما وبشوفهم دائما في استمرار، عرفتي كيف؟ فما بنقدر أسماء، ما بنقدر ننسى أسماءهم، يعني أطفال كتير. بس هدول المواقف يعني أنا كتير بمر في مواقف صعبة وحزينة، خصوصا بزيارتي في المستشفيات. هذا أكتر إشي بصراحة.
0: يعني هو دائما، أنا دائما بحكي إنه إحنا كشعب فلسطيني وكأطفالنا بدون ذكر مواقف محددة كلنا عنا قصص، كلنا وأطفالنا يعني كل حدا، حتى الشخص العادي والطفل العادي بتحسه صاحب قصة مميزة. طب
1: طبعاً.
0: عمو مهند من تجربتك كيف بتتغير ملامح الطفل وسلوكه لما ينتقل من الخوف أو الخجل إلى الضحك والتفاعل؟
1: تمام. هلا بأي طفل طبيعي أول ما يشوف المهرج بحاول يكتشف، يطلع على شعره، يطلع على منخاره، لحتى يكتشفه بده ربع ساعة تقريبا أو 10 دقائق. بقولك شو جاي يعمل لنا، بعدين بلش يختلف. أنا بروح عليهم بتفاجأ، يعني بتفاجأوا فيه، مين هذا اللي شو جاي، شو اسمه بالضبط، كيف بده يحكي، يعني كيف، عرفتي كيف الدخول، هاي أول دخول ربع ساعة 10 دقائق بتكون مختلفة مع الطفل، يشوف مين هذا المهرج، يكتشف بعدين بس يفهمه يبلش يتفاعل
0: بالضبط.
1: هذا بشكل عام. بعدها بتتغير ملامحه، بصير يضحك، بصير يتفاعل، بصير يتقرب منه، بصير بده يمسكه، بصير بده يضربه، يعني إلى آخره.
0: طب السؤال القوي هيك يعني المباشر، كثير احنا بمر علينا اطفال بيخافوا من المهرجين، انت كيف ممكن تتعامل مع طفل ممكن يخاف منك؟
1: هذا له شقين، الشق الاول بشكل عام الاطفال من عمر 6 شهور فما فوق الطفل بخاف من اي حدا غريب.
0: تمام
1: بشكل عام، إلا إذا كان شاف أول شخص يعني إشي جديد عليه، طبعا الطفل يشوف مهرج أو شخصية كرتونية أو إلى آخره بخاف، بس طريقة الدخول للطفل هاي هي الصعبة والسهلة. يعني أنا أي طفل عشان يحفظني ويعرفني ويحبني لازم يكون إلي دخول مختلف. عرفت كيف؟ إله دخول مختلف، كيف أنا أمسك هذا الطفل أو كيف أنا الطريقة اللي ألعبه ما يعيط، هاي مشكلة لأنه رح تسبب له خوف طويل شوي، لأنه رح يشوف أي مهرج تاني رح يصير يخاف منه، بيحفظ الشكل الأول. طبعا هذا شرح نفسي أنا بحكي لك. هلا كيف طريقة التعامل معه إذا كان طفل؟ إحنا طبعا منعالجها فورا. أول إشي ما منسلم عليه نهائيا، منسلم على أبوه ومنتصور معه وباليمينه، يعني منسلم على الأبو بالضبط ومنحاول لعب الأب. بعدها الطفل بيشوف الأمان من خلال أبوه،
0: حلو.
1: بعدها الطفل بنجذب لأنه هاي كل مرة بتصير معنا دائما، وبقول لي المهرج اللي قبلك خوفه، يعني أنا بكون عارف شو الجواب، وشكرا لإلك وما شاء الله عليك، وهذا هو اللي احنا بندور عليه، يعني هذا هو اللي نلاقيه إشي إيجابي وحلو بنفس الوقت.
0: كل الاحترام. طيب عمو مهند، احنا سألنا كثير عفوا عن الأطفال، بدنا نسألك انت بتضحك الناس، بس مين بضحكك لما تكون حزين؟
1: والله الأطفال بضحكوني، أجوبتهم يعني بتضحك، طريقة تفاعلهم، وعادي بنضحك احنا، يعني عادي كل إنسان بضحك عادي، يعني ممكن موقف حلو مع طفل تطلعه تسأله يقول لك، يعني مثلا يكون ردة فعله لا إرادية يضربني مثلا، تكون مضحك لك للجميع ويضحكني أنا، يعني عرفت كيف؟ بيطلع إشي كتير حلو هيك هيك، يعني ليش هيك بتحكي معي، ليش هيك بتمزح، يعني مثلا الولد بسأل الولد قديش عمرك، بقول لي 5، بقول له شو 5، 5 شيكل، 5 سنين، صار يضحك الولد،
0: فهي
1: بقول لي
0: تفاعل.
1: ليش هيك بتحكي معي، انا معيش 5، معيش فراطة، بصير هيك الولد برضه يداعب ويحكي
0: طيب عمو مهند،
1: ويتفاعل.
0: خلينا يعني بدي أسألك، أكيد أكيد مر عليك يوم، أو بديش أحكي أكيد يمكن لا، هل يوم من الأيام مر عليك تكون منكد يعني، أو زعلان، في وجع بداخلك واضطريت تلبس المهرج وتطلع لتضحك الأطفال؟ عمرها
1: يعني
0: صارت
1: هذا صار
0: معك؟
1: معي ولا لا؟
0: عمرها صارت معك؟
1: لا والله بصراحة ما صارت معي، أنا أصلا ما بقدم أي حفلة إلا لما أكون مرتاح نفسيا للحفلة عشان أقدر
0: طب
1: أقدم صح،
0: افرض يعني كانت يعني ما يعني هل ممكن انه يعني
1: يعني
0: حفلة
1: أنا
0: صارت
1: إذا بدي أشعر حالي إني أنا زعلان أو تعبان أو أي شيء خلص أنا بعادي بقدر أروح على مدينة ملاهي، بقدر أشوف أصحاب، بقدر أشوف أصدقاء،
0: لا، في اللحظة اللي
1: هيك
0: بدك
1: يعني.
0: تروح، في اللحظة اللي بدك تروح تعمل فيها الاحتفال، يعني أنت عندك موعد مع أطفال في الخليل مثلا، صار معك موقف ونكدت، كيف بتتصرف؟ هل بتفصل مثلا ولا إنه
1: طبعا بفصل، طبعا ما له علاقة نهائيا، الأطفال ما لهم ذنب بأي شيء بصير معي، لا أي موقف، لا أي اتصال هاتفي، لا أي شيء بصير بخلل بالحفلة، ما لهم علاقة، الأطفال جايين ينبسطوا ويفرحوا، وبغض النظر أنا أجي أكملها عليهم ما بزبط معي نهائيا، أنا أقدر أعمل هيك نهائيا، أنا بحمل كل اللي بصير معي بس هم يكونوا مبسوطين. وصارت معي مثلا، يعني مثلا صارت معنا مواقف، مثلا سماعتين انحرقت واحدة بالحفلة، صارت معنا عادي، ودخنت السماعة، طلعت دخان، طلعت دخان، وأنا صرت أطلع في السماعة شو هاي، شكلها أوبشن جديد برو ماكس، السماعة بتطلع دخان، وين صارت هاي يا جماعة، أنا بفصلها بنشغل على سماعة واحدة، وما بيعرفوا قديش حجم التكاليف او تصليح السماعه قديش يكلفنا، عادي بكمل، يلا كمل يا فلان على السماعه الثانيه، عادي بتصير معنا، والله قطعت الكهرباء، يعني عدد كبير موجود، والله قطعت الكهرباء، عادي انا بصير يعني اتفاعل واعمل الدور الثاني، طبعا في دائما خطط بديله، في بلان بي انه مثلا اكمل انا مهرج صامت
0: أها
1: نقدر ندخل عليها، انه احكي بدون هيك وامسك السماعه، يعني في اسلوب قبل ما يجي الدور ويكملوا التصليحات تصير الى اخرها،
0: طيب
1: بس بتصير مع الواحد مواقف بشكل عام عادي، يعني بالعكس.
0: طيب عمو مهند، هسا الناس بفكروني بناديك عمو مهند. طب بدي أسألك سؤال، خليكن هو الخاتم لحديثنا. لو أجاك طفل تمام وسألك وحكى لك عمو مهند، أنا ليش لازم أضحك إذا الدنيا حوالي كلها حزينة، شو بتحكي له؟
1: بحكي له لسه الدنيا بخير، ولسه عمو مهند موجود، والابتسامة موجودة، وإن شاء الله يعني ما تكون مفارقة حياتك إن شاء الله لهي الابتسامة، لأنه هاي هي رسالتنا بشكل عام، ومنحاول نفهم وجعه، نحاول نفهم ونساعده، يعني إحنا برضو الأطفال إحنا برضو لازم نفهم رأيهم ونسمعه
0: مش بس
1: ونحاوله
0: نضحكهم.
1: لقصة، لا نحاوله لقصة،
0: أهو
1: يعني بدنا نختم صح احنا، لانه كمان الحمله اللي عملتوها لحمله بسمله، انا كمان برضه للاسف ما كنت في البلد، ما كنت في البلد نهائيا، يعني انا زعلت كثير ما كنتش في البلد، كنت انا لازم اكون موجود معاكم بالراديو ولابس لبستي، واشجع الاطفال انهم دائما يتبرعوا، لان هذا إشي برضه مسؤوليه اجتماعيه برضه على الاطفال. وفرحني كتير كبير الفرح الكبير اللي فرحني اياه اكثر من الرجال الاعمال اللي تبرعوا. فرحوني الاطفال كيف راحوا اجوا بحصالاتهم
0: بالضبط.
1: يتبرعوا ويقدموا. ان شاء الله كان فيها شكلين الحصاله، يعني الولد بيقول لك انا شو معاي بدي اعطي، هذا كتير إشي حلو.
0: هي
1: فهمتي كيف علي؟
0: هي كانت
1: هاي هي يعني الأشياء اللي بتفرح فلسطين، بتفرح الأطفال، وبتحس الواحد عمل إنجاز كتير كبير، خصوصا الأطفال. بقول لك أنا سمعت أطفال يعني جيراني، عمو أنا رحت تبرعت بحصالتي وانبسطت كتير فيه، يعني أنا هذا الإشي كان كتير مفرحني
0: يعني
1: وحلو.
0: مثلا
1: وإن شاء الله يعني مكملين إن شاء الله.
0: ان شاء الله، يعني مثل موضوع بسملة، يعني كانت ممكن لو انت كنت موجود كان ممكن هيك عملنا تعاون معين، عملنا
1: لا والله
0: في
1: أنا
0: مكان،
1: بالعكس أنا هاي الأشياء
0: يعني كان ممكن نعمل هيك بساحة مثلا نستدعي فيها كل الاطفال ونعمل حملة تبرعات لبسملة. بس خلص
1: أكيد
0: الحمد لله بسملة ان شاء الله
1: نعم إن
0: بتقوم
1: شاء الله
0: بالسلامة. ودائما
1: الله
0: احنا
1: يسلمك
0: بنحكي مثل بسملة في كثير أطفال بحاجة
1: كثير.
0: إنه إحنا
1: طبعا طبعا
0: نسندهم، سواء إحنا كمؤسسات إعلامية أو كمهرجين أو كمدارس، كلنا
1: نعم
0: بإمكاننا إحنا نوقف إيد واحدة مع
1: هي
0: أطفال.
1: الموضوع المسؤولية الاجتماعية لكل شخص، مهما كانت مهنته مهما كانت شخصيته،
0: بالضبط.
1: لازم كل شخص يكون عنده مسؤولية اجتماعية. وأنا مسؤوليتي الاجتماعية تجاه هذول الأطفال، تجاه أي موضوع بخص الأطفال لازم عمو مهند يشارك فيه. الحياة مش كلياتها مصاري وحفلات وإلى آخره، لا، الحياة لازم واحد يشارك فيها، يشارك المسؤولية الاجتماعية بغض النظر عن الواحد يقول سوشيال ميديا مش سوشيال ميديا. احنا ما بنبحث عن السوشيال ميديا،
0: أكيد.
1: رسالتنا هي راح توصلنا للعالمية إن شاء الله.
0: يعني عمو مهند شكرا كثير لوقتك، واحنا اكيد يعني بما انه كان لقائك مع اطفالنا في حديقة السلام كان كثير ناجح، فاحنا اكيد بنطلع للقاءات اخرى، وان شاء الله بنستناك بلقاء جاي بعد ما تخلص ترتيباتك وكل هاي التفاصيل
1: إن شاء الله إن
0: بتنور
1: شاء الله قريب.
0: الخليل.
1: الله يسعدك يا رب. يعني في طبعا حفلات مجانية راح تكون في الأيام الجاي إن شاء الله، يوم الجمعة
0: ان شاء
1: راح
0: الله.
1: نكون إحنا في حديقة كتاكيت في دورة، ويوم السبت 17/10 راح نكون في ملاهي الأماني لاند، وهي الدعوة عامة كمان ومجانية لكل أطفال الخليل، بيشرفونا وبنورونا. إن شاء الله دائما الابتسامة ما بتفارق حياة الأطفال. وطبعا بحب أختم دائما تفاءلوا وابتسموا للحياة، وغدا سوف تشرق الشمس من جديد.
0: بإذن الله. شكرا لك، شكرا لوقتك، والخير دائما موجود بالناس وبالضحكة المتجددة دائما. فأنا دائما على يقين بأنه إحنا وأطفالنا وكل الشعب الفلسطيني بكباره وصغاره وشبابه وأطفاله، إحنا أكثر الناس اللي تستحق الفرحة، تستحق الانبساط، تستحق بأنه هي تكون إحنا كشعب نكون بخير، ونكون نكون فعلا فرحانين من جواتنا يعني. فإحنا أكثر شعب بيستحق. شكرا لكم، شكرا لكل حدا سمعني بهاي الحلقة وبيسمعني بكل حلقة، شكرا كثير لكم. شكرا لإيهاب النتشة يلي كان معنا من الهندسة الإذاعية، وشكرا أنا ملاك أبو رعية كنت معكم من خلف المايك. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء.

0: عزيزي المستمع، صل على رسول الله، مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
1: الخليل مش مكب نفايات، لا ترمي من شباك السيارة ولا من العمارة ولا بالأراضي الفاضية. هاي مدينتك وهذا شارعك، إذا بتحب بيتك نظيف حب مدينتك وخليها نظيفة. الخليل إلنا والنظافة مسؤوليتنا. انتماء شركاء في الثقافة والنظافة.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل. التوصيل صار أقرب وأسهل لفترة محدودة. استمتع بخدمة التوصيل إلى كافة مناطق الضفة بعشرة شيكل فقط بدل 20 شيكل. اطلبوا منتجاتكم المفضلة من بيرنز حمان عبر التطبيق وستصلكم أينما كنتم. وهذه مجرد البداية، العديد من المفاجآت والعروض بانتظاركم قريبا. تابعونا. التوصيل إلى كافة مناطق الضفة، اطلب الآن عبر تطبيق حمان.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 4 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: دانت بأشد العبارات الاعتداء الذي استهدف المطار، واعتبرته انتهاكا خطيرا لسيادة السعودية وتهديدا مباشرا لأمن المنطقة وسلامة المدنيين والأعيان المدنية والملاحة الجوية. وقال مجلس التعاون الخليجي إن استهداف ميليشيات الحوثي للمطارات المدنية والمدنيين في السعودية يستدعي تحركا دوليا جادا وإجراءات حاسمة تكفل ردعها. وأعلن الأردن تضامنه مع السعودية ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. بدوره استنكر العراق الاعتداء، وعبرت حكومته عن رفضها لأي تصعيد للأعمال العسكرية والعدوانية، خاصة ما يطاول المدنيين والمنشآت المدنية وبما يعمق من جذور الخلافات ويترك آثارها السلبية على مجمل السلم في المنطقة. الخارجية الإماراتية أكدت أيضاً إدانتها للهجوم على مطار الملك خالد، وقالت إن الهجمات تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الرياض وتهديداً لأمنها واستقرارها. القاهرة من جانبها جددت إدانتها للهجمات المتكررة على السعودية، وقالت في بيان نعت فيه مواطنة مصرية قضت بالهجوم على مطار الملك خالد، قالت إن الاعتداءات الأخيرة على المملكة انتهاك صارخ للقانون الدولي. في غضون ذلك ندد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بالهجوم، مشيرا إلى إصرار أنصار الله الحوثيين على مواصلة تهديد أمن السعودية، الأمر الذي يشكل زعزعة لأمن المنطقة واستقرارها. هذا وصدرت إدانات غربية واسعة للهجوم على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، حيث وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين وصفت ما جرى بالتصعيد الخطير، محذرة من تداعيات هجمات من وصفتهم بوكلاء إيران على استقرار المنطقة وخطوط النقل والطاقة. بدورها نددت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بما وصفته بعمل ترهيب مروع، وأكدة أنه لا يمكن تبرير استهداف المدنيين والبنى التحتية المدنية. وفي برلين دان وزير الخارجية الألماني يوهان فادفول الهجوم واصفا إياه بالإرهابي، فيما اعتبر وزير الدفاع البريطاني جون هيلي أنه يعكس نمطا متزايدا من هجمات الحوثيين على مواقع مدنية في السعودية. من جهته دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الهجوم بشدة، مؤكدا أن استهداف المدنيين والبنى التحتية المدنية انتهاك للقانون الدولي، ودعا إلى وقف هذه الهجمات فورا. وكانت هيئة الطيران المدنية السعودية قالت إن 12 شخصا توفوا إثر اعتداء استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، كما أفادت الهيئة بإصابة 309 أشخاص، جروح بعضهم حرجة، وأكدت أنها تواصل حصر الأضرار المادية. وقالت الهيئة السعودية إن من بين المتوفين 4 سعوديين واثنين من بنغلاديش وستة من الجنسيات الأمريكية والمصرية والأردنية والسورية والفلسطينية والسودانية. في سياق متصل أعلنت السفارة الأمريكية في السعودية إلزام موظفي الحكومة الأمريكية بالحصول على تصريح خاص لاستخدام المطارات الرئيسية في الرياض وجدة والدمام، وذلك على خلفية الهجمات الأخيرة التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض. ميدانياً أعلنت القوات الحكومية اليمنية استعادة السيطرة على منطقتين في قرية ذنيب في مدينة الأقروض جنوب محافظة تعز، وفق ما أفاد به المركز الإعلامي لجبهة الأقروض التابعة للحكومة. وأظهر مقطع فيديو مقاتلين من القوات الحكومية وهم يعلنون السيطرة على المنطقتين عقب تقدم ميداني، وأوضح المركز أن العملية نفذت بمشاركة المقاومة الشعبية، مشيرا إلى تكبيد أنصار الله الحوثيين خسائر كبيرة دون الكشف عن حصيلة دقيقة للخسائر.
2: تم تحريرها وتم دحر الميليشيات الحوثية، ها وهذم هم رجال بفضل الله ثم بفضل الرجال.
1: ونقل مراسل تلفزيون العربي عن مصادر عسكرية تنفيذ غارات مكثفة على مواقع وتعزيزات لأنصار الله الحوثيين في مواقع بمحيط تعز.
3: ما شاء الله، كم ضربات! ما هو الخبر؟ واحدة، ثنتين، ثلاث، وهناك.
1: في حين نقلت وسائل اعلام تابعه لجماعه انصار الله الحوثيين ان غارتين للطيران السعودي استهدفتا مديريه نهم بمحافظه صنعاء. للمزيد ينضم الينا من الحديده مراسله التلفزيون العربي صدام حسن. صدام، اهلا بك معنا، نتابع معك اخر التطورات الميدانيه والتصريحات ايضا.
4: سوني، نعم، يجري الحديث عن عدة غارات استهدفت منطقة نهم في محافظة صنعاء، وأيضا استهدفت حرف السفيان في عمران، وتشكلت أو تركزت كل الغارات وبشكل كثيف وعنيف على محافظة تعز منذ مساء أو منذ ليلة الأمس وحتى ظهيرة اليوم. الحديث عن تلك الغارات المتنوعة والكثيفة أيضا يقابله كثافة ربما في العمليات التي تقول صنعاء بأنها ماضية في تنفيذها. صنعاء الآن تتحدث عن معادلة جديدة ربما كانت غير موجودة لكنها ظهرت في الآونة الأخيرة، وهي معادلة المطار بالمطار كما تقول صنعاء، إلى جانب معادلتي التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار. تغير لافت في العمليات ونوعية تلك العمليات العسكرية المنفذة داخل العمق والأراضي السعودية بهدف الرد على ما تقول صنعاء بأنه ردا على العدوان على السعودي على المدن والمناطق اليمنية. تتحدث عن قرابة 2000 غارة جوية، تتحدث عن أكثر من 900 شهيد ومصاب خلال جولة التصعيد الأخيرة منذ بدء التصعيد السعودي الأخير على اليمن كما تقول صنعاء. وبالتالي فإن الأمور باتت ربما تشهد تطورا لافتا من حيث تلك العمليات وكمية تلك العمليات، وأيضا التوسع في أو التعدد في المناطق أو الأهداف المستهدفة في تلك العمليات من خلال مجموعة من قائمة الأهداف التي تتحدث عنها صنعاء، والتي تقول بأن المطارات هي تندرج ضمن بنوك الأهداف الحالية التي سيتم التركيز عليها طالما واستمر مرة العدوان السعودي كما تقول على اليمن، طالما أيضا واستمر الحصار السعودي على اليمن. وبالتالي هي ماضية في تثبيت معادلة الحصار بالحصار إلى جانب معادلة المطار بالمطار وأيضا معادلة التصعيد بالتصعيد. ربما بالأمس كانت عمليات استهداف التحشيدات العسكرية مقارنة بالأيام الماضية غير متساوية ومتكافئة، لكن هناك أيضا عمليات تم خلالها استهداف تحشيدات السعودية عسكرية كما تقول، في إشارة منها إلى القوات التابعة لحكومة عدن وأيضا التشكيلات العسكرية الموالية لحكومة عدن. أيضا هناك حديث عن مواجهات دامية واشتباكات عنيفة شهدتها جبهات ومحاور القتال في محافظة تعز، سواء على أطراف المدينة أو في المناطق أو الجبهات المحيطة بمدينة تعز أو حتى في الأرياف الجنوبية الغربية وحتى الغربية والجنوبية. هناك اشتباكات، هناك حديث عن تقدمات لقوات صنعاء، وأيضا هناك حديث من قوات حكومة عدن عن دحر تلك التقدمات والتصدي لها وأيضا منعها من التقدم. هناك حديث عن ضربات جوية تقول قوات حكومة عدن بأنها نفذتها في أكثر من محور وفي أكثر أكثر من منطقة تماس وفي أكثر من جبهة بهدف إضعاف قدرات قوات حكومة صنعاء وأيضا تثبيت أماكن وجودها في مناطق معينة وإعاقتها من التقدم والسيطرة، وبالتالي تصعيد ربما بات يتوسع ويتمدد ليصل إلى مطارات السعودية ويتعدى الحدود اليمنية تاركا خلفه الكثير لا شك من علامات الاستفهام فيما يتعلق بتلك الهجمات وتلك العمليات العسكرية التي تدرجها صنعاء في إطار حقية ومشروعية مطالبها العادلة كما تقول.
1: وهو وقع كل هذا على الوضع الإنساني صدام.
4: بالتأكيد سونيا، الوضع الإنساني يتعقد أكثر يوما بعد يوم، خاصة منذ بدء التصعيد الأخير في عموم مناطق تعز وفي غيرها من المحافظات. معروف أن تعز من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وبالتالي هناك حديث عن أكثر من 200,000 أسرة نازحة. ربما هذا الرقم المذكور رقم يقل كثيرا عما هو واقع على أرض الواقع من خلال النزوح المتكرر واليومي، خاصة لتلك الأسر وتلك الحالات التي تنزح من منطقة تشهد اشتباكات ما إلى منطقة ربما أكثر أمان، وبالتالي تصبح حركة النزوح تشهد تطورا ملحوظا ومستمرا وبشكل كثيف في ظل انعدام كافة أشكال الخدمات الإنسانية والإغاثية التي تقدم للنازحين، خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي أو حتى فيما يتعلق بمشاريع الخاصة بمياه الشرب والإصلاح البيئي وأي

0: جندهم تلخص حالة من الوضع الإنساني والمعاناة الإنسانية التي يعيشها النازحون، خاصة في أماكن تواجدهم ونزوحهم، سواء في النزوح الداخلي أو حتى الخارجي.
1: شكرا. نعم، شكرا جزيلا لك صدام حسن، مراسل التلفزيون العربي من الحديدة. توعدت السعودية بالرد بحزم على استهداف جماعة أنصار الله الحوثيين مطار الملك خالد الدولي في الرياض، في حين هددت الجماعة باستهداف المطارات السعودية في الوقت الذي تتجنب فيه واشنطن التدخل العسكري المباشر في حرب اليمن.
2: من سياسة تجنب الانخراط إلى حافة المواجهة، يجد الرئيس الأمريكي نفسه أمام مشهد يمني معقد، فرص التهدئة فيه تتراجع أمام اتساع دائرة الخطر. فاستهداف مطار الملك خالد بالرياض وضع أمن السعودي في صدارة المشهد، وزاد معه الضغط على واشنطن لاتخاذ موقف أكثر حسماً. أما عن الرسائل الصادرة من الرئيس الأمريكي فتبدو في مضمونها ضبابية بل ومقتضبة.
3: أعتقد أنه أمر فظيع، السعوديون محاربون أقوياء لكن الهجوم فظيع.
2: ترامب أشار أيضا إلى أنه يتواصل مع أنصار الله الحوثيين، لكن الشكل ونوع التواصل يظلان أمرا غامضا، فهل من اتفاق أو تسوية في الطريق؟ هذه جزئية في حديث ترامب لم تتضح بعد. أما قوات التحالف في اليمن بقيادة السعودية فأكدت أنها سترد بحزم على الاعتداء مع توالي الإدانات العربية والدولية للهجوم.
4: صادر عن القوات
2: المسلحة. بدورها صعدت الجماعة من لهجتها محذرة من أن مطارات المملكة في قلب الاستهداف باستثناء مطاري مكة المكرمة والمدينة المنورة. ويقابل تصعيدا لا يعرف أحد إلى أين يسير أزمة إنسانية تحمل وجها هو الأشد قسوة في الصراع، فملايين اليمنيين يواجهون انعدام الأمن الغذائي وسط نقص الأدوية والمستلزمات الطبية وعرقلة وصول الإمدادات بحسب وزارة الصحة في الحكومة اليمنية. وبين احتمالات التصعيد ومحاولات الاحتواء خط فاصل رفيع بين حرب لا تشي حتى الآن بأنها قد تضع أوزارها.
1: إنسانياً، حذرت وزارة الصحة في الحكومة اليمنية من تداعيات صحية خطيرة تهدد محافظة تعز جراء استمرار الحصار المفروض عليها من قبل أنصار الله الحوثيين. وفي بيان لفتت إلى أن النقص الحاد في الإمدادات الطبية والوقود ينذر بتوقف عدد من الخدمات الصحية المنقذة للحياة مع استمرار الحصار وعرقلة وصول الإمدادات الضرورية. وطالبت الوزارة برفع الحصار وفتح طرق الإمداد بصورة فورية وضمان المرور الآمن للمرضى وسيارات الإسعاف والطواقم الطبية. كما دعت الوزارة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية إلى التحرك العاجل لتأمين إيصال الأدوية والأكسجين والوقود إلى المرافق الصحية في المحافظة. من جهته أطلق محافظ تعز نبيل شمسان نداء إنسانيا عاجلا لكسر الحصار المفروض على المحافظة منذ 12 عاما.
5: نوجه أيضا نداءنا العاجل إلى قيادة الدولة والحكومة لاتخاذ تدابير استثنائية لإسناد تعز وتأمين احتياجاتها من الغذاء والدواء والوقود ودعم مستشفياتها ومرافقها الحيوية وحشد الجهود الوطنية والموارد اللازمة لحماية سكانها وفك الحصار الحوثي الظالم عنها.
1: لقي ما لا يقل عن 109 مهاجرين حتفهم أثر انقلاب مركب قبالة جيبوتي أثناء توجهه إلى اليمن. وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن من بين الضحايا 15 طفلا، فيما لا يزال أكثر من 100.
6: الساعة الآن 4:15 بتوقيت بن زحيمان. التوصيل صار أقرب وأسهل لفترة محدودة. استمتع بخدمة التوصيل إلى كافة مناطق الضفة بعشرة شيكل فقط بدل 20 شيكل. اطلبوا منتجاتكم المفضلة من بنز حمان عبر التطبيق وستصلكم أينما كنتم. وهذه مجرد البداية، العديد من المفاجآت والعروض بانتظاركم قريبا. تابعونا. التوصيل

0: إلى كافة مناطق الضفة. اطلب الآن عبر تطبيق زحيمان.
1: الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 5474 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار منذ توقيعه قبل عام. أضاف المكتب في بيان أن هذه الخروقات أسفرت عن استشهاد 1488 فلسطينياً وإصابة 5280 آخرين، إضافة إلى اعتقال 203 أشخاص.
2: عام مضى على وقف إطلاق النار في غزة، وما زالت الأيدي تنبش الأنقاض بحثاً عمن غيبتهم الحرب منذ بدايتها، وعن ضحايا جدد تضيفهم غارات إسرائيلية لم يوقفها الاتفاق. لا الدماء جفت ولا الدموع انقطعت، جراح مفتوحة وجوع وعطش ومرض ونزوح تحت القصف. في غزة يتسع الألم ليملأ يوماً كاملاً، من البحث عن لقمة إلى البحث عن مكان آمن للنوم. ولهذا الوجع حصيلة تتزايد، جنائز لا تتوقف. فقد أحصى المكتب الإعلامي الحكومي 5474 خرقا إسرائيليا للاتفاق، قال إنها أسفرت عن استشهاد 1488 فلسطينيا وإصابة 5280 آخرين. ومن فقدوا بيوتهم ما زالوا عالقين بين الركام والمآوي المؤقتة. العودة إلى عنوان المنزل لا تعيد سقفه ولا توصل الماء والكهرباء إليه، والإعمار المعلق يطيل حياة الانتظار. بحسب مكتب الإعلام الحكومي لم يتجاوز عدد شاحنات المساعدات 34% مما اتفق عليه، وبلغ الالتزام بحركة المسافرين 38% فقط. إمدادات دون الحاجة وحركة مقيدة ومعاناة تمتد إلى الطعام والعلاج. يطالب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بالتدخل لإلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاق ووقف الانتهاكات وضمان دخول المساعدات. وحتى ذلك الحين يبقى أهل غزة بين نجاة لم تكتمل وحياة لم تبدأ، فما قيمة وقف إطلاق النار إن ظل البقاء على قيد الحياة معركة لا أحد يعرف متى تنتهي؟
1: وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي نطاق انتشار مكعبات الخط الأصفر في الجهة الغربية من حي الشجاعية لتصل إلى مسافة نحو 10 أمتار فقط من شارع صلاح الدين. وأفاد مراسل التلفزيون العربي أن حي الشجاعية بدأت تحت سيطرة جيش الاحتلال، وبالتزامن مع ذلك بدأت عشرات العائلات الفلسطينية بالنزوح من أماكن إقامتها في محيط المنطقة مع ارتكاب المكعب أو مع اقتراب المكعبات من الشارع الحيوي. هذه التطورات تأتي وسط مخاوف من اتساع نطاق التقدم الإسرائيلي وانعكاساته على السكان المدنيين وكذلك حركة التنقل في المنطقة.
3: مكعبات إسمنتية صفراء تتحرك في غزة، فتتحرك معها خريطة سيطرة جيش الاحتلال على القطاع. ظهورها في الساعات الأخيرة بحي الشجاعية شرق مدينة غزة يعني أن المنطقة بالكامل أصبحت في نطاق جيش الاحتلال. ليلة واحدة تحركت فيها المكعبات غربا، فتحرك معها عمليا خط السيطرة داخل مدينة غزة، والنتيجة الأولى كانت مألوفة بالنسبة إلى سكان القطاع، نزوح جديد.
4: حتى لما قالوا في وقف إطلاق النار ما سمحوا لنا نصل منازلنا لهن في معسكر جباليا وعز الشجاعية، حطوا الخط الأصفر وكل يوم بيقدموا خط الأصفر.
3: عائلات وجدت نفسها فجأة في الجهة الشرقية من الخط، ومخيمات نزوح أقيمت أصلا للفارين من الحرب أصبحت هي نفسها أمام خطر الإخلاء.
5: الحجر الأصفر في أحضاننا، كنا نقول قريبين جدا من الخط الأصفر، الخط الأصفر الآن في خيامنا. احنا بنناشد وبنطالب رئيس البلدية بتوفير مكان لسكان مفترق الشجاعية.
3: يقترب الخط أكثر فأكثر من محيط البلدة القديمة والمسجد العمري الكبير وكنيسة القديس يوفيريوس وصولاً إلى الأسواق المركزية. اللافت أن هذه الحكومة

0: حدود، لا تحتاج إلى اتفاق جديد كي تتحرك. يكفي أن تضع آلية الاحتلال مكعباتها الإسمنتية الصفراء حتى تتحدد خريطة الأمر الواقع. بحسب أحدث تقرير لول ستريت جورنال، أقام الجيش الإسرائيلي أكثر من 30 موقعا عسكريا داخل غزة، ثلثها تقريبا بني بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. الخط الذي أنشئ في أكتوبر 2025 باعتباره خط انسحاب مؤقتا ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق، تحول إلى كماشة تضيق يوما بعد يوم على أعناق الغزيين.
1: ينضم إلينا الآن من حيفا الأستاذ مطانس الشحادة، مدير برنامج دراسات إسرائيل في مركز مدى الكرمل. أهلا بك معنا سيد مطانس. بداية، ما هو الهدف الإسرائيلي من وراء توسيع مساحة الخط الأصفر واحتلال مناطق أخرى في القطاع؟
2: تحياتي. يعني هو هدف بالنسبة لإسرائيل تضييق أكثر المنطقة المسموح التواجد فيها لسكان قطاع غزة. يعني لا يوجد أي معنى عسكري ولا تمرير عسكري ولا أمني، إنما استمرار التنكيل لسكان قطاع غزة والتضييق أكثر فأكثر على حياة سكان غزة، عمليا جعلها أكثر صعوبة حتى الحياة اليومية. التفاصيل الصعبة جدا في ظل الدمار وعدم وجود المساعدات والمنازل والخدمات، وعمليا استمرار التنكيل والانتقام من سكان قطاع غزة ودفعهم إلى اليأس عمليا وطلب الهجرة والرحيل عن قطاع غزة. هذا هو هدف إسرائيل، خطة إسرائيل المركزية التي لم تتنازل عنها منذ اليوم الأول لحرب الإبادة على قطاع غزة ولغاية الآن، وهي ترحيل سكان قطاع غزة. ولكن الأدوات تختلف، الوتيرة تختلف، المسميات تختلف، ولا تريد إسرائيل أن تقولها بشكل علني لأن ذلك سيكون له تداعيات الساحة الدولية ربما المحكمة الدولية، ولكن على أرض الواقع هي توسيع الاحتلال، تحويل قطاع غزة كله إلى معسكر للجيش الإسرائيلي، والآن معسكر للجيش الإسرائيلي تواجد فيه قرابة 1.25 مليون فلسطيني. وإسرائيل تسيطر وعمليا تمنع مركبات الحياة الأساسية اليومية للسكان في قطاع غزة.
1: يعني هذا يندرج ضمن سياسة واستراتيجية التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، ولكن أيضا هناك من يربط هذه التحركات قبل الانتخابات برسائل توجه للداخل الإسرائيلي، ما هي برأيك؟
2: يعني هي دائما هناك رسائل للداخل الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر، نتنياهو يستغل الحروب واستمرار الحروب وتوسيع الحروب والتنكيل بالشعب الفلسطيني لإقناع اليمين واليمين المتطرف، وهو يستطيع التعامل ويعرف كيف يتعامل، أي يعرف كيف ينتقل من الشعب الفلسطيني. ولكن إزاحة الخط الأصفر يعني تقريبا بشكل يومي أو أسبوعي، هذا لن يكون له تداعيات سياسية في الداخل. هذا يأتي أكثر من رغبة الحكومة التنكيل والتضييق واستمرار الانتقال، لأنه هذا يعني بالنسبة للشارع الإسرائيلي رغبة محتلة تماما، واليمين المتطرف يريد رفع وطيرة سياسات وأدوات التهجير. هذا لن يكون له يعني أي مردود، لا انتخاب ولا سياسي الآن في هذا المرحلة لنتنياهو. لذلك الأسباب تختلف، يعني لو كان هناك شن عملية عسكرية واسعة أو يعني خطوات أوسع في الجانب الأمني والعسكري، ربما تكون استغلال واضح من قبل نتنياهو لترميم أو حسم محاولة حسم القوات القادمة. لكن هذا يندرج يعني القضم اليومي البطيء من مساحات قطاع غزة، هذا يندرج بسياسات التنكيل والانتقام وعمليا فرض الهيمنة والسيطرة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
1: عندما يقيم بنيامين نتنياهو نتائج هذه التحركات الساعية لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة ويجد أن مليوني فلسطيني ما زالوا حتى يعني في هذه الرقعة التي تركها الاحتلال الذي يقضم باستمرار الأراضي، نتحدث عن تقريب يعني 30% تبقى للفلسطينيين حتى هذه اللحظة. يعني هل يرى فعليا أن هذه السياسة ناجحة، سياسة التضييق من أجل التهجير؟
2: هو يتمنى أن تنجح وسيحاول عمليا زيادات جرعات القضم والتنكيل والتضييق بأمل أن تنجح، ولكن إسرائيل لم تتعلم يعني الدرس التاريخي منذ قرابة 100 عام لغاية الآن. كل أدوات القمع والقتل الدمار والإبادة التي استعملتها

0: إسرائيل على مدار يعني منذ إقامة إسرائيل لغاية الآن لم تنجح في تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وأعتقد أنها لن تنجح هذه المرة أيضا. دفع سكان غزة إلى الهجرة، هذا ذات جزء من يعني مكونات من عقيدة الشعب الفلسطيني ومن هوية الشعب الفلسطيني ومن الدي ان اي الحقيقي للشعب الفلسطيني. إن هي نعم. إنه تجربة 48 ما زالت قائمة لغاية الآن لدى كافة مركبات الشعب الفلسطيني، ولكن هذا لا يمنع إسرائيل من استمرار المحاولة إرضاء للحكومة وإرضاء للتحالف ويعني للتفاخر أمام الشارع الإسرائيلي واليمين المتطرف في إسرائيل.
1: يعني هي سياسة لم تنجح رغم المحاولات المتكررة، ويعني لن تنجح كما ذكرت أستاذ مطانس، ونتمنى ذلك بطبيعة الحال، ولكن هذه الأراضي التي قُذمت، هذا الخط الأصفر المتحرك باستمرار، ما مصير هذه الأراضي التي أخليت من مواطنيها، من مالكيها، من يعني وجرد الشعب الفلسطيني أصحاب هذه الأرض من حقوقهم، ماذا عن مصيرها لاحقا؟
0: صحيح، يعني في السابق في الحملات العسكرية السابقة كانت إسرائيل تحتل وتخرج عمليا، حاولت عدم إعادة احتلال قطاع غزة، ولكن الآن كان هناك قرار واضح بإعادة احتلال قطاع غزة، وبغياب أي ضغوطات دولية أو ضغوطات عربية أو حتى ضغوطات داخلية إسرائيل، هناك إجماع على هذه السياسات والممارسات. سيكون صعب جدا إعادة يعني الضغط باتجاه انسحاب إسرائيل من قطاع غزة على الأقل في الأمد القريب، ولكن هذا يحتاج إلى عمل جماعي فلسطيني، إلى موقف جماعي فلسطيني، إلى إعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني، وإلى موقف عربي واضح، والضغط على الإدارة الأمريكية. يعني الضغط نجح في السابق طبعا بحدود وبدرجات متفاوتة، ولكن أثبت أنه بالإمكان الضغط على الرئيس ترامب لكي يكون هو بالضغط على إسرائيل. طبعا الساحة الدولية الضغوطات الأوروبية يجب تفعيلها، إسرائيل لن تنسحب بدون ضغوطات، إسرائيل لن تنسحب إذا لم يكن هناك ثمن دبلوماسي أو تهديد بعقوبات اقتصادية أو مقاطعة لإسرائيل أو يعني ما يحدث الآن، بوادر ما يحدث في أوروبا لن تنسحب بدون أثمان وغطاط من الساحة الدولية ومن الساحة العربية، لتترجم ربما على تغير ما في المشهد السياسي الداخلي الإسرائيلي.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ مطانس شحادة، مدير برنامج دراسات إسرائيل في مركز مدى الكرمل، كنت معنا من حيفا، أشكرك جزيل الشكر. الآن أشير لهذا الخبر العاجل، خبر عاجل، وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين تتحدث عن غارة سعودية تستهدف مطار صنعاء الدولي. الآن غارة سعودية تستهدف مطار صنعاء الدولي بحسب ما ورد عن وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين، وكانت المملكة العربية السعودية قد توعدت برد حازم على استهداف مطار الملك خالد الدولي في الرياض. نشير أيضا إلى خبر عاجل آخر الآن يتعلق بمضيق هرمز، هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقول إن ناقلة نفط في مضيق هرمز أصيبت بمقذوف مجهول، ناقلة نفط في مضيق هرمز أصيبت بمقذوف مجهول بحسب ما أوردته الآن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية. سنكون في متابعة لكل التطورات إن كان على صعيد اليمن أو كذلك فيما يتعلق بالاستهدافات المتواصلة في مضيق هرمز، سنتابع كل هذه التفاصيل. نعود الآن لمتابعة التطورات في الضفة الغربية، حيث أصيب عدد من الفلسطينيين جراء هجمات لجيش الاحتلال والمستوطنين على قاطفية الزيتون بعدة مناطق جنوبية مدينة نابلس، ونقلت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني مصابا إلى المستشفى اعتدى عليه المستوطنون بالضرب في بلدة بيتا جنوبية نابلس، كما أصيبت 5 سيدات بينهن مسنة بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز تجاههن أثناء قطفهن ثمار الزيتون في قرية يتمة بجنوب نابلس. وهاجم مستوطنون قاطفي الزيتون في بلدة المغير شمال شرق رام الله قبل أن يقتحمها جنود الاحتلال ويعتدوا على المواطنين. نتابع تطورات من رام الله مع مراسل التلفزيون العربي فادي العصا. فادي أهلا بك معنا، يعني استهدافات وانتهاكات مزدوجة بين المستوطنين وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة من الضفة، ضعنا في تفاصيل المشهد.
2: حرب على زيتون وعلى قاطفيه مستمرة في مناطق الضفة الغربية المحتلة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. جنود جيش الاحتلال مدججين بالسلاح، مستوطنون أيضا يقومون بهذه الهجمات بشكل متزامن وكذلك أيضا بشكل مستمر على هذه الشجرة وعلى قاطفيها في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة. آخرها قبل قليل هناك إصابتان سجلتا في منطقة فرعة شرق مدينة قلقيلية، وتم تحطيم مركبة. يصل المواطنون الفلسطينيون في كثير من المناطق إلى مناطق يمكن أن نقول أنها بعيدة عن السكن، خاصة تلك المزروعة بعشرات إن لم يكن مئات من أشجار الزيتون، لذلك يستخلي فيه المستوطنون. يضاف إلى ذلك بأن كثير من هذه البؤر الاستيطانية التي زرعت في مناطق الضفة الغربية المحتلة اتخذت رؤوس الجبال، وبالتالي هم يستطيعون أن يقوموا بكشف هذه المنطقة. يضاف إلى ذلك أن جيش الاحتلال وحكومة بنيامين نتنياهو أعطتهم خلال الفترة الأخيرة صلاحيات بأن يستخدموا الطائرات المسيرة، لذلك يستطيعون أن يكشفوا كل الذين يمكن أن يكونوا يعملون في قطف ثمار الزيتون، وبالتالي ينفذوا هذه الهجمات. وعاد ما يستغلوا الناس الذين يكونوا في أطراف هذه المناطق، لا يتجمعون مع بعضهم البعض، يستخلون ببعض الفلسطينيين كما حصل في منطقة بيتا جنوب نابلس بالاعتداء على مواطن بالضرب، تم نقله إلى المستشفى. 5 سيدات أيضا في منطقة يتمة في محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، كما ذكرنا فرعة في قلقيلية، إضافة أيضا إلى منطقة المغير في الشمال الشرقي من مدينة رام الله. في كل هذه الهجمات يتدخل جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد هجمة المستوطنين. المفترض أن يصد الهجمة وأن يعيد المستوطنين إلى هذه البؤر، لكن في الحقيقة أنه يطلق القنابل الصوتية والغازية. نلاحظ ما وثقه المواطنون الفلسطينيون في المغير عندما اعتدى حتى جنود الاحتلال الإسرائيلي، بالرغم من أن المستوطنين هاجموا الناس قاطفي الزيتون وكانوا يسرقون الثمار أو حتى يقطفونها بالعصا ويتعاملون بطريقة فظة مع الشجرة. يقومون أيضا بالانسحاب عندما يتدخل جيش الاحتلال الذي يهاجم الفلسطينيين، يطلق القنابل الصوتية والغازية. ووثقت كاميرا أحد المواطنين اعتداء جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي على أحد النساء في هذا السياق، وهذا ما يفسر وجود إصابات ما بين النساء، لأن العائلة الفلسطينية بأكملها تعمل على قطف هذه الثمرة في هذا الموسم الهام بالنسبة للفلسطينيين، اقتصاديا رافدا من خلال عصر الزيتون والحصول على الزيت، وأيضا للحفاظ على أراضيهم. أن المنطقة كما ذكرنا في البداية أنها في كثير منها مناطق مفتوحة وممتدة، يسعى المستوطنون وجيش الاحتلال إلى أن يخلي الناس هذه المناطق، وبالتالي يقوم هذا
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.

0: الفراوي عالم من التسالي.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: وصفها بالمعادية مؤكدا أنها ستكرر استهدافها في حال تعرض إيران لأي اعتداء جديد.
4: هاجمنا سفنا معادية وسنستهدفها مجددا إذا ما تكرر أي اعتداء جديد على إيران. لسنا مقيدين ولدينا إمكانات وقدرات معروفة على نطاق واسع. سنواصل الدفاع وسنتخذ الإجراءات اللازمة لضرب العدو كلما اقتضت الضرورة.
3: على صعيد آخر، نقلت وكالة بلومبرغ عن مسؤولين غربيين مطلعين قولهم إن إيران رغم تعرضها للقصف الأمريكي والإسرائيلي على مدى أشهر تمكنت من الحفاظ على مصانع صواريخ وطائرات مسيرة، وهو ما يتيح لها تعويض ما فقدته من أسلحة بشكل سريع، خاصة الصواريخ الباليستية وبعض الأسلحة المضادة للسفن. وأضاف المسؤولون بحسب الوكالة أن روسيا تزود إيران بالصواريخ، وهو ما يتوافق مع التقييم أو تقييم سابق صدر في يونيو الماضي. أفاد مراسل التلفزيون العربي بشن طائرات الحربية الإسرائيلية غارة على بلدة كفر تبنيت جنوبية لبنان، وهذه المشاهد المصورة وثقت لحظة شن الغارة.

0: أطلق متطوعون من عدة مناطق لبنانية مبادرة لمساعدة الأهالي في موسم قطف الزيتون في أراضي الجنوب، وذلك بهدف دعم صمود المزارعين في وجه الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.
1: من أقصى الشمال في عكار قطع رياض مع رفاقه أكثر من 200 كيلومتر ليمد يد العون والمساهمة لعائلات لا صلة قرابة تجمعهم بها، لكنهم يتقاسمون الوطن. وصلوا من عكار وطرابلس وصيدا متخطين كل الحواجز الداخلية والانقسامات ليساهموا مع أبناء جبشير في موسم قطف الزيتون في الجنوب.
2: نحن جايين نوقف إلى جانب أهلنا في الجنوب لنتضامن معهم. نحن جسد واحد، شعب واحد، مجتمع واحد.
1: مشاركة نيفين في المبادرة لها بعدها، جاءت من صيدا لتسهم بما أمكن لدعم صمود أهل الجنوب، وبالكوفية والكتابات المؤيدة لفلسطين على ثيابها تحمل رسالة من الجنوب إلى الضفة وزيتونها.
3: قطف الزيتون هو شكل من أشكال المواجهة، وأنه نقدر نعمل هيدا الشيء وشكل من أشكال المقاومة. منشوف الاحتلال شو عم يعمل بالضفة، كيف عم يبعث المستوطنين يفوتوا على الناس يمنعون أن يوصلوا على أراضيهم أنه يقدر يقطفوا زيتون. شفناه شو عمل بالجنوب بحرق الأراضي وحرق الضيع يعني، فبنعرف أنه هيدا شكل من أشكال المقاومة والمواجهة والصمود.
1: بين حقول الزيتون شارك أبناء هذه المناطق الجنوبيين في قطف الزيتون وسماع بعض أصوات القصف الذي تحول إلى يوميات جنوبية، مبادرة تركت كثيراً من الأثر الإيجابي لدى الجنوبيين.
4: بتبين بشكل أساسي اللحمة الوطنية بين كل أهل بلبنان بشكل عام، وما هي المبادرة اللي هي رسالة فعلية لكل أهلنا بلبنان، لكل شعبنا، إنه إحنا لبنانيين، نحن بالحقيقة نحن بوطن واحد، ونحن بعيش مشترك واحد، ونحن يعني ما يعني الجنوب للشمال والشمال للجنوب.
5: يا راية صوب النبطية دخلك وصل للسلام، بلغ أهالي النبطية وصل شوي على خيام.
1: يوم لم يخلو من بعض الأناشيد التي ترتبط بالأرض وبلدات الجنوب. رغم الانقسامات وظروف الحرب، كسرت مجموعة من المواطنين الكثير من الحواجز الداخلية وبعثت برسالة أن المبادرات ممكنة نحو الجنوب، وأنها قادرة على الجمع حيث اعتادت السياسة أن تفرق. من جبشيت، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
0: توغلت دورية إسرائيلية في ريف درعا الغربي بمنطقة حوض اليرموك، وقال مراسل التلفزيون العربي إن الدورية ضمت 3 سيارات عسكرية دخلت الوادي المحاذي لقرية عابدين ومنعت المزارعين من العمل وأجبرتهم على المغادرة، كما ألحق جنودها أضرارا بدراجة نارية لأحد السكان. إلى أخبار الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أصيب 7 أشخاص بجروح جراء غارة جوية روسية استهدفت مباني سكنية في مدينة سلوفيانسك بمحافظة دونيتسك، وأنقذت طواقم الطوارئ والحماية المدنية 5 أشخاص، بينهم رجل انتشل من تحت أنقاض مبنى مدمر، فيما لحقت أضرار بنحو 9 مبان سكنية ومتجر إثر الاستهداف. وأعلن رئيس الإدارة الحكومية في العاصمة الأوكرانية كييف تواصل عمليات إخماد الحريق الذي اندلع في منشأة صناعية بمنطقة بوتشا نتيجة هجوم ليلي بطائرة مسيرة روسية، وبحسب مصادر محلية لم تسجل أي وفيات أو إصابات. على الجانب الآخر، استهدفت هجمات بمسيرات أوكرانية مواقع ومنشآت داخل الأراضي الروسية، شملت مستودعات ومنشآت لوجستية في مدينة فلاديمير ومحيط العاصمة موسكو، في حين أظهرت مشاهد متداولة محاولات أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعتراض المسيرات والتصدي للهجمات الأوكرانية. وقتل شخصان في هجوم على بلدة أوكرانية خاضعة للسيطرة الروسية شرقية أوكرانيا، ونقلت وكالة ريا نوفوستي عن حاكم منطقة لوغانسك المعين من موسكو أن القوات الأوكرانية نفذت الهجوم. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن كييف ستتوقف عن مهاجمة مصافي النفط الروسية إن توقفت موسكو عن استهداف منشآت بلاده النفطية. من جهته طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتغيير الرئيس الأوكراني متهما إياه بعدم الرغبة في التوصل إلى اتفاق بشأن الحرب في أوكرانيا خلافا لموقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفق قوله.
6: التوتر بين ترامب وزيلينسكي يعود من جديد بسبب صفقة الديزل التي توصل إليها الرئيس الأمريكي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. ترامب يطالب بتغيير الرئيس الأوكراني الغاضب من الصفقة متهما إياه بعدم الرغبة في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في مقابل إشادته بموقف نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
7: أعتقد أنه ينبغي عليهم إجراء انتخابات. كان بإمكانه تسوية هذا الأمر في مناسبات عديدة، كما أنه لا يستطيع رفع أسعار النفط فلديه ما يكفي. هذه حرب ما كان ينبغي لها أن تقع أبدا. لو كنت رئيسا لما وقعت هذه الحرب، لكن الرئيس زيلينسكي كان بإمكانه إنهاؤها أو كان بوسعه التوصل إلى اتفاق في مرات عديدة.
6: فاينانشال تايمز بدورها تشير إلى خلفية التوتر وتقول إن استمرار كييف في تجاهل مطالبات ترامب بوقف استهداف منشآت الطاقة الروسية بوصفه عامل ضغط على الأسواق العالمية قد يدفع واشنطن لقطع الدعم الاستخباري عن نظام زيلينسكي. تطور سياسي على وقع ميدان مشتعل وسط تساؤلات بشأن تداعيات التوتر بين واشنطن وكييف، لا سيما أن خطوة ترامب تأتي بالتزامن مع استئناف المباحثات الهادفة إلى إيجاد تسوية للحرب خلال اجتماع في ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية بمشاركة مسؤولين أوكرانيين وأوروبيين. لكن الخلاف مع واشنطن لا يجري بمعزل عن الميدان، إذ تتواصل الهجمات الروسية على المدن الأوكرانية. ففي أحدث التطورات استهدفت مسيرة روسية من طراز شاهد مبنى سكنيا من 9 طوابق في مدينة دنيبرو بالتزامن مع هجمات على مناطق في كييف خلفت إصابات وأضرارا، وذلك بعد ساعات من قصف صاروخي روسي على زابوريجيا أوقع مزيدا من القتلى. التوتر بين ترامب وزيلينسكي يفتح بابا جديدا للضغوط على كييف ويزيد تعقيدات مسار التسوية السياسية وسط غموض يحيط بأفاق إنهاء الحرب مع اقتراب انتخابات التجديد النصف الأمريكية وما قد تفرضه من اعتبارات داخلية وخارجية على حسابات ترامب.
0: تحقق السلطات البولندية في مخطط محتمل لاستهداف رئيس الوزراء ووزير الدفاع، وقالت وزارة الداخلية إن الأجهزة الأمنية تلقت معلومات بشأن هجوم محتمل على رئيس الوزراء دونالد توسك ووزير الدفاع فلاديسلاف كاميش، وأضافت أن وزير الداخلية والوزير المنسق للأجهزة الخاصة أمرا بفحص المعلومات واتخاذ التدابير الأمنية والعملياتية اللازمة. قتل وأصيب عمال مناجم في غارات جوية على مواقع للتعدين شمال السودان في حين فر آلاف العمال إلى الجبال. ونقلت تقارير محلية عن أحد العمال أن طائرات حربية شنت أكثر من 5 غارات على منجم العقيدات قرب سوق الأنصاري للتعدين بولاية نهر النيل قرب الحدود المصرية. وقال المصدر إن 20 مصابا على الأقل نقلوا لتلقي العلاج، فيما يواجه الفارون أوضاعا إنسانية صعبة ولم تتضح الحصيلة النهائية للضحايا. وكان الموقع نفسه قد تعرض لهجوم مماثل في يونيو الماضي. أعلن الجيش الباكستاني مقتل 12 مسلحا في اشتباكات على الحدود مع أفغانستان، وقال أن قواته اعترضت مجموعة حاولت عبور الحدود في منطقة كورام، واتهم عناصر تابعة لطالبان الأفغانية بإطلاق نار لدعمها. وبالتزامن مع التوتر الحدودي أعلنت باكستان حالة الطوارئ في ولاية خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد عقب تظاهرات معارضة وأعمال شغب. ويمنح القرار الحكومة المركزية صلاحيات واسعة في الولاية، حيث يتظاهر آلاف من أنصار رئيس الوزراء السابق عمران خان للمطالبة بالإفراج عنه. خان يقبع في السجن منذ 2023 ويواجه اتهامات يصفها هو وفريقه القانوني بأنها ذات دوافع سياسية. قتل 11 شخصاً وأصيب 27 في حادث حافلة غربية تركيا. وقالت محافظة مانيسا إن الحافلة انقلبت بعد اصطدامها بشاحنة قرب مدخل الطريق السريع بين بورصة وإزمير. وأعلن وزير الداخلية إرسال فرق الإنقاذ إلى الموقع ومتابعة الوضع بالتنسيق مع الجهات المعنية. استأنفت الخطوط الجوية الأثيوبية رحلتها إلى عاصمة إقليم تيغراي المضطرب، ووصلت أول رحلة من أديس أبابا إلى مطار المدينة بعد توقف استمر أكثر من أسبوعين. وكانت الشركة قد علقت رحلاتها إلى 3 مطارات في الإقليم في 23 من سبتمبر الماضي على خلفية تجدد المواجهات العسكرية والتوترات الأمنية شمالية إثيوبيا. أعلنت الرئاسة الموريتانية تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة المختار ولدجاي الذي كلفه رئيس الجمهورية محمد الشيخ الغزواني يوم الجمعة الماضي بتشكيلها. وضمت الحكومة 29 حقيبة وزارية وتميزت بمغادرة وزير الداخلية محمد أحمد الأمين ووزير الدفاع حنان ولتيدي، وهما من أقرب الوزراء وأقدميهما في حكومات الرئيس الغزواني منذ وصوله إلى السلطة عام 2019. أخلت السلطات الإسبانية آخر مخيم كبير للمهاجرين في مدينة سبتة، وجرت العملية قبل يومين من زيارة مقررة للملك فيليب السادس وزوجته، حيث نقل مئات المهاجرين بحافلات إلى مراكز استقبال في حين فر بعضهم إلى التلال القريبة لتجنب نقلهم. وكان المخيم قد أقيم بعد وصول أكثر من 70,000 شخص من المغرب أواخر يوليو الماضي. ورغم عودة معظمهم إلى المغرب، ما زال آلاف المهاجرين في المدينة ينامون في الشوارع وعلى الشواطئ. تناولت صحف عالمية تصعيد جماعة أنصار الله الحوثيين لهجماتهم ضد السعودية وتأثير حرب غزة على دول المنطقة والعالم، إضافة إلى تبعات اتفاقية الديزل بين ترامب وبوتين على أوكرانيا.
8: في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية نقرأ مقالاً حول انعكاسات الضربات الحوثية ضد السعودية على العالم وأسعار الطاقة، وكيف أن التوتر المتصاعد جراء مهاجمة الحوثيين للمملكة العربية السعودية يزيد من اضطراب أسواق الطاقة ويهدد بجر مزيد من الدول إلى الصراع في منطقة تعاني من حروب متداخلة. وأضافت الصحيفة أن السعودية تحاول حتى الآن تجنب التصعيد وضبط النفس أملاً في عدم تصعيد الأوضاع في المنطقة، لكن استمرار هجمات الجماعة المسلحة في اليمن قد تدفع الرياض إلى الرد. وتابعت أن هجمات الحوثيين على البنية التحتية السعودية ومحاولة ضرب بدائل مضيق هرمز تمثل معضلة جديدة تضاف إلى تصعيد إيران للهجمات على السفن في المضيق. وختمت الصحيفة بأن تركيز إدارة ترامب المطلقة على إيران يجعل الصراع بين السعودية والحوثيين يتصاعد بشكل متزايد، حتى بات يشكل تهديداً للسعودية وغيرها من الدول في المنطقة أيضاً. ونقرأ في صحيفة الجارديان البريطانية مقال ستيف بلومفيلد حول تبعات حرب غزة على دول المنطقة والعالم، وأن اختفاء المساجد والمستشفيات التي كانت موجودة في غزة قبل 3 سنوات وامتلاء الشاطئ بالخيام بعدما كان خالياً يؤكد أن ما فعلته إسرائيل كان محاولة لإبادة شعب بأكمله. وأضاف الكاتب أن حرب غزة غيرت إسرائيل أيضاً، فباتت تفتعل حروباً في جميع أنحاء المنطقة من سوريا إلى جنوب لبنان، كما بدأت مع الولايات المتحدة حرباً لا يمكن كسبها مع إيران. وتابع أن ما فعلته إسرائيل دفع الحوثيين إلى الدخول على خط الصراع، وكان سبباً في توقيع السعودية اتفاقية دفاع مشترك مع باكستان وتركيا، ما يعني أن أكثر من 12 دولة تورطت الآن.
9: راديو الحرية
10: 97.7 FM.
11: طالب بالجامعة وعندك فيها معارف؟ بدك دخل إضافي بس مش عارف؟ الآن مع مدى سكواد حول علاقاتك لدخل، لا مكتب ولا دوام، من خلال أصحابك استثمر مهاراتك وكل ما زاد إنجازك. مع مدى ممكن تسدد أقساطك. مدى سكواد، من مكانك حقق أحلامك.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: الشارع إلنا مش لغيرنا، لما ترمي نفايتك بالشارع انت بتوسخ مكان انت وولادك بتتمشوا فيه. لا ترميها وين مكان، الخليل بيتنا الكبير والبيت بده نظافة. انتماء، شركاء في الثقافة والنظافة.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: من قلب الشارع ومن وجع الناس، من حلم العدالة، برنامج صوت الناس، مساحة لكل حكاية ولكل صوت يبحث عن الحرية.
2: هل كبار السن يجدون مكانة واحتراما في حياتنا اليومية كما في السابق؟
3: نعم نعم، إلهم احترامهم، إلهم تقديرهم، إلهم كلمتهم يا عمي، الكل بسمع إلهم، بدون كبير ما في تدبير.
4: بصراحة لا، إلهم واجبات على الدولة بموجب القوانين الفلسطينية، ومش شايف إنه هاي الواجبات متوفرة أو معمول فيها كما يجب.
5: طبعا لا، لأنه حتى المواطن العادي بدون النظر إلى السن تاعه مش ماخذ حقوقه.
6: ثقافتنا الفلسطينية بشكل عام لا، احنا بنحترم كبار السن وبالنهاية هم بركتنا.
7: حقوق الكبار السن على مستوى العائلة لا، في مقدار حقوقهم لكن مش الكل، يعني في برضه في قصور من بعض الأبناء من بعض الأسر بحق الكبار السن.
6: كبار السن مش مخدين حقوقهم لأن الدولة أصلا مش معطيتهم أماكن الرعاية المطلوبة، ولا حتى في رقابة على الموضوع، وما في علاج مجاني لهم، وحتى المصاريف تاعتهم مش كافية أبدا إنها لتعطيهم حقهم.
8: بصراحة مش شايف أنا أي إشي حق إنه ما حدا ما ياخد حقه بأي إشي، حتى مش على الكبار، في كل القطاعات كمان. ما مش عارف، في خلل، في مشكلة صلها سنين هلأ مش متعالجة.
2: مكانة كبار السن قيمة اجتماعية أصيلة، وهي أيضا حق قانوني في الحماية والرعاية. الحفاظ عليها مسؤولية الجميع.
1: صوت الناس ومضة إذاعية تنتجها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ديوان المظالم.
9: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيك واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
10: طالب بالجامعة وعندك فيها معارف، بدك دخل إضافي بس مش عارف؟ الآن مع مدى سكواد حول علاقاتك لدخل، لا مكتب ولا دوام، من خلال أصحابك استثمر مهاراتك، وكل ما زاد إنجازك مع مدى ممكن تسدد أقساطك. مدى سكواد، من مكانك حقق أحلامك.
11: تعلن العيادات التجميلية لطب الأسنان عن بدء العمل بدوام طوارئ الأسنان المسائي يوميا حتى الساعة 12 ليلا. نتشرف باستقبالكم في عيادة الحرس بجانب بنك فلسطين مقابل عبد للتأمين. العيادات التجميلية لطب الأسنان لرعاية متكاملة وابتسامة دائما مشرقة. 02-22-13-091.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة FM.
3: الله أكبر ولله الحمد.
4: ونقل مراسل تلفزيون العربي عن مصادر عسكرية تنفيذ غارات مكثفة على مواقع وتعزيزات ليصار الله الحوثيين في مواقع بمحيط تعز.
5: ما شاء الله كمية ضربات. ما هو الخبر؟
4: وقد أظهرت مشاهد تداولها مواطنون يمنيون قصفا جويا على مناطق سوفتيل والجعشة والسلال في محافظة تعز. هذا في حين نقلت وسائل أعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين أن غارتين للطيران السعودي استهدفتا مديرية نهم بمحافظة صنعاء. ونبقى الآن مع هذا الخبر العاجل وما أوردته وسائل أعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين عن غارة سعودية جديدة استهدفت مديرية الصفراء في محافظة صعدة. إذن كما نتابع في الخبر الآن وسائل أعلام تابعة للحوثيين تتحدث عن غارة سعودية جديدة استهدفت مديرية الصفراء في محافظة صعدة. من الحديدة ينضم إلينا الآن مراسلنا صدام حسن، نتابع معك هذه التطورات آخرها في صعدة وهذا الهجوم الجديد وأيضا في الحديدة وغارة جديدة على صنعاء أيضا.
6: نعم جمال، قبل قليل أفادت وسائل إعلام تابعة لحكومة صنعاء عن تجدد القصف على مطار صنعاء الذي شهد خلال 24 ساعة الماضية أكثر من غارة جوية واستهداف جوي طاول عددا من المرافق والمنشآت في المطار. وأيضا حديث عن غارة قبل قليل استهدفت مديرية الصفراء في محافظة صعدة. كان الحديث أيضا هناك عن غارتين في منطقة النهم بمحافظة صنعاء وعدد من الغارات على محيط مدينة تعز وبعض أرياف أو مناطق وجبهات القتال في تعز. هناك أيضا حديث وفقا لحكومة صنعاء عن إصابة 6 أشخاص بينهم امرأة وطفل في غارة وفي استهداف للطيران السعودي كما يقول منزلا في منطقة أو في حي سكني بمنطقة باب شعوب بأمانة العاصمة صنعاء، وهو من الأحياء الكثيفة سكانيا وبيوته مزدحمة، وأيضا أغلب المناطق والبيوت في هذا الحي بالذات هي قديمة. وبالتالي حديث هنا حديث آخر من جهة من حكومة صنعاء يتحدث عن استهداف طاولة أحد المنازل في هذا الحي السكني حي شعوب العاصمة صنعاء. وبالتالي فإن هذه الغارات كما تقول صنعاء هي تشرع لها أو تعطيها الحق المشروع في الرد على نفسها وعلى شعبها كما تقول حكومة صنعاء، والتعامل بالمثل أو بمبدأ المثل بالمثل كما قالت وزارة الخارجية في حكومة صنعاء قبل قليل بأن فرض العدو السعودي مبدأ المعاملة بالمثل من خلال تعامله بالعدوان على المناطق والقرى والبلدات وأيضا المدن اليمنية. وبالتالي هي فإن اليمن سوف تتعامل من مبدأ المثل بالمثل، وبالتالي هي ماضية في تثبيت معادلة أخرى وهي معادلة الحصار بالحصار إلى قصدي المطار بالمطار إلى جانب معادلة التصعيد بالتصعيد ومعادلة أيضا الحصار بالحصار التي فرضت على السفن والموانئ وحتى ناقلات النفط والملاحة السعودية في باب المندب البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن وغيرها من الممرات التي تمتاز أو تمتلك قوات حكومة صنعاء السيطرة النارية عليها أو التواجد عليها. وبالتالي جمال فإن هذا التصعيد يأخذ أشكالا متعددة، ربما الساعات القادمة سوف تتحدث عن غارات جديدة تشهدها اليمن والمناطق اليمنية، ربما أيضا هناك حديث سيكون عن عمليات عسكرية، وخاصة أنه لوحظ في الأيام الأخيرة كثافة في تلك العمليات العسكرية داخل العمق والأراضي السعودية، وأيضا توسعت تلك العمليات لتشمل إلى جانب منشآت نفطية أيضا المطارات السعودية في إطار معادلة المطار بالمطار التي قالت صنعاء بأنها تأتي ردا على تلك الغارات الجوية التي شنت على اليمن وتحديدا على مطار صنعاء الدولي. وأيضا تتحدث عن أنه بداية التصعيد كانت حينما أقدمت السعودية بضرب مطار صنعاء الدولي، وبالتالي فإن في هذه الموجة من التصعيد الأخيرة نشهد أو تتحدث صنعاء عن أكثر من عملية من 2000 غارة جوية سقط خلالها العشرات من المدنيين والمئات من المصابين، وتقول بأن تم استهداف الكثير من الأعيان والمنشآت والمرافق المدنية، وبالتالي فهي ماضية في تثبيت هذه المعادلة وهي التصعيد بالتصعيد. وأيضا تقول بأن لديها بنك متنوع من الأهداف، وأيضا تتحدث عن تحذيرات، تطلق تحذيرات متعددة ومتكررة للعاملين سواء في المنشآت النفطية أو حتى في المطارات أو حتى المسافرين والمغادرين والخبراء وكل المتعاملين، بأن الأجواء السعودية باتت تحت نطاق السيطرة النارية لقوات صنعاء، وأيضا تحت نطاق الاستهداف لقوات حكومة صنعاء، باستثناء ما تتحدث عنه هو الأجواء فوق مكة وأيضا المدينة. نعم جمال،
4: شكرا لك صدام حسن من الحديدة. قالت هيئة الطيران المدني السعودي إن 12 شخصا توفوا إثر اعتداء استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، كما أفادت الهيئة بإصابة 309 أشخاص، جروح بعضهم حرجة، وأكدت أنها تواصل حصر الأضرار المادية. وقالت الهيئة السعودية إن من بين المتوفين 4 سعوديين و2 من بنغلاديش و6 من الجنسية الأمريكية والمصرية والأردنية والسورية والفلسطينية والسودانية. هذا وتوالت ردود الفعل العربية والدولية على استهداف مطار الملك خالد الدولي بالرياض. دولة قطر دانت بأشد العبارات الاعتداء الذي استهدف المطار، واعتبرته انتهاكا خطيرا لسيادة السعودية وتهديدا مباشرا لأمن المنطقة وسلامة المدنيين والأعيان المدنية والملاحة الجوية. وقال مجلس التعاون الخليجي إن استهداف ميليشيات الحوثي للمطارات المدنية والمدنيين في السعودية يستدعي تحركا دوليا جادا وإجراءات حاسمة تكفل ردعها. وأعلن الأردن تضامنه مع السعودية ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. بدوره استنكر العراق الاعتداء، وعبرت حكومته عن رفضها لأي تصعيد للأعمال العسكرية والعدوانية، خاصة ما يطاول المدنيين والمنشآت المدنية وبما يعمق من جذور الخلافات ويترك آثارها السلبية على مجمل السلم في المنطقة. الخارجية الإماراتية أكدت من جهتها إدانتها للهجوم على مطار الملك خالد، وقالت إن الهجمات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الرياض وتهديدا لأمنها واستقرارها. أما القاهرة فجددت إدانتها للهجمات المتكررة على السعودية، وقالت في بيان نعت فيه مواطنة مصرية قضت بالهجوم على مطار الملك خالد، قالت إن الاعتداءات الأخيرة على المملكة انتهاك صارخ للقانون الدولي. في غضون ذلك ردد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بالهجوم، مشيرا إلى إصرار أنصار الله الحوثيين على مواصلة تهديد أمن السعودية، الأمر الذي يشكل زعزعة لأمن المنطقة واستقرارها. هذا وصدرت إدانات غربية واسعة للهجوم على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، حيث وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين وصفت ما جرى بالتصعيد الخطير، محذرة من تداعيات هجمات من وصفتهم بوكلاء إيران على استقرار المنطقة وخطوط النقل والطاقة. بدورها نددت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بما وصفته بعمل ترهيب مروع، مؤكدة أنه لا يمكن تبرير استهداف المدنيين والبنى التحتية المدنية. وفي برلين دان وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول الهجوم واصفا إياه بالإرهابي، فيما اعتبر وزير الدفاع البريطاني جون هيلي أنه يعكس نمطا متزايدا من هجمات الحوثيين على مواقع مدنية في السعودية. من جهته دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الهجوم بشدة، مؤكدا أن استهداف المدنيين والبنى التحتية المدنية انتهاك للقانون الدولي داعيا إلى وقف هذه الهجمات فورا. في سياق متصل، أعلنت السفارة الأمريكية في السعودية إلزام موظفي الحكومة الأمريكية بالحصول على تصريح خاص لاستخدام المطارات الرئيسة في الرياض وجدة والدمام، وذلك على خلفية الهجمات الأخيرة التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض. وتوعدت السعودية بالرد بحزم على استهداف جماعة أنصار الله الحوثيين مطار الملك خالد الدولي في الرياض، في حين هددت الجماعة باستهداف المطارات السعودية في الوقت الذي تتجنب فيه واشنطن التدخل العسكري المباشر في حرب اليمن.
1: من سياسة تجنب الانخراط إلى حافة المواجهة، يجد الرئيس الأمريكي نفسه أمام مشهد يمني معقد، فرص التهدئة فيه تتراجع أمام اتساع دائرة الخطر. فاستهداف مطار الملك خالد برياض وضع أمن السعودي في صدارة المشهد، وزاد معه الضغط على واشنطن لاتخاذ موقف أكثر حسماً. أما عن الرسائل الصادرة من الرئيس الأمريكي فتبدو في مضمونها ضبابية بل ومقتضبة.
7: أعتقد أنه أمر فظيع، السعوديون محاربون أقوياء لكن الهجوم فظيع.
1: ترامب

0: ويقابل تصعيدا لا يعرف أحد إلى أين يسير، أزمة إنسانية تحمل وجها هو الأشد قسوة في الصراع. فملايين اليمنيين يواجهون انعدام الأمن الغذائي وسط نقص الأدوية والمستلزمات الطبية وعرقلة وصول الإمدادات بحسب وزارة الصحة في الحكومة اليمنية. وبين احتمالات التصعيد ومحاولات الاحتواء، خط فاصل رفيع بين حرب لا تشي حتى الآن بأنها قد تضع أوزارها.
1: نشير مشاهدينا إلى هذا الخبر العاجل الآن. تريده الوكالة الوطنية للأعلام في لبنان باستشهاد عسكري متقاعد في استهداف إسرائيلي لأطراف بلدة ياطر بقدر
2: راديو الحرية
3: 92.7 F.

0: الساعة الآن 5:15 بتوقيت بنز حيمان. التوصيل صار أقرب وأسهل لفترة محدودة. استمتع بخدمة التوصيل إلى كافة مناطق الضفة ب10 شيكل فقط بدل 20 شيكل. اطلبوا منتجاتكم المفضلة من بنز حيمان عبر التطبيق وستصلكم أينما كنتم، وهذه مجرد البداية. العديد من المفاجآت والعروض بانتظاركم قريبا. تابعونا. التوصيل إلى كافة مناطق الضفة، اطلب الآن عبر تطبيق حيمان.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: نتابع تفاصيل هذا الخبر مع مراسلنا الشافعي يبتدون. ينضم إلينا الآن من مقديشيو وعدد كبير من الضحايا في هذا الحادث. الشافعي، تفاصيل.
4: نعم جمال، وفق آخر بيان لمنظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، فإن حصيلة ضحايا غرق قارب قبالة سواحل جيبوتي ارتفعت إلى ما لا يقل عن 139 شخصا، من بينهم 15 طفلا، بالإضافة إلى فقدان أكثر من 100 شخص ونجاة تقريبا 80 آخرين. وفق المنظمة فإنها حاليا توفر الدعم ل 60 شخصا في مدينة أبخ التي تقع شمال العاصمة جيبوتي، والتي تبعد عن العاصمة 250 كيلومترا شمال جيبوتي. القارب الذي كان يقل الإثيوبيين انطلق من سواحل جيبوتي باتجاه اليمن ليلة الخميس الماضي، ورصدت المنظمة أن هذا القارب غرق قبالة سواحل مدينة أبخ الساحلية، ولا تزال السلطات الجيبوتية تواصل عمليات البحث والإنقاذ من أجل كشف مصير المفقودين الذين يتجاوز عددهم عن 100 شخص آخرين وفق منظمة الهجرة الدولية. المنظمة جمال رصدت منذ شهر يوليو تموز الماضي عبور أكثر من 20 إثيوبيا من إثيوبيا إلى جيبوتي، وبذلك من أجل الانتقال إلى الضفة الأخرى إلى سواحل اليمنية، ومن بعد ذلك إلى الأسواق الخليجية بحثا عن حياة أفضل. وفق إحصاءات المنظمة فإن أكثر من 900 شخص قتلوا أو فقدوا جراء الهجرة غير المنظمة في سواحل جيبوتي. وكشفت المنظمة أن نسبة الذين يحاولون الوصول إلى اليمن عبر البحر ارتفعت إلى 18%. وفق المنظمة وخاصة رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية في جيبوتي ألكسندر كوساك، قال أن هذه المخاطر الهجرة الغير منظمة في زيادة مستمر نتيجة انعدام الأمن الغذائي في المنطقة، وبسبب ذلك التغير المناخي وانعدام الأمن. ولذلك دعا ألكسندر المجتمع الدولي إلى دعم السلطات الجيبوتية من أجل مواجهة مخاطر الهجرة غير الشرعية في سواحل جيبوتي.
3: نعم، شكرا لك شافعي يبتدون من مقديشو. في قطاع غزة، دمرت قوة الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا بدير البلح وسط القطاع، وانتهجت قوات الاحتلال سياسة تدمير المربعات السكنية بصورة موسعة في الأشهر الأخيرة، وهو ما تسبب في تشريد عدد كبير من الأسر. ووسع جيش الاحتلال نطاق انتشار مكعبات الخط الأصفر

0: في الجهات الغربية من حي الشجاعية لتصل إلى مسافة نحو 10 أمتار فقط من شارع صلاح الدين. أفاد مراسل تلفزيون العربية أن حي الشجاعية بات تحت سيطرة جيش الاحتلال. بالتزامن مع ذلك بدأت عشرات العائلات الفلسطينية بالنزوح من أماكن إقامتها في محيط المنطقة مع اقتراب المكعبات من الشارع الحيوي. تأتي هذه التطورات وسط مخاوف من اتساع نطاق التقدم الإسرائيلي وانعكاساته على السكان المدنيين وحركة التنقل في المنطقة.
1: مكعبات إسمنتية صفراء تتحرك في غزة، فتتحرك معها خريطة سيطرة جيش الاحتلال على القطاع. ظهورها في الساعات الأخيرة بحي الشجاعية شرق مدينة غزة يعني أن المنطقة بالكامل أصبحت في نطاق جيش الاحتلال. ليلة واحدة تحركت فيها المكعبات غربا، فتحرك معها عمليا خط السيطرة داخل مدينة غزة، والنتيجة الأولى كانت مألوفة بالنسبة إلى سكان القطاع، نزوح جديد.
2: حتى لما قالوا في وقف اطلاق النار ما سمحوا لنا نصل منازل لهن في معسكر جباليا وعز الشجاعية، حطوا الخط الأصفر وكل يوم بيقدموا خط الأصفر.
1: عائلات وجدت نفسها فجأة في الجهة الشرقية من الخط، ومخيمات نزوح أقيمت أصلا للفارين من الحرب أصبحت هي نفسها أمام خطر الإخلاء.
3: الحجر الأصفر في أحضاننا، كنا نقول قريبين جدا من الخط الأصفر، الخط الأصفر الآن في خيامنا. إحنا بنناشد وبنطالب رئيس البلدية بتوفير مكان لسكان مفترض الشجاعية.
1: يقترب الخط أكثر فأكثر من محيط البلدة القديمة والمسجد العمري الكبير وكنيسة القديس يوفيريوس وصولا إلى الأسواق المركزية. اللافت أن هذه الحدود لا تحتاج إلى اتفاق جديد كي تتحرك، يكفي أن تضع آلية الاحتلال مكعباتها الإسمنتية الصفراء حتى تتحدد خريطة الأمر الواقع. بحسب أحدث تقرير لول ستريت جورنال، أقام الجيش الإسرائيلي أكثر من 30 موقعاً عسكرياً داخل غزة، ثلثها تقريباً بني بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. الخط الذي أنشئ في أكتوبر 2025 باعتباره خط انسحاب مؤقتاً ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق تحول إلى كماشة تضيق يوماً بعد يوم على أعناق الغزيين.
0: في هذا الخبر العاجل مشاهدينا نتابع هذا التصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يقول فيه بأن أوكرانيا وروسيا اتفقتا على هدنة طاقة يسري مفعول الهدنة بأثر فوري. إذن التصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول بأن أوكرانيا وروسيا اتفقتا على هدنة طاقة يسري مفعولها بأثر فوري. إذن يأتي التصريح، تصريح الرئيس الأمريكي، بعد ما بات يعرف بحرب استهداف أو باستهداف المنشآت النفطية والطاقية والمنشآت التحتية للطاقة في كلا البلدين. كان هناك تصريح أيضا للرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي، قال فيه بأن أوكرانيا ستتوقف عن استهداف مصافي النفط الروسية إن توقفت روسيا عن استهداف البنية التحتية الطاقية. إذن في هذا الخبر العاجل الآن نتابع التصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يقول فيه يسري مفعول هدنة الطاقة في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا بأثر فوري، فقد اتفق الطرفان على ذلك، يرجى عدم خرق هذه الهدنة أو الهدنة. شكرا لاهتمامكم بهذا الأمر، يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يبدو في منشور جديد على منصته تروث سوشيال. إذن نذكر بالخبر، هدنة الآن يعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتفاق على هدنة طاقة يسري مفعولها بأثر فوري. بحسب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يأتي ذلك بعد السماح، سماح الولايات المتحدة لروسيا بتصدير أو بفتح صادراتها من الديزل للأسواق الأمريكية والأسواق العالمية. يأتي كما ذكرنا بعد اشتداد الاستهدافات وتركز الاستهدافات من كلا الطرفين خلال الفترة الماضية على البنية التحتية للطاقة، لا سيما من طرف أوكرانيا التي استهدفت بشكل كبير مصافي النفط في أوكرانيا خلال الفترة الماضية. إذن نذكر بالخبر، بيان الآن وتصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفيد بدخول هدنة طاقة يسري مفعولها بأثر فوري بين أوكرانيا وروسيا. نبقى في التطورات في أوكرانيا، حيث قتلت امرأة وأصيب 6 أشخاص في قصف صاروخي روسي على خاركيف. وقالت هيئة الطوارئ الحكومية الأوكرانية إن القصف استهدف المدينة الواقعة شمال شرقي البلاد، فيما أفادت وسائل إعلام أوكرانية بتضرر مبان ومرافق في الحي الصناعي وأحياء سكنية.
4: Влучання сталося по приватному сектору. Повністю знищено 2 приватні будинки, пошкоджено більше ніж 35.
0: كما أصيب 7 أشخاص بجروح جراء غارة جوية روسية استهدفت مباني سكنية في مدينة سولفيانسك بمحافظة دونيتسك. وأنقذت طواقم الطوارئ والحماية المدنية 5 أشخاص، بينهم رجل انتشل من تحت أنقاض مبنى مدمر، فيما لحقت أضرار بنحو 9 مبان سكنية ومتجر تجاري إثر الاستهداف. وأعلن رئيس الإدارة الحكومية في العاصمة الأوكرانية كييف، أعلن تواصل عمليات إخماد الحريق الذي اندلع في منشأة صناعية بمنطقة بوتشا نتيجة هجوم ليلي بطائرة مسيرة روسية. وبحسب مصادر محلية لم تسجل أي وفيات أو إصابات. وقتل شخصان في هجوم على بلدة أوكرانية خاضعة للسيطرة الروسية شرقي أوكرانيا. ونقلت وكالة ريا نوفوستي عن حاكم منطقة لوغانسك المعين من موسكو أن القوات الأوكرانية نفذت الهجوم. وقال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إن كييف ستتوقف عن مهاجمة مصافي النفط الروسية إن توقفت موسكو عن استهداف منشآت بلاده النفطية. من جهته طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتغيير الرئيس الأوكراني، متهما إياه بعدم الرغبة في التوصل إلى اتفاق بشأن الحرب في أوكرانيا، خلافا لموقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفق قوله.
5: التوتر بين ترامب وزيلينسكي يعود من جديد بسبب صفقة الديزل التي توصل إليها الرئيس الأمريكي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. ترامب يطالب بتغيير الرئيس الأوكراني الغاضب من الصفقة، متهما إياه بعدم الرغبة في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، في مقابل إشادته بموقف نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
6: أعتقد أنه ينبغي عليهم إجراء انتخابات. كان بإمكانه تسوية هذا الأمر في مناسبات عديدة، كما أنه لا يستطيع رفع أسعار النفط فلديه ما يكفي. هذه حرب ما كان ينبغي لها أن تقع أبدا. لو كنت رئيسا لما وقعت هذه الحرب، لكن الرئيس زيلينسكي كان بإمكانه إنهاؤها، أو كان بوسعه التوصل إلى اتفاق في مرات عديدة.
5: فاينانشال تايمز بدورها تشير إلى خلفية التوتر، وتقول إن استمرار كييف في تجاهل مطالبات ترامب بوقف استهداف منشآت الطاقة الروسية بوصفه عامل ضغط على الأسواق العالمية، قد يدفع واشنطن لقطع الدعم الاستخباري عن نظام زيلينسكي. تطور سياسي على وقع ميدان مشتعل وسط تساؤلات بشأن تداعيات التوتر بين واشنطن وكييف، لا سيما أن خطوة ترامب تأتي بالتزامن مع استئناف المباحثات الهادفة إلى إيجاد تسوية للحرب خلال اجتماع في ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية بمشاركة مسؤولين أوكرانيين وأوروبيين. لكن الخلاف مع واشنطن لا يجري بمعزل عن الميدان، إذ تتواصل الهجمات الروسية على المدن الأوكرانية. ففي أحدث التطورات، استهدفت مسيرة روسية من طراز شاهد مبنى سكنيا من 9 طوابق في مدينة دنيبرو بالتزامن مع هجمات على مناطق في كييف خلفت إصابات وأضرارا، وذلك بعد ساعات من قصف صاروخي روسي على زابوريجيا أوقع مزيدا من القتلى. التوتر بين ترامب وزيلينسكي يفتح بابا جديدا للضغوط على كييف، ويزيد تعقيدات مسار التسوية السياسية وسط غموض يحيط بأفاق إنهاء الحرب مع اقتراب انتخابات التجديد النصف الأمريكية، وما قد تفرضه من اعتبارات داخلية وخارجية على حسابات ترامب.
0: نذكر مشاهدينا بخبر إعلان هدنة طاقة يسري مفعولها بأثر فوري الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي. نتابع التفاصيل مع عماد الرواجدة من واشنطن. عماد،
7: نعم، قبل قليل قال وزير الخزانة بأنه الرئيس لديه الصلاحية القانونية ليفعل أي شيء فيما يتعلق بهذه الصفقة، ويقول بأنها ستخفض الأسعار داخل الولايات المتحدة. طبعا المراقبون والخبراء يقولون بأن هذا ربما غير دقيق، لأن ما ستوفره هذا القرار حوالي 3 ملايين برميل لا يغطي النقص الحاصل يوميا وهو 1,600,000 برميل.
0: شكرا جزيلا لك عماد الرواجدة من واشنطن، سنعود إليك لاحقا لمتابعة تفاصيل هذا الخبر في نشراتنا السابقة. ختام هذه النشرة الآن مشاهدينا ننتقل لمتابعة برنامج تواصل مع الزميلة أماني جحا.
8: مشاهدي التلفزيون العربي مرحبا بكم، هذا تواصل وهذه قصة تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. فيفا يعلن أكثر المنتخبات تعرضا لخطاب الكراهية عبر المنصات. ترامب يخصص ملايين الدولارات لحماية عائلته من تحقيقات ديمقراطية. رقصة عفوية تجتاح العالم بفضل الذكاء الاصطناعي.

0: على مواقع التواصل وعلى المنصات قد تصبح هويتك تهمتك، لونك، اسمك، دينك، البلد يلي جيت منه أو الرأي يلي عم تكتبه. وممكن تلاقي نفسك أمام غرباء لا بتعرفهم ولا بيعرفوك بيتمنوا لك الأذى، وفوقها بيشتموك وبيشتموا عائلتك. وحدا بيعرف ليه؟ أكيد لا، بس أنا رح جرب لكم ليه. ببساطة لأن الشاشة تمنح صاحب الإساءة شعوراً بالمسافة والأمان من العقاب، ومن أمن العقاب، ومن أمن العقاب أساء الأدب. يعني هي هيك بتجي قاعد ورا الموبايل بصب كراهيته وكلماته بقلب
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: افتح أو غدي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى و15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح موزعة على كل فروعنا نهاية السنة بشهر 12. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM. خدمة الفيفا لمكافحة الكراهية فحصت أكثر من 60 مليون تعليق على قنوات فيفا والاتحادات المشاركة، وحجبت 9 ملايين تضمنت محتوى ضارا أو احتياليا أو رسائل مزعجة، وشملت إجراءات هدف التحريض على أصحابها. وأعلن فيفا إحالة 786 حسابا إلى جهات إنفاذ القانون، مع إعطاء الأولوية ل 232 حساباً احتوت على تهديدات أو محتوى قد يمثل خطراً أمنياً حقيقياً. خدمة الفيفا لمكافحة الكراهية فحصت أكثر من 60 مليون تعليق على قنوات فيفا والاتحادات المشاركة، وحجبت 9 ملايين تضمنت محتوى ضاراً أو احتيالياً أو رسائل مزعجة، وشملت إجراءات الحماية أيضاً الإبلاغ عن صور مسيئة مولدة بالذكاء الاصطناعي أزالتها المنصات. طبعاً هذه النتائج وضعت المنصات أمام اختبار هام وسؤال ضروري، شو هو؟ كيف تحمي حق الجمهور في النقاش والنقد وتمنع التهديد والتحريض والاستهداف العنصري؟ يعني مثلاً بكرة القدم يستطيع الجمهور أن يناقش كل قرار أو أداء، أما لون اللاعب أصله وعائلته فهي خطوط حمراء، أو هيك لازم تكون. إلى المنصات طبعاً، ونحن منبعد عن الكراهية سفر سنة طبعاً، ومننقي أجمل ما يكتب، ويا سلام على فريق تواصل ولطافته. خلوني أشوف بعض التغريدات وقلكم إياها. ريتشارد بيقول: نحن نعلم من أين جاءت الكراهية، هناك جهات تدفع ثمنها. أنتوني كتب: يجب على الفيفا أن تتركنا وشأننا، فهم يقفون وراءهم. ماثيو يقول: عليهم إضافة رقمي إلى 17 مليون لأن الأرجنتين لم تتصرف بشكل جيد خلال كأس العالم. وأخيرا كتب نيكوبو: لقد بدأت أجواء كأس العالم الأخيرة وسط مشاعر الكراهية وحملات التنمر الإلكتروني، ورأينا كيف خضع العديد من اللاعبين لإجراءات تدقيق وتفتيش صارمة وكأنهم مجرمين، كما منعت بعض المنتخبات من الإقامة في دول مضيفة معينة، وحرم لاعبون آخرون من دخول أراضي بعض الدول.

عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، عندما تنظر إلى هذه الصورة ترى فيها تكامل مقومات العائلة المثالية. الله، عائلة مترابطة سعيدة، كل عضو فيها بيأدي دوره في سوق العمل على أكمل وجه، والنتائج مثمرة وتدر مصارب الملايين. الأب رئيس أعظم دولة بالعالم، وهو في الأصل ملياردير ويمتلك استثمارات بمليارات الدولارات. الأبناء يديرون الملايين، والابنة الكبرى تدير المطبخ السياسي مع الوالد، وطبعا زوجة تتصدر وسائل الإعلام بحضورها الطاغي كما يصفها البعض. يعني يفترض أن تكون حياتها العائلة وردية، شو بدها تكون مشاكلهم؟ يعني أكيد مش عطلانين يدفعوا أجار آخر الشهر. ولكن هل هذه هي الحقيقة؟ أم أن الصورة تخبئ خلفها مآزق ومشكلات كالتي يواجهها عامة الناس؟ الواقع ليس كما في الصورة مشاهدينا. فعائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرضة باستمرار لانتقادات واسعة واتهامات باستغلال نفوذها السياسي لتحقيق مكاسب مالية لصالحها الشخصي. هذا الموضوع طرح مرات عديدة في وسائل إعلام أمريكية ودولية، أيضا أشارت إلى أنه لأكثر من مرة ناقش مجلس النواب الأمريكي ملف نشاطات العائلة الحاكمة المالية في جلساتها خلال دورتي ترامب الرئاسيتين، وبدور الكلام حول أنشطة تجارية وصفقات مشبوهة مع جهات خارجية وتدخلات غير مشروعة قانونياً لحماية استثماراتهم. آخر التقارير أصدرتها صحيفة الاندبندنت البريطانية، يلي أكدت أن ترامب يستعد لخوض أكبر معركة سياسية وقانونية قد تطاله مع أفراد عائلته في حال نجح الديمقراطيون في انتزاع السيطرة على الكونغرس خلال انتخابات التجديد النصفي المقررة الشهر المقبل. أوضحت الصحيفة أن ترامب خصص الملايين من أصل 400 مليون دولار من أموال جمعتها لجنة العمل السياسي الداعمة له الماغا لاستخدامها في تغطية نفقات الدفاع القانوني عن أفراد عائلته. وإذا سألتوني هل يصح استخدام هذه الأموال في الدفاع عن أسرة الرئيس؟ حقلكن شيء، وفقاً لقوانين تمويل الحملات الانتخابية الأمريكية يعد هذا الإجراء قانونياً إلى حد ما، ولكن تبقى آلية التنفيذ هي ما تواجه عقبات قانونية. على كل حال خلونا نشوف مين هن المتهمين بالتورط بصفقات مشبوهة داخل عائلة ترامب. ما تستعجلوا، رح ناخد كل عنهم واحد واحد نحكي عنهم. منبدأ بالزوجة ميلانيا التي لا تبدو فاعلة في الصورة السياسية، إلا أنها متهمة بالتورط في صفقة مع شركة أمازون، وذلك لإنتاج فيلم وثائقي عن حياتها. طبعاً أقل شيء واحدة عايشة مع ترامب تحكي عن حياتها، بقيمة هذا الفيلم 40 مليون دولار. ستحصل هي على ما قيمته 28 مليون دولار، بينما يحصل زوجة ترامب على 70% من عائدات الصفقة، كما أوردت صحيفة الول ستريت جورنال الأمريكية. ديمقراطيون لم تعجبهم الصفقة ووصفوها بالمريبة. السناتورة الديمقراطية إليزابيث وون طالبت بتوضيحات عن الصفقة وما إذا كانت تدخل في سياق محاولة التأثير في الإدارة الأمريكية، وصرحت قائلة لماذا دفعوا هذا المبلغ الزائد؟ ربما لأن أمازون تريد من ترامب أنه يمنحها مجموعة من التفضيلات والامتيازات الخاصة. أضافت أيضاً، هل كان فيلم ميلانيا عبارة عن رشوة كبرى؟ أوكي، خلصنا من عند ميلانيا، منروح لعند الابن الأصغر بارون ترامب. يبرز أيضاً ضمن الشخصيات التي قد تشملها تساؤلات المشرعين مستقبلاً. وهون ممكن البعض يقول معقولة شاب عمره 19 سنة متورط بشبهات فساد إنه أي متلحق؟ نعم مشاهدينا، بارون من الأسماء الواردة والبارزة في سجل المشتبه فيهم بقضايا فساد على خلفية ارتباطه بمشروع World Liberty Financial، وذلك وهذا المشروع هو للعملات المشفرة. ودوره تقوى عن دوره بتحكي صحيفة الفوربس الأمريكية أنه خبير التشفير الحقيقي في العائلة وصاحب رؤية في رسم التوجه الاستراتيجي للمنصة
وبناء المشاريع التكنولوجية وصياغة الخطط اللازمة لإطلاق المنصة وعملتها المستقرة الفيدرالية USD1، وهو الذي عرف والده دونالد ترامب بأسرار العملات الرقمية وأقنعوا بدخول هذا المجال، حتى أن ترامب نفسه صرح بإحدى المناسبات مازحا بأنه لم يكن يعرف ما هي المحفظة الرقمية، بينما كان بارون يمتلك عدة محافظ وبيفهم بالتكنولوجيا المعقدة يلي وراها. طيب مين إجا دوره برأيكم؟ رح ننهي الجدل حول عائلة ترامب بأنه ترامب الابن الظاهر في الصورة اللي حكي عنه كتير، ولكن آخر ما وقف عنده مراقبون علاقته بملياردير روسي قيل أنه مول حفل زفافه قبل أشهر. مشاهدينا، حتى الساعة تعد هذه التقارير مجرد شبهات قابلة للخضوع إلى التدقيق البرلماني، ليست أحكاما قضائية في الوقت الراهن إلى حين ثبوت أدلة توثق ارتكاب العائلة الحاكمة مخالفات يحاسب عليها الدستور الأمريكي. بس تعوا خلونا نشوف شو هي التبعات يلي راح تواجهها هذه العائلة إذا ما فاز الديمقراطيون في مجلس النواب والشيوخ أو واحد منهم. بحسب مراقبين، قد تتجه المجالس العمومية إلى توسيع دائرة التحقيقات بما يشمل طلب الوثائق واستدعاء الشهود والتدقيق في الصفقات التجارية المرتبطة بالعائلة. وهناك من يذهب إلى احتمال إخضاع ترامب لإجراءات العزل للمرة الثالثة، رغم أن الخطوة مرهونة بالحصول على موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الحاضرين. يا أخي نحن شوفي ورانا، هينا قاعدين بتواصل، قصصنا بتعرفوا أنها ما بتخلص، ونحن قاعدين وناطرين شو بده يصير، وهينا منخبركم أكيد. يعني المنصات طبعا ناقشت الموضوع، رح نقرأ تغريدات. سوجوليدا كتبت: ترامب يكدس أموالا لحملة دفاعية تحسبا لاحتمال فوز الديمقراطيين وملاحقتهم لبارون وميلانيا، وهي أموال كان الجمهوريون يأملون في أن ينفقها على الحملة الانتخابية لانتخابات التجديد النصفي. أبيغيل ميلر بوجهت حديثها إلى إدارة الهجرة والجمارك وقالت: مرحبا يا إدارة الهجرة والجمارك، علينا الإبلاغ عن ميلانيا ترامب التي كذبت للحصول على التأشيرة وعملت بشكل غير قانوني، وولدت ابنها بارون بمارس 2006 بينما حصلت على الجنسية في يوليو 2006، وساهمت في هجرة عائلتها وحصلت على سكن حكومي مجاني ورعاية صحية، وبحسب قوانين ترامب نفسه هي مهاجرة غير شرعية، وهناك صفقات بقيمة 6 مليارات دولار من البنتاغون لأبنائه وصندوق أسود بقيمة 1.7 مليار دولار. كريستينا أغويو وجهت سؤالاً إلى الديمقراطيين وقالت: هل تعتقدون أنه من المقبول استخدام مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI للتجسس سراً على عائلات الخصوم السياسيين؟ وبتغريدة السيناتور الجمهوري مايك لي نختم هذه القصة، إذ يقول: لقد كان التجسس السياسي الذي مارسته إدارة بايدن على السيدة الأولى ميلانيا ترامب وبارون ترامب، فضلاً عن العديد من الأمريكيين الوطنيين الآخرين في جميع أنحاء العالم، انتهاكاً لا يغتفر للتعديل الرابع للدستور.

0: ando con el pan y si me tocan garete. Hágale mi hermano, ya tú sabes que es sencillo, yo ando con bulín, ¿entiendes?
1: هلا انا بدي اسالكم، شفتوني انا ومن الدومينيكان، شفتوا ما ابشعني انا ومن الدومينيكان؟ كم واحد من اصحابكم من الناس حواليكم من المشاهير، من السياسيين، من الرياضيين، من ميسي لكريستيانو لترامب حتى الموناليزا، من الشخصيات التاريخيه، فجاه صار بيعرف اسباني وبلهجه اهل الدومينيكان وبيغنيها كمان، ومش اي نوع من اغاني صعبه، يعني صعبه جدا حتى على اللي بيتقنوا اللغه الاسبانيه. كل هالأمور الآن طبعاً لم تعد صعبة، الذكاء الاصطناعي كل يلي بيطلبوا منك صورتك بجودة يعني عالية، بس بتسأل حالك لماذا أغنية إسبانية وبلهجة الدومينيكان؟ ما بعرف. الموضوع يا صديقي بموقف بدأ عفوياً جداً أمام مطعم في إسبانيا، فنان دومينيكاني محلي اسمه الفني بولين 47، صانع محتوى أيضاً إسباني واسمه كيفن واي. التقط كيفن بولين يستعد لدخول أحد المطاعم، فاقترب منه مع مكبر صوت يشغل أغنية النمط المعروف اسمها ديمبو، فلم يتجاهله بولين والتفت إليه وأديا سويا الأغنية بشكل متناغم وبمشهد بدا عفويا وسلسا. هذا هو الفيديو الأصلي، شوفوا معي.
2: Ya mi amalito.

0: para el bislete. Ando con el palo y se me sopa el garete. Hágale mi hermano, ya tú sabes que es sencillo. Yo ando con bulín, que viene de Capotillo.
1: Yo pensé
0: Capotillo
1: que la pista se viera parado, pero es una pausa que tiene esa elegancia. Eso, yo lo que voy a hablar.
2: الفيديو الأصلي كتير مهضوم. طبعاً هذا الفيديو بشكل مفاجئ خلال يومين فقط تجاوزت مشاهداته 65 مليون مشاهدة وانتشر على نطاق واسع جداً، ولم يتوقف تفاعل معه عند إعادة نشره أو مشاهدته. يبدو الموسيقى أعجبت الناس، بدأوا من دون سياقات بذكاء الاصطناعي وضعوا صورهم بدلاً من صورة الفنان الأصلي يلي هو بولين 47 مع الاحتفاظ بالموسيقى الأصلية ورقصة الكتف المميزة يلي شفناها. أنا رقصت. حتى السياسيين الرياضيين المشاهير دخلوا في الترند، دخلوا إما بإرادتهم أو بغير إرادتهم. شو يعني؟ نتنياهو مثلا استخدم الترند هيدا لإغاظة منافسيه في الانتخابات القادمة، بينما ترامب أدخل في الترند غصبا عنه لمعطر، رغم أنه أصلا هو من عشاء الترندات. اخترنا الحقيقة نشوفكم مين ولا مين، بس أنا اخترت لكم، يعني بدي أحط لكم كم فيديو لتشوفوهن، منهم أشرف حكيمي لاعب المنتخب المغربي، أحدهم أدخلوا بالترند.

0: ando con el paraíso y me toca el garete. Hágale mi hermano, ya tú sabes que es sencillo. Yo ando con un link, que llena de capotillo.
1: Yo pensé que la pista se viera parado, pero es una pausa que tiene esa desgracia.
2: إذا شوهد فيديو واحد أكثر من 65 مليون مشاهدة خلال أيام فلن يكون بولين ذكياً كفاية إذا لم يستثمر هذا الترند والانتشار، لكنه أعتقد لكن بعتقد أنه كان ذكي بما يكفي، فبسرعة أنتج أغنية مشتركة مع نفس صانع المحتوى اللي هو كيفن واي، وطبعاً الذكاء الاصطناعي شركوا معهم بنفس الكليب وشركوا كمان ميسي وكريستيانو وترامب ومشاهير آخرين. بس هيدا ما رح نقدر نعرضه عليكم لأنه نحن نحترم حقوق الملكية وإحنا ما عنا حقوقه، ولكن سنعرض لكم فيديو آخر من أم الدنيا. يا مصر بتعمليها إزاي؟ يؤكد شيئا مهما، هو أنه البشر لا يزالون في رأيي على الأقل أكثر إبداعا من الذكاء الاصطناعي. أنا مصرة. الفنان المصري أحلى عالم مصطفى غريب شارك في ترند بدون أي تدخل من الـ AI على الإطلاق، وبكلمات عربية على نفس اللحن، وعم بروج فيها لعرض مسرحي، يعني ختم الترند.
3: الحقني يا صاصة عفار وزهقان وطهار ومخنوق، العيشة والشغل والبيت والمشاكل، صدقني يا صاحبي حياتي مشكور،

0: خلاص صدقني يا صاحبي احجز على طول فين للعسل الساعة 8 يا حبيبي يا صاحبي شباب مظبوط شباب مظبوط شباب مظبوط شباب مظبوط.
1: طب قد ايه مهضوم؟ معقول؟ نقرأ بعض التغريدات. أحمد بيقول يلي عجبني بالفيديو إنه الشخص هيدا طلع متواضع وما كسرش بخاطر الولد وفضل مكمل لحد ما الولد خلص وعطاله المجال براحته. مجاهد كتب أشك أن الفيديو عفوي، لا شيء عفوي هذه الأيام، هو تم تمثيله بشكل جيد فقط، بيظهر وكأنه عفوي، وسبب بانتشاره إنه الموسيقى مألوفة وغريبة بنفس الوقت، والكلمات لا تحتاج إلى أنه تعرف معناها حتى أنه يعني بتمشي مع اللحن. رباب بتقول الغريب انه الكليب هيدا يلي صوروه مع بعض لم يحظى بنفس مشاهدات الفيديو الاول ولا حتى ربعه، وعجيب امر الخوارزميات. اما اليكس بيقول هذا نمط موسيقي معروف جدا بامريكا اللاتينيه، اذا حسبنا انه انتشار الفيديو ببلاد امريكا اللاتينيه فقط فلن نستغرب ابدا هذا الانتشار الكبير.

مشاهدينا، مين فينا مش معرض للاكتئاب؟ جميعنا معرضون لضغوطات يومية مثل ضغط العمل، غلاء المعيشي، المشكلات الاجتماعية وغيرها من المشكلات المعقدة التي قد تجعلنا عرضة للاكتئاب. كثيرون من المصابين بأعراض الاكتئاب يتجاهلون أعراضه خوفاً من دوامة الأدوية المهدئة، ولكن اليوم يبدو أن الوضع مختلف، فعلاج الاكتئاب لم يعد مقتصراً على الأدوية الكيميائية التي قد تسبب الإدمان. والحل ببساطة، سماعة تحفز الدماغ دون أدوية. كيف هالشيء؟ القصة بدأت من إطلاق شركة سويدية متخصصة في التكنولوجيا العصبية ابتكاراً سيغير شكل علاج الاكتئاب في المستقبل القريب. الشركة أطلقت على ابتكار اسم سماعة FL100، والهدف توفير خيار علاجي يمكن استخدامه من المنزل للبالغين الذين يعانون من اضطراب الاكتئاب. طيب، كيف يعمل هذا الجهاز؟ تعتمد هذه السماعة يلي اسمها FL100 اللاسلكية على تقنية التحفيز بالتيار المباشر عبر الجمجمة، وهي تقنية تستخدم تياراً كهربائياً منخفض الشدة لتحفيز منطقة محددة في الدماغ، ويتصل الجهاز بتطبيق على الهاتف الذكي ويوصل تياراً كهربائياً تتراوح شدته بين 0.5 و2.0 ملي أمبير إلى منطقة الجبهة الأمامية، وهي منطقة ترتبط بتنظيم المزاج والتحكم في الوظائف المعرفية. طيب، هل الموضوع بهذه السهولة؟ بنشتري السماعة ونترك البائع عليها؟ طبعاً ليس بهذه البساطة. من حيث الاستخدام، هي تعتمد على جدول علاجي محدد يخضع فيه المريض إلى 15 جلسة، مدة كل جلسة 30 دقيقة خلال الأسابيع الثلاثة الأولى، ثم ينتقل إلى 3 جلسات أسبوعياً للعلاج الوقائي. التطبيق المصاحب للسماعة يتولى تنظيم توقيت جلسات التحفيز، وذلك لمنع الإفراط في الاستخدام، إلى جانب متابعة تطور الأعراض باستخدام مقاييس سريرية معتمدة. كما يقوم التطبيق بمزامنة بيانات التزام المريض بالجلسات تلقائياً مع الطبيب الذي وصف له العلاج، بما يسمح له بمراجعة حالة المريض ومتابعة العلاج عن بعد. الآن بعضكم يتساءل، هل تم إجراء تجارب قبل طرح الابتكار في الأسواق؟ ما هي النتائج؟ دراسة أظهرت أنه 57% من المرضى الذين تلقوا التحفيز الفعلي وصلوا إلى التعافي السريري الكامل، بينما شهد نحو 63% من المشاركين انخفاضاً في أعراض الاكتئاب بنسبة لا تقل عن 50%. يا ترى في أعراض جانبية لهذا العلاج؟ نعم في، ولكنها بسيطة نسبياً. المشاركون في الدراسة أبلغوا أن الأعراض الجانبية كانت في معظمها بسيطة ومؤقتة، وشملت بشكل أساسي احمراراً طفيفاً في الجلد ووخزاً خفيفاً في المنطقة التي تلامس فيها الأقطاب الجبهة. الشركة السويدية المصنعة للسماعة تقول إن تقنيتها استخدمت بالفعل مع أكثر من 65,000 شخص في أوروبا والمملكة المتحدة وأستراليا، بمساعدة أكثر من 1,200 متخصص في الرعاية الصحية ممن يصفون العلاج. وتوفر الشركة إمكانية إجراء تقييمات طبية للمرضى عن بعد من خلال شبكة فلو كير للرعاية الصحية عن بعد. إطلاق الجهاز يأتي بعد حصوله على موافقة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ليصبح جهازاً يصرف بوصفة طبية، يتيح علاجاً يعتمد على تحفيز الدماغ كهربائياً مع إمكانية متابعة المريض عن بعد من جانب الطبيب المعالج عندما لا يكون المريض مصاباً باكتئاب مقاوم للعلاج. أكيد عندكم فضول تعرفوا شو سعره. بحسب تقارير تتراوح تكلفة الجهاز والعلاج الذي يتحمله المريض، فهي من جيبه من 500 لـ800 دولار، والله يسلم الجميع. مشاهدينا، انتهت حلقة التواصل لهذا اليوم، لكن قصصنا لا تنتهي. انتظروا قصصا جديدة كل يوم في تواصل، وطبعا تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

0: الآن يصل جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى المنطقة التي نتواجد فيها، يشهر جنود الاحتلال الإسرائيلي السلاح في وجهنا. الآن جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق الكاميرا لمنع التلفزيون العربي من الإسرائيلي.
1: قوات روسيا تهاجم العاصمة الأوكرانية وبكثافة.
2: تطورات ميدانية متسارعة ورسائل سياسية وعسكرية تعيد رسم المشهد.
3: محطة جديدة ستقود إلى تحول اتساع دائرة التصعيد بين الجانبين.
2: وقائع تتغير على الأرض وحسابات تتبدل في العواصم. متابعة مستمرة لتطورات الحرب الروسية الأوكرانية لحظة بلحظة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
4: صاروخ من طائرة حربية سمع ذوي انفجاره في أرجاء مدينة غزة.
2: أصوات الانفجارات لا تهدأ.
5: يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجميع بأن الحرب لا تزال قائمة.
2: نرصد المستجدات لحظة بلحظة.
6: واقع إنساني صعب ومأساوي للغاية.
2: وننقل الصورة كما هي.
7: المشهد كارثي.
8: الوضع مأساوي.
2: التغطية مستمرة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

0: الخبرية جديدة من التلفزيون العربي في لوسيل. أهلا بكم مشاهدينا، وهذه أبرز العناوين. استهداف جديد لمطار الملك خالد في الرياض، إدارات عربية ودولية واسعة عقب هجوم أمس على المطار أوقع 12 قتيلا وأكثر من 300 جريح. غارات تستهدف مطار صنعاء ومحافظة عمران ومحيط تعز، ومعارك محتدمة عند نقاط التماس باليمن. ووزارة الصحة في الحكومة اليمنية تحذر من تداعيات إنسانية خطيرة تهدد تعز. الاحتلال الإسرائيلي يواصل توسيع الخط الأصفر ويسيطر بالكامل على حي الشجاعية شرق مدينة غزة. والمكتب العالمي الحكومي في القطاع يوثق قرابة 5500 خرق إسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار. ترامب يعلن اتفاق روسيا وأوكرانيا على هدنة طاقة تسري فورا. زيلينسكي يقول بأنه ليس على علم بالهدنة وقتل وجرح في هجمات روسية على خاركييف ودونيتسك. أهلا بكم. أعلن المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن تركي الملكي وقوع هجوم بمقذوف مجهول على صالة مسافرين في مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، الأمر الذي أسفر عن اندلاع حريق. وأضاف الملكي أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت صاروخ كروز في محيط المطار. قالت هيئة الطيران المدني السعودي أن 12 شخصاً توفوا إثر اعتداء استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، كما أفادت الهيئة بإصابة 309 أشخاص، جروح بعضهم حرجة، وأكدت أنها تواصل حصر الأضرار المادية. وقالت الهيئة السعودية أن من بين المتوفين 4 سعوديين و2 من بنغلاديش و6 من الجنسيات الأمريكية والمصرية والأردنية والسورية والفلسطينية والسودانية. هذا وتوالت ردود الفعل العربية والدولية على استهداف مطار الملك خالد الدولي بالرياض. دولة قطر دانت بأشد العبارات الاعتداء الذي استهدف المطار، واعتبرته انتهاكا خطيرا لسيادة السعودية وتهديدا مباشرا لأمن المنطقة وسلامة المدنيين والأعيان المدنية والملاحة الجوية. وقال مجلس التعاون الخليجي أن استهداف ميليشيات الحوثي للمطارات المدنية والمدنيين في السعودية يستدعي تحركاً دولياً جاداً وإجراءات حاسمة تكفل ردعها. وأعلن الأردن تضامنه مع المملكة العربية السعودية ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. بدوره استنكر العراق الاعتداء، وعبرت حكومته عن رفضها لأي تصعيد للأعمال العسكرية والعدوانية، خاصة ما يطاول المدنيين والمنشآت المدنية وبما يعمق من جذور الخلافات ويترك أثارها السلبية على مجمل السلم في المنطقة. الخارجية الإماراتية أكدت أيضاً إدانتها للهجوم على مطار الملك خالد، وقالت إن الهجمات تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الرياض وتهديداً لأمنها واستقرارها. القاهرة من جانبها جددت إدانتها للهجمات المتكررة على السعودية، وقالت في بيان نعت فيه مواطنة مصرية قضت بالهجوم على مطار الملك خالد، قالت إن الاعتداءات الأخيرة على المملكة انتهاك صارخ للقانون الدولي. في غضون ذلك ندد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بالهجوم، مشيرا إلى إصرار أنصار الله الحوثيين على مواصلة تهديد أمن السعودية، الأمر الذي يشكل زعزعة لأمن المنطقة واستقرارها. هذا وصدرت إدانات غربية واسعة للهجوم على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، حيث وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين ما جرى بالتصعيد الخطير، محذرة من تداعيات هجمات من وصفتهم بوكلاء إيران على استقرار المنطقة وخطوط النقل والطاقة. بدورها نددت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بما وصفته بعمل ترهيب مروع، مؤكدة أنه لا يمكن تبرير استهداف المدنيين والبنى التحتية المدنية. وفي برلين دان وزير الخارجية الألماني يوهان فادفول الهجوم وصفا إياه بالإرهابي، فيما اعتبر وزير الدفاع البريطاني جون هيلي أنه يعكس نمطا متزايدا من هجمات الحوثيين على مواقع مدنية في السعودية. من جهته دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الهجوم بشدة، مؤكدا أن استهداف المدنيين والبنى التحتية المدنية انتهاك للقانون الدولي، ودعا إلى وقف هذه الهجمات فورا. وفي سياق متصل، أعلنت السفارة الأمريكية في السعودية إلزام موظفي الحكومة الأمريكية بالحصول على تصريح خاص لاستخدام المطارات الرئيسية في الرياض وجدة والدمام، وذلك على خلفية الهجمات الأخيرة التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض. توعدت السعودية بالرد بحزم على استهداف جماعة أنصار الله الحوثيين مطار الملك خالد الدولي في الرياض، في حين هددت الجماعة باستهداف المطارات السعودية في الوقت الذي تتجنب فيه واشنطن التدخل العسكري المباشر في حرب اليمن.
1: من سياسة تجنب الانخراط إلى حافة المواجهة، يجد الرئيس الأمريكي نفسه أمام مشهد يمني معقد، فرص التهدئة فيه تتراجع أمام اتساع دائرة الخطر. فاستهداف مطار الملك خالد برياض وضع أمن السعودي في صدارة المشهد، وزاد معه الضغط على واشنطن لاتخاذ موقف أكثر حسماً. أما عن الرسائل الصادرة من الرئيس الأمريكي فتبدو في مضمونها ضبابية بل ومقتضبة.
2: أعتقد أنه أمر فظيع، السعوديون محاربون أقوياء لكن الهجوم فظيع.
1: ترامب أشار أيضا إلى أنه يتواصل مع أنصار الله الحوثيين، لكن الشكل ونوع التواصل يظلان أمرا غامضا، فهل من اتفاق أو تسوية في الطريق؟ هذه جزئية في حديث ترامب لم تتضح بعد. أما قوات التحالف في اليمن بقيادة السعودية فأكدت أنها سترد بحزم على الاعتداء مع توالي الإدانات العربية والدولية للهجوم.
3: صادر عن القوات المسلحة.
1: بدورها صعدت الجماعة من لهجتها محذرة من أن مطارات المملكة في قلب الاستهداف باستثناء مطاري مكة المكرمة والمدينة المنورة. ويقابل تصعيدا لا يعرف أحد إلى أين يسير أزمة إنسانية تحمل وجها هو الأشد قسوة في الصراع، فملايين اليمنيين يواجهون انعدام الأمن الغذائي وسط نقص الأدوية والمستلزمات الطبية وعرقلة وصول الإمدادات بحسب وزارة الصحة في الحكومة اليمنية. وبين احتمالات التصعيد ومحاولات الاحتواء خط فاصل رفيع بين حرب لا تشي حتى الآن بأنها قد تضع أوزارها.
0: في التطورات الميدانية، نقلت وسائل الإعلام التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين أن غارتين للطيران السعودي استهدفتا مديرية نهم بمحافظة صنعاء ومطار المدينة. أعلنت القوات الحكومية اليمنية استعادة السيطرة على منطقتين في قرية الذنيب في مدينة الأقروض جنوب محافظة تعز، وفق ما أفاد به المركز الإعلامي لجبهة الأقروض التابعة للحكومة. وأظهر مقطع فيديو مقاتلين من القوات الحكومية وهم يعلنون السيطرة على المنطقتين عقب تقدم ميداني. أوضح المركز أن العملية نفذت بمشاركة المقاومة الشعبية، مشيرا إلى تكبيد أنصار الله الحوثيين خسائر كبيرة دون الكشف عن حصيلة دقيقة للخسائر. ونقل مراسل التلفزيون العربي عن مصادر عسكرية تنفيذ غارات مكثفة على مواقع وتعزيزات لأنصار الحوثيين في مواقع بمحيط تعز. وقد أظهرت مشاهد تداولها مواطنون يمنيون قصفا جويا على مناطق سوفتيل والجعشة والسلاسل في محافظة تعز. نتابع المزيد مع مراسلنا من الحديدة صدام حسن. صدام، أهلا بك معنا. وسائل الإعلام تابعة للجماعة تتحدث عن غارتان للطيران السعودي استهدفتا مديرية نهم بمحافظة صنعاء وكذلك مطار المدينة. طبعا بحسب وسائل الإعلام تابعة للجماعة، ماذا نعرف من تفاصيل؟
4: سونيا، يمكن الحديث عن تلك الغارات التي تقول قوات حكومة صنعاء وأنصار الله بأنها استهدفت مديريتي أو مديرية نهم بغارتين أيضا. تتحدث تلك الوسائل الإعلامية عن غارة استهدفت مطار صنعاء وغارة أخرى استهدفت أيضا مديرية الصفراء بمحافظة صعدة، وهناك حديث عن 5 غارات قبل قليل تتحدث عن شن الطيران السعودي 3 غارات على الوازعية وغارتان أو غارتين على منطقة السفتيل في منطقة صالة بمحافظة تعز. وبالتالي هناك أيضا جهود من قبل حكومة صنعاء عبر بيانها الذي توجز من خلاله عدد تلك الغارات الجوية مساء كل يوم، تحديدا عند 8:30 سوف تصدر بيانا يتحدث عن إجمالي تلك الغارات وأماكن طالتها تلك الغارات وأيضا الإجمالي العام الذي كانت قد تحدثت قبل أو بالأمس أجملت تلك الغارات حتى الأمس إلى قرابة 2000 غارة جوية. أيضا تحدثت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله قبل قليل وحكومة صنعاء عن بيان للقوات المسلحة سوف يتحدث فيه يحيى سريعا مجموعة من العمليات داخل العمق والأراضي السعودية وعمليات أخرى. المقرر للبيان أن يكون في 7:00 الليلة بالتمام، وأيضا ربما يتطرق البيان إلى مجموعة من العمليات وطبيعة تلك العمليات وأيضا ما هي الأسلحة التي استخدمت في هذه العمليات، وأيضا سيتحدث البيان عن أماكن ونطاق تلك العمليات وما الذي حققته هذه العمليات. هذا ما سوف نتعرف عليه من خلال البيان الذي سيتم نشره وبثه في تمام 7:00 اليوم تحديدا. سوف نعرف الكثير من التفاصيل عن تلك العمليات التي ذكرها البيان قبل قليل، وقال بأنه سيتم بث ونشر هذا البيان عند تمام 7:00. نعم سونيا،
0: شكرا جزيلا لك. من الحديدة مراسل التلفزيون العربي صدام حسن. ينضم إلينا من أكسفورد الأستاذ أسامة عبد الله الروحاني المدير التنفيذي لمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية. أستاذ أسامة أهلا بك معنا. الاستهدافات أصبحت تطاول المطارات بشكل متكرر، نتحدث عن استهدافات لبنى مدنية، ما سقف هذا التصعيد برأيك؟
5: أنا أعتقد أن هذا النوع من التصعيد سيستمر إلى أن يحقق جماعة أنصار الله أهدافهم، ويبدو أن أهدافهم هو إخضاع السعودية لهذا النوع من التهديد وتحقيق أهدافهم على مستويين، ربما المستوى الأول هو على المستوى المحلي وهو تحقيق بعض ما كانت تسعى له الجماعة من تقديم تنازلات وأيضا إبرام اتفاق يعطي الحوثيين نوعا من الوصول إلى الموارد الاقتصادية للبلد وسد الضعف الاقتصادي الذي يواجهونه خلال العامين الماضيين وأيضا

0: هذه الجماعة، ولذلك نحن اليوم نتحدث عن حرب طويلة الأمد لا يمكن تحقيق أهدافها من الطرفين بشكل سهل، ونتكلم عن مدى طويل جدا لا يبشر بخير، وسيزيد من معاناة اليمنيين وأيضا تعقيد الوضع في اليمن والمنطقة بشكل كامل.
1: ما مدى قدرة الجماعة أو رهانهم على قدرتهم على تحقيق أهدافهم عبر الضربات العسكرية؟
0: أعتقد أن جماعة أنصار الله تعي تماما أنها ليست بذات القوة أو بموازية للقوة في المملكة العربية السعودية أو حتى الحكومة اليمنية مجتمعة، لا سيما أيضا أن ما تقوم فيه من هجمات هي لا تهدد فقط أمن السعودية ولا تهدد الموارد الاقتصادية للسعودية، وإنما تهدد أمن المنطقة. ولذلك كما رأيتنا في التقرير الذي أعديته من مواقف الدول ليس فقط العربية وإنما الغربية، أن هذا النوع من الهجوم سيزيد من أسعار النفط في العالم، سيعطي أيضا صورة أن جماعات ما دون الدولة يمكن التهاون معها. ولذلك على جميع المستويات السياسية وعلى مستوى الأمن وأيضا على المستوى الاقتصادي، هذا النوع من الهجمات هي تبشر بواقع جديد أو ترفضه المنطقة وأيضا يرفضه العالم. ولذلك أنا أعتقد أن ردود الفعل ومع استمرار هذا الصراع ستكون هناك تحالفات أكثر وتحالفات تتوسع ضد هذا النوع من الهجمات. لا أعتقد اليوم أن الذهاب باتجاه أي مقاربة سياسية ستكون ناجعة ولن تكون منطقية. اليوم المملكة العربية السعودية هي تحت التهديد، وإذا ما قامت بإنهاء هذا النوع من التهديد ستظل دائما عرضة للضغط وعرضة للابتزاز من هذه الجماعة، لا سيما أن موقف إيران أيضا في المنطقة سيكون في موقف أقوى، وهذا لا يبشر بخير لا للمملكة العربية السعودية ولا الدول في المنطقة.
1: ابقى معي يا أستاذ أسامة، وأستقبل ضيفي من جدة دكتور خالد بطر في الأكاديمي والبحث السياسي، ينضم إلينا من جدة. أهلا بك معنا دكتور خالد. يعني كما كان ضيفي يتحدث عن رهان الحوثيين على تحقيق أهدافهم بالضربات العسكرية، الحوثيون يقولون ضمن معادلة المطار بالمطار والحصار بالحصار. المملكة أيضا توعدت برد حازم، إلى أي مدى ممكن أن تذهب المملكة بردودها؟
2: بالنسبة للمملكة لا تتوقع أن تتراجع، هي لم تتراجع من قبل أمام القاعدة وداعش وغيرها، فكيف تتراجع اليوم أمام الحوثي؟ ستقاتل في هذه العمليات الإرهابية وستعمل على تحريضها، وسأتوقع أن تنجح كما نجحت من قبل مع القاعدة وداعش. لكن في الأيام القادمة، في الأسابيع القادمة، أتوقع أن نشهد تصعيدا لذلك. يعني السعودية ستوقع أن تكرس المزيد من الجهود لضرب مصادر النيران ولدعم الشرعية اليمنية، والحوثيون ليس أمامهم إلا أن يصعدوا لصالح إيران ضد السعودية، وأن يستهدفوا المواقع المدنية وما أكثرها. يعني هناك 28 مطار في المملكة العربية السعودية، وهناك مئات المواقع النفطية والمدنية التي يمكن استهدافهم. لم يتورعوا عن استهداف مكة والمدينة، فكيف يتورعوا عن استهداف غيرها؟ لذلك أتوقع كما قال ضيفك الكريم أن تستمر هذه المعادلة، وأن يستمر التصعيد من الجانبين، وأن يستمر المدنيون في دفع الثمن للأسف الشديد.
1: دكتور أسامة، يعني ذكرت وأشرت منذ قليل إلى أن الجماعة، جماعة أنصار الله، يعني تعي تماما أن قدراتها لا يمكن أن تضاهي قدرات المملكة العربية السعودية وقدرات الحكومة اليمنية، القوات الحكومية اليمنية. بالتالي هدفهم من وراء هذه الضربات العسكرية التي تذهب بالعمق السعودي، هل ترغب من خلالها في الوصول إلى طاولة سياسية طويلة النقاش بعد ذلك، كما جرى بين الجماعة والولايات المتحدة الأمريكية في وقت سابق، أم أنها تراهن فقط على السياق العسكري؟
0: السياق العسكري أو النشاط العسكري الذي يقوم بجمع

0: قناعة الحوثي ويريد نتيجة من ذلك. وكما أشرت سابقا هناك شيئين يريدها الحوثي برأيي. الجزء الأول هو تقوية الموقف الإيراني في المنطقة وإطباق التهديد للخليج ليس
1: أنتم
0: فقط.
1: مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: هذا الأمر طيب. نهائيا يعني
3: ما الذي يمكن أن يقدمه أيضا حلف مكة بعد أعلان تفعيل بنوده يا دكتور خالد؟
2: ويعمل بالفعل، هو حلف دفاعي بالمناسبة أختي الكريمة، وليس حلف هجومي. يعني نحن ننتظر من الدول الشريكة أن تدخل معنا إلى اليمن، ونحن أيضا لا نريد أن ندخل، فهذه مشكلة يمنية تحل داخل اليمن، ولكننا ندعم الحكومة الشرعية وعدد من المشاركين سواء في اتفاق مكة أو في التحالف البحري أو في التحالف ضد الإرهاب، هم أيضا شركاء في التحالف لدعم الشرعية، فالدعم الشرعية تحظى بدعم كبير داخل الأمة العربية والإسلامية، وبدعم أيضا سياسي وقانوني في العالم، ولذلك هي تستطيع بإذن الله أن تقوم بدورها بدعم من هؤلاء الحلفاء والشركاء وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية.
3: قلت أنه يعني مشكل يمني. دكتور أسامة، إلى أي مدى فعليا ممكن حل هذا التصادم داخليا باعتبار أن هناك يعني أطراف خارجية وفواعل خارجية أيضا؟
4: لن يكون حل اليمن الأخير دون أن يكون يمنيا، ويجب أن ينتزع ذلك. اليوم لسنا أمام معادلة إلا إضعاف هذه الجماعة، والاستمرار لا نعرف إذا سيكون ممكنا لسنوات طويلة إلا إذا كان هناك رغبة فعلية من قبل الحكومة اليمنية وكذلك المملكة العربية السعودية في الاستمرار في هذا المعركة.
3: ما مدى قدرة المملكة العربية السعودية في إضعاف الجماعة، خاصة أنها تهددها بما أنها على الحدود معها دكتور خالد؟
2: طبعا السعودية يعني ليست هذه الأزمة الوحيدة مع اليمن، يعني نتذكر أزمة الحرب الأهلية في الستينات، وعندها كانت مصر عبد الناصر تتدخل لدعم الانقلابيون بتعداد وصل إلى 70,000، ووقتها كانت السعودية لا تتوفر لديها المصادر التي توفر إليها اليوم، بما في ذلك الطائرات والمضادات الجوية وغيرها، ومع ذلك استطاعت بعد سنوات من دعم القوى الوطنية أن تنتصر وأن تفرض إرادتها بأن هذه المشكلة يمنية، ويجب أن تحل داخل اليمن بالمؤتمر الذي عقد في اليمن وتلا اتفاق جدة عام 1965. فاليوم نحن أمام نفس المعضلة، يعني كل من أراد أن يصل إلى الموارد السعودية أو أن يهدد السعودية يأتيها عن طريق اليمن للأسف الشديد. ولا أتوقع أن الحكومة السعودية التي تقرأ التاريخ جيدا ستسمح بأي تهاون أو ضعف، وكما ذكر ضيفك الدكتور أسامة، فإن هذا يعني أن تعطي الإيرانيين وميليشيا الحوثي جرعة ثقة في النفس تستطيع بعدها إملاء طلباتها. بالتالي لا حل في نظري إلا كسر العظم وإلا إزالة هذا السرطان من اليمن، وأنا أتكلم عن القوى العسكرية السلالية ولا أتكلم عن الشعب في صعدة أو القوى المدنية التي يمكن أن تشارك طبعا في أي اتفاق يمني كما حدث في السابق.
3: طبعا شكرا جزيلا لك دكتور خالد باطرفي الأكاديمي والباحث السياسي، كنت معنا من جدة. أشكر أيضا دكتور أسامة عبد الله روحاني المدير التنفيذي لمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، كنت معنا من أكسفورد. أشكركما على مشاركتي في هذا النقاش. دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا بدير البلح وسط قطاع غزة، وانتهجت قوات الاحتلال سياسة تدمير المربعات السكنية بصورة موسعة في الأشهر الأخيرة، وهو ما تسبب في تشريد عدد كبير من الأسر. قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتحريك المكعبات الصفراء شرقي مدينة غزة ليصبح بذلك حي الشجاعية كاملا تحت سيطرة جيش الاحتلال، وقد أدى ذلك إلى نزوح عشرات العائلات التي تعاني من شح البدائل ونقص المقومات الأساسية.
5: هذا المكعب الأصفر بات يمثل الموت لكثير من الفلسطينيين الذين يسكنون في المناطق الشرقية من مدينة غزة. الاحتلال وتحت وابل من الرصاص قدم الليلة الماضية هذا المكعب بوجود الميليشيات العميلة. حرك هذا المكعب الأصفر وهدد عشرات العائلات التي تسكن على بعد مترات قليلة فقط من هذا المكعب، كما نلاحظ أمتعة الناس وأغراضهم موجودة في الشارع، وأيضا هناك عشرات الخيام الموجودة بالقرب من منطقة الخطر التي تعرف الخط الأصفر. هنا أبو شاهر وهو أحد المواطنين الذين يسكنون في مخيم الشجاعية بالقرب من هذا المكعب، يحدثنا أبو شاهر عما حدث الليلة الماضية.
6: السلام عليكم. جاتنا إشارة بعد المغرب بخلال المربع والمخيم بالكامل، فالناس نزحت كلها، ضربوا المكان هذا. طبعا رجعنا بعد ما انتهت الإشارة، رجعنا لقينا كل الخيام مدمرة ومباني واقعة وكل شيء. بالليل صار في إطلاق نار كثيف، في قذائف، في روبوتات تفجرت، الناس ما تبقى في المخيم، ناس نزحت. رجعت الناس الصبح بتتفاجأ بقرب الخط الأصفر. فالآن الخط الأصفر هذا ما ضلش حياة للمنطقة هذه. إحنا إن هنا عام في المكان هذا. أين لجنة السلام؟ أين الوسطاء؟ إن عام على هذه الاتفاقية ولم تتم. هي اتفاقية حبر على ورق. إحنا بنناشد الوسطاء أن ينفذوا بنود 21 اللي اتفق علينا. أين ولجنة السلام؟ أين الحكومة المشكلة من الدكتور علي شاعت؟ أين علي شاعت؟ الآن سننزح من هذا المكان، أين نذهب؟ لا يوجد أي مكان. إحنا بنناشد الوسطاء بسرعة تنفيذ المرحلة الثانية. مش مستعدين ندفع فواتير أخرى، مش مستعدين ندفع فواتير الانتخابات الإسرائيلية في أكتوبر. إحنا دفعنا فواتير كتير وضحينا كتير وحد هيك بكفي. شكرا لكم.
5: طبعا أبو شاهر يتحدث بصوت الكثير من المواطنين الذين يسكنون بالقرب من هذه المنطقة. 58 عائلة تسكن فقط في هذه الأرض تحديدا في منطقة الشجاعية، إضافة إلى عشرات العائلات بالقرب من هذا المكان. معروف أن أهل الشجاعية يعشقون الشجاعية وهم سكنوا في هذه المنطقة أملا منهم بالعودة إلى الشجاعية، لكن يبدو أن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تقرب الخط الأصفر تجعل من فرصة عودتهم إلى الشجاعية بعيدة جدا. عاصم النبيه، تلفزيون العربي، مدينة غزة.
3: قال المكتب العالمي الحكومي في غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 5474 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار منذ توقيعه قبل عام. وأضاف المكتب في بيان أن هذه الخروقات أسفرت عن استشهاد 1488 فلسطينيا وإصابة 5280 آخرين، إضافة إلى اعتقال 203 أشخاص.
7: عام مضى على وقف إطلاق النار في غزة، وما زالت الأيدي تنبش الأنقاض بحثاً عن من غيبتهم الحرب منذ بدايتها، وعن ضحايا جدد تضيفهم غارات إسرائيلية لم يوقفها الاتفاق. لا الدماء جفت ولا الدموع انقطعت، جراح مفتوحة وجوع وعطش ومرض ونزوح تحت القصف. في غزة يتسع الألم ليملأ يوما كاملا، من البحث عن لقمة إلى البحث عن مكان آمن للنوم. ولهذا الوجع حصيلة تتزايد، جنائز لا تتوقف. فقد أحصى المكتب الإعلامي الحكومي 5474 خرقا إسرائيليا للاتفاق، قال إنها أسفرت عن استشهاد 1488 فلسطينيا وإصابة 5280 آخرين. ومن فقدوا بيوتهم ما زالوا عالقين بين الركام والمآوي المؤقتة. العودة إلى عنوان المنزل لا تعيد سقفه ولا توصل الماء والكهرباء إليه، والإعمار المعلق يطيل حياة الانتظار. بحسب مكتب الإعلام الحكومي لم يتجاوز عدد شاحنات المساعدات 34% مما اتفق عليه، وبلغ الالتزام بحركة المسافرين 38% فقط. إمدادات دون الحاجة وحركة مقيدة ومعاناة تمتد إلى الطعام والعلاج. يطالب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بالتدخل لإلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاق ووقف الانتهاكات وضمان دخول المساعدات. وحتى ذلك الحين يبقى أهل غزة بين نجاة لم تكتمل وحياة لم تبدأ، فما قيمة وقف إطلاق النار إن ظل البقاء على قيد الحياة معركة لا أحد يعرف متى تنتهي؟
3: خبر عاجل نتابعه الآن. مستشفى كم العدوان في غزة للتلفزيون العربي ينفي اتهامات الاحتلال بشأن وجود نشاط عسكري بمحيط المستشفى. ينفي مستشفى كمال عدوان في تصريحات للتلفزيون العربي اتهامات الاحتلال بشأن وجود نشاط عسكري بمحيط المستشفى، وكانت حركة حماس في وقت سابق قبل أيام قليلة قد نفت أيضا هذا الاتهام، وقالت إنه تبرير من أجل استهداف محيط المستشفى. إذن الآن مستشفى كمال عدوان ينفي مزاعم الاحتلال الإسرائيلي، ويدعو المؤسسات الدولية للتحقق من ادعاء الاحتلال بوجود نشاط عسكري بالمستشفى. الاحتلال الإسرائيلي كان قد ادعى أن ناشطين عسكريين خرجوا من المستشفى، ومستشفى كمال عدوان أحدهم زرع عبوة ناسفة طبعا دون تقديم أي أدلة، وقام الاحتلال الإسرائيلي بقتلهما. الآن المستشفى مستشفى كمال عدوان ينفي هذه الاتهامات الإسرائيلية ويدعو المؤسسات الدولية للتحقق من ادعاء الاحتلال بوجود نشاط عسكري بالمستشفى. من مدينة غزة ينضم إلي مراسل التلفزيون العربي عاصم النبي. عاصم أهلا بك معنا. ينفي إذن مستشفى كمال عدوان الاتهامات الإسرائيلية. نعود معك على تفاصيل ما جرى تقريبا قبل 3 أيام واستمرار هذه المزاعم الإسرائيلية في اتهام المستشفى، والآن يأتي هذا النفي من مستشفى كمال عدوان. تفضل.
5: نعم سونيا، بداية دعينا نوضح موقع هذا المستشفى. مستشفى كمال عدوان يقع تقريبا في مسافة قريبة جدا من الخط الأصفر في المناطق الشمالية من قطاع غزة، وبات الآن يبعد مترات قليلة عن مواقع عسكرية مطلة وتراقب هذا المستشفى بشكل دوري وحثيث. هذا المستشفى يخدم عشرات الآلاف من المواطنين الذين يتواجدون في مخيمات مكثفة ومزدحمة ومكتظة بالقرب من الخط الأصفر، وتحديدا في جباليا والمناطق المحيطة بها في شمالي قطاع غزة. هذا هو المستشفى الوحيد الموجود الآن في شمال قطاع غزة، تحديدا في المناطق الشمالية من قطاع غزة، وبالتالي هناك تهديدات عمليا مكثفة للمستشفيات بشكل عام خلال الأيام الماضية، ويبدو أن هناك حملة إعلامية إسرائيلية من أجل شيطنة المستشفيات لتبرير ضربة قد تكون قريبة قادمة لأحد هذه المستشفيات. لكن هناك تركيز أكثر على هذا المستشفى، وهو مستشفى كمال عدوان الموجود بالقرب من تلك المواقع العسكرية الإسرائيلية. عمليا قوات الاحتلال الإسرائيلي تراقب القطاع 24 ساعة من خلال المسيرات وطائرات الاستطلاع المنوعة التي يمكنها أن تراقب عمليا البشر، تراقب وسائل التواصل الاجتماعي، وتراقب حتى الاتصالات والرسائل بين المواطنين داخل القطاع. لكن أيضا هي تمتلك الآن مواقع عسكرية تقريبا بحسب ما نرصد، هناك موقع عسكري كل كيلومتر على طول الطريق المحاذي للمناطق الشرقية من قطاع غزة، وبالتالي هناك موقع عسكري الآن يطل على مستشفى كمال عدوان، وهذا الموقع مزود بأجهزة تصنت ومراقبة بآليات عسكرية ومقدرات عسكرية متنوعة، وأيضا هذه المواقع العسكرية المختلفة وبالذات هذا الموقع القريب من كمال عدوان فيه رافعات عسكرية، هذه الرافعات مزودة بأجهزة تصنت ومراقبة وأيضا بكاميرات وأيضا آليات يمكن أن تطلق النار النيران وتصل هذه النيران والأعيرة النارية إلى وسط المدن الفلسطينية في قطاع غزة ومنها إلى مستشفى كمال عدوان الذي اشتكى والذي في أكثر من مناسبة قال بأن الأعيرة والرصاص الإسرائيلي وأيضا القذائف تصل إلى المستشفى وإلى محيط المستشفى في أكثر من مرة وأيضا اضطروا لإيقاف الخدمات الطبية من داخل المستشفى أكثر من مرة خلال الأسابيع الماضية بسبب توغل قوات الاحتلال واقتراب الآليات من المستشفى وللحفاظ على المرضى والطواقم الطبية اضطروا لإخلاء هذا المستشفى بشكل قسري. استهداف المستشفيات سونيا عمليا استمر حتى خلال فترات ما يسمى وقف اطلاق النار ولذلك المناشدات سواء من المرافق الطبية ومن وزارة الصحة وأيضا حتى من المؤسسات مؤسسات المجتمع المحلي داخل القطاع بضرورة تحييد القطاع الطبي لأنه أصلا شبه منهار وأي استهدافات أخرى لهذا القطاع الطبي قد يكون هناك انهيار تام في الخدمات الطبية الشحيحة أصلا المقدمة للمواطنين.
3: أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل. عاصم النبيه مراسل التلفزيون العربي من مدينة غزة. قالت حركة حماس أن تهديدات وزير الأمن الإسرائيلي باغتيال رئيس مكتبها السياسي خليل حية تمثل إرهاب دولة منظما وتعبر عن الإفلاس السياسي لحكومة الاحتلال وأعضائها. أضافت الحركة في بيان أن التهديدات لن تغير موقفها الثابت ونهجها الوطني في النضال والمقاومة، كما طالبت الوسطاء باتخاذ موقف قوي وحاسم إزاء هذه التصريحات، وأكدت التزامها باتفاق وقف إطلاق النار وضرورة الضغط على حكومة الاحتلال للوفاء بالتزاماتها. أصيب عدد من الفلسطينيين جراء هجمات لجيش الاحتلال والمستوطنين على قاطفي الزيتون بعدة مناطق جنوبية مدينة نابلس، ونقلت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني مصابا إلى المستشفى اعتدى عليه المستوطنون بالضرب في بلدة بيتا جنوبية نابلس، كما أصيبت 5 سيدات بينهن مسنة بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز تجاههن أثناء قطفهن ثمار الزيتون في قرية يتمة جنوب نابلس. وهاجم مستوطنون قاطفي الزيتون في بلدة المغير شمال شرق رام الله قبل أن يقتحمها جنود الاحتلال ويعتدوا على المواطنين. في تطورات مضيق هرمز، قالت القيادة الوسطى الأمريكية أنها استهدفت سفينة تجارية ترفع علم بنما بذخيرة دقيقة، ما أدى إلى تعطل نظام دفع السفينة بالكامل من دون إلحاق ضرر بطاقمها. وأضافت القيادة الوسطى أن السفينة تجاهلت التحذيرات وحاولت اختراق الحصار البحري على إيران وعبور المياه الإقليمية بعد مغادرة ميناء إيراني. أصيبت ناقلة نفط بمقذوف مجهول في مضيق هرمز، وقالت هيئة التجارة البحرية البريطانية أن المقذوف أصاب الجانب الأيسر للناقلة أثناء إبحارها باتجاه الخروج من المضيق وألحق بها أضرارا، وأضافت أن جميع أفراد الطاقم بخير ولم يبلغ عن أي تأثير بيئي وقت الهجوم فيما تحقق السلطات في الحادث، ونصحت الهيئة السفن بالعبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه. قالت القنصلية الهندية في دبي إنه تم إنقاذ جميع أفراد طاقم السفينة التي تعرضت لواقعة قبالة ساحل رأس الخيمة الإماراتي، وأكدت القنصلية إنقاذ جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 22 هنديا، وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد أعلنت تلقيها بلاغا عن حادث على بعد 13 ميلا بحريا غرب سواحل الإمارات يفيد بإصابة السفينة بمقذوف مجهول ما أدى إلى اندلاع حريق فيها. وكانت بحرية الحرس الثوري الإيراني قد أكدت اشتعال ناقلة نفط عملاقة إثر اصطدامها بلغم بحري في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن الناقلة كانت تحاول عبور مسار غير مصرح به بعد أن أوقفت أنظمة الملاحة وتحديد المواقع على متنها. وأظهرت مشاهد نشرها الحرس الثوري اندلاع حريق كبير في ناقلة نفط وسط مياه المضيق. قال حبيب الله سياري رئيس أركان الجيش الإيراني ونائب قائد الجيش للشؤون التنسيقية إن القوات الإيرانية هاجمت سفناً وصفها بالمعادية، مؤكداً أنها ستكرر استهدافها في حال تعرض إيران لأي اعتداء جديد.
8: هاجمنا سفناً معادية وسنستهدفها مجدداً إذا ما تكرر أي اعتداء جديد على إيران. لسنا مقيدين ولدينا إمكانات وقدرات معروفة على نطاق واسع. سنواصل الدفاع وسنتخذ الإجراءات اللازمة لضرب العدو كلما اقتضت الضرورة.
3: أفاد مراسل التلفزيون العربي بشن الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على بلدة كفر تبنيت جنوبية لبنان، وهذه المشاهد المصورة وثقت لحظة شن الغارة. أطلق متطوعون من عدة مناطق لبنانية مبادرة لمساعدة الأهالي في موسم قطاف الزيتون في أراضي الجنوب، وذلك بهدف دعم صمود المزارعين في وجه الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.
9: من أقصى الشمال في عكار قطع رياض مع رفاقه أكثر من 200 كيلومتر ليمد يد العون والمساهمة لعائلات لا صلة قرابة تجمعهم بها، لكنهم يتقاسمون الوطن. وصلوا من عكار وطرابلس وصيدا متخطين كل الحواجز الداخلية والانقسامات ليساهموا مع أبناء جبشير في موسم قطف الزيتون في الجنوب.
10: نحن جايين نوقف إلى جانب أهلنا في الجنوب لنتضامن معهم. نحن جسد واحد، شعب واحد، مجتمع واحد.
9: مشاركة نيفين في المبادرة لها بعدها، جاءت من صيدا لتسهم بما أمكن لدعم صمود أهل الجنوب، وبالكوفية والكتابات المؤيدة لفلسطين على ثيابها تحمل رسالة من الجنوب إلى الضفة وزيتونها.
11: قطاف الزيتون هو شكل من أشكال المواجهة، وأنه نقدر نعمل هيدا الشيء وشكل من أشكال المقاومة. منشوف الاحتلال شو عم يعمل بالضفة، كيف عم يبعث المستوطنين يفوتوا على الناس يمنعون أن يوصلوا على أراضيهم أنه يقدر يقطفوا زيتون. شفناه شو عمل بالجنوب بحرق الأراضي وحرق الضيع يعني، فمنعرف أنه هيدا شكل من أشكال المقاومة والمواجهة والصمود.
9: بين حقول الزيتون شارك أبناء هذه المناطق الجنوبيين في قطف الزيتون وسماع بعض أصوات القصف الذي تحول إلى يوميات جنوبية، مبادرة تركت كثيرا من الأثر الإيجابي لدى الجنوبيين.
12: بتبين بشكل أساسي اللحمة الوطنية بين كل أهل بلبنان بشكل عام، وما هالمبادرة اللي هي رسالة فعلية لكل أهلنا بلبنان، لكل شعبنا، إنه نحن لبنانيين، نحن بالحقيقة نحن بوطن واحد، ونحن بعيش مشترك واحد، ونحن يعني ما يعني الجنوب للشمال والشمال للجنوب.
13: يا رايح صوب النبطية دخلك وصل للسلام، بلغ أهالي النبطية وصل شوي عالي خيام.
9: يوم لم يخلو من بعض الأناشيد التي ترتبط بالأرض وبلدات الجنوب. رغم الانقسامات وظروف الحرب، كسرت مجموعة من المواطنين الكثير من الحواجز الداخلية وبعثت برسالة أن المبادرات ممكنة نحو الجنوب وأنها قادرة على الجمع، حيث اعتادت السياسة أن تفرق. من جبشيت، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
3: إذن ننوه إلى هذا الخبر العاجل الذي ظهر على الشاشة. زيلينسكي يقول: ندعم اتفاقا لوقف إطلاق النار، ومن المهم أن تدعمه روسيا، وننتظر تفاصيل المقترح الأمريكي. فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني الآن يقول: ندعم اتفاقا لوقف إطلاق النار، ومن المهم أن تدعمه روسيا، وننتظر تفاصيل المقترح الأمريكي. تطور إذن في الموقف، موقف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي أصبح يتحدث الآن بعد حديثه أن لا علم له عن أي مقترح لوقف إطلاق النار. اليوم الآن يقول: ندعم اتفاقا لوقف إطلاق النار، ومن المهم أن تدعمه روسيا، وننتظر تفاصيل المقترح الأمريكي. سنعود بتفاصيل في حال وردت. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ارتباطا بما كنا نتحدث عنه في خبر عاجل تصريحات زيلينسكي. ترامب كان قد أعلن أن أوكرانيا وروسيا اتفقتا على ما أسماه وقفا لإطلاق النار في قطاع الطاقة. وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ فورا دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل. نقل موقع أكسيوس عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قوله إنه لم يكن على علم بإعلان ترامب وقفا لإطلاق النار في قطاع الطاقة بين كييف وموسكو. زيلينسكي أكد أن أوكرانيا تدعم وقف إطلاق النار، ومن المهم أن تدعمه روسيا أيضا. وبشأن شروط إجراء الانتخابات، قال زيلينسكي لشبكة ABC إن تنظيم انتخابات رئاسية في بلاده يتطلب وقفا كاملا لإطلاق النار لمدة 60 يوما.
14: امنحونا وقفا كاملا لإطلاق النار لمدة 60 يوما، وسننظم انتخابات ونقبل خيار شعبنا. نحن مستعدون لوقف الهجمات على المصافي الروسية مقابل وقف استهداف منشآت الطاقة الأوكرانية. هذا اتفاق عادل.
3: أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن واشنطن ستنفذ اتفاق توريد الديزل مع روسيا. وقال بيسنت أن إدارة الرئيس ترامب تملك الصلاحية القانونية لذلك، رافضا القول أن تشريعات الكونغرس تمنع تنفيذه.
15: القول إننا ممنوعون من تنفيذه غير صحيح. تولى الرئيس ترامب منصبه بتفويض لخدمة الأمريكيين، وهذا يخدم مصلحتهم بخفض أسعار الديزل ومن ثم العودة إلى إيران.
8: التوتر بين ترامب وزيلينسكي يعود من جديد بسبب صفقة الديزل التي توصل إليها الرئيس الأمريكي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. ترامب يطالب بتغيير الرئيس الأوكراني الغاضب من الصفقة، متهما إياه بعدم الرغبة في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، في مقابل إشادته بموقف نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
16: أعتقد أنه ينبغي عليهم إجراء انتخابات. كان بإمكانه تسوية هذا الأمر في مناسبات عديدة، كما أنه لا يستطيع رفع أسعار النفط فلديه ما يكفي. هذه حرب ما كان ينبغي لها أن تقع أبدا. لو كنت رئيسا لما وقعت هذه الحرب، لكن الرئيس زيلينسكي كان بإمكانه إنهاؤها، أو كان بوسعه التوصل إلى اتفاق في مرات عديدة.
8: Financial Times بدورها تشير إلى خلفية التوتر، وتقول إن استمرار كييف في تجاهل مطالبات ترامب بوقف استهداف منشآت الطاقة الروسية بوصفه عامل ضغط على الأسواق العالمية قد يدفع واشنطن لقطع الدعم الاستخباري عن نظام زيلينسكي. تطور سياسي على وقع ميدان مشتعل وسط تساؤلات بشأن تداعيات التوتر بين واشنطن وكييف، لا سيما أن خطوة ترامب تأتي بالتزامن مع استئناف المباحثات الهادفة إلى إيجاد تسوية للحرب خلال اجتماع في ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية بمشاركة مسؤولين أوكرانيين وأوروبيين. لكن الخلاف مع واشنطن لا يجري بمعزل عن الميدان، إذ تتواصل الهجمات الروسية على المدن الأوكرانية. ففي أحدث التطورات، استهدفت مسيرة روسية من طراز شاهد مبنى سكنيا من 9 طوابق في مدينة دنيبرو بالتزامن مع هجمات على مناطق في كييف خلفت إصابات وأضرارا، وذلك بعد ساعات من قصف صاروخي روسي على زابوريجيا أوقع مزيدا من القتلى. التوتر بين ترامب وزيلينسكي يفتح بابا جديدا للضغوط على كييف، ويزيد تعقيدات مسار التسوية السياسية وسط غموض يحيط بأفاق إنهاء الحرب مع اقتراب انتخابات التجديد النصف الأمريكية، وما قد تفرضه من اعتبارات داخلية وخارجية على حسابات ترامب.
3: من واشنطن ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي عماد رواجد. عماد، أهلا بك معنا. بداية، يعني ما مدى التوافق الأمريكي الداخلي حول صفقة الديزل؟
17: تقريبا لا يوجد توافق. سمعنا انتقادات من بعض الأعضاء في مجلس الشيوخ التابعين لحزب الرئيس، للحزب الجمهوري، مثل مايكل ماكول وهو عضو عن تكساس الجمهورية. وسمعنا أيضا انتقادات من الديمقراطيين مثل ريتشارد بامنثال وهو عضو في تكتل أو كتلة برلمانية مؤيدة لأوكرانيا. أيضا هذا ديمقراطي يقول بأن هذه الصفقة لا تفيد الولايات المتحدة. المراقبون الاقتصاديون يقولون بأن هذه الصفقة أيضا لا تفيد الولايات المتحدة، لا تفيد أصلا الاقتصاد العالمي. كل ما ستفعله هو خفض في أسعار جالون الديزل لا يتجاوز 5 إلى 15 سنتا على الجالون، لأن النقص اليومي سونيا هو حوالي 1,600,000 برميل من الديزل. هذا هو النقص اليومي الذي تسبب في ارتفاع الأسعار. في المقابل الصفقة مع الروس ستضمن دخول فقط 3 ملايين على مدار حوالي 7 أشهر حتى شهر أبريل من 2027، فبالتالي 3 ملايين لن تغطي هذا النقص اليوم المقدر ب1,600,000. لذلك معظم المراقبين يرون بأن هذه الخطوة ليس لها أي عائد حقيقي ملموس، لا على الاقتصاد الأمريكي ولا على الاقتصاد الدولي، وأنها ستفيد الروس فقط، تعطي للروس فسحة من العقوبات الأمريكية، لأن وزارة الخزانة أعلنت أن هذه الرخصة ستستمر حتى 7 أبريل 2027، فترة طويلة للروس. يقول المعارضون بأنها ستمكنهم من إعادة إنتاج قوتهم العسكرية في حربهم مع الأوكران. اليوم أيضا زيلينسكي تحدث لموقع أكسيوس الأمريكي وقال بأنه لم يسمع عن أي وقف إطلاق نار أو عن أي هدنة، وقال بأنه سيرحب في هذه الهدنة إن قام الرئيس الأمريكي بإطلاعه على تفاصيلها. بدأ وكأنه يتهكم على ما يتحدث عنه الرئيس الأمريكي من وجود هدنة، يقول بأن أوكرانيا لم تطلع على تفاصيلها أصلا.
3: ولكن يعني إن عدنا على تفاصيل الصفقة، بيسنت يتحدث عن صلاحيات تمتلكها إدارة الرئيس ترامب للذهاب بتنفيذها. هل ما مدى واقعية هذا فعليا، القدرة على تنفيذ صفقة الديزل التي كما أشرت لن تعود بالفائدة لأن النسبة والكمية لا تكاد تذكر؟
17: نعم، وهذا يفتح تساؤلات في منتهى الغرابة في الولايات المتحدة سونيا، لأن قبل 3 أسابيع الرئيس وقع قانونا اسمه قانون لينزي جراهام لمعاقبة إيران وروسيا. هذا القانون وقعه الرئيس بنفسه قبل 3 أسابيع، وهذا القانون ينص على فرض ضرائب وتعريفات جمركية 100% على كل دولة تشتري النفط أو مشتقات النفط الروسية، حتى أن البعض تهكم اليوم وقال بأن الولايات المتحدة ربما عليها أن تفرض جمارك على الولايات المتحدة، لأن الرئيس خرق القانون الذي وقع عليه وصادق عليه قبل 3 أسابيع، والقاضي بمعاقبة الدول التي تشتري الديزل أو النفط أو أي مشتقات نفطية روسية. لذلك الأعضاء في الكونغرس يقولون بأن الرئيس خرق هذا القانون، وبالتالي من حقهم أن يتخذوا إجراءات ضده، ربما يتحدوا هذا القرار في المحاكم، لا نعرف بعد، ليس هناك صورة واضحة في الكونغرس، لكن من المحتمل أن يتحدوه في المحاكم لمحاولة منع الرئيس من الذهاب في هذا الاتجاه.
3: شكرا جزيلا لك عماد رواجدة، مراسلة التلفزيون العربي من واشنطن. دعا وزير الخارجية الألماني يوهان فاتيفول إلى زيادة الضغط على الرئيس الروسي.
1: راديو الحرية. تعلن العيادات التجميلية لطب الأسنان عن بدء العمل بدوام طوارئ الأسنان المسائي يوميا حتى 12 ليلا. نتشرف باستقبالكم في عيادة الحرس بجانب بنك فلسطين مقابل عبد للتأمين. العيادات التجميلية لطب الأسنان لرعاية متكاملة وابتسامة دائما مشرقة. 02-221-3091.
18: بدك تحكي انك بتحب الخليل؟ ورجينا، لا ترمني فايتك بالشارع ولا من شباك السيارة ولا بالأراضي. الانتماء مش كلمة، الانتماء فعل. نظف مكانك واحفظ مدينتك. انتماء شركاء في الثقافة والنظافة.
1: التوصيل صار أقرب وأسهل لفترة محدودة. استمتع بخدمة التوصيل إلى كافة مناطق الضفة ب10 شيكل فقط بدل 20 شيكل. اطلبوا منتجاتكم المفضلة من برمز حمان عبر التطبيق وستصلكم أينما كنتم، وهذه مجرد البداية. العديد من المفاجآت والعروض بانتظاركم قريبا. تابعونا. التوصيل إلى كافة مناطق الضفة، اطلب الآن عبر تطبيق حمان. لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة، مع شركة الحداد قسم المشط الفوت جوباه الشوارع نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى
19: يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.

0: مياه الفرن، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: هل جددت رخصتك الشخصية؟ الآن لم تعد بحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة النقل والمواصلات لاستلام رخصتك. بالتعاون بين وزارة النقل والمواصلات ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، أصبح بإمكانك تجديد رخصتك الشخصية إلكترونياً عبر منصة حكومة وإتمام الدفع الإلكتروني، ثم طلب توصيل الرخصة إلى منزلك أو مكان تواجدك. خدمة سريعة سهلة وآمنة، ورخصتك تصلك عبر البريد الفلسطيني مقابل شيكل واحد فقط، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ إطلاق الخدمة. ادخل إلى منصة حكومتي واستفد من خدمة وزارة النقل والمواصلات الإلكترونية. وزارة النقل والمواصلات، نقرب الخدمة إليك.
2: الساعة الآن 7:00 بتوقيت العثماني للمفروشات.

0: العثماني للمفروشات. بلش مشوارك.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM
3: 300 جريحة. غارات تستهدف مطار صنعاء ومحافظة عمران ومحيط تعز، ومعارك محتدمة على مختلف جبهات القتال. ووزارة الصحة في الحكومة اليمنية تحذر من تداعيات إنسانية خطيرة تهدد تعز. الاحتلال الإسرائيلي يواصل توسيع الخط الأصفر ويسيطر بالكامل على حي الشجاعية شرق مدينة غزة. ومستشفى كمال عدوان ينفي للتلفزيون العربي اتهامات الاحتلال بوجود نشاط عسكري في محيطه، ويدعو إلى تحقيق دولي بشأن الادعاءات. ترامب يعلن اتفاق روسيا وأوكرانيا على هدنة طاقة تسري فورا. زيلينسكي يرحب ويقول إن بلاده تنتظر التفاصيل، وقتلى وجرحى في هجمات روسية على خاركيف ودونيسكا.

0: أعلن المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن تركي المالكي وقوع هجوم بمقذوف مجهول على صالة مسافرين في مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، الأمر الذي أسفر عن اندلاع حريق. وأضاف المالكي أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت صاروخ كروز في محيط المطار. وفي وقت سابق قالت هيئة الطيران المدني السعودي إن 12 شخصا توفوا إثر اعتداء استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، كما أفادت الهيئة بإصابة 309 أشخاص، جروح بعضهم حرجة، وأكدت أنها تواصل حصر الأضرار المادية. وقالت الهيئة السعودية إن من بين المتوفين 4 سعوديين واثنين من بنغلاديش وستة من الجنسيات الأمريكية والمصرية والأردنية والسورية والفلسطينية والسودانية.
1: من سياسة تجنب الانخراط إلى حافة المواجهة، يجد الرئيس الأمريكي نفسه أمام مشهد يمني معقد، فرص التهدئة فيه تتراجع أمام اتساع دائرة الخطر. فاستهداف مطار الملك خالد برياض وضع أمن السعودي في صدارة المشهد، وزاد معه الضغط على واشنطن لاتخاذ موقف أكثر حسماً. أما عن الرسائل الصادرة من الرئيس الأمريكي فتبدو في مضمونها ضبابية بل ومقتضبة.
2: أعتقد أنه أمر فظيع، السعوديون محاربون أقوياء لكن الهجوم فظيع.
3: سيتم الالتفاف.
1: ترامب أشار أيضا إلى أنه يتواصل مع أنصار الله الحوثيين، لكن الشكل ونوع التواصل يظلان أمرا غامضا. فهل من اتفاق أو تسوية في الطريق؟ هذه جزئية في حديث ترامب لم تتضح بعد. أما قوات التحالف في اليمن بقيادة السعودية فأكدت أنها سترد بحزم على الاعتداء مع توالي الإدانات العربية والدولية للهجوم.
4: صادر عن القوات المسلحة.
1: بدورها صعدت الجماعة من لهجتها محذرة من أن مطارات المملكة في قلب الاستهداف باستثناء مطاري مكة المكرمة والمدينة المنورة. ويقابل تصعيدا لا يعرف أحد إلى أين يسير أزمة إنسانية تحمل وجها هو الأشد قسوة في الصراع، فملايين اليمنيين يواجهون انعدام الأمن الغذائي وسط نقص الأدوية والمستلزمات الطبية وعرقلة وصول الإمدادات بحسب وزارة الصحة في الحكومة اليمنية. وبين احتمالات التصعيد ومحاولات الاحتواء خط فاصل رفيع بين حرب لا تشي حتى الآن بأنها قد تضع أوزارها.
0: في ذات السياق مشاهدينا نشير إلى ما يتحدث عنه المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين، حيث يقول استهدفنا مطار الملك خالد في الرياض على 3 مراحل منذ مساء أمس. إذن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يتحدث عن استهدافهم مطار الملك خالد في الرياض على 3 مراحل منذ مساء أمس. وأيضا هناك تصريح آخر وبيان للمتحدث العسكري يقول فيه استهدفنا محطة غاز شقدم التابعة لشركة أرامكو السعودية. إذن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يعلن استهدافهم محطة غاز شقدم التابعة لشركة أرامكو السعودية، وكذلك يقول بأنهم استهدفوا مطار الملك خالد في الرياض على 3 مراحل منذ مساء أمس. هذا وتوالت ردود الفعل العربية والدولية على استهداف مطار الملك خالد الدولي بالرياض. دولة قطر دانت بأشد العبارات الاعتداء الذي استهدف المطار واعتبرته انتهاكا خطيرا للسيادة السعودية وتهديدا مباشرا لأمن المنطقة وسلامة المدنيين والأعيان المدنية والملاحة الجوية. وقال مجلس التعاون الخليجي إن استهداف ميليشيات الحوثي للمطارات المدنية والمدنيين في السعودية يستدعي تحركا دوليا جادا وإجراءات حاسمة تكفل ردعها. وأعلن الأردن تضامنه مع السعودية ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. بدوره استنكر العراق الاعتداء، وعبرت حكومته عن رفضها لأي تصعيد للأعمال العسكرية والعدوانية، خاصة ما يطاول المدنيين والمنشآت المدنية وبما يعمق من جذور الخلافات ويترك آثارها السلبية على مجمل السلم في المنطقة. الخارجية الإماراتية أكدت أيضا إدانتها للهجوم على مطار الملك خالد، وقالت إن الهجمات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الرياض وتهديدا لأمنها واستقرارها. القاهرة من جانبها جددت إدانتها للهجمات المتكررة على السعودية، وقالت في بيان نعت فيه مواطنة مصرية قضت بالهجوم على مطار الملك خالد إن الاعتداءات الأخيرة على المملكة انتهاك صارخ للقانون الدولي. في غضون ذلك ندد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بالهجوم، مشيرا إلى إصرار أنصار الله الحوثيين على مواصلة تهديد أمن السعودية، الأمر الذي يشكل زعزعة لأمن المنطقة واستقرارها. في التطورات الميدانية، نقلت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين أن غارتين للطيران السعودي استهدفتا مديرية نهم بمحافظة صنعاء ومطار المدينة.
5: هذه هي نوبة ما هي ثابت.
0: أعلنت القوات الحكومية اليمنية استعادة السيطرة على منطقتين في قرية ذنيب في مدينة الأقروض جنوب محافظة تعز، وفق ما أفاد به المركز الإعلامي لجبهة الأقروض التابع للحكومة. وأظهر مقطع فيديو مقاتلين من القوات الحكومية وهم يعلنون السيطرة على المنطقتين عقب تقدم الميدانية. وأوضح المركز أن العملية نفذت بمشاركة المقاومة الشعبية، مشيرا إلى تكبيد أنصار الله الحوثيين خسائر كبيرة دون الكشف عن حصيلة دقيقة للخسائر.
5: تم تحريرها وتم دحر الميليشيات الحوثية.
0: ونقل مراسل التلفزيون العربي عن مصادر عسكرية تنفيذ غارات مكثفة على مواقع وتعزيزات لأنصار الله الحوثيين في مواقع بمحيط تعز.
6: ما شاء الله، كم ضربات، ما هو الخبر؟
0: وقد أظهرت مشاهد تداولها مواطنون يمنيون قصفا جويا على مناطق سوفيتيل والجعشة والسلال في محافظة تعز.
7: ضربت طهران هذه منطقة سوفيتيل وهذه منطقة.
0: للمزيد ينضم إلينا من الحديدة مراسل التلفزيون العربي صدام حسن. أهلا بك صدام، لنقف معك على آخر البيانات العسكرية التي أصدرتها جماعة أنصار الله الحوثيين، وأيضا ما تحدث عنه المتحدث العسكري باسم الجماعة حول الاستهدافات التي طالت السعودية.
8: نعم رولا، البيان قبل قليل صادر عن المتحدث العسكري للقوات المسلحة التابعة لحكومة أنصار الله وصنعاء، تحدث عن تنفيذ القوات المسلحة 4 عمليات نوعية، قال بأنها نوعية خلال 24 ساعة بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. قال بأن العملية الأولى استهدفت مطار الملك خالد في الرياض على 3 مراحل منذ مساء أمس الأول، أدت إلى تعطيل حركة الملاحة في المطار وإغلاقه بشكل كامل. العملية الثانية قال بأنها استهدفت محطة شق دم الغازية التابعة لشركة أرامكو في المنطقة الشرقية، وكانت الإصابة دقيقة وأدت إلى نشوب حرائق كبيرة في الموقع المستهدف. أيضا عملية ثالثة استهدفت معمل أرامكو تناجيب النفطي في المنطقة الشرقية، وكانت الإصابة دقيقة وأدت إلى نشوب الحريق فيها. أما العملية الرابعة فقد استهدفت مطار الملك فهد بالدمام، وكانت الإصابة مباشرة وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطار. في سياق آخر تحدث البيان عن مجموعة من العمليات النوعية التي استهدفت التحشيدات العدو السعودي كما قال البيان في مناطق رأس العارة والسقية ب6 صواريخ بالستية وطائرتين مسيرتين، كانت الإصابة دقيقة خلفت عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم. أيضا قال البيان بأنها تصدت قوات المسلحة تصدت لعدد من التشكيلات الحربية السعودية بعدد كبير من الصواريخ أرض جو محلية الصنع، وتم إجبار تلك التشكيلات على التراجع. أيضا قال البيان: نجدد التحذير لكافة الشركات العالمية وجميع الخبراء والموظفين العاملين والمسافرين من كل دول العالم من مغبة تسيير الرحلات باتجاه المطارات السعودية كونها غير آمنة باستثناء مطارات وأجواء المناطق المقدسة مكة والمدينة المنورة. أيضا قال البيان أن القوات المسلحة سوف تواصل عملياتها بشكل متصاعد في اتجاه العمق السعودي، وأنها مستمرة في تثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، وأيضا استهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار على اليمن، في إشارة منه إلى القوات العسكرية التابعة لقوات حكومة عدن وأيضا التشكيلات الموالية والتابعة لها. رولا، إذن هذا البيان بالمجمل يتحدث عن 4 عمليات عسكرية نفذت خلال 24 ساعة الماضية داخل العمق الأراضي السعودية، تنوعت أهدافها بين المطارات وأيضا بين شركات ومرافق ومنشآت نفطية، وتحدث أن هذه العمليات كانت الإصابة فيها دقيقة ومباشرة. أيضا هذه العمليات كما يقول البيان تأتي ردا على العدوان السعودي كما يقول المستمر على اليمن وعلى مجموعة من المناطق اليمنية التي شهدت أكثر من 100 غارة بالأمس، ووصل مجموع تلك الغارات منذ بدء التصعيد السعودي في جولة التصعيد الأخيرة على اليمن إلى أكثر من 2000 ويزيد من الغارات الجوية والقصف الصاروخي الذي طال عددا من القرى والمناطق الحدودية. وقال بأن تلك الغارات تنطلق من مقاتلات السعودية F-15 وتايفون، وهي تقلع من قواعد عسكرية في خميس مشيط والطائف وغيرها من القواعد، وأيضا القصف الصاروخي ينطلق من جيزان، وبالتالي فإن معادلة التصعيد بالتصعيد مستمرة. وأيضا معادلة أخرى ربما أضيفت وهي معادلة المطار بالمطار إلى جانب معادلة الحصار بالحصار التي كانت صنعاء قد فرضتها على السفن والملاحة السعودية أواخر شهر يوليو الماضي. نعم رولا،
0: شكرا لك من الحديدة مراسل تلفزيون العربي صدام حسن. في الأزمة الإنسانية باليمن، حذرت وزارة الصحة في الحكومة اليمنية من تداعيات صحية خطيرة تهدد محافظة تعز جراء استمرار الحصار المفروض عليها من قبل أنصار الله الحوثيين. وفي بيان لفتت إلى أن النقص الحاد في الإمدادات الطبية والوقود ينذر بتوقف عدد من الخدمات الصحية المنقذة للحياة مع استمرار الحصار وعرقلة وصول الإمدادات الضرورية. وطالبت الوزارة برفع الحصار وفتح طرق الإمداد بصورة فورية وضمان المرور

0: البداية. العديد من المفاجآت والعروض بانتظاركم قريباً. تابعونا. التوصيل إلى كافة مناطق الضفة. اطلب الآن عبر تطبيق زحيمان.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتحريك المكعبات الصفراء شرقية مدينة غزة ليصبح بذلك حي شجاعية كاملا تحت سيطرة جيش الاحتلال، وقد أدى ذلك إلى نزوح عشرات العائلات التي تعاني من شح البدائل ونقص المقومات الأساسية.
4: هذا المكعب الأصفر بات يمثل الموت لكثير من الفلسطينيين الذين يسكنون في المناطق الشرقية من مدينة غزة. الاحتلال وتحت وابل من الرصاص قدم الليلة الماضية هذا المكعب بوجود الميليشيات العميلة. حرك هذا المكعب الأصفر وهدد عشرات العائلات التي تسكن على بعد مترات قليلة فقط من هذا المكعب، كما نلاحظ أمتعة الناس وأغراضهم موجودة في الشارع، وأيضا هناك عشرات الخيام الموجودة بالقرب من منطقة الخطر التي تعرف الخط الأصفر. هنا أبو شاهر وهو أحد المواطنين الذين يسكنون في مخيم الشجاعية بالقرب من هذا المكعب، يحدثنا أبو شاهر عما حدث الليلة الماضية.
5: السلام عليكم. جتنا إشارة بعد المغرب بإخلال المربع والمخيم بالكامل، فالناس نزحت كلها، ضربوا المكان هذا. طبعا رجعنا بعد ما انتهت الإشارة، رجعنا لقينا كل الخيام مدمرة ومباني واقعة وكل شيء. بالليل صار في إطلاق نار كثيف، في قذائف، في روبوتات تفجرت، الناس ما تبقى في المخيم، ناس نزحت. رجعت الناس الصبح بتتفاجأ بقرب الخط الأصفر. فالآن الخط الأصفر هذا ما ضلش حياة للمنطقة هذه. إحنا إن هنا عام في المكان هذا. أين لجنة السلام؟ أين الوسطاء؟ إنعام على هذه الاتفاقية ولم تتم. هي اتفاقية حبر على ورق. إحنا بنناشد الوسطاء أن ينفذوا بنود 21 اللي اتفق علينا. أين ولجنة السلام؟ أين الحكومة المشكلة من الدكتور علي شاعت؟ أين علي شاعت؟ الآن سننزح من هذا المكان، أين نذهب؟ لا يوجد أي مكان. إحنا بنناشد الوسطاء بسرعة تنفيذ المرحلة الثانية. مش مستعدين ندفع فواتير أخرى، مش مستعدين ندفع فواتير الانتخابات الإسرائيلية في أكتوبر. إحنا دفعنا فواتير كتير وضحينا كتير وحد هيك بكفي. شكرا لكم.
4: طبعا أبو شاهر يتحدث بصوت الكثير من المواطنين الذين يسكنون بالقرب من هذه المنطقة. 58 عائلة تسكن فقط في هذه الأرض تحديدا في منطقة الشجاعية، إضافة إلى عشرات العائلات بالقرب من هذا المكان. معروف أن أهل الشجاعية يعشقون الشجاعية وهم سكنوا في هذه المنطقة أملا منهم بالعودة إلى الشجاعية، لكن يبدو أن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تقرب الخط الأصفر تجعل من فرصة عودتهم إلى الشجاعية بعيدة جدا. عاصم النبيه، تلفزيون العربي، مدينة غزة.
3: نفى مستشفى كمال عدوان في شمال غزة اتهامات الاحتلال بأن حركة حماس تستخدمه كمركز نشاط رئيسي. وأكد المستشفى في تصريحات للتلفزيون العربي أن المستشفى مرفق طبي محايد يقدم خدمات طبية إنسانية لعشرات الآلاف من المواطنين في المناطق الشمالية من قطاع غزة، مشيرا إلى أنه يمارس نشاطه بالرغم من الخطورة العالية التي يتعرض لها من إطلاق نيران وقصف يومي قريب منه. ودعا المستشفى الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية لزيارة المستشفى للتحقق من تلك الادعاءات.

قالت حركة حماس إن تهديدات وزير الأمن الإسرائيلي باغتيال رئيس مكتبها السياسي خليل الحية تمثل إرهاب دولة منظم وتعبر عن الإفلاس السياسي لحكومة الاحتلال وأعضائها. أضافت الحركة في بيان أن التهديدات لن تغير موقفها الثابت ونهجها الوطني في النضال والمقاومة، كما طالبت الوسطاء باتخاذ موقف قوي وحاسم إذاء هذه التصريحات، وأكدت التزامها باتفاق وقف إطلاق النار وضرورة الضغط على حكومة الاحتلال للوفاء بالتزاماتها. أعلن أمين المجلس

0: أعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن واشنطن ردت على الشروط الإيرانية وقبلت بعضها، لكن ردودها بشأن الشروط الأخرى اتسمت بالغموض وعدم الوضوح.
1: الولايات المتحدة حاولت التواصل معنا عبر 3 قنوات هي العراق وباكستان وقطر. واشنطن ردت على شروطنا وقبلت بعضها، لكن ردودها بشأن شروط أخرى اتسمت بالغموض وعدم الوضوح. ولكننا لن نحسم موقفنا من الردود الأمريكية قبل أن توضح واشنطن موقفها بشكل صريح وتحدد ما تعتزم القيام به بشأن شروطنا.
0: إذن ونشير مشاهدين إلى الخبر العاجل، وهيئة الطيران المدني السعودي التي تتحدث عن إصابات جراء اعتداء جديد اليوم على مطار الملك خالد في الرياض. إذن هيئة الطيران المدني السعودي تتحدث عن إصابات جراء اعتداء جديد اليوم على مطار الملك خالد في الرياض، وكان المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن تركي المالكي تحدث اليوم عن وقوع هجوم بمقذوف مجهول على صالة مسافرين في مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، الأمر الذي أسفر عن اندلاع حريق. وكان قد أضاف بأن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت صاروخ كروز في محيط المطار. والآن هيئة الطيران المدني السعودي تتحدث عن إصابات جراء اعتداء جديد اليوم على مطار الملك خالد في الرياض. نقل موقع أكسيوس عن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلنسكي قوله إنه لم يكن على علم بإعلان ترامب وقفا لإطلاق النار في قطاع الطاقة بين كييف وموسكو. وبشأن شروط إجراء الانتخابات قال زيلنسكي لشبكة ABC إن تنظيم انتخابات رئاسية في بلاده يتطلب وقفا كاملا لإطلاق النار لمدة 60 يوما.
2: امنحونا وقفا كاملا لإطلاق النار لمدة 60 يوما، وسننظم انتخابات ونقبل خيار شعبنا. نحن مستعدون لوقف الهجمات على المصافي الروسية مقابل وقف استهداف منشآت الطاقة الأوكرانية. هذا اتفاق عادل.
0: يأتي ذلك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أوكرانيا وروسيا اتفقتا على ما أسماه وقفا لإطلاق النار في قطاع الطاقة. وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ فورا دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل. للمزيد ينضم إلينا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عماد الرواشدي. أهلا بك عماد، ما الذي نعرفه عن هذه الهدنة ولماذا يبدو وكأنها جرت حتى دون التنسيق مع أوكرانيا؟
3: هذا صحيح، بالأساس لم نعرف عنها إلا بالصدفة من الرئيس الأمريكي. لم يكن هناك إعلان رسمي من الإدارة الأمريكية بأن هناك صفقة وأن لها تفاصيل أو أي شيء من هذا القبيل. لذلك حينما التقى زيلنسكي بموقع أكسيوس هو يقول بأنه سيكون سعيدا إن جرى إطلاعه على تفاصيل هذه الصفقة، وأنه لا يعرف إن كان الروس سيوافقون عليها وأن أحدا لم يبلغه بذلك. وبدأ وكأنه يتهكم على هذه الصفقة. طبعا هذه ليست أول مرة يعلن الرئيس الأمريكي تفاصيل تتعلق بهدنات أو وقف إطلاق نار مع أو بين روسيا وأوكرانيا ثم يتبين بأنها غير دقيقة. بعض المراقبين يقولون بأن الرئيس يحاول أن يستدرك إعلان يوم أمس، لأن الإعلان بدأ غير مفيد للولايات المتحدة حينما قال بأن الروس وافقوا على سيضخون بعض الديزل في الأسواق دون أن يبدو وكأن الولايات المتحدة استفادت أي شيء. اليوم يبدو وكأنه يستدرك ويقول بأن هذا سيؤدي لوقف إطلاق نار في أوكرانيا. المراقبون المشرعون تحديدا في الكونغرس ومن كلا الحزبين يهاجمون هذا الاتفاق ويعتبرون بأنه مخالف للقانون، لأن هناك قانون أمريكي هو قانون لينزي جراهام لمعاقبة إيران وإيران وروسيا. هذا القانون يقضي بفرض تعرفة جمركية 100% على أي دولة تستورد منتجات البترول من روسيا. بالتالي الولايات المتحدة خرقت نفس القانون الذي بالمناسبة رويدة وقع عليه الرئيس الأمريكي قبل 3 أسابيع. وبعض المراقبين يقولون بأن الإدارة الأمريكية ربما عليها الآن أن تفرض تعريفات جمركية على الإدارة الأمريكية لأنها خالفت نفس القانون الذي وقعت عليه. الصورة في منتهى الضبابية، ولا أحد يعلم لما أصلا قام الرئيس الأمريكي بهذا الإجراء الذي لن يغطي حاجة الأسواق اليومية أو النقص في الإمكانيات الإمدادات اليومي، النقص اليومي هو 1,600,000 برميل، في حين الصفقة مع روسيا ستوفر من منذ اليوم حتى أبريل المقبل ليس أكثر من 3,600,000 برميل في الحد الأقصى.
0: شكرا لك من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عماد الرواشدي. وتنضم إلينا من موسكو إلينا سبونينا، المستشارة السياسية بمركز الدراسات الدولية في موسكو. أهلا بك سيدة إلينا. بداية بصفقة الديزل، هل حصل بوتين على ما يريده من ترامب؟ وهل يعني بما أنه حتى اللحظة لم يصدر حتى تصريح رسمي من روسيا فيما يتعلق بهدنة الطاقة، هل بالفعل تم الاتفاق عليها أم هو ربما يعني محاولة تخفيف لوطأة الصفقة من قبل ترامب؟
4: مساء الخير. الأخبار من أمريكا في هذه الأيام هي كانت جيدة جدا. صفقة ديزل هذا ما كان يريده بوتين. روسيا اقتصاديا ما راح تستفيد كثيرا من هذه الصفقة، لأنه حجم ديزل روسيا مستعدة أن تصدره لأمريكا ليس كبير بالمقارنة مع حجم التصدرات بأكملها في هذا المجال، ولكن سياسيا هو أكيد نجاح وحتى انتصار وتفوق على الطرف الأوكراني. بالنسبة لصفقة طاقة كما يدعي ترامب، لغاية الآن بالفعل لا يوجد أي تأكيد ولا من روسيا ولا من أوكرانيا. أنا متأكدة أن روسيا فيما بعد ممكن أن ترحب بهذا الشيء، ولكن بالتحفظ، لأنه هي لا تثق بزيلينسكي. اليوم بالليل واليوم بالنهار قد شاهدنا التصعيد، وهناك المزيد من ضربات على مواقع إنترنت في روسيا وعلى مواقع ياندكس أيضا، وروسيا ردت بالمثل ضربات مثل هذه المواقع في أوكرانيا.
0: ذكرتي بأنه ما جرى وصفقة الديزل هي انتصار بالنسبة لروسيا، وبالنظر إلى يعني سياسة ونسق السياسة التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هل باعتقادك روسيا من وجهة النظر الروسية بأنه يمكن الاعتماد عليه في تمرير هكذا نوع من الانتصارات المرحلية للوصول إلى شيء حقيقي تريده روسيا؟
4: للوصول لشيء الأساسي تريده روسيا يمكن صعب أن نعتمد على مثل هذه الانتصارات المرحلية، ولكن لابد منها وتحقيقها، هذا شيء جيد. نعم، السؤال هو الأكبر، هل ممكن أن نثق أيضا برئيس أمريكا دونالد ترامب أنه لن ينقلب 180 درجة؟ لا نستطيع أن نضمن ذلك، ولكن الآن في هذه المرحلة هو انتصار سياسي ودبلوماسي. وأكثر من ذلك، تصريح ترامب حول ضرورة تغيير الرئيس في أوكرانيا رئيس زيلينسكي على حد تاني، هذا أيضا انتصار، لأنه بوتين يكره زيلينسكي وهذا ما يعرفه ترامب بشكل جيد. وهذا ما كنت أنا أقوله دائما حتى عندكم، أنه من الضروري إجراء الانتخابات في أوكرانيا، أو من الضروري تغيير زيلينسكي بأي طريقة سياسية أخرى.
0: ماذا عن الاتحاد الأوروبي والمواقف التي يعني كانت منددة بهذه الخطوة، والاتحاد الأوروبي الذي مستمر في دعمه لأوكرانيا ويعتبر بأن ما يجري في أوكرانيا ليس محدود ومحصور فيها، ولكن هناك خطر قومي يتمدد إليهم؟
4: الاتحاد الأوروبي طبعا بالصدمة بعد تصريحات دونالد ترامب هذه، ولكنهم يعرفون أنه شيء أساسي لم يتغير. هناك توريدات الأسلحة الأمريكية لأوروبا وفيما بعد لأوكرانيا، وأمريكا تستفيد ماليا من وراء هذه الصفقات. هل تم إلغاء هذه الصفقات، صفقات الأسلحة؟ لا. هل سوف يتم إلغاءها قريبا؟ لا. فمن هذه الناحية أوروبا هي مطمئنة. من ناحية صفقة ديزل، فأنا أرى بأن هناك النفاق السياسي لدى القادة الأوروبيين، لأن نحن نعرف في روسيا بشكل جيد أنه في نهاية المطاف أوروبا أم تحصل على وقود من روسيا على بنزين وديزل، ولكن عن طريق بلدان أخرى.
0: تمام، شكرا لك. من موسكو إلينا سوبونين، المستشارة السياسية بمركز الدراسات الدولية في موسكو. ختام هذه الفترة الآن برنامج مسبار.
5: أهلا بكم، أنا نضال حمدي وهذه حلقة جديدة من برنامج مسبار. هنا نسبر أغوار الأخبار الزائفة والشائعات والفبركات وأيضا اختلاقات وابتكارات الذكاء الاصطناعي المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة. نرصد الأخبار الكاذبة المضللة النصف نصف وأصل الخبر وفصله في مسبارنا اليوم. كيف قصف مطار الرياض؟ والحوثي يدمر الطائرات الباكستانية في عدن، وفرار الحوثيين من الوازعية. تابعونا في تفاصيل قصصنا وموضوعاتنا في مسبار.

فيما يستمر تصعيد سيدا في الملف اليمني مع تصاعد هجمات جماعة أنصار الله الحوثيين ضد أراضي المملكة العربية السعودية، ومع استمرار العمليات الجوية والتحركات الميدانية للقوات الحكومية والتحالف ضد الحوثيين، وإعلان المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن لواء الركن التركي المالكي تنفيذ عملية عسكرية واسعة تستهدف عناصر وجماعة أنصار الله وقدراتها العسكرية، والذي أشار أيضا إلى تدمير 136 هدفا عسكريا في المناطق التي تسيطر عليها الجماعة، في ظل كل هذه الأجواء كانت حسابات على إكس تنشر مقطع فيديو تقول إنه لهجوم جماعة أنصار الله الحوثيين على مطارات الرياض وأبها، مع تعليق يقول: صواريخ ومسيرات الحوثي تضرب مطارات الرياض وأبها ونتج عنها 3 وفيات والعشرات من الجرحى بحسب المتحدث الرسمي للتحالف تركي المالكي منشور المزروعي، الذي أرحب به بكل تأكيد ضمن نادي مفبركي مسبار. نشاهد.

0: المزروعي فبرك هو حاط صورة شيوخ على حسابه، أرجوك توقف عن مثل هذه الممارسة. منشور مضلل بكل تأكيد، ووجه التضليل فيه ليس نفي وقوع الهجوم على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، بل الفيديو المرفق به والذي يفترض أنه يصف الحدث. المقطع المصور المصاحب للتعليق ليس من أي مدينة.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: تعلن العيادات التجميلية لطب الأسنان عن بدء العمل بدوام طوارئ الأسنان المسائي يوميا حتى الساعة 12 ليلا. نتشرف باستقبالكم في عيادة الحرس بجانب بنك فلسطين مقابل عبد للتأمين. العيادات التجميلية لطب الأسنان لرعاية متكاملة وابتسامة دائما مشرقة. 02-22-13-091.

0: مصراوي، عالم من التسالي.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زور موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: طالب بالجامعة وعندك فيها معارف، بدك دخل إضافي بس مش عارف؟ الآن مع مدى سكواد حول علاقاتك لدخل، لا مكتب ولا دوام، من خلال أصحابك استثمر مهاراتك وكل ما زاد إنجازك. مع مدى ممكن تسدد أقساطك. مدى سكواد، من مكانك حقق أحلامك.
0: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
4: لله الحوثيين، تداولت حسابات يمنية مختلفة على منصة فيسبوك مقطعا مصورا مع تعليق يقول هاشتاج صنعاء انفجارات عنيفة جدا، يظهر أنه لمخازن صواريخ. نشاهد منشور الليث اليماني الذي أرحب به بكل تأكيد ضمن نادي المفبركين.
5: يا أبوك يا أبوك يا لطيف يا
6: لطيف
5: يا أبوك يا أبوك
6: يا الله والنار. لا الله شكرا.
4: عزيزي الليث، منشورك مضلل. الفيديو يوثق انفجارا في محطة المفزر للغاز بالعاصمة اليمنية صنعاء في الرابع من شهر سبتمبر من عام 2023، لا علاقة له إذن بالحرب الحالية. نبقى في اليمن وحسابات تتابع التطورات الميدانية ولكن من منظور خاص وإبداعات أو منشورات مبتكرة. من ذلك نشر تلك الحسابات لمقطع مصور مع خبر يقول هاشتاج عاجل، اشتباكات عنيفة تدور الآن بين الحوثي وقواتنا. بعد أن تقدم الحوثي وتمكن من السيطرة الكاملة على مديرية الصلو بسبب انقلاب المواطنين على الجيش وقتالهم مع الحوثي، لم يلمخ لا في طبعا منتمية، واضح قواتنا. فهمتوا أنتوا تبع مين؟ نشاهد. العزيزة لميا، نرحب بك طبعا ضمن نادي مفبركي مسبار، لكن خبرك زائف والمنشور مضلل. فبحثنا العكسي كشف أن الفيديو نشرته صفحات إخبارية سورية في 22 من شهر ديسمبر من العام الماضي 2025، وذكرت أنه يوثق اشتباكات بين قوات الأمن السورية وقوات سوريا الديمقراطية قسد في محيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب في تلك الأحداث الدامية في ذلك الوقت. وطبعا فاتني أن أحيي الأخت لمياء المخلوفي من جديد. مخلافي كانت. ومع أعلان التحالف بقيادة السعودية تنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد الحوثيين تستهدف تفكيك وتدمير شبكة الصواريخ البالستية التابعة للجماعة، كانت حسابات يمنية وعربية على منصات التواصل الاجتماعي تبرز جبهة تعز في منشوراتها، حيث روجت بكثافة لمقطع مصور مع خبر يقول عاجل الوازعية، انهيار مفاجئ وفرار جماعي. يضيف صاحب المنشور عبد الله السيف غضوري، مصادر ميدانية تفيد بانهيار واسع في صفوف ميليشيات الحوثي مع فرار عدد من عناصرها من مواقعهم في جبهة الوازعية جنوب غرب تعز. نشاهد الفيديو. المنشور مضلل، فالمقطع ليس حديثا، وهو منشور على الإنترنت منذ 26 من شهر ديسمبر من العام الماضي 2025، وقد ذكرت حسابات يمنية ووسائل إعلام محلية تداولته في ذلك الوقت أنه يوثق مواجهات بين قوات مرتبطة بالمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل ومسلحين من قبائل حضرموت في مديريتي الشحر وغيل بنيامين. أما لماذا احتلت الوزعية تلك المساحة في فبركات وسائل التواصل الاجتماعي؟ فطبعا للخبر أصلا. يتزامن الخبر مع إعلان القوات المسلحة اليمنية المعترف بها دوليا عملية عسكرية واسعة لاستعادة الوازعية، وهي إحدى أبرز نقاط التماس في المعارك الممتدة بين تعز والساحل الغربي ومحافظة لحج جنوبا. ونحن مستمرون معكم في تفنيد الفبركات والشائعات والمبالغات غير المنطقية، نتابع بعد الفاصل. محرقة في ذباب، انتظرونا بعد الفاصل فنحن ننتظركم.

0: كنت من مدرسة الموت ولا الاعتراف.
1: جبريل رجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية.
2: أنت تعرفت على فتح وفكر فتح والنضال الوطني الفلسطيني خلال مرحلة السجن.
0: أنا يا أخي عندي كل أسرار فتح، غاب عني 30. قال لي استمر في تياستك.
2: لأول مرة أعتقد كنت تلتقي ياسر عرفات.
0: عيني مساعده لشؤون الأرض المحتلة. معادلة الاحتلال إنه هاي مقابر أحياء، معادلة الحركة الوطنية الفلسطينية إنه هاي أكاديميات ومدارس.
2: إلى أي مدى ما تزال هذه الاستراتيجيات قائمة إلى اليوم؟
1: وفي رواية أخرى، الليلة 10 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
3: ماذا يعني أن أكون مراسل التلفزيون العربي في بريطانيا؟ يعني أن أتنقل بين أروقة مجلس العموم وضجيج الشارع، وأن أواكب باستمرار تقلبات الطقس السياسي في مدينة لا تنام. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

أهلا بكم من جديد، ومن بعد الفاصل نبقى أيضا في الملف اليمني، وهذه المرة مع المعارك المحتدمة في المناطق الاستراتيجية قرب مضيق باب المندب. ومع إعلان القوات الحكومية اليمنية المعترف بها دوليا مواصلتها تحرير مديرية ذباب وسط نفي جماعة أنصار الله الحوثيين لهذه الأخبار، تداولت صفحات إخبارية إيرانية ناطقة باللغة العربية خبرا معاكسا أرفقته بفيديو مع تعليق يقول: محرقة مرعبة، لقد تعرضت القوات الحكومية المندفعة إلى ذباب لمحرقة من قبل القوات المسلحة اليمنية، يقصدون طبعا جماعة أنصار الله الحوثيين، وأصبحوا في كماشة، معظم القوة لم تتمكن من الانسحاب وباتوا صيدا سهلا، يقول منشور إيران اليوم، نشاهده.

0: منشور مضلل لإيران اليوم، فهذا الفيديو تداولته حسابات يمنية في الثاني من شهر واحد شهر يناير الماضي، وذكرت أنه يوثق احتراق مركبات ومدرعات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل عقب غارات جوية استهدفت تعزيزات للمجلس بالتزامن مع المواجهات التي شهدتها المحافظة آنذاك، ما ينفي أي علاقة له بالتصعيد الحالي. رغم مرور 3 سنوات على هجوم 7 أكتوبر 2023، ما زالت حسابات إسرائيلية وغربية تروج وتعيد نشر ادعاءات ثبت خطأها أو زيفها عن ذلك الهجوم، وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي. فريق مسبار في التلفزيون العربي رصد تلك الحملات وجمع بين تحليل انتشارها رقميا وتفنيد المزاعم الواردة فيها بالرجوع إلى مصادر أممية ودولية وحتى إسرائيلية. التفاصيل في التقرير.
1: ثلاث سنوات مضت على طوفان الأقصى، وآلة الدعاية الإسرائيلية لم تتوقف عن بث سردياتها التي تبين زيفها وفق تحقيقات أجريت بعد الحدث. فريق مسبار في التلفزيون العربي رصد ذلك التزييف وحلل مدى انتشاره رقمياً، مع تفنيد ما تضمنه من مزاعم استناداً إلى حقائق وثقتها مصادر دولية وإسرائيلية كذلك، مراجعاً 3 محاور في تلك السردية: حصيلة القتلى وتصنيفهم وظروف مقتلهم بما فيها الأوامر المرتبطة بإجراء هانيبال، ترويج ادعاءات الاغتصاب الممنهج بوصفها رواية مؤكدة إلى جانب رواية 40 رضيعاً مقطع الرؤوس التي ثبت زيفها. وخلال الفترة بين 20 سبتمبر والثامن من أكتوبر أظهر الرصد الرقمي لفريق مسبار ارتفاع تداول تلك المزاعم قرب حلول الذكرى 3 للأحداث، وشملت مجموعة الرصد أكثر من 395,000 منشور عبر ما يزيد على 212,000 حساب. ففي موضوع حصيلة القتلى رصد الفريق أكثر من 35,000 منشور لنحو 22,000 حساب، بينما شمل النقاش المتعلق بالعنف الجنسي أكثر من 293,000 منشور لنحو 161,000 حساب. أما المنشورات المتعلقة بقطع رؤوس الأطفال فتجاوز عددها 120,000 لنحو 70,000 حساب. تتبع فريق مسبار مصادر الادعاءات وفندها استناداً إلى ما كشفته التحقيقات والتقارير اللاحقة. في بداية الأحداث تداولت جهات رسمية إسرائيلية ووسائل إعلام رقم 1400 قتيل في الأسابيع الأولى التي أعقبت هجوم 7 أكتوبر، قبل أن تخفض السلطات الإسرائيلية الحصيلة في الشهر التالي إلى نحو 1200. لم يقتصر التضليل على عدد القتلى، بل شمل التمييز بين فئاتهم وظروف مقتلهم، فقد أوردت صحيفة The Times of Israel في نوفمبر 2023 مقتل 318 من أفراد الجيش خلال الهجوم، إضافة إلى 59 شرطياً، في حين تروج الحسابات الرقم الإجمالي باعتباره لضحايا مدنيين، مع الأخذ في الاعتبار أن أعداد العسكريين شملت من خاضوا اشتباكات مباشرة مع المهاجمين ومن كانوا يؤدون أدواراً غير قتالية وقتلوا داخل قواعدهم. وهذه أرقام منشورة آنذاك وليست حصيلة نهائية محدثة، وتستدعي حالات أفراد فرق الحراسة المحلية أيضاً تدقيقاً منفصلاً، إذ تنتشر هذه الفرق في عدد من الكيبوتسات والبلدات الإسرائيلية، وشارك بعض أفرادها في اشتباكات مسلحة يوم 7 أكتوبر. لذلك فإن إدراجهم ضمن الضحايا المدنيين من دون توضيح طبيعة مشاركتهم وظروف مقتلهم يقدم صورة غير مكتملة. من بين أبرز النماذج على ذلك قائد فريق الدفاع المحلي في كيبوتس نير يتسحاق، ففي تقرير نشرته تايمز أوف إسرائيل في 22 أكتوبر 2025 ذكرت الصحيفة أنه قاتل مع أفراد فريق الاستجابة السريعة عند مدخل الكيبوتس وقتل بالرصاص قبل نقل جثمانه إلى قطاع غزة. وعليه فإن تقديم الحصيلة الإجمالية باعتبارها حصيلة لمدنيين لم يشاركوا في القتال يعد عرضاً مضللاً، لأنها تضم عسكريين وشرطيين وأفراداً شاركوا في مواجهات مسلحة، وفيما يتعلق بادعاءات الاغتصاب، تجدد تداول وصف العنف الجنسي خلال هجوم 7 أكتوبر بأنه ممنهج. منظمة Independent Women، وهي منظمة أمريكية غير ربحية ذات توجه محافظ مؤيد لإسرائيل، زعمت في بيان صدر في 7 أكتوبر الجاري أن الطبيبة والباحثة الزائرة كانتا أحمد راجعت أدلة على عنف جنسي ممنهج بحق النساء والفتيات. لكن لجنة تقصي الحقائق الدولية المستقلة كانت قد نشرت تقريراً عن أحداث 7 أكتوبر في يونيو 2024، ذكرت فيه أنها لم تتمكن من التحقق بشأن مزاعم الاغتصاب بصورة مستقلة بسبب تعذر الوصول إلى ضحايا أو شهود، إضافة إلى عرقلة السلطات الإسرائيلية تحقيقاتها. أما فيما يتعلق بقطع رؤوس 40 رضيعاً، فقد أعيد تداول هذه الادعاءات بالتزامن مع الذكرى 3 لهجوم 7 أكتوبر. ففي مقال نشرته سبكتاتور أستراليا، استحضر الكاتب روان دين رسالة قديمة من مؤسس الجمعية اليهودية الأسترالية ديفيد أدلر، تزعم العثور على رضع مقطوعي الرؤوس في أحد الكيبوتسات، وقدمها بوصفها تلخص فظاعة الهجوم. ورغم انتشار هذا الادعاء، لم تقدم إسرائيل أي برهان أو دليل على هذه الرواية، بل إن مسؤولاً إسرائيلياً ذكر لشبكة CNN في حينها أن الحكومة لا تستطيع تأكيد ادعاء قطع رؤوس أطفال في الهجوم. وحين تحدث الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن عن مشاهدة صور لأطفال مقطوع الرؤوس، أوضح البيت الأبيض لاحقاً أن بايدن لم يشاهد تلك الصور، وأن تصريحه استند إلى تقارير إعلامية وتصريحات إسرائيلية. وفي 3 أبريل 2024، خلص تحقيق لصحيفة لوموند الفرنسية إلى عدم وجود 40 رضيعاً مقطوع الرؤوس، ونقل تأكيداً بذلك عن مكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي. وما بين نفي في الدوائر الرسمية وترويج لسردية مزيفة عبر وسائل التواصل، تظل إسرائيل تراوح مربع التخبط والألم رغم مرور 3 أعوام على هجوم 7 أكتوبر 2023.
0: كان الحدث مفاجئاً، كان الحدث كبيراً، كان الحدث مستغرباً، وكان تصديق الروايات الغريبة أيضاً ممكناً، لكن دعونا نقول بأنه هنيئاً لمن تمسك بعقله وبوعيه بعيداً عن الدعاية الصهيونية التي لم ولن تتوقف يوماً. الآن نشد الرحال إلى أمريكا الشمالية. ما تفرحوش، ما تفرحوش، البطل مش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي نفتقد وجوده في التصريحات المتناقضة منذ فترة، بل فقرتنا هذه الليلة من المكسيك والحادث الغامض الذي أدى إلى تحطم طائرة صغيرة في غرب المكسيك. في 4 أكتوبر الجاري أقلعت طائرة من طراز سيسنا سي تايشن من مطار أوماندو نيفو الدولي في مدينة تيبك عاصمة ولاية نايريت متجهة إلى أغواس كاليانتس. الطائرة غالبا تنقل المسؤولين الرسميين المكسيكيين، لكن ما حدث بعد ذلك كان مؤسفا، فقد فقد الاتصال بالطائرة قبل العثور على حطامها في اليوم التالي في منطقة جبلية في ديلريو. الحادث أسفر عن مقتل طيار ومساعده. في 5 أكتوبر أعلنت السلطات المكسيكية أنها لا تستبعد أن يكون حادث الطائرة مخططا ضد الحاكم ميغيل أنخيل نافارو كوينتيرو بعد العثور على بيانات سرية لتحويلاته في هواتف محمولة صدرت من مجموعة إجرامية في المنطقة، رغم أن الحاكم لم يكن على متن تلك الطائرة حينها. لكن في 7 أكتوبر قالت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم خلال مؤتمرها الصحفي اليومي إنه لا توجد معلومات لدى السلطات عن تهديد ضد الحاكم، بل أضافت أن المعلومات المتاحة لها تشير إلى تعرض الطائرة لعطل، وأكدت أن مجلس الأمن لا يملك معلومات تربط الحادث بواقعة تستهدف الحاكم. وفيما سننتظر وإياكم نتائج التحقيقات النهائية، قفزت حادثة تحطم طائرة صغيرة في المكسيك من مؤامرة سياسية إلى أعطال فنية، وطبعا في لجان التحقيق كل شيء جائز. نختتم حلقة اليوم بقصة مؤسفة في فقرتنا المعتادة في نهاية كل حلقة، خبر صحيح تمنينا لو كان كاذبا. 4 نساء وعشرات أخريات حصدتهن مسيرات استهدفت منازل ومساجد في ولاية النيل الأزرق السودانية بحسب ما أفادت وكالة أسوشيتد بريس. نقلت الوكالة عن منظمة محامو الطوارئ اتهامها واتهام المنظمة لقوات الدعم السريع بالوقوف وراء الهجوم الذي وقع في حي الهجرة بمدينة دمازين في الولاية الواقعة جنوب البلاد. الهجوم لم يكن معزولا، فقد طاولت هجمات أخرى مواقع متعددة في المدينة في وقت أشارت هيئات حقوقية محلية إلى أن الدمازين تؤوي آلاف النازحين الفارين من القتال، ما يضاعف أثر الهجمات على مدينة تستقبل أصلا أشخاصا فقدوا الأمانة في مناطقهم. نلقي الضوء على هذه الواقعة ونرفع النداء لعل المدنيين يعتقون من أتون حرب لا تعرف الانتهاء ولا علاقة لهم بها سوى أنهم كانوا ضحاياها. حرب أتت إلى منطقة لم تعرف الراحة منذ وقت طويل، لا هي ولا أهلها. لا تنتهي نداءاتنا، لكن حلقة الليلة تنتهي ونضرب معكم موعدا يوم الثلاثاء المقبل. كالعادة نقول للمفبركين نحن لكم بالمسبار. إلى اللقاء.

0: الآن يصل جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى المنطقة التي نتواجد فيها، يشهر جنود الاحتلال الإسرائيلي السلاح في وجهنا. الآن جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق الكاميرا لمنع التلفزيون العربي من الإسرائيلي.
1: جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة، لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة، رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
2: ماذا يعني أن أكون مراسل التلفزيون العربي في بريطانيا؟ يعني أن أتنقل بين أروقة مجلس العموم وضجيج الشارع، وأن واكب باستمرار تقلبات الطقس السياسي في مدينة لا تنام. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

العربي اليوم من لوسيل، أهلا بكم. ونبدأ بالعناوين. هيئات الطيران المدني السعودي تعلن وقوع إصابات في هجوم جديد على مطار الملك خالد. إدانات عربية ودولية واسعة لهجوم المطار يوم أمس، والتحالف يبدأ الرد. تبادل الرسائل بالنار بين واشنطن وطهران في مضيق هرمز، وإيران تقول إن الولايات المتحدة قبلت بعض شروطها. بعد فتح الأسواق الأمريكية للديزل الروسي، ترامب يعلن هدنة طاقة فورية بين موسكو وكييف. في العرب اليوم أيضاً، إسرائيل تزيد التضييق على سكان قطاع غزة، وقوات الاحتلال توسع الخط الأصفر في الشجاعية.

0: حياكم الله. هجوم جديد على مطار الملك خالد في الرياض. أما الولايات المتحدة فقد اعتبر رئيسها ترامب أن الهجوم غير مقبول وسط احتمالات مفتوحة لانخراط أمريكي أوسع في الحرب، كما أدان هجمات الجماعة مشيرا إلى أنه لا يمكن تبرير استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية. الإدانات جاءت من دول عربية وغربية ومنظمات أيضا، كما تشاهدون أمامكم هذه الأعلام من كل هذه الجهات جاءت إدانات، وهذه أبرزها: الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، دولة قطر، عمان، الإمارات، البحرين، الكويت، مصر، العراق، لبنان، الأردن، فلسطين، الجزائر، باكستان، فرنسا، تركيا، ألمانيا، الأمم المتحدة. البيانات الصادرة مشاهدينا وصفت الهجوم بالانتهاك الخطير لسيادة السعودية وتهديد لسلامة المدنيين والملاحة الجوية. أيضا وصفت بالهجمات غير المسؤولة والاعتداء المرفوض والتصعيد الخطير، كما كانت هناك دعوات لحماية المدنيين وحل الأزمة بالحوار. أيضا كان هناك تضامن مع إجراءات المملكة لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. أما ولي العهد السعودي فقد أصدر الأمر بالرد، وطائرات التحالف حلقت في سماء اليمن ونفذت غارات كثيفة استهدفت مواقع في تعز وصنعاء.
1: من سياسة تجنب الانخراط إلى حافة المواجهة، يجد الرئيس الأمريكي نفسه أمام مشهد يمني معقد، فرص التهدئة فيه تتراجع أمام اتساع دائرة الخطر. فاستهداف مطار الملك خالد برياض وضع أمن السعودي في صدارة المشهد، وزاد معه الضغط على واشنطن لاتخاذ موقف أكثر حسماً. أما عن الرسائل الصادرة من الرئيس الأمريكي فتبدو في مضمونها ضبابية بل ومقتضبة.
2: أعتقد أنه أمر فظيع، السعوديون محاربون أقوياء، لكن الهجوم فظيع.
1: ترامب أشار أيضا إلى أنه يتواصل مع أنصار الله الحوثيين، لكن الشكل ونوع التواصل يظلان أمرا غامضا، فهل من اتفاق أو تسوية في الطريق؟ هذه جزئية في حديث ترامب لم تتضح بعد. أما قوات التحالف في اليمن بقيادة السعودية فأكدت أنها سترد بحزم على الاعتداء مع توالي الإدانات العربية والدولية للهجوم.
3: صادر عن القوات
1: المسلحة. بدورها صعدت الجماعة من لهجتها محذرة من أن مطارات المملكة في قلب الاستهداف باستثناء مطاري مكة المكرمة والمدينة المنورة. ويقابل تصعيدا لا يعرف أحد إلى أين يسير أزمة إنسانية تحمل وجها هو الأشد قسوة في الصراع، فملايين اليمنيين يواجهون انعدام الأمن الغذائي وسط نقص الأدوية والمستلزمات الطبية وعرقلة وصول الإمدادات بحسب وزارة الصحة في الحكومة اليمنية. وبين احتمالات التصعيد ومحاولات الاحتواء خط فاصل رفيع بين حرب لا تشي حتى الآن بأنها قد تضع أوزارها.
0: ومن الحديدة ينضم إلينا مراسلنا صدام حسن، ومن واشنطن مراسلنا عماد الرواجدي. مرحبا بكما. أبدأ معك صدام، إذن ما الذي يجري وما هي آخر التصريحات في اليمن؟
4: نعم محمد، ارتفاع في عدد الغارات والضربات الجوية التي تشهدها اليمن وسط روايتين مختلفتين، إحداهما تتحدث عن غارات جوية سعودية كما تقول صنعاء نفذت على مناطق وأجزاء واسعة من اليمن، وصل عددها منذ بدء التصعيد وحتى اليوم أكثر من 2000 ويزيد من الغارات الجوية استهدفت منشآت وأعيان مدنية. رواية أخرى تتحدث عن مقاتلات حربية يمنية، كما تقول حكومة عدن شنت غارات على عدد من المخازن ومنصات إطلاق الصواريخ وغيرها من أماكن والنقاط والأهداف المتحركة والثابتة لقوات صنعاء بهدف إضعاف قدراتها. أيضا هناك ارتفاع في المقابل في عداد العمليات العسكرية التي تنفذها صنعاء داخل العمق والأراضي السعودية، آخرها ما أعلنه بيان المتحدث العسكري للقوات المسلحة في حكومة صنعاء قبل ساعة من الآن عن 4 عمليات عسكرية قال بأنها نوعية نفذت في الرياض وتحديدا مطاري الرياض والدمام، وعد واستهدفت عددا من المرافق ومنشآت شركة أرامكو في المنطقة الشرقية. قال بأن العمليات كانت دقيقة والإصابة كانت مباشرة وحققت أهدافها بنجاح تام. أيضا تحدث عن عمليات تستهدف تحشيدات تابعة لقوات عسكرية سعودية، في إشارة منه إلى القوات الحكومية والقوات الموالية والتابعة لحكومة عدن وكذلك التشكيلات الموالية لها في رأس العارة والسقية وغيرها من المناطق حيث تدور الاشتباكات والمواجهات بشكل عنيف، وخصوصا في جبهات ذباب وباب المندب وغيرها ورأس العارة في لحج. أيضا هناك حديث عن التصدي لتشكيلات من المقاتلات السعودية كما تقول صنعاء عبر إجبارها، وأيضا التصدي لها بصواريخ أرض جو محلية تصل وإجبار تلك التشكيلات والمقاتلات بالعودة ومنعها من عدم تنفيذ ضرباتها العدوانية كما تقول صنعاء. أيضا تتحدث صنعاء وتكرر مرارا وتكرارا تحذيراتها لشركات الملاحة وبأن الأجواء السعودية غير آمنة وغير مستقرة وأنها في نطاق الاستهداف طالما واستمر العدوان السعودي على اليمن كما تقول، مستثنية في ذلك أجواء المدينة وأيضا مكة المكرمة. هناك أيضا حديث من صنعاء بأن تلك العمليات محمد مستمرة طالما واستمر العدوان على اليمن وكذلك الحصار على الشعب اليمني من خلال مجموعة من المعادلات، بدءا من معادلة الحصار بالحصار ثم معادلة التصعيد بالتصعيد، والتي لوحظ في الأيام الأخيرة ارتفاع معدلات عملياتها العسكرية التي نفذت عبرها مجموعة من العمليات العسكرية من قبل قوات صنعاء في الأراضي السعودية. نعم محمد،
0: ابقى معي صدام وابقى أيضا معي عماد. ننوه مشاهدينا إلى هذا الخبر العاجل، بيان تركي باكستاني مصري سعودي مشترك يقول: ندين الهجمات العدائية المستمرة التي تشنها ميليشيا الحوثي ضد السعودية. البيان يضيف مشاهدينا: هجمات الحوثيين انتهاك صارخ للسيادة السعودية وسلامة أراضيها. بالعودة ثانية إلى الخبر العاجل، بيان تركي باكستاني مصري سعودي مشترك: ندين الهجمات العدائية المستمرة التي تشنها ميليشيا الحوثي ضد السعودية. والبيان يضيف: هجمات الحوثيين انتهاك صارخ لسيادة السعودية وسلامة أراضيها، ونجدد دعم السعودية في جميع التدابير والخطوات التي تتخذها لمواجهة هذه الهجمات. بالعودة ثانية إلى مراسلنا من واشنطن عماد الرواجدي، مرحبا بك عماد. تصريحات ضبابية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الهجوم الذي استهدف السعودية ومطار الملك خالد على وجه التحديد، كيف يقرأ المراقبون مثل هذه التصريحات؟
5: يقرؤونها باعتبارها محاولة من الرئيس لعدم التدخل عسكريا هناك، محاولة فقط لإعطاء تصريحات تشي بأن الولايات المتحدة ملتزمة بأمن السعودية، لكن دون الذهاب شوط إضافي وإرسال قوات أو الدخول بشكل مباشر في هذه الحرب. طبعا نحن نعرف بأن الولايات المتحدة تقدم خدمات استخبارية أو مساعدات استخبارية للقوات السعودية، تحديد مواقع جغرافية للأهداف الحوثية، تساعد الطيران السعودي على استهدافها، لكن دون أن يصل الأمر إلى إرسال قوات على الأرض. الإدارة الأمريكية اتفقت مع الحوثيين على عدم استهداف القطع الأمريكية، والإدارة تريد تحييد الحوثيين من صراعها مع إيران، تريد تركيز الجهد على إيران، وحتى إيران لا تريد الإدارة الأمريكية الدخول في عمل عسكري قبل الانتخابات في 3 نوفمبر، بالتالي كل الأمر مؤجل إلى ما بعد الانتخابات كما يقول الرئيس الأمريكي، رغم أن هناك تقارير طبعا تقول بأن الرئيس الأمريكي قد يذهب باتجاه العمل العسكري قبل ذلك. اليوم أيضا وجدنا تقارير كثيرة تحديدا في الصحف، في بلومبرغ مثلا تتحدث عن أن الإيرانيين أعادوا بناء قواتهم، وأن الهدنة التي أعطاها الرئيس الأمريكي حتى نهاية الانتخابات ستساعدهم على بناء المزيد من القدرات العسكرية. بالتالي هناك محاولة أيضا تحديدا من المعارضة الإيرانية في الولايات المتحدة لدفع الإدارة الأمريكية للتحرك عسكريا، وربما بعض المراقبين يرون بأن ما يحدث في السعودية الهدف منه في نهاية المطاف على الأقل بالنسبة للمعارضة الإيرانية هو دفع الرئيس بهذا الاتجاه باتجاه اتخاذ عمل عسكري أسرع. هذا طبعا سيخدم الحسابات الانتخابية لبنيامين نتنياهو، كما سرب أيضا في وسائل الإعلام الأمريكية عن بعض المسؤولين الإسرائيليين الذين قالوا بأن حرب قبل الانتخابات الإسرائيلية ستدعم موقف بنيامين نتنياهو، قد تلغي كل الانتخابات الإسرائيلية في حين ربما ستضر في حسابات الرئيس. والسؤال كما أشرنا في مداخلات سابقة، السؤال دائما هو هل سيبدي الرئيس الأمريكي المصالح الانتخابية الإسرائيلية على مصالحه هو وحزبه الانتخابية التي تقضي بعدم الدخول في أي عمل عسكري سواء مع الحوثيين أو مع إيران قبل 3 نوفمبر؟
0: أشكرك من واشنطن مراسلنا عماد الرواجدي، والشكر موصول أيضا لصدام حسن مراسلنا من الحديدة. إذن مشاهدينا نرحب بلواء المتقاعد محمد الإصمادي محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي، مرحبا بك سيد محمد. إذن يعني رغم الغارات الجوية الكثيفة والإسناد السعودي، ما تزال جبهة تعز مشتعلة لواء محمد، وهناك عمليات كر وفر. ما الذي يمنع القوات السعودية أو القوات اليمنية من حسم هذه المعركة رغم كثافة هذه الضربات؟
6: يا سيدي، أرى بأن هناك اتساع لنطاق الغارات جغرافيا، ولكن لابد أن نشير لأن هناك فوارق ما بين التفوق العمليات الجوي والتأثير والقدرة على تأثير العمليات لهذه الغارات، وما هي المكاسب الاستراتيجية. الآن حتى تكون القوات الجوية قادرة على أن تستثمر الغاية، لأنه لا يبدو بأن هناك أي دليل على تغير حاسم في ميزان السيطرة، لابد أن يكون
0: حتى
6: هناك
0: مع التصريحات التي
6: نسمعها. نعم، حتى مع التصريحات اللي حتى أكون حيادي في التحليل. نعم. هنا لابد أن يكون هناك إدامة للضغط في هذه الغارات الجوية مستدام، وأن يتم استثمارها وتنسيقها بتناغم تام مع القطاعات البرية على الأرض، حتى يكون هناك قدرة على استثمار المكاسب، وبخلاف ذلك تتحول المعركة إلى معركة استنزاف. وإذا كانت الغارات متقطعة كذلك تكون معركة استنزاف، لأن ذكرنا سابقا عدة مرات القوات الحكومية فصائل متعددة، وهذه القوات تقاتل بقتال أقرب إلى الأسلوب التقليدي، وغايتها أن تمسك الأرض وتسيطر على الأرض. الحوثي يقاتل بأسلوب غير تقليدي، ولا يستطيع في ظل عدم وجود قوة جوية لديه أن يقاتل قتال جبهوي، ولذلك الحوثي يحاول أن يديم معركة استنزاف ويختار الوقت والزمان المناسبين حتى يعيد كسب زمام المبادرة. ولذلك لاحظنا اليوم الغارات تركزت حول محيط مدينة صنعاء في الوازعية وفي الساحل الغربي، وبعضا من المعلومات غارات على عمران وعلى صنعاء، وهي تجريد جوي في العمق.
0: وهناك حديث عن جبل هان وحذران أيضا وغيرها من المناطق، ما دلالات أو ما الأهمية العسكرية لهذه المناطق فعليا؟
6: الأهمية

0: المطارات السعودية هي كفيلة بأن تبقي هذا الضغط. لا يحتاج الحوثي أن يطلق عشرات الصواريخ، يكفي أن يطلق صاروخ كل يوم أو يومين يبقي حالة الإرباك على حركة الطيران. بالإضافة نحن نتحدث عن جبهات القتال، الجغرافيا المعقدة، القدرة على خنق المدينة بما يتعلق في تعز، لأنه هو لا يقاتل داخل المدينة، هو قطع الطريق من الجهة الجنوبية. هناك محاولات للتدخل من الجهة الشمالية ومن الجهة الجنوبية الشرقية ومن الجهة الغربية، ولذلك لا يوجد حتى في منطقة باب المندب لغاية هذه اللحظات السيطرة غير مستدامة للقوات الحكومية. نعم دخلت وسيطرت في بعض من المواقع، إلا أن ما زال هناك قدرة للقتال بالمجموعات الصغيرة والتدخل في عمل القوات الحكومية.
1: لواء محمد، ذكرت الصواريخ التي يتم استهداف المطارات السعودية من قبل جماعة أنصار الله الحوثيين، هل تحاول الجماعة أن تعزل المملكة العربية السعودية جويا باستهدافها لهذه المطارات المدنية؟
0: هي يعني الجماعة تتألم ويلحق بها أضرار من هذه الغارات. يعني عندما نتحدث عن 100 طائرة أو العشرات من الغارات يوميا، لا بد إلا أن يكون هناك خسائر. ولذلك هي تحاول الآن أن تصدر الأزمة من الداخل اليمني إلى الداخل السعودي لتكون ورقة ضغط على السعودية بما يتعلق في المطارات وبما يتعلق في خط النفط شرق غرب الذي يبلغ طوله 1200 كيلومتر والذي استهدفت محطات الضغط فيه أكثر من مرة. ولذلك هو الضغط الآن عندما تستهدف العاصمة وهي يعني مركز الثقل الاستراتيجي، هذه لها رمزيتها حقيقة، والقدرات الموجودة لدى الحوثي أثبتت بأنه على الرغم من وجود دفاع جوي متقدم في المملكة العربية السعودية إلا أن هناك ثغرة عملياتية. كيف تصل هذه الصواريخ وتتكرر العملية؟ يعني هذا اليوم
1: هناك بعض التقارير التي خرجت تقول بأن هناك نقص في الصواريخ الاعتراضية الخاصة بالمملكة العربية السعودية وأن الحوثيين يتبعون أسلوب الإشباع الجوي، إذا كانت يعني لديك معلومات
0: يعني صحيحة. الآن نستطيع أن نقول بأن هناك خلل وبأن هناك فجوة عملياتية وقد يكون هناك نقص في صواريخ الدفاع الجوي، لكن هنا نتحدث عن العاصمة. يوم الأمس تم استهداف المطار وقبله استهدف المطار وهذا اليوم استهدف المطار، ولذلك هناك تصميم وتركيز من قبل الحوثيين لإدامة هذا الضغط على المطارات السعودية وعلى مركز الثقل وهي العاصمة السياسية.
1: أشكرك اللواء ومحمد الإسماضي، شكرا المحلل العسكري في التلفزيون العربي، شكرا جزيلا لك. في هرمز تتجدد ملامح المواجهة الإيرانية الأمريكية، وفي طهران القادة يقولون مستعدون لحرب طويلة، وإلى أن يحسم هذا الأمر إيران والولايات المتحدة تتبادلان النيران غير المباشرة عبر استهدافات السفن. الحرس الثوري يواصل فرض قانونه الخاص وعليه يحاسب السفن المخالفة، والقيادة الوسطى الأمريكية ترد بالمثل وتقطع الطريق على أي سفينة تحاول كسر الحصار المفروض على موانئ إيران. في تطورات أيضا مضيق هرمز، القيادة الوسطى الأمريكية تقول إنها قصفت مؤخرا سفينة تجارية ترفع علم بنما أثناء محاولتها خرق الحصار البحري، وحريق أيضا يندلع على متن ناقلة نفط بعد اصطدامها بلغم بحري وفق هيئة التجارة البحرية البريطانية. وفي سياق حادثة اصطدام ناقلة بلغم بحرية الحرس الثوري الإيراني، أكدت اشتعال ناقلة النفط أثناء محاولتها عبور مسار غير مصرح به بعد أن أوقفت أنظمة الملاحة وتحديدا المواقع على متنها. حبيب الله سياري رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية ونائب المنسق العام للجيش قال إن القوات الإيرانية هاجمت سفنا وصفها بالمعادية، مؤكدا أنها ستكرر استهدافها في حال تعرض إيران لأي اعتداء جديد. في هذا الإطار أيضا، بعد تعرض سفينة للاستهداف قبالة ساحل رأس الخيمة الإماراتي، القنصلية الهندية في دبي تؤكد إنقاذ جميع أفراد طاقمها البالغ عددهم 22 هندياً، فيما أوضحت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن الحادثة حصلت على

0: بعد 13 ميلا بحريا غرب سواحل الإمارات. تمكن إيران مشاهدينا من مواصلة استهداف السفن رغم تأكيدات ترامب القضاء على قدراتها العسكرية، يعود وفق ما نقلته وكالة بلومبرغ عن مسؤولين غربيين مطلعين إلى تمكنها من الحفاظ على مصانع الصواريخ والطائرات المسيرة رغم تعرضها للقصف الأمريكي والإسرائيلي على مدى أشهر. أما عن التفاوض، فأعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن واشنطن ردت على الشروط الإيرانية وقبلت بعضها، لكن ردودها بشأن الشروط الأخرى اتسمت بالغموض وعدم الوضوح أيضاً.
1: الولايات المتحدة حاولت التواصل معنا عبر 3 قنوات هي العراق وباكستان وقطر. واشنطن ردت على شروطنا وقبلت بعضها، لكن ردودها بشأن شروط أخرى اتسمت بالغموض وعدم الوضوح. ولكننا لن نحسم موقفنا من الردود الأمريكية قبل أن توضح واشنطن موقفها بشكل صريح وتحدد ما تعتزم القيام به بشأن شروطنا.
0: أوكرانيا وروسيا مشاهدين اتفقتا على هدنة طاقة يسري مفعولها بأثر فوري. الرئيس الأمريكي يعلن عن وقف لإطلاق النار على منشآت الطاقة في الحرب بين موسكو وكييف بموافقة الطرفين، لكن الطرف الأوكراني لم يكن يعلم بالأمر كما يقول الرئيس فلوديمير زيلينسكي. ورغم ذلك فإن زيلينسكي أكد وفق ما نقله موقع إكسيوس أن أوكرانيا ستوافق إذا وافق الروس على إعلان ترامب. للمفارقة، الاتفاقية التي لطالما تحدثت الأطراف عنها جاءت عقب صفقة الديزل التي بموجبها تورد روسيا للسوق العالمية ما يقرب من 5 ملايين طن من الديزل، فيما يعول ترامب على تلك الصفقة في خفض أسعار الوقود أمريكيا وعالميا. إلا أن صفقة الديزل مشاهدين فتحت جبهات داخلية على ترامب من الديمقراطيين، وأثارت أيضا مخاوف أوروبا من استغلال روسيا لعائدات الصفقة من أجل مواصلة حربها على أوكرانيا. إيفان أوس كبير المستشارين بمركز السياسات الخارجية بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية ينضم إلينا من كييف. مرحبا بك. يعني ما دلالات هذه الصفقة التي يعني بتحدث عنها الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي وأنه لم يكن على علم بها؟
2: مساء الخير من كييف، تحياتي محمد ومشاهدي العربي تي في، شكرا لدعوتي.
3: كما تعرفون محمد، بالفعل الرئيس زيلينسكي قال إنه لم يكن على علم بما تحدث به ترامب عن الهدنة في مجال الطاقة و الضرب المتبادل. أما بالنسبة لهذه المسألة فأوكرانيا ينتابها قلق إزاء ما يجري، وسببه الأساسي هو أننا نرى روسيا وكيف يرفع أو ترفع عنها العقوبات. أوكرانيا قالت إن العقوبات يجب أن تفرض على روسيا وتستمر لكي تحفز للوصول إلى المصالحة. إذا ما كان ثمة مصالحة يمكن أن ترفع العقوبات وليس العكس. ليس لدينا مصالحة، ليس لدينا هدنة، ولكن العقوبات ترفع مع ذلك، وبالتالي هذا ما ينتاب أوكرانيا قلق إزاءه.
0: إذن لماذا توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرفع العقوبات قبل أن تتم هذه المصالحة برأيك سيد إيفان؟
3: علينا أن نفهم أنه بالنسبة لترامب 3 نوفمبر الانتخابات النصفية هي الأهم انتخابه بطبيعة الحال الغرفتين مجلس الشيوخ ومجلس النواب، ويقال أن الحزب الجمهوري الذي يمثله ترامب سوف يخسر، وبالتالي ترامب يتعين عليه فعل شيء على جناح السرعة. والعامل الأساسي الذي يؤثر على رؤى الناخبين يرتبط بالوقود وارتفاع أسعار المحروقات، وبالتالي هذه الصفقة تفضي إلى تخفيض أسعار المحروقات سيما الديزل. ولكن هذا الحجم الذي تحدث عنه ترامب يمكن أن يستهلك خلال أيام في الولايات المتحدة الأمريكية، والمحللون قالوا هذا لن يساعد على تخفيض الأسعار، وبالتالي ترامب يحاول أن يخفض من الأسعار من خلال هذه الصفقة مع وجود نقد، وأيضا هنالك نقد وجهه ترامب لأوروبا في هذا المقام، سيما فيما يخص ما يجري مع الهند أيضا، لأن الهند أيضا تشتري موارد الطاقة من روسيا.
0: نعم سيد إيفان، يعني وكأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يوجه يعني اتهاما واضحا وصريحا للرئيس الروسي فلاديمير زيلينسكي، عفوا للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، فيما يتعلق بمسألة استهداف محطات الوقود والديزل، وقال بأنه كان عليه ألا يقوم بهذا الفعل. برأيك هل يحاول الرئيس الأمريكي بالإضافة إلى مسألة الانتخابات النصفية يحاول معاقبة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وكيف أيضا ستؤثر هذه الصفقة على العلاقة ما بين أوكرانيا والولايات المتحدة؟
3: في المقام الأول ترامب يهتم بالانتخابات قبل كل شيء، وهو لا يلقي باللائم على هذا وذاك إلا إذا ما صب ذلك في مصلحته، وقرر أن يكون الملام زيلينسكي أوكرانيا، وبالتالي من خلال خطابه ترامب يقول إن ارتفاع الأسعار لا ترتبط بالحرب على إيران ومضيق هرمز وإغلاقه، وطبعا ترامب هو الذي بدأ تلك الحرب، ولكن الأمر يرتبط بأوكرانيا ومهاجمتها لمحطات تكرير النفط في روسيا، رغم أن روسيا هي التي علقت تصدير الديزل منذ شهر في هذا المقام، وهذا ما أثر على الأسعار، ولكن ترامب يلقي باللائمة على أوكرانيا، لأن أوكرانيا يقول تستهدف موارد الطاقة الروسية، ولكن روسيا كانت عين عليها أن ترفع هذا التعليق، وبعدها كان يمكن أن يلقي باللائمة على أوكرانيا، ولكن هذا هو النموذج الذي يتبعه ترامب، يلقي باللائمة على زيلينسكي وأوكرانيا، ويبدو له أن هذا سوف ينحي جانبا المسؤولية عنه، ويمكن أن يحظى بشعبية في صفوف الناخبين ليقول لهم هذه الأسعار المرتفعة لا ترتبط به ولكن ترتبط بزيلينسكي، ويجب عليكم أن تصوتوا لصالح الحزب الجمهوري، ولا أعتقد أن هذا سوف يشكل عاملا مساعدا الآن، ولأننا نسمع الكثير من النقد الذي يوجه لترامب قبل الانتخابات، ولكن أعتقد عندما نقترب من الانتخابات الأمور سوف تتغير، وسوف تعود العلاقة إلى علاقة بنوية بين أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
0: إذن كيف سيتصرف زيلينسكي من اليوم ولغاية انتهاء الانتخابات النصفية بعد هذه التصريحات من دونالد ترامب؟ وهل سنشهد تقاربا أو على الأقل إفاء بالالتزامات فيما يتعلق بمسألة عدم استهداف محطات الطاقة أو الديزل بالمجمل؟
3: لدي شعور بأن روسيا يطالب بعدم استهداف محطات التكرير النفط الروسية، ولكن في ما وراء الكواليس الأمر يختلف تماما. طبعا ترامب يلقي باللائمة على أوكرانيا لارتفاع الأسعار، ولكن إذا توقفت أوكرانيا عن ضرب المحطات في روسيا فإن الأسعار لن تنخفض، لأن المعادلة تختلف تماما، لدينا مضيق هرمز ولدينا أيضا عوامل أخرى، وبالتالي فإن ترامب ربما سيتعثر وفقا لهذه المعادلة، لأن السبب سوف يكون مختلفا تماما، مختلف عن السبب الذي أورده للناخبين. أعتقد أن أوكرانيا إذا ما استمرت في ضرب المحطات الروسية فإن ترامب سوف يستغل المسألة ويقول انظروا أنا حذرتكم من ذلك وارتفعت الأسعار لأن أوكرانيا تضرب روسيا. أما السيناريو الآخر فهو وقف بالفعل ضرب المحطات الروسية.
0: هو السؤال المطروح سيدي، هل ستضرب أوكرانيا محطات الطاقة في روسيا لو ضربت روسيا هذه المحطات بعد التهديدات أو بعد تصريحات دونالد ترامب برأيك، أم سيكون الموضوع صعبا عليها بعد هذا الكلام من دونالد ترامب؟
3: اليوم أعلن ترامب بأن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على هدنة وفقا لها روسيا لن تضرب المحطات الطاقة الأوكرانية والعكس صحيح، ولكن زيلينسكي قال إنه لم يسمع بهذا. وطبعا الآن أوكرانيا سوف تنظر في المسألة. بالفعل إذا ما توقفت روسيا عن ضرباتها لمحطات توليد الطاقة الكهربائية وغيرها، فإن أوكرانيا ربما سوف تعامل روسيا بالمثل وسوف تتوقف عن ضرب المحطات الروسية لغاية 3 نوفمبر، ربما ستستأنف ذلك بعد 3 نوفمبر إذا ما تعرضت محطات توليد الطاقة الكهربائية الأوكرانية للضرب. أعتقد إذا ما فعلت روسيا ذلك سوف ترد أوكرانيا بالمثل. وكما تعرفون والمرة الثانية منذ عهد ليس ببعيد أوكرانيا ضربت أومسك، ضربت ذلك المكان الذي يبعد عن أوكرانيا بواقع 3000 كيلومتر، لذلك أوكرانيا تستطيع الوصول إلى العمق الروسي. بالنسبة للمفاوضات فإنها جارية، وإذا ما كانت لك ضغوطات سوف تمارس على أوكرانيا وروسيا لن تتوقف، فإن أوكرانيا لا يعجبها ذلك، لذلك سوف نتريث ونرى.
0: إيفانوس كبير المستشارين بمركز السياسات الخارجية بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية، كنت معنا من كييف، شكرا جزيلا لك. ترامب أمام تحديات في أبرز معاقل الجمهوريين مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحاول جاهدا تغيير رأي الشارع بعد تراجع شعبيته، فنحو 37% من الأمريكيين فقط وفق استطلاعات الرأي راضون عن أدائه، بينما تشير الاستطلاعات الأخيرة إلى تقدم الديمقراطيين وارتفاع فرصهم في قلب السيطرة داخل الكونغرس. الاستطلاعات تعطي 49% لصالح الديمقراطيين مقابل 41% للجمهوريين، ويرجح الاستطلاع نفسه أن يحصد الديمقراطيون بين 19 مقعدا في مجلس النواب تعيد لهم الأغلبية فيه، فيما الفرص تبدو أقل في مجلس الشيوخ. مع ترجيح استطلاعات الرأي الكفة لصالح الديمقراطيين حتى أبرز معاقل الجمهوريين بات يثير قلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أيضا ترامب يزور تكساس 3 مرات خلال شهر، لماذا يكثف الرئيس الأمريكي زياراته إلى ولاية جمهورية فيما هو معروف؟ سباق متقارب على مقعد مجلس الشيوخ وطموحات الديمقراطيين تتسع، فهل أصبحت أسعار الديزل والبنزين خصماً للجمهوريين في صناديق الاقتراع؟ تكساس مشاهدين أحد أبرز معاقل الجمهوريين، لم يفز أي ديمقراطي بمنصب ينتخب على مستوى الولاية منذ عام 1994، أهميتها اليوم تتجاوز رمزيتها، لها 38 مقعدا في مجلس النواب وعلى المحك أحد مقعديها في مجلس الشيوخ. انتزاع الديمقراطيين لهذا المقعد سيصعب على الجمهوريين الحفاظ على أغلبيتهم في المجلس، ومجرد المنافسة هناك تزعج ترامب والجمهوريين أيضا. أسعار الديزل التي تضغط على جيوب الأمريكيين العاملين في النقل والزراعة بولاية تكساس إلى جانب كلفة شحن السلع تجعل الحزب الجمهوري أمام مهمة صعبة لإقناع جمهوره الصلب بالاستمرار في التصويت له، حيث بلغ متوسط سعر جالون الديزل على مستوى الولايات المتحدة $6.28، وهو أمر مزعج للغاية لسكان ولاية النجمة الوحيدة. في استطلاع الرأي القادمة من تكساس، أكثر من 70% من المشاركين يرون حرب إيران العاملة الأهم وراء ارتفاع كلفة الطاقة، و 56% يقولون إن دفع ثمن الضروريات أصبح أصعب خلال الأشهر 6 الماضية. وفي استطلاع إميرسون يتصدر الاقتصاد أولويات ناخبي الولاية، لذلك تواجه رسائل الحشد الحزبي سؤالا يوميا أبسط: كم أصبحت تكلف الحياة؟ الاستطلاع المنشور في 8 أكتوبر يضع المرشحين عند 45% لكل منهما، مع 7% لم يحسموا خيارهم بعد. وإذا فاز جيمس تا تاليريكو صاحب الخطاب الديني في تكساس، فسيكون اختراقا للديمقراطيين للمعقل الجمهوري. السؤال، هل سيحافظ الولاء الحزبي على الولاية أم ستفتح فاتورة المعيشة طريقا للحزب الديمقراطي؟ ينضم لنا دكتور تود بلت، مدير برنامج الإدارة السياسية بجامعة جورج واشنطن. مرحبا بك دكتور. إذا نتحدث عن زيارة للرئيس الأمريكي 3 مرات لتكساس، ما الذي يخشاه دونالد ترامب من هذه الولاية؟
3: شكرا جزيلا لهذه الدعوة، تحياتي لكم ولمشاهديكم. طبعا لا يتعين أن يكون ترامب في ذلك المكان، لا يتعين أن يطلق حملات في تكساس، لأنه فاز في هذه الولاية بواقع أكثر من 10% مقارنة مع حزب الآخر. باكستون بطبيعة الحال يلعب دور في هذا البقاء، وتاليريكو وهو المرشح الديمقراطي أيضا لديه حملاته، وبالتالي منذ التسعينات لم يحصل مثل ما نشهده، وما يجري يشي بأن الأمور سيئة والناس يعانون. أنتم تحدثتم عن سعر الديزل، وينتابه الأمريكيون قلق إزاء ذلك، لأن هذا يؤثر على أسعار الأغذية، وإذا لم يستطع المرء يشتري الأغذية والبنزين فإن المال سوف يكون شحيحا في نهاية المطاف في جيوبي العامة. والناس يعرفون هذه الاختلافات ويعرفون ما لديهم في جيوبهم وفي حساباتهم البنكية.
0: يعني دكتور تولد، نحن يعني أمام منافسة شديدة، رغم أن تكساس كما تفضلت منذ 3 عقود لم ينتخب أحد من الديمقراطيين. هل نحن أمام تغير بنيوي في عقلية الناخب في ولاية تكساس، أم أن ذلك بسبب الضغوط الاقتصادية التي ألقت بظلالها على الولايات المتحدة والعالم بالمجمل؟
3: نعم، الأمر يرتبط بالاقتصاد أولا وقبل كل شيء، وقد شاهدنا ذلك يحصل وعلى مدى أسابيع. ما نشهده هو استطاعات للرأي تقول بأن دونالد ترامب لا يحظى بشعبية كما كان عليه، والناس ممتعدون من أدائه الاقتصادي، رغم أن الجمهوريون يقولون إن الاقتصاد رديء ولا يبلي بلاء حسنا، ولكن منذ أسابيع لم يتحدثوا بهذا النفس، وبالتالي فإن الديمقراطيون في موقف أفضل. ولدينا أيضا ما نسميه بتوسيع رقعة الخارطة، أعني بذلك مجلس الشيوخ، هناك ثلث المقاعد كل سنتين يتم التنافس بشأنها، وهناك الكثير من المقاعد في صفوف الجمهوريين، ولكن في ولايات فاز فيها ترامب فوز ساحق. ولكن لم نعتقد أن تكساس سوف تكون متأرجحة، ربما أو ألاسكا أو أوهايو سوف ينافس عليها ديمقراطيون وحتى أيوا. وعندما ننظر في هذه الأمور فإن الأمور لا تبدو جيدة بالنسبة لترامب، لذلك يطلق حملات ويشجع مرشحين يتعينوا أن يتجاهلهم ويشجع آخرين في منافسة محتدمة مع آخرين.
0: يعني نستطيع نقول بأن الملف الإيراني قد تحول إلى عبء حقيقي على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى أي مدى وصلت الأعباء على دونالد ترامب بسبب الملف الإيراني؟
3: نعم، أنت محق تماما، ثمة ملفان مهمان، الحرب والاقتصاد، والناس الآن يربطون بين الحرب والاقتصاد، وأيضا يربطون بين الرسوم الجمركية والاقتصاد. لذا نرى دونالد ترامب يهرع في الساعة الأخيرة لكي يعقد صفقات، فهو عقد صفقة مع روسيا لتوفير الديزل، وقود الديزل، والكثير من أعضاء الحزب الجمهوري لم يرق لهم ذلك، وأعلن صفقة أخرى اليوم في هذا الصباح، هدنة بين روسيا وأوكرانيا، هدنة في مجال الطاقة وعدم التعرض لموارد الطاقة. كان يمكن أن يفعل ذلك في السابق ويحدث فارقا في الماضي، عوضا أن يقوم بذلك الآن قبل 3 أيام.
0: لماذا إذا انتظر إلى كل هذا الوقت من أجل أن يتحدث عن مثل هذه الهدنة؟ وأيضا سؤالي فيما يتعلق بمسألة فلاديمير زيلينسكي، يعني ما هذه التصريحات التي يوجهها إلى رئيس دولة مثل أوكرانيا التي تعتبر حليفا للولايات المتحدة؟
4: دونالد ترامب
3: يؤمن بدونالد ترامب ويؤمن بقوة شخصيته الآسرة الكاريزما، وإذا ما قال هذا وذاك يمكن أن نغير من المعادلة، ولكن هذا لن يجدي فتيلة سيما فيما يخص الاقتصاد. الناس يشعرون بالغضب عندما يوعدون ولا يوفي من يعدهم بوعوده. هنا نتحدث عن وقود الديزل الذي ارتفعت أسعاره. طبعا زيلينسكي انتقد الصفقة واعتقد ترامب أنه لا يتعين أن ينتقده أحد، لذا هو يسلق دائما الإعلام بلسانه الحاد في البيت الأبيض. لذا عندما انتقده زيلينسكي قال يجب أن يكون هناك زعيم آخر يحل محل زيلينسكي في أوكرانيا. هذا هو دأب ترامب، وكما نقول ترامب حساس للغاية وجلده ليس سميك مطلقا، يتحسس بسرعة من أي كلام يوجه له.
0: إذن يعني ما الذي سيفعله برأيك الرئيس زيلينسكي بعد هذه التصريحات من دونالد ترامب؟ هل سيلتزم بما حدده له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إطار لا يستهدف محطات الطاقة؟ وماذا إن قامت روسيا بالفعل المعاكس بالاستهداف لمحطات الطاقة الخاصة بأوكرانيا؟ ما الذي سيفعله ترامب في هذا التوقيت؟
4: Yes, this is very interesting.
3: نعم، هذا سؤال لافت. زيلينسكي في واقع الأمر لم يكن على دراية بالهدنة التي أعلن عنها ترامب في الصباح، وبالتالي لم يتفق طرفان عليها. ما قاله زيلينسكي في هذا الصباح أنه سوف يلتزم بالهدنة، لن يستهدف محطات تكرير النفط والديزل في روسيا إذا لم تستهدف روسيا الأوكرانيات والأطفال الأوكرانيين. لا أعتقد أن ترامب كان يفكر في ذلك عندما وصل إلى الهدنة وتحدث عن الهدنة، كان يريد أن يتحدث عن مجال الطاقة، ولكن زيلينسكي كان لديه فكرة أوسع لجهة ما تعنيه تلك الهدنة. ويجب علينا أن نفهم بأن استهداف محطات التكرير شيء ونظام النقل شيء آخر، وثمة خطوط شحن وأيضا موانئ ومطارات يمكن استهدافها. ولكن سؤال كبير بشأن إدراج ما ذكرت في التعليق الذي تحدثت عنه.
0: سؤال الأخير لك دكتور، يعني هل سيتمكن دونالد ترامب من يعني إعادة حظوظه في تكساس وحتى في الانتخابات المقبلة، أم أنك ترى بأن هذا الموضوع صعب جدا في هذا التوقيت؟
4: Well, Texas is always surprising.
3: تكساس تشكل عاملا مفاجئا عندما يتعلق الأمر بالانتخابات النصفية. الديمقراطيون أبلوا بالأداء حسنا في السابق، ولكنهم خسروا في الانتخابات، ولكن تالريكو يبدو أنه متفوق على خصمه، ويبدو أن الجمهورون أيضا مستاؤون من ترامب وسكان تكساس أيضا. لذلك من المرجح أن يحصل الديمقراطيون على تكساس، وإذا ما فازوا في تكساس فإنهم سوف يحصلون على 4 مقاعد يحتاجون في مجلس الشيوخ لكي يسيطروا على الغرفتين. طبعا كل شيء يمكن أن يحصل. عادة نحن نقول في السياسة الأمريكية هنالك مفاجأة في أكتوبر عادة، ولكن يبدو أن الأمور سيئة بالنسبة لترامب وجيدة بالنسبة للديمقراطيين.
0: الدكتور تود بلت مدير برنامج الإدارة السياسية بجامعة جورج تاون، شكرا جزيلا، أو جورج واشنطن عفوا، شكرا جزيلا لك. وردنا الآن هذا الخبر العاجل. مصادر طبية للتلفزيون العربي: 3 شهداء في استهداف مسيرة للاحتلال الإسرائيلي منطقة مواصي خان يونس جنوبية قطاع غزة. إذن ننوه ثانية إلى مصادر من التلفزيون العربي، مصادر طبية للتلفزيون العربي: 3 شهداء في استهداف مسيرة للاحتلال الإسرائيلي منطقة مواصي خان يونس جنوبية قطاع غزة. إذن مشاهدين، جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل حرب الإبادة بمختلف أوجهها في قطاع غزة، ولا يكتفي الإسرائيليون بقطع مقومات الحياة عن الفلسطينيين في القطاع، بل يمعنون في تنغيص حياتهم والتضييق عليهم. وبدلا من أن يكون الخط الأصفر حاجز أمان لمن دخله وفق اتفاق وقف إطلاق النار، جيش الاحتلال حول الخط إلى ذريعة يستخدمها لقضم مزيد من أراضي القطاع. فقد وسع الاحتلال مؤخرا نطاق انتشار مكعبات خطه الأصفر في الجهة الغربية شرق مدينة غزة ليصبح حي الشجاعية بأكمله داخل الخط. ذلك أجبر مزيدا من العائلات على رحلة نزوح جديدة باتجاه عمق القطاع.
5: هذا المكعب الأصفر بات يمثل الموت لكثير من الفلسطينيين الذين يسكنون في المناطق الشرقية من مدينة غزة. الاحتلال وتحت وابل من الرصاص قدم الليلة الماضية هذا المكعب بوجود الميليشيات العميلة. حرك هذا المكعب الأصفر وهدد عشرات العائلات التي تسكن على بعد مترات قليلة فقط من هذا المكعب. كما نلاحظ أمتعة الناس وأغراضهم موجودة في الشارع، وأيضا هناك عشرات الخيام الموجودة بالقرب من منطقة الخطر التي تعرف الخط الأصفر. هنا أبو شاهر وهو أحد المواطنين الذين يسكنون في مخيم الشجاعية بالقرب من هذا المكعب، يحدثنا أبو شاهر عما حدث الليلة الماضية.
6: السلام عليكم. جاتنا إشارة بعد المغرب بإخلاء المربع والمخيم بالكامل، فالناس نزحت كلها ضربوا المكان هذا. طبعا رجعنا بعد ما انتهت الإشارة، رجعنا لقينا كل الخيام مدمرة والمباني واقعة وكل شيء. بالليل صار في إطلاق نار كثيف، في قذائف، في روبوتات تفجرت، الناس ما تبقى في المخيم، الناس نزحت. رجعت الناس الصبح بتتفاجأ بقرب الخط الأصفر. فالآن الخط الأصفر هذا ما ضلش حياة للمنطقة هذه. إحنا إن هنا عام في المكان هذا. أين لجنة السلام؟ أين الوسطاء؟ إن عام على هذه الاتفاقية ولم تتم. هي اتفاقية حبر على ورق. إحنا بنناشد الوسطاء أن ينفذوا بنود 21 اللي اتفق علينا. أين ولجنة السلام؟ أين الحكومة المشكلة من الدكتور علي شاعت؟ أين علي شاعت؟ الآن سننزح من هذا المكان، أين نذهب؟ لا يوجد أي مكان. إحنا بنناشد الوسطاء بسرعة تنفيذ المرحلة الثانية. مش مستعدين ندفع فواتير أخرى، مش مستعدين ندفع فواتير الانتخابات الإسرائيلية في أكتوبر. إحنا دفعنا فواتير كتير وضحينا كتير وحد هيك بكفي. شكرا لكم.
5: طبعا أبو شاهر يتحدث بصوت الكثير من المواطنين الذين يسكنون بالقرب من هذه المنطقة. 58 عائلة تسكن فقط في هذه الأرض تحديدا في منطقة الشجاعية، إضافة إلى عشرات العائلات بالقرب من هذا المكان. معروف أن أهل الشجاعية يعشقون الشجاعية وهم سكنوا في هذه المنطقة أملا منهم بالعودة إلى الشجاعية، لكن يبدو أن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تقرب الخط الأصفر تجعل من فرصة عودتهم إلى الشجاعية بعيدة جدا. عاصم النبيه، تلفزيون العربي، مدينة غزة.
0: ويبقى معنا مراسلنا عاصم النبيه من مدينة غزة. مرحبا بك عاصم. إذن 3 شهداء باستهداف مسيرة في مواصي خان يونس، ما التفاصيل لديك؟
5: محمد، الحقيقة ربما المواطنون هنا يقولون لنا ونرصد الواقع داخل القطاع بأن الحرب، حرب الإبادة الإسرائيلية، لا تزال مستمرة. هذه الاستهدافات الإسرائيلية والقصف المستمر وشلال الدم المستمر عمليا لا يمكن تسميته بأنه مجرد انتهاكات وخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار، وإنما على أرض الواقع واستمرار فعلي لتلك الحرب التي استمرت لعامين، ثم عام أخير ثالث يفترض أن يكون وقف لإطلاق النار، لكنه على أرض الواقع فيه آلاف الشهداء بحسب وزارة الصحة، 1481 شهيدا بحسب تصريحات الأمس، يرتفع عدد الشهداء اليوم وأيضا عدد المصابين التي تزيد عن 5200 مصاب وجريح. جزء كبير من هؤلاء المصابين يتعرضون لحالات حرجة وخطرة وأيضا حالات بتر في الأطراف. هناك العديد من التطورات الميدانية التي أيضا تعتبر مخالفة لاتفاق وقف إطلاق النار، منها تحريك المكعبات الصفراء الآن التي باتت تقتضم ما يزيد عن 70% من إجمالي مساحة القطاع الفعلية، وبات الناس يتكدسون في مساحات ضيقة للغاية، يضطرون لنصب خيامهم في الشوارع، يضطرون للعودة إلى منازل آيلة للسقوط أو منازل خطرة شبه مهدومة، وما حذرت منه البلديات والدفاع المدني بأن نحو 2000 منزل متصدع الآن في القطاع مأهول بالسكان، وإذا لم يكن هناك تدخل عاجل وفعلي وحقيقي قريب قد نكون أمام كارثة خطيرة جدا، خاصة أن موسم الشتاء بما فيه من عواصف وأمطار على الأبواب. إضافة إلى كل ذلك ما يتعلق بالمنظومة الطبية محمدا، هناك الكثير من المرافق الطبية تم تدميرها خلال أعوام الإبادة، وما تبقى من هذه المرافق الطبية الآن هو مهدد. هناك ضخ إعلامي وحملة إعلامية إسرائيلية في الأيام الأخيرة عن المستشفيات داخل القطاع، تهديد واضح لهذه المستشفيات، وآخرها كان التهديد لمستشفى كمال عدوان واتهام المستشفى بأنها الآن تعتبر مركز عمليات للمقاومة الفلسطينية، وهو ما نفته بطبيعة الحال حركة حماس. وأيضا كان اليوم هناك تصريحات للتلفزيون العربي من مستشفى كمال عدوان الذي قال بشكل واضح أن هذه الادعاءات مرفوضة وغير صحيحة، وطالب المؤسسات الدولية والأمم المتحدة والمؤسسات الأممية بالحضور إلى المستشفى والتحقق من هذه الاتهامات والادعاءات الإسرائيلية.
0: عاصم النبي مراسلنا من قطاع غزة، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا، وردنا هذا الخبر العاجل. بحرية الحرس الثوري الإيراني تقول انفجار في ناقلة نفط عملاقة إثر اصطدامها بلغم بحري بالمنطقة الجنوبية من مضيق هرمز. إذن هذا الخبر العاجل من بحرية الحرس الثوري الإيراني، انفجار في ناقلة نفط عملاقة إثر اصطدامها بلغم بحري بالمنطقة الجنوبية من مضيق هرمز. لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا أمير جابر، مراسل التلفزيون العربي من طهران. مرحبا بك أمير. إذن يعني اصطدام ناقلة نفط ضخمة كما تحدثت الأخبار العاجلة بلغم بحري، ما آخر التفاصيل والأخبار حول هذا الموضوع؟
7: محمد، قبل دقائق التلفزيون الرسمي الإيراني بث هذا البيان من بحرية الحرس الثوري، يتحدث عن ناقلة نفط عملاقة عصر هذا اليوم تعرضت لحادث أمني في المسار الجنوبي الذي يقع في المياه العمانية. ويؤكد هذا البيان بأن هذه الناقلة أرادت الخروج من مضيق هرمز وأطفأت أنظمة الملاحة البحرية الخاصة بها وخالفت القواعد المعمول بها في هذه المنطقة، منطقة مضيق هرمز، ولذلك اصطدمت بلغم بحري واشتعلت النيران في هذه الناقلة. ثم يؤكد بأن هذه هي الناقلة الثالثة التي تتعرض لهكذا حوادث في مضيق هرمز منذ أمس وحتى الآن، ما يعني أن بحرية الحرس الثوري الإيراني الآن هي تقوم بتنفيذ ما يقوله العسكر، سواء التصريحات التي سمعناها من رئيس كان الجيش الإيراني اليوم والذي تحدث عن استمرار استهداف السفن التجارية في مضيق هرمز.
0: شكرا أمير جابر، مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من طهران. وفي العاصمة الليبية طرابلس، اختتمت مجموعة العشرة الإفريقية اجتماعها الوزاري بشأن إصلاح مجلس الأمن الدولي المنعقد بإعلان وثيقة طرابلس التي تعكس مساعي القارة الإفريقية لتوحيد موقفها والمطالبة بتمثيل أكثر إنصافاً داخل المجلس.
8: في طرابلس اجتماع وزاري لمجموعة العشر التابعة للاتحاد الإفريقي يبحث ملف إصلاح مجلس الأمن الدولي وتوحيد الموقف الإفريقي بشأن تمثيل إفريقيا في واحدة من أهم مؤسسات النظام الدولي. اجتماعات أعلن في ختامها عن وثيقة طرابلس للنهوض بالقارة والمطالبة بحقوقها.
9: كل الزملاء معالي الوزراء كانوا متعاونين ومتفهمين ووضعوا على أكتفهم كيفية النهوض بأفريقيا والمطالبة بحقوق أفريقيا، وهذا ما نتج على وثيقة طرابلس أو ميثاق طرابلس هذا اليوم.
8: وتطالب الدول الإفريقية بإنهاء ما تعتبره اختلالاً في التمثيل داخل مجلس الأمن، مؤكدة أن حضورها في الأمم المتحدة لا يقابله تمثيل يتناسب مع مكانتها ودورها في القضايا الدولية.
9: أفريقيا
8: إفريقيا التي لها ما لا يقل عن ربع المقاعد في الأمم المتحدة والجمعية العمومية لا يمكن لها أن تبقى صامتة أمام غياب العدالة في التمثيل.
10: لكن توحيد الموقف الإفريقي لا يعني قرب التوصل إلى إصلاح، إذ لا تزال المفاوضات تواجه تعقيدات سياسية ودولية.
11: لا نستطيع أن نقول أننا أصبحنا قريبين، لأن المشاكل ما زالت معقدة، وهذه المفاوضات بطبيعتها ليست من الأمور التي يمكن حسمها بشكل سريع، خاصة في ظل أجواء حالية جيوسياسية ملبدة في العالم.
10: وبين توافق إفريقي على المطالب وتعقيدات التفاوض الدولي، يبقى التحدي في تحويل هذا الموقف إلى تغيير ملموس في قواعد التمثيل داخل مجلس الأمن.
12: لا تقتصر أهمية هذا الاجتماع على تنسيق الموقف الإفريقي بشأن إصلاح مجلس الأمن، بل تتجاوز ذلك إلى اختبار قدرة دول القارة على تحويل مطالبها المشتركة إلى موقف مؤثر داخل الأمم المتحدة في مسار لا تزال تعترضه خلافات دولية بشأن شكل الإصلاح وآلياته. عبد الناصر خالد، التلفزيون العربي، طرابلس.
0: ختام العربي اليوم، بعد قليل تقدير موقف مع رولا حيدر. في أمان الله.

0: هل تسألت يوماً كيف تجري الأمور هنا بالفعل؟ ملايين حزم البيانات تنقل كل ثانية وتنقل لك تجارب العالم كله مباشرة من محطتنا، فإذاً ما يمكن تصويره خلال البث تستطيع أن تشاركه مع أحبائك أينما كنت.
1: كنت من مدرسة الموت ولا الاعتراف.
2: جبريل رجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية.
3: أنت تعرفت على فتح وفكر فتح والنضال الوطني الفلسطيني خلال مرحلة السجن.
1: أنا يا أخي عندي كل أسرار فتح، غاب عني 30 يوم، قال لي استمر في تياستك.
3: لأول مرة أعتقد كنت تلتقي ياسر عرفات.
1: عيني مساعده لشؤون الأرض المحتلة. معادلة الاحتلال إنه هاي مقابر أحياء، معادلة الحركة الوطنية الفلسطينية إنه هاي أكاديميات ومدارس.
3: إلى أي مدى ما تزال هذه الاستراتيجيات قائمة إلى اليوم؟
2: وفي رواية أخرى، الليلة 10 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
4: الموقف الأمريكي بمثابة الترخيص،
5: هل بقي من القانون الدولي بالفترة الترامبية التي نعيشها شيخ؟
2: تتكامل الأصوات فتصير الجمل مفهومة، يفكك ما هو مركب، يستدعى السياق.
6: وهناك احتمال لأن تتجدد الأعمال القتالية من جديد.
7: دول المنطقة الآن أعتقد أنها تسابق الوقت لتجهيز دفاعاتها إذا أي هجوم إيراني.
2: وترافق المعلومة كل الآراء، نقاش بين مختصين ومتابعين، ومواكبة عبر شبكة ممتدة من المراسلين. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
8: الآن يصل جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى المنطقة التي نتواجد فيها، يشهر جنود الاحتلال الإسرائيلي السلاح في وجهنا. الآن جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق الكاميرا لمنع التلفزيون العربي من الإسرائيلي.

أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج تقدير موقف معي أنا رولا حيدر. من الشرق ومن الغرب تأخذ التحديات الأمنية منحاً تصاعدياً لدول الخليج. وصلت إلى الذروة في محطات عدة أبرزها استهداف أنصار الله الحوثيين لمطار الملك خالد الدولي في الرياض، ما أسفر عن وفاة 12 شخصاً وإصابة المئات. هجوم جاء بعد سلسلة استهدافات للمطار ذاته ومطارات سعودية أخرى في شمال المملكة وجنوبها، وبعد قصف أهداف حيوية واقتصادية مهمة للمملكة أبرزها مقرات ومستودعات لشركة أرامكو النفطية وخط شرق غرب المغذي الرئيسي للنفط، في ظل توترات كانت وما تزال تعصف بملاحة الطاقة في مضيق هرمز. تحالفات قديمة تربط دول الخليج بطرفها الآخر الولايات المتحدة، التي أعقبت حقبة الوجود البريطاني في المنطقة بعد انحساره بعد الحرب العالمية الثانية. التحالفات الخليجية الأمريكية أنتجت عقود تسليح بمئات مليارات الدولارات وتفاهمات دفاعية متعددة الأوجه تدريباً وتسليحاً وتخطيطاً. إلى جانب ذلك برزت بين الآونة والأخرى خلافات دفعت دولاً خليجية في مقدمتها السعودية إلى تنويع خياراتها التحالفية بعيداً نوعاً ما عن واشنطن باتجاه روسيا والصين، وصولاً إلى ما يعرف الآن بحلف مكة الذي يضم إلى جانب تركيا قوة نووية إقليمية تتمثل في باكستان. نقدر الموقف في حلقة الليلة عبر ثلاثة محاور: تقييم دول الخليج لجدوى تحالفها مع الولايات المتحدة، تنويع الخليج لشراكاته الدفاعية وقدرة ذلك على سد الفجوة الأمريكية، ونسأل عن المظلة التي تكفل تحقيق تكامل أمني خليجي ذاتي القدرات. نتابع تقرير لزياد بركات ونعود للنقاش.

0: لم يكن ثمة خيار آخر آنذاك أمام كبرى دول الخليج العربي، فمعضلة الأمن سرعان ما انفجرت مجدداً. دول المنطقة أصبحت في مرمى القصف من جوارها الإيرانية، والتخلي الأمريكي لم يعد سراً، ما سرع في انفجار أزمة تأجلت أكثر مما يجب. فلا منظومة دفاعية إقليمية تحمي وتحصن، ولا سبيل أمام دول المنطقة للنأي بالنفس في منطقة لا تنتهي فيها الصراعات إلا لتبدأ. لا تريد دول الخليج خوض حروب ليست حروبها، لكنها تدفع إلى ذلك مكرهة، مرة لأنها مطمع، وأخرى لأنها من كبار منتجي ومصدري النفط والغاز في العالم، وتقع على خطوط الإمداد الاستراتيجية، فينتقم منها في حروب تخاض في جوارها للسيطرة على المنطقة بأسرها. وكان عام 1979 مفصلياً، آنذاك عاد آية الله روح الله الخميني إلى طهران من منفاه الباريسي، وما هي إلا أيام حتى سقط الشاه. كانت إيران كلها أصغر من طموحاته، فكانت فكرة تصدير الثورة، وإلى أين إذا لم تبدأ الفكرة بالجوار؟ ثم حدث الأسوأ، فقد نشبت حرب مدمرة بين جاري الخليج العراق وإيران. كان على دول الخليج أن تنأى بنفسها عن ثورة الجوار ومغامراته وحروبه، فالتأم قادتها عام 1981 ليؤسسوا أول تجمع إقليمي لهم، مجلس التعاون الخليجي. فالأحاد لا تكفي لدرء أي خطر كبير محتمل، ما سوغ لاحقاً إنشاء قوات درع الجزيرة في العام التالي. لكن ذلك لم يكن، ففي عام 1990 واجه الخليج محنته الكبرى، فقد استيقظ العالم آنذاك على القوات العراقية في الكويت. فماذا على هذه الدول أن تفعل؟ لا تملك ما يكفي من قوات لتحارب وحدها، فلجأت إلى الولايات المتحدة. لكن الاتفاقيات الدفاعية المنفردة مع واشنطن لم تكن حلاً، وهو ما عانت منه هذه الدول في 28 من فبراير الماضي. فما إن بدأت الحرب على إيران حتى بدأت الأخيرة بقصف جوارها الخليجية. إنها معضلة الأمن مجدداً، لا التسلح الفردي وحده كفيل بحلها، ولا الاتفاقات التي يسارع بعض أطرافها للتحلل منها بزعم طبيعتها الدفاعية. ثمة وحسب ثغرة تتسع وتغري الآخرين لاستغلالها.
1: أناقش كل هذه التطورات مشاهدينا مع ضيوفي. أبدأ بضيوفي بالاستوديو، الدكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد في كلية الشؤون الدولية بجامعة قطر، أهلا بك دكتور. والسيد أنور العنسي الصحفي والباحث في الشأن السياسي اليمني، أهلا بك. ومن جدة إياد الرفاعي الباحث السياسي من الكويت، الدكتور فيصل أبو صليب أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت، أهلا بكم ضيوفي الكرام جميعا. ولنبدأ بعرض مجموعة من المعلومات عن التطورات المتصاعدة منذ الأمس حتى اليوم، منذ لحظة استهداف مطار الملك خالد الدولي في الرياض الذي نجم عنه، كما نتابع وفيات وإصابات في سلسلة هذه الهجمات. نتحدث عن 12 وفاة وأكثر من 300 مصاب في الهجوم يوم السبت. من بعدها أيضا كان هناك تصريح للتحالف وبيان التحالف في اليمن بقيادة السعودية الذي قال الاعتداء على مطار الملك خالد عمل إرهابي وسنرد عليه بحزم. أيضا كان هناك إعلان باستهدافات لأنصار الله الحوثيين بعدة هجمات لمقرة شركة أرامكو النفطية وخط شرق غرب، هذا كان سابقا. واليوم أيضا تحدث الحوثيون عن استهدافات أيضا لهذه المناطق. وأيضا يحيى سريع المتحدث العسكري فصل أكثر في طبيعة الاستهداف وقال استهدفنا مطار الملك خالد في الرياض على 3 مراحل منذ مساء أمس. كل هذه التطورات تبعها بيانات إدانة من دول عربية وغربية وأوروبية، دول خليجية، وأيضا كان هناك تصريح لرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال علمت بوقوع هجوم على مطار الرياض وسأتخذ قرارا، لم يوضح طبيعة هذا القرار. وصدر بيان تركي باكستاني مصري سعودي يجدد دعم السعودية في جميع التدابير والخطوات التي تتخذها لمواجهة الهجمات. ضيوفي الكرام، وغيرها من البيانات التي استمعنا إليها، بيانات الإدانة والاستنكار التي صدرت، سأبدأ معك سيد إياد الرفاعي وأنت في جدة في السعودية، باعتقادك هل هذا هو المتاح فقط في هذه المرحلة؟ بيانات استنكار تنديد دون أي إعلان عن نوايا بتحرك ما للدفاع عن السعودية؟
2: أولاً أحييك أستاذة رولا، وأحيي السادة المشاركين في هذا النقاش، وكذلك السيدات السادة المشاهدين. أولاً، التقليل من البيانات الدولية غير صحيح سياسياً. هذه البيانات تبدي تضامن كبير مع المملكة العربية السعودية، وتسمي الجهة التي تستهدف المملكة العربية السعودية. في العلاقات الدولية إصدار مثل هذه البيانات أمر مهم. المملكة العربية السعودية نعم تحتاج تعاون الجميع عسكرياً وسياسياً على المستوى الإقليمي والدولي، ولكن أيضاً تملك قوات كبيرة، وأيضاً تملك حلفاء كبار في جعبتها السياسية. واليوم المملكة العربية السعودية وقوات التحالف دعمت الشرعية في اليمن بشكل كبير، لذلك يصدر الحوثي ما يعانيه في تعز وفي باب المندب وغيرها من المناطق. لعل السؤال الأكبر، لماذا الآن يستهدف الحوثي المملكة العربية السعودية بهذا المومنتوم أو بهذا الرتم الواضح وهذا الزخم؟ وهذا بكل تأكيد يشي لنا بالكثير مما يحدث على أرض الواقع في اليمن. محاولة تصدير الأزمات الداخلية أمر واضح، وكذلك محاولة تصدير الأزمات الإقليمية. الحوثي اليوم يعيش بين كماشتين، كماشة إقليمية أن حليفه الوحيد إيران تختار إقليميا، ولعل الهجمات القادمة ستكون أكبر، وهذا أمر مؤسف في الواقع على إيران. وثانيا، كماشة داخلية يعاني من أوضاع اقتصادية صعبة بشكل كبير في المناطق التي تقع تحت سيطرته، إضافة إلى أنه منذ بداية العام 2026 رأينا نهجا جديدا للحكومة الشرعية اليمنية يتمثل في توحيد الجبهات وإنشاء غرفة تحكم واحدة لقوات الشرعية اليمنية. فكل هذا أجبر الحوثيون لكي يرموا بكل كروتهم في الداخل اليمني، وأيضا يرموا بكل ما يملكون من أسلحة. اليوم صاروخ كروز استهدف الرياض، استهدف مطار الملك خالد. مثل هذا يدلل على أن الحوثيون يعيشون الآن.
1: طيب، وبالتالي هل هذا يعني سيد إياد بأنك تعتقد بأن مسار التصعيد للحوثيين في هذه المرحلة منفصل عن إيران؟
2: بكل تأكيد أنا ما أريد أن أقوله أنه ليس منفصل عن إيران، لم يكن يوما منفصل عن إيران، لكن الأهم أن يوضح للمشاهد أن ما يفعله الحوثيون اليوم ليس فائض قوة، هو لحظة مصيرية يعيشون فيها، فيرمون بكل ما يملكون من أسلحة لمحاولة إيقاف دعم المملكة العربية السعودية لحكومة الشرعية. هذا طيب. أمر واضح. لماذا الآن؟ لأن الحوثيون يختنقون في الداخل.
1: طيب، نفس السؤال سأذهب به لك دكتور عبد الله بندر العتيبي في الاستوديو، والحديث عن هذه الهجمة وهذا التصعيد ضد السعودية، وسنناقش أكثر في يعني جدوى العمليات التي يقوم بها الحوثيون، ولكن هل باعتقادك ما زلنا في مرحلة نكتفي فيها ببيانات التنديد والاستنكار والتضامن السياسي، خاصة من الحلفاء، خاصة من ربما الشركاء في الأقليم؟
3: لا طبعا، هذه البيانات رولا مهمة جدا، لأنها تعكس عدة أمور. أولا، تعكس رفضا قاطعا لكل ما تتعرض له المملكة العربية السعودية من هجمات من ميليشيا الحوثي. ثانيا، تؤكد أن هناك اصطفاف كامل بأن يجب دعم الشرعية اليمنية ورفض هذه العمليات. ثالثا، أعتقد أن دور الشركاء، دور الحلفاء للمملكة العربية السعودية يعتمد على موقف المملكة العربية السعودية. إذا طلبت المملكة العربية السعودية المساعدة، ولا أعتقد بأنها تحتاج للمساعدة فيما تمر به من ظرف حاليا، نظرا لأن في أبجديات الميليشيات دائما يكون استخدام العديد من السياقات لمحاولة إبراز أكبر قدر ممكن من الفوائد. يعني هم يستغلون الوضع الجيوسياسي الموجود في المنطقة من خلال التصعيد الحالي مع المملكة العربية السعودية، محاولة استهداف البنى التحتية بشكل جدا كبير، لأن استغلال الفرص بأن باب المندب قد يكون هو أيضا مشابه لمضيق هرمز، وهذا أمر أعتقد الحوثي يجده أنه جزء من استراتيجية ممكن لتعزيز من قدراته ومكتسباته الداخلية. لكن أيضا هي محاولة أيضا تشتيت أعتقد للمملكة العربية السعودية. هو يحاول أن يشتت المعركة من أن تكون من باب المندب ومن تعز أن تكون إلى الداخل السعودي. لكن أعتقد هذه استراتيجية حتى قامت بها إيران خلال الحرب لمحاولة نقل المعركة خارجية، لكنها لم تنجح، لأن الكل كان هناك التزام كامل بعدم الهجوم المضاد على إيران. فأعتقد المملكة العربية السعودية ستدافع عن أرضها.
1: كيف لم تنجح؟ في ظل الخسائر التي ألحقت بها دول عدة، وفي ظل يعني إغلاق مضيق هرمز وفي ظل كل ما تبعناه من أضرار اقتصادية على دول المنطقة، ألم تنجح؟
3: يعني رولا يجب أن يضعها في سياقها، يعني عندما بدأت الحرب في 28 فبراير لم تقم إيران بإغلاق المضيق مباشرة، هي قامت بضرب دول المنطقة حتى تنهي المعركة بشكل سريع، لكن عندما لم تنفع هذه الاستراتيجية تحولت إلى مضيق هرمز وقامت بإغلاقه. فهذا دليل على أولاً أن دول المنطقة التزمت الصبر، ثانياً هي حاولت أن تتجنب حرب لا تريد أن تدخلها. في النهاية هنا يجب أن نعود رولا إلى موضوع النموذج الاقتصادي، النموذج السياسي الناجح لدول المنطقة، هو مبني على الإنسان وعلى تطور الإنسان وعلى قدرات الإنسان، ليست مبنية على تصدير الثورة ومبنية على موضوع الانتشار والتوسع بشكل كبير. وما احنا نعلم بالمشاريع الإيرانية كانت موجودة في المنطقة في عدة دول منها سوريا وغيرها من الدول، لكن هنا رولا يجب أن نركز بين اليمن مختلف قليلا عن البقية. هنا يعود أن الحوثي قد يكون متحالفا مع إيران لكنه ليس ضمن المدار الإيراني بشكل كبير. ووجدنا عندما تعرض لهجمات إسرائيلية أمريكية منذ عدة سنوات لم يكن هناك دعم إيراني مباشر له، بالتالي هو أيضا لم يدخل في الحرب منذ البداية، الآن يدخل لأنه وجد بأن السياق الجيوسياسي يمكنه أن يحقق مكاسب له على الأرض، وهذا ما يريد أن يبحث عنه. لكن أعتقد هذا يعتمد على الأرض، أولا على القوات الحكومية اليمنية، هل هي متوحدة بشكل كبير، هل هي قادرة على السيطرة على الأراضي، وبعد ذلك بعد السيطرة توفير الأمن والأمان للمواطن اليمني حتى تبقى هذه الأرض تتبع للحكومة الشرعية ولا تعود مرة أخرى وتكون متأرجحة بين منطقة وأخرى. طيب، هذا أمر مهم.
1: هذا يعني يطرح العديد من النقاط. دكتور فيصل أبو صليب، بداية هل يعني هذه السردية والقراءة لما يجري في اليمن، هل تعني بأن ما يهدد السعودية وأمن السعودية أيضا يهدد دول الخليج في هذه المرحلة؟ بمعنى بأنه أيضا الحوثي على الرغم من أنه تحليل ضيوفي يقول بأنهم يستغلون هذه المرحلة لتحقيق مكاسب ما وليس بالضرورة بأنهم يمضون بأوامر إيرانية مباشرة، ولكن لا يمكن عزل ما يجري في هذه المرحلة والتوقيت وباب المندب عن الخطر الأكبر وهو إيران، إن كنتم تتفقون على أنه خطر أكبر على الجميع.
4: نعم، ما يحدث في المنطقة اليوم أنا أعتبر بأنه يمثل نقطة تحول مهمة بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط بأكملها، ونقطة تحول في تغير موازين القوى الإقليمية في المنطقة. وأن ما يحدث في السعودية هو يخص السعودية فقط؟ قطعا لا، يعني أمن القومي للسعودية هو يشمل كل منطقة الخليج، وأنا أعتقد بأن ما يحدث للسعودية هو يؤثر بشكل مباشر على بقية دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصا وأن المملكة العربية السعودية دولة رئيسية في المنطقة، موقعها الجيوسياسي مهم، حجمها الجغرافي مؤثر، ثقلها السياسي أيضا كبير. وبالتالي أنا برأيي بأن أي إضعاف لدور المملكة في المنطقة هو سوف ينعكس مباشرة على دور بقية دول مجلس التعاون الخليجي. الجانب الآخر بأن ما أثبتته هذه الأحداث اليوم بأن كان دول الخليج لديها حق بأنها كانت تنظر إلى هذه الميليشيات بعين الشك والريبة لدورها في المنطقة، وهذا ما أثبتته هذه الحرب بأن هذه الفصائل من غير الدول سواء في العراق أو في اليمن قامت بإحداث خلل في استقرار المنطقة وقامت باستهداف دول مجلس التعاون الخليجي. على الجانب الآخر ما يقوم به الحوثي أنا برأيي بأنه تحضير للمرحلة القادمة. المرحلة القادمة نحن في طور

0: الوكيل من خلال إضعاف الفاعل الرئيسي وهو إيران الذي يقوم بتغذية هذه الفصائل والوكلاء. بالتالي ما يقوم به الحوثي هو محاولة أن يكون له دور في المرحلة القادمة من خلال بعثرة الأوراق، من خلال تقوية مركزه التفاوضي في أي تسوية قادمة في اليمن، من خلال تأخير إضعاف إيران. وبالتالي لا يمكن فصل ما يحدث في إيران عن ما يحدث في اليمن وما يحدث من استهداف للمملكة العربية السعودية من جانب الحوثي. فأنا أعتقد مرة أخرى بأن ما يحدث للمملكة العربية السعودية هو جزء مما يحدث في المنطقة بشكل عام، ولا يمكن لنا سواء في الكويت أو في قطر أو في أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي أن نعزل أنفسنا عن ما يحدث للمملكة. أي استهداف للمملكة هو استهداف للأمن القومي الكويتي ولبقية دول مجلس التعاون الخليجي، هذا قطعا ولا شك فيه.
1: سيد أنور العنسي، مع من تتفق من الضيوف فيما يتعلق بالعقلية التي يفكر بها الحوثي الآن، خاصة في ظل التصعيد؟ يعني هل ترى بأنه يقوم بعملية انتحارية بهذا التصعيد الذي يمارسه ضد السعودية، أم له أهداف؟
2: طبعا أتفق مع مجمل ما ذكره الزملاء، وإن كان لي بعض الملاحظات، وهو أنه لا يحاول البعض استعادة البدايات الأولى لنشأة الحركة الحوثية. الحوثيون هم في الأساس مشروع حرب إيراني تكون منذ حوالي 30 عام أمام أنظار وأعين الجميع دون أن يبالي أحد بخطورة هذا المشروع الذي يتبلور ويتطور عام بعد عام. صحيح أنه في هناك تحالف بين إيران وبين الحوثيين. إيران تساعد الحوثيين على أو ساعدتهم على الانقلاب على الدولة اليمنية، وتساعدهم على بسط سيادتهم أكثر فأكثر على كامل الأرض اليمنية، على الأقل الجزء أو ما كان يعرف بالشطر الشمالي من البلاد. وحاولت إيران من خلال حزب الله والضاحية الجنوبية تبني ما اعتبرته مظلومية للجنوبيين اليمنيين وللحوثيين أيضا، وإن لم ينسجم الطرفان إلى حد كبير وافترق في نقطة معينة. لكن أعود وأقول أنه إيران التزمت للحوثيين بدعمهم لبسط سيادتهم وسيطرتهم على الأراضي التي يسيطرون عليها وما هو أبعد منها. في مقابل ذلك تعهد الحوثيون بحكم الولاء والديني المذهبي والتحالف السياسي والعسكري أيضا بإتاحة الأرض اليمنية أمام الإيرانيين للعمل من خلالها، ليس فقط لإيذاء المملكة العربية السعودية، ولكن أيضا لاستخدام اليمن وتحديدا مضيق باب المندب وركة في أي مواجهة قادمة مع الولايات المتحدة أو
1: طيب
2: إسرائيل
1: لماذا هذا
2: أو حتى الغرب.
1: لماذا هذا التصعيد الكبير اليوم عندما نتحدث عن أكثر من 300 مصاب، عندما نتحدث عن أكثر 12 ضحية، وأيضا يعني المتحدث يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الجماعية يتوعد بالمزيد؟
2: أنا في السياق ذاته رولا أقول لك أنه لأن الحوثي أصلا هو مشروع حرب، وإيران عملت على الاستثمار فيه بعشرات إن لم تكن مئات المليارات من الدولارات، وخططت منذ وقت مبكر ودربت وأقامت صناعة حربية داخل اليمن تحت رعاية الحوثيين من أجل مثل هذا اليوم الذي تستخدمه للتصعيد. لا شيء يعمله الحوثيين أو عمله في الماضي إلا وله علاقة بالأجندة الإيرانية وبما تريده إيران. فهو مثلا لم تكن غزة ولم يكن باب المندب ضمن أجندة الحوثيين قبل ظهوره أو قبل دعينا نقول 10 سنوات من الآن. كان همه في ذلك الوقت هو بسط سلطته على كامل البلاد. وعندما دخل في تفاهم مع المملكة العربية السعودية طبعا برعاية الأمم المتحدة وتم التوصل إلى خارطة طريق، تعهدت المملكة العربية السعودية بدعمها من أجل الوصول إلى تسوية بين الحوثيين وبين الأطراف اليمنية. ولكن عندما حدثت يعني أحداث 7 سبتمبر طلبت منه إيران أن يدير ظهره لهذه الخارطة وأن يخلط الأوراق من جديد، وبالتالي أسقط الهدنة التي كانت قائمة مع أنه كان أول المستفيدين منها وعدنا إلى المربع الأول. هذا يؤكد لك أنه الحوثي قراره ليس بيده ومصلحته ليست مع

0: اليمنيين مصلحته مع طهران ومع الحرس الثوري على وجه التحديد. ولو عدت إلى كل المحطات والمراحل في الصراع معه كان يدخل في اتفاقات مع الأطراف اليمنية أو حتى مع الأطراف الإقليمية، ثم تأتيه الأوامر من إيران بأن
1: طيب. ولكن يعني هنا يطرح سؤال إذا يعني إذا أردنا تخصيص جزء من الحلقة للحديث داخليا يمنيا بعد قليل، يطرح سؤال عن العوامل التي ساعدت جماعة الحوثيين على الوصول إلى هذه المكانة وعلى استخدام عناصر القوة جميعها، وإن طبعا. كان سنسأل إن كان من بينها الانقسام في يعني الفريق الآخر.
0: اسألي ما بدالك في عندما حين دوري.
1: سأذهب إليك سيد إياد الرفاعي في جدة. إذا ما وسعنا الحديث قليلا الآن وتحدثنا عن انطلاقا من ما قاله ترامب، انطلاقا من موقف ترامب أيضا في مواضع عديدة سابقا فيما يتعلق بأمن دول الخليج والمملكة تحديدا، سواء بما يتعلق بالاتفاق السري الذي يعني الجلسة السرية التي جمعته مع الحوثيين عندما استثنهم الحوثيون من باب المندب وقالوا فقط السعودية وأمريكا وإسرائيل مستثنى، وأيضا حتى بعد ضربة الأمس الرئيس ترامب قال يعني سنتخذ قرار غير معلوم هذا القرار. هذا الرجل الذي يبدو أنه يتعامل مع الأمور بمنطلق الصفقة، أبرم صفقة مع الحوثيون الآن هو يعني يتنحى جانبا عن الالتزام وتنفيذ التزاماته بموجب علاقة استراتيجية مع السعودية. يعني ذلك يضع موضوع التحالف مع الولايات المتحدة موضع استفهام كبير، أليس كذلك؟
2: ومن هنا بدأت المملكة العربية السعودية تنويع علاقاتها وتشكيل تحالفات إقليمية ومراجعة علاقاتها مع روسيا والصين، ولو أن روسيا والصين موقفهم ليس الإيجابي المطلق فيما يخص الجماعة الحوثية. لكن هنا أنوه أنه في العلاقات الدولية نحن نختلف عن الرأي العام أو الرأي الإعلامي، ما لا يؤخذ كله لا أو ما لا يدرك كله لا يترك كله. يعني إذا العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية مرت بشوائب بسبب وصول حزب أو شخصية معينة، هذا لا يعني أن نمارس طلاقا بائنا بيننا وبين الولايات المتحدة الأمريكية. هذه العلاقة تذهب إلى الارتفاع والانخفاض كطبيعة العلاقات الدولية. إذا كانت اليوم تمر بلحظة انخفاض فهذا لا يعني أن نتركها بشكل كامل، بل نذهب إلى تشكيل تحالفات إقليمية ودولية أخرى، نرفع من قدراتنا الدفاعية الذاتية ونؤمن بما يسمى
1: ولكن هل هي اليوم فقط أو مبدأ سيد إياد؟ هل هي اليوم هل هي اليوم فقط؟ لأن هناك من ينظر إلى حتى إلى 2015 الاتفاق النووي الذي جرى بمعزل عن توافقات خليجية، وكان لدى دول الخليج والسعودية مخاوف، وأيضا من بعدها يعني كان هناك مواضع عديدة ليس في هذه المرحلة فقط، بدأ وكأن الولايات المتحدة الأولوية هي مصالحها، أما الحلف الاستراتيجي صحيح. مع الدول الخليج يعني يأتي تاليا.
2: وهذا أيضا اتضح في حالة العراق عام 2003، واتضح أيضا في حالة عام 2011 ما يسمى بالربيع العربي. لكن الولايات المتحدة الأمريكية تمر بنفس المواقف مع كل دول العالم، مع الاتحاد الأوروبي، مع روسيا، مع الصين. كونك تمر بلحظة سيئة في علاقتك مع الولايات المتحدة الأمريكية هذا لا يعني أن تتركها بالمطلق. هذا في علم النظرية الواقعية في العلاقات الدولية أمر انتحاري. الولايات المتحدة ما زالت هي القطب الأوحد في العالم، ما نمر به اليوم هي مرحلة تعددية قطبية. لذلك انتهجت دول المنطقة وهنا المملكة العربية السعودية بالتحديد سياسة تنويع التحالفات، لأنها تعلم بأننا نمر في مرحلة تعددية قطبية وأن الولايات المتحدة لن تفي بوعودها، وأن معظم الدول الديمقراطية للأسف تأخذ أمن الشرق الأوسط ككرت انتخابي داخلي تحاول أن ينتصر به اليمين على اليسار واليسار على اليمين. وهنا أستاذ رولا لعلنا نعود إلى ذاتنا الإقليمية وننوه وننبه، لا نريد أن نمارس لعبة اللوم، لكن لعل بعض الأطراف الإقليمية كانت تختلق الذرائع لإيران طوال 20 عاما الماضية، وكانت تختلق الذرائع لحزب الله وللحوثيين بأنهم يقاومون وأنهم يخرجون عن الهيمنة الأمريكية ومثل هذه الشعارات اليسارية التي أضرت الكثير بالعالم العربي. لعلنا نراجع ذواتنا قبل أن نراجع علاقتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية، نراجع أهدافنا في العالم ونراجع ونعرف نفسنا مرة أخرى، هل نحن بالفعل ننتمي لمثل هذه الفصائل الهمجية أم أن هذه الفصائل لا تستحق أن تكون جزءا من الحياة السياسية في عالمنا العربي؟ لعل هذه المراجعة هي الأدق عن مراجعتنا لعلاقاتنا مع الدول الغربية أو الشرقية.
1: دكتور عبد الله، هل هناك توافق ويعني تحديد للتهديدات؟ هل التهديدات مشتركة في منطقة تبدو بأنها يعني مصيرها مشترك
3: في منطقة الخليج؟
1: نعم.
3: نتحدث يعني صعب جدا رولا أن نجزم بأن هناك وحدة الرؤى فيما يخص التهديدات، لأن هناك عدة تعريفات. هل هناك تهديد وهناك خطر؟ يعني الخطر هو الدائم الذي أنت تحاول أن تعد له العدة بشكل دائم، يعني يكون العقيدة الأمنية مبنية على مواجهة هذا الخطر بشكل دائم. التهديد يوجد في ظرف معين ثم يذهب ثم يعود مرة أخرى. قد يكون دول المنطقة أعتقد أنها لا، يعني هناك عدة أسئلة. هل إيران هي خطر أم تهديد أم حليف أم جار أم صديق أم إلى آخره؟ هل إسرائيل نفس الشيء؟ هل دول أخرى في المنطقة نفس الشيء؟ أعتقد هناك عدة حسابات. بالتالي وجد مجموعة منظمات تساعد على تقليل عملية سوء الفهم بين دول المنطقة، تزيد من قدرتها على التعاون. يعني وجدنا مجلس التعاون الخليجي، مجلس يحاول أن يتعاون فيما بينه فيما يخص التهديدات. لكن وهذا كان أمر مهم، يعني خصوصا بعد غزو الكويت كان واضح لدى دول المنطقة بأنها تفضل علاقات ثنائية بشكل كبير أكثر ما هي علاقة مشتركة جماعية كمنطقة في فترة من الفترات، ثم عادت مرة أخرى لتعمل بشكل جماعي بشكل كبير. يعني وجدناها على سبيل المثال بعد الاستهداف الإسرائيلي لدولة قطر، وجدنا هناك عمل جدا كبير بين دول الخليج الستة، تبادل في المعلومات الاستخباراتية، تبادل في موضوع الرادارات، تبادل في حتى في الذخائر خلال الحرب. بالتالي كان هناك وحدة في ظرفية بشكل كبير. لكن هل يوجد وحدة كاملة للتهديد أو للخطر دائما يمكن من خلالها بناء منظومة أمنية كاملة لدول مجلس التعاون؟ أعتقد هذا غائب. وهذا ما
1: لماذا؟
3: يعني في النهاية هناك عدة تعريفات لكل طرف. يعني في النهاية الموقع الجغرافي يحتم عليك النظرة التهديد. يعني دولة على سبيل المثال، دولة مثل عمان على سبيل المثال، هي قريبة وتشاطر إيران مضيق هرمز، هي أيضا لديها مستوى آخر من التهديدات التي تعاني منه، عكس دولة مثل الكويت توجد قريبة من العراق، قريبة من الميليشيات العراقية، قريبة من إيران أيضا. بالتالي الموقع الجغرافي يلعب دورا جدا كبير.
1: ولكن ألا من المفترض أن يكون لمنطقة جغرافية يعني وأقليم واحد قريب من بعضه يتمتع بنفس الخصائص والقضايا المشتركة والتاريخ المشترك وإلى آخره، أن يكون هناك عناوين عريضة للخطر الواحد؟
3: هناك 100%، لكن هناك أيضا يعني هناك محاولة فهم أو تحديد من يمكن أو من هو الخطر بالنسبة لنا. يعني هناك
1: يعني إسرائيل لا تشكل خطر بالنسبة للجميع وإيران لا تشكل خطر بالنسبة للجميع، وبالتالي ما هو الخطر الذي يتفق عليه الجميع؟
3: أعتقد أي هجوم يتعرض له دول المنطقة، وهذا ما كان واضحا خلال الحرب الإيرانية. يعني خلال الحرب عندما استهدفت إيران جميع دول المنطقة بلا استثناء، كان لدول المنطقة رأي واحد بأنها بدأت تعمل بشكل مشترك. أيضا الاستهداف الإسرائيلي ساعد أن دول عديدة تقوم بهذا الشيء. أعتقد رولا نحن متجهين في المنطقة إلى نوع من أنواع التحالفات الثنائية والثلاثية، هي التي ستبني النظام الإقليمي الجديد في المنطقة. يعني وجدنا حلف مكة ثلاثي، نجد أن قطر لديها أيضا شراكة أمنية مع تركيا، الكويت لديها شراكة مع باكستان، قد نجد هذا النوع من الشراكات يكبر بشكل جدا كبير. وهذا أعتقد جزء، يعني نحن لا نريد رولا أيضا أن ننظر إلى المنطقة ونجد أن هناك غياب لهذا المفهوم الأمني وننظر أنه هو سلبي، قد يكون هو إيجابي لأنه يعطيك مساحة من المناورة، مساحة من الدبلوماسية.
1: طيب ولكن فكرة الذهاب إلى ثنائيات والثلاثيات يعني في ظل مجتمع ربما دولي يستقوي أكثر بالاتحاد الأكبر، يعني الاتحاد الأوروبي، حلف الناتو، جميعها يعني تضم عدد كبير من الدول التي تشترك بالقضايا نفسها والتهديدات نفسها وتدافع عن بعضها. وهنا اسمح لي أذهب للدكتور فيصل من الكويت. انطلاقا من ما ذكر الدكتور عبد الله، دكتور فيصل، يعني عندما نتحدث عن مجلس التعاون الخليجي، الأساس الذي بني عليه أسس عليه يتضمن أمور عديدة، من بينها المصير المشترك، الوحدة، الدفاع، كل دولة تدافع عن الأخرى وإلى آخره. بهذا المنظور الحالي الآن، يعني كيف يمكن توصيف وتقييم حال يعني عنوان مجلس دول التعاون الخليجي؟
4: أنا بتقديري بأنه من أنجح التحالفات السياسية والدفاعية في المنطقة، وهذا ما أثبتته التجارب العملية سواء في تجربة الغزو العراقي على الكويت أو في هذه التجربة في الحرب الحالية عندما استهدفت إيران دول مجلس التعاون الخليجي وجدت موقفا دبلوماسيا موحدا، ووجدت تعاونا أيضا دفاعيا بين دول الخليج كما ذكر الدكتور عبد الله قبل قليل. بالتالي أنا لا أتفق مع وجهة النظر التي تقول بأن هناك تكتل سياسي مثل مجلس التعاون الخليجي.
1: هل شكل حاجز أمني مصد ضد المخاطر؟
4: ليس بالضرورة أن يحقق مثل هذا الهدف. حتى قبل قليل عندما تقولين بأن حلف الناتو أو الاتحاد الأوروبي، من قال بأن دول حلف الناتو والاتحاد الأوروبي متفقة على جميع القضايا؟ حتى في الحرب الروسية الأوكرانية هناك فيه تباين بين دول الاتحاد الأوروبي وبين دول حلف الناتو، وهذا الأمر ينسحب على دول مجلس التعاون الخليجي. هناك تباينات في بعض المواقف، لكن عندما تتعرض أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي لخطر حقيقي وخطر وجودي مثل ما حصل بالنسبة للكويت مثلا في عام 90، وجدنا بأن دول مجلس التعاون الخليجي وقفت موقفا سياسيا وعسكريا ودفاعيا موحدا. المملكة العربية السعودية هي من قامت بالدور الأبرز في عملية تحرير الكويت، هي من قامت بالدور الكبير في حشد
1: يعني ترى بأنه
4: المجتمع الدولي سياسيا وعسكريا في عملية تحرير الكويت.
1: تمام دكتور فيصل،
4: بالتالي أنا لا أتفق مع نقطة. نعم
1: تمام.
4: نعم.
1: هل ترى يعني بهذا المعنى، هل ترى بأنه الاستراتيجية الأمنية والدفاعية لدول مجلس التعاون الخليجي جيدة وممتازة، ولا حاجة للقيام بأي مقاربات جديدة أو حتى مراجعات؟
4: لا، بالتأكيد عملية التطوير تحتاجها أي منظمة أو أي تكتل سياسي ودفاعي وأمني مثل ما حصل بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي. أنشئ بعد تطور مهم حدث في المنطقة، وهو الثورة الإيرانية والحرب العراقية الإيرانية. قبل قليل في تقريركم في بداية الحلقة، لو تلاحظون بأن أحداث رئيسية في المنطقة أدت إلى تغيرات، مثلا الثورة الإيرانية والحرب العراقية الإيرانية ساهمت بشكل كبير في ظهور مجلس التعاون الخليجي، والغزو العراقي على الكويت نقطة تحول أخرى ساهمت بشكل كبير في بروز التحالف العسكري بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، في وجود عسكري مكثف للولايات المتحدة. وبعد ذلك أنا برأيي بأن الأحداث الأخيرة سوف تظهر مجموعة من التغيرات، قد يكون في بعضها مثلا قبل الاتفاقيات الإبراهيمية، مثلا التفكير في إسرائيل بأن تكون موازن إقليمي، أو مثل حلف مكة، الاتفاق الثلاثي بين السعودية وتركيا وباكستان. بالتالي المنطقة دائما في حالة تشكل ودائما تحتاج إلى مراجعات. أما التخلي عن مجلس على فكرة، المملكة عندما تفكر في التحالف مع تركيا وباكستان هي لا تفكر نهائيا وقطعيا في التخلي عن مجلس التعاون الخليجي. مجلس التعاون الخليجي هو القاعدة الرئيسية التي يمكن أن تطور بعد ذلك، تطور عسكريا، تطور دفاعيا، تطور أمنيا، تطور اقتصاديا، تطور سياسيا. وبالتالي الكتلة السياسية لا تقللون من شأن، أنا أتفق مع ما قاله قبل قليل دكتور إياد بأن البيانات الرسمية التنديد هذا لا تقلل من شأنه في العلاقات الدولية، هذا يعبر عن خطاب رسمي موحد تحتاجه الدول، حتى لو كان بالتنديد اللفظي وبالبيانات هذه تحتاجه الدول، يعبر عن دعم دبلوماسي. ماذا نعرف عن أنواع الدعم في العلاقات الدولية؟ هو دعم دبلوماسي، دعم إعلامي، دعم لوجستي، ودعم عسكري. هل المملكة العربية السعودية الآن في حاجة إلى الدعم العسكري المباشر؟ أنا أعتقد بأن ما حدث من استهدافات للحوثي لمطار الملك خالد في الرياض أو لمنشآت نفطية، نعم هو خطوة خطيرة، لكن لا تؤثر في الأمن، يعني لا تستدعي لجوء المملكة العربية السعودية إلى طلب دعم عسكري من دول أخرى. هي قادرة،
1: ولكنها ألم تطلب ذلك من الولايات المتحدة يا دكتور فيصل؟ ألم تطلب ذلك من الولايات المتحدة من ترامب؟
4: أنا ليس لدي معلومات بأن السعودية طلبت دعما
1: عسكريا. يعني موقع أكسيوس سرب موقع أكسيوس الأمريكي سرب وتحدث عن أن السعودية طلبت دعما مباشرا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكنه يعني رفض، وحينها تم تسريب بأنه هو اتفق وأبرم صفقة مع الحوثيين على انفراد. يعني
4: أنا في وبعض المعلومات هذه قد تكون غير مؤكدة، لكن الدعم أحيانا يكون ليس دعما عسكريا مباشرا بمعنى المشاركة بشكل مباشر. الدعم قد يكون استخباراتيا، الدعم قد يكون معلوماتيا، الدعم يكون عن طريق المستشارين، الدعم بالمعلومات، كل هذه جانب من أنواع الدعم. لكن على الجانب الآخر، قبل قليل أيضا نقطة مهمة، بأن العلاقات السعودية الأمريكية منذ نشوء العلاقات السعودية الأمريكية وهي تمر بمنعطفات، وهذا ليس جديدا ما يحدث اليوم في إدارة ترامب. نفس ما ذكر قبل قليل الدكتور إياد مهم نقطة حرب الأمريكية.
1: طيب، ولكن هو السؤال متى يمكن القول بأنه يجب إعادة تقييم كثيرة. السؤال ربما متى يمكن أو يجب القول بأنه يجب إعادة تقييم العلاقة مع الولايات المتحدة، خاصة بعد الحرب الأخيرة والقواعد العسكرية التي اتخذتها يعني إيران حجة لضرب دول الخليج والتي لم تدافع عن دول الخليج. أعود لك في الاستوديو سيد أنور العنسي.
3: إذا سمحت لي بس تعليق سريع على هذه النقطة. تفضل. لأن أعتقد أنه يجب أن ننظر إلى خصوصية المنطقة. يعني عندما نتحدث عن تواجد عسكري أمريكي في المنطقة، هو وجد بناء على شراكات مع دول المنطقة، لكن يجب أن ننظر أين هنا، أين كان الهجوم على دول المنطقة. هو كان من أطراف غير عقلانية ببساطة. يعني عندما نتحدث عن إسرائيل تهاجم قطر في وساطة تحاول القضاء أو إنهاء صراع في غزة وإعادة المخطوفين أو الرهائن الإسرائيليين، هو العمل النظام أو نظام نتنياهو عمل ضد مصلحة دولته باستهداف دولة قطر، بالتالي هو غير عقلاني. الردع، فكرة الردع هي مبنية على العقلانية. عندما تضع قدرتك على الردع عالية، أنت تنظر إلى عقلانية الطرف الآخر بأنك لن تهاجمني نظرا لوجود ردع لدي. أعتقد هذا جزء يجب أن نضعه في الحسبان، بأننا نحن نتحدث عن فاعلين في المنطقة لدينا غير عقلانيين بشكل كبير، إسرائيل وإيران. إيران أيضا عندما تستهدف الطاقة في المنطقة وتستهدف رأس لفان التي هي جزء منها، هي شراكة لها مع دولة قطر، هي تضرب نفسها في نفس الوقت. بالتالي هذه عدم العقلانية الموجودة في منطقتنا هي ما تجبرنا على يجب فهم خصوصية المنطقة. لا يعتقد بأن نظام الناتو يمكن أن يطبق في منطقتنا بشكل كبير، وحتى الناتو كنظام أعتقد تم تفعيله مرة واحدة فقط في 99، يعني المادة رقم 5. بالتالي هو كقوة،
1: ولكن ليس جزء من الخلافات البينية هي التي يعني في بعض الحالات أدت إلى ربما تعميق يعني وضع معين. وإذا ما تحدثنا مثلا عن اليمن وما يدور فيه والحديث على الانقسام وخلافات بينية بين دول الخليج، هناك من يرى بأنه هو السبب حتى اللحظة، جزء مما يجري حتى اللحظة بأنه الوضع في اليمن كذلك.
0: مصدر القلق والتوتر الآن هو اليمن. إلى الدكتور عبد الله سمحين. طبعا أنا لدي مداخلة. يعني هو كما نشعر نحن في اليمن، نحن أكثر أمانا وأمنا واطمئنانا عندما نرى إخوتنا في مجلس التعاون العربي كتلة واحدة موحدة، ولا بأس أن يكون لكل دولة داخل المجلس هامش للحركة هنا وهناك والمناورة، بحيث يظل الحفاظ على المبادئ والأسس التي تجمع المجلس هي الأهم. دعوني أتحدث عن العلاقة بين مجلس التعاون أو دول مجلس التعاون وإيران، والعلاقة بين اليمن وإيران. أكيد لدول مجلس التعاون مجتمعة أو منفردة علاقات تاريخية وصلات وأمور كثيرة ينبغي أخذها في الحسبان، بحيث أنه يبقى الأمن والتفاهم والمصالح المشتركة أمر قائم. لكن عندما نتحدث عن التجربة التاريخية أو العلاقة التاريخية بين اليمن وإيران، فأنا لست مبالغا على الإطلاق إذا قلت أن لدينا مع إيران تاريخ طويل من الخداع الذي تعامل به معنا الإخوة في إيران منذ ما قبل الإسلام وحتى اليوم، منذ أيام سيف بن ذي يزن عندما ذهب لمساندة عندما ذهب الإخوة الإيرانيين أو الفرس كما كانوا يسمون لمساندة سيف بن ذي يزن من أجل إخراج الاستعمار أو الاحتلال الحبشي، رفضوا العودة وظلوا هناك وفرضوا أمرا واقعا لا زال يسربل بأدياله. طيب. إلى اليوم. طيب. للأسف الشديد. فأنا أقول أنه إحنا في هذه المرحلة بصراحة لا يجب أن نتخذ في اليمن مخلبا لإيذاء إخواننا في الخليج. نحن نجد أنفس أو نشعر أننا موجودين إذا كنا مع إخواننا في مجلس التعاون الخليجي. وأعتقد وأرجو أن لا أكون مخطئا بل محقا إذا قلت أنه لا يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي أن تشعر بإطمئنان وأمان إذا ظل اليمن يغرد خارج السرب بعيدا عنها ويدخل في تحالفات مع إيران أو مع غير إيران تضر بمصالحه. ما يحدث في اليمن يا أخواني ليس بالأمر الهين، البلد انقسم تشظى بسبب ما قامت به إيران من دعم لجماعة الحوثيين ومن إشعال الحرب أدت إلى هذا التمزق والشتات والفرقة التي ترونها اليوم بين مختلف الأطراف اليمنية. نتمنى طبعا.
1: طيب ولكن أيضا كنت تتحدثين هناك عامل آخر، يعني موضوع الانقسام في المعسكر الآخر.
0: كنت تتحدثين عن الانقسامات، أنا لا أنكر أنه لدينا انقسامات.
1: الخلافات البينية
0: نعم
1: التي يتم إسقاطها داخليا في اليمن.
0: نعم بيننا انقسامات وخلافات بينية كثيرة رولا، لكن الآن لو سألتي كل الأطراف اليمنية طبعا باستثناء الحوثي عن رأيهم في التدخل الإيراني والحوثي، ستجدين أن رأيهم واحدا رغم اختلافاتهم وانقساماتهم التي تتحدثين عنها. اليوم اليمنيون يشعرون أنهم مهددون من قبل عدو واحد، وأن بنادقهم يجب أن تتحد في مواجهة عدو واحد وهو الحوثي، ومن ورائه إيران، لأن إيران يعني تستهدف اليمن بسبب ضعفه، بسبب فقره، بسبب انقساماته. هي دخلت إلى اليمن من خلال هذه الثغرات والشقوق والهنات ونقاط الضعف التي يعانيها اليمن، وهنا لا يمكن أن ينتشر اليمن ويسلده في مواجهة مثل هذه الانتهازية والابتزاز والاستهداف إلا أخوته في المملكة العربية السعودية تحديدا وفي بقية دول مجلس التعاون الخليجي.
1: طيب في هذه المرحلة
0: دعيني أذكرك رولا بنقطة على السريع. يعني عندما انتهت الحرب الملكية الجمهورية في أواخر ستينيات القرن الماضي برعاية الملك فيصل رحمه الله، تولت دول الخليج أو تقاسمت العبء في النهوض باليمن. المملكة العربية السعودية دعمت موازنات الحكومات اليمنية حتى يومنا هذا، قدمت الودائع وضعتها في خزينة البنك المركزي، أقامت الكثير من المشاريع. دولة الكويت مشكورة بنت جامعة صنعاء وأنشأت العديد من المشاريع التنموية التي كان لها عظيم الأثر حتى يومنا هذا. دولة قطر ظلت تنفق على التعليم وتدفع مرتبات المعلمين الذين استخدمناهم من مصر ومن العراق ومن السودان ومن السعودية ومن كل مكان. فكان يمكن أن نبني على مثل هذا التعاون علاقات أوثق تجعل اليمن أقرب إلى مجلس التعاون الخليجي بدلا من أن تنفرد به إيران من خلال الحوثيين.
1: دكتور عبد الله كنت تتحدث عن فكرة، وأود يعني إن كنت تريد التعقيب وأيضا أضيف عليها نقطة العلاقة مع الولايات المتحدة في هذه المرحلة، لأنه بناء على كلام الدكتور فيصل وأيضا ضيفي من جدة السيد إياد الرفاعي، هي علاقة طبيعية فيها up and down كما يقال، يعني مرة في هناك أمور جيدة ومرة هناك يعني هبوط فيها، كما علاقة الولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي وغيره. ولكن في ظل كل ما يجري، ألا يوجد حاجة لإعادة تقييم هذه العلاقة معها بالنظر إلى كل مجريات الأمور الماضية؟
3: يعني في البداية فقط شيء أعقب عليه، يعني دور دول الخليج مع اليمن كان مهم مع دول المنطقة عديدة، لكن أعتقد هو الجانب الخارجي مهم لقامة الدولة، لكن أيضا المشروع التنموي الداخلي للدولة، وجود مشروع سيادي للدولة الداخلية أعتقد مهم، خصوصا ونحن في منطقة عانينا من فترات من الاستبداد لبعض الأنظمة كانت خلال الربيع العربي موجودة، بالتالي هذا أمر أيضا مهم جدا يجب التركيز عليه، أنه هو داخلي وخارجي. غير ذلك أعتقد موضوع العلاقات، يعني واضح بأن يعني كل علاقة رولا هي يعني علاقات الدول هي مثل العلاقات الإنسانية، تتغير بشكل طبيعي وتتم مراجعتها وغيرها، لكن هناك حسابات مختلفة نظرا لأن الولايات المتحدة العلاقة مؤسسية بينها وبين دول المنطقة، هي علاقة مختلفة، يعني الشراكة الأمنية هي أحد هذه الشراكات، لكن هناك شراكات أخرى موجودة مع الولايات المتحدة، إن كانت رياضية في كأس العالم الأخير على سبيل المثال كانت موجودة من قوات أمنية من دول المنطقة تشارك، أو تعليمية أو غيرها. لكن يعني هناك التقرير كان رائعا في بداية الحلقة الذي تتبع العلاقات الخليجية الأمريكية، لكنه غفل الدور الخليجي، خلينا يمكن الحديث مع أو كيف تغير النمط الخليجي في التعامل مع الولايات المتحدة عبر الزمن. يعني نعم في غزو الكويت كان هناك دور بارز للولايات المتحدة، كان هناك أيضا دور موجود لدول المنطقة. مع مرور السنوات في غزو العراق كان هناك محاولة لبعض دول المنطقة أن توقف الغزو أن يحدث، لكن لم يكن هناك دورا بارزا وكبيرا لدول المنطقة. الربيع العربي كان هناك انتقال لدور أكبر لدول المنطقة، ومع مرور السنوات نجد أن دول المنطقة بدأت تلعب دورا أكبر وأكبر في العلاقة مع الولايات المتحدة وفي تشكيل المنطقة بشكل كبير. هذا أعتقد أمر مهم جدا. ما نجده الآن هو أعتقد أن الولايات المتحدة ما زالت مهمة لدول المنطقة في الجانب الدفاعي وغيرها من الشراكات. قد يكون هناك جزء مفقود في هذه الشراكة وهو موضوع التشاور في القرارات. يعني قرار مثل الحرب هو أدخل المنطقة والعالم في متاهات، في فوضى، ونحاول
1: الآن. ولكن هل يمكن حصره بجزء؟ يعني هو أدخل المنطقة في متاهات كما تقول تشاور، فيعني هل يمكن اختصار الفكرة بأنه جزء من هذه العلاقة هناك شيء مفقود بهذه الجزئية التي أدت إلى ما تعيشه دول الخليج والمنطقة الآن؟
3: يعني العالم كله يعيش، لكن موضوع التشاور القصد منه كان هو محاولة إدخال دول المنطقة ضمن دائرة اتخاذ القرار في موضوع مصيري يخص دول المنطقة ويخص العالم. لكن يجب هنا رولا أن ننظر إلى الولايات المتحدة من الداخل. هي في النهاية هي دولة مبنية على قانون 95، قانون اللوبيات الداخلية أو جماعة الضغط. بالتالي هناك دول في المنطقة، وإسرائيل نسميها، تؤمن بأن الحرب هي الحل. هي تريد إسقاط المشروع، هي مشروع إيراني ضد مشروع إسرائيلي تمددوا لفترة طويلة، والآن جاء الحسم لمن ستكون له الشرق الأوسط. هذا الاعتقاد لدى الطرفين. بالتالي هذه الضغوط الداخلية على الولايات المتحدة هي التي غيرت في عملية اتخاذ القرار بأن تنظر لها من ناحية إسرائيلية. يعني طيب. يعني لو وجدنا الموضوع من الجانب الإسرائيلي، قد يكون الجانب الإسرائيلي ينظر بأن الولايات المتحدة مجحفة في حقه في السنوات الماضية بأنها لم تعلن هذه الحرب منذ فترة طويلة، وهي اصطفت مع دول المنطقة. بالتالي أعتقد يجب أن ننظر إلى ديناميكيات داخل
1: الولايات المتحدة. وأيضا هناك من يرى بأن الولايات المتحدة دخلت في هذه المغامرة وهذه الحرب
3: بالتأكيد
1: تلبية لرغبة نتنياهو. دكتور فيصل، إذا ما عدنا إلى الآلية التي يمكن من خلالها مواجهة التحديات والمخاطر المقبلة في ظل علاقة أمر واقع دعنا نقول مع الولايات المتحدة باعتبارها قوة عظمى في هذا العالم وحاجة إلى يعني تعاطي معها بشكل أو بآخر، ولكن على الجانب الآخر هل هذا يمنع أن يكون هناك محددات وأرضية صلبة لدول المنطقة، لدول الخليج تحديدا، تمنحها مساحة التحرك بعيدا عن الولايات المتحدة؟
4: هي موجودة فعلا. أنا برأيي بأن حتى قبل قليل عندما ذكرت بأن العلاقات السعودية الأمريكية هي في تمر بمنعطفات ليس فقط من الجانب الأمريكي، يعني قد تذكرين مثال مثلا تشاور إدارة ترامب مع الحوثي، لكن على الجانب الآخر أيضا السعودية لم تتفق مع السياسات الأمريكية في كثير من الأحداث، مثلا الحرب الأمريكية على العراق في عام 2003، وحتى في الحرب الحالية يعني لم تشارك الدول الخليج العربية مع الولايات المتحدة في هذه الحرب بالأعمال العسكرية، وهذا أشار له الرئيس ترامب مثلا في مشروع الحرية في مضيق هرمز، أشار إلى أن المملكة العربية السعودية لم تتعاون مع مثل هذا المشروع. وكثير من الأحداث سواء في مثلا الثورات العربية لم تتفق السياسة السعودية مع سياسة إدارة أوباما، ولا في اتفاق النووي الإيراني في عام 2015، وقامت السعودية بالكثير من الإجراءات التي يمكن من خلالها الضغط على الإدارات الأمريكية سواء بالجوانب الاقتصادية أو باللجوء إلى تحالفات أخرى، مثل ما تذكرين بأن السياسة النفطية مثلا في أوبك بلس، السياسة النفطية السعودية مع روسيا في فترة من الفترات. بالتالي أنا أعتقد بأن البدائل مطروحة لدول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، وهذا نتاج لبداية تغيرات النظام الدولي. النظام الدولي اليوم لم يعد كما كان بعد 91 تسيطر وتهيمن عليه الولايات المتحدة. هناك أدوار دولية لدولة مثل الصين مثلا أو روسيا أو حتى الاتحاد الأوروبي الذي لم يعد بالضرورة متوافقا بشكل كامل مع السياسات الأمريكية في العالم أو في المنطقة. وأنا أجد بأن مثل هذه البدائل أو النوافذ موجودة لدول مجلس التعاون الخليجي، أو حتى تكتل بريكس على فكرة، دولة مثل الإمارات العربية المتحدة دولة في مجلس التعاون الخليجي وهي أصبحت عضو في تكتل بريكس الذي ينظر إليه بأنه تكتل موازي للمعسكر الأمريكي أو الغربي أو دول حلف الناتو.
1: كيف تقيم هذه التحالفات الثنائية مع خارج إطار دول الخليج؟
4: هي قطعا ليست لا تغني عن الدور الأمريكي خصوصا في هذه المرحلة. يعني قد يكون الحديث طويل، لكن الصين لا ليست في محل أن يكون لها دور بديل للولايات المتحدة في المنطقة. على فكرة نحن دائما نتحدث عن إيجاد بدائل للولايات المتحدة، وكأن الولايات المتحدة هي المتمسكة في هذه المنطقة، ونسينا بأن السياسة الأمريكية منذ إدارة أوباما هي لجأت إلى ما يسمى بالبيفوت تو آسيا، أو التحول نحو آسيا، وأكملته بعد ذلك على فكرة إدارة ترامب، وبعد ذلك إدارة أوباما، وبعد ذلك أيضا
1: ولكن
4: إدارة ترامب الثانية.
1: ولكن
4: هناك
1: يبدو بأنه يعني
4: توجه
1: ولكن هناك نقطة أخرى
4: لسياسة.
1: دكتور، إسرائيل يعني
4: نعم
1: إن كانت الولايات المتحدة غير متمسكة في هذه المنطقة فهي كرمة لعيون إسرائيل كما يقال تتمسك.

0: ليس بالضرورة على فكرة، يعني ليس بالضرورة بأن يكون الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، في منطقة الخليج، هو لأمن إسرائيل. والدليل على ذلك بأن الوجود العسكري الأمريكي لم يكن موجودا قبل إعلان مبدأ كارتر في 80 و 81. على فكرة حتى الوجود العسكري الأمريكي لم يكن موجودا في الكويت خلال فترة الاحتلال، خلال فترة الغزو العراقي على الكويت لم يكن هناك وجودا عسكريا أمريكيا. وهذا يشير إلى أن السياسة الأمريكية، النقطة الأهم بأن السياسة الأمريكية خلال الفترة القادمة، على فكرة لاحظوا هذه النقطة، سواء نجح في الانتخابات القادمة الحزب الجمهوري أم نجح الحزب الديمقراطي، كلاهما يتفقان الفار رايت والفار ليفت، سواء الفار رايت اللي بيمثله مثلا نائب الرئيس بانس خلينا نقول، أو الفار ليفت اللي يمثل الحزب الديمقراطي اللي الآن القاعدة واضحة بأنها من اليسار المتشدد، كلاهما يتفقان في نقطة رئيسية وهي تقليل الوجود العسكري الخارجي في العالم وخصوصا في منطقة الخليج. نحن مقبلون على فترة سوف تقلل فيها الولايات المتحدة من حجم الأعباء العسكرية والوجود العسكري في المنطقة، والحرب الحالية هي تمهيد للفترة القادمة، إضعاف إيران من أجل أن يكون هناك نظام إقليمي جديد. هل سيكون لإسرائيل دور فيه في المنطقة؟ هذه المنطقة الآن قاعدة تمر في هذه مرحلة الولادة ومرحلة التشكل، بأن هل يكون نظام إقليمي تكون فيه إسرائيل أم يكون نظام إقليمي بديل تقوده المملكة العربية السعودية بوجود دول شرق أوسطية ليس بالضرورة من بينها إسرائيل مثل تحالف مكة. بالتالي نحن اليوم
1: طيب.
0: نمر أنا أعتقد بمنعطف، ومنعطف مهم
1: ما الذي يتطلبه
0: جدا،
1: هذا
0: لكن على
1: المنعطف
0: الجانب
1: من جدة؟
0: الآخر
1: لأنه لم
0: على
1: يعد لدي وقت سيد إياد الرفاعي. منعطف مهم في هذه المرحلة، هناك تصورات لشكل الشرق الأوسط، في منها كما تحدث الدكتور فيصل ومنها كما تحدث نتنياهو، شرق أوسط جديد يقضي فيها على إيران، ومن بعد إيران يتجه إلى المحور السني أو الحلف السني كما سماه السعودية وتركيا.
2: يتطلب الكثير من الواقعية السياسية، البعد عن ممارسة نهج واحد وتغيير النهج السياسي متى ما تغيرت الأمور على الأرض. والرئيس ترامب يعني ساوم المملكة العربية السعودية قبل فترة بأن البرنامج النووي السلمي لن يتم إلا بتطبيع العلاقات مع إسرائيل. وأنا هنا أنصح علماء السياسة والمحللين السياسيين وأيضا أصحاب القرار أن يفصلوا تعامل المملكة العربية السعودية مع الملف الفلسطيني وحقوق الفلسطينية عن أي ملف آخر في العلاقات الدولية. موقف السعودية من القضية الفلسطينية موقف مستقل عن أي تفاعلات دولية أخرى. في المملكة العربية السعودية لن تتخلى عن موقفها بخصوص الدولة الفلسطينية مقابل المساومة الأمنية أو المساومة حول برنامج النووي. ولعل الإدارات الأمريكية المتعاقبة أدركت هذا الموضوع، لكن لا أعلم لماذا تريد أن تكررها. النقطة الأخرى أن توسيع دائرة التحالفات لا يعتبر إخلالا بأي تحالفات سابقة، إنما تنشأ التحالفات الجديدة من حاجة هيكلية في الإقليم لممارسة سياسات جديدة. النقطة الثالثة وأنهي بها لأني أعلم أن وقتك يضيق، أن العلاقات العسكرية الأمريكية اليوم تتواجد مع 116 دولة حول العالم، سواء بين تسليح أو تدريب أو إنشاء قواعد عسكرية أمريكية. لماذا منطقتنا هي الوحيدة التي تحلل فيها المشاركة العسكرية الأمريكية بهذا الشكل؟ كما ذكرت سابقاً يجب إعادة مراجعة الذات حول
1: نعم.
2: الأيديولوجيات
1: تعليق
2: المسيطرة
1: أخير لك
2: على واقع
1: دكتور عبد الله.
2: الشرق الأزمنة
3: يعني في النهاية لا يعني أعتقد بأن من الصعب تعويض الولايات المتحدة كونها هي القوة العظمى الوحيدة في العالم، لكن مهم جدا أن يكون هناك شراكات.
1: خيار دول الخليج،
3: خيار دول الخليج هو زيادة عدد الشراكات. يعني ما واضح منذ ثمانينات القرن الماضي كانت دول الخليج تبحث عن شراكات بشكل دائم مع كل خطر تواجهه. كان هناك جزء أمني جديد، يعني كل خطر كانت تواجهه، يعني كان غزو الكويت أو كان 11 سبتمبر أو غيره وغيره، كان هناك دائما زيادة لهذه الشراكات، لأن الشراكات مهمة في النهاية، هي تزيد من قوة الردع لكنها أيضا تطور من قدراتك، وهذه الفجوة في القدرات تحتاج إلى هذه الشراكات لبناء القدرة الداخلية وربطها بشكل كبير
1: بتعزيز. سيد أنور إذا جملة سريعة 10 ثواني.
4: صعب 10 ثواني، لكن أريد أن أقول بصراحة المشكلة الآن اللي حاصل مع الحوثيين في اليمن، وهو جوهر النقاش أو سبب النقاش اللي اجتمعنا اليوم من حوله، هو ما أريد أن أقوله أنه هناك أخطر صحيح دائما بمنطقة الخليج، ولكن أسوأها هو وجود يمن مفكك ومنهار وموزق ومنقسم، يشكل تهديدا حقيقيا وجديا ليس للمملكة العربية السعودية وحدها ولكن لكل المنظومة الخليجية.
1: شكرا لك السيد أنور العنسي، الصحفي والباحث في الشؤون السياسية اليمنية على وجودك معنا في الاستوديو. وأيضا في الاستوديو دكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد في كلية الشؤون الدولية بجامعة لوسيل. وأشكر أيضا ضيفي من جدة السيد إياد الرفاعي الباحث السياسي، وكذلك من الكويت الدكتور فيصل أبو صليب أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت. من الكويت شكرا لكم ضيوف الكرام. مشاهدينا ختام حلقة تقدير موقف، إلى اللقاء.

0: تقطعين في أجواء هذه المضاحة.
1: سمعيني؟ ماذا يعني أن أكون مراسلة التلفزيون العربي في عمان؟ يعني أن دائرة متابعاتي تتوسع باستمرار داخلياً وخارجياً، وأني قد أتوجه إلى المطار لا لأسافر، بل لأنقل قصص الناس وأشهد أحزانهم وأفراحهم أيضاً. أجواء احتفالية لعودة السوريين، يعني أن أحرص دوماً أن تكون الصورة هي الأوضع.
2: انضم إلينا من كاراكاس مراسل التلفزيون العربي معاذ موسى.
3: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في فنزويلا؟
4: نتواجد هنا أمام القاعدة العسكرية الجوية،
3: يعني أنا أشهد لحظة تحول تاريخي.
5: مقابلة حصرية للتلفزيون العربي مع الوزيرة السابقة،
3: وأنقل صوت الهتافات التي تتغير وتطلعات الناس لمستقبل أفضل. يعني أنا أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.
6: في عالم سريع الإيقاع يولد الخبر في لحظة ويختفي في أخرى، وبين ضجيج الأخبار ننتقي المعلومة ونقدمها كما تستحق. منصاتنا تقف عند جوهر الحدث، تسأل، تتحقق وتضيء الزوايا المظلمة. تابعونا على منصات التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

0: أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في برنامج وفي رواية أخرى، ونستمر في النقاش والحوار مع ضيفنا سيادة الفريق جبريل الرجو. أهلا وسهلا سيادة الفريق مرة أخرى.
1: هلا بيك.
0: وصلنا في النقاش والحوار معا إلى مرحلة الخروج من السجن عام 1968. بعتقد هذه المرحلة اللي أصبحت فيها عضو رسمي في حركة فتح.
1: يعني أنا بعتقد أنه تشكل وعي تجاه مفهوم العمل الوطني خلال هذه الفترة اللي أنا فعلا يعني عشت مع عمالقة، وعلى رأسهم الأخ أبو علي شاهين وآخرين يعني من كل فصائل العمل الوطني الفلسطيني. ولكن في ذلك الوقت كان الطابع الفتحاوي هو الأكثر تأثيرا علي وفي، يمكن لأسباب مثلا يعني محدودة، يعني مثل ما قلت لك مثلا الأخ أبو علي شاهين اللي هو أثناء وجوده في محافظة الخليل وهو كان مسؤول أول عن فتحاويا لبناء يعني بنية تحتية فتحوية في المحافظة، هذا الحكي مباشرة بعد 67 أقام عند عم جبران لفترة، بيعرف كل أهلي. ولكن اللي ألحق الأخ أبو علي شاهين في حركة فتح أحد القيادات الفتحوية اللي فيما بعد أصبح عضو لجنة مركزية، واللي هو بكون قريبي عن يعني من خلال أمي، اللي هو القائد الكبير العظيم ماجد أبو شرار، اللي أمه بتكون بنت خال أمي، فهو اللي ألحقه في حركة فتح في السعودية. كان هو الأخ أبو علي شاهين
0: هو عاد من الخليج إلى
1: هو كان في السعودية بيشتغل، وبعد 67 هو قاد دورية فيها 25 مقاتل، يعني أعتقد من الأحياء منهم اليوم اللي هو أبو سرور كان نائبه، وفي الدكتور زهير الوزير اللي هو شقيق الأخ أبو جهاد الله يرحمه واللي هو مازال حي، وآخرين يعني أعتقد فيهم أحياء. وهي الدورية تمركزت في الخليل، واللي هي عملت على بناء البنية التحتية لصالح حركة فتح في محافظة الخليل.
0: خرجت من السجن وكان عندك خلص توجه أنك أنت مع حركة
1: خلص فتح. احنا هلأ أصبحنا
0: وقمت بأول عملية لك بعد بعد ذلك اللي هي قنصت عسكري إسرائيلي.
1: لا، أنا ضربت قنبلة على آلية عسكرية إسرائيلية.
0: نعم.
1: شوف، أنا في البداية كانت مهمتي تقديم مساعدات لمجموعة من الأخوة المطاردين في ذلك الوقت، واللي يعني كانوا مطلوبين للاحتلال، وأنا وفرت لهم مأوى وكنت أقدم لهم كل الخدمات الضرورية اللي يعني طبعا مع الحفاظ على أمنهم وإلى آخره. وفيما بعد يعني أكيد أنا طلب مني وشاركت في أكثر من نشاط عسكري إلى أن اعتقلت في 26/12/70.
0: أنت سجنت 1970، ولكن صدر الحكم المؤبد عليك في عام 1972.
1: 72 أعتقد في شهر 7.
0: نعم.
1: 26/7 سنة 1972.
0: أنت ذكرت تفاصيل مهمة في مذكراتك حول مرحلة.
1: مش مذكرات، هي لقاءات مع عماد الدين.
0: نعم صحيح صحيح، لكن هي كتاب يعني فيه تفاصيل مهمة عن مرحلة السجن ومرحلة الإضرابات الطويلة ومرحلة المعارك التي قمتم بخوضها في تلك المرحلة بشكل كبير. وأيضا هنالك كتاب آخر عن زنزانة 704. أنا بس بدي أوقف معك بعض النقاط أو بعض القضايا، فكرة الصراع داخل السجون وفكرة السجناء الفلسطينيين والمعتقلين اللي في سجون الاحتلال الإسرائيلي، هذه المشروع إلى أي مدى صار هنالك تنظير حوله وقدرة على بناء استراتيجيات وطنية فلسطينية، وهل ما تزال هذه الاستراتيجيات قائمة إلى اليوم؟
1: من البدايات كان في النخب اللي اعتقلوا، يعني أحدهم يعني مثل الأخ أبو علي شاهين، تعرف يعني فتحويا كان هو رقم واحد في ذلك الوقت وهو الأب الروحي، وآخرين يعني مثلا حكيت لك عن أحمد إبراهيم
0: أبو سرور
1: وآخرين، في كمان واحد اسمه عبد الحميد عزت حمدان، عبد الحميد القدسي، يعني هذولا في كمان واحد اسمه أحمد رشيد، في نصر سعد الله، يعني في مجموعة، ولكن الأخ أبو علي شاهين كمان أصبح ضمن لجنة مكلفة من القيادة في الخارج بإدارة السجون برئاسة أبو علي شاهين.
0: نعم.
1: وكان هناك إدراك واضح لدور السجون مستقبلا في الحركة الوطنية الفلسطينية، في وعي القيادة وفي وعي القائمين وعلى رأسهم الأخ أبو علي شاهين. فمثل ما قلت لك، معادلة الاحتلال إنه هاي مقابر أحياء، معادلة الحركة الوطنية الفلسطينية إنه هاي أكاديميات ومدارس وبتوفر أسباب صمود وقدرة على الكذا والتطور والثقافة والتعلم والتعليم، ولكن كمان الحفاظ على حالة الصدام مع هذا السجان. طبعا القضايا المطلبية، القضايا السياسية، وكل نضال مطلبي فيه له بعد سياسي، يعني صار فيه فلسفي وفي عقيدة وفي مفاهيم وفي استراتيجية بتحافظ على حالة الصدام مع هذا السجان، وبنفس الوقت بتحافظ على بيئة نضالية تنظيمية وطنية فلسطينية، بحيث انه هاي المعتقلات تكون بوتقة صهر لتشكيل وعي هذا الإنسان الفلسطيني. وأهم شيء أن يكون في عنده كل عناصر القوة لدرء ومواجهة كسر إرادته أو شل قدرته على واوا إلى آخره. من هون يعني الخروج كان من المعتقل والعودة للمعتقل قضية عادية، يعني بتلاقي يعني مثلا أنا 5 مرات رايح جاي على السجن، وما كان جاي على السجن وما كان عندي أي مشكلة إلى أن حطونا بهالطيارة ورمونا في لبنان.
0: نعم.
1: وأنا يعني مش أنا متميز، يعني إحنا هيك كلنا. شايف هل هذا صار في نظام داخل السجون، وهذا النظام محكوم بقوانين، ولكن هاي القوانين كمان قضية جينية عند هؤلاء الأسرى والمعتقلين، ما حدا بفرض عليهم. صار في عندك برنامج يومي، صار في عندك برنامج ل6 أشهر له علاقة بالتثقيف، له علاقة بالتعليم، له علاقة بالنقاش، له علاقة بكل ما من شأنه خلق بيئة إيجابية تمكننا أنه إحنا يعني نقهر
0: بما في ذلك الإضراب. وإنت خذ أطول إضراب في
1: تاريخ. أنا بقول لك شوف، بالنسبة للإضرابات، الإضرابات وأرقى أشكالها كان الإضراب المفتوح عن الطعام. وأول إضراب خاضوا الأسرى في سجن عسقلان أعتقد بشهر 7 سنة 70، واستشهد فيه واحد اسمه عبد القادر أبو الفحم. هو كان جريح من قوات التحرير الشعبي وأصر على المشاركة في الإضراب وتوفي في الإضراب. فيما بعد يعني صارت هناك إضرابات طويلة في سجن عسقلان ب76، 45 يوم من ثم 20 يوم، ولكن حصل إضراب في نفحة واللي أنا شخصيا شاركت فيه يعني، وهذا وثقته أنا. شايف
0: 1980
1: في الإضراب انطلق في 14/7/80. هم افتتحوا السجن في 2/5/80، السجن كانت سعته 80 أسير، والحرس اللي عليه حوالي 120 حارس بشروط، في تكنولوجيا وفي سيطرة، والغرف شروط الحياة، التهوية، الأكل إلى آخره، يعني نموذج لأوشفيتس على أسوأ، في عمق 80 كيلو داخل الصحراء، في منطقة نائية، منطقة معزولة، منطقة كل يعني ما فيها لا بشر ولا إلى آخره. ولكن يعني ردت فعلنا إحنا، وهون كان معنا الأخ أبو علي الشهيد وهو الذي يعني رسم الخطة النضالية. وفي 14/7 طبعا هو نقلوه قبل بيومين، هو وثلاث إخوة آخرين أخذوهم على الشطة، ولكن إحنا خدنا إضراب استمر 33 يوم. هذا الإضراب هم بعد أيام نقلوا مجموعة إلى سجن بيت معتسار ومارسوا بحقهم عنف جسماني غير مسبوق، فاستشهد بنفس الوقت مناضل كبير اسمه علي الجعفري من مخيم دهيشي، وبعد بيوم أو يومين استشهد مناضل ثاني، هذا من فتح علي الجعفري، والثاني من قوات التحرير الشعبي اسمه راسم حلاوي، وبعدها بفترة استشهد ثالث اسمه إسحاق مراغة. شوف، واحد فتح، واحد قوات تحرير، وواحد جبهة شعبية. فثلاثتهم يعني طبعا هي كانت مجموعة 26 واحد تعرضوا إلى عنف غير مسبوق، ومع التعذيب ومع ومع ومع إلى آخره. علي الجعفري كانت بنيته الجسمانية ضعيفة شوي، فبنفس الوقت يعني راسم إلى حد ما تحمل، ولكن فيما بعد استشهد يعني بعد أيام. وإسحاق مراغة دخلوا البربيج يعني في اسمه سائل التغذية الإجباري، دخلوا له البربيج في الرئتين فأخذوا وعملوا له عملية، ولكن توفي فيما بعد. وفي 7-8 كسروا إيده وكسروا رجله، ولكن الإضراب استمر مدة 33 يوم. وأنا كنت طبعا واحد من اللي تشرفوا بالمشاركة في هذا الإضراب. وفيما بعد يعني طلب منا من الأخ ماجد أبو شرار اللي هو كان صار عضو لجنة مركزية وكان مسؤول الإعلام الموحد، إنه إحنا نوثقه، فوثقنا في هذا الكتيب اللي هو نفحة تتحدث.
0: نعم.
1: وثقنا فيه، أو اللي أنا كتبته طبعا يعني في ذلك الوقت، وودنا. وفيما بعد اختفى وعثرنا عليه لأنه الأخ ماجد استشهد وإلى آخره، وتم نشره اللي هو بيوثق هذا الإضراب والإعداد له. هلأ فيما بعد بال84 احنا يعني فتحوا سجن اسمه سجن جنيد. هو هذا مبنى كان الجيش العربي عامله قبل ال67 انه يكون مستشفى للجيش. فهم لما بال67 احتلوا المنطقة استخدموه، ولكن في ال84 حولوا الى سجن بشروط قاسية وغير مسبوقة وبعمليات عزل. يعني اعتقد كان في آخر صيحة في الحداثة، في القمع، في الإرهاب، في الإغلاق، في شل قدرة الإنسان. وكانت برضو ردة فعلنا إنه إحنا عملنا إضراب عن الطعام، وكان عددنا يعني مئات إحنا، وكان في قسم كبير منا وضعهم الصحي كان صعب جدا. وكان في ردة فعل في كل العالم، مما فرض على الحكومة الإسرائيلية. كان وزير الشرطة واحد اسمه حيين برليف التقى مع اللجنة النضالية اللي احنا كنا في ذلك الوقت 5 أشخاص، كانوا 3 من فتح، واحد من الجبهة الشعبية، واحد من الجبهة الديمقراطية، أنا، وكان معي أخوين من فتح، واحد اسمه قدري أبو بكر يعني توفى الله يرحمه حديثا، واحد اسمه سامح كنعان ما زال على قيد الحياة عن حركة فتح، واحد اسمه عدنان منصور غانم من الجبهة الشعبية ما زال على قيد الحياة، واحد اسمه فايز عقلي من الديمقراطية في حدود معلوماتي الله يرحمه توفى. فكانت هاي اللجنة النضالية هي المسؤولة عن تصميم الإيقاع النضالي والسلوكي والتفاوضي، سواء كان في وضعنا الداخلي أو مع الإدارة.
0: يعني رغم التنوع السياسي كان هنالك في تنسيق كبير بين
1: الفصائل. طبعا إحنا كنا أسرة واحدة، وأنا كنت يعني رئيس هذه اللجنة النضالية، ومن اليوم الأول أنا عملت على توثيق كل شيء، كتب وكل البيانات وكل النقاشات وثقتها. طبعا الإضراب في 23/9 سنة 84 استمر 12 يوم، وكان في هناك استجابة لمطالبنا بعد لقائنا مع الوزير. تم تهريب هذا الكتاب إلى الأردن. في ذلك الوقت كان الأخ أبو جهاد مكتبه في عمان الله يرحمه، فصدر الكتاب طباعة في شهر 11 سنة 84، واللي هو اسمه الزنزاني 704، هي نفس الزنزاني اللي أنا كنت مقيم فيها. وكان معي الأخ سامح كنعان هو اللي وثق لي كل شيء، وأنا يعني جمعتها في كتاب ووديتها للأخ أبو جهاد الله يرحمه، واللي هو قام بنشر النسخة الأولى في شهر 11 سنة 84.
0: خلال الفترة هذه كلها سيادة الفريق 15 سنة، ودخلت أنت السجن في المرة التالية وكان عمرك مش كمان 17 سنة،
1: كان عمري 17 سنة،
0: وطلعت من السجن وعمرك 32 سنة.
1: 32 عاما.
0: يعني بمعنى أنت تعرفت على فتح وفكر فتح والنضال الوطني الفلسطيني خلال مرحلة السجن، بداخل السجن تشكل الوعي وتشكلت الخبرة وتشكلت الثقافة.
1: أنا تأثرت بأشخاص في الحبس الأولى، وهؤلاء الأشخاص فتحويين. وفيما بعد أنا التحقت بالحركة بقناعة يعني، وبتعرف فرصة عمل، عمل بالمعنى النضال يعني، فرصة تضحية مش فرصة وظيفة، شايف. وداخل السجون يعني أنا كنت أعتز بفتحويتي، وتطورت مفاهيمي وفهمي لدور فتح. وما زلت أنا مقتنع بأنه حركة فتح هي الحركة الأقدر على حماية، مع احترامي للجميع، حماية مصالح الشعب الفلسطيني بالمفهوم الاستراتيجي. احنا حركة واقعية، احنا حركة بسيطة جدا ومرنة، وفي عقيدتنا وفي سلوك يعني الأجيال اللي قادت هذه الحركة، احنا قادرين على استيعاب كل المشارب وكل المدارس على أن تكون فلسطين
0: في نفس الوقت البوصلة. تطورت أفكارك وتطورت معرفتك وتعلمت اللغة العبرية وتعلمت اللغة الإنجليزية في السجن.
1: لا أنا بالإنجليزي من برا. أنا خلصت توجيهي، واللي ما بعرف بالنسبة لكم الأردنيين تحديدا، المنهاج الأردني كان اللي بخلص أدبي بيكون بيحكي إنجليزي أحسن من العربي. المنهاج كان منهاج عظيم، وتحديدا في اللغة الإنجليزية. فأنا رحت أدبي لأني حضوري وغيابي في الأول ثانوي ما كان سمح لي أروح علمي، فرحت أدبي. فأنا

0: العبرية،
1: وترجمة كتاب بيجن
0: اسمه ذا ريفولت.
1: والغريب
0: سنة 74
1: انك انت حكيت انه بيجن بالنسبة انت تراه رجل معارضة دولة ومعارضة وطني، وقارنته ببن غوريون، وبنفس الوقت توقعت انه حزب العمل سيلفظ انفاسه الاخيرة وسيظهر التيار اليميني المحافظ في اسرائيل.
0: شوف يعني
1: في مرحلة مبكرة
0: اي قراءة تحليلية للمنهجية داخل المجتمع الإسرائيلي إن صح التعبير، بيجن فعلا كان معارض مسؤول وكان رجل دولة، وهو استطاع أنه من 48 إلى 77 أن يقود المعارضة، وبال 77 نجح أنه هو يعمل انقلاب على حزب العمل. طبعا بن غوريون كان يحتقر بيجن وكان يرفض يذكر اسمه، كان يقول ذلك الرجل الذي يجلس إلى جانب كذا.
1: فكان عندك توقع أنه لا، الحزب الليكود اللي حيصير لاحقا هو سيسيطر بشكل
0: هو
1: كبير.
0: كانت شوف المجتمع كله كان بروح باتجاه
1: اليمين
0: الفاشية واليمين والتطرف، بالإضافة إلى أنه كمان حزب العمل عفن وأصابته كثير من الفضائح اللي هيئت الظروف أمام اليمين أنه هو يفوز.
1: بهذيك المرحلة إيش أكثر أحداث أثرت عليك وإنتوا في السجن تعتقد إنها كان لها ردود فعل وصدى؟ حرب 73،
0: شوف حرب 73
1: كاب ديفيد،
0: بلا
1: اجتياح بيروت،
0: حرب 73 شكلت نشوة وأعطت قوة. يعني في تاريخنا الخالد حرب أكتوبر أعتقد من أهم الأحداث اللي كسر فيها الجندي العربي حاجز النفسي مع هذا العدو مع هذا الاحتلال، واللي طلع أكذوبة يعني سقوط خط برليب، وأول ثلاثة أيام إخواننا السوريين ما هم يحتلوا كل الجولان شايف. ولكن أعتقد أنه زيارة السادات وكام ديفيد كان في لها ارتدادات
1: نفسية
0: صعبة صعبة يعني على الأسرى وعلى الحركة الوطنية الأسيرة.
1: اجتياح بيروت
0: برضو كمان في صمود ملحمي، يعني في كان حرب وفي مواجهات، الإسرائيليين فكروها نزهة 88 يوم، وكان عندهم يعني ضحاياهم خارج توقعاتهم. واعتقد انه فيما بعد هو بيجن اصيب بالاكتئاب واعتزل السياسي، لانه شارون عمليا يعني هو اعتبر انه فكروها نزهة هم انه رايحين وزيارة، ولكن هم وجهوا بدرجة من الصمود والتضحية بالثورة الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية كانت فوق توقعاتهم او تقديراتهم.
1: 85 خرجت من السجن، بعد 15 سنة من السجن المتواصل في عملية تبادل أسرى كما ذكرت، ودخلت في مرحلة جديدة في العمل السياسي والنضالي. وفي البداية كانت لقائك وعملك مع فيصل الحسيني في بيت الشرق في القدس، في عبارة لك شهيرة تقول فيها، تقارن فيها ما بين الصورة اللي كانت موجودة عندك عن العمل السياسي خارج السجن واشتباكك مع هذا العمل السياسي، عندما قلت فكرنا الباشا باشا طلع الباشا زلمة.
0: يعني شوف بالسجون البعد التطهري
1: الصفاء
0: أكثر، في طهارة، في نزاهة، في درجة عالية من التقدير للبعد الإنساني بمسحة مثالية. لا أبالغ لو قلت بأنه الأفلاطونية بحكم تجربتي يعني مع احترامي لكل التجارب هي اللي كانت تسود في علاقة

0: في درجة من الانضباط من الالتزام. حط برنامج كل سنة نعمل فيه مراجعة، امتى بننام، امتى بنقوم، امتى بنعمل جلسة تنظيمية، امتى بنعمل نقاش، امتى بنعمل جلسة ترفيهية، امتى بنعمل حوار، امتى كذا إلى آخره. والتقيد ذاتي بدون يعني الضوابط والحوافز الذاتية هي صمام الأمان للحفاظ على بيئة جعلت من السجن يعني مدرسة، ومن السجن مش معول بناء. شايف هلا لما طلعنا برا يعني فعلا انا فكرت انه كذا الى اخره. فحقيقه فيصل الحسيني يعني من الشخصيات النادره التي انا التقيت بها واللي عنده درجه عال من الخلق والانتماء والشعور بالمسؤوليه الوطنيه، واللي جعلت منه فعلا قاسم مشترك في البداية للقدس، ولكن أصبح قاسما مشتركا لكل الحركة الوطنية الفلسطينية، وحافظ على هذه المكانة المرموقة في وعي كل النخب السياسية من رفح إلى جنين إلى أن ترجل هذا الرجل. وأنا يعني كان لي شرف، طبعا أنا طلب مني فتحويا أنه أنا أروح على
1: تعمل معه في بيت الشرق،
0: أنه أنا أروح على أساس كغطاء لي، لأنه أنا برضو بعد 5 أشهر عودوا اعتقلوني. شايف، وهاي برضو كمان خضت فيها إضراب وكذا وإلى آخره. ففيصل أعتقد كان شخصية استثنائية رائعة بكل المعاني. هو خلفيته قومي عربي، ولكن فتحويته وطنيته ومقدسيته شكلت حقيقة حالة ومنهجية مقنعة لكل الفلسطينيين بكل الأطياف السياسية والاجتماعية إلى أن ترجل هذا الفارس.
1: نعم. في نفس الفترة من 85 إلى 88، بالرغم من أنك خرجت من السجن إلا أنك بقيت يعني قيد الاعتقال المستمر.
0: أنا يا سيدي العزيز طلعت في 20/5/85، في 21/5 جددت اتصالي مع القيادة، وديت رسالة. كان مدير مكتب الأخ العظيم أبونا، كنا أبو جهاد في عمان، برضو يعني قامي كبير اسمه زهير مناصرة، كان مدير مكتبه في عمان. فثاني يوم أنا يعني جددت اتصالي بالحركة وبديت نشاطي من يعني مباشرة، وأعيد اعتقالي 18/11/85. كان في شوف جماعتنا بعد بيروت، بعد ما خرجوا من بيروت اعتبروا ساحة الأرض المحتلة هي الساحة المركزية للعمل، فشكلوا منظومة قيادية في ساحة الأرض المحتلة، وشكلوا 6 لجان لقيادة العمل الوطني: لجنة لغزة، ولجنة لجنوب الضفة، ولجنة للقدس وحواليها، ولجنة لشمال الضفة، ولجنة لل48، ولجنة للأسرة. كان رئيس لجنة الأسرة يعني مناضل كبير ومحترم وما زال على قيد الحياة اسمه الأخ موسى أبو صبح، وفيما بعد صار عضو مجلس تشريع وهو ما زال على. فهو كان حلقة الوصل بيننا وبين قيادتنا في الخارج. وفي ذلك الوقت أنا كنت المعتمد التنظيمي للحركة، يعني هذا بدأ بشهر 12/82 التركيز على ساحة الأرض المحتلة. فهاي اللجنة اللي كان بترأسها الأخ موسى أبو صبحة، وفيها لجنة كمان عندنا داخل السجون، واللي كما قلت لك أنا كنت رئيس هاي اللجنة، إحنا بنينا منظومة تواصل مع قيادتنا اللي كانت في ذلك الوقت موجودة في الأردن ويعني بالكل العالم، ولكن كان الأخ أبو جهاد مكتبه بعمان. فكان الأخ موسى أبو صبحة هو القناة الاتصال، فكل الرسائل اللي تيجي عنده يصور ويحط فيها المرتبان. فيوم أجوا الإسرائيليين داهموا يطا، فمسكوا المرتبان تبع أخوه، تبان تبع أخونا موسى
1: ورسائلك مع
0: وجابوا الأرشيف، وجابوا الأرشيف بما في ذلك رسائل مني وإلي، فأعيد اعتقالي ووجهت طبعا بمعلومات واعترافات أعتقد كانت يعني. فأنا أول يوم ثاني يوم ثالث يوم تعرضت طبعا لإهانات ولا يعني غمونا وكتفونا ورمونا في حمام وإلى آخره. فاستدعاني المحقق واعترح المعطيات.
1: بعد إذنك سنستمع لك ماذا دار بينك وبين المحقق، ولكن بعد فاصل قصير. أعزائي المشاهدين، فاصل ونواصل.

0: ينضم إلينا من مدينة غزة مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر.
1: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في غزة؟
2: غارة إسرائيلية في هذه اللحظات أصابتنا بجراح.
1: يعني أن أكون شاهداً على تغير الخرائط والمصائر وأروي القصص التي تليق بها الذاكرة وأنتقل إلى حيث الخبر رغم وعورة الطريق.
2: نتحرك خارج هذه المنطقة،
1: يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

0: أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. سيادة الفريق، وصلنا إلى مرحلة الاعترافات والتحقيق،
1: إلى المواجهة،
0: والمواجهة
1: مع الحقائق. فأنا كان لي 3 أيام معتقل من أول لحظة، يعني بتعرف بكتفك إيديك ورجليك وكذا، مع كيس على راسك وعصبين عينيك ورامينا في حمام بعيد منك، شايف. بعد 3 أيام جابوني ويعني حطوا كل المعطيات أمامي وحقائق. فقال لي شو رأيك؟ قلت له والله أنا يا أخي عندي كل أسرار فتح، بس أنا مش راح أحكي، وأنا معلن إضراب مفتوح عن الطعام.
0: وإنت عارف إنه الأسرار أصلاً صارت عنده؟
1: لا، ما قدامي، ما شايف. أنا شايف، أنا قلت له يعني شو، بس أنا مش راح أحكي ولا كلمة، شايف. ف
0: كنوع من التحدي.
1: هو شوف، أنا الظروف اللي كانوا حاطين فيها، فيها هاني، فيها إذلال، فيها يعني إشي معيب يا زلمة، حتى بمنطق الإنسانية. فقلت له أنا معلن إضراب مفتوح عن الطعام. طبعا الإضراب المفتوح عن الطعام بكون صراع مع أقوى غريزة، اللي هي غريزة الحياة وحب البقاء. فهو اعتقد أنه هاي بتكون ضاغط علي للانكسار، لأن هو أهم شيء بالنسبة له أنه واحد زيه يعترف
0: وينكسر،
1: يعترف. طبعا أنا داخل السجن كنت من مدرسة الموت ولا الاعتراف. كان عندهم، هم يحدثوا القوانين، يعني في قانون بحاكمك على إفادة واحد ثاني كأنه أنت معترف. يعني مرروا قانون في الكنيسة بتاعهم اسمه قانون تمير، بدينك على إفادة أي حد ثاني،
0: اعتبروا دليل.
1: ف والله قلت له أنا، قال منيح. فحملوني وراحوا حطوني في زنزانة رقمها 5. طبعا كان مجموعة من المحققين اللي أخذني، قال لي شوف، لما يجي عبالك ما تموتش، بتطق على الباب، باجي بأخذ إفادتك وبجيب لك أكل. قلت له أوكي، ورماني. غاب عني 30 يوم
0: بدون أكل. أنت
1: 30 يوم. بعد 30 يوم إجوا استدعوني، قال لي مستمر في تياستك؟ قلت له حتى الموت. كان واضح يعني، طبعا يعني ما حلقت، ما غسلت، ما وضعي هيك شوية زي كانوا مجابيني من غابي. فجابوا دكتور، ففحصني الدكتور، حصني تفحص دقيق، كان يوم جمعة. فقال لهم هذا لازم يروح على المستشفى. قالوا له مستشفى شو؟ قال لهم أنا حلفت على أبو قراط ولازم تحترمه، ولا يمكن أروح إلا هذا، هلا تودوا على المستشفى. هلا صار نقاش بيناتهم، بعديها حطونا بسيارة على هداس. في هداسة هناك اشتبكوا، قالوا لهم شو هذا المستشفى، احنا بنينه عشان واحد مضرب ما مضرب. المهم دخلونا، فحصوني فحص دقيق، وقالوا هذا يعني بقدر يتحمل كمان 72 ساعة. يعني واضح انهم هم بدهم شيء يعني اموت، ولكن هم بدهم يكسروني،
0: بدهم يضغطوك،
1: بدهم يكسروني. طبعا في داخل، في خارج الوطن كان الخبر متسرب، وكان في مظاهرات، وحتى في قوة يسارية إسرائيلية كانوا بتظاهروا، وكان على مدار الساعة في أنشطة تضامنية مع حالتي، واللي كان بقودها في ذلك الوقت اللي هو الأخ فيصل الحسيني، يعني هو المفعل. نعم. وبالعالم، ويعني صارت قصة، شايف. فبعد 72 ساعة بالقانون تبعهم، أنا يعني الفترة الزمنية كان لي في ذلك اليوم 36 يوم، 33 يوم أنا مضرب عن الأكل، فلازم أظهر أمام قاضي علنا ويمدد توقيفي. فأخذوني من الخليل، بدهم يودوني على رام الله على المحكمة العسكرية. بعد ما طلعت بالسيارة النقل، تقيأ الدم. هل ارتعبوا دخلونا على مركز الجيش في النبي يعقوب في القدس، فحصني اعتقد يعني ممرض مش طبيب، قال لهم لا فيش خطر على حياته. فوصلنا المحكمة العسكرية في رام الله، فمنظري لما دخلت طبعا دقني وشعري وحاقلي ودم كل ملابسي، وكان الأخ فيصل حسيني وأعتقد معه مش أقل من 20 محامي. المنظر كان مرعب. رأسا القاضي ما بعرف شو حكى وكذا وإلى آخره، فأخذوني ودخلوني على سجن رام الله. فهناك اجى دكتور وضغط علي انه انهي اضرابي. هلا انا ما عندي مشكله انهي اضرابي، انا عندي مشكله انه ما اعترفش. نعم. الموت ولا الاعتراف، لانه بعد اللي صار وانا ادركت بانهم هم مضغوطين، يعني في الراي العام برا وفي ضغط وكذا والى اخره، منظري وفي مجموعه محامين. ف قلت له نووي جاب لي، قلت له ولا ممكن، انا بدي مش سحيل. فحملونا رجعونا على الخليل. بالخليل هناك اجوا قلت لهم نووي، انا اول شيء بدخل على السجن لانه زي ما قلت لك كل همي اني انا ما اعترفش، لانه انا لو اعترفت بكلمه واحده بغض النظر شو كذا الى اخره بعرف شو، زائد انه انا من حيث المبدا يعني، وانا فعلا انا داخل السجون كنت مع فكره انه في ناس بقول لك يا اخي الواحد يعترف على حاله، انا مع انه الواحد ما يعترفش.
0: نعم.
1: فيا سيد العزيز لما رحنا على الخليل كان هناك منتظرني مدير السجن، اجى قلت له لا، فدخل سمحونا ودخلنا في السجن وهناك فتنا وعدت الى حياتي الطبيعيه. فقعدت 7 شهور ونص وكانوا بدهم يحاكموني على الأنشطة اللي هي عمليا كلها كانت قبل تحرري، واللي اجوا جابوا خبراء قانونيين من العالم. وأنا بعتقد أنه هاي عملية التبادل اللي كانت في 85 أعتقد هي الأفضل في تاريخ عمليات التبادل. فخبراء القانونيين اعتبروا أنهم ما بيقدروا يحاكموني، فقعدت 7 أشهر ونص وأطلقوا سراحي. بعدها قعدت 3 أشهر عاودوا جابوني 6 أشهر إداري. طلعت وفيما بعد طبعا هذا كان يا سيدي 28/3/87.
0: نعم.
1: بقيت بشهر 11 تزوجت وصارت الانتفاضة العظيمة المباركة في 7/12. في 25/12 اعتقلوني واخذونا على سجن عدليت، وبعديها رجعونا على جنيد، وبعديها حطونا في طيارة هليكوبتر في 13/1/88 ورمونا على الأراضي اللبنانية. والطائرة غادرت وبقيت أنا وثلاث إخوان وزملاء، 2 منهم من حركة فتح والأخ حسام خضر والأخ جمال جبارة وأخ من قيادة الجبهة الشعبية المحامي بشير الخيري، 4 رمونا وغادرنا. ومن هناك بعدها بدت مسيرة الترتيب مغادرتنا للبنان والالتحاق بمقر قيادة منظمة التحرير في
0: في, في لبنان. كان وضع متوتر بدرجة ما نتيجة الأحداث لا السابقة.
1: لا لا لا, لا كان في هناك هيمنة سورية على لبنان
0: وتوتر مع حركة فتح.
1: أيوة ما هو هيمنة سورية. فإحنا كانوا هم يعني إذا بدك نكمل لك القصة كانوا يعني إحنا جماعة فتح ملاحقين، فاللي استقبلنا أعتقد ما زال بتمنى له طول العمر كان معتمد أو هو ممثل شخصي للأخ أبو عمار الله يرحمه في الساحة اللبنانية اسمه صلاح صلاع، عضو مكتب سياسي في الجبهة الشعبية.
0: نعم.
1: وهو من مؤسسي حركة القوميين العرب وفرحة في فلسطين، شخصية وطنية محترمة نزيهة ظريفة يعني بكل المعاني. فهو تكفل فينا لأنه إحنا كفتح ما إلنا أي نشاط، فأخذونا على البقاع الغربي وهناك أظن يمكن اسمها عنجر وكان في قيادة الشعبية. فإجا واحد يعني من الشعبية بس مش صلاح صلاح.
0: نعم.
1: فإجا بقول يا إخوان هون في 3 كلمات لا تذكر، قلت له شيني، قال فتح وأبو عمار ومنظمة التحرير. قلت له طبعا أعوذ بالله لا يا رجل. فناديت على الأخ صلاح قلت له اسمع. قال لي قلت له في مقر للصليب الأحمر هون. قال لي خير. قلت له اسمع يا بترجعنا محل مرمون الإسرائيليين يا بتورجينا على مقر الصليب الأحمر. لا يمكن أن نبقى هون. فالرجل قال يا عمي قالوا في مدينة اسمها كسارة بلد اسمها كسارة في مقر للصليب الأحمر. فأخذونا رحنا نصبنا خيمة وبعد الله وكيلك ساعتين رشمنا كل صور أبو عمار ورفعنا العلم الفلسطيني وبقينا هناك إلى أن جاء بعد فترة الأخضر الإبراهيمي.
0: نعم.
1: يعني بتكليف وتنسيق مع الدولة الجزائرية من الأخ أبو عمار إجا زارنا.
0: نعم.
1: فهو مر على الأسد قال له بدنا في هذول وبدنا نأخذهم عندنا في على
0: سفينة الحرية كان اسمه.
1: لا لا لا بده يأخذنا يعني بعدين ما صارت سفينة الحرية بده يأخذنا عندهم على الجزائر.
0: نعم.
1: فقال له ما في مشكلة. فمدير مكتبه أشعره بأنه إحنا يعني بنسب على السوريين وكذا ولك. فهو اتصل في الأخ أبو عمار قال له طلعهم فورا. فودانا علي ناصر محمد كان رئيس اليمن الجنوبي ودونا من سفير خلال سفيرهم في قبرص 4 جوازات سفر. عباهني الأخ صلاح ونسق مع رئيس الحكومة اللبنانية بمعزل عن السوريين وهربونا من بيروت إلى قبرص. وصلنا قبرص أخذوا صلاح السوريين قعد 13 شهر في الزنزانة. شايف؟ وفيما بعد صار موضوع
0: لأنه هربكم
1: هو هربنا عمليا هو هربنا
0: صحيح.
1: وجن جنون السوريين
0: في قبرص كنتوا تحاولوا تطلعوا بسفينة الحرية.
1: لا لا احنا نمنا ليلة واحدة في قبرص. نعم. وانتقلنا إلى اليونان وفي اليونان صارت سفينة العودة وسفينة الحرية ففجروها الإسرائيليين قبل ما تنطلق بيوم.
0: وذهبت إلى
1: تونس والتحقت هناك.
0: وكان هناك اللقاء المهم بينك وبين قيادات حركة فتح.
1: نعم.
0: لأول مرة أعتقد كنت تلتقي ياسر عرفات.
1: نعم.
0: وأبو جهاد.
1: لا شوف هو إحنا وصلنا هناك يا سيدي نص الليل. فكان المندوب المنظمة بلغنا أنه غدا راح يستقبلكوا الأخ أبو عمار على الغداء في بيت حكم بلعاوي الله يرحمه كان سفيرنا هناك. وفعلا ثاني يوم التقينا مع كل القيادة الفلسطينية باستثناء الأخ أبو جهاد الله يرحمه كان خارج تونس ولكن أبو إياد وأبو أهاني الحسن وخالد الحسن وأبو اللطف ويعني كل وتبعون حتى من اللجنة التنفيذية لمنظمة.
0: أنا أقصد أنه خلال فترة تونس أنت التقيت بهذه الشخصية
1: من أول يوم.
0: صحيح.
1: من أول يوم معهم كلهم. وفي المساء أنا يعني رحت شفت الأخ أبو عمار وقال لي أنا بدي إياك تظل
0: من
1: الطاقم تبعي وعيني مساعده لشؤون الأرض المحتلة. وفيما بعد كلفني أمين سر للجنة الضفة الغربية ويعني أعتقد أنه أنا ساهمت في تغيير المفهوم حول آليات العمل التنظيمي والعمل الوطني في ساحة الأرض.
0: كيف كانت النظرة في تلك المرحلة إلى موضوع الانتفاضة الفلسطينية وبالتوازي أو بشكل آخر كمان كان في الحديث عن التسوية السلمية بدأ يتدحرج في حركة فتح.
1: شوف لكلك هو بلا شك أنه يعني طبعا إحنا يعني مش كنا الوحيدين يعني فيما بعد أبعد عشرات.
0: صحيح.
1: وللأمانة يعني الأخ أبو عمار والأخ أبو جهاد اللي هو كان مسؤول ساحة الأرض المحتلة كان عندهم إدراك لدمجنا في منظومة العمل في جهاز الأرض المحتلة. وهذه أثرت بشكل كبير على أنه قربت الأمور على حقيقتها ميدانيا من القيادة الفلسطينية وعراس الأخ أبو عمار والأخ أبو جهاد يعني هم وبقية الإخوان يعني الأخ أبو إياد كمان كان عنده اهتمامات عالية وآخرين. وهي يعني وضعت قاعدة بيانات وضعت آليات ومفاهيم لدور الأرض المحتلة. لأنه أنا مثل ما قلت لك إحنا جماعتنا في شهر 12، يعني بحكي لك تواريخ، في 7/12 سنة 1982 الأخ أبو جهاد قرر تشكيل قيادة مركزية مؤطرة ومتابعة منه شخصيا داخل الأرض المحتلة. مثل ما قلت لك، ثلاث لجان في الضفة الغربية، لجنة في 48، لجنة في غزة، لجنة للأسرة. وطبعا هاي إلى حد ما يعني خلقت تواصل مباشر حتى مع الأنشطة والفعاليات الميدانية في كل المجالات، بما فيها الشبيبة، بما فيها الجامعات، بما فيها النقابات، بما فيها الاتحادات والمنظمات الشعبية، المؤسسات بكل أشكالها. وأعطت قوة دفع، لا سيما أنه في ذلك الوقت كانت درجة التعاون الأردني الفلسطيني غير مسبوقة، إن كان في التمويل وإن كان في توفير كل أسباب الصمود للناس بشكل مشترك، برؤية مشتركة، بخطة واحدة، بتمويل موحد. فهاي أنا بقول لك ساعدت، ولكن وجود عشرات الكوادر والقادي من القدس ومن الضفة ومن غزة اللي أبعدوا واللي التحقوا بأجهزة العمل التنظيمية والوطنية، يعني سواء كان طبعا كان في تسهيل عالي واهتمام عالي من الأخ أبو عمار والأخ أبو جهاد. فهاي مثلا أنا شخصيا زي ما قلت لك يعني
0: من توليت مسؤولية التنسيق،
1: أنا مساعد القائد العام لشؤون الأرض المحتلة، فيما بعد تشكلت لجنة للضفة الغربية. نعم. فكان أنا رأيي أنه يعني ثلاث مسائل يجب أن تحسب، أنه آلية التواصل يجب أن تكون ما بين قيادة مركزية للوطن مع القيادة، يعني مش من خلال يعني بعض الحلقات والكذا وإلى آخره. فلأول مرة صار في عندنا قيادة مركزية، واللي فيما بعد عرفت باللجنة الحركية العليا اللي كان بترأس الأخ فيصل حسين. وهاي عمليا تحملت مسؤولية تصميم الإيقاع النضالي والسياسي والتنظيمي للحركة في داخل الوطن، وكان في لجنة كمان في في في قطاع غزة. والموضوع الآخر إنه هاي اللجنة تتواصل مباشرة مع المركز وعلى رأسه الأخ أبو عمار، لأنه الأخ أبو جهاد أوريدي استشهد. الموضوع الآخر إنه يعني ما في قنوات، والإمكانيات والموارد المالية المطلوبة أصبحت تصل إلى هاي القيادة، واللي جزء منهم يعني ما زالوا أحياء يعني، وما زالوا يعني رموز، يعني منهم اللي موجودين مثلا الأخ حسين الشيخ كان هو مقرر هاي اللجنة، الأخ سرين سيبي، في كمان الأخ زياد هب الريح، في أخ اسمه علي دخل الله، يعني جزء منهم ما زالوا على قيد الحياة. وأعتقد أنهم كانوا بمستوى التحدي في تلك المرحلة، بما أسس لمسألتين. المسألة الأولى أنه تم مركزة العمل التنظيمي والوطني المؤسسي في كل الأرض المحتلة، والمسألة الثانية سهل وأسس لقنوات تواصل مباشرة مع القيادة المركزية وعلى رأسها الأخ أبو عمار إلى أن عدنا. وأنا بعتقد أنه هذا التأطير وهاي الموارد ساعدتهم في أنهم يجتازوا كل التحديات اللي إحنا واجهناها فيما بعد إلى أن عادت قيادة منظمة.
0: أنا سؤالي هنا تحديدا، هل كان هذا التنسيق والتنظيم والعمل داخل الأراضي المحتلة يقرن ما بين العمل النضالي وما بين أيضا أفكار اللي كانت موجودة حول التسوية السلمية والمفاوضات؟ كانت أنا سؤالي هل كان هناك نقاش في أروقة طبعاً فتح حول هذا الخيار؟
1: شوف أقول لك، يعني أولا بدأ دي أفتر انطلاقة الانتفاضة الأولى، بدأ تركيز غير عادي على قيادة الداخل كامتداد، يعني عشان كمان برضو لسلخهم عن المنظمة، ومحاولة بناء قيادة محلية. يعني حتى الليكود، يعني شامير لما كان رئيس حكومة التقوا مع جزء من الإخوان، ولكن لم يكن هناك استجابة إطلاقا، وكل من تم اللقاء معه قال أن العنوان هو المنظمة. الأمريكان برضو حاولوا يطرقوا أبواب ولم يجدوا أي شريك في تجاوز المنظمة ووحدانية، وهذا يسجل لكادر الأرض المحتلة.
0: نعم.
1: ويجب أن يكتب بحروف من ذهب، لأنه هذا فعلا كان عظمة وعملقة هؤلاء القادة، وعلى رأسهم الأخ فيصل، كل هاي الكوكبة اللي تمسكت بالمنظمة وبدور المنظمة بما يعنيه من دلالات إلها علاقة بالهوية وبالدولة وبدور المنظمة واللي ترسخ إلى الآن. هلأ طبعا يعني مثلا أنا بقول لك الأخ فيصل كان من المؤمنين، وكمان حتى الأخسري يعني حتى جزء من اليمين حاولوا،
0: فيصل حسين والسارين وسيدة
1: يعني حاولوا، يعني كان في واحد اسمه موشي عمراب يمكن مسؤول شبيبة اللكود التقى مع سري والتقى مع آخرين وحاولوا أنه، وصار في حديث جدي. وبعدين أنت كمان ارجع على قرارات المجالس الوطنية في ذلك الوقت واللي توجت ب 14-11-88 في أوج الانتفاضة واللي عقد في الجزائر، واللي تحدث عن إقامة سلطة وطنية عن الأراضي، واللي شكلت أساس ومرجع إلى اليوم.
0: نعم.
1: واللي أجمع عليها حتى الله يرحمه جورج حبش، واللي هو كان زعيم وطني ولكن معارض بوطنية صادقة، لما صار تصويت قال لا يمكن أن أصوت ضد، وكان القرار بالإجماع اللي هو يعني إقامة الدولة والكذا وإلى آخره. فطبعا الحديث صار واضح
0: وصار في تصور واضح عند حركة فتح والمنظمة بأنه بقبول بشكل رئيسي بإقامة دولة فلسطينية.
1: يعني هو حسم النقاش، خلينا نقول حسم النقاش في المجلس الوطني في شهر 11-88.
0: نعم.
1: وكان محكوم بثلاث مسائل. هل النقاش اللي كان موجود في إرث المنظمة قبل أن تغادر بيروت بما فيها بعض الاتصالات مع قوة يسارية إسرائيلية ومع بعض الأطراف الإقليمية والدولية، يعني حتى بعد ما خرجنا من بيروت كان في هناك اتصالات، يعني هذا مش سر. الموضوع الآخر له علاقة بالقمم العربية والموقف العربي الرسمي، واللي أنت بتعرف بمؤتمر فاس ومؤتمر الرباط وكذا وإلى آخره، واللي تحدث عن صيغة أنه في دولة يجب أن تكون للشعب الفلسطيني. ولكن إجت الانتفاضة اللي هي عمليا يعني كسرت درجة التناقض مع هذا الاحتلال، وبنفس الوقت قدمت الشعب الفلسطيني بصيغة مختلفة، سواء كانت درجة الصمود وقدرة التواصل والمتابعة من قيادة المنظمة لكل الفعاليات والأنشطة. يعني أنا بقول لك بيانات القيادة الوطنية الموحدة، كان الأخ أبو عمار يقرأ البيان ويعدل عليه ويضيف وإلى آخره، يعني قضايا تفصيلية في ما يخص الإيقاع النضالي الميداني اللي كان بيجرى إن كان في الضفة وإن كان في القدس وإن كان
0: كان دور أبو جهاد كبير في تلك المرحلة.
1: هل الأخ أبو جهاد لم يستمر طويلا؟ الأخ أبو جهاد صحيح. استشهد في شهر 4-88. الانتفاضة الأب الروحي إلها هو الأخ أبو جهاد. يعني أنا بقول لك إنه الأخ أبو جهاد ودى رسالة في 25-12-87 واللي هو بعد أيام يعني
0: من الانطلاقة الأولى. صحيح.
1: يعني أنا اعتقلت يمكن بعدها بيوم 26-12.
0: نعم.
1: شايف الرسالة قدمت رؤية استراتيجية لبناء هيكل تنظيمي برؤية واضحة لتفعيل كل ساحة الأرض المحتلة ببرامج بفعاليات بأنشطة، واللي أصبحت على مدار عمر الانتفاضة ترتكز على هذا التعميم التنظيمي اللي هو وجهه الأخ أبو جهاد في 25-24 أو 25-12 سنة 87.
0: أنا سؤالي
1: وهو الأب الروحي
0: سؤالي
1: يعني بلا منازع،
0: سؤالي باختصار بدي أتخيل لو كان لم يتم اغتيال أبو جهاد وبقي أبو جهاد حيا، هل كان سيقبل بأوسلو؟
1: شوف يعني إحنا ما بنقدر نحاكم سياقات على
0: من خلال معرفتك فيه وخبرتك،
1: ما بنقدر نحاكم في سياقات على فرضيات مستحيلة. هل الأخ أبو جهاد كان يؤمن بالحل اللي فيه دولة فلسطينية؟ أنا بقول لك نعم. هل أبو إياد كان يؤمن؟ ما هذول العمالقة يعني، هلا سيبك احنا كمان صرنا لجنة مركزية وقعدنا على كراسي، بس احنا قدهم يعني مع احترامي لزملائي. هلا تيجي تقول لي مثلا خالد الحسن، تيجي تقول لي محمود عباس الأخ أبو مازن، يعني هذول هم العمالقة حقيقة اللي كانوا بيشتغلوا سياسي، واللي أنا بقول لك يعني كان لي شرف إني أحتك فيهم كلهم، وكان عندهم رؤية وكان عندهم فهم. هلا في واحد بزيادة واحد كذا، بس أنا بقول لك يعني النواة الصلبة للحركة بهؤلاء يعني مثلا كمان
0: صحيح. الأخ هل تخيلته أنت فعلا، هل لو تخيلته، هل تتخيل أنه كان سيكون هنالك فرق اختلاف؟
1: لا لا لا لا، هاي المجموعة، هاي المجموعة شوف شوف لأقول لك هذولا كانوا عظماء، هذولا لا يتكرروا في تاريخنا، لا يتكرروا إطلاقا. هذولا كان عندهم إدراك لدورهم الفردي في الإطار الجمعي، في برنامج وفي رؤية وفي استراتيجية، ولكن لم يختلفوا على مسألتين. المسألة الأولى لها علاقة بأنه إحنا معركتنا فقط مع الإسرائيليين، وبوصلتنا فقط إلى فلسطين، والصدام هو خيارنا. يعني مثلا الأخ أبو جهاد يعني، وأنا يعني قبل ما استشهد بيومين أنا ظليت عنده للساعة 2 الصبح، شايف؟ كان مؤمن إيمانا مطلقا بالعمل الشعبي وبزج الجماهير كلها في لوحة من رفح إلى جنين، إيمان مطلق. ولما بقول لك هو أب روحي، أنا بقول لك يعني، وأنا كنت واحد من اللي كانوا موجودين جوا، الورقة اللي أرسلها أبو جهاد لما بتقراها بتفكروا زي ما عايش معنا وعارف تفاصيلنا، ولكن فيها فكر له علاقة بالشمول الاجتماعي والسياسي والجغرافي.
0: طيب.
1: بفعل شعبي انضخ فيه وانزج فيه كل الشعب الفلسطيني ببرنامج يومي أسبوعي شهري مفتوح.
0: من هذا المستوى من النضال السياسي والعمل في مواجهة إسرائيل عبر العمل العسكري، عبر العمل السياسي الفلسطيني، إلى مرحلة لاحقة في بداية التسعينيات، مؤتمر مدريد، التفاوض، العملية السلمية، اتفاق أوسلو، كل هذه التحولات سنناقشها سيادة الفريق، ولكن لو سمحت لي في الحلقة القادمة. أعزائي المشاهدين، نواصل معكم في الحلقة القادمة حوارنا مع الفريق جبريل الرجوب.
1: آخر شيء توقعته إنه أنا أشتغل في الأمن.
2: كيف معادلة بهذا الحجم وبهذه الدقة قدرت تتعامل معها، بخاصة مع خلفيتك النضالية والوطنية؟
1: إنه أنت قديش بتعطيني جغرافيا، أنا المنطقة اللي أنا فيها بفرض عليها أمن.
2: أنت لم تكن على دراية بمفاوضات أوسلو في مرحلة لاحقة.
1: شوف، تعلن دولة فلسطينية في غزة وشامير مستعد يعترف بهذه الدولة.
2: كان اليمين الإسرائيلي اللي هو كمان رافض فكرة إقامة الدولة الفلسطينية والعملية السلمية، واللي قام باغتيال رابين.
1: شمعون بيرس الداخل المؤسسي ما كان يحظى لا بالهيبة ولا بالاحترام ولا بالقدرة على التأثير.
2: بعد أوسلو صار في تنافر وتصادم بين مشروع فتح والسلطة الفلسطينية من جهة ومشروع حركة حماس.
1: كانوا بيشتغلوا بأجندة للأسف للأسف للأسف بإفشال العملية.
2: ما بتحس إنه الكل بحاجة إلى نقد ذاتي مش فقط حركة حماس؟
1: أعتقد أنك قادم بديلاً لنا لصالح أن لا يكون هناك كيان سياسي فلسطيني.

0: أنت. لحظة يحدث فيها الخبر ويبدأ منها كل شيء، لكن الأحداث تخفي صانعيها وحكاياتها. أنت وأنا مثلك أبحث عن الوجوه التي تخفيها الأخبار، عن قصص الناس التي تستحق أن تروى، عن القصة التي اختفت بين ما حدث وما ينشر. أنت الحكاية وأنا بانتظارك في تواصل.
1: تواصل يومياً الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القدس على التلفزيون العربي

الأخيرة من التلفزيون العربي في روسيل، معي أنا يحيى نافع، وهذه ملفات الليلة. هجمات متتالية تستهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض. ترامب يدين ويقول إن السعوديين قادرون على الدفاع عن أنفسهم. ما حدود التدخل الأمريكي؟ وأين اتفاقية الشراكة الأمنية والدفاعية بين البلدين؟ الاحتلال يفرض وقائع ميدانية جديدة في غزة بتوسيع الخط الأصفر والسيطرة على الشجاعية، وأكثر من 5000 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار منذ توقيعه. فما الذي تبقى من الاتفاق وأين هي الضمانات؟ بعد يوم من اتفاق الديزل الروسي، ترامب يعلن عن هدنة طاقة بين كييف وموسكو ويصعد ضغوطه على أوكرانيا، وأوروبا غاضبة. فهل تحولت الأزمة الأوكرانية إلى اختبار لوحدة المعسكر الغربي؟

0: أعاد استهداف مطار الملك خالد في الرياض وسقوط قتلى وجرحى إلى الواجهة الجدل بشأن طبيعة الشراكة الأمنية والدفاعية بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وحدود الالتزام التي تفرضها هذه الشراكة على واشنطن في حال انخراط المملكة في أي مواجهة، أم أن الدعم الأمريكي يظل محكوما بحسابات المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة وتقديراتها، ويمتد الجدل إلى التساؤل عن جدوى هذه الشراكة بالنسبة إلى الرياض ومدى قدرتها على تلبية احتياجات المملكة الأمنية والدفاعية، وصولا إلى طرح خيارات تتعلق بإمكانية الاستغناء عنها أو البحث عن بدائل أخرى. في البدء لابد من الإشارة إلى أن الرياض بنت علاقاتها الأمنية مع واشنطن منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وفق معادلة أحد طرفيها استقرار أسواق النفط، أما طرفها الآخر فمظلة أمنية توفرها الولايات المتحدة. هذه المعادلة شهدت اختبارا عام 2019 خلال ولاية ترامب الأولى، عندما تعرضت منشآت نفطية سعودية لهجمات وجهت الاتهامات إلى جماعة أنصار الله الحوثيين بالوقوف خلفها، لكن واشنطن لم تتدخل. تكرر المشهد خلال الأيام الماضية عندما استهدفت منشآت نفطية ومدنية سعودية مع تصاعد حدة المواجهات في اليمن ومشاركة قوات التحالف التي تقوده السعودية في الحرب. بلغت الاستهدافات ذروتها بالهجوم على مطار الرياض 3 مرات منذ يوم أمس، وسط توعد أنصار الله الحوثيين بتوجيه مزيد من الضربات، لكن لم تتحرك الإدارة الأمريكية هذه المرة أيضا للدفاع عن السعودية. اكتفى الرئيس ترامب بالتلويح أولا باتخاذ قرار ردا على سؤال بإمكانية المشاركة في الحرب على الجماعة، لنستمع إليه.
1: سننظر في الأمر، لقد علمنا للتو عن الهجوم الأخير على مطار الرياض، سنتخذ قرارا، نحن نتحرك بسرعة كبيرة.
0: لكن ترامب سرعان ما كشف لاحقا عن ملامح قراره، أبدى تعاطفه مع المملكة أولا بوصفه للهجمات بالفظيعة، لكنه على ما يبدو تنصل من الدفاع عنها قائلا إن السعوديين قادرون على الدفاع عن بلادهم، ما يعني ألا حاجة إلى تدخل أمريكي. موقف تقف خلفه مصالح أمريكية تبدو مقدمة على الشراكة مع المملكة العربية السعودية. تحدث ترامب في مرات سابقة عن اتصالات تجريها إدارته مع أنصار الله الحوثيين، وكشفت تقارير تفيد بأن الجماعة أبلغت الجانب الأمريكي التزامها بعدم استهداف المصالح أو السفن الأمريكية في البحر الأحمر، لذلك لم تستهدف القوات الأمريكية الجماعة، على العكس من تدخلها عندما هاجمت إسرائيل واستهدفت السفن المرتبطة بها خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران العام الماضي. شنت المقاتلات الأمريكية حينها غارات على مواقع تابعة للجماعة. هذه المواقف تفسر بحث الرياض عن شراكات أمنية أخرى تجلت في الإعلان عن حلف مكة الذي ضم إضافة إلى المملكة كل من باكستان النووية وتركيا عضو حلف الناتو، لكن المواقف الأمريكية لا تستدعي بالضرورة تخليا سعوديا عن الشراكة مع واشنطن، رغم اعتقاد البعض أن الأخيرة خذلت الرياض. فهناك من يرى أن الإدارة الأمريكية المتورطة في الحرب على إيران وما خلفته من تداعيات تمنع التورط الأمريكي في نزاع آخر مع قرب موعد الانتخابات النصفية، موقف يمنع الرياض من إعادة تقييم شراكاتها الأمنية والعسكرية مع واشنطن بشكل تراعي فيه مصالحها وألا تقتصر على عقود بمليارات الدولارات لشراء الأسلحة الأمريكية.

0: ولنقاش هذا الملف رحب بضيفي من الرياض أحمد الشهري الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، ومن واشنطن بنيامين فريدمان مدير السياسات في منظمة أولويات الدفاع الذي ينضم لنا من واشنطن. أهلا بكم ضيفي الكريمين. أبدأ معك دكتور أحمد الشهري، يعني مع استمرار الاستهدافات والهجمات على منشآت مدنية سعودية من قبل الحوثيين، هل نحن أمام مرحلة اختبار الشراكة الأمنية مع الولايات المتحدة في ظل المواقف المتقلبة التي عبر عنها الرئيس ترامب؟ بداية قال إن الحوثيين غير راغبين في قتال الولايات المتحدة، يوم أمس أدان الهجوم وقال إنه سيتخذ قرارا، اليوم يقول إن السعوديين قادرون على الدفاع عن أنفسهم. بالتالي هل باتت الرياض ترى أن الشراكة الأمنية مع الولايات المتحدة تحتاج إلى اختبار عملي حقيقي؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، حياك أستاذ يحيى وضيفك والأخوة والأخوات المشاهدين الكرام. أولا أنا لا أتفق مع معظم ما ذكرته في تقريركم من معطيات، فالعلاقة السعودية الأمريكية هي لم تبنى على أساس أن أمريكا تدافع عن المملكة العربية السعودية وتنخرط في أي أزمة تحدث في المملكة العربية السعودية، هذا غير وارد. العلاقة تقوم على تبادل الخبرات، العلاقات الدولية، ثلاث صفقات تسليح لم تفز بها أي دولة من دول الخليج أو من دول العالم العربي والعالم الإسلامي، صفقة طيران F-35، من الذي حصل عليها؟ الشرق الأوسط. أيضا مشروع نووي مكتمل الأركان، من التخصيب حتى البناء حتى التنظيم حتى كل ما يتعلق به تم التوقيع عليه وهو الآن في الكونغرس. قبل ذلك صفقة أيضا تسليح متكاملة من الصواريخ والمعدات. إذن هذه هي العلاقة التي نرغبها بالولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى عناصر أخرى في الدعم، مثل المعلومات اللوجستية، المعلومات الاستخبارية، صور الأقمار الصناعية، كل هذه موجودة. أكثر من ذلك نحن لا نريد الحقيقة، ولم تطلب المملكة العربية السعودية في يوم من الأيام التدخل الأمريكي. هذا السؤال طرح أيضا عندما كانت إيران تضرب دول الخليج، يقولون وين أمريكا؟ وين أمريكا اللي كانت تدافع عنكم؟ نحن لم نطلب من أمريكا تدافع عنا. دول الخليج قدمت نموذجا مشرفا في الدفاع عن نفسها بقدراتها الذاتية وبتسليحها وباستثمارها في شبابها واستثمارها في ميزانياتها، ولذلك رأينا أكثر من 90-95% من الهجمات الإيرانية تم تحييدها. فما بالك الآن ونحن أمام ميليشيا حوثية جاءت من صعدة وتتمثلس في الكهوف وبين المدنيين. المملكة العربية السعودية لديها من القدرة الضاربة البرية والبحرية والجوية ما يسحق هذه الميليشيا وأضعافها، ولذلك موضوع الولايات المتحدة الأمريكية ليس لنا أي عتاب ولا أي تحفظ على موقفها، بالعكس نحن يكفينا أنه الرئيس الأمريكي وعلى مرأى ومسمع من العالم قال أنه المملكة العربية السعودية قادرة على الدفاع عن نفسها، وقال أنه ما تفعله ميليشيا الحوثية هذا أمر فظيع وأمر شنيع، هذا إدانة واضحة للحوثي. ومثل هذا الموقف استمعنا إليه من الرئيس الفرنسي وكذلك رئيس الوزراء البريطاني، أعتقد أنه أصبح الآن إدانة دولية للحوثي، أصبح هناك تعاطف كامل مع المملكة العربية السعودية، وهذا أيضا يعد أيضا مظلة أخرى لشرعنة كل ما تفعله المملكة العربية السعودية للدفاع عن نفسها وأيضا الرد على هجمات الحوثي التي تطال طيب. الأعيان المدنية مثل مطار الملك خالد، مطار أبها، مطار الدمام، والمستشفيات والمستوصفات والحرمين. إذا نحن نحارب إرهاب بالنيابة على العالم. في نقطة مهمة جدا أضيفها، وهي أن العدوان الحوثي هو عدوان متعدي على من؟ على المجتمع الدولي باستهداف باب المندب، وعلى قانون الدولي باستهداف المطارات المحمية بالقانون الدولي. طيب.
0: دكتور أحمد، يعني قلت إنكم تحاربون،
1: أعتقد أنه المجتمع الدولي كله وليس أمريكا طيب. مطالب بالتدخل لكبح هذا الإرهاب.
0: تماما، في هذه الجزئية قلت إنكم تحاربون الإرهاب نيابة عن العالم، ما هي يعني حدود الالتزام الدولي المطلوب الآن لإستاد المملكة العربية السعودية؟
1: للأسف يا أستاذ يحيى، العالم لو كان جادا لكان استمع إلى نداء المملكة العربية السعودية من 20 سنة ونحن نحارب الإرهاب في ذلك الوقت. حاربنا داعش، حاربنا القاعدة، استهدفت المساجد واستهدفت مكة واستهدفت المدينة وفجرت الوزارات وفجرت في الدور العبادة. ولذلك قبل 20 سنة قالت المملكة العربية السعودية أنه على العالم إذا لم يحارب معنا الإرهاب فسيطرق بابه. الآن الإرهاب يطرق بابه.
0: طيب
1: الآن ترامب عندما يطلب من بوتين دعم الديزل، أليس هذا نتيجة الإرهاب الذي وصل إلى كل بيت في أمريكا وأصبح قالون الديزل أو قالون البنزين يتعدى 6 أو 7 دولار؟ هذا هو الثمن الذي كان يجب أن يدفع. ولذلك تأخير المجتمع الدولي، انظر أوروبا الآن، انظر التضخم، انظر غلاء
0: صحيح،
1: الأسعار، انظر حياة المواطن
0: وضحت
1: الغربي الذي كان يعيش في الرفاهية.
0: وضحت
1: لم يدخل
0: الفكرة.
1: الإرهاب الآن إلى كل بيت، ولكن من باب الطاقة، ولكن من باب الأسعار، ولكن من باب شح تدفق البترول. إذا هذا هو الإرهاب، يأتي
0: طيب
1: بأشكال متعددة، يأتي بالتضخم، يأتي على شكل ارتفاع الأسعار،
0: وضحت
1: يأتي على
0: الفكرة دكتور
1: شكل
0: أحمد. دعني أشرك ضيفي من واشنطن السيد بنيامين.
1: مثل أسعار التأمين، هذا هو الإرهاب.
0: طيب دعنا نشرك معنا ضيفنا من واشنطن السيد بنيامين فريدمان. بنيامين، يعني الموقف الأمريكي المتردد الآن، ضيفي في الرياض يقول إن السعودية تدافع وتحارب الإرهاب نيابة عن العالم، هذا الموقف الأمريكي المتردد يعني كيف يفهم؟ ما هي حسابات واشنطن فيما يجري في اليمن، وما هي حدود تدخلها في هذه المعارك، خاصة وأن دولة كالمملكة العربية السعودية حليف استراتيجي رئيسي للولايات المتحدة بات من أبرز المتضررين من هذه الحرب؟
2: أولا، المملكة العربية السعودية ليست حليفا للولايات المتحدة الأمريكية، ليس لدينا اتفاقية معاهدة كما هو الحال مع حلفائنا في آسيا وفي أوروبا، أعني بذلك الدفاع عن المملكة العربية السعودية، وهذه ليست أخبار جديدة. الولايات المتحدة الأمريكية رفضت المشاركة في حروب نيابة عن المملكة العربية السعودية ضد الحوثيين، رغم أننا وفرنا دعما لا بأس به ضد الحوثيين خلال العقد الماضي، وهذا يظهر أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تتجاهل الحوثيين، كان يتعين أن تفعل ذلك من خلال ما تقوم به المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية فشلت في تفكيك الحوثيين، وكان هنالك حملة قصف ضد الحوثيين من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في السنة الماضية، ولكنها لم تكن ناجعة.
0: طيب،
2: وبالتالي يبدو لي
0: ولكن يعني سيد بنيامين، قلت إنه لا يوجد، يعني أن المملكة العربية السعودية ليست حليفا واشنطن، ولكن هناك اتفاقية في 18 من نوفمبر 2025 وقعت بين الرياض وواشنطن، اتفاقية دفاع استراتيجية، ألا تقضي هذه الاتفاقية أن تساهم الولايات المتحدة بشكل أو بآخر في إسناد المملكة العربية السعودية، خاصة وأن كما أشرت كذلك ضيفي في الرياض يقول إن السعودية تواجه الإرهاب نيابة عن العالم، والولايات المتحدة جزء من هذا العالم.
2: كلا، مجددا، الولايات المتحدة الأمريكية ليس لديها حلف مع المملكة العربية السعودية، هنالك اتفاقات مختلفة لكن لا ترتقي إلى مستوى التحالف والالتزام للدفاع عن المملكة العربية السعودية، حيث ننضم إلى قواتها في الحرب كما نفعل مع حلفائنا تحت مظلة الناتو، هذا ليس موجود رغم تظاهر الناس عكس ذلك. ولا تعينك أن تصدقني، ولكن انظر إلى ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية أو لم تقم به مع المملكة العربية السعودية خلال السنوات الماضية، وبالتالي نحن تلقائيا لا نحارب نيابة عن المملكة العربية السعودية، لم نفعل ذلك. هذه الهجمات التي استهدفت المطارات طبعا هجمات إرهابية، من منصف القول ذلك، الحوثيين أيضا عانوا واليمنيون عانوا بسبب القصف السعودي خلال العقد الماضي، وقع أيضا مدنيون. الحوثيون قاموا بهذا الهجوم، ولكن هذا لا يعني على نحو أصيل أنها منظمة إرهابية، هذه ليست حرب على الإرهاب ولكنها حرب على ميليشيا تحاول أن تسيطر على اليمن. الولايات المتحدة الأمريكية ليس لديها مصلحة خاصة في من يحكم اليمن، لذلك لا أعتقد أنه من الضروري أو من الحكمة بمكان أن تتشارك أو تشارك الولايات المتحدة الأمريكية عسكرية في ما يجري في اليمن.
0: دكتور أحمد الشيري، لديك تعليق على ما قاله ضيفي في واشنطن؟
1: نعم، بالنسبة للعلاقة السعودية الأمريكية مثل ما تعرف وكما ذكرت في تقريركم بدأت في بعد الحرب العالمية في عام 1945، وهي تقوم على الاحترام المتبادل وتقوم على تبادل المصالح وتبادل المنافع. بالنسبة لتدخل الولايات المتحدة الأمريكية، تعلم أن هناك حسابات لدى السيد ترامب الآن حتى في مشروعه ضد إيران، وهو المشروع الذي بدأ بتحييد البرنامج النووي والبرنامج الصاروخي وكذلك الأذرع، ولذلك الآن هو متوقف عن أي عملية عسكرية حتى بعد تنتهي الانتخابات النصفية. أنا أعتقد أنه بعد الانتخابات النصفية سواء كان فاز الجمهوريون أو فاز الديمقراطيون لم يعد لدى

0: ما قال هو، ولسنا نحن من قال، نحن في المملكة العربية السعودية ندافع بقوة عن أرضنا، وكذلك نحقق مع الدولة الشرعية انتصارات على الأرض واستعادة باب المندب وكذلك المخا وميون والكثير من المراكز العسكرية. إذا هناك دولة شرعية تسعى إلى بسط سيادتها على الدولة. المملكة العربية السعودية ليست طرفا في النزاع اليمني. المملكة العربية السعودية تتعرض لعمليات إرهابية، ومن حقها وفق القانون الدولي أن ترد على مصدر الخطر بالقوة التي تتطلب ذلك.
1: طيب سيد بنيامين، يعني قلت إن يعني الولايات المتحدة ليست مضطرة إلى القيام بأي عمل في هذه المرحلة فيما يجري في اليمن والمملكة العربية السعودية، لكن كيف يمكن أن ينعكس ذلك على مصداقية الردع الأمريكية في منطقة الخليج، وكذلك ما الرسالة التي يمكن أن تصل إلى حلفاء الولايات المتحدة في العالم؟
2: لا أعتقد أن مصداقيتنا تأثرت لعدم الالتزام بحروب لم نلتزم بها. ربما روسيا ستعتدي على ليثوانيا، وإذا فعل ذلك، إذا لم ندخل في الحرب، فإن هذا سيؤثر على مصداقية ليثوانيا تنضوي تحت لواء الناتو. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية لا يتعين أن تتخذ قرارات بالاعتماد على أفكار ترتبط بالمصداقية، ولكن يجب أن ننظر في مصالحنا وهل هذا خليق بفعله. وكما قلت، كان هنالك جولات قصف استهدفت الحوثيين ولكن لم تكن ناجعة. الحوثيين كانوا يستهدفون الخطوط الملحة في البحر الأحمر. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية مهتمة بخطوط الملاحة وتدفق النفط من خلال البحر الأحمر، وطبعا وقع الحوثيين على النفط بطبيعة الحال هو القضية الأساسية التي يجب أن ننظر فيها. إذا
1: ولكن ألا تنظر الولايات المتحدة سيد بنيامين، ألا تنظر الولايات المتحدة إلى الهجمات الحوثية الآن على المملكة العربية السعودية باعتبارها جزء من المواجهة الإقليمية الأوسع في إيران، والتي تسببت بها عمليا الولايات المتحدة ببدئها الحرب على إيران وزجها حلفائها في المنطقة في هذه الأزمة؟
2: نعم، لدرجة أن استمرار وإعادة اندلاع الحرب في اليمن كجزء من الحرب على إيران، نعم هي كذلك، ونحو يدعو إلى التعقيد. وطبعا إيران كارثة ما حصل، ويجب أن تنتهي الحرب على إيران على نحو عاجل، ويجب الوصول إلى اتفاق. هل هذا سينهي المشاكل في اليمن؟ أنا لست متأكد من ذلك. قد يستغرق الأمر ربما مفاوضات مباشرة مع الحوثيين أنفسهم، ليس فقط اتفاق مع إيران، ولكن مجددا الأمر الأساسي الذي تحتاجه الولايات المتحدة الأمريكية في هاتين المنطقتين يرتبط بتدفق النفط وانخفاض أسعار المحروقات. ولا أعتقد أن قصف الحوثيين سوف يفضي إلى هذه النتيجة، بل سيزيد الطين بلة. لذلك يجب علينا أن نركز على مصالحنا الجوهرية وأن لا ننجر إلى حرب أهلية لا نستطيع أن نضع حلا لها من خلال القصف.
1: طيب دكتور أحمد الشهري، الولايات المتحدة تركز على مصالحها كما العادة. الآن بالنسبة للمملكة العربية السعودية في حال استمرار هذه الهجمات على المنشآت المدنية، ما هي خيارات الرياض، وكيف يمكن استعادة الردع من دون انزلاق المملكة العربية السعودية في حرب استنزاف طويلة؟
0: في البداية النقطة أذكرها عندما قال الرئيس ترامب أنه أن الحوثيون اتصلوا بنا وقالوا أنهم لا يستهدفونا، وأيضا ضيفك يقول التفاهم مع الحوثيين. أذكر ضيفك وأذكر أيضا الأخوة المشاهدين أنه ترامب قد وضع الحوثيين على قائمة الإرهاب، ولذلك كيف يقبل أن يتفاوض مع منظمة إرهابية؟ المنظمة الإرهابية عندما توضع على قائمة الإرهاب فلا بد أن يكون الحديث معهم فقط بالقوة، لأن هؤلاء يستثمرون في القتل وفي الإرهاب.
1: واضح أن المصالح الأمريكية أولا يا دكتور أحمد، المصالح الأمريكية أولا.
0: أعتقد هذا أمر غريب.
1: قال لك أن المصلحة الأمريكية أولا، وهذا ما يفسر ما فعله ترامب مع روسيا التي فرضت عليها عقوبات أمريكية.
0: المصلحة الأمريكية ليست في التفاوض مع منظمة إرهابية، المصلحة الأمريكية هي دعم الحلفاء وكذلك إنشاء

0: او تفعيل التحالفات التي قائمه مثل السبيدس ومثل الازدهار، كل هذه كانت تحالفات لدحر الارهاب ومقاومته. هنا يفترض ان يكون هذا هو المصلحه وليست التفاوض مع الارهاب، لان الارهاب لان الحوثي عندما يعطي وعد هو يعطي وعد كاذب ولا يلتزم به، وهي عصابه وهي تخضع الان لحرب من الشرعيه التي قد وضعت نصب عينيها العاصمه صنعاء لاجتثاثها ودحر الانقلاب والعوده. خيارات السعوديه، هناك هي ثلاثه خيارات: الخيار السياسي وقد حصل بدعم دولي للمملكه العربيه السعوديه وادانه كامله لميليشيا الحوثي الارهابيه، كذلك الدعم الدبلوماسي وقد راينا كل الدول العالم قد اصدرت بيانات وقرارات ادانه لهذا الاعمال الارهابيه واعلنت وقوفها عن مع المملكه العربيه السعوديه. الخيار الثالث وهو الخيار العسكري، واعتقد المملكه العربيه السعوديه قد لقنت هذه العصابه من الدروس الشيء الكثير وحيدت المئات من الاهداف المهمه مثل مخازن الطائرات المسيره ومخازن الصواريخ البالستيه وغرف القياده والسيطره وكذلك اماكن التحشيد. الحوثي لا يعترف بما يعاني، وما يحصل الان من استهدافات للسعوديه هو نتيجه الانكسارات التي تحصل داخل صنعاء، كذلك داخل الجبهات من الضربات الموجعه من الدوله الشرعيه، وكذلك ايضا من الانكسارات او من البكاء والعويل الذي يعاني منه الحرس الثوري في ايران بعد الحصار عليه وعدم تصديره النفط. ولذلك هم يهددون او ينفذون ما قالوا اذا اوقف طيراننا لن يطير طيران اخر، وهذا اللي حاصل، استهداف مطارنا هو ياتي من ايران، وكذلك قالوا اذا اوقف نفطنا لن يصدر احد النفط، ولذلك هم يستهدفون الطاقه. اذا الحقيقه الحوثي هو مجرد اداه فقط تلعب بها ايران هنا وهناك، وعندما تغمر اتفاقا مع امريكا لو حصل هذا فستقذف بهذه الميليشيا او تنساها او تتركها.
1: شكرا لك دكتور احمد الشيري الباحث في العلوم السياسيه والعلاقات الدوليه من الرياض. شكر موصول ايضا لبنيامين فريدمان استاذ الامن الدولي بجامعه جورج واشنطن ومدير السياسات في منظمه اولويات الدفاع، كان معنا من واشنطن. شكرا لكم.

في الذكرى الأولى لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في شرم الشيخ، لا يبدو قطاع غزة أمام واقع يقترب من التهدئة بقدر ما يواجه تصعيدا ميدانيا متواصلا في مشهد يطرح تساؤلات بشأن مصير الاتفاق ومرحلته الثانية. لا حلول سياسية في الأفق ومستمرون في فرض الوقائع على الأرض، تلك رسالة تعمدت حكومة الاحتلال إرسالها إلى غزة والعالم خلال الأشهر الماضية، وحرصت خلال الساعات الماضية على التأكيد من أنها وعلى التأكد من أنها وصلت فعلا عبر تنفيذ سلسلة جديدة من الانتهاكات بحق أبناء القطاع المحاصر والمدمر. عمليات قصف وإخلاءات للمنازل وتهجير للسكان وتدمير لمربعات سكنية وتوسيع لمساحات السيطرة الميدانية، كان ذلك ملخص الليلة القاسية التي شهدتها غزة مساء السبت وحتى فجر الأحد، ليكمل الاحتلال جرائمه مساء بقتل 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف بطائرة مسيرة على منطقة المواصي في خان يونس. وفي خضم هذا المشهد أقدم جيش الاحتلال على توسيع مساحة ما يعرف بالخط الأصفر وتحديدا في الجهة الغربية من حي الشجاعية ليصل إلى مسافة 10 أمتار فقط من شارع صلاح الدين. وأفاد مراسل التلفزيون العربي بأن الحي جراء ذلك بات تحت سيطرة الاحتلال. عشرات العائلات الفلسطينية بدأت عقب ذلك بالنزوح من أماكن إقامتها في محيط المنطقة، خصوصا مع اقتراب المكعبات من الشارع الحيوي وسط مخاوف من اتساع نطاق التقدم الإسرائيلي. في سياق الاعتداءات كذلك دمرت قوات الاحتلال مربعا سكنيا في دير البلح وسط القطاع، ضمن سياسة انتهجتها منذ أشهر لتهجير السكان وزيادة مساحات سيطرتها الميدانية إلى قرابة 70% من مساحة القطاع. بالتزامن مع ذلك هدد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس باغتيال قادة حماس في الخارج، وخص بالذكر رئيس المكتب السياسي للحركة خليل الحية. حماس قالت إن

تهديد باغتيال الحية يمثل إرهاب دولة منظما ويعبر عن الإفلاس السياسي لحكومة الاحتلال وأعضائها. كما طالبت الحركة الوسطاء باتخاذ موقف قوي وحاسم إزاء هذه التصريحات، وأكدت التزامها باتفاق وقف إطلاق النار وضرورة الضغط على حكومة الاحتلال للوفاء بالتزاماتها. ما حدث خلال الساعات الأخيرة لم يكن استثناء على يوميات القطاع الذي يشهد عدوانا إسرائيليا مستمرا، ولكن اللافت في هذا التصعيد تزامنه مع الذكرى السنوية الأولى لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين دولة الاحتلال وحركة حماس. أبرز الانتهاكات الإسرائيلية للاتفاق تمثلت في استمرار عمليات القصف واستهداف المدنيين والاغتيالات وتوسيع نطاق الخط الأصفر وتهجير السكان، فضلا عن تقييد إدخال المساعدات الإنسانية كما ونوعا وتدمير المرافق والمنشآت والبنى التحتية. المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ذكر في إحصائية أن الاحتلال ارتكب 5474 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار منذ توقيعه قبل عام. المكتب أضاف أن الخروقات أسفرت عن استشهاد 1488 فلسطينيا وإصابة 5280 آخرين، إضافة إلى اعتقال 203. لم يتوقف الأمر على ذلك مشاهدينا الكرام، بل ترافقت هذه الانتهاكات في مجملها مع تصريحات لقادة الاحتلال جاهروا فيها بمخططاتهم حيال غزة. فقد أكد مسؤولون في مقدمتهم نتنياهو وكاتس أن إسرائيل لن تنسحب من القطاع، وأشاروا إلى أنهم يعملون على توسيع نطاق سيطرتهم من 60% إلى 70% من إجمالي مساحة قطاع غزة. لم تكتفي إسرائيل بذلك، بل أعلنت أيضا عدم موافقتها على خارطة الطريق الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، بزعم أنها لا تتضمن نزع سلاح كل الفصائل الفلسطينية.

0: ولنقاش هذا الملف أرحب بضيفي من غزة الكاتب والباحث السياسي وسام عفيف. أهلا بك أستاذ وسام. إذا يعني الغارات على قطاع غزة مستمرة، الاغتيالات متواصلة، كذلك استمرار إسرائيلي في توسيع مناطق ما تسمى بالخط الأصفر يعني تصبح السيطرة الإسرائيلية على معظم مساحة قطاع غزة مع مرور عام على وقف إطلاق النار أو اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس. ما الذي تبقى فعليا من هذا الاتفاق؟
1: مساء الخير لك وللمشاهدين الكرام. يعني واضح من خلال الاستعراض الذي قدمته في بداية الاستعراض، واضح أننا أمام وحيال عنوان بقي من وقف إطلاق النار. هذا العنوان فقط أراد أو لحتى اللحظة يحول وقف إطلاق النار من عملية إبادة شاملة وبوترة واسعة إلى شكل جديد يمكن أن نعتبره استنزاف وتغيير أشكال وأدوات القتل تحت مسميات جديدة عنوانها الأساسي الاغتيالات والعمليات الأمنية. ولكن في المحصلة كما أشار بالاستعراض لدينا على الأقل 1488 شهيد ولدينا أكثر من 5000 جريح، وكما أشار الاستعراض يشير إلى أنه القضم للأرض ما يعتبر خط الأصفر يتجاوز 65%. إذن يتم حاليا فرض وقائع جديدة بعد عام من وقف إطلاق النار، والمواطن الفلسطيني هنا لا يزال في خيمة النزوح يعاني من عمليات حصار وتقليص شديد في المساعدات والنزوح المتكرر، الإخلاءات للمنازل وإعادة قصفها. وبالتالي ما يمكن أن نقول أنه الحرب تغيرت وفق هذا العنوان من وتيرة واسعة من وتيرة الإبادة الجماعية إلى وتيرة منخفضة، ويتم الآن فرض هذا الواقع هذه المعادلة حالة التطبيع مع القتل البطيء والمجزأ وليس بالوتيرة السابقة. وطبعا الآن التحدي والخطير أيضا الخشية أن هذا الوضع الذي يفترض أنه مؤقت هناك مساعي إسرائيلية أن يصبح دائما، وهذا الذي ربما يدفعنا نحن في غزة نشعر بقلق وإحباط من دور الأطراف الفاعلة في هذا الملف، تحديدا الوسطاء والإدارة الأمريكية المفترض الراعي لهذا الاتفاق، لأنه هذا يأتي تحت عنوان مبادرة ترامب ذات 20 بندا ويأتي أيضا لاحقا.
0: ولكن هل تمتلك الأطراف يعني أستاذ وسام
1: عنوان خارطة طريق لمالدونوف
0: واقعيا يعني في ظل المشهد المأساوي الذي رسمته للقطاع، هل تمتلك الأطراف الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار أدوات فاعلة للضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف كل هذه الجرائم والانتهاكات والخروقات لوقف إطلاق النار؟
1: لا شك أنه هذا هو السؤال الذي تفضلت به، هو السؤال المركزي والمسؤولية الواقعة على الأطراف الفاعلة كما أشرنا، الوسطاء من جانب والإدارة الأمريكية الراعي من جانب آخر. حتى اللحظة التقييم أن هناك فشل وفشل كبير على الأقل، ونحن نقيم أنه هذه العام من وقف إطلاق النار نتج عنه أجسام مثل مجلس السلام والذي يفترض أن يؤدي إلى اللجنة الإدارية. هذا المشروع يمكن أن نطلق عليه لأنه فاشل بامتياز حتى اللحظة، لأنه أولا لم يقوم بدوره حتى الآن بعد نحو عام، وقبلت الإدارة الأمريكية والوسطاء بالإخضاع أو بإخضاعهم إسرائيليا بشروط جديدة وتعطيل هذا المجلس الذي بالمناسبة يعني يمارس دعاية وترويج لدوره أكبر بكثير من المنوط به من ناحية تنفيذية، والأخطر من ذلك أنه بات وكأنه ينفذ دور أمني متجاوزا الدور الأساسي الإنساني والحالة الإغاثة والإعفاء المبكر. كل هذه الأمور للأسف فشلت فشلا ذريعا. الأمر مرتبط أيضا بأنه وكأن الإدارة الأمريكية وهذه الأطراف تتفهم خصوصا بعد مبادرة ميلدنوف أو خارطة ميلدنوف الذي وافقت عليها الفصائل، أن هذا موسم انتخابي لدى إسرائيل وعلينا أن نقبل بهذه المعادلة، معادلة الدم المستمر والاستنزاف إلى حين أن تتضح الصورة إسرائيليا من سوف يستلم مقاليد الحكم، وإن كان أصلاً أي بدائل.
0: طيب أستاذ وسام، يعني في حال تغير الخريطة السياسية برأيك،
1: عبر الدماء
0: أشرت إلى الانتخابات الإسرائيلية التي يعني نهاية هذا الشهر، في حال تغير الخريطة السياسية في إسرائيل، ولو أن كل شيء حتى الآن غير مؤكد حتى هذه اللحظة، هل تتوقع أي تغيير في الاستراتيجية الإسرائيلية تجاه قطاع غزة في حال تغيرت الخريطة السياسية في إسرائيل؟
1: يعني على الأقل المؤشرات والمعطيات تقول لن يكون هناك تغير جوهري، لسبب بسيط، أن إذا لم يدفع الاحتلال ثمنا وتتعطل وتتعرض مصالحه لضغط حقيقي، وأن يتم أن تتحرك الأطراف الفاعلة كما أشرت، الضاغطة والضامنة لوقف إطلاق النار، وقامت بدور حقيقي، فلن يكون هناك تحول حتى وإن غاب عن المشهد بنيامين نتنياهو أو بريكفيروس موتريش، لأنه كمان إذن كوت وغيره من المنافسين حتى اللحظة في المزاد والبازار ينافسون اليمين الموجود، الحكومة اليمينية المتطرفة الحالية، بنفس الوتيرة، بالتهديد والترويح، بنفس السياسات تقريبا. ولهذا نقول إنه الآن الصمت أو الانتظار الفلسطيني هنا في الشارع للأسف معلق على أنه إذا انتهى هذا الموسم، هذا البازار الدموي، هل سوف ننتقل وتنتقل الوسطاء والإدارة الأمريكية الضامن والراعي والضاغط الأساسي إلى مرحلة بالفعل تحدث التغيير اللي احنا نتحدث عنه الآن؟ هذا حتى اللحظة للأسف فيه كثير من الشكوك، ولكن الشيء الخطير أنه يحدث حالة تآكل مع الوقت لوقف إطلاق النار، وهذا التآكل نخشى أنه يعيدنا إلى مربع المواجهة والصدام، خصوصا في ظل التهديد المستمر من الاحتلال، واللي بيقدم رواية وسردية حول أن المقاومة تستعد للمواجهة للهجوم جديد. هذا يعطينا مؤشرات أنه لا، الأمور خطيرة حتى اللحظات الأخيرة، بالمناسبة حتى 27 الشهر الجاري هناك قلق في الشارع، وهناك مؤشرات أنه قد تقدم هذه الحكومة أيضا على بعض المغامرات حتى ترفع أسهمها في الصندوق الانتخابي. إذا نحن أمام بالفعل سؤال كبير، إلى أي مدى يمكن أن تحدث الانتخابات تحول جذري وكبير؟ المؤشرات سلبية ضعيفة، وكلها تعتمد على درجة الضغط وتعرض مصالح إسرائيل للضغط حقيقي، وأنها تخسر في حال استمرت في نفس السياسة. دون ذلك للأسف سوف يكون الوضع قاسي وصعب أيضا.
0: طيب، الخط الأصفر في قطاع غزة كما تعلم يتحرك بشكل متواصل، إذا استمرت إسرائيل في تحريك هذا الخط الأصفر بشكل مستمر نحو الغرب وتقلصت المساحة المتاحة لسكان القطاع أكثر فأكثر، ما هو السيناريو الذي ينتظر قطاع غزة وسكانه؟
1: يعني ما تفضل فيه السؤال الكبير الذي يسأل الآن في الشارع، في الخيام، في مخيمات النزوح، وخلال الساعات الماضية كما أشرتم كانت عملية زحف جديدة في حي الشجاعية، وصل حتى صلاح الدين أو شارع صلاح الدين الرئيسي، وهو مؤشر بأن كل الحدود الشرقية أصبحت، حتى شارع الفاصل، شارع صلاح الدين أصبحت تقريبا تحت السيطرة الإسرائيلية. هذا يعطينا إشارة أن عملية إعادة هندسة الواقع الميداني تجري على قدم وساق، وهي تقول أنه حتى اللحظة الأخيرة إسرائيل مصرة أولا على عدم الانسحاب، ثانيا على فرض وقائع جديدة، ثالثا على تحويل قطاع غزة إلى بيئة بالمطلق غير صالحة للحياة. أمام هذا المشهد عندما تنحصر 2 مليون فلسطيني في أقل أو في حدود 35%، هذا يعني أن هذه حياة قاسية وصعبة، وبالتالي يصبح التهديد الاستراتيجي إذا بدنا نسميه هو مخطط التهجير الذي بقي في الدرج أو تحت الطاولة، لكنه حاضر في الأجندة الإسرائيلية. يعبر عنه أحيانا بريكفير سموتريتش وبعض اليمينيين الصهيونية اليمينية بشكل واضح، لكنه في المؤسسة الرسمية لم يغب، والدليل أنه الإجراءات كلها تصب في إطار إعادة هندسة الواقع، إعادة هندسة.
0: شكرا لك وسام.
1: نتيجة الواقع اللي بنعيشه كلها مؤشرات سلبية. نعم،
0: شكرا لك وسام عفيفة، الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من غزة، شكرا لك. ننوه بهذا الخبر العاجل، الخارجية الإيرانية الوزير عرقجي أكد لنظيره السعودي استعداد طهران للمساعدة في بدء حوار بين الرياض وصنعاء. إذن الخارجية الإيرانية تقول إن وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقشي أكد لنظيره السعودي استعداد طهران للمساعدة في بدء حوار بين الرياض وصنعاء.

الرئيس الأمريكي أعلن وقفا لإطلاق النار على منشآت الطاقة بين موسكو وكييف، اللافت أن الإعلان يأتي بعد إعلان ترامب صفقة الديزل التي بموجبها تزود موسكو السوق العالمية بأكثر من 5 ملايين طن من الوقود، لكن الصفقة فتحت على الرئيس الجمهوري جبهات من الديمقراطيين والأوروبيين. فما هي مخاوف أوروبا وكيف يعتزم الاتحاد مواجهة تداعيات صفقة الديزل؟ على قاعدة أمريكا أولا، محاولات إبرام اتفاقات لوقف إطلاق النار بين موسكو وكييف كثيرا ما فشلت، لكنها كما صفقة الديزل جاءت بإعلان مفاجئ من الرئيس الأمريكي بعد يوم من إتمام الصفقة بين موسكو وواشنطن. ترامب قال إن أوكرانيا وروسيا اتفقتا على وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة، موضحا أنه دخل حيز التنفيذ فورا بدون تقديم مزيد من التفاصيل. وبينما يتماشى الإعلان مع مصالح واشنطن من النفط الروسي، يخرج زيلينسكي ليقول إنه لم يكن على علم بإعلان ترامب وقف لإطلاق النار، ويؤكد أن كييف تدعم الخطوة وستلتزم بها إن أكدت موسكو التزامها. زيلينسكي استغل خطوة هدنة منشأة الطاقة وذكر أن الأهم سيكون وقفا كاملا لإطلاق النار لمدة 60 يوما تسمح لأوكرانيا بإجراء انتخابات رئاسية، بينما يأتي تصريحه عقب دعوة ضمنية من الرئيس الأمريكي إلى إقالته. بين المصالح الأمريكية والمساعي الأوكرانية يبقى القلق الأوروبي عالقا، فالاتحاد أعرب عن رفضه للصفقة معتبرا أنها ستؤمن لروسيا التمويل اللازم لمواصلة حربها على أوكرانيا. معظم دول الاتحاد وعلى رأسها ألمانيا أكدت استمرار دعمها لأوكرانيا، كما أعلنت برلين ولندن عزمهما زيادة الضغط على موسكو عبر مزيد من العقوبات. وزير الخارجية الألماني دعا إلى زيادة الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدفعه إلى التفاوض، مؤكدا استمرار دعم أوكرانيا ورئيسها لا سيما عقب دعوة ترامب إلى تغييره. رئيس الوزراء البولندي كذلك أكد مواصلة دعم بلاده لأوكرانيا، مشيرا في تغريدة إلى أنه لا يمكن لأحد وفق تعبيره أن يكسر أوكرانيا ورئيسها في القتال ضد روسيا.

0: ولنقاش هذا الملف رحب بضيفي من واشنطن جورج لاندريث رئيس مركز حدود الحرية للأبحاث، ومن لندن كارن روس الدبلوماسي البريطاني السابق. أهلا بكم ضيفي الكريمين. أبدأ معك سيد جورج لاندريث. رئيس ترامب يطالب زيلينسكي بالتنحي وينتقد استهداف أوكرانيا لمنشآت الطاقة الروسية، رغم أن موسكو لم تلتزم تماما بهذا الاتفاق. قبل قليل اتهم زيلينسكي روسيا باستهداف محطة كهرباء في خاركيف، بالتالي كيف يمكن تبرير وفهم الموقف الأمريكي؟ وهل تعتقد الإدارة الأمريكية أن الضغط على الجانب الأوكراني بات أكثر فعالية من الضغط على الجانب الروسي لوقف هذه الحرب؟
1: هذا السؤال وجيه للغاية. أعتقد أن أمريكا تريد تحرير الشعب الأوكراني من الاحتلال والهيمنة والهجمة الروسية، ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن كل قرار من قبل الحكومة الأوكرانية يجب التصديق عليه من دون التشكيك أو من دون أن ينتاب الولايات المتحدة الأمريكية قلق إزاءه. هنالك ارتفاع لأسعار الديزل، وهذا يؤثر على مزارعينا ويؤثر على حلفائنا، وهذا بطبيعة الحال أفضل إلى الحديث عن هذا الأمر، وهذه مسؤولية. والهجمات على محطة تكريه النفط سوف تفضي إلى ضغوطات تثقل كاهل الأسواق، وهذا لا يتعارض مع معارضة الحرب الروسية، بينما أوكرانيا يمكن أن تتحمل المسؤولية الاقتصادية أيضا. لكن لا أعتقد أن أنا أعلم أن أوروبا بطبيعة الحال تعتقد أن ترامب يريد أن يساعد روسيا، ولكن لا أخذ ذلك على محمل الجد، لأنه على مدى سنوات أوروبا كانت تشتري النفط الروسي، وقيل لأوروبا من قبل ترامب أنه لا يتعين عليها أن تفعل ذلك لأنها تساعد روسيا. أما الآن وعلى حين غرة وعلىهم المفاجأ، يبدو وكان أوروبا لا تروق لها ولا يروق لها ما يقوم به ترامب.
0: ولكن الآن ترامب يعني
1: مخاطر.
0: الآن ترامب يعني يعقد صفقة أثناء الحرب، يعقد صفقة مع روسيا أثناء الحرب، وهي بمثابة تمويل للحرب الروسية على أوكرانيا ولو بطريقة غير مباشرة. هذا ما يتهمكم به الأوروبيون.
1: نعم، ربما يلقون باللائمة علينا لفعل ذلك، ولكن هناك عقوبات اقتصادية فرضت على روسيا ويجب أن تستمر. أحاج بالقول إن روسيا والنظام الإيراني يجب أن يمحق اقتصاديا، بينما الشعب الروسي ليس شعبا شريرا والشعب الإيراني ليس كذلك، لكن النظامان كذلك. ليس هناك أونصة خير فيما يخص بوتو، ليس هناك أونصة خير فيما يخص الحرس الثوري والقيادة الإيرانية، وبالتالي أعتقد أنه من الأهمية بمكان يكون لدينا سياسة توقفهما.
0: سيد كارن روس في لندن، عندما يطالب ترامب الرئيس زيلينسكي بالتنحي ويضغط على أوكرانيا لوقف استهداف منشآت الطاقة الروسية، وبذات الوقت يعلن اتفاقا مع موسكو لاستيراد الديزل الروسي، هل نحن أمام تحول في الموقف الأمريكي من الحرب على أوكرانيا وبالتزام أمريكا بأمن أوكرانيا؟
1: النهج الذي اتخذته الإدارة الأمريكية في ظل ترامب كان وما يزال متنوعاً في حده الأدنى، وهنالك بطبيعة الحال تحول بواقع 180 درجة فيما يخص السياسات الأمريكية ومن دون أي تحذير، وهذا مثال جديد على ذلك. ولكن رغم ذلك الوضع ليس واضح بالنسبة لي. ارتفعت أسعار الوقود والمحروقات والديزل، وارتفع أيضا في بقية أرجاء العالم وفي أوروبا، أيضا، والسبب لا يرتبط بالهجمات الأوكرانية على البنى التحتية في روسيا، بنى الطاقة، ولكن السبب هو هجمات إسرائيل وأمريكا على إيران. هذه الحرب هي التي أفضت إلى ارتفاع أسعار البنزين والمحروقات والديزل على نحو درامي، وهذا ما شكل مثلبة فيما يخص الاقتصاد العالمي. لذا ترامب حاول أن يعقد هذه الصفقة مع بوتين ليخفض من سعر الديزل ربما قبل الانتخابات النصفية. إذن هنا نتحدث عن حسابات سياسية محلية ولا ترتبط بوضع حد للحرب.
0: طيب، بخصوص الصفقة التي عقدت بين الولايات المتحدة وروسيا لتزويد كميات من الديزل الروسي، ما هي مخاوف أوروبا من هذه الخطوة، وكيف يعتزم الاتحاد الأوروبي مواجهة تداعياتها؟
1: أعتقد أن ترامب تدخل في هذا النزاع بهذه الطريقة، وهذا أمر مؤسف، لأن أوكرانيا بدأت بإحداث ضرر في الاقتصاد الروسي وأيضا في البنى التحتية للطاقة في روسيا. هذا ما أثر طبعا على الروس، وهذا ما أيضا قوض من دعم روسي لهذه الحرب غير القانونية غير ضرورية. و الآن الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث عن وقف لإطلاق النار أو هدنة سيما فيما يخص تبادل طاقة النيران، وأيضا الهجمات التي تستهدف قطاع الطاقة الأوكراني أو قطاع الطاقة الروسي. ربما هذا سيكون مقبولا من قبل أوكرانيا، ولكن ليس هنالك إشارات تدل على أن بوتين موافق على ذلك، وبالتالي ليس هنالك فارق أحدث من جراء هذه الصفقة. الأوروبيون 100% يدعمون أوكرانيا وزيلينسكي على نحو شخصي. أعتقد أن الأوروبيين انزعجوا بالطريقة التي عمل فيها زيلينسكي في ذلك اللقاء المشهور منذ أشهر في البيت الأبيض من قبل ترامب، ولكن فوق كل ذلك الأوروبيون يدعمون أوكرانيا ضد العدوان الروسي، وهذا بالنسبة للأوروبيين أمر مهم للغاية، ليس فقط لأوكرانيا ولكن لأوروبا وأمنها. أوكرانيا بطبيعة الحال بطريقة أو بأخرى تدافع عن أوروبا بأسرها ضد روسيا، ولذلك يجب أن تدعم.
0: طيب سيد جورج لاندريث، حلفاء واشنطن يعتبرون أن التنازلات أن هذه الصفقة بمثابة تنازل لموسكو، وستضعف موقف أوكرانيا وحتى الموقف الحلفاء الأوروبيين. ما الضمانات بأن لا تتحول هذه الصفقة إلى منفعة استراتيجية بالنسبة لروسيا؟
1: هذا سؤال آخر وجيه للغاية. إن هذه الترتيبات المؤقتة تسمح بتدفق الديزل إلى الأسواق لتخفيض أسعار الديزل، لأنها وصل لمستويات مرتفعة أثرت على العالم وعلى أمريكا على وجه الخصوص. أعتقد أن روسيا طبعا المزود الأكبر للديزل في العالم، وهناك انتقادات لجهة توفير إيرادات لبوتين يمول من خلالها الحرب، ولكن إذا ما كانت أوروبا قد توقفت عن الحصول على النفط الروسي كان يمكن أن نتفهم موقف أوروبا، ولكن لسنوات استمرت أوروبا في شراء الغاز والنفط الروسيين حتى بعد الغزو الشامل لأوكرانيا، وهذا ما أفضى إلى توفير إيرادات لموسكو يمكن أن تستخدمها في آلتها الحربية. الولايات المتحدة الأمريكية طبعا تعارض الهجمات التي تعرض لها أوكرانيا، وهي وفرت دعما لوجستيا وأيضا ماليا وعسكريا لأوكرانيا، ولكن لا يتعين أن نتجاهل التبعات الاقتصادية والاجتماعية على ارتفاع أسعار المحروقات سيما الديزل وتكلفته، وبالتالي أعتقد أن هناك الكثير من العوامل التي يجب أن أخذها بعين الاعتبار، ولكن أعتقد أنه من المنطقي أن نستمر في دعم أوكرانيا لكي نتأكد من قدرتها على الدفاع عن نفسها، وفي نهاية المطاف أن تطرد القوات الروسية من أراضيها، واتخاذ أيضا خطوات أيضا لإحلال الاستقرار في السوق، سوق الطاقة التي تؤثر على المستهلكين في العالم.
0: وضحت الفكرة. سيد روس، هل تستطيع أوروبا الحفاظ على سياسة العقوبات، وإلى أي مدى تستطيع أن تعوض الدول الأوروبية أوكرانيا بعد تراجع هذا الدعم الأمريكي بزخمه السابق للحرب الأوكرانية الروسية؟
1: لا أعتقد أن السياسة الأوروبية إزاء أوكرانيا سوف تتغير كنتيجة لما حصل. وسمعتم المسؤولون الأوروبيين يعيدون التأكيد على دعمهم لأوكرانيا والرئيس زيلينسكي شخصيا. هذه الصفقة لن تغير شيئا، ولكن أريد أن أؤكد على التالي: إن سبب ارتفاع أسعار المحروقات في العالم، وهذا ما يؤثر على المستهلكين الأمريكيين، لا يرتبط بالهجمات الأوكرانية التي تستهدف بنية الطاقة الروسية، ولكن الحرب على إيران كما قلت والتي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. الحرب هذه من وجهة نظري ليست ضرورية، كان ثمة تسوية متفاوض عليه من الوصول إليها، وقد أحدثت الضرر الذي لحق بالجميع في عالمنا. لذلك التظاهر بأن الأمر فقط يرتبط بأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية والهجمات الأوكرانية هي المسؤولة عن ارتفاع أسعار موارد الطاقة، ببساطة طريقة غير دقيقة لتوصيف ما يجري.
0: شكرا لك كارل روس، الدبلوماسي البريطاني السابق من لندن. الشكر موصول أيضا لجورج لاندريث، رئيس مركز حدود الحرية للأبحاث في واشنطن. الأخيرة لهذه الليلة انتهت. بعد قليل ساعة إخبارية مع أبان الحكيم.

0: العالم لا يختصر في عنوان، وراء كل خبر وقائع تتبدل، قرار يتخذ وحكايات تستحق أن تروى. هناك ينتشر مراسلون يختبرون الروايات ويقتربون أكثر من الخبر ليصل إليك بصورة أوضح. الظهيرة يومياً على التلفزيون العربي.
1: الآن إلى واشنطن مع مراسل التلفزيون العربي محمد بدينا.
2: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في واشنطن؟ يعني أن أرصد التغيرات في صياغة موازين القوى وساحات النفوذ السياسي والعسكري والاقتصادي عالمياً، وأن أراقب قطباً أوحد للعالم وعالماً مؤذناً بالتعدد. يعني أن أرصد الانقسام بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي داخلياً والخارجي بين واشنطن وحلفائها الغربيين. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
0: العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة ولكل صورة قصة. قصة إنسان ومكان، نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. جرحى في استهداف جديد لمطار الملك خالد بالرياض ومطار فهد بالدمام. إدانات عربية ودولية واسعة لهذه الهجمات وغارات على مطار صنعاء واحتدام المعارك على جبهات تعز ومأرب. ثلاثة شهداء في غارة إسرائيلية على مواصي خان يونس، والاحتلال يواصل توسيع الخط الأصفر ويسيطر بالكامل على حي الشجاعية شرق مدينة غزة. رضائي يؤكد أن واشنطن قبلت بعض الشروط الإيرانية، لكن ردودها بقيت غامضة بشأن شروط أخرى. والحرس الثوري يؤكد تعرض ثلاث ناقلات نفط لحوادث في مضيق هرمز منذ أمس. ترامب يعلن اتفاق روسيا وأوكرانيا على هدنة طاقة تسري فوراً، وزيلنسكي يبدي موافقته على الهدنة إذا قبلت بها موسكو. وقتلى وجرحى في هجمات روسية على خاركيف ودونيتسك.

0: أهلا بكم. أعلن المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن تركي المالكي وقوع هجوم بمقذوف مجهول على صالة للمسافرين في مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، الأمر الذي أسفر عن اندلاع حريق. من جانبها تبنت جماعة أنصار الله الحوثيين الهجوم على المطار وأعلنت شن هجوم جديد عليه، كما أعلنت أن غارات استهدفت مطار صنعاء ومنطقة في العاصمة.
1: من جديد، جماعة أنصار الله الحوثيين تقصف مطار الرياض. مقذوف سقط على صالة مسافرين أدى إلى اندلاع حريق، وفق قول المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن تركي المالكي. هجوم قالت هيئة الطيران المدني إنه تسبب في وقوع إصابات، قبل أن تعلن في وقت لاحق عن تعرض مطار الملك فهد في الدمام لهجوم. هجمات تبنتها جماعة أنصار الله، مضيفة أنها استهدفت أيضاً منشآت للطاقة تابعة لشركة أرامكو. الجماعة جددت على لسان المتحدث العسكري باسمها تحذيرها من استخدام المطارات والأجواء السعودية. المتحدث يحيى سريع جدد عزم الحوثيين المضي قدماً في تثبيت معادلاتها الثلاث: المطار بالمطار، والحصار بالحصار، والتصعيد بالتصعيد. تصعيد عسكري بين أنصار الله الحوثيين والسعودية نأى الرئيس الأمريكي بنفسه عنه، معلقاً على مسألة التدخل العسكري لصالح الرياض بالقول إن السعوديين قادرون على الدفاع عن أنفسهم، فما يهمه إبقاء باب المندب مفتوحاً على أعتاب الانتخابات النصفية. وبالانتقال إلى الميدان داخل اليمن، استهدفت غارتان للطيران السعودي مديرية نهم بمحافظة صنعاء ومطار المدينة وفق الجماعة، كما أفادت مصادر عسكرية بتنفيذ غارات مكثفة على مواقع وتعزيزات لأنصار الله الحوثيين في مواقع بمحيط تعز. رغم ذلك، أعلنت الجماعة تقدمها في مناطق الوازعية والشمايتين بمحافظة تعز. أفشلت كذلك تقدم تحشيدات تابعة لقوات الحكومة من لحج نحو مرتفعات الوازعية.
2: صحيح، هذه هي نوبة ما هي ثابت.
1: بالمقابل، تحدثت القوات الحكومية عن استعادة السيطرة على منطقتين في قرية الدنيب جنوبية محافظة تعز. وفي خضم هذه المعارك، حذرت وزارة الصحة في الحكومة اليمنية من تداعيات إنسانية خطيرة تهدد تعز من جراء الحصار.
3: نوجه أيضاً نداءنا العاجل إلى قيادة الدولة والحكومة لاتخاذ تدابير استثنائية لإسناد تعز وتأمين احتياجاتها من الغذاء والدواء والوقود.
1: صراع يستعر ويتمدد يوماً بعد آخر في ظل أوضاع إقليمية ملتهبة يخشى أن يحرق لهيبه الأخضر واليابس في المنطقة.
0: وينضم لنا من الحديدة مراسل التلفزيون العربي صدام حسن. مرحبا بك صدام، ما آخر التطورات الميدانية وكذلك فيما يتعلق بالغارات على صنعاء لا سيما المطار؟
4: نعم أبان، هناك الحديث عن غارات كثيرة شهدتها اليوم محافظات صنعاء ومطار صنعاء، أيضا منطقة نهم ومحافظة صعدة ومحافظة عمران وتحديدا حرف سفيان، وأيضا كان الغارات تركزت بشكل كثيف على محافظة تعز، ويجري الحديث الآن عن مجموعة من الغارات التي شهدتها بعض المناطق في محافظة تعز، المحافظة التي تشهد تصعيدا متواصلا ويزداد لهيبا واستعارا يوما بعد آخر، خاصة مع اشتداد المعارك في الكثير من محاور وجبهات القتال في هذه المحافظة. أيضا هناك في المقابل ثمة ارتفاع في عدد العمليات العسكرية المنفذة داخل العمق والأراضي السعودية، عمليات عسكرية امتدت إلى الأراضي السعودية السعودية وتحديدا إلى العاصمة الرياض وغيرها من المناطق. الحديث اليوم كان عن 4 عمليات عسكرية قالت صنعاء بأنها نوعية نفذت بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة، استهدفت مطارات في الرياض وأيضا في الدمام وكذلك منشآت ومرافق ومرافق تابعة لشركة أرامكو النفطية. وكانت كما قال المتحدث العام للقوات المسلحة في حكومة صنعاء يحيى سريع كانت الإصابة دقيقة ومباشرة. أيضا جددت القوات المسلحة في حكومة صنعاء التحذير لمرات عديدة لأخذ الحيطة والحذر خاصة للمسافرين وغيرهم من العاملين والأخصائيين والخبراء من أن المطارات وأجواء السعودية باتت تحت سيطرة الاستهداف وتحت نطاق الاستهداف، باستثناء ما قالت بأنها أجواء مكة المكرمة والمدينة المنورة. وبالتالي أيضا تقول صنعاء بأنها ماضية في تثبيت معادلاتها الثلاث، معادلة بالتصعيد ومعادلة الحصار بالحصار، وها هي اليوم تضيف معادلة جديدة وهي معادلة المطار بالمطار. وتقول صنعاء بأن تلك العمليات التي نفذت والتي لوحظ ارتفاع كبير في وتيرتها وأيضا في اتساع قائمة أهدافها لوحظ بأنها أن هذه العمليات تأتي ردا على العدوان الذي تشنه السعودية بشكل يومي ومستمر على المدن والمناطق اليمنية، مستهدفة المدنيين والأعيان المدنية كما تقول، ومخلفة عشرات القتلى وأيضا المصابين وجلهم في صفوف المدنيين. تتحدث بأن تلك الغارات ركزت على منشآت نفطية كالطرق والجسور والمدارس وغيرها وأيضا شبكات الاتصالات، وبالتالي فهي سوف ترد خاصة بعد أن تم إجمالي هذا العدد أو وصل إجمالي هذا العدد من الغارات أو تجاوز 2000 غارة جوية على الكثير من المدن والمناطق اليمنية بما فيها صنعاء وتعز وصعدة ومأرب وحجة وعمران ولحج وغيرها وحتى الحديدة التي نالت أيضا نصيبها من تلك الغارات. وبالتالي فإنها ماضية في الرد بالمثل وفي تحقيق هذه المعادلة وهي الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد بالمزيد من العمليات التي سوف تستمر طالما واستمر العدوان السعودي كما تقول على اليمن، وأيضا طالما واستمر الحصار على الشعب اليمني. نعم.
0: طيب صدام، فيما يتعلق بمسار المعارك على جبهة باب المندب، من الذي يسيطر على المضيق الآن؟
4: لا زالت معالم خارطة السيطرة غير واضحة، خاصة وأن كل طرف يتحدث عن تحقيق ربما تقدمات في مكان ما، في حين تتحدث قوات حكومة عدن عن التصدي لتلك التقدمات وأيضا عن تكبيد قوات صنعاء المزيد من الخسائر في الأرواح والعتاد، وأيضا تتحدث عن شنها غارات جوية عبر مقاتلات تقول بأنها تابعة لسلاح الجو، وبالتالي هي تقول أنها تصدت لتلك الهجمات وكسرت تلك الزحوفات، وفي حين أيضا صنعاء تتحدث عن تحقيق تقدمات في تلك الجبهات بالتحديد، وتتحدث أيضا عن مجموعة من عملياتها التي استهدفت كما تقول تحشيدات عسكرية سعودية في إشارة منها إلى القوات التابعة لحكومة عدن وأيضا التشكيلات الموالية لها، لكن في المجمل لا زالت الاشتباكات دامية ومستمرة ربما حتى الساعة، وأيضا عنيفة ومتواصلة بشكل يبعث على التراتبية في الأمور وأيضا على التسارع في الأحداث. أحداث كثيرة تشهدها اليمن بشكل متسارع، خاصة في كل ساعة نشهد أحداثا متلاحقة ومتسارعة جدا في تلك الجبهات، سواء على الساحل الغربي أو حتى في حدود الجبهات ومحاور القتال في تعز وأيضا على محيط مدينة تعز التي تشهد اشتباكات متواصلة وعنيفة وتستخدم فيها كافة الأسلحة بما فيها أيضا الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وحتى المقاتلات الحربية.
0: صدام حسن مراسل التلفزيون العربي من الحديدة، شكرا جزيلا لك. أدانت السعودية وتركيا وباكستان ومصر الهجمات التي شنها أنصار الله الحوثيون على المملكة، وأكدت الدول الأربع في بيان مشترك أن الهجمات الشنيعة التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض وأسفرت عن قتلى وجرحى مدنيين تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي. وأضاف البيان أن هذه الهجمات تشكل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة وسلامة أراضيها، وتشكل تهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين، وهي تصعيد خطير ولا يمكن تبريره أو قبوله تحت أي ذريعة. كما أكد تضامن دول المجموعة مع السعودية ودعمها في جميع التدابير والخطوات المشروعة التي تتخذها لمواجهة هذه الهجمات وردع مصادر تهديداتها ومنع تكرارها، بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. قالت الخارجية السعودية إن الوزير فيصل بن فرحان تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني عباس عراقشي. وأوضحت الوزارة أنه جرى خلال الاتصال بحث التصعيد الأخير في المنطقة والجهود المبذولة بشأنه. من جهتها قالت الخارجية الإيرانية إن الوزير عراقشي أكد أنه لا يوجد حل عسكري للأزمات القائمة في المنطقة، وأن طهران مستعدة للمساهمة في بدء الحوار بين السعودية واليمن والعمل على تحقيق حل سياسي. هذا وأعلنت الخارجية السعودية أن الوزير بن فرحان تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره البريطاني إد ميليباند، أدان فيه الأخير القصف الذي تشنه جماعة أنصار الله الحوثيين على المنشآت المدنية في المملكة. لقي ما لا يقل عن 109 مهاجرين حتفهم إثر انقلاب مركب قبالة جيبوتي في أثناء توجهه إلى اليمن. وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن من بين الضحايا 15 طفلا، فيما لا يزال أكثر من 116 شخصا مفقودين. وكان المركب يقل نحو 350 شخصا، وانقلب ليلة 8 إلى 9 من أكتوبر قرب مدينة ساحلية في جيبوتي، وذلك بحسب شهادات ناجين. وأضافت المنظمة أن أكثر من 80 شخصا نجوا من الحادث وجميعهم إثيوبيون. أفادت مصادر طبية باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح إثر استهداف مسيرة إسرائيلية نقطة لشحن الهواتف في مواصي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وأوضحت المصادر أن هناك حالات خطيرة في صفوف الجرحى الذين نقلوا إلى مجمع ناصر الطبي. دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا بدير البلح وسط قطاع غزة، وانتهجت قوات الاحتلال سياسة تدمير المربعات السكنية بصورة موسعة في الأشهر الأخيرة، وهو ما تسبب في تشريد عدد كبير من الأسر. قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتحريك المكعبات الصفراء شرقي مدينة غزة ليصبح بذلك حي الشجاعية كاملا تحت سيطرة جيش الاحتلال. وقد أدى ذلك إلى نزوح عشرات العائلات التي تعاني من شح البدائل ونقص المقومات الأساسية.
5: هذا المكعب الأصفر بات يمثل الموت لكثير من الفلسطينيين الذين يسكنون في المناطق الشرقية من مدينة غزة. الاحتلال وتحت وابل من الرصاص قدم الليلة الماضية هذا المكعب بوجود الميليشيات العميلة. حرك هذا المكعب الأصفر وهدد عشرات العائلات التي تسكن على بعد مترات قليلة فقط من هذا المكعب. كما نلاحظ أمتعة الناس وأغراضهم موجودة في الشارع، وأيضا هناك عشرات الخيام الموجودة بالقرب من منطقة الخطر التي تعرف الخط الأصفر. هنا أبو شاهر وهو أحد المواطنين الذين يسكنون في مخيم الشجاعية بالقرب من هذا المكعب، يحدثنا أبو شاهر عما حدث الليلة الماضية.
6: السلام عليكم. جاتنا إشارة بعد المغرب بإخلاء المربع والمخيم بالكامل، فالناس نزحت كلها ضربوا المكان هذا. طبعا رجعنا بعد ما انتهت الإشارة، رجعنا لقينا كل الخيام مدمرة ومباني واقعة وكل شيء. بالليل صار في إطلاق نار كثيف، في قذائف، في روبوتات تفجرت، الناس ما تبقى في المخيم، الناس نزحت. رجعت الناس الصبح بتتفاجأ بقرب الخط الأصفر. فالآن الخط الأصفر هذا ما ضلش حياة للمنطقة هذه. إحنا إن هنا عام في المكان هذا. أين لجنة السلام؟ أين الوسطاء؟ عام على هذه الاتفاقية ولم تتم. هي اتفاقية حبر على ورق. إحنا بنناشد الوسطاء أن ينفذوا بنود 21 اللي اتفق علينا. أين ولجنة السلام؟ أين الحكومة المشكلة من الدكتور علي شاعت؟ أين علي شاعت؟ الآن سننزح من هذا المكان، أين نذهب؟ لا يوجد أي مكان. إحنا بنناشد الوسطاء بسرعة تنفيذ المرحلة الثانية. مش مستعدين ندفع فواتير أخرى، مش مستعدين ندفع فواتير الانتخابات الإسرائيلية في أكتوبر. إحنا دفعنا فواتير كتير وضحينا كتير وحد هيك بكفي. شكرا لكم.
5: طبعا أبو شاهر يتحدث بصوت الكثير من المواطنين الذين يسكنون بالقرب من هذه المنطقة، 58 عائلة تسكن فقط في هذه الأرض تحديدا في منطقة الشجاعية، إضافة إلى عشرات العائلات بالقرب من هذا المكان. معروف أن أهل الشجاعية يعشقون الشجاعية وهم سكنوا في هذه المنطقة أملا منهم بالعودة إلى الشجاعية، لكن يبدو أن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تقرب الخط الأصفر تجعل من فرصة عودتهم إلى الشجاعية بعيدة جدا. عاصم النبيه، تلفزيون العربي، مدينة غزة.
0: حذرت علا حميدة المسؤولة الإدارية في مخيم الشجاعية القريب من الخط الأصفر، حذرت من الخطورة على مئات المواطنين الذين يسكنون المخيم ويتعرضون للترهيب اليومي من قوات

0: ما حدش بيحكي لك حاجة، كله بصمت ساكت.
1: نفى مستشفى كمال العدوان في شمال غزة اتهامات الاحتلال بأن حركة حماس تستخدمه كمركز نشاط رئيسي. وأكد المستشفى في تصريحات للتلفزيون العربي أن المستشفى مرفق طبي محايد يقدم خدمات طبية إنسانية لعشرات الآلاف من المواطنين في المناطق الشمالية من قطاع غزة، مشيرا إلى أنه يمارس نشاطه بالرغم من الخطورة العالية التي يتعرض لها من إطلاق نيران وقصف يومي قريب منه. ودعا المستشفى الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية لزيارة المستشفى للتحقق من تلك الادعاءات. قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 5474 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار منذ توقيعه قبل عام. وأضاف المكتب في بيان أن هذه الخروقات أسفرت عن استشهاد 1488 فلسطينياً وإصابة 5280 آخرين، إضافة إلى اعتقال 203 أشخاص.
2: عام مضى على وقف إطلاق النار في غزة، وما زالت الأيدي تنبش الأنقاض بحثاً عمن غيبتهم الحرب منذ بدايتها، وعن ضحايا جدد تضيفهم غارات إسرائيلية لم يوقفها الاتفاق. لا الدماء جفت ولا الدموع انقطعت، جراح مفتوحة وجوع وعطش ومرض ونزوح تحت القصف. في غزة يتسع الألم ليملأ يوما كاملا، من البحث عن لقمة إلى البحث عن مكان آمن للنوم. ولهذا الوجع حصيلة تتزايد، جنائز لا تتوقف. فقد أحصى المكتب الإعلامي الحكومي 5474 خرقا إسرائيلية للاتفاق، قال إنها أسفرت عن استشهاد 1488 فلسطينيا وإصابة 5280 آخرين. ومن فقدوا بيوتهم ما زالوا عالقين بين الركام والمآوي المؤقتة. العودة إلى عنوان المنزل لا تعيد سقفه ولا توصل الماء والكهرباء إليه، والإعمار المعلق يطيل حياة الانتظار. بحسب مكتب الإعلام الحكومي لم يتجاوز عدد شاحنات المساعدات 34% مما اتفق عليه، وبلغ الالتزام بحركة المسافرين 38% فقط. إمدادات دون الحاجة وحركة مقيدة ومعاناة تمتد إلى الطعام والعلاج. يطالب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بالتدخل لإلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاق ووقف الانتهاكات وضمان دخول المساعدات. وحتى ذلك الحين يبقى أهل غزة بين نجاة لم تكتمل وحياة لم تبدأ، فما قيمة وقف إطلاق النار إن ظل البقاء على قيد الحياة معركة لا أحد يعرف متى تنتهي؟
1: قالت حركة حماس إن تهديدات وزير الأمن الإسرائيلي باغتيال رئيس مكتبها السياسي خليل الحية تمثل إرهاب دولة منظماً، وتعبر عن الإفلاس السياسي لحكومة الاحتلال وأعضائها. وأضافت الحركة في بيان أن التهديدات لن تغير موقفها الثابت ونهجها الوطني في النضال والمقاومة، كما طالبت الوسطاء باتخاذ موقف قوي وحاسم إزاء هذه التصريحات، وأكدت التزامها باتفاق وقف إطلاق النار وضرورة الضغط على حكومة الاحتلال للوفاء بالتزاماتها. أصيب عدد من الفلسطينيين جراء هجمات لجيش الاحتلال والمستوطنين على قاطفي الزيتون بعدة مناطق جنوبية مدينة نابلس، ونقلت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني مصاباً إلى المستشفى اعتدى عليه المستوطنون بالضرب في بلدة بيتا جنوبية نابلس، كما أصيبت 5 سيدات منهن مسنة بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز تجاههن في أثناء قطفهن ثمار الزيتون في قرية يتما جنوب نابلس. وهاجم مستوطنون قاطفي زيتون في بلدة المغير شمال شرق رام الله قبل أن يقتحمها جنود الاحتلال.

0: ويعتدوا على المواطنين. في الشأن الإيراني، أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن واشنطن ردت على الشروط الإيرانية وقبلت بعضها، لكن ردودها بشأن الشروط الأخرى اتسمت بالغموض وعدم الوضوح.
1: الولايات المتحدة حاولت التواصل معنا عبر 3 قنوات هي العراق وباكستان وقطر. واشنطن ردت على شروطنا وقبلت بعضها، لكن ردودها بشأن شروط أخرى اتسمت بالغموض وعدم الوضوح، ولكننا لن نحسم موقفنا من الردود الأمريكية قبل أن توضح واشنطن موقفها بشكل صريح وتحدد ما تعتزم القيام به بشأن شروطنا.
0: قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني إن ناقلة نفط عملاقة اصطدمت بلغم بحري بعد ظهر الأحد في المنطقة الجنوبية من مضيق هرمز، ما تسبب في انفجار وحريق في غرفة محرك الناقلة. وأضافت البحرية أن الناقلة التي كانت تحمل شحنة من النفط الخام أوقفت جميع أنظمة الملاحة الخاصة بها وتعرضت لحادث بعد محاولتها الخروج من المضيق عبر مسار غير مصرح به في انتهاك للقواعد المحددة للمرور وفق تعبيرها. أكدت هيئة التجارة البحرية البريطانية أن طائرة مسيرة نفذت هجوما على ناقلة نفط قرب مرسى صحار في سلطنة عمان، وقالت إن المسيرة أصابت الجانب الأيسر للناقلة في أثناء إبحارها باتجاه الخروج من المضيق وألحق بها أضرارا، وأضافت أن جميع أفراد الطاقم بخير ولم يبلغ عن أي تأثير بيئي وقت الهجوم في حين تحقق السلطات في الحادث. ونصحت الهيئة السفن بالعبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه. قالت القنصلية الهندية في دبي إنه تم إنقاذ جميع أفراد طاقم السفينة التي تعرضت لواقعة قبالة ساحل رأس الخيمة الإماراتي. وأكدت القنصلية إنقاذ جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 22 هندياً. وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد أعلنت تلقيها بلاغاً عن حادث على بعد 13 ميلاً بحرياً غرب سواحل الإمارات يفيد بإصابة السفينة بمقذوف مجهول ما أدى إلى اندلاع حريق فيها. قال حبيب الله سياري رئيس أركان الجيش الإيراني إن القوات الإيرانية هاجمت سفناً وصفها بالمعادية، مؤكداً أنها ستكرر استهدافها في حال تعرض إيران لأي اعتداء جديد.
2: هاجمنا سفناً معادية وسنستهدفها مجدداً إذا ما تكرر أي اعتداء جديد على إيران. لسنا مقيدين ولدينا إمكانات وقدرات معروفة على نطاق واسع. سنواصل الدفاع وسنتخذ الإجراءات اللازمة لضرب العدو كلما اقتضت الضرورة.
0: على صعيد آخر، نقلت وكالة بلومبرغ عن مسؤولين غربيين مطلعين قولهم أن إيران رغم تعرضها للقصف الأمريكي والإسرائيلي على مدى أشهر تمكنت من الحفاظ على مصانع الصواريخ والطائرات المسيرة، وهو ما يتيح لها تعويض ما فقدته من أسلحة بشكل سريع، خاصة الصواريخ البالستية وبعض الأسلحة المضادة للسفن. وأضاف المسؤولون بحسب الوكالة أن روسيا تزود إيران بالصواريخ، وهو ما يتوافق مع تقييم سابق صدر في يونيو الماضي. إلى لبنان، حيث نقلت الوكالة الوطنية للإعلام أن عسكرياً لبنانياً استشهد في استهداف إسرائيلي على أطراف بلدة ياطر جنوبي البلاد. وأفاد مراسل التلفزيون العربي بشن الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على بلدة كفر تبنيت جنوبي لبنان، وهذه المشاهد المصورة وثقت لحظة شن الغارة. أطلق متطوعون من عدة مناطق لبنانية مبادرة لمساعدة الأهالي في موسم قطاف الزيتون في أراضي الجنوب، وذلك بهدف دعم صمود المزارعين في وجه الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.
3: من أقصى الشمال في عكار قطع رياض مع رفاقه أكثر من 200 كيلومتر ليمدوا يد العون والمساهمة لعائلات لا صلة قرابة تجمعهم بها، لكنهم يتقاسمون الوطن. وصلوا من عكار وطرابلس وصيدا متخطين كل الحواجز الداخلية والانقسامات ليساهموا مع أبناء جبشير في موسم قطف الزيتون في الجنوب.
4: نحن جايين نوقف إلى جانب أهلنا في الجنوب لنتضامن معهم. نحن جسد واحد، شعب واحد، مجتمع واحد.
3: مشاركة نيفين في المبادرة لها بعدها، جاءت من صيدا لتسهم بما أمكن لدعم صمود أهل الجنوب، وبالكوفية والكتابات المؤيدة لفلسطين على ثيابها تحمل رسالة من الجنوب إلى الضفة وزيتونها.
5: طف الزيتون هو شكل من أشكال المواجهة، وأنه نقدر نعمل هيدا الشيء وشكل من أشكال المقاومة. منشوف الاحتلال شو عم يعمل بالضفة، كيف عم يبعث المستوطنين يفوتوا على الناس يمنعون أن يوصلوا على أراضيهم أنه يقدر يقطفوا زيتون. شفناه شو عمل بالجنوب بحرق الأراضي وحرق الضيع يعني، فمنعرف أنه هيدا شكل من أشكال المقاومة والمواجهة والصمود.
3: بين حقول الزيتون شارك أبناء هذه المناطق الجنوبيين في قطف الزيتون وسماع بعض أصوات القصف الذي تحول إلى يوميات جنوبية، مبادرة تركت كثيراً من الأثر الإيجابي لدى الجنوبيين.
6: بتبين بشكل أساسي اللحمة الوطنية بين كل أهل بلبنان بشكل عام، وما هالمبادرة اللي هي رسالة فعلية لكل أهلنا بلبنان، لكل شعبنا، إنه نحن لبنانيين، نحن بالحقيقة نحن بوطن واحد، ونحن بعيش مشترك واحد، ونحن يعني ما يعني الجنوب للشمال والشمال للجنوب.
7: يا رايح صوب النبطية دخلك وصل للسلام، بلغ أهالي النبطية وصل شوي عالي خيام.
3: يوم لم يخلو من بعض الأناشيد التي ترتبط بالأرض وبلدات الجنوب. رغم الانقسامات وظروف الحرب، كسرت مجموعة من المواطنين الكثير من الحواجز الداخلية وبعثت برسالة أن المبادرات ممكنة نحو الجنوب وأنها قادرة على الجمع، حيث اعتادت السياسة أن تفرق. من جبشيت، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
0: إلى سوريا، حيث توغلت دورية إسرائيلية في ريف درعا الغربي بمنطقة حوض اليرموك. وقال مراسل التلفزيون العربي إن الدورية ضمت 3 سيارات عسكرية دخلت الوادي المحاذي لقرية عابدين ومنعت المزارعين من العمل وأجبرتهم على المغادرة، كما ألحق جنودها أضرارا بدراجة نارية لأحد السكان. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي إنه مستعد لوقف استهداف قطاع الطاقة الروسي إذا أوقفت موسكو هجماتها على قطاع الطاقة في بلاده. جاء ذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع الطاقة بين موسكو وكييف.
8: روسيا وأوكرانيا اتفقتا على وقف متبادل لاستهداف قطاع الطاقة، يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على منصته تروث سوشال. ترامب أوضح أن الاتفاق دخل حيز التنفيذ فوراً وحذر من انتهاكه. المفاجأة تمثلت في أن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي لم يكن على علم بالأمر، وقال في تصريحات لموقع أكسيوس إن الخبر جديد بالنسبة إليه، لكن ذلك لم يمنعه من إبداء دعم الاتفاق وفق شرط واحد.
9: نحن مستعدون لوقف الهجمات على المصافي الروسية مقابل وقف استهداف منشآت الطاقة الأوكرانية. هذا اتفاق عادل.
8: هذه التطورات جاءت على وقع سجال بين الرئيسين الأمريكي والأوكراني بعد تصريحات أدلى بها ترامب طالب خلالها بانتخاب رئيس جديد لأوكرانيا واستبدال زيلينسكي، محملا إياه مسؤولية عدم التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب مع روسيا. في أحدث مواقفه أبدى زيلينسكي الاستعداد لتنظيم انتخابات إن وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على وقف لإطلاق النار 60 يوماً. في غضون ذلك أعرب قادة أوروبيون عن تأييدهم وتضامنهم مع زيلينسكي عقب تصريحات ترامب، وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول قال إن بلاده ستظل مساندة لأوكرانيا ورئيسها.
10: يجب علينا الاستمرار في الوقوف بحزم إلى جانب أوكرانيا، بل يجب علينا أيضا الوقوف إلى جانب الحكومة وتقديم دعمنا الكامل للرئيس وهو يؤدي مهامه الصعبة.
8: كما قال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن رئيس الوزراء أندي بيرنهام تحدث مع زيلينسكي وأبلغه بأن لندن ستواصل تشديد عقوباتها على روسيا. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أعربت من جهتها عن قناعتها بأن الوقت ليس مناسباً لتخفيف الضغط على موسكو، وأعلنت التوجه نحو فرض حزمة جديدة من العقوبات تستهدف الجهات الداعمة للمجهود الحربي الروسي. تشير كالاس في تصريحاتها إلى الانتقادات الأوروبية المتزايدة للاتفاق بين الرئيسين الأمريكي والروسي بشأن توريد أكثر من 300 ألف طن من الديزل الروسي إلى الأسواق الأمريكية والعالمية، وما تبع ذلك من تخفيف واشنطن قيودها المفروضة على استيراد الوقود الروسي. اتفاق تؤكد الإدارة الأمريكية المضي قدما في تنفيذه.
11: القول إننا ممنوعون من تنفيذه غير صحيح. تولى الرئيس ترامب منصبه بتفويض لخدمة الأمريكيين، وهذا يخدم مصلحتهم بخفض أسعار الديزل ومن ثم العودة إلى إيران.
8: وفيما تبقى الهدنة المتعلقة بقطاع الطاقة رهنا بالتزام الطرفين، تتعمق التساؤلات بشأن وحدة الموقف الغربي ومستقبل الدعم المقدم لأوكرانيا.
0: وينضم لنا من واشنطن مراسل التلفزيون العربي عبد الرحمن البرديسي. مرحبا بك عبد الرحمن. كيف نفهم تفاجؤ القيادة الأوكرانية من إعلان ترامب الهدنة في قطاع الطاقة بين روسيا وأوكرانيا؟
12: نعم أبان، هناك مشكلة كبيرة جدا يواجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهي ارتفاع أسعار الطاقة داخليا وعالميا، وبسبب الحرب المستمرة على إيران وعدم وجود استراتيجية حقيقية للخروج من هذه الحرب بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، فبات يفكر ترامب خارج الصندوق فيما يتعلق بمصادر الطاقة لا سيما الديزل تحديدا. المزارعون الأمريكيون لديهم شكاوى كثيرة جدا على ارتفاع أسعار الديزل بسبب إغلاق مضيق هرمز خلال الأسابيع الماضية، ولذلك خلص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يتحدث مع المسؤولين من روسيا ومن أوكرانيا بأن يكون هناك هدنة لعدم ضرب منشآت الطاقة وتسير هذه الهدنة فورا، ورجاء من ترامب على تروث سوشيال بألا تنتهك هذه الهدنة. وبالمناسبة كان هناك هدنة أيضا أعلن عنها الشهر الماضي تقريبا نفس الموضوع، وهو هدنة على عدم ضرب منشآت الطاقة، خاصة أن الأوكرانيين لم يسمعوا لنصائح الرئيس ترامب عندما ناشدهم وقال لزيلينسكي وقت ذاك، ربما هذا منذ عدة أسابيع، لا يمكن أن تستهدف منشآت الطاقة ولا يمكن أن تستهدف حقول الديزل وحقول النفط في روسيا. ولذلك هناك نوع من عدم الرضا مرة أخرى من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تصرفات الرئيس الأوكراني، ومن المتوقع أن يكون هناك اجتماع بين المبعوثين الأمريكيين ستيف وودكوف وجاريد كوشنر في ميامي مع مسؤولين كبار من أوكرانيا. ولذلك الرئيس ترامب يحاول جاهدا أن يكون هناك صفقة للديزل مع روسيا وتم الإعلان عنها، وهناك شكاوى وهناك اعتراض كبير جدا من مجلس الشيوخ الأمريكي في بيان مطول تم إرساله من 7 أعضاء في مجلس الشيوخ، من بينهم 4 من الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذه الاتفاقية مع روسيا تجاوز الكونغرس، خاصة أن هناك قانون أبرم في الكونغرس في عام 2022 عندما تحدث به وطالب به بايدن الرئيس الأمريكي السابق بعدم استيراد الديزل الروسي وعدم السماح لروسيا بتوريد هذا الديزل إلا في حالة وقف الحرب على أوكرانيا، والحرب لم تقف على أوكرانيا بطبيعة الحال كما يقول المشرعون الأمريكيون. الرئيس الأمريكي يبحث عن حلول سريعا فيما يتعلق بمصادر أخرى للطاقة قبل موعد الانتخابات النصفية قبل أقل من شهر من الآن، ربما عدة أسابيع، ولذلك هذه الحلول ربما تساعده نوعا ما في تخفيض الأسعار ولو بشكل مؤقت حتى الانتهاء من الانتخابات النصفية، وبعد الانتخابات النصفية يكون الأمر ربما مختلف تماما كما تقول التقارير الإعلامية. وهذا خير دليل على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ورطة كبيرة ولا يستطيع حتى أن يصعد من الحرب على إيران بسبب ورطة الطاقة، والموضوع مركب للغاية، مشكلة مركبة معقدة بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولذلك لجأ إلى الطرح الروسي الذي يسهل عليه تصدير الديزل وتصدير مشتقات الطاقة حتى للولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا الضغط على الرئيس الأوكراني. وكما نعلم هو طالب الرئيس الأوكراني بأن يكون هناك تغيير له، وزيلينسكي رد عليه بأنه يريد وقف لإطلاق النار من روسيا لمدة 60 يوما للعمل على هذه الانتخابات، وحالة من عدم الوفاق تتجدد مرة أخرى بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبين الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي. أبان،
0: طب عبد الرحمن، فيما يتعلق بالهدنة في قطاع الطاقة بين روسيا وأوكرانيا، هل أجرى الرئيس ترامب أي مفاوضات مباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لفرض هذه الهدنة دون إشراك أوكرانيا في التفاصيل؟
12: من الواضح أنه لا يوجد مفاوضات مباشرة في هذا الشأن، وخير دليل هو اجتماع المبعوثين الأمريكيين مع المسؤولين الأوكرانيين، ربما يكون هذا الاجتماع اليوم في ميامي للحديث عن هذا الأمر تحديدا، خاصة بعدما صرح به زيلينسكي بأنه لم يطلع على الكثير من تفاصيل هذه الهدنة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ربما هذا ما يعني هو خلص لهذه النتيجة قبل الانتهاء من الأمور اللوجستية وقبل الحديث مع الروس ومع الجانب الأوكراني أيضا، ولذلك سارع سريعا للإعلان عن هذا الأمر. لماذا؟ لسبب مباشر وبسيط، بسبب أن بداية الأسبوع يوم غد حتى وإن كان هناك إجازة فيدرالية في الولايات المتحدة، على الأقل يوم الثلاثاء عندما تفتح الأسواق يكون هناك نوع من خفض الأسعار التدريجي بسبب هذا الإعلان. وهكذا يتعامل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الأسواق المالية، ولذلك هناك الكثير من التصريحات وإصدار البيانات على تروث سوشيال فيما يتعلق بالحرب على إيران، بالحرب الروسية الأوكرانية، ومصادر الطاقة في الويك إند أو في إجازة نهاية الأسبوع هنا في واشنطن يومي السبت والأحد، لأنه يعلم جيدا أن بأي تصريح له هنا أو هناك يتم خفض الأسواق أو التلاعب في الأسواق العالمية والأمريكية فيما يتعلق بسوق النفط تحديدا. لا نعلم إن كان هناك مفاوضات مباشرة، ولكن ربما المفاوضات كانت على مثلا مستويات أخرى أقل من مستوى الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي. فمن يعمل على هذا الأمر تحديدا ستيف وودكوف وجاريد كوشنر المبعوثين الأمريكيين، وهناك حالة من عدم التوافق بين الجانبين، فضلا عن حالة عدم رضا من الجمهوريين وانقلاب بعض من الأعضاء الجمهوريين البارزين على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بإدارة الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وعلى رأسهم توم تيلس الذي لم يوافق على الإطلاق على الهدنة، هدنة الطاقة أو هدنة منشآت الطاقة، وأيضا لم يوافق على الإطلاق في أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فتح الباب على مصراعيه أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للعمل على تصدير الديزل وتصدير منشآت الطاقة لعمل أريحية في الأسواق أوروبيا وأيضا في الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا خير دليل أيضا على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يستطيع توجيه أي ضربات على إيران أو عمل تصعيد في هذا الشأن، فالمسألة كما ذكرنا معقدة وشديدة التعقيد، والاقتصاد هو هو الذي يتحكم في سلوك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهذا يوضع في حسابات الإيرانيين بطبيعة الحال. ولذلك هناك تقارير إعلامية أمريكية تؤكد بأن الاقتصاد المحرك الرئيسي للحروب التي نشهدها الآن بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران من جانب، وجانب آخر روسيا وأوكرانيا، هي التي تتحكم في اتخاذ القرارات السياسية لا سيما هنا في الولايات المتحدة الأمريكية. والموضوع والأمر لا يتعلق فقط بالقدرات العسكرية لأي بلد.
0: أخيرا عبد الرحمن، ماذا عن موعد بدء تنفيذ القرار، قرار الهدنة بين الجانبين؟
12: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان واضحا جدا في هذا البيان المقتضب بأنه فورا لابد من الالتزام بسريان هذه الهدنة. قبل قليل نيويورك تايمز قالت بأن روسيا استهدفت منشأة للكهرباء في أوكرانيا، وزيلينسكي ذكر، الرئيس الأوكراني ذكر أن هذه الاستهدافات جاءت بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وهذا يضعنا فيما حدث الشهر الماضي عندما ذكر ترامب تغريدة مشابهة لهذه التغريدة بأنه أمر الطرفين بألا يستهدف مصادر الطاقة. ولكن هذه المرة ربما اللغة التي استخدمها ترامب كانت مختلفة عن الشهر الماضي، لغة بأن هناك اتفاق ما تم التوصل إليه، وهذا الاتفاق ساري المفعول فورا. ورجاء في آخر هذا البيان القصير بأنه يرجو الطرفين بألا يكون هناك انتهاك لهذا الاتفاق المتعلق بعدم استهداف منشآت الطاقة ولو بشكل مؤقت، وهذا يعتبر مساعدة للولايات المتحدة الأمريكية في هذه الأثناء، بل إن شئنا قلنا مساعدة لترامب وللحزب الجمهوري الذي يعاني الأمرين في استطلاعات الرأي فيما يتعلق بنتائج الانتخابات النصفية المقبلة في 3 نوفمبر المقبل، والتي عندما صوت الكثير من الشعب الأمريكي فيها خلال الأيام الماضية التصويت المبكر شخصيا، بحسب استطلاعات الرأي أنهم يريدون أن يكون للديمقراطيين الكلمة العليا في مجلسي النواب والشيوخ.
0: عبد الرحمن البرديسي مراسل التلفزيون العربي من واشنطن، شكرا جزيلا لك. طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتغيير الرئيس الأوكراني، متهما إياه بعدم الرغبة في التوصل إلى اتفاق بشأن الحرب في أوكرانيا، خلافا لموقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفق قوله.
2: التوتر بين ترامب وزيلينسكي يعود من جديد بسبب صفقة الديزل التي توصل إليها الرئيس الأمريكي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. ترامب يطالب بتغيير الرئيس الأوكراني الغاضب من الصفقة، متهما إياه بعدم الرغبة في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، في مقابل إشادته بموقف نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
13: أعتقد أنه ينبغي عليهم إجراء انتخابات. كان بإمكانه تسوية هذا الأمر في مناسبات عديدة، كما أنه لا يستطيع رفع أسعار النفط فلديه ما يكفي. هذه حرب ما كان ينبغي لها أن تقع أبدا. لو كنت رئيسا لما وقعت هذه الحرب، لكن الرئيس زيلينسكي كان بإمكانه إنهاؤها، أو كان بوسعه التوصل إلى اتفاق في مرات عديدة.
2: Financial Times بدورها تشير إلى خلفية التوتر، وتقول إن استمرار كييف في تجاهل مطالبات ترامب بوقف استهداف منشآت الطاقة الروسية بوصفه عامل ضغط على الأسواق العالمية قد يدفع واشنطن لقطع الدعم الاستخباري عن نظام زيلينسكي. تطور سياسي على وقع ميدان مشتعل وسط تساؤلات بشأن تداعيات التوتر بين واشنطن وكييف، لا سيما أن خطوة ترامب تأتي بالتزامن مع استئناف المباحثات الهادفة إلى إيجاد تسوية للحرب خلال اجتماع في ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية بمشاركة مسؤولين أوكرانيين وأوروبيين. لكن الخلاف مع واشنطن لا يجري بمعزل عن الميدان، إذ تتواصل الهجمات الروسية على المدن الأوكرانية. ففي أحدث التطورات استهدفت مسيرة روسية من طراز شاهد مبنى سكنيا من 9 طوابق في مدينة دنيبرو بالتزامن مع هجمات على مناطق في كييف خلفت إصابات وأضرارا، وذلك بعد ساعات من قصف صاروخي روسي على زابوريجيا أوقع مزيدا من القتلى. التوتر بين ترامب وزيلينسكي يفتح بابا جديدا للضغوط على كييف ويزيد تعقيدات مسار التسوية السياسية وسط غموض يحيط بأفاق إنهاء الحرب مع اقتراب انتخابات التجديد النصف الأمريكية وما قد تفرضه من اعتبارات داخلية وخارجية على حسابات ترامب.
0: قتلت امرأة وأصيب 6 أشخاص في قصف صاروخي روسي على خاركيف شمال شرق أوكرانيا. وقالت هيئة الطوارئ الحكومية الأوكرانية إن القصف استهدف مدينة خاركيف، بينما أفادت وسائل إعلام محلية أنه ألحق أضراراً بمبان ومرافق في الحي الصناعي وأحياء سكنية. أصيب 7 أشخاص بجروح جراء غارة جوية روسية استهدفت مباني سكنية في مدينة سلوفيانسك بمحافظة دونتسك. وأنقذت طواقم الطوارئ والحماية المدنية 5 أشخاص، منهم رجل انتشل من تحت أنقاض مبنى مدمر، فيما لحقت أضرار بنحو 9 مبان سكنية ومتجر تجاري إثر الاستهداف. تحقق السلطات البولندية في مخطط محتمل لاستهداف رئيس الوزراء وزير الدفاع. وقالت وزارة الدفاع ووزارة الداخلية إن الأجهزة الأمنية تلقت معلومات بشأن هجوم محتمل على رئيس الوزراء دونالد توسك ووزير الدفاع فلاديسلاف كوسينياك كامش. وأضافت أن وزير الداخلية والوزير المنسق للأجهزة الخاصة أمرا بفحص المعلومات واتخاذ التدابير الأمنية والعملياتية اللازمة. إلى السودان، حيث أكدت شبكة أطباء السودان مقتل 72 من عمال المناجم في غارات جوية على مواقع للتعدين شمالي السودان، بينما فر الآلاف من العمال إلى الجبال. ونقلت تقارير محلية عن أحد العمال أن طائرات حربية شنت أكثر من 5 غارات على منجم العقيدات قرب سوق الأنصاري بولاية نهر النيل قرب الحدود المصرية. وقال المصدر إن 20 مصابا على الأقل نقلوا لتلقي العلاج، في حين يواجه الفارون أوضاعا إنسانية صعبة. هذا ولم تتضح حتى الآن الحصيلة النهائية للضحايا، وكان الموقع نفسه قد تعرض لهجوم مماثل في يونيو الماضي. أعلن الجيش الباكستاني مقتل 12 مسلحا في اشتباكات على الحدود مع أفغانستان. وقال الجيش إن قوته اعترضت مجموعة حاولت عبور الحدود في منطقة كورام، واتهم عناصر تابعة لحركة طالبان الأفغانية بإطلاق النار لدعمها. وبالتزامن مع التوتر الحدودي، أعلنت باكستان حالة الطوارئ في إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد عقب مظاهرات معارضة وأعمال شغب. ويمنح القرار الحكومة المركزية صلاحيات واسعة في الإقليم، حيث يتظاهر الآلاف من أنصار رئيس الوزراء السابق عمران خان للمطالبة بالإفراج عنه. ويقبع خان في السجن منذ عام 2023، ويواجه اتهامات يصفها هو وفريقه القانوني بأنها ذات دوافع سياسية. تسلط الصحف العالمية الضوء على إعلان البنتاغون أرقاماً جديدة عن أعداد ضحايا الولايات المتحدة خلال الحرب على إيران والانقسام في الشارع الإيراني تجاه المفاوضات مع واشنطن، إضافة إلى القلق البريطاني من طهران والأسباب الحقيقية لصفقة الديزل الروسي. وبعد تقرير الصحافة أواصل معكم في نشرة أخرى.
14: في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، سلط جون إسماي الضوء على تغيير البنتاغون لبيانات الضحايا الأمريكيين في الحرب ضد إيران، وأن البنتاغون رفع مجدداً عدد القتلى والجرحى من أفراد الجيش الأمريكي خلال الحرب مع إيران، وسط تزايد الانتقادات الموجهة إليه بسبب افتقاره للشفافية بشأن التكاليف البشرية والعملية للحرب. ويعتبر الكاتب أن إعلان الجيش الآن مقتل 21 جنديا أمريكيا بدل 18 وزيادة الإصابات إلى 865 يترك علامات استفهام حول سبب ارتفاع أعداد الضحايا، خاصة أن العمليات العسكرية مع إيران كانت في حالة هدوء لعدة أسابيع. ويلفت الكاتب إلى أن البنتاغون بقيادة وزير الحرب بيت هيغزيت يتعمد إخفاء أعداد الضحايا عن الأمريكيين، بينما يهاجم الصحفيين لنشرهم معلومات عنهم، واصفا التقارير الصحفية عن إخفاء أعداد الضحايا بالمزيفة والكاذبة. ويشير الكاتب إلى أن وزارة الحرب انتهجت خطوة غير عادية بادعاء أن عملية الغضب الملحمي انتهت بإعلان ترامب وقف إطلاق النار في يونيو، وأن أي وفيات وإصابات أخرى ستحتسب كجزء من العمليات الخارجية. ونقرأ في صحيفة تليغراف البريطانية مقال أختار ماكوي الذي يشير إلى وجود انقسامات بين الإيرانيين بشأن التفاوض مع الولايات المتحدة، وأن قصف المدن الكبرى في إيران ربما يكون قد توقف، لكن حربا أخرى حلت محلها، وهي حرب تستهدف المواطنين الإيرانيين بشكل مباشر عبر تفاقم معاناتهم الاقتصادية نتيجة الحرب والحصار الأمريكي. ويلفت الكاتب إلى أن معظم الإيرانيين باتوا يستهلكون أرصدتهم الادخارية ومخزوناتهم الغذائية التي كانوا يحفظونها تحسبا لعودة الحرب مرة أخرى، وسط مخاوف من كارثة اقتصادية قد تسيطر على البلاد في القريب العاجل. ويعتبر الكاتب أن النظام الإيراني يجد نفسه محاصرا بين الضغوط الاقتصادية على الإيرانيين وبين مظاهرات عارمة ترفض التفاوض مع الولايات المتحدة وتطالب بالانتقام لمقتل قادتهم. ويؤكد الكاتب أن الجنرالات ورجال الدين يخشون من أن الإيرانيين الذين يملؤون الشوارع الآن قد يدفعون النظام نحو الانهيار عبر زيادة الضغط الذي يدفع نحو الحرب مجددا وعدم التفاوض مع واشنطن. إلى صحيفة الغارديان البريطانية، وفيها نقرأ مقال دان صباغ حول المخاوف البريطانية من التهديدات الإيرانية، وأن لندن لم تتورط فعليا في الحرب التي بدأها دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو ضد إيران، لكنها باتت مقتنعة بأن طهران تريد أن تشكل تهديدا داخل المملكة المتحدة. ويشير الكاتب إلى أن الحادثة التي وقعت بالقرب من قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني دفعت المسؤولين الغربيين للقلق من أن إيران تضع الآن أهدافا عسكرية أمريكية في أوروبا في اعتبارها مثل قاعدة سلاح الجو في غلوسترشاير. ويعتقد الكاتب أن التهديدات الإيرانية الحالية تمثل خطوة كبيرة للأمام مقارنة بحملة النظام الإيراني السابقة المتمثلة في الاغتيال والتهديدات ضد المعتقدين في الخارج، حيث اعتاد الحرس الثوري على توظيف عصابات لتنفيذها. ويرى الكاتب أن مبررات انسحاب الولايات المتحدة من قاعدة فيرفور الجوية والتحقيق الذي تجريه الشرطة والذي لم يسفر حتى الآن عن أي نتائج لا يلغيان أن التهديد الإيراني الأكبر في المملكة المتحدة قد ازداد الآن. ختاماً مع صحيفة ساندي تايمز البريطانية، وفيها كتبت كاتي بولز عن الأسباب الجوهرية لاتفاقية الديزل بين ترامب وبوتين والتي تمثل خرقاً كبيراً للعقوبات المفروضة من قبل أمريكا على روسيا منذ سنوات من أجل مكاسب شخصية فقط للرئيس. وتعتبر الكاتبة أن قرار ترامب ليس مفاجئاً، فهو يرجع إلى أمرين لا ثالث لهما، فهو بحاجة ماسة إلى دعم اقتصادي قبل انتخابات التجديد النصفي، كما أنه لم ينظر أبداً إلى روسيا كما ينظر إليها أسلافه أو كثير من زملائه. وتعتقد الكاتبة أن أحد أسباب إبرام ترامب لهذه الصفقة هو استياؤه من الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي لعدم استجابته لدعوات واشنطن بشأن وقف الهجمات على مصافي النفط الروسية. وترى أن صفقة ترامب مع بوتين لن تحدث أي تغيير يذكر، لأن العرض الروسي الأولي الذي يعادل نحو 1,200,000 برميل من الديزل لا يمثل سوى قطرة في محيط احتياجات الولايات المتحدة لوحدها.

0: بيروت مراسل التلفزيون العربي إدمون سيسيل.
1: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في لبنان؟ يعني أن أقطف بعدستي الغارة من وجهتها الأولى وأن أبقى مع النازحين إلى وجهتهم الأخيرة. وبين هذا وذاك أتتبع مساراً دبلوماسياً شائكاً، يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
2: كلمة واحدة يمكن أن تقود إلى قرار، وقرار واحد يمكن أن يغير الاتجاه.
3: وقبل كل خبر إعداد وتحضير وبحث عن مصادر موثوقة.
4: نحيط بالحدث من كل جوانبه ونسلط الضوء على مختلف الزوايا.
5: من الميدان تكتمل الصورة ويصل الصوت، لأننا ندرك قيمة الكلمة ولا نسعى إلا إلى الحقيقة.

فاتورة قهوة هذه أم إعلان حرب؟ اضطرابات سياسية تنتهي داخل الفنجان، وتصريح من هذا الرجل يقلب الميزان. الأخبار ليست كلمات فقط أو مؤشرات، بل الأهم حياة من يدفعون الثمن ولا يملكون حق التعليق. ليت الحروب لعبة كرة قدم تنتهي في 90 دقيقة حين يصفر الحكم. قرارات، أزمات، روايات، تداعيات، تغريدات، منشورات، خرائط. نحن لا نعد العناوين بل نصل النقاط. من هنا يبدأ هذا النهار، كل نهار.

نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. جرحى في استهداف جديد لمطار الملك خالد بالرياض ومطار الملك فهد بالدمام، إدانات عربية ودولية واسعة لهذه الهجمات، وغارات على مطار صنعاء، واحتدام المعارك على جبهات تعز ومأر. رضائي يؤكد أن واشنطن قبلت بعض الشروط الإيرانية، لكن ردودها بقيت غامضة بشأن شروط أخرى. استهداف ناقلة قرب سواحل سلطنة عمان، والحرس الثوري يؤكد تعرض 3 ناقلات نفط لحوادث في مضيق هرمز. ثلاثة شهداء في غارة إسرائيلية على مواصي خان يونس جنوبي القطاع، والاحتلال يواصل توسيع الخط الأصفر ويسيطر بالكامل على حي الشجاعية شرقي مدينة غزة. ترامب يعلن اتفاق روسيا وأوكرانيا على هدنة طاقة تسري فوراً، وزيلينسكي يبدي موافقته على الهدنة إذا قبلت بها موسكو. وقتلى وجرحى في هجمات روسية على خاركيف ودونيتسك.

0: أعلن المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن تركي المالكي وقوع هجوم بمقذوف مجهور على صالة للمسافرين في مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، الأمر الذي أسفر عن اندلاع حريق. من جانبها تبنت جماعة أنصار الله الحوثيين الهجوم على المطار وأعلنت شن هجوم جديد عليه، كما أعلنت أن غارات استهدفت مطار صنعاء ومنطقة في العاصمة.
1: من جديد جماعة أنصار الله الحوثيين تقصف مطار الرياض، مقذوف سقط على صالة مسافرين أدى إلى اندلاع حريق وفق قول المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن تركي المالكي. هجوم قالت هيئة الطيران المدني إنه تسبب في وقوع إصابات قبل أن تعلن في وقت لاحق عن تعرض مطار الملك فهد في الدمام لهجوم. هجمات تبنتها جماعة أنصار الله، مضيفة أنها استهدفت أيضاً منشآت للطاقة تابعة لشركة أرامكو. الجماعة جددت على لسان المتحدث العسكري باسمها تحذيرها من استخدام المطارات والأجواء السعودية. المتحدث يحيى سريع جدد عزم الحوثيين المضي قدماً في تثبيت معادلاتها الثلاث: المطار بالمطار والحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. تصعيد عسكري بين أنصار الله الحوثيين والسعودية نأى الرئيس الأمريكي بنفسه عنه، معلقا على مسألة التدخل العسكري لصالح الرياض بالقول إن السعوديين قادرون على الدفاع عن أنفسهم، فما يهمه إبقاء باب المندب مفتوحا على أعتاب الانتخابات النصفية. وبالانتقال إلى الميدان داخل اليمن، استهدفت غارتان للطيران السعودي مديرية نهم بمحافظة صنعاء ومطار المدينة وفق الجماعة، كما أفادت مصادر عسكرية بتنفيذ غارات مكثفة على مواقع وتعزيزات لأنصار الله الحوثيين في مواقع بمحيط تعز. رغم ذلك أعلنت الجماعة تقدمها في مناطق الوازعية والشمايتين بمحافظة تعز، أفشلت كذلك تقدم تحشيدات تابعة لقوات الحكومة من لحج نحو مرتفعات الوازعية.
2: صحيح هذه هي نوبة ما هي ثابت.
1: بالمقابل تحدثت القوات الحكومية عن استعادة السيطرة على منطقتين في قرية الدنيب جنوبية محافظة تعز. وفي خضم هذه المعارك حذرت وزارة الصحة في الحكومة اليمنية من تداعيات إنسانية خطيرة تهدد تعز من جراء الحصار.
3: نوجه أيضا نداءنا العاجل إلى قيادة الدولة والحكومة لاتخاذ تدابير استثنائية لإسناد تعز وتأمين احتياجاتها من الغذاء والدواء والوقود.
1: صراع يستعر ويتمدد يوما بعد آخر في ظل أوضاع إقليمية ملتهبة يخشى أن يحرق لهيبه الأخضر واليابس في المنطقة.
0: هذا وأدانت السعودية وتركيا وباكستان ومصر الهجمات التي شنها أنصار الله الحوثيون على المملكة، وأكدت الدول الأربع في بيان مشترك أن الهجمات الشنيعة التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض وأسفرت عن قتلى وجرحى مدنيين تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي. وأضاف البيان أن هذه الهجمات تشكل انتهاكا صارخا للسيادة المملكة وسلامة أراضيها وتشكل تهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين، وهي تصعيد خطير لا يمكن تبريره أو قبوله تحت أي ذريعة. كما أكد تضامن دول المجموعة مع السعودية ودعمها في جميع التدابير والخطوات المشروعة التي تتخذها لمواجهة هذه الهجمات وردع مصادر تهديداتها ومنع تكرارها بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. قالت الخارجية السعودية إن الوزير فيصل بن فرحان تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني عباس عراقجي، وأوضحت الوزارة أنه جرى خلال الاتصال بحث التصعيد الأخير في المنطقة والجهود المبذولة بشأنه. من جهتها قالت الخارجية الإيرانية إن الوزير عراقجي أكد أنه لا يوجد حل عسكري للأزمات القائمة في المنطقة وأن طهران مستعدة للمساهمة في بدء الحوار بين السعودية واليمن والعمل على تحقيق حل سياسي. هذا وأعلنت الخارجية السعودية أن الوزير بن فرحان تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره البريطاني آدام ميليباند أدان فيه الأخير القصف الذي تشنه جماعة أنصار الله الحوثيين على المنشآت المدنية في المملكة. أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن واشنطن ردت على الشروط الإيرانية وقبلت بعضها، لكن ردودها بشأن الشروط الأخرى اتسمت بالغموض وعدم الوضوح.
4: الولايات المتحدة حاولت التواصل معنا عبر 3 قنوات هي العراق وباكستان وقطر. واشنطن ردت على شروطنا وقبلت بعضها، لكن ردودها بشأن شروط أخرى اتسمت بالغموض وعدم الوضوح. ولكننا لن نحسم موقفنا من الردود الأمريكية قبل أن توضح واشنطن موقفها بشكل صريح وتحدد ما تعتزم القيام به بشأن شروطنا.
0: أفادت بحرية الحرس الثوري الإيراني بأن حريقاً هائلاً نشب في ناقلة نفط ثالثة يوم أمس بعد اصطدامها بلغم بحري في مضيق هرمز. ونقلت وكالة تسنيم عن بحرية الحرس الثوري أن الناقلة من طراز شتل وتحمل 750 ألف برميل من النفط الخام. وأضافت البحرية أن السفينة حاولت المرور عبر مسار غير مصرح به متجاهلة التحذيرات والإنذارات الصادرة. أكدت هيئة التجارة البحرية البريطانية أن طائرة مسيرة نفذت هجوما على ناقلة نفط قرب مرسى صحار في سلطنة عمان، وقالت أن المسيرة أصابت الجانب الأيسر للناقلة أثناء إبحارها باتجاه الخروج من المضيق وألحق بها أضرارا. وأضافت بأن جميع أفراد الطاقم بخير ولم يبلغ عن أي تأثير بيئي وقت الهجوم في حين تحقق السلطات في الحادث. ونصحت الهيئة السفن بالعبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه. قال حبيب الله سياري رئيس أركان الجيش الإيراني إن القوات الإيرانية هاجمت سفنا وصفها بالمعادية، مؤكدا أنها ستكرر استهدافها في حال تعرض إيران لأي اعتداء جديد.
5: هاجمنا سفنا معادية وسنستهدفها مجددا إذا ما تكرر أي اعتداء جديد على إيران. لسنا مقيدين ولدينا إمكانات وقدرات معروفة على نطاق واسع. سنواصل الدفاع وسنتخذ الإجراءات اللازمة لضرب العدو كلما اقتضت الضرورة.
0: أفادت مصادر طبية باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح إثر استهداف مسيرة إسرائيلية نقطة لشحن الهواتف في مواصي خان يونس جنوبي القطاع. أوضحت المصادر أن هناك حالات خطيرة في صفوف الجرحى الذين نقلوا إلى مجمع ناصر الطبي. هذا ودمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا في دير البلح، وانتهجت قوات الاحتلال سياسة تدمير المربعات السكنية بصورة موسعة في الأشهر الأخيرة، وهو ما تسبب في تشريد عدد كبير من الأسر. إلى ذلك قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتحريك المكعبات الصفراء شرقي مدينة غزة ليصبح بذلك حي الشجاعية كاملا تحت سيطرة جيش الاحتلال، وقد أدى ذلك إلى نزوح عشرات العائلات التي تعاني من شح البدائل ونقص المقومات الأساسية.
6: هذا المكعب الأصفر بات يمثل الموت لكثير من الفلسطينيين الذين يسكنون في المناطق الشرقية من مدينة غزة. الاحتلال وتحت وابل من الرصاص قدم الليلة الماضية هذا المكعب بوجود الميليشيات العميلة. حرك هذا المكعب الأصفر وهدد عشرات العائلات التي تسكن على بعد مترات قليلة فقط من هذا المكعب. كما نلاحظ أمتعة الناس وأغراضهم موجودة في الشارع، وأيضا هناك عشرات الخيام الموجودة بالقرب من منطقة الخطر التي تعرف الخط الأصفر. هنا أبو شاهر وهو أحد المواطنين الذين يسكنون في مخيم الشجاعية بالقرب من هذا المكعب يحدثنا أبو شاهر عما حدث الليلة الماضية.
7: السلام عليكم. جتنا إشارة بعد المغرب بإخلاء المربع والمخيم بالكامل، فالناس نزحت كلها ضربوا المكان هذا. طبعا رجعنا بعد ما انتهت الاشاره، رجعنا لقينا كل الخيام مدمره والمباني واقعه وكل شيء. بالليل صار في اطلاق نار كثيف، في قذائف، في روبوتات تفجرت، الناس ما تبقى في المخيم، ناس نزحت. رجعت الناس الصبح بتتفاجأ بقرب الخط الاصفر. فالان الخط الاصفر هذا ما ضلش حياه للمنطقه هذه. احنا انهانا عام في المكان هذا. اين لجنه السلام؟ اين الوسطاء؟ عام على هذه الاتفاقيه ولم تتم. هي اتفاقيه حبر على ورق، احنا بنناشد الوسطاء ان ينفذوا بنود ال21 اللي اتفق علينا. اين لجنه السلام؟ اين الحكومه المشكله من الدكتور علي شاعت؟ اين علي شاعت؟ الان سننزح من هذا المكان، اين نذهب؟ لا يوجد اي مكان. احنا بنناشد الوسطاء بسرعه تنفيذ المرحله الثانيه. مش مستعدين ندفع فواتير اخرى، مش مستعدين ندفع فواتير الانتخابات الاسرائيليه في اكتوبر. احنا دفعنا فواتير كتير وضحينا كتير وحد هيك بكفي. شكرا لكم.
6: طبعا ابو شاهر يتحدث بصوت الكثير من المواطنين الذين يسكنون بالقرب من هذه المنطقه، 58 عائله تسكن فقط في هذه الارض تحديدا في منطقه الشجاعيه، اضافه الى عشرات العائلات بالقرب من هذا المكان. معروف ان اهل الشجاعيه يعشقون الشجاعيه وهم سكنوا في هذه المنطقه املا منهم بالعوده الى الشجاعيه، لكن يبدو ان اجراءات الاحتلال الاسرائيلي التي تقرب الخط الاصفر تجعل من فرصه عودتهم الى الشجاعيه بعيده جدا. عاصم النبيه، تلفزيون العربي، مدينة غزة.
0: حذرت علا حميد المسؤولة الإدارية في مخيم الشجاعية القريب من الخط الأصفر، حذرت من الخطورة على مئات المواطنين الذين يسكنون المخيم ويتعرضون للترهيب اليومي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن مئات النازحين لم يعد لهم مكان يأويهم عقب تحريك الاحتلال مكعبات الخط الأصفر.
8: في الليلة هاي كانت من أصعب الليالي على سكان الحي، دخلت طبعا الجيش الاحتلال وضع المكعب، صحيت الناس الصبح لقت المكعب موجود، بدت الناس تنزح، لما نزحت الناس ما لقتش مكان إلها تقويه، ما فيش، وما زال العفش زي ما أنت شايف هي موجود هنا محطوط، مش لاقين لهم مكان، وين بدهم يتوجهوا؟ نشدت المؤسسات الدولية، نشدنا المؤسسات لجنة قطاع غزة، الجمعيات العاملة في قطاع غزة، ما حدش بيحكي لك حاجة، كله بصمت ساكت.
0: نفى مستشفى كمال عدوان في شمال غزة اتهامات الاحتلال الإسرائيلي بأن حركة حماس تستخدمه كمركز نشاط رئيسي، وأكد المستشفى في تصريحات للتلفزيون العربي بأن المستشفى مرفق طبي محايد يقدم خدمات طبية إنسانية لعشرات الآلاف من المواطنين في المناطق الشمالية من القطاع، مشيرا إلى أنه يمارس نشاطه بالرغم من الخطورة العالية التي يتعرض لها من إطلاق نار وقصف يومي قريب منه. ودعا المستشفى الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية لزيارة المستشفى للتحقق من تلك الادعاءات. قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 5474 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار منذ توقيعه قبل عام. وأضاف المكتب في بيان أن هذه الخروقات أسفرت عن استشهاد 1488 فلسطينيا وإصابة 5280 آخرين، إضافة إلى اعتقال 203 أشخاص.
9: عام مضى على وقف إطلاق النار في غزة، وما زالت الأيدي تنبش الأنقاذ بحثاً عمن غيبتهم الحرب منذ بدايتها، وعن ضحايا جدد تضيفهم غارات إسرائيلية لم يوقفها الاتفاق. لا الدماء جفت ولا الدموع انقطعت، جراح مفتوحة وجوع وعطش ومرض ونزوح تحت القصف. في غزة يتسع الألم ليملأ يوما كاملا، من البحث عن لقمة إلى البحث عن مكان آمن للنوم. ولهذا الوجع حصيلة تتزايد، جنائز لا تتوقف. فقد أحصل المكتب الإعلامي الحكومي 5474 خرقا إسرائيليا للاتفاق، قال إنها أسفرت عن استشهاد 1488 فلسطينيا وإصابة 5280 آخرين. ومن فقدوا بيوتهم ما زالوا عالقين بين الركام والمآوي المؤقتة. العودة إلى عنوان المنزل لا تعيد سقفه ولا توصل الماء والكهرباء إليه، والإعمار المعلق يطيل حياة الانتظار. بحسب مكتب الإعلام الحكومي لم يتجاوز عدد شاحنات المساعدات 34% مما اتفق عليه، وبلغ الالتزام بحركة المسافرين 38% فقط. إمدادات دون الحاجة وحركة مقيدة ومعاناة تمتد إلى الطعام والعلاج. يطالب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بالتدخل لإلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاق ووقف الانتهاكات وضمان دخول المساعدات. وحتى ذلك الحين يبقى أهل غزة بين نجاة لم تكتمل وحياة لم تبدأ، فما قيمة وقف إطلاق النار إن ظل البقاء على قيد الحياة معركة لا أحد يعرف متى تنتهي؟
0: نقلت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن عسكريا لبنانيا استشهد في استهداف إسرائيلي على أطراف بلدة ياطر جنوبي البلاد. أفاد مراسل التلفزيون العربي بشأن الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على بلدة كفر تبنيد جنوبي لبنان، وهذه المشاهد المصورة وثقت لحظة شن الغارة. أطلق متطوعون من عدة مناطق لبنانية مبادرة لمساعدة الأهالي في موسم قطاف الزيتون في أراضي الجنوب، وذلك بهدف دعم صمود المزارعين في وجه الاعتداءات

0: جاءت من صيدا لتسهم بما أمكن لدعم صمود أهل الجنوب، وبالكوفية والكتابات المؤيدة لفلسطين على ثيابها تحمل رسالة من الجنوب إلى الضفة وزيتونها.
1: طف الزيتون هو شكل من أشكال المواجهة، وأنه نقدر نعمل هيدا الشيء وشكل من أشكال المقاومة. منشوف الاحتلال شو عم يعمل بالضفة، كيف عم يبعث المستوطنين يفوتوا على الناس يمنعون أن يوصلوا على أراضيهم أنه يقدر يقطفوا زيتون. شفناه شو عمل بالجنوب بحرق الأراضي وحرق الضيع يعني، فبنعرف أنه هيدا شكل من أشكال المقاومة والمواجهة والصمود.
0: بين حقول الزيتون شارك أبناء هذه المناطق الجنوبيين في قطف الزيتون وسماع بعض أصوات القصف الذي تحول إلى يوميات جنوبية، مبادرة تركت كثيراً من الأثر الإيجابي لدى الجنوبيين.
2: بتبين بشكل أساسي اللحمة الوطنية بين كل أهل بلبنان بشكل عام، وما هالمبادرة اللي هي رسالة فعلية لكل أهلنا بلبنان، لكل شعبنا، إنه نحن لبنانيين، نحن بالحقيقة نحن بوطن واحد، نحن بعيش مشترك واحد، ونحن يعني ما يعني الجنوب للشمال والشمال للجنوب.
3: يا رايح صوب النبطية دخلك وصل للسلام، بلغ أهالي النبطية وطل شوي عالي خيام.
0: يوم لم يخلو من بعض الأناشيد التي ترتبط بالأرض وبلدات الجنوب. رغم الانقسامات وظروف الحرب، كسرت مجموعة من المواطنين الكثير من الحواجز الداخلية وبعثت برسالة أن المبادرات ممكنة نحو الجنوب وأنها قادرة على الجمع، حيث اعتادت السياسة أن تفرق. من جبشيت، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
4: في سوريا تبغلت دورية إسرائيلية في ريف درعا الغربي بمنطقة حوض اليرموك، وقال مراسل التلفزيون العربي إن الدورية ضمت 3 سيارات عسكرية دخلت الوادي المحاذي لقرية عبدين ومنعت المزارعين من العمل وأجبرتهم على المغادرة، كما ألحق جنودها أضرارا بدراجة نارية لأحد المواطنين السوريين.

0: ننوه الآن بهذا الخبر العاجل. هيئة الطيران المدني السعودي وفاة شخص وإصابة 11 آخرين في الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي بالرياض عصر الأحد. إذن هيئة الطيران المدني السعودي تعلن وفاة شخص وإصابة 11 آخرين في اعتداء جديد نفذ على مطار الملك خالد الدولي بالرياض عصر الأحد. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه مستعد لوقف استهداف قطاع الطاقة الروسي إذا أوقفت موسكو هجماتها على قطاع الطاقة في بلاده. جاء ذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع الطاقة بين موسكو وكييف.
1: روسيا وأوكرانيا اتفقتا على وقف متبادل لاستهداف قطاع الطاقة، يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على منصته تروث سوشال. ترامب أوضح أن الاتفاق دخل حيز التنفيذ فوراً وحذر من انتهاكه. المفاجأة تمثلت في أن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي لم يكن على علم بالأمر، وقال في تصريحات لموقع أكسيوس إن الخبر جديد بالنسبة إليه، لكن ذلك لم يمنعه من إبداء دعم الاتفاق وفق شرط واحد.
2: نحن مستعدون لوقف الهجمات على المصافي الروسية مقابل وقف استهداف منشآت الطاقة الأوكرانية. هذا اتفاق عادل.
1: هذه التطورات جاءت على وقع سجال بين الرئيسين الأمريكي والأوكراني بعد تصريحات أدلى بها ترامب طالب خلالها بانتخاب رئيس جديد لأوكرانيا واستبدال زيلينسكي، محملا إياه مسؤولية عدم التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب مع روسيا. في أحدث مواقفه أبدى زيلينسكي الاستعداد لتنظيم انتخابات إن وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على وقف لإطلاق النار 60 يوماً. في غضون ذلك أعرب قادة أوروبيون عن تأييدهم وتضامنهم مع زيلينسكي عقب تصريحات ترامب.

0: وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول قال إن بلاده ستظل مساندة لأوكرانيا ورئيسها.
1: يجب علينا الاستمرار في الوقوف بحزم إلى جانب أوكرانيا، بل يجب علينا أيضا الوقوف إلى جانب الحكومة وتقديم دعمنا الكامل للرئيس وهو يؤدي مهامه الصعبة.
0: كما قال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن رئيس الوزراء أندي بيرنهام تحدث مع زيلينسكي وأبلغه بأن لندن ستواصل تشديد عقوباتها على روسيا. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أعربت من جهتها عن قناعتها بأن الوقت ليس مناسباً لتخفيف الضغط على موسكو، وأعلنت التوجه نحو فرض حزمة جديدة من العقوبات تستهدف الجهات الداعمة للمجهود الحربي الروسي. تشير كالاس في تصريحاتها إلى الانتقادات الأوروبية المتزايدة للاتفاق بين الرئيسين الأمريكي والروسي بشأن توريد أكثر من 300 ألف طن من الديزل الروسي إلى الأسواق الأمريكية والعالمية، وما تبع ذلك من تخفيف واشنطن قيودها المفروضة على استيراد الوقود الروسي. اتفاق تؤكد الإدارة الأمريكية المضي قدما في تنفيذه.
2: القول إننا ممنوعون من تنفيذه غير صحيح. تولى الرئيس ترامب منصبه بتفويض لخدمة الأمريكيين، وهذا يخدم مصلحتهم بخفض أسعار الديزل ومن ثم العودة إلى إيران.
0: وفيما تبقى الهدنة المتعلقة بقطاع الطاقة رهنا بالتزام الطرفين، تتعمق التساؤلات بشأن وحدة الموقف الغربي ومستقبل الدعم المقدم لأوكرانيا.
3: ميدانياً قتلت امرأة وأصيب 6 أشخاص في قصف صاروخي روسي على خاركيف شمال شرقي أوكرانيا. وقالت هيئة الطوارئ الحكومية الأوكرانية إن القصف استهدف مدينة خاركيف، بينما أفادت وسائل إعلام محلية بأنه ألحق أضراراً بمبار ومرافق في الحي الصناعي وبأحياء سكنية. كما أصيب 7 أشخاص بجروح جراء غارة جوية روسية استهدفت مباني سكنية في مدينة سلوفليانسك بمحافظة دونيتسك. وأنقذت طواقم الطوارئ والحماية المدنية 5 أشخاص منهم رجل انتشل من تحت أنقاض مبنى مدمر، فيما لحقت أضرار بنحو 9 مبان سكنية ومتجر تجاري إثر الاستهداف. اختتمت مجموعة العشر الإفريقية اجتماعها الوزاري بشأن إصلاح مجلس الأمن الدولي المنعقد في العاصمة الليبية طرابلس بإعلان وثيقة طرابلس التي تعكس مساعي القارة الإفريقية لتوحيد موقفها والمطالبة بتمثيل أكثر إنصافا داخل المجلس.
4: في طرابلس اجتماع وزاري لمجموعة العشر التابعة للاتحاد الإفريقي يبحث ملف إصلاح مجلس الأمن الدولي وتوحيد الموقف الإفريقي بشأن تمثيل إفريقيا في واحدة من أهم مؤسسات النظام الدولي. اجتماعات أعلن في ختامها عن وثيقة طرابلس للنهوض بالقارة والمطالبة بحقوقها.
5: كل الزملاء ومعالي الوزراء كانوا متعاونين ومتفهمين ووضعوا على أكتفهم كيفية النهوض بأفريقيا والمطالبة بحقوق أفريقيا، وهذا ما نتج على وثيقة طرابلس أو ميثاق طرابلس هذا اليوم.
4: وتطالب الدول الإفريقية بإنهاء ما تعتبره اختلالاً في التمثيل داخل مجلس الأمن، مؤكدة أن حضورها في الأمم المتحدة لا يقابله تمثيل يتناسب مع مكانتها ودورها في القضايا الدولية.
6: إفريقيا التي لها ما لا يقل عن ربع المقاعد في الأمم المتحدة والجمعية العمومية لا يمكن لها أن تبقى صامتة أمام غياب العدالة في التمثيل.
4: لكن توحيد الموقف الإفريقي لا يعني قرب التوصل إلى إصلاح، إذا إصلاح إذ لا تزال المفاوضات تواجه تعقيدات سياسية ودولية.
7: لا نستطيع أن نقول أننا أصبحنا قريبين، لأن المشاكل ما زالت معقدة، وهذه المفاوضات بطبيعتها ليست من الأمور التي يمكن حسمها بشكل سريع، خاصة في ظل الأجواء حالية جيوسياسية ملبدة في العالم.
4: وبين توافق إفريقي على المطالب وتعقيدات التفاوض الدولي، يبقى التحدي في تحويل هذا الموقف إلى تغيير ملموس في قواعد التمثيل داخل مجلس الأمن.
8: لا تقتصر أهمية هذا الاجتماع على تنسيق الموقف الإفريقي بشأن إصلاح مجلس الأمن، بل تتجاوز ذلك إلى اختبار قدرة دول القارة على تحويل مطالبها المشتركة إلى موقف مؤثر داخل الأمم المتحدة في مسار لا تزال تعترضه خلافات دولية بشأن شكل الإصلاح وآلياته. عبد الناصر خالد، التلفزيون العربي، طرابلس.
3: ختام هذه النشرة، تتابعون الآن إعادة لبرنامج مسبار. إلى اللقاء. أهلا بكم، أنا نضال حمدي وهذه حلقة جديدة من برنامج مسبار. هنا نسبر أخبار الأخبار الزائفة والشائعات والفبركات وأيضا اختلاقات وابتكارات الذكاء الاصطناعي المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة. نرصد الأخبار الكاذبة المضللة النصف نصف وأصل الخبر وفصله في مسبارنا اليوم. كيف قصف مطار الرياض؟ والحوثي يدمر الطائرات الباكستانية في عدن، وفرار الحوثيين من الوازعية. تابعونا في تفاصيل قصصنا وموضوعاتنا في مسبار.

فيما يستمر تصعيد سيدا في الملف اليمني مع تصاعد هجمات جماعة أنصار الله الحوثيين ضد أراضي المملكة العربية السعودية، ومع استمرار العمليات الجوية والتحركات الميدانية للقوات الحكومية والتحالف ضد الحوثيين، وإعلان المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن لواء الركن التركي المالكي تنفيذ عملية عسكرية واسعة تستهدف عناصر وجماعة أنصار الله وقدراتها العسكرية، والذي أشار أيضا إلى تدمير 136 هدفا عسكريا في المناطق التي تسيطر عليها الجماعة، في ظل كل هذه الأجواء كانت حسابات على إكس تنشر مقطع فيديو تقول إنه لهجوم جماعة أنصار الله الحوثيين على مطارات الرياض وأبها، مع تعليق يقول: صواريخ ومسيرات الحوثي تضرب مطارات الرياض وأبها ونتج عنها 3 وفيات والعشرات من الجرحى بحسب المتحدث الرسمي للتحالف تركي المالكي منشور المزروعي، الذي أرحب به بكل تأكيد ضمن نادي مفبركي مسبار. نشاهد.

0: المزروعي فبرك هو حاط صورة شيوخ على حسابه، أرجوك توقف عن مثل هذه الممارسة. منشور مضلل بكل تأكيد، ووجه التضليلي فيه ليس نفي وقوع الهجوم على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، بل الفيديو المرفق به والذي يفترض أنه يصف الحدث. المقطع المصور المصاحب للتعليق ليس من أي مدينة في المملكة العربية السعودية، لأن المقطع نشرته مواقع وصفحات متخصصة في البحث من المصادر المفتوحة على منصة إكس منذ 22 من شهر سبتمبر الماضي، مع وصف يقول إن شركة نافتو غاز أعلنت أن منشأة للنفط والغاز في منطقة بولتافا بأوكرانيا تعرضت لضربة بصواريخ باليستية روسية خلال الليل. يواصل المنشور الصحيح القول إن الشركة وصفت الأضرار بأنها جسيمة، وأشارت إلى أن إصلاح المنشأة يعد أمرا مستحيلا من الناحية العملية. أما الفيديو الذي يعزى إلى قصف مطار الملك خالد فقد نشرته عدة وسائل إعلام عالمية ذات مصداقية، منها نيويورك تايمز وسي جي تي إن الصينية، وذكرت أن وصف أو في وصف الفيديو أنه يظهر تصاعد دخان أسود كثيف وألسنة لهب من مطار الملك خالد في الرياض بسبب هجوم الحوثيين، والذي أسفر عن مقتل 12 شخصا وليس فقط 3 أشخاص كما قالت الحسابات المدعية، وإصابة أكثر من 300 آخرين. قد أدانت عدة دول في هذا الحادث، منها قطر واليمن وفلسطين ومصر والأردن وتركيا وباكستان، وأكدت تضامنها مع السعودية، وحذرت هذه الدول من تداعيات مثل هذا الحدث على سلامة المدنيين وحركة الطيران، حيث أنه استهدف مطارا مدنيا. وبينما وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجوم بأنه غير مقبول، جددت جماعة أنصار الله الحوثيين تحذيرها لشركات الطيران والعاملين في المطارات والمسافرين من استخدام مطارات السعودية، قائلة إنه يجب أخذ تحذيراتها على محمل الجد. هذه هي التطورات حتى وقت تسجيل الحلقة، فضلا عن رصد مقذوف في مطار الفهد الدولي في الدمام، ولا أحد الحقيقة يستطيع أن يتوقع ما يمكن أن تحمله الساعات أو حتى الدقائق القادمة، سوى أنه لابد أن تحيد المنشآت المدنية حتى لا تتحول الحرب اللي هي أصلاً أمر سيء إلى مزيد من الإجرام والخروج عن القانون الدولي. بعيد التقرير الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز وقالت فيه إن طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الباكستاني تشارك في عمليات التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين، وبعد نفي الخارجية الباكستانية ما أوردته الصحيفة الأمريكية، ومؤكدة أي الخارجية الباكستانية أن قواتها المنتشرة في المملكة تؤدي فقط مهام دفاعية، سارعت صفحات وحسابات أجنبية إلى نشر صور ثابتة مع تعليق باللغة الإنجليزية يقول: دمرت جماعة أنصار الله الحوثيين 4 طائرات عسكرية باكستانية في مطار عدن، مما أسفر عن مقتل أطقمها الجوية. المنشور مضلل لأن صورة أمير جعفر ليست حقيقية وهي مليئة بالأغلاط، فليس هذا مطار عدن ولا باكستان تملك طائرات النقل العملاقة التي يفترض أنها دمرت والظاهرة في الصورة. الأهم من كل ذلك هو أن تحليل الصورة باستخدام أدوات التحقق من صحة اللقطات الثابتة والأفلام، منها طبعا المنصة الشهيرة هايف موديريشن، أظهر لنا أنها مولدة بالذكاء الاصطناعي بنسبة 99.9%، و0.1% طبعا تعرفون بأنه يبقى للشك، لأنه هايف موديريشن ما يحبش يكون وثوقي إلى أقصى حد. وإذا كان التعاون العسكري السعودي الباكستاني ليس جديدا بل يعود إلى عقود، إلا أن تطوره الأبرز كان هذا العام حين نشرت وكالة رويترز ومصادر صحفية تقريرا أفاد أن باكستان نشرت سربا كاملا يضم نحو 16 طائرة مقاتلة، إضافة إلى نحو 8000 جندي في السعودية. مع احتدام المعارك في اليمن، وجدت بعض الحسابات ضالتها في التركيز على القوات الباكستانية لشد انتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فكتبت: بعد ساعات من وصول قوات سعودية باكستانية مشتركة إليه، انفجار يهز مقر التحالف الواقع جوار معسكر بدر بالقرب من مطار عدن. يضيف المنشور المضلل إن سيارات الإسعاف تهرع إلى الموقع، وأنباء عن مصرع وإصابة عشرات الضباط والجنود السعوديين والباكستانيين. منشور منبر عدن نيوز الذي أرحب به بكل تأكيد ضمن نادي مفبركي مسبار، ولنسند له مقعدا في الصف الأمامي. نشاهد. يعني كل سيارتين اسعاف ماشيين ورا بعض ومسرعين الا وناخذهم على اساس انه احداث عظيمه. منشور مضلل بكل تاكيد، فقد اظهر البحث العكسي الذي اجراه فريق مسبار في التلفزيون العربي ان المقطع الذي شاهدناه قديم لا علاقه له اصلا بالتصعيد او الحرب الحاليه في اليمن. فالفيديو نشرته قنوات عراقيه على منصه انستغرام في 28 من شهر يوليو شهر 7 الماضي، وذكرت انه يظهر تحرك سيارات اسعاف لنقل مصابين جراء قصف سعودي على مواقع للحشد الشعبي في البصرة وواسط وسهل نينوى وكركوك وكربلاء. بالعودة إلى الواقع، فإن سلاح الجو السعودي بالتعاون مع الطيران الأمريكي شن في ذلك الوقت غارات على فصائل عراقية مسلحة ضمن ما اعتبرته الرياض دفاعا عن النفس بعد استهداف منشآتها النفطية انطلاقا من الأراضي العراقية. وطبعا مثل هذه الأحداث والقصف بين جغرافيا عربية وجغرافيا عربية وجغرافيا عربية، تعرفون بأنني أتمنى لو تنتهي بأقصى سرعة. دائما مع المنشورات التي تغطي دعم باكستان للمملكة العربية السعودية في مواجهة جماعة أنصار الله الحوثيين، حيث نشرت حسابات عربية وأجنبية مقطعا مصورا مع تعليق باللغة الإنجليزية يقول: حدث جار الآن في باكستان، يخرج ملايين المواطنين إلى الشوارع في مظاهرات ويتجهون نحو إسلام أباد للمطالبة بالإفراج عن عمران خان ولرفض الانخراط في حرب ضد إيران أو اليمن. منشور إكس نيوز. أنت تحب تكون غامض؟ سمي نفسك إكس. نشاهد. طبعا الخبر ليس صحيحا، الفيديو من مدينة بوبال في الهند، وهو يظهر مشاركة السياسي الهندي أسد الله أويسي أو عويسي في فعالية احتجاجية في ساحة المكتبة المركزية بمدينة بوبال في 15 من شهر سبتمبر الماضي للاعتراض على مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد الذي أقره مجلس ولاية ماديا براديشا. ومع تجدد الغارات الجوية على مدينة صنعاء ضد مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين، تداولت حسابات يمنية مختلفة على منصة فيسبوك مقطعا مصورا مع تعليق يقول: هاشتاغ صنعاء، انفجارات عنيفة جدا، يظهر أنه لمخازن صواريخ. نشاهد منشور الليث اليماني الذي أرحب به بكل تأكيد ضمن نادي المفبركين.
1: يا ابو كادر،
2: لا الله ولا لا الله شكرك.
0: عزيزي الليث، منشورك مضلل، الفيديو يوثق انفجارا في محطة المفزر للغاز بالعاصمة اليمنية صنعاء في 4 من شهر سبتمبر من عام 2023، لا علاقة له إذن بالحرب الحالية. نبقى في اليمن وحسابات تتابع التطورات الميدانية ولكن من منظور خاص وإبداعات أو منشورات مبتكرة. من ذلك نشر تلك الحسابات لمقطع مصور مع خبر يقول: هاشتاغ عاجل، اشتباكات عنيفة تدور الآن بين الحوثي وقواتنا. بعد أن تقدم الحوثي وتمكن من السيطرة الكاملة على مديرية الصلو بسبب انقلاب المواطنين على الجيش وقتالهم مع الحوثي، لمية المخلافي طبعا منتمية، واضح قواتنا، فهمتوا أنتوا تبع مين؟ نشاهد. العزيزة لميا، نرحب بك طبعا ضمن نادي مفبركي مسبار، لكن خبرك زائف والمنشور مضلل. فبحثنا العكسي كشف أن الفيديو نشرته صفحات إخبارية سورية في 22 من شهر ديسمبر من العام الماضي 2025، وذكرت أنه يوثق اشتباكات بين قوات الأمن السورية وقوات سوريا الديمقراطية قسد في محيط حي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب في تلك الأحداث الدامية في ذلك الوقت. وطبعا فاتني أن أحيي الأخت لمياء المخلوفي من جديد. مخلافي كانت. ومع إعلان التحالف بقيادة السعودية تنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد الحوثيين تستهدف تفكيك وتدمير شبكة الصواريخ الباليستية التابعة للجماعة، كانت حسابات يمنية وعربية على منصات التواصل الاجتماعي تبرز جبهة تعز في منشوراتها، حيث روجت بكثافة لمقطع مصور مع خبر يقول عاجل الوازعية انهيار مفاجئ وفرار جماعي. يضيف صاحب المنشور عبد الله السيف الغضوري مصادر ميدانية تفيد بانهيار واسع في صفوف ميليشيات الحوثي مع فرار عدد من عناصرها من مواقعهم في جبهة الوازعية جنوب غرب تعز. نشاهد الفيديو. المنشور مضلل، فالمقطع ليس حديثا، وهو منشور على الانترنت منذ 26 من شهر ديسمبر من العام الماضي 2025، وقد ذكرت حسابات يمنية ووسائل إعلام محلية تداولته في ذلك الوقت أنه يوثق مواجهات بين قوات مرتبطة بالمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل ومسلحين من قبائل حضرموت في مديريتي الشحر وغيل بنيامين. أما لماذا احتلت الوازعية تلك المساحة في فبركات وسائل التواصل الاجتماعي؟ فطبعا للخبر أصلا. يتزامن الخبر مع إعلان القوات المسلحة اليمنية المعترف بها دوليا عملية عسكرية واسعة لاستعادة الوازعية، وهي إحدى أبرز نقاط التماس في المعارك الممتدة بين تعز والساحل الغربي ومحافظة لحج جنوبا. ونحن مستمرون معكم في تفنيد الفبركات والشائعات والمبالغات غير المنطقية، نتابع بعد الفاصل. محرقة في ذباب، انتظرونا بعد الفاصل فنحن ننتظر.

0: القوات الروسية تهاجم العاصمة الأوكرانية وبكثافة.
1: تطورات ميدانية متسارعة ورسائل سياسية وعسكرية تعيد رسم المشهد.
2: محطة جديدة ستقود إلى تحول اتساع دائرة التصعيد بين الجانبين.
1: وقائع تتغير على الأرض وحسابات تتبدل في العواصم. متابعة مستمرة لتطورات الحرب الروسية الأوكرانية لحظة بلحظة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. جبهات القتال تتسع في اليمن،
3: هجمات متبادلة بين قوات العمالقة وجماعة الحوثيين،
4: حرب السنداب، قتلى بالمئات وجرحى بالآلاف،
5: احتدام المعارك يزيد الوضع الإنساني المتردي في اليمن سوءا،
1: طرق أغلقت، بيوت تركت، وعائلات تبحث عن مكان آمن.
6: النزوح الداخلي شهد وتيرة متزايدة.
7: نحن خرجنا من الحرب هاربين، ولا معانا أي حاجة، والرصاص يضرب فوقنا.
1: الحرب في اليمن تحت المجهر، متابعة وتحليلا على التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أهلا بكم من جديد، ومن بعد الفاصل نبقى أيضا في الملف اليمني، وهذه المرة مع المعارك المحتدمة في المناطق الاستراتيجية قرب مضيق باب المندب. ومع إعلان القوات الحكومية اليمنية المعترف بها دوليا مواصلتها تحرير مديرية ذباب وسط نفي جماعة أنصار الله الحوثيين لهذه الأخبار، تداولت صفحات إخبارية إيرانية ناطقة باللغة العربية خبرا معاكسا أرفقته بفيديو مع تعليق يقول: محرقة مرعبة، لقد تعرضت القوات الحكومية المندفعة إلى ذباب لمحرقة من قبل القوات المسلحة اليمنية، يقصدون طبعا جماعة أنصار الله الحوثيين، وأصبحوا في كماشة، معظم القوة لم تتمكن من الانسحاب وباتوا صيدا سهلا، يقول منشور إيران اليوم، نشاهده.

0: منشور مضلل لإيران اليوم، فهذا الفيديو تداولته حسابات يمنية في الثاني من شهر واحد شهر يناير الماضي، وذكرت أنه يوثق احتراق مركبات ومدرعات تابعة للمجلس الانتقال الجنوبي المنحل عقب غارات جوية استهدفت تعزيزات للمجلس بالتزامن مع المواجهات التي شهدتها المحافظة أنذاك، ما ينفي أي علاقة له بالتصعيد الحالي. رغم مرور 3 سنوات على هجوم 7 أكتوبر 2023، ما زالت حسابات إسرائيلية وغربية تروج وتعيد نشر ادعاءات ثبت خطأها أو زيفها عن ذلك الهجوم، وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي. فريق مسبار في التلفزيون العربي رصد تلك الحملات وجمع بين تحليل انتشارها رقميا وتفنيد المزاعم الواردة فيها بالرجوع إلى مصادر أممية ودولية وحتى إسرائيلية. التفاصيل في التقرير.
1: ثلاث سنوات مضت على طوفان الأقصى، وآلة الدعاية الإسرائيلية لم تتوقف عن بث سردياتها التي تبين زيفها وفق تحقيقات أجريت بعد الحدث. فريق مسبار في التلفزيون العربي رصد ذلك التزييف وحلل مدى انتشاره رقمياً، مع تفنيد ما تضمنه من مزاعم استناداً إلى حقائق وثقتها مصادر دولية وإسرائيلية كذلك، مراجعاً 3 محاور في تلك السردية: حصيلة القتلى وتصنيفهم وظروف مقتلهم بما فيها الأوامر المرتبطة بإجراء هانيبال، ترويج دعاءات الاغتصاب الممنهج بوصفها رواية مؤكدة إلى جانب رواية 40 رضيعاً مقطع الرؤوس التي ثبت زيفها. وخلال الفترة بين 20 سبتمبر و8 أكتوبر، أظهر الرصد الرقمي لفريق مسبار ارتفاع تداول تلك المزاعم قرب حلول الذكرى 3 للأحداث، وشملت مجموعة الرصد أكثر من 395,000 منشور عبر ما يزيد على 212,000 حساب. ففي موضوع حصيلة القتلى، رصد الفريق أكثر من 35,000 منشور لنحو 22,000 حساب، بينما شمل النقاش المتعلق بالعنف الجنسي أكثر من 293,000 منشور لنحو 161,000 حساب. أما المنشورات المتعلقة بقطع رؤوس الأطفال فتجاوز عددها 120,000 لنحو 70,000 حساب. تتبع فريق مسبار مصادر الادعاءات وفندها استناداً إلى ما كشفته التحقيقات والتقارير اللاحقة. في بداية الأحداث، تداولت جهات رسمية إسرائيلية ووسائل إعلام رقم 1400 قتيل في الأسابيع الأولى التي أعقبت هجوم 7 أكتوبر، قبل أن تخفض السلطات الإسرائيلية الحصيلة في الشهر التالي إلى نحو 1200. لم يقتصر التضليل على عدد القتلى، بل شمل التمييز بين فئاتهم وظروف مقتلهم. فقد أوردت صحيفة The Times of Israel في نوفمبر 2023 مقتل 318 من أفراد الجيش خلال الهجوم، إضافة إلى 59 شرطياً، في حين تروج الحسابات الرقم الإجمالي باعتباره لضحايا مدنيين، مع الأخذ في الاعتبار أن أعداد العسكريين شملت من خاضوا اشتباكات مباشرة مع المهاجمين ومن كانوا يؤدون أدواراً غير قتالية وقتلوا داخل قواعدهم. وهذه أرقام منشورة أنذاك وليست حصيلة نهائية محدثة، وتستدعي حالات أفراد فرق الحراسة المحلية أيضاً تدقيقاً منفصلاً، إذ تنتشر هذه الفرق في عدد من الكيبوتسات والبلدات الإسرائيلية، وشارك بعض أفرادها في اشتباكات مسلحة يوم 7 أكتوبر. لذلك فإن إدراجهم ضمن الضحايا المدنيين من دون توضيح طبيعة مشاركتهم وظروف مقتلهم يقدم صورة غير مكتملة. من بين أبرز النماذج على ذلك قائد فريق الدفاع المحلي في كيبوتس نير يتسحاق، ففي تقرير نشرته تايمز أوف إسرائيل في 22 أكتوبر 2025، ذكرت الصحيفة أنه قاتل مع أفراد فريق الاستجابة السريعة عند مدخل الكيبوتس وقتل بالرصاص قبل نقل جثمانه إلى قطاع غزة. وعليه فإن تقديم الحصيلة الإجمالية باعتبارها حصيلة لمدنيين لم يشاركوا في القتال يعد عرضاً مضللاً، لأنها تضم عسكريين وشرطيين وأفراداً شاركوا في مواجهات مسلحة. وفيما يتعلق بادعاءات الاغتصاب، تجدد تداول وصف العنف الجنسي خلال هجوم 7 أكتوبر بأنه ممنهج. منظمة Independent Women، وهي منظمة أمريكية غير ربحية ذات توجه محافظ مؤيد لإسرائيل، زعمت في بيان صدر في 7 أكتوبر الجاري أن الطبيبة والباحثة الزائرة كانتا أحمد راجعت أدلة على عنف جنسي ممنهج بحق النساء والفتيات، لكن لجنة تقصي الحقائق الدولية المستقلة كانت قد نشرت تقريراً عن أحداث 7 أكتوبر في يونيو 2024، ذكرت فيه أنها لم تتمكن من التحقق بشأن مزاعم الاغتصاب بصورة مستقلة بسبب تعذر الوصول إلى ضحايا أو شهود، إضافة إلى عرقلة السلطات الإسرائيلية تحقيقاتها. أما فيما يتعلق بقطع رؤوس 40 رضيعاً، فقد أعيد تداول هذه الادعاءات بالتزامن مع الذكرى الثالثة لهجوم 7 أكتوبر. ففي مقال نشرته سبكتاتور أستراليا، استحضر الكاتب روان دين رسالة قديمة من مؤسس الجمعية اليهودية الأسترالية ديفيد أدلر، تزعم العثور على رضع مقطوعي الرؤوس في أحد الكيبوتسات، وقدمها بوصفها تلخص فظاعة الهجوم. ورغم انتشار هذا الادعاء، لم تقدم إسرائيل أي برهان أو دليل على هذه الرواية، بل إن مسؤولاً إسرائيلياً ذكر لشبكة CNN في حينها أن الحكومة لا تستطيع تأكيد ادعاء قطع رؤوس أطفال في الهجوم. وحين تحدث الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن عن مشاهدة صور لأطفال مقطوع الرؤوس، أوضح البيت الأبيض لاحقاً أن بايدن لم يشاهد تلك الصور، وأن تصريحه استند إلى تقارير إعلامية وتصريحات إسرائيلية. وفي 3 أبريل 2024، خلص تحقيق لصحيفة لوموند الفرنسية إلى عدم وجود 40 رضيعاً مقطوع الرؤوس، ونقل تأكيداً بذلك عن مكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي. وما بين نفي في الدوائر الرسمية وترويج لسردية مزيفة عبر وسائل التواصل، تظل إسرائيل تراوح مربع التخبط والألم رغم مرور 3 أعوام على هجوم 7 أكتوبر 2023.
0: كان الحدث مفاجئاً، كان الحدث كبيراً، كان الحدث مستغرباً، وكان تصديق الروايات الغريبة أيضاً ممكناً، لكن دعونا نقول بأنه هنيئاً لمن تمسك بعقله وبوعيه بعيداً عن الدعاية الصهيونية التي لم ولن تتوقف يوماً. الآن نشد الرحال إلى أمريكا الشمالية. ما تفرحوش، ما تفرحوش، البطل مش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي نفتقد وجوده في التصريحات المتناقضة منذ فترة، بل فقرتنا هذه الليلة من المكسيك والحادث الغامض الذي أدى إلى تحطم طائرة صغيرة في غرب المكسيك. في 4 أكتوبر الجاري أقلعت طائرة من طراز سيسنا سي تايشن من مطار أوماندو نيفو الدولي في مدينة تيبك عاصمة ولاية نايريت متجهة إلى أغواس كاليانتس. الطائرة غالبا تنقل المسؤولين الرسميين المكسيكيين، لكن ما حدث بعد ذلك كان مؤسفا، فقد فقد الاتصال بالطائرة قبل العثور على حطامها في اليوم التالي في منطقة جبلية في ديل ريو. الحادث أسفر عن مقتل طيار ومساعده. في 5 أكتوبر أعلنت السلطات المكسيكية أنها لا تستبعد أن يكون حادث الطائرة مخططاً ضد الحاكم ميغيل أنخيل نافارو كوينتيرو بعد العثور على بيانات سرية لتحويلاته في هواتف محمولة صدرت من مجموعة إجرامية في المنطقة، رغم أن الحاكم لم يكن على متن تلك الطائرة حينها. لكن في 7 أكتوبر قالت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم خلال مؤتمرها الصحفي اليومي إنه لا توجد معلومات لدى السلطات عن تهديد ضد الحاكم، بل أضافت أن المعلومات المتاحة لها تشير إلى تعرض الطائرة لعطل، وأكدت أن مجلس الأمن لا يملك معلومات تربط الحادث بواقعة تستهدف الحاكم. وفيما سننتظر وإياكم نتائج التحقيقات النهائية، قفزت حادثة تحطم طائرة صغيرة في المكسيك من مؤامرة سياسية إلى أعطال فنية، وطبعا في لجان التحقيق كل شيء جائز. نختتم حلقة اليوم بقصة مؤسفة في فقرتنا المعتادة في نهاية كل حلقة، خبر صحيح تمنينا لو كان كاذبا. 4 نساء وعشرات أخريات حصدتهن مسيرات استهدفت منازل ومساجد في ولاية النيل الأزرق السودانية بحسب ما أفادت وكالة أسوشيتد بريس. نقلت الوكالة عن منظمة محامو الطوارئ اتهامها واتهام المنظمة لقوات الدعم السريع بالوقوف وراء الهجوم الذي وقع في حي الهجرة بمدينة دمازين في الولاية الواقعة جنوب البلاد. الهجوم لم يكن معزولا، فقد طاولت هجمات أخرى مواقع متعددة في المدينة في وقت أشارت هيئات حقوقية محلية إلى أن الدمازين تؤوي آلاف النازحين الفارين من القتال، ما يضاعف أثر الهجمات على مدينة تستقبل أصلا أشخاصا فقدوا الأمانة في مناطقهم. نلقي الضوء على هذه الواقعة ونرفع النداء لعل المدنيين يعتقون من أتون حرب لا تعرف الانتهاء ولا علاقة لهم بها سوى أنهم كانوا ضحاياها. حرب أتت إلى منطقة لم تعرف الراحة منذ وقت طويل، لا هي ولا أهلها. لا تنتهي نداءاتنا، لكن حلقة الليلة تنتهي ونضرب معكم موعدا يوم الثلاثاء المقبل. كالعادة نقول للمفبركين نحن لكم بالمسبار. إلى اللقاء.

0: كلمة واحدة يمكن أن تقود إلى قرار، وقرار واحد يمكن أن يغير الاتجاه.
1: وقبل كل خبر إعداد وتحضير وبحث عن مصادر موثوقة.
2: نحيط بالحدث من كل جوانبه ونسلط الضوء على مختلف الزوايا. من الميدان تكتمل الصورة ويصل الصوت، لأننا ندرك قيمة الكلمة ولا نسعى إلا إلى الحقيقة.

أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج تقدير موقف معي أنا رولا حيدر. من الشرق ومن الغرب تأخذ التحديات الأمنية منحاً تصاعدياً لدول الخليج. وصلت إلى الذروة في محطات عدة أبرزها استهداف أنصار الله الحوثيين لمطار الملك خالد الدولي في الرياض، ما أسفر عن وفاة 12 شخصاً وإصابة المئات. هجوم جاء بعد سلسلة استهدافات للمطار ذاته ومطارات سعودية أخرى في شمال المملكة وجنوبها، وبعد قصف أهداف حيوية واقتصادية مهمة للمملكة أبرزها مقرات ومستودعات لشركة أرامكو النفطية وخط شرق غرب المغذي الرئيسي للنفط، في ظل توترات كانت وما تزال تعصف بملاحة الطاقة في مضيق هرمز. تحالفات قديمة تربط دول الخليج بطرفها الآخر الولايات المتحدة، التي أعقبت حقبة الوجود البريطاني في المنطقة بعد انحساره بعد الحرب العالمية الثانية. التحالفات الخليجية الأمريكية أنتجت عقود تسليح بمئات مليارات الدولارات وتفاهمات دفاعية متعددة الأوجه تدريباً وتسليحاً وتخطيطاً. إلى جانب ذلك برزت بين الآونة والأخرى خلافات دفعت دولاً خليجية في مقدمتها السعودية إلى تنويع خياراتها التحالفية بعيداً نوعاً ما عن واشنطن باتجاه روسيا والصين، وصولاً إلى ما يعرف الآن بحلف مكة الذي يضم إلى جانب تركيا قوة نووية إقليمية تتمثل في باكستان. نقدر الموقف في حلقة الليلة عبر ثلاثة محاور: تقييم دول الخليج لجدوى تحالفها مع الولايات المتحدة، تنويع الخليج لشراكاته الدفاعية وقدرة ذلك على سد الفجوة الأمريكية، ونسأل عن المظلة التي تكفل تحقيق تكامل أمني خليجي ذاتي القدرات. نتابع تقرير لزياد بركات ونعود للنقاش.

0: لم يكن ثمة خيار آخر آنذاك أمام كبرى دول الخليج العربي، فمعضلة الأمن سرعان ما انفجرت مجدداً. دول المنطقة أصبحت في مرمى القصف من جوارها الإيرانية، والتخلي الأمريكي لم يعد سراً، ما سرع في انفجار أزمة تأجلت أكثر مما يجب. فلا منظومة دفاعية إقليمية تحمي وتحصن، ولا سبيل أمام دول المنطقة للنأي بالنفس في منطقة لا تنتهي فيها الصراعات إلا لتبدأ. لا تريد دول الخليج خوض حروب ليست حروبها، لكنها تدفع إلى ذلك مكرهة، مرة لأنها مطمع، وأخرى لأنها من كبار منتجي ومصدري النفط والغاز في العالم، وتقع على خطوط الإمداد الاستراتيجية، فينتقم منها في حروب تخاض في جوارها للسيطرة على المنطقة بأسرها. وكان عام 1979 مفصلياً، آنذاك عاد آية الله الخميني إلى طهران من منفاه الباريسي، وما هي إلا أيام حتى سقط الشاه. كانت إيران كلها أصغر من طموحاته، فكانت فكرة تصدير الثورة، وإلى أين إذا لم تبدأ الفكرة بالجوار؟ ثم حدث الأسوأ، فقد نشبت حرب مدمرة بين جاري الخليج العراق وإيران. كان على دول الخليج أن تنأى بنفسها عن ثورة الجوار ومغامراته وحروبه، فالتأم قادتها عام 1981 ليؤسسوا أول تجمع إقليمي لهم، مجلس التعاون الخليجي. فالأحاد لا تكفي لدرء أي خطر كبير محتمل، ما سوغ لاحقاً إنشاء قوات درع الجزيرة في العام التالي. لكن ذلك لم يكن، ففي عام 1990 واجه الخليج محنته الكبرى، فقد استيقظ العالم آنذاك على القوات العراقية في الكويت. فماذا على هذه الدول أن تفعل؟ لا تملك ما يكفي من قوات لتحارب وحدها، فلجأت إلى الولايات المتحدة. لكن الاتفاقية الدفاعية المنفردة مع واشنطن لم تكن حلاً، وهو ما عانت منه هذه الدول في 28 من فبراير الماضي. فما إن بدأت الحرب على إيران حتى بدأت الأخيرة بقصف جوارها الخليجية. إنها معضلة الأمن مجدداً، لا التسلح الفردي وحده كفيل بحلها، ولا الاتفاقات التي يسارع بعض أطرافها للتحلل منها بزعم طبيعتها الدفاعية. فمتى وحسب ثغرة تتسع وتغري الآخرين لاستغلالها؟
1: أناقش كل هذه التطورات مشاهدينا مع ضيوفي. أبدأ بضيوفي بالاستوديو، الدكتور عبد الله بندر العتيبي، الأستاذ المساعد في كلية الشؤون الدولية بجامعة قطر. أهلا بك دكتور. والسيد أنور العنسي، الصحفي والباحث في الشأن السياسي اليمني، أهلا بك. ومن جدة إياد الرفاعي، الباحث السياسي من الكويت. الدكتور فيصل أبو صليب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت، أهلا بكم ضيوفي الكرام جميعا. ولنبدأ بعرض مجموعة من المعلومات عن التطورات المتصاعدة منذ الأمس حتى اليوم، منذ لحظة استهداف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، الذي نجم عنه كما نتابع وفيات وإصابات في سلسلة هذه الهجمات. نتحدث عن 12 وفاة وأكثر من 300 مصاب في الهجوم يوم السبت. من بعدها أيضا كان هناك تصريح للتحالف وبيان التحالف في اليمن بقيادة السعودية، الذي قال الاعتداء على مطار الملك خالد عمل إرهابي وسنرد عليه بحزم. أيضا كان هناك إعلان باستهدافات لأنصار الله الحوثيين بعدة هجمات لمقرة شركة أرامكو النفطية وخط شرق غرب، هذا كان سابقا. واليوم أيضا تحدث الحوثيون عن استهدافات أيضا لهذه المناطق. وأيضا يحيى سريع المتحدث العسكري فصل أكثر في طبيعة الاستهداف وقال استهدفنا مطار الملك خالد في الرياض على 3 مراحل منذ مساء أمس. كل هذه التطورات تبعها بيانات إدانة من دول عربية وغربية وأوروبية، دول خليجية، وأيضا كان هناك تصريح لرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال علمت بوقوع هجوم على مطار الرياض وسأتخذ قرارا، لم يوضح طبيعة هذا القرار. وصدر بيان تركي باكستاني مصري سعودي يجدد دعم السعودية في جميع التدابير والخطوات التي تتخذها لمواجهة الهجمات. ضيوف الكرام، وغيرها من البيانات التي استمعنا إليها، بيانات الإدانة والاستنكار التي صدرت، سأبدأ معك سيد إياد الرفاعي وأنت في جدة في السعودية، باعتقادك هل هذا هو المتاح فقط في هذه المرحلة؟ بيانات استنكار تنديد دون أي إعلان عن نوايا بتحرك ما للدفاع عن السعودية؟
2: أولاً أحييك أستاذة رولا، وأحيي السادة المشاركين في هذا النقاش، وكذلك السيدات السادة المشاهدين. أولاً، التقليل من البيانات الدولية غير صحيح سياسياً. هذه البيانات تبدي تضامن كبير مع المملكة العربية السعودية، وتسمي الجهة التي تستهدف المملكة العربية السعودية. في العلاقات الدولية إصدار مثل هذه البيانات أمر مهم. المملكة العربية السعودية نعم تحتاج تعاون الجميع عسكرياً وسياسياً على المستوى الإقليمي والدولي، ولكن أيضاً تملك قوات كبيرة، وأيضاً تملك حلفاء كبار في جعبتها السياسية. واليوم المملكة العربية السعودية وقوات التحالف دعمت الشرعية في اليمن بشكل كبير، لذلك يصدر الحوثي ما يعانيه في تعز وفي باب المندب وغيرها من المناطق. لعل السؤال الأكبر، لماذا الآن يستهدف الحوثي المملكة العربية السعودية بهذا المومنتوم أو بهذا الرتم الواضح وهذا الزخم؟ وهذا بكل تأكيد يشي لنا بالكثير مما يحدث على أرض الواقع في اليمن. محاولة تصدير الأزمات الداخلية أمر واضح، وكذلك محاولة تصدير الأزمات الإقليمية. الحوثي اليوم يعيش بين كماشتين، كماشة إقليمية أن حليفه الوحيد إيران تختار إقليميا، ولعل الهجمات القادمة ستكون أكبر، وهذا أمر مؤسف بالواقع على إيران. وثانيا، كماشة داخلية يعاني من أوضاع اقتصادية صعبة بشكل كبير في المناطق التي تقع تحت سيطرته، إضافة إلى أنه منذ بداية العام 2026 رأينا نهجا جديدا للحكومة الشرعية اليمنية يتمثل في توحيد الجبهات وإنشاء غرفة تحكم واحدة لقوات الشرعية اليمنية. فكل هذا أجبر الحوثيون لكي يرموا بكل كروتهم في الداخل اليمني، وأيضا يرموا بكل ما يملكون من أسلحة. اليوم صاروخ كروز استهدف الرياض، استهدف مطار الملك خالد. مثل هذا يدلل على أن الحوثيون يعيشون الآن.
1: طيب، وبالتالي هل هذا يعني سيد إياد بأنك تعتقد بأن مسار التصعيد للحوثيين في هذه المرحلة منفصل عن إيران؟
2: بكل تأكيد أنا ما أريد أن أقوله أنه ليس منفصل عن إيران، لم يكن يوما منفصل عن إيران، لكن الأهم أن يوضح للمشاهد أن ما يفعله الحوثيون اليوم ليس فائض قوة، هو لحظة مصيرية يعيشون فيها، فيرمون بكل ما يملكون من أسلحة لمحاولة إيقاف دعم المملكة العربية السعودية لحكومة الشرعية. هذا طيب. أمر واضح. لماذا الآن؟ لأن الحوثيون يختنقون في الداخل.
1: طيب، نفس السؤال سأذهب به لك دكتور عبد الله بندر العتيبي في الاستوديو، والحديث عن هذه الهجمة وهذا التصعيد ضد السعودية، وسنناقش أكثر في يعني جدول العمليات التي يقوم بها الحوثيون، ولكن هل باعتقادك ما زلنا في مرحلة نكتفي فيها ببيانات التنديد والاستنكار والتضامن السياسي، خاصة من الحلفاء، خاصة من ربما الشركاء في الأقليم؟
3: طبعا هذه البيانات رولا مهمة جدا، لأنها تعكس عدة أمور. أولا، تعكس رفضا قاطعا لكل ما تتعرض له المملكة العربية السعودية من هجمات من ميليشيا الحوثي. ثانيا، تؤكد أن هناك اصطفاف كامل بأن يجب دعم الشرعية اليمنية ورفض هذه العمليات. ثالثا، أعتقد أن دور الشركاء، دور الحلفاء للمملكة العربية السعودية يعتمد على موقف المملكة العربية السعودية. إذا طلبت المملكة العربية السعودية المساعدة، ولا أعتقد بأنها تحتاج للمساعدة في في فيما فيما تمر به من ظرف حاليا، نظرا لأن في أبجديات الميليشيات دائما يكون استخدام العديد من السياقات لمحاولة إبراز أكبر قدر ممكن من الفوائد. يعني هم يستغلون الوضع الجيوسياسي الموجود في المنطقة من خلال التصعيد الحالي مع المملكة العربية السعودية، محاولة استهداف البنى التحتية بشكل جدا كبير، لأن استغلال الفرص بأن باب المندب قد يكون هو أيضا مشابه لمضيق هرمز، وهذا أمر أعتقد الحوثي يجده أنه هو جزء من استراتيجية ممكن لتعزيز من قدراته ومكتسباته الداخلية. لكن أيضا هي محاولة أيضا تشتيت أعتقد للمملكة العربية السعودية، هو يحاول أن يشتت المعركة من أن تكون من باب المندب ومن تعز أن تكون إلى الداخل السعودي. لكن أعتقد هذه استراتيجية حتى قامت بها إيران خلال الحرب لمحاولة نقل المعركة خارجية، لكنها لم تنجح، لأن الكل كان هناك التزام كامل بعدم الهجوم المضاد على إيران. فأعتقد المملكة العربية السعودية ستدافع عن أرضها.
1: كيف لم تنجح؟ في ظل الخسائر التي ألحقت بها دول عدة، وفي ظل يعني إغلاق مضيق هرمز وفي ظل كل ما تبعناه من أضرار اقتصادية على دول المنطقة، ألم تنجح؟
3: يعني رولا يجب أن يضعها في سياقها، يعني عندما بدأت الحرب في 28 فبراير لم تقم إيران بإغلاق المضيق مباشرة، هي قامت بضرب دول المنطقة حتى تنهي المعركة بشكل سريع، لكن عندما لم تنفع هذه الاستراتيجية تحولت إلى مضيق هرمز وقامت بإغلاقه. فهذا دليل على أولاً أن دول المنطقة التزمت الصبر، ثانياً هي حاولت أن تتجنب حرب لا تريد أن تدخلها. في النهاية هنا يجب أن نعود رولا إلى موضوع النموذج الاقتصادي، النموذج السياسي الناجح لدول المنطقة، هو مبني على الإنسان وعلى تطور الإنسان وعلى قدرات الإنسان، ليست مبنية على تصدير الثورة ومبنية على موضوع الانتشار والتوسع بشكل كبير. وما احنا نعلم بالمشاريع الإيرانية كانت موجودة في المنطقة في عدة دول منها سوريا وغيرها من الدول، لكن هنا رولا يجب أن نركز بين اليمن مختلف قليلاً عن البقية. هنا يعود إن الحوثي قد يكون متحالفاً مع إيران لكنه ليس ضمن المدار الإيراني بشكل كبير. ووجدنا عندما تعرض لهجمات إسرائيلية أمريكية منذ عدة سنوات لم يكن هناك دعم إيراني مباشر له، بالتالي هو أيضاً لم يدخل في الحرب منذ البداية، الآن يدخل لأنه وجد بأن السياق الجيوسياسي يمكنه أن يحقق مكاسب له على الأرض، وهذا ما يريد أن يبحث عنه. لكن أعتقد هذا يعتمد على الأرض أولاً، على القوات الحكومية اليمنية، هل هي متوحدة بشكل كبير، هل هي قادرة على السيطرة على الأراضي، وبعد ذلك بعد السيطرة توفير الأمن والأمان للمواطن اليمني حتى تبقى هذه الأرض تتبع للحكومة الشرعية ولا تعود مرة أخرى وتكون متأرجحة بين منطقة وأخرى. طيب. هذا أمر مهم.
1: هذا يدفع يعني يطرح العديد من النقاط دكتور فيصل أبو صليب. بداية، هل يعني هذه السردية والقراءة لما يجري في اليمن هل تعني بأن ما يهدد السعودية وأمن السعودية أيضاً يهدد دول الخليج في هذه المرحلة، بمعنى بأنه أيضاً الحوثي على الرغم من أنه تحليل ضيوفي يقول بأنهم يستغلون هذه المرحلة لتحقيق مكاسب ما وليس بالضرورة بأنهم يمضون بأوامر إيرانية مباشرة، ولكن لا يمكن عزل ما يجري في هذه المرحلة والتوقيت وباب المندب عن الخطر الأكبر وهو إيران، إن كنتم تتفقون على أنه خطر أكبر على الجميع.
4: نعم، ما يحدث في المنطقة اليوم أنا أعتبر بأنه يمثل نقطة تحول مهمة بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط بأكملها، ونقطة تحول في تغير موازين القوى الإقليمية في المنطقة. وأن ما يحدث في السعودية هو يخص السعودية فقط؟ قطعاً لا، يعني أمن القومي للسعودية هو يشمل كل منطقة الخليج، وأنا أعتقد بأن ما يحدث للسعودية هو يؤثر بشكل مباشر على بقية دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصا وأن المملكة العربية السعودية دولة رئيسية في المنطقة، موقعها الجيوسياسي مهم، حجمها الجغرافي مؤثر، ثقلها السياسي أيضا كبير. وبالتالي أنا برأيي بأن أي إضعاف لدور المملكة في المنطقة هو سوف ينعكس مباشرة على دور بقية دول مجلس التعاون الخليجي. الجانب الآخر بأن ما أثبتته هذه الأحداث اليوم بأن كان دول الخليج لديها حق بأنها كانت تنظر إلى هذه الميليشيات بعين الشك والريبة لدورها في المنطقة، وهذا ما أثبتته هذه الحرب بأن هذه الفصائل من غير الدول سواء في العراق أو في اليمن قامت بإحداث خلل في استقرار المنطقة وقامت باستهداف دول مجلس التعاون الخليجي. على الجانب الآخر ما يقوم به الحوثي أنا برأيي بأنه تحضير للمرحلة القادمة. المرحلة القادمة نحن في طور تشكيلها، يعني بعد نهاية هذه الحرب سوف يبرز نظام إقليمي جديد مختلف عما كان سائداً في المنطقة قبل سنوات. وعلى فكرة هذا النظام الإقليمي الجديد بدأت تظهر ملامحه بعد 7 أكتوبر وبعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا وبعد ذلك الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. ما يحدث في المنطقة اليوم هو إعادة تشكل، وما يقوم به الحوثي اليوم هو محاولة لتأخير هذه النتيجة، نتيجة إخراج هذه الفصائل من المنطقة، إخراج دورها في المنطقة من خلال إضعاف الفاعل الرئيسي وهو إيران الذي يقوم بتغذية هذه الفصائل والوكلاء. بالتالي ما يقوم به الحوثي هو محاولة أن يكون له دور في المرحلة القادمة من خلال بعثرة الأوراق، من خلال تقوية مركزه التفاوضي في أي تسوية قادمة في اليمن، من خلال تأخير إضعاف إيران، وبالتالي لا يمكن فصل ما يحدث في إيران عما يحدث في اليمن وما يحدث من استهداف للمملكة العربية السعودية من جانب الحوثي. فأنا أعتقد مرة أخرى بأن ما يحدث للمملكة العربية السعودية هو جزء مما يحدث في المنطقة بشكل عام، ولا يمكن لنا سواء في الكويت أو في قطر أو في أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي أن نعزل أنفسنا عما يحدث للمملكة. أي استهداف للمملكة هو استهداف للأمن القومي الكويتي ولبقية دول مجلس التعاون الخليجي، هذا قطعا ولا شك فيه.
1: طيب سيد أنور العنسي، مع من تتفق من الضيوف فيما يتعلق بالعقلية التي يفكر بها الحوثي الآن خاصة في ظل التصعيد؟ يعني هل ترى بأنه يقوم بعملية انتحارية بهذا التصعيد الذي يمارسه ضد السعودية أم له أهداف؟
5: طبعا أتفق مع مجمل ما ذكره الزملاء، وإن كان لي بعض الملاحظات، وهو أنه لا يحاول البعض استعادة البدايات الأولى لنشأة الحركة الحوثية. الحوثيون هم في الأساس مشروع حرب إيراني تكون منذ حوالي 30 عام أمام أنظار وعينا الجميع دون أن يبالي أحد بخطورة هذا المشروع الذي يتبلور ويتطور عاما بعد عام. صحيح أنه في هناك تحالف بين إيران وبين الحوثيين، إيران تساعد الحوثيين على أو ساعدتهم على الانقلاب على الدولة اليمنية، وتساعدهم على بسط سيادتهم أكثر فأكثر على كامل الأرض اليمنية، على الأقل الجزء أو ما كان يعرف بالشطر الشمالي من البلاد. وحاولت إيران من خلال حزب الله والضاحية الجنوبية تبني ما اعتبرته مظلومية للجنوبيين اليمنيين وللحوثيين أيضا، وإن لم ينسجم الطرفان إلى حد كبير وافترق في نقطة معينة. لكن أعود وأقول أنه إيران التزمت للحوثيين بدعمهم لبسط سيادتهم وسيطرتهم على الأراضي التي يسيطرون عليها وما هو أبعد منها. في مقابل ذلك تعهد الحوثيون بحكم الولاء

0: المتحدث يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الجماعه يتوعد بالمزيد.
1: انا في السياق ذاته رولا اقول لك انه لان الحوثي اصلا هو مشروع حرب، وايران عملت على الاستثمار فيه بعشرات ان لم تكن مئات المليارات من الدولارات، وخططت منذ وقت مبكر ودربت واقامت صناعه حربيه داخل اليمن تحت رعايه الحوثيين من أجل مثل هذا اليوم الذي تستخدمه للتصعيد. لا شيء يعمله الحوثيين أو عمله في الماضي إلا وله علاقة بالأجندة الإيرانية وبما تريده إيران. فهو مثلا لم تكن غزة ولم يكن باب المندب ضمن أجندة الحوثيين قبل ظهوره أو قبل دعينا نقول 10 سنوات من الآن. كان همه في ذلك الوقت هو بسط سلطته على كامل البلاد.
0: نعم.
1: وعندما دخل في تفاهم مع المملكة العربية السعودية طبعا برعاية الأمم المتحدة وتم التوصل إلى خارطة طريق، تعهدت المملكة العربية السعودية بدعمها من أجل الوصول إلى تسوية بين الحوثيين وبين الأطراف اليمنية. ولكن عندما حدثت يعني أحداث 7 سبتمبر طلبت منه إيران أن يدير ظهره لهذه الخارطة وأن يخلط الأوراق من جديد، وبالتالي أسقط الهدنة التي كانت قائمة مع أنه كان أول المستفيدين منها وعدنا إلى المربع الأول. هذا يؤكد لك أنه الحوثي قراره ليس بيده ومصلحته ليست مع اليمنيين، مصلحته مع طهران ومع الحرس الثوري على وش التحديد. ولو عدت إلى كل المحطات والمراحل في الصراع معه كان يدخل في اتفاقات مع الأطراف اليمنية أو حتى مع الأطراف الإقليمية، ثم تأتيه الأوامر من إيران بأن
0: طيب. ولكن يعني هنا يطرح سؤال، إذا أردنا تخصيص جزء من الحلقة للحديث داخليا يمنيا بعد قليل، يطرح سؤال عن العوامل التي ساعدت جماعة الحوثيين على الوصول إلى هذه المكانة وعلى استخدام عناصر القوة جميعها، وإن
1: طبعاً.
0: كان سنسأل إن كان من بينها الانقسام في يعني الفريق الآخر.
1: اسألي ما بدالك في عندما يحين دوري.
0: سأذهب إليك سيد إياد الرفاعي في جدة. إذا ما وسعنا الحديث قليلا الآن وتحدثنا عن انطلاقا من ما قاله ترامب، انطلاقا من موقف ترامب أيضا في مواضع عديدة سابقا فيما يتعلق بأمن دول الخليج والمملكة تحديدا، سواء بما يتعلق بالاتفاق السري الذي يعني الجلسة السرية التي جمعته مع الحوثيين عندما استثناهم الحوثيون من باب المندب وقالوا فقط السعودية وأمريكا وإسرائيل مستثنى، وأيضا حتى بعد ضربة الأمس الرئيس ترامب قال يعني سنتخذ قرار غير معلوم هذا القرار. هذا الرجل الذي يبدو أنه يتعامل مع الأمور بمنطلق الصفقة، أبرم صفقة مع الحوثيين الآن هو يعني يتنحى جانبا عن الالتزام وتنفيذ التزاماته بموجب علاقة استراتيجية مع السعودية. يعني ذلك يضع موضوع التحالف مع الولايات المتحدة موضع استفهام كبير، أليس كذلك؟
2: ومن هنا بدأت المملكة العربية السعودية تنويع علاقاتها وتشكيل تحالفات إقليمية ومراجعة علاقاتها مع روسيا والصين، ولو أن روسيا والصين موقفهم ليس الإيجابي المطلق فيما يخص الجماعة الحوثية. لكن هنا أنوه أنه في العلاقات الدولية نحن نختلف عن الرأي العام أو الرأي الإعلامي، ما لا يؤخذ كله لا أو ما لا يدرك كله لا يترك كله. يعني إذا العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية مرت بشوائب بسبب وصول حزب أو شخصية معينة، هذا لا يعني أن نمارس طلاقا بائنا بيننا وبين الولايات المتحدة الأمريكية. هذه العلاقة تذهب إلى الارتفاع والانخفاض كطبيعة العلاقات الدولية. إذا كانت اليوم تمر بلحظة انخفاض فهذا لا يعني أن نتركها بشكل كامل، بل نذهب إلى تشكيل تحالفات إقليمية ودولية أخرى، نرفع من قدراتنا الدفاعية الذاتية ونؤمن بما يسمى
0: ولكن هل هي اليوم فقط
2: أو مبدأ
0: سيد إياد؟ هل هي اليوم فقط؟ هل هي اليوم فقط؟ لأن هناك من ينظر إلى حتى إلى 2015 الاتفاق النووي الذي جرى بمعزل عن يعني توافقات خليجية، وكان لدى دول الخليج والسعودية مخاوف، وأيضا من بعدها يعني كان هناك مواضع عديدة ليس في هذه المرحلة فقط، بدا وكأن الولايات المتحدة الأولوية هي مصالحها، أما الحلف الاستراتيجي
2: صحيح.
0: مع الدول الخليج يعني يأتي تالياً.
2: وهذا أيضا اتضح في حالة العراق عام 2003، واتضح أيضا في حالة عام 2011 ما يسمى بالربيع العربي. لكن

0: الولايات المتحدة الأمريكية تمر بنفس المواقف مع كل دول العالم، مع الاتحاد الأوروبي، مع روسيا، مع الصين. كونك تمر بلحظة سيئة في علاقتك مع الولايات المتحدة الأمريكية، هذا لا يعني أن تتركها بالمطلق. هذا في علم النظرية الواقعية في العلاقات الدولية أمر انتحاري. الولايات المتحدة ما زالت هي القطب الأوحد في العالم. ما نمر به اليوم هي مرحلة تعددية قطبية، لذلك انتهجت دول المنطقة وهنا المملكة العربية السعودية بالتحديد سياسة تنويع التحالفات، لأنها تعلم بأننا نمر في مرحلة تعددية قطبية، وأن الولايات المتحدة لن تفي بوعودها، وأن معظم الدول الديمقراطية للأسف تأخذ أمن الشرق الأوسط ككارت انتخابي داخلي تحاول أن ينتصر به اليمين على اليسار واليسار على اليمين. وهنا أستاذ رولا لعلنا نعود إلى ذاتنا الإقليمية وننوه وننبه، لا نريد أن نمارس لعبة اللوم، لكن لعل بعض الأطراف الإقليمية كانت تختلق الذرائع لإيران طوال 20 عاما الماضية، وكانت تختلق الذرائع لحزب الله وللحوثيين بأنهم يقاومون وأنهم يخرجون عن الهيمنة الأمريكية، ومثل هذه الشعارات اليسارية التي أضرت الكثير بالعالم العربي. لعلنا نراجع ذواتنا قبل أن نراجع علاقتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية، نراجع أهدافنا في العالم، ونراجع ونعرف نفسنا مرة أخرى، هل نحن بالفعل ننتمي لمثل هذه الفصائل الهمجية، أم أن هذه الفصائل لا تستحق أن تكون جزءاً من الحياة السياسية في عالمنا العربي؟ لعل هذه المراجعة هي الأدق عن مراجعتنا لعلاقاتنا مع الدول الغربية أو الشرقية.
1: دكتور عبد الله، هل هناك توافق ويعني تحديد للتهديدات؟ هل التهديدات مشتركة في منطقة تبدو بأنها يعني مصيرها مشترك
2: في منطقة الخليج؟
1: نعم.
2: نتحدث يعني صعب جدا رولا أن نجزم بأن هناك وحدة الرؤى فيما يخص التهديدات، لأن هناك عدة تعريفات. هل هناك تهديد وهناك خطر؟ يعني الخطر هو الدائم الذي أنت تحاول أن تعد له العدة بشكل دائم، يعني يكون العقيدة الأمنية مبنية على مواجهة هذا الخطر بشكل دائم. التهديد يوجد في ظرف معين ثم يذهب ثم يعود مرة أخرى. قد يكون دول المنطقة أعتقد أنها لا، يعني هناك عدة أسئلة. هل إيران هي خطر أم تهديد أم حليف أم جار أم صديق أم إلى آخره؟ هل إسرائيل نفس الشيء؟ هل دول أخرى في المنطقة نفس الشيء؟ أعتقد هناك عدة حسابات. بالتالي وجد مجموعة منظمات تساعد على تقليل عملية سوء الفهم بين دول المنطقة، تزيد من قدرتها على التعاون. يعني وجدنا مجلس التعاون الخليجي، مجلس يحاول أن يتعاون فيما بينه فيما يخص التهديدات. لكن وهذا كان أمرا مهما، يعني خصوصا بعد غزو الكويت كان واضح لدى دول المنطقة بأنها تفضل علاقات ثنائية بشكل كبير أكثر ما هي علاقة مشتركة جماعية كمنطقة في فترة من الفترات، ثم عادت مرة أخرى لتعمل بشكل جماعي بشكل كبير. يعني وجدناها على سبيل المثال بعد الاستهداف الإسرائيلي لدولة قطر، وجدنا هناك عمل جدا كبير بين دول الخليج الستة، تبادل في المعلومات الاستخباراتية، تبادل في موضوع الرادارات، تبادل في حتى في الذخائر خلال الحرب. بالتالي كان هناك وحدة في ظرفية بشكل كبير. لكن هل يوجد وحدة كاملة للتهديد أو للخطر دائما يمكن من خلالها بناء منظومة أمنية كاملة لدول مجلس التعاون؟ أعتقد هذا غائب. وهذا ما
1: لماذا؟
2: يعني في النهاية هناك عدة تعريفات لكل طرف. يعني في النهاية الموقع الجغرافي يحتم عليك النظرة التهديد. يعني دولة على سبيل المثال، دولة مثل عمان على سبيل المثال، هي قريبة وتشاطر إيران مضيق هرمز، هي أيضا لديها مستوى آخر من التهديدات التي تعاني منه، عكس دولة مثل الكويت توجد قريبة من العراق، قريبة من الميليشيات العراقية، قريبة من إيران أيضا. بالتالي الموقع الجغرافي يلعب دورا جدا كبير.
1: ولكن ألا من المفترض أن يكون لمنطقة جغرافية يعني وأقليم واحد قريب من بعضه يتمتع بنفس الخصائص والقضايا المشتركة والتاريخ المشترك وإلى آخره، أن يكون هناك عناوين عريضة للخطر الواحد؟
2: هناك 100%، لكن هناك أيضا يعني هناك محاولة فهم أو تحديد من يمكن أو من هو الخطر بالنسبة لنا. يعني هناك
1: يعني إسرائيل لا تشكل خطر بالنسبة للجميع وإيران لا تشكل خطر بالنسبة للجميع، وبالتالي ما هو الخطر الذي يتفق عليه الجميع؟
2: أعتقد أي هجوم يتعرض له دول المنطقة، وهذا ما كان واضحا خلال الحرب الإيرانية. يعني خلال الحرب عندما استهدفت إيران جميع دول المنطقة بلا استثناء، كان لدول المنطقة رأي واحد بأنها بدأت تعمل بشكل مشترك. أيضا الاستهداف الإسرائيلي ساعد أن دول عديدة تقوم بهذا الشيء. أعتقد رولا نحن متجهين في المنطقة إلى نوع من أنواع التحالفات الثنائية والثلاثية، هي التي ستبني النظام الإقليمي الجديد في المنطقة. يعني وجدنا حلف مكة ثلاثي، نجد أن قطر لديها أيضا شراكة أمنية مع تركيا الكويت لديها شراكة مع باكستان، قد نجد هذا النوع من الشراكات يكبر بشكل جدا كبير. وهذا أعتقد جزء، يعني نحن لا نريد رولا أيضا أن ننظر إلى المنطقة ونجد أن هناك غياب لهذا المفهوم الأمني وننظر أنه هو سلبي، قد يكون هو إيجابي لأنه يعطيك مساحة من المناورة، مساحة من الدبلوماسية.
1: طيب ولكن فكرة الذهاب إلى ثنائيات والثلاثيات يعني في ظل مجتمع ربما دولي يستقوي أكثر بالاتحاد الأكبر، يعني الاتحاد الأوروبي، حلف الناتو، جميعها يعني تضم عدد كبير من الدول التي تشترك بالقضايا نفسها والتهديدات نفسها وتدافع عن بعضها. وهنا اسمح لي أذهب للدكتور فيصل من الكويت. انطلاقا من ما ذكر الدكتور عبد الله، دكتور فيصل، يعني عندما نتحدث عن مجلس التعاون الخليجي، الأساس الذي بني عليه، أسس عليه، يتضمن أمور عديدة من بينها المصير المشترك، الوحدة، الدفاع، كل دولة تدافع عن الأخرى وإلى آخره. بهذا المنظور الحالي الآن، يعني كيف يمكن توصيف وتقييم حال يعني عنوان مجلس دول التعاون الخليجي؟
3: أنا بتقديري بأنه من أنجح التحالفات السياسية والدفاعية في المنطقة، وهذا ما أثبتته التجارب العملية، سواء في تجربة الغزو العراقي على الكويت أو في هذه التجربة في الحرب الحالية، عندما استهدفت إيران دول مجلس التعاون الخليجي وجدت موقفا دبلوماسيا موحدا، ووجدت تعاونا أيضا دفاعيا بين دول الخليج كما ذكر الدكتور عبد الله قبل قليل. بالتالي أنا لا أتفق مع وجهة النظر التي تقول بأن هناك تكتل سياسي مثل مجلس التعاون الخليجي.
1: هل شكل حاجز أمني مصد ضد المخاطر؟
3: ليس بالضرورة أن يحقق مثل هذا الهدف. حتى قبل قليل عندما تقولين بأن حلف الناتو أو الاتحاد الأوروبي، من قال بأن دول حلف الناتو والاتحاد الأوروبي متفقة على جميع القضايا؟ حتى في الحرب الروسية الأوكرانية هناك في تباين بين دول الاتحاد الأوروبي وبين دول حلف الناتو، وهذا الأمر ينسحب على دول مجلس التعاون الخليجي. هناك تباينات في بعض المواقف، لكن عندما تتعرض أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي لخطر حقيقي وخطر وجودي مثل ما حصل بالنسبة للكويت مثلا في عام 90، وجدنا بأن دول مجلس التعاون الخليجي وقفت موقفا سياسيا وعسكريا ودفاعيا موحدا. المملكة العربية السعودية هي من قامت بالدور الأبرز في عملية تحرير الكويت، هي من قامت بالدور الكبير في حشد
1: يعني ترى بأنه
3: المجتمع الدولي سياسيا وعسكريا في عملية تحرير الكويت.
1: تمام دكتور فيصل،
3: بالتالي أنا لا أتفق مع نقطة. نعم
1: تمام. هل ترى يعني بهذا المعنى، هل ترى بأنه الاستراتيجية الأمنية والدفاعية لدول مجلس التعاون الخليجي جيدة وممتازة، ولا حاجة للقيام بأي مقاربات جديدة أو حتى مراجعات؟
3: لا بالتأكيد، عملية التطوير تحتاجها أي منظمة أو أي تكتل سياسي ودفاعي وأمني مثل ما حصل بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، ونشأ بعد تطور مهم حدث في المنطقة وهو الثورة الإيرانية والحرب العراقية الإيرانية. قبل قليل في تقريركم في بداية الحلقة، لو تلاحظون بأن أحداث رئيسية في المنطقة أدت إلى تغيرات، مثلا الثورة الإيرانية والحرب العراقية الإيرانية ساهمت بشكل كبير في ظهور مجلس التعاون الخليجي، والغزو العراقي على الكويت نقطة تحول أخرى ساهمت بشكل كبير في بروز التحالف العسكري بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، في وجود عسكري مكثف للولايات المتحدة. وبعد ذلك أنا برأيي بأن الأحداث الأخيرة سوف تظهر مجموعة من التغيرات، قد يكون في بعضها مثلا قبل الاتفاقيات الإبراهيمية، مثلا التفكير في إسرائيل بأن تكون موازن إقليمي، أو مثل حلف مكة، الاتفاق الثلاثي بين السعودية وتركيا وباكستان. بالتالي المنطقة دائما في حالة تشكل ودائما تحتاج إلى مراجعات. أما التخلي عن مجلس، على فكرة المملكة عندما تفكر في التحالف مع تركيا وباكستان، هي لا تفكر نهائيا وقطعيا في التخلي عن مجلس التعاون الخليجي. مجلس التعاون الخليجي هو القاعدة الرئيسية التي يمكن أن تطور بعد ذلك، تطور عسكريا، تطور دفاعيا، تطور أمنيا، تطور اقتصاديا، تطور سياسيا، وبالتالي الكتلة السياسية لا تقللون من شأن. أنا أتفق مع ما قاله قبل قليل دكتور إياد بأن البيانات الرسمية التنديد لهذا لا تقلل من شأنه في العلاقات الدولية، هذا يعبر عن خطاب رسمي موحد تحتاجه الدول، حتى لو كان بالتنديد اللفظي وبالبيانات هذه تحتاجه الدول، يعبر عن دعم دبلوماسي. ماذا نعرف عن أنواع الدعم في العلاقات الدولية؟ هو دعم دبلوماسي، دعم إعلامي، دعم لوجستي ودعم عسكري. هل المملكة العربية السعودية الآن في حاجة إلى الدعم العسكري المباشر؟ أنا أعتقد بأن ما حدث من استهدافات للحوثي لمطار الملك خالد في الرياض أو لمنشآت نفطية، نعم هو خطوة خطيرة، لكن لا تؤثر في الأمن، يعني لا تستدعي لجوء المملكة العربية السعودية إلى طلب دعم عسكري من دول أخرى. هي قادرة
1: ولكنها
3: إلى
1: ألم
3: حد
1: تطلب
3: الآن
1: ذلك
3: إلى
1: من
3: القيام
1: الولايات
3: بهذه
1: المتحدة
3: المهمة.
1: يا دكتور فيصل؟ ألم تطلب ذلك من الولايات المتحدة من ترامب؟
3: أنا ليس لدي معلومات بأن السعودية طلبت دعما
1: يعني موقع
3: عسكريا بمعنى
1: أكسيوس سرب موقع
3: المشاركة.
1: أكسيوس الأمريكي سرب وتحدث عن أن السعودية طلبت دعما مباشرا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكنه يعني رفض، وحينها تم تسريب بأنه هو اتفق وأبرم صفقة مع الحوثيين على انفراد يعني.
3: أنا في وبعض المعلومات هذه قد تكون غير مؤكدة، لكن الدعم أحيانا يكون ليس دعما عسكريا مباشرا بمعنى المشاركة بشكل مباشر. الدعم قد يكون استخباراتيا، الدعم قد يكون معلوماتيا، الدعم يكون عن طريق المستشارين، الدعم بالمعلومات، كل هذه جانب من أنواع الدعم. لكن على الجانب الآخر قبل قليل أيضا نقطة مهمة بأن العلاقات السعودية الأمريكية منذ نشوء العلاقات السعودية الأمريكية وهي تمر بمنعطفات، وهذا ليس جديدا ما يحدث اليوم في إدارة ترامب. نفس ما ذكر قبل قليل الدكتور إياد مهم نقطة حرب الأمريكية
1: طيب،
3: على
1: ولكن هو
3: العراق في عام
1: السؤال متى
3: 2003،
1: يمكن القول
3: رفضت
1: بأنه يجب
3: السعودية
1: إعادة
3: المشاركة فيها.
1: تقييم، السؤال ربما متى يمكن أو يجب القول بأنه يجب إعادة تقييم العلاقة مع الولايات المتحدة خاصة بعد الحرب الأخيرة والقواعد العسكرية التي اتخذتها يعني إيران حجة لضرب دول الخليج والتي لم تدافع عن دول الخليج. أعود لك
2: هنا
1: في الاستوديو سيد أنور العنسي،
2: إذا سمحت لي بس
1: تفضل.
2: تعليق سريع على هذه النقطة،
1: تفضل.
2: لأن أعتقد أنه يجب أن ننظر إلى خصوصية المنطقة. يعني عندما نتحدث عن تواجد عسكري أمريكي في المنطقة هو وجد بناء على شراكات مع دول المنطقة، لكن يجب أن ننظر أين هنا أين كان الهجوم على دول المنطقة. هو كان من أطراف غير عقلانية ببساطة. يعني عندما نتحدث عن إسرائيل تهاجم قطر في وساطة تحاول القضاء أو إنهاء صراع في غزة وإعادة المخطوفين أو الرهائن الإسرائيليين، هو العمل النظام أو نظام نتنياهو عمل ضد مصلحة دولته باستهداف دولة قطر، بالتالي هو غير عقلاني. الردع، فكرة الردع هي مبنية على العقلانية. عندما تضع قدرتك على الردع عالية أنت تنظر إلى عقلانية الطرف الآخر بأنك لن تهاجمني نظرا لوجود ردع لدي. أعتقد هذا جزء يجب أن نضعه في الحسبان، بأننا نحن نتحدث عن فاعلين في المنطقة لدينا غير عقلانيين بشكل كبير، إسرائيل وإيران. إيران أيضا عندما تستهدف الطاقة في المنطقة وتستهدف رأس لفانة التي هي جزء منها، هي شراكة لها مع دولة قطر، هي تضرب نفسها في نفس الوقت. بالتالي هذه عدم العقلانية الموجودة في منطقتنا هي ما تجبرنا على يجب فهم خصوصية المنطقة. لا يعتقد بأن نظام الناتو يمكن أن يطبق في منطقتنا بشكل كبير، وحتى الناتو كنظام أعتقد تم تفعيله مرة واحدة فقط في 99، يعني المادة رقم 5. بالتالي هو كقوة،
1: ولكن ليس جزء من الخلافات البينية هي التي يعني في بعض الحالات أدت إلى ربما تعميق يعني وضع معين؟ وإذا ما تحدثنا مثلا عن اليمن وما يدور فيه والحديث على الانقسام وخلافات بينية بين دول الخليج، هناك من يرى بأنه هو السبب حتى اللحظة، جزء مما يجري حتى اللحظة بأنه الوضع في اليمن كذلك.
4: مصدر القلق
2: هو
4: مصدر القلق والتوتر الآن هو اليمن. إلى الدكتور عبد الله سبحان، طبعا أنا لدي مداخلة. يعني هو كما نشعر نحن في اليمن، نحن أكثر أمانا وأمنا واطمئنانا عندما نرى إخوتنا في مجلس التعاون العربي كتلة واحدة موحدة، ولا بأس أن يكون لكل دولة داخل المجلس هامش للحركة هنا وهناك والمناورة، بحيث يظل الحفاظ على المبادئ والأسس التي تجمع المجلس هي الأهم. دعوني أتحدث عن العلاقة بين مجلس التعاون أو دول مجلس التعاون وإيران والعلاقة بين اليمن وإيران. أكيد لدول مجلس التعاون مجتمعة أو منفردة علاقات تاريخية وصلات وأمور كثيرة ينبغي أخذها في الحسبان بحيث أنه يبقى الأمن والتفاهم والمصالح المشتركة أمر قائم. لكن عندما نتحدث عن التجربة التاريخية أو العلاقة التاريخية بين اليمن وإيران، فأنا لست مبالغا على الإطلاق إذا قلت أن لدينا مع إيران تاريخ طويل من الخداع الذي تعامل به معنا الإخوة في إيران منذ ما قبل الإسلام وحتى اليوم، منذ أيام سيف بن ذي يزن عندما ذهب لمساندة عندما ذهب الإخوة الإيرانيين أو الفرس كما كانوا يسمون لمساندة سيف بن ذي يزن من أجل إخراج الاستعمار أو الاحتلال الحبشي، رفضوا العودة وظلوا هناك وفرضوا أمرا واقعا لا زال يسربل بأدياله إلى اليوم للأسف الشديد. فأنا أقول أنه إحنا في هذه المرحلة بصراحة لا يجب أن نتخذ في اليمن مخلبا لإيذاء إخواننا في الخليج. نحن نجد أنفس أو نشعر أننا موجودين إذا كنا مع إخواننا في مجلس التعاون الخليجي. وأعتقد وأرجو أن لا أكون مخطئا بل محقا إذا قلت أنه لا يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي أن تشعر بإطمئنان وأمان إذا ظل اليمن يغرد خارج السرب بعيدا عنها ويدخل في تحالفات مع إيران أو مع غير إيران تضر بمصالحه. ما يحدث في اليمن يا أخواني ليس بالأمر الهين، البلد انقسم تشظى بسبب ما قامت به إيران من دعم لجماعة الحوثيين ومن إشعال الحرب أدت إلى هذا التمزق والشتات والفرقة التي ترونها اليوم بين مختلف الأطراف اليمنية. نتمنى طبعا.
1: طيب ولكن أيضا كنت تتحدثين هناك عامل آخر، يعني موضوع الانقسام في المعسكر الآخر.
4: كنت تتحدثين عن الانقسامات، أنا لا أنكر أنه لدينا انقسامات.
1: الخلافات البينية
4: نعم
1: التي يتم إسقاطها داخليا في اليمن.
4: نعم بيننا انقسامات وخلافات بينية كثيرة رولا، لكن الآن لو سألتي كل الأطراف اليمنية طبعا باستثناء الحوثي عن رأيهم في التدخل الإيراني والحوثي ستجدين أن رأيهم واحدا رغم اختلافاتهم وانقساماتهم التي تتحدثين عنها. اليوم اليمنيون يشعرون أنهم مهددون من قبل عدو واحد وأن بنادقهم يجب أن تتحد في مواجهة عدو واحد وهو الحوثي ومن ورائه إيران، لأن إيران يعني تستهدف اليمن بسبب ضعفه بسبب فقره بسبب انقساماته، هي دخلت إلى اليمن من خلال هذه الثغرات والشقوق والهنات ونقاط الضعف التي يعانيها اليمن. وهنا لا يمكن أن ينتشر اليمن ويسلده في مواجهة مثل هذه الانتهازية والابتزاز والاستهداف إلا أخوته في المملكة العربية السعودية تحديدا وفي بقية دول مجلس التعاون الخليجي.
1: طيب في هذه المرحلة
4: أذكرك رولا بنقطة على السريع، يعني عندما انتهت الحرب الملكية الجمهورية في أواخر ستينيات القرن الماضي برعاية الملك فيصل رحمه الله تولت دول الخليج أو تقاسمت العبء في النهوض باليمن. المملكة العربية السعودية دعمت موازنات الحكومات اليمنية حتى يومنا هذا، قدمت الودائع وضعتها في خزينة البنك المركزي، أقامت الكثير من المشاريع. دولة الكويت مشكورة بنت جامعة صنعاء وأنشأت العديد من المشاريع التنموية التي كان لها عظيم الأثر حتى يومنا هذا. دولة قطر ظلت تنفق على التعليم وتدفع مرتبات المعلمين الذين استخدمناهم من مصر ومن العراق ومن السودان ومن السعودية ومن كل مكان. فكان يمكن أن نبني على مثل هذا التعاون علاقات أوثق تجعل اليمن أقرب إلى مجلس التعاون الخليجي بدلا من أن تنفرد به إيران من خلال الحوثيين.
1: دكتور عبد الله كنت تتحدث عن فكرة وأود يعني إن كنت تريد التعقيب وأيضا أضيف عليها نقطة العلاقة مع الولايات المتحدة في هذه المرحلة، لأنه بناء على كلام الدكتور فيصل وأيضا ضيفي من جدة السيد إياد الرفاعي هي علاقة طبيعية فيها up and down كما يقال، يعني مرة في هناك أمور جيدة ومرة هناك يعني هبوط فيها كما علاقة الولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي وغيره. ولكن في ظل كل ما يجري ألا يوجد حاجة لإعادة تقييم هذه العلاقة معها بالنظر إلى كل مجريات الأمور الماضية؟
2: يعني في البداية فقط شيء أعقب عليه، يعني دور دول الخليج مع اليمن كان مهم مع دول المنطقة عديدة، لكن أعتقد هو الجانب الخارجي مهم لقامة الدولة، لكن أيضا المشروع التنموي الداخلي للدولة، وجود مشروع سيادي للدولة الداخلية أعتقد مهم، خصوصا ونحن في منطقة عانينا من فترات من الاستبداد لبعض الأنظمة كانت خلال الربيع العربي موجودة، بالتالي هذا أمر أيضا مهم جدا يجب التركيز عليه أنه هو داخلي وخارجي. غير ذلك أعتقد موضوع العلاقات، يعني واضح بأن يعني كل علاقة رولا هي يعني علاقات الدول هي مثل العلاقات الإنسانية تتغير بشكل طبيعي وتتم مراجعتها وغيرها، لكن هناك حسابات مختلفة نظرا لأن الولايات المتحدة العلاقة مؤسسية بينها وبين دول المنطقة، هي علاقة مختلفة، يعني الشراكة الأمنية هي أحد هذه الشراكات، لكن هناك شراكات أخرى موجودة مع الولايات المتحدة، إن كانت رياضية في كأس العالم الأخير على سبيل المثال كانت موجودة من قوات أمنية من دول المنطقة تشارك، أو تعليمية أو غيرها. لكن يعني هناك التقرير كان رائعا في بداية الحلقة الذي تتبع العلاقات الخليجية الأمريكية، لكنه غفل الدور الخليجي، خلينا يمكن الحديث مع أو كيف تغير النمط الخليجي في التعامل مع الولايات المتحدة عبر الزمن. يعني نعم في غزو الكويت كان هناك دور بارز للولايات المتحدة، كان هناك أيضا دور موجود لدول المنطقة. مع مرور السنوات في غزو العراق كان هناك محاولة لبعض دول المنطقة أن توقف الغزو أن يحدث، لكن لم يكن هناك دورا بارزا وكبيرا لدول المنطقة. الربيع العربي كان هناك انتقال لدور أكبر لدول المنطقة، ومع مرور السنوات نجد أن دول المنطقة بدأت تلعب دورا أكبر وأكبر في العلاقة مع الولايات المتحدة وفي تشكيل المنطقة بشكل كبير. هذا أعتقد أمر مهم جدا. ما نجده الآن هو أعتقد أن الولايات المتحدة ما زالت مهمة لدول المنطقة في جانب الدفاع وغيرها من الشراكات. قد يكون هناك جزء مفقود في هذه الشراكة وهو موضوع التشاور في القرارات، يعني قرار مثل الحرب هو أدخل المنطقة والعالم في متاهات، في فوضى، ونحاول
1: الآن. ولكن هل يمكن حصره بجزء؟ يعني هو أدخل المنطقة في متاهات كما تقول تشاور، فيعني هل يمكن اختصار الفكرة بأنه جزء من هذه العلاقة هناك شيء مفقود بهذه الجزئية التي أدت إلى ما تعيشه دول الخليج والمنطقة الآن؟
2: يعني العالم كله يعيش، لكن موضوع التشاور أنا القصد منه كان هو محاولة إدخال دول المنطقة ضمن دائرة اتخاذ القرار في موضوع مصيري يخص دول المنطقة ويخص العالم. لكن يجب هنا رولا أن ننظر إلى الولايات المتحدة من الداخل، هي في النهاية هي دولة مبنية على قانون 95، قانون اللوبيات الداخلية أو جماعة الضغط، بالتالي هناك دول في المنطقة وإسرائيل نسميها تؤمن بأن الحرب هي الحل، هي تريد إسقاط المشروع، هي مشروع إيراني ضد مشروع إسرائيلي تمددوا لفترة طويلة، والآن جاء الحسم لمن ستكون له الشرق الأوسط، هذا الاعتقاد لدى الطرفين، بالتالي هذه الضغوط الداخلية على الولايات المتحدة هي التي غيرت في عملية اتخاذ القرار بأن تنظر لها من ناحية إسرائيلية. يعني طيب. يعني لو وجدنا الموضوع من الجانب الإسرائيلي قد يكون الجانب الإسرائيلي ينظر بأن الولايات المتحدة مجحفة في حقها في السنوات الماضية بأنها لم تعلن هذه الحرب منذ فترة طويلة وهي اصطفت مع دول المنطقة، بالتالي أعتقد يجب أن ننظر إلى ديناميكيات داخل الولايات المتحدة.
1: وأيضا هناك من يرى بأن الولايات المتحدة دخلت في هذه المغامرة وهذه الحرب
2: بالتأكيد
1: تلبية لرغبة نتنياهو. دكتور فيصل، إذا ما عدنا إلى الآلية التي يمكن من خلالها مواجهة التحديات والمخاطر المقبلة في ظل علاقة أمر واقع دعنا نقول مع الولايات المتحدة باعتبارها قوة عظمى في هذا العالم وحاجة إلى يعني تعاطي معها بشكل أو بآخر، ولكن على الجانب الآخر هل هذا يمنع أن يكون هناك محددات وأرضية صلبة لدول المنطقة لدول الخليج تحديدا تمنحها مساحة التحرك بعيدا عن الولايات المتحدة؟
3: هي موجودة فعلا أنا برأيي، بأن حتى قبل قليل عندما ذكرت بأن العلاقات السعودية الأمريكية هي في تمر بمنعطفات ليس فقط من الجانب الأمريكي، يعني قد تذكرين مثلا تشاور إدارة ترامب مع الحوثي، لكن على الجانب الآخر أيضا السعودية لم تتفق مع السياسات الأمريكية في كثير من الأحداث، مثلا الحرب الأمريكية على العراق في عام 2003 وحتى في الحرب الحالية، يعني لم تشارك الدول الخليج العربية مع الولايات المتحدة في هذه الحرب بالأعمال العسكرية، وهذا أشار له الرئيس ترامب مثلا في مشروع الحرية في مضيق هرمز، أشار إلى أن المملكة العربية السعودية لم تتعاون مع مثل هذا المشروع، وكثير من الأحداث سواء في مثلا الثورات العربية لم تتفق السياسة السعودية مع سياسة إدارة أوباما، ولا في الاتفاق النووي الإيراني في عام 2015، وقامت السعودية بالكثير من الإجراءات التي يمكن من خلالها الضغط على الإدارات الأمريكية، سواء بالجوانب الاقتصادية أو باللجوء إلى تحالفات أخرى، مثل ما تذكرين بأن السياسة النفطية مثلا في أوبك بلس، السياسة النفطية السعودية مع روسيا في فترة من الفترات. بالتالي أنا أعتقد بأن البدائل مطروحة لدول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، وهذا نتاج لبداية تغيرات النظام الدولي. النظام الدولي اليوم لم يعد كما كان بعد 91 تسيطر وتهيمن عليه الولايات المتحدة، هناك أدوار دولية لدولة مثل الصين مثلا أو روسيا أو حتى الاتحاد الأوروبي الذي لم يعد بالضرورة متوافقا بشكل كامل مع السياسات الأمريكية في العالم أو في المنطقة. وأنا أجد بأن مثل هذه البدائل أو النوافذ موجودة لدول مجلس التعاون الخليجي، أو حتى تكتل بريكس على فكرة، دولة مثل الإمارات العربية المتحدة دولة في مجلس التعاون الخليجي وهي أصبحت عضو في تكتل بريكس الذي ينظر إليه بأنه تكتل موازي للمعسكر الأمريكي أو الغربي أو دول حلف الناتو.
1: كيف تقيم هذه التحالفات الثنائية مع خارج إطار دول الخليج؟
3: هي قطعا ليست لا تغني عن الدور الأمريكي خصوصا في هذه المرحلة، يعني قد يكون الحديث طويل، لكن الصين لا ليست في محل أن يكون لها دور بديل للولايات المتحدة في المنطقة. على فكرة نحن دائما نتحدث عن إيجاد بدائل للولايات المتحدة وكأن الولايات المتحدة هي المتمسكة في هذه المنطقة، ونسينا بأن السياسة الأمريكية منذ إدارة أوباما هي لجأت إلى ما يسمى بالبيفوت تو آسيا أو التحول نحو آسيا، وأكملته بعد ذلك على فكرة إدارة ترامب وبعد ذلك إدارة أوباما وبعد ذلك ولكن أيضا إدارة ترامب الثانية.
1: ولكن يبدو بأنه يعني ولكن هناك نقطة أخرى دكتور، إسرائيل يعني إن كانت الولايات المتحدة غير متمسكة في هذه المنطقة فهي كرمة لعيون إسرائيل كما يقال تتمسك.
3: ليس بالضرورة على فكرة، يعني ليس بالضرورة بأن يكون الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة في منطقة الخليج هو لأمن إسرائيل، والدليل على ذلك بأن الوجود العسكري الأمريكي لم يكن موجودا قبل إعلان مبدأ كارتر في 80-81. على فكرة حتى الوجود العسكري الأمريكي لم يكن موجودا في الكويت خلال فترة الاحتلال، خلال فترة الغزو العراقي على الكويت لم يكن هناك وجودا عسكريا أمريكيا، وهذا يشير إلى أن السياسة الأمريكية، النقطة الأهم بأن السياسة الأمريكية خلال الفترة القادمة على فكرة، لاحظوا هذه النقطة، سواء نجح في الانتخابات القادمة الحزب الجمهوري أم نجح الحزب الديمقراطي، كلاهما يتفقان الفار رايت والفار ليفت، سواء الفار رايت اللي بيمثله مثلا نائب الرئيس بانس خلينا نقول، أو الفار ليفت اللي يمثل الحزب الديمقراطي اللي الآن القاعدة واضحة بأنها من اليسار المتشدد، كلاهما يتفقان في نقطة رئيسية وهي تقليل الوجود العسكري الخارجي في العالم وخصوصا في منطقة الخليج. نحن مقبلون على فترة سوف تقلل فيها الولايات المتحدة من حجم الأعباء العسكرية والوجود العسكري في المنطقة، والحرب الحالية هي تمهيد للفترة القادمة، إضعاف إيران من أجل أن يكون هناك نظام إقليمي جديد، هل سيكون لإسرائيل دور فيه في المنطقة؟ هذه المنطقة الآن قاعدة تمر في هذه المرحلة الولادة ومرحلة التشكل، بأن هل يكون نظام إقليمي تكون فيه إسرائيل أم يكون نظام إقليمي بديل تقوده المملكة العربية السعودية بوجود دول شرق أوسطية ليس بالضرورة من بينها إسرائيل مثل تحالف مكة. بالتالي نحن اليوم نمر أنا أعتقد بمنعطف ومنعطف مهم.
1: ما الذي يتطلبه هذا المنعطف من جدة؟ لأنه لم يعد لدي وقت سيد إياد الرفاعي. منعطف مهم في هذه المرحلة، هناك تصورات لشكل الشرق الأوسط، في منها كما تحدث الدكتور فيصل ومنها كما تحدث نتنياهو، شرق أوسط جديد يقضي فيها على إيران ومن بعد إيران يتجه إلى المحور السني أو الحلف السني كما سماه السعودية وتركيا.
0: يتطلب الكثير من الواقعية السياسية، البعد عن ممارسة نهج واحد وتغيير النهج السياسي متى ما تغيرت الأمور على الأرض. والرئيس ترامب يعني ساوم المملكة العربية السعودية قبل فترة بأن البرنامج النووي السلمي لن يتم إلا بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وأنا هنا أنصح علماء السياسة والمحللين السياسيين وأيضا أصحاب القرار أن يفصلوا تعامل المملكة العربية السعودية مع الملف الفلسطيني وحقوق الفلسطينية عن أي ملف آخر في العلاقات العلاقات الدولية. موقف السعودية من القضية الفلسطينية موقف مستقل عن أي تفاعلات دولية أخرى. في المملكة العربية السعودية لن تتخلى عن موقفها بخصوص الدولة الفلسطينية مقابل المساومة الأمنية أو المساومة حول برنامج النووي. ولعل الإدارات الأمريكية المتعاقبة أدركت هذا الموضوع، لكن لا أعلم لماذا تريد أن تكررها. النقطة الأخرى أن توسيع دائرة التحالفات لا يعتبر إخلالاً بأي تحالفات سابقة، إنما تنشأ التحالفات الجديدة من حاجة هيكلية في الإقليم لممارسة سياسات جديدة. النقطة الثالثة وأنهي بها لأني أعلم أن وقتك يضيق، أن العلاقات العسكرية الأمريكية اليوم تتواجد مع 116 دولة حول العالم، سواء بين تسليح أو تدريب أو إنشاء قواعد عسكرية أمريكية. لماذا منطقتنا هي الوحيدة التي تحلل فيها المشاركة العسكرية الأمريكية بهذا الشكل؟ كما ذكرت سابقا يجب إعادة مراجعة الذات حول الأيديولوجيات المسيطرة.
1: تعليق أخير لك دكتور عبد الله.
2: يعني في النهاية لا، يعني أعتقد بأن من الصعب تعويض الولايات المتحدة كونها هي القوة العظمى الوحيدة في العالم، لكن مهم جدا أن يكون هناك شراكة.
1: خيار دول الخليج.
2: خيار دول الخليج هو زيادة عدد الشراكات، يعني ما واضح منذ ثمانينات القرن الماضي كانت دول الخليج تبحث عن شراكات بشكل دائم مع كل خطر تواجهه. كان هناك جزء أمني جديد، يعني كل خطر كانت تواجهه، يعني كان غزو الكويت أو كان 11 سبتمبر أو غيره وغيره، كان هناك دائما زيادة لهذه الشراكات، لأن الشراكات مهمة في النهاية، هي تزيد من قوة الردع لكنها أيضا تطور من قدراتك، وهذه شكرا. الفجوة في القدرات تحتاج إلى هذه الشراكات لبناء القدرة الداخلية وربطها بشكل كبير
1: بتعزيز. سيد أنور، إذا جملة سريعة 10 ثواني.
4: صعب 10 ثواني، لكن أريد أن أقول بصراحة المشكلة الآن اللي حاصل مع الحوثيين في اليمن، وهو جوهر النقاش أو سبب النقاش اللي اجتمعنا اليوم من حوله، هو ما أريد أن أقوله أنه هناك أخطر صحيح دائما بمنطقة الخليج، ولكن أسوأها هو وجود يمن مفكك ومنهار وموزق ومنقسم، يشكل تهديدا حقيقيا وجديا ليس للمملكة العربية السعودية وحدها ولكن لكل المنظومة الخليجية.
1: شكرا لك السيد أنور العنسي، الصحفي والباحث في الشؤون السياسية اليمنية، على وجودك معنا في الاستوديو. وأيضا في الاستوديو دكتور عبد الله بندر العتيبي، الأستاذ المساعد في كلية الشؤون الدولية بجامعة لوسيل. وأشكر أيضا ضيفي من جدة السيد إياد الرفاعي الباحث السياسي، وكذلك من الكويت الدكتور فيصل أبو صليب أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت. من الكويت شكرا لكم ضيوف الكرام. مشاهدينا، ختام حلقة تقدير موقف، إلى اللقاء.

0: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في بروكسل؟ يعني أن أواكب هندسة العقوبات الأوروبية وتعقيدات تمريرها، وأن أتقصى خفايا المواجهة الرقمية بين الأمن السيبراني وحروب التجسس. المسافرون في حالة اضطراب بسبب هجوم سيبراني، وأن أقرأ ما وراء القرارات العابرة للحدود. جاءوا إلى بروكسل من أجل وقف إطلاق النار، يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
1: فاتورة قهوة هذه أم إعلان حرب؟ اضطرابات سياسية تنتهي داخل الفنجان، وتصريح من هذا الرجل يقلب الميزان. الأخبار ليست كلمات فقط أو مؤشرات، بل الأهم حياة من يدفعون الثمن ولا يملكون حق التعليق. ليت الحروب لعبة كرة قدم تنتهي في 90 دقيقة حين يصفر الحكم. قرارات، أزمات، روايات، تداعيات، تغريدات، منشورات، خرائط. نحن لا نعد العناوين بل نصل النقاط. من هنا يبدأ هذا النهار، كل نهار.
2: جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة، رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.